مع تركيا. وأضاف الساعر بأن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية في سوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا. في موسكو، وصف الرئيس فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار، لكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. أكد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني أن بلاده لن تقبل إعادة مهاجرين إليها من ألمانيا في المستقبل المنظور، وبرر موقفه بقيام منظمات إغاثية ألمانية بإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا، مؤكدا أنه ليس من حق برلين إعادة أي مهاجر غير نظامي إلى بلاده، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة يعاد المهاجرون إلى أول دولة دخلوها في الاتحاد الأوروبي. إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

الموضوعات ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. من السلاح إلى السياسة، حماس أمام تحول تاريخي، فهل تتخلى عن السلاح الذي شكل هويتها؟

0: حماس قدم التنازلات حتى هذه اللحظة على الورق فقط، فلم تقدمها على أرض الواقع ولم تسلم السلاح.
1: هي هدفها أنها تحرر الأراضي الفلسطينية؟
2: وأكيد هتغير في اللي جرى في غزة طبعا، أكيد ده شيء مفروغ منه. بعد كل اللي حصل ده لازم يكون في تغيير،
3: لابد لها من أن تستوعب الدرس، تستوعب ما حصل.
4: نزع سلاح حماس بحد ذاته معناه الإسلام التام.
5: التنازلات اللي حماس قدمتها هو ضغط من الفصائل ومش من حماس.
6: أتمنى التنازلات اللي صارت أو اللي سمعنا عنها أنه يجيبك حل نهائي للي بصير في غزة.
7: هو لسه في حماس أساساً

0: حماس اعتقد يعني انتهت يعني.
1: مين هو ينكر المقاومه؟
2: الوضع لسه بتصير للأسوأ مش للأحسن.
3: لا ما فيش اي تغيير.
4: قيادات ممكن القيادات اللي اتغيرت بردك بدات تبص بنظره شموليه للوضع القائم على الارض.
5: يعني حركه حماس سوف تلجأ، سوف تعود خطوتين الى الوراء وتعود الى العمل السياسي.
0: حماس بتامن مستقبلها ومستقبل قيادتها وبس.
6: حماس مستعدة لترك سلاحها، مفارقة تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للتصديق. الحركة التي جعلت من السلاح عنوانا لهويتها وخاضت حربا تحت شعار المقاومة توافق اليوم على إطار لترك سلاحها. ربما يكون هذا أصعب قرار في تاريخ الحركة منذ تأسيسها في ثمانينات القرن الماضي. فهل تغيرت حماس فعلا؟ هل تتحول من حركة مقاومة إلى لاعب سياسي؟ هل نحن أمام نهاية حماس التي عرفناها وبداية حماس جديدة؟ أم أن حماس تريد الاحتفاظ بفكر المقاومة مع تغيير الأدوات؟
7: أولوياتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو، الوزير سميح المعايطه وزير الاعلام الاردني الاسبق، مرحبا بك معنا معالي الوزير. وينضم الينا ايضا دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنميه العراقيه، مرحبا بك معنا سيد عدنان. وعبر الساتلايت تنضم الينا ايضا من بيروت نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد نضال. ومن طهران ينضم الينا السيد محمد مهدي شريعه مداري الدبلوماسي الايراني السابق، مرحبا بك سيد محمد. بداية، هناك سؤال كبير مطروح الآن معالي الوزير، هل بالفعل حماس ستترك السلاح وتدخل إلى عالم السياسة دون سلاح؟ هل تغيرت حماس؟
1: أولا مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام والجميع. الحقيقة لازم نرجع لورا بالتاريخ ومبررات الوجود. بتعرف حضرتك أنه حماس هو من الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين عبر تاريخ القضية الفلسطينية شاركوا بكتائب متطوعين بال48، ثم انقطعت مشاركة الإخوان في أي عمل عسكري في فلسطين أو لغاية فلسطين، باستثناء مشاركة محدودة من الأردن من 68 إلى 70 ضمن إطار معسكرات حركة فتح، وكانت تسمى معسكرات الشيوخ في ذلك الوقت كونه الإخوان. ما عدا ذلك الإخوان من 48 إلى 88 لم يقوموا بأي عمل عسكري لمصلحة القضية الفلسطينية، لا عمل مقاوم لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. حماس لما إجت بال 88 كان تعريفها في الميثاق الأساسي للحركة أنها تمثل الجناح العسكري للإخوان المسلمين، هذا كان التعريف بالميثاق الأول، بمعنى أنه تحول كان من الإخوان المسلمين باتجاه أن يكونوا أن يمارسوا العمل المقاوم في فلسطين من خلال حركة حماس، اللي هي حماس الاسم اللي كان يعني لإخوان فلسطين، أصبح ظل إخوان بس نسبة بسيطة، لكن في غزة والضفة حماس كانت الجناح العسكري للإخوان. مبرر الوجود كان المقاومة، ومبرر الوجود كان ممارسة العمل العسكري ضد إسرائيل وضد الاحتلال، هذا الأصل. فلذلك حماس أول اثنين، حماس تنظيم عقائدي، يعني ليست تنظيم سياسي. لما نحكي عن حركة فتح على سبيل المثال، حركة فتح تنظيم يتبنى الفكر الوطني العام، يعني ما عنده فكر عقائدي ولا يسار ولا يمين ولا إسلامي، بس حماس هي تنظيم عقائدي ديني، وكان يؤمن وكان من يعني من الثوابت إذا احتل شبر من أراضي المسلمين وجب الجهاد، على بمعنى أنه عندها مجموعة من المنطلقات التي تعمل.
0: بس حماس خاضت العمل السياسي ودخلت الانتخابات وحكمت غزة.
1: التحول اللي صار أنه بعد اللي صار بينهم والانقسام الفلسطيني حكمت غزة، لكنها حافظت على كتائب عز الدين القسام اللي كانت موجودة بغزة.

0: وحتى بالضفة بنسبة ما حافظت على وجودها وبقيت تمارس العمل العسكري ضد إسرائيل حتى وهي حكومة، حتى آخر حتى اليوم ما زالت هذه الكتائب موجودة. يعني كتائب عز الدين القسام اللي هي صارت الجناح العسكري لحركة حماس، وحماس أصلا
1: بس في الاتفاق الأمريكي الأخير أعلن أن حماس ستترك السلاح.
0: تمام، أنا بقول لك على الفكر والمبدأ، حركة عقائدية وجدت لتقاوم إسرائيل، حركة ما زالت تحتفظ حتى الآن بتنظيمها العسكري اللي هو كتاب عز الدين القسام. فلذلك بتقدير التحولات اللي في حماس، يعني لا تستطيع حماس أن تنتقل من كل هذا التاريخ ومن كل هذه المبررات فجأة إلى حزب سياسي يخوض الانتخابات البلدية مثلا بالضفة أو بغزة ويصبح منه رؤساء بلديات. مبررات الوجود هي اكتسبت شرعيتها وحضورها عند الشعب الفلسطيني وحتى بالعالم العربي.
1: كان عندها حكومة سياسية في غزة وكان عندها وزراء سياسيين وكان عندها مسؤولين سياسيين في المحليات وفي يعني كانت
0: كان ذهبت وامتلكت السلطة. لأنه تعرف الإخوان حتى بفكر الإخوان بشكل عام أنه تنظيم يسعى للسلطة، فحماس عندما توفرت السلطة ذهبت وامتلكت السلطة لكنها بقيت تحافظ على.
1: يعني أنت غير مقتنع بهذه الفكرة
0: أنه تغير بحماس في اللحظة التي تقول أنني بلا سلاح بلا جناح عسكري بلا فكر المقاومة بلا هذا، لم تعود حماس، ستكون شيئا جديدا. كل ما اكتسبته من حضور ومن شعبية ومن علاقة بالشعب الفلسطيني وبالعالم الإسلامي سيذهب سيختفي، لأنه يعني ما في زيها كثير في فلسطين.
1: طب يمكن غيرت الأدوات، ترى الآن أن السياسة ربما الملعب الأفضل بدلا من السلاح.
0: لكن صحيح ممكن أن يكون ذلك، لكن هذا يعني تغيير الأدوات لا يغير الفكر. إلا إذا غيرت الفكر وتخلت، حركة فتح تخلت على العمل العسكري.
1: نعم.
0: تماما، مثلا تنظيمات أخرى تخلت.
1: نعم.
0: وتركته.
1: نعم. نعم.
0: إذا ذهبت بهذا المسار.
1: نعم.
0: يعني ستفقد مبررات الوجود من الأصل.
1: طيب.
0: ومبررات يعني اللي اكتسبت على أساسها شرعيتها الفلسطينية وشرعيتها العربية.
1: دكتور عدنان، معالي الوزير من صاحب اتجاه ربما يؤيده الكثيرون أيضا في هذا الأمر أنه من المستحيل أن تتخلى حماس عن السلاح، ربما ما تطرحه الآن هو نتيجة متطلبات اللحظة، نتيجة أن هناك خسائر كبيرة تحققت بعد 7 أكتوبر، أن هناك مجتمع دولي أصبح يلفظها بشكل كبير بسبب السلاح. هل هي فعلا عازمة على ترك السلاح والتغير إلى حزب سياسي؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز وأيضا ضيوفك الأعزاء ومشاهديك الكرام. هذا سؤال سابق لأوانه، يعني اليوم الواقع السياسي اللي تخوضه حماس هو واقع سياسي أيضا، يعني حتى في هذه الأزمة التي كان يجب أن تعطي مخرجا سياسيا، هي تصوري لن توافق على حصر السلاح، إنما وافقت على خارطة الطريق لحصر السلاح. الفرق هنا هي صار، نعم صار هناك تغير واسع في سلوكها، صار تغير واضح في استراتيجيتها، صار تغير واضح في معاملتها الأخرى، لكن في نفس الوقت لن تطرح، هي وافقت على حصر السلاح لنزع خارطة الطريق لنزع السلاح، ولن توافق على نزع السلاح نهائيا. أي بمعنى
1: ما فهمنا الاتفاق عكس ذلك.
2: لا، هي خارطة الطريق، هي وافقت على خارطة الطريق، ما وافقت على الحل النهائي ابدا. هي الان
1: وليس حل نهائي، ولكن الخطه التي اعلن عنها ترامب ويمكن ان نصحح لي معالي الوزير كانت مساله ترك السلاح.
2: لا، كان خارطة الطريق، انه ما كان هناك، هي حماس احرجت الدول الاخرى. تعرفين حماس علاقاتها متشعبه، علاقاتها بتركيا علاقه تنظيميه سياسيه، تعرفين كذا، ويستخدموها في الوساطات، علاقتها بقطر علاقة أيضا مالية وتنظيمية وقضية وساطات ومن القبيل، وأيضا علاقتها بإيران علاقات تدريب وأسلحة وأدوات من الترتيب، وعلاقتها بمصر علاقات مخابرات من أجل تسهيل قضاياها في مسألة الوساطات. فلذلك لعبت على كل هذه الأجواب.
1: يعني هي تناور؟
2: لا أبدا، هي لا تناور، هي لا تريد أن تتخلى عن فكرها بشكل واضح كما تفضل معالي الوزير. اليوم عندما نتكلم عن حماس بفكر، لا نتكلم عن أن تتخلى بصورة عن فكرة لجانب آخر، هي تريد المقاومة ولكنها تريد حدا سياسيا الآن، هي تريد مقاومة ولكن لا تريد أن تتخلى عن هذا المفهوم كفكر، لكنها تريد أيضا أن تعمل بالسياسة في هذا.
1: ما فيش المنطقة الوسطى دي دكتور عدنان،
2: ما في منطقة وسطى
1: زي فتح، زي ما قال معالي الوزير، إما أن تترك السلاح وتقوم بالعمل السياسي وفتح تحكم.
2: يعني شوف هذا كلام السليم، وانا اوصل لهذه النقطه الرماديه اللي هي الان على على على حماس، او حماس تناور فيها شنو هي من طرحه الموافقه على خارطه الطريق وبدات تتكلم بهذا العنوان السياسي الجانب

0: الحركي في داخل الحركة مال إلى هذا الجانب. وذلك شوف انتخاب خليل الحية فاز على خالد المشعل بصوتين. وتعرفين خليل الحية طرح سنة قبل سنتين طرح مسألة التفاوض السياسي مع وأيضا كانت طروحات السياسية قوية. أيضا خالد المشعل معروف عنه أنه عنده سياسات خارجية وداخلية ولكنه يؤمن بالسلاح ويؤمن بالمقاومة، لكن هو عمل بالسياسة خارجيا وداخليا. ذاك شوف الصراع الداخلي في هذا يصير صراع أبقي على المقاومة أبقي على سلاحك مقابل أنه تطرح الحل السياسي لسببين. أولا هل فعلا إسرائيل وأمريكا جادة كاختبار لهم في القبول والانسحاب المقابل، يعني تسليم السلاح مقابل الانسحاب اللي ورفضته إسرائيل. طبعا إسرائيل في تسليم السلاح بالكامل ثم يبدأ الانسحاب، هنا صار خلاف بين الطرفين. حماس
1: لا، أنا أريد أن أركز هنا على فكر حماس، كيف تفكر حماس في هذه اللحظة؟ ما فهمنا حينما أعلنت أنها وافقت على ترك السلاح أنها يعني، وأعلنت أيضا أنها ستخوض الانتخابات، هذا يعني أنه هناك مرحلة جديدة، هناك حماس جديدة.
0: حماس تحتاج إلى، إذا مضت بهذا الجانب تحتاج إلى عدة عوامل حتى تمضي قدما بهذا الموضوع حتى تستطيع.
1: هي أنا بسأل حضرتك، يا هتقدم على ذلك ولا
0: لا؟ هتقدم يعني نعم
1: ستقدم.
0: ستقدم بقوة. ستقدم بقوة، وأيضا ستبدأ بمحاولة الهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني. إذا استطعت أن تحافظ على جمهورها، استطعت تحافظ على هيكليتها، استطعت تحافظ على فكرها المقاوم،
1: يعني هتتحول للسياسة بشكل أوسع.
0: بالضبط.
1: طيب هذا مهم. يمكن أن يرد سيد نضال على هذا الأمر، يعني السيد عدنان يرى أنه يمكن فعلا وفقا لمقتضيات اللحظة أن تفتح حماس الباب تجاه السياسة أكثر من المقاومة بالمعنى التقليدي لفكرة السلاح، باعتبار أن الظرف الآن مختلف تماما، وهي تعطي ورقة ربما تحاول أن تجس بها نبض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
2: بداية مساء الخير ست رشا لك ولضيوفك. طبعا يعني بالنسبة إلى حماس، أنا باعتقادي ما ممكن اليوم نحن يعني نناقش فكرة السلاح، سلاح حماس، بمعزل عن ما حدث في 7 أكتوبر، بمعزل عن وضع بنيامين نتنياهو قبل 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر بنيامين نتنياهو كان مأزوم سياسيا، كان هناك مظاهرات في الشارع الإسرائيلي، كان هناك إصلاحات قضائية، كان يتعرض للمحاكمة. جاءت 7 أكتوبر بمثابة الإنقاذ لبنيامين نتنياهو. طبعا نحن كلنا نتذكر أن الرئيس ترامب قدم مبادرته قبل حوالي العام، وحركة حماس وافقت، وفي إحدى هذه البنود هو تسليم السلاح حركة حماس. لماذا تأخرت حركة حماس منذ عام حتى هذه اللحظة واليوم طرح هذا الموضوع؟ يعني لماذا بمجرد أن وافقت على مبادرة الرئيس ترامب لماذا لم تذهب حركة حماس إلى تسليم السلاح، ولماذا ترك هذا الأمر للبحث اليوم قبل شهرين من الانتخابات الإسرائيلية؟
1: يعني المهم أننا وصلنا إلى هذه النقطة، النقطة التي أعلنت فيها حماس أنها توافق على البند الخامس والبند الثامن في مبادرة الرئيس الأمريكي لنزع السلاح. المهم أننا وصلنا لهذه النقطة.
0: لكن الآليات الفنية ست رشا،
1: نعم سنتناقش فيه، ولكن في النهاية
2: يا ست رشا في نقطة مهمة جدا، هل هذه جائزة لبنيامين نتنياهو قبل الانتخابات حتى يذهب بنيامين نتنياهو المتعسر انتخابيا ويقول للمجتمع الإسرائيلي
1: يعني
2: أنا جلبت لكم السلاح؟
1: ما هي لطالما يعني خلينا نتنياهو بعيد الآن، ولكن لطالما هجمت حماس بعد 7 من أكتوبر بسبب هذا الأمر، ها هي الآن تبدي مرونة من وجهة نظر الكثيرين وتقول أنها على استعداد لترك السلاح وممارسة السياسة. يعني حماس قد تقول لك يعني هكذا أولام في كل الأحوال.
2: شوفي ست رشا، حركة حماس تتحرك بجناحين وبارتباط إخواني، واضح ارتباط الإخواني. وبالتالي ست رشا في عام 96 حينما كانت حركة حماس تنفذ عملية انتحارية في ديزنغوف، كان يرتفع مؤيدي الإخوان المسلمين في صعيد مصر 5000 وهكذا حتى وصلوا إلى الربيع العربي. النقطة الثانية أيضا حركة حماس مرتبطة بالإيرانيين، محسن رضائي قبل قليل أعلن ودعا إلى التهدئة في قطاع غزة والتهدئة في جنوب لبنان. طبعا باسم نعيم الناطق باسم حركة حماس رحب بهذا الإعلان الإيراني. طيب هل حركة حماس تتحرك بالريموت كنترول، وبالتالي هل نحن أمام صفقة إيرانية أمريكية؟

0: يفضط إلى هذا الإعلام من قبل حماس وهذا الالتزام؟ واحد. النقطة الثانية أيضا، هل فعلا حركة حماس سوف تذهب وتسلم هذا السلاح، مع أنه يحكى في قطاع غزة أن حركة حماس بدأت بتوزيع الأسلحة على الأهالي؟ النقطة الثالثة، خارطة الطريق وهذا الأمر الذي لا يتحدث به أي أحد الآن حتى هذه اللحظة، متى إعادة إعمار قطاع غزة؟ متى يأخذ أهل غزة حريتهم بالتنقل؟ متى تدخل المساعدات؟ متى يتم زيادة المساعدات؟ متى يفرج عن الأسرى؟ متى تنسحب إسرائيل من الخط؟
1: ولكن نحن نناقش نقطة محورية، هل يمكن أن تتغير حماس أم لا؟ أنت ترى أنه لا يمكن أن تتغير، هكذا أفهم؟
0: حركة حماس أنا باعتقادي هي حركة تتمتع بكثير من البراغماتية في زمن محور المقاومة والصراع مع إسرائيل، تزعمت هذا الأمر في زمن إسقاط الأنظمة، رفعت شعار إسقاط الأنظمة. الآن بعد هذه المتغيرات التاريخية التي حدثت في المنطقة وبعد 7 أكتوبر، ربما نرى هذه المرونة من حركة حماس في الشكل،
1: يعني أنت تعتبرها منورة
0: من أجل الوصول إلى السلطة؟
1: أنت تعتبرها منورة؟
0: هناك أحاديث عن أن هناك صفقة، هناك أنا باعتقادي نحن أمام صفقة، هناك وعود لحركة حماس بالحصول أولا على الأموال، وثانيا بدخولها داخل السلطة أو مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي من المفترض
1: نعم أن تقام في 28 نفهم ذلك 11. لكن هل هذا في إطار مناورة تستخدمها بحكم الوقت، أم أنها عازمة بالفعل عن ترك السلاح والدخول إلى المجال السياسي؟
0: أنا باعتقادي هذه
1: دون سلاح طبعا، لأنها موجودة في المجال السياسي أصلا.
0: أن تتخلى عن السلاح، السلاح بالنسبة لحركة حماس هو طريقها إلى السلطة، هي تعتمد طريقين، إما من خلال الانتخابات، علما أنها لو كانت تتحكم بالسلطة لما ذهبت إلى خيار الانتخابات، وهي حكمت غزة لمدة 20 عاما ولم تجري انتخابات. الآن هذه الانتخابات مطروحة، حماس تريد أن يعني تحجز لها مكانا في هذه السلطة وأن تشارك بالانتخابات. طيب. وبنفس الوقت هي لن تتخلى عن السلاح، لأنها تعتبر أن هذا السلاح هو طريقها إلى تكريس السلطة.
1: طيب سيد محمد مهدي، يمكن أن يرد على ما ذكرته أيضا من مسألة أن حماس تدار يعني وفقا لما ذكرته وفقا للأوامر الإيرانية، وهو يرى أنه ربما في هذا التوقيت، بما أن هناك حديث عن مفاوضات مع أو ما بين أمريكا وإيران، قد تكون أو قد يكون الإعلان الخاص بحماس عن نزع سلاحها هو نوع من هذا الإطار للعبة والتفاوض. بماذا ترد سيد محمد مهدي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. أولا عندي ملاحظة حول البرنامج وملاحظتان حول ما ذكر من قبل الضيوف الآخرين. ملاحظتي حول البرنامج أنه يا ريت لو كنت تستضيفين شخصا من حركة حماس أو من المقاومة الفلسطينية أو على الأقل من الفلسطينيين. لا يمكن إخراج برنامج عن مهم عن هذه القضية المهمة بحضور 4 ضيوف من دول أخرى ومن بلدان أخرى. هذه الملاحظة.
1: نحن نناقش فكرة حماس، فكرة حماس ليس يعني لا تملكه حماس وحدها، ولكن نحن نعيش في عالم عربي وإقليمي واسع، لذلك ننظر إلى الموضوع من المنظور العربي والإقليمي وليس من منظور حماس نفسها. نحن هذه الحلقة من أجل أن نفكر معا ونتناقش حول مستقبل حماس. ليس ضرورة أن تكون حماس موجودة، ولكن هناك من سيمثل هذا الفكر الذي تعبر عنه حماس. تفضل حضرتك.
2: يعني تصوري أن أنا أعرف هذا الموضوع، لكن بالنهاية أصحاب القضية هم الأصل.
1: يا دكتور خلينا في موضوعنا، نركز على موضوعنا. نحن نطرح سؤال، هل تتغير حماس أم لا؟ أرجو أن تجيب على هذا الأمر.
2: يعني لا يحق لي أن أبدي برأيي؟
1: لا يحق. حضرتك أبديت يا دكتور محمد مهدي، بس عندنا وقت للحلقة، لا نريد أن يسرقنا الوقت في أشياء ليست ضرورية في النقاش. أرجوك ادخل في الموضوع
2: مباشرة. إذا لم تقاطعيني الوقت لن يمضي. أما نقطتان مهمتان، أولا ليست حماس فقط وإنما حركة فتح، ربما نصف قادة حركة فتح أكثر أو أقل هم من خلفية إخوانية، كانوا إخوان مسلمين. لذلك يعني لا ينبغي أن ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية. النقطة

النقطة الثانية، الدكتور محسن رضاي رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي لم يدعو، كما يعني التعبير لم يكن دقيقا، إلى التهدئة، وإنما كأحد شروط فتح مضيق هرمز أشار إلى

0: يعني السلام، مؤتمر مدريد، أوسلو، بعد أوسلو المؤتمرات المختلفة، طابة، وادي عربة، شرم الشيخ وماذا، وثم وصلت إلى السلطة، وهي التي يعني السلطة اليوم بيد حركة فتح بشكل أساسي، منظمة التحرير الفلسطينية. هل لا يوجد لها اليوم جناح عسكري؟ هل هناك يعني ألا تقوم حركة فتح أو الجناح العسكري لها بعمليات عسكرية؟
1: حركة
0: الضفة
1: فتح،
0: الغربية، نعم الضفة
1: حركة فتح
0: الغربية،
1: عندها جناح عسكري؟
2: في كتائب كذا أصولهم فتح يعني، بس فتح
0: طبعا
2: كفتح سلطة،
1: سلطة،
2: بس في عندهم كتائب زي كتائب الأقصى كذا،
1: شهداء الأقصى يقصد،
2: محسوبين على فتح
1: شهداء الأقصى
2: عن بعد بس بدون رضا سياسي.
1: لا يعني ليست الجناح العسكري لفتح،
2: صحيح
1: يعني رسميا نحن نتحدث عن فتح تحكم،
0: سمي لا فتح لا تحكم، منظمة التحرير يعني خلينا نقول السلطة الفلسطينية هي التي تحكم.
1: صحيح،
0: لا أريد أن أدخل في الجانب
1: السلطة
0: القانوني.
1: الفلسطينية أتت من أين؟
0: هناك آليتان قانونيتان،
1: أتت من فتح،
0: هناك آليتان قانونيتان لفلسطين والشعب الفلسطيني. منظمة التحرير الفلسطيني تشرف على كل شؤون فلسطين حتى خارج فلسطين. السلطة الفلسطينية تشرف على الضفة الغربية والأراضي.
1: وهل السلطة الفلسطينية لها جناح عسكري؟ السلطة أو الدولة يكون لها جيش، يكون لها قوات نظامية؟
0: منظمة التحرير الفلسطينية أحد مكوناتها، وليس كل المنظمة، أحد مكوناتها حركة فتح. أنت تعرفين أنني مختص بالشأن الفلسطيني وبقضية فلسطين، لذلك أعرف ماذا أقول. وهناك جناح عسكري تابع لحركة فتح ويقوم بعمليات. اتركي عمليات الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم السلطة الفلسطينية تسيطر على الضفة الغربية. خلال عام واحد ما يقارب 1000 عملية تمت في الضفة الغربية. وما أريد أن أقوله أن المشاركة السياسية، الحضور في السلطة على أعلى، يعني حركة فتح التي وافقت، منظمة التحرير الفلسطينية التي وافقت على عملية أوسلو، لكن لم يمكنها، على الأقل لم يمكنها أن تردع الشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من المقاومة. ولذلك لا ينبغي أن نقسم المقاومة إلى قسمين، إما المقاومة السياسية وبدون مقاومة عسكرية، أو المقاومة العسكرية. هذا غير صحيح، ستبقى المقاومة العسكرية بحماس أو بغير حماس. النقطة الثانية التي اسمحي لي أن أقولها هي أن حركة حماس لم تبدأ منذ كانت في الحكم في قطاع غزة، لا بدأت قبل ذلك، شاركت في العملية السياسية وطرح هذا الموضوع حين ذاك، إذا كنت تعرفين أو تتذكرين، حينما شاركت في الانتخابات ووصلت إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، بل وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من قادة حماس، يعني لم تصل إلى، لم تكن في المجلس التشريعي وإنما كان لها الأغلبية، بحيث رئيس المجلس كان من حركة حماس. منذ تلك الفترة شاركت حماس في العملية السياسية، في السياسية، وطرح حتى هذا الموضوع حينذاك، أن هذا هل يتفق مع مثلا، هل هذا هو في اتجاه أوسلو أو يتفق مع،
1: هي استخدمت هذا السلاح أيضا.
3: ولكن يا أستاذ محمد، حركة حماس انقلبت على السلطة،
1: استخدمت هذا السلاح لانقلب على السلطة.
3: وللأسف أن الإيرانيين تدخلوا بشكل سلبي ودعموا حركة حماس، واستهدفوا الشرعية الفلسطينية، واستهدفوا العلم الفلسطيني، وبالتالي اليوم هذه السردية التي تطلقها إيران منذ عام 79 وحتى هذه اللحظة، ونصرة فلسطين شهدناها في المعركة الأخيرة بأنها استهدفت دول الخليج. للأسف أنا باعتقادي يا سيد محمد، بعد 47 عاما لابد أن إيران تراجع كل سردياتها التاريخية في المنطقة، تعيد إنتاج خطابها الموجه للشعب الفلسطيني، لأن تدخلها السيء في الموضوع الفلسطيني، أنت تعلم جيدا إلى أين أوصلتنا 7 أكتوبر، وأنت تذكر جيدا أن قائد الحرس الثوري الإيراني بعد 7 أكتوبر قال أن هذه العملية هي ردا على اغتيال قاسم سليماني.
1: لو سمحت

0: اليوم أعتقد أن 100,000 شهيد في قطاع غزة، أعتقد أن 100,000 شهيد في قطاع غزة يستلزم من القيادة الإيرانية توجيه اعتذار للشعب الفلسطيني على هذا الدعم الذي قدمته لحركة حماس والذي أدى إلى اغتيال القضية الفلسطينية.
1: يا سيد نضال لو سمحت تعقيب،
0: هو يتحدث عن مغالطات،
1: لو سمحت استاذ شريعتي،
0: هو يتحدث عن مغالطات، تحدث عن محسن رضا،
1: سيد شريعه
0: حديث المدني
1: لو سمحت
0: وغير مرغوب في
1: لو سمحت لو سمحت لو سمحت
0: يبدو اننا امام
1: لو سمحت تفضل هذا للشباك، الجمهور لن يستطيع ان يتابع
0: على القياده الايرانيه.
1: طيب انا ساعود هنا، ساعود هنا لو سمحت
0: خطابها وسرديتها وتعاطيها مع الشعب الفلسطيني.
1: أرجو أن يكون النقاش هادئاً
0: هذا الأمر،
1: ونستمع إلى بعضنا البعض.
0: يا سيد رشا، 100,000 شهيد في قطاع غزة، من يحاسب الإيراني على هذه الفعلة؟
1: هذا ليس
0: من يحاسب الإيراني على استهداف الأردن؟
1: طيب لو سمحت دقيقة واحدة ليرد دكتور شريعة مدني لو سمحت. تفضل يا سيد شريعة.
2: لا يمكنني خلال دقيقة أن أرد، لما تظلم تحدث عدة دقائق وقاطعني.
1: طب اتفضل مني اتفضل أرجوك
2: خلال دقيقة واحدة
1: اتفضل.
2: لا ما أكثر من دقيقة لا يمكنني.
1: طب اتفضل اتفضل.
2: أولا ما تحدث عنه ضيفك من لبنان كله لا يرتبط بموضوع البرنامج. يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر في موضوع في برنامج آخر. حينما يطرح ضيف ما موضوعا خارج البرنامج، هذا يعني أنه ليس عنده شيء عن موضوع البرنامج، لذلك
1: يتطلع. طب لنعود سويا لموضوع البرنامج، ساعدنا في هذا دكتور محمد، نعود إلى موضوع البرنامج.
2: أما بالنسبة لموضوع البرنامج، حماس كان لها دور كبير في العملية السياسية، شاركت، قلت تحدثت عن المجلس التشريعي، لذلك ما أريد أن أستنتج من الخطأ أن نحصر الموضوع بين العملية السياسية دون العسكرية وبين العسكرية دون السياسية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما تقوم به حماس، قرارات التي، بما أنك سألت عن موقف إيران، القرارات التي تتخذها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشكل عام، إيران تقف إلى جانبها من دون شك، وهذا أمر.
1: يعني إذا قررت حماس أن تخرج من محور المقاومة وتتخلى عن السلاح، ستوافق إيران على هذا الأمر؟
2: حركة حماس ستخرج إذا وافقت على الخروج من المقاومة، هذا هو قرارها.
1: عظيم.
2: العلاقة
1: طيب.
2: بين إيران
1: أرجوك لأن
2: العلاقة بين إيران طيب. العلاقة بين إيران وحركة حماس سيتم ترتيبها على أساس.
1: طيب أنا بس أريد هنا حتى نكون.
2: لكن المقاومة لن تنتهي.
1: عظيم. هذه الفكرة التي أريد أن أناقشها. هو يقول لحضرتك إن طبيعة الفصائل الفلسطينية التي تشكلت بما فيها فتح، التي هي موجودة في السلطة باعتبار أن الرئيس ينتمي أو منظمة التحرير الفلسطينية يتواجد بها كل هذه الفصائل، ولكن في السلطة الحاكمة هي من فتح، ويقول لك حتى فتح لديها سلاح، وأن المقاومة لا يمكن أن تبقى مقاومة لأن الفصل ما بين السياسة والسلاح هو غير منطقي في ظل احتلال يحتل الأراضي الفلسطينية.
3: بالمناسبة احنا ما بنطالب الفصل وتسليم السلاح، مش احنا بنطالب فيه، احنا بنناقش حالة سياسية. شوفي، حماس عمرها 38 سنة، من 88 لليوم، أو هي من نهاية 87. تنظيم لما بدك تقرأه بتقرأه بطريقة بطرق مختلفة. حماس لما راحت للعمل السياسي، أولا حماس مثلا ب 96، وهذا تاريخ مثبت، لما كانت انتخابات المجلس التشريعي ب 96 أصدرت بيان حرمت فيه المشاركة في الانتخابات، اعتبرتها حرام شرعا. لما اجت انتخابات 2005 وهيك شاركت بالانتخابات اللي هي فازت فيها وكانت رئيس المجلس، زي ما تفضل الضيف كان رئيس المجلس من حماس. معنى حماس مسارها السياسي في فلسطين كان في تقلبات في المواقف السياسية، ما بين تحريم المشاركة بالانتخابات لأنها تنبع أو هي نوع من
1: يعني قد تكون مراجعات تطور.
3: أنا ما بدين، أنا برسرد. كانت لأنه قالوا هذه ناتجة عن أوسلو، وبالتالي كل ما نتج عن أوسلو هو نفس الموقف من أوسلو بهذا الموضوع. راحت على العمل السياسي بعد هيك، حتى لما استلمت السلطة كاملة في غزة وخرجت السلطة الفلسطينية، دخلت في اتفاقات هدنة مع إسرائيل كانت تمتد سنوات، هدنة أو تهدئة كانوا يسموها بإسرائيل، هذا أمر الموضوع. باتفاق مكة اللي كان في مكة

0: المكرمة بين حماس والسلطة واللي هي ما طبق هذا الاتفاق، تم الاتفاق على موضوع عملية السلام التفاوض، وجدوا له مخرج حماس انه من يفاوض هو السلطة الفلسطينية او منظمة التحرير، عفوا منظمة التحرير تفاوض، حماس لا تفاوض، واي نتاج بيطلع عن المفاوضات يعرض على الشعب الفلسطيني باستفتاء، يعني لقيت مداخل ومخارج.
1: انا بس عايز اعود لموضوع الحلقة معي،
0: انا بدي ارجعك،
1: هل حماس تغيرت؟ هل حماس قررت ان تترك السلاح باعتبار ان نتائج السابقة من اكتوبر كانت تحتاج الى مراجعة؟
0: التاريخ لانه هو تقرأ منه اليوم. حماس اليوم في ظرف اقليمي وداخلي فلسطيني صعب. اليوم حماس غزة بعد ما جرى بسنتين العدوان على غزة، غزة اليوم 70% تحت الاحتلال، غزة مدمرة بلا اعمار بلا مساعدات، حماس يعني فقدت قدرة يعني قدراتها العسكرية، المجتمع المحيط الدولي تغير، سوريا تغيرت، محلفائها ايران مشغولة بالحرب، في شيء تغير كثير. حماس الى فترة بسيطة لما كان ينحكى من حدا عن تسليم السلاح كانوا يتهم بالخيانة، انه لا هذا سلاح المقاومة مقدس ولا كذا، بس تغير شيء بهالمض. انا بعتقد حماس حتى هذه اللحظه وتذكر التصريح خالد مشعل لما طالب ترامب قال له اعطينا فرصه زي ما اعطيته احمد الشرع فرصه بسوريا،
1: صحيح.
0: طلبوا فرصه، انا بعتقد هم رايحين للفرصه انه يحاولوا اثبات انهم قادرون على تقديم نموذج فلسطيني منسجم مع الحاله الدوليه والحاله الاقليميه، براهنوا ايضا على انه نتنياهو متشدد ورايح انتخابات فمش راح يقبل باي شيء، راح يرفضوا هذا الذي حدث انه نتنياهو رفض الخطه بشكل كبير، لكن حماس لو صارت الامور مستعده، ليس المسار اليوم المتاح امام حماس هو المسار السياسي. هسه فكرها قلت لك لا تستطيع.
1: طيب اذا حماس اجرت نوع من المراجعه واصبحت اكثر برغماتيه وواقعيه.
0: افرق بشغلتين، هي بالمسار السياسي زمان، بس اليوم بدها تروح على المسار السياسي بغزه ضمن اطار مجلس السلام، وبدها تروح تشارك بانتخابات الهاي، بس حماس في اللحظه التي تعلن فيه لا تستطيع، مش تسليم السلاح عملية فنية، هل تستطيع حماس أن تعلن للشعب الفلسطيني أنها تخلت عن خيار المقاومة مش عن السلاح، تخلت عن خيار المقاومة وتركته وتكتفي بالعمل السياسي زي ما عمل ياسر عرفات لما راح على أوسلو وأصبحت السلطة الفلسطينية كل ما يصير عملية ضد يعني من فلسطين ضد إسرائيل كانت تصفها بالإرهاب وكانت تدينها. السؤال مش تسليم السلاح، السؤال حماس هل نهج
1: المقاومة،
0: هو هل تريد هي قادرة على أن تعلن أنها ضد المقاومة وضد العمليات العسكرية التي ستكون
1: في
0: الاحتلال؟
1: إجابة لسؤالك،
0: هو التحدي هون.
1: نعم تسليم صحيح صحيح صحيح, صحيح, صحيح.
2: يعني استكمالا اللي ما تفضل بيه،
3: ممكن أن أطرح أضيف سؤالا تترشى؟
1: طب إذا سمح لنا أستاذ عدنان سريعا لو سمحت.
3: يمكن أن أضيف، لا اسمحي لي أن أطرح سؤال هنا، يعني بعد السؤال الذي طرحه معالي الوزير، لأنه سؤال مهم جدا.
1: تفضل.
3: لو سمحت.
1: تفضل.
3: طبعا أشكر معالي الوزير على ما تفضل به، لكن هناك سؤال حقيقي، إذا بما أن حركة حماس دخلت العملية السياسية ضمن مثل ما تفضل مجلس السلام الذي المطروح أمريكيا ومن قبل ترامب بالتحديد، إذا وصلت الأمور إلى عملية تهجير الفلسطينيين وأهالي غزة من قطاع غزة، وهذا أمر مطروح وحاول
1: خطة السلام بتمنع ذلك، خطة السلام ممنوعة، مجلس السلام ده معمول عشان منع ذلك،
3: صحيح، لكن بالنهاية نحن نعلم أن الإسرائيليين والأمريكيين،
1: لا دي مسألة ثانية يا دكتور، إذا كان هذا سؤالك فده ليس هو الموضوع، هو السؤال اللي طرحه معالي الوزير واضح وصريح وفي لب الموضوع، هل بشكل واضح
3: سؤال آخر
1: لو سمحت، طب بس السيد عدنان، بس
3: هل ستستمر حماس في العملية السياسية إلى هذا الحد؟ أنا أتصور
1: طيب يا دكتور، هو قال سؤال في غاية الأهمية معالي الوزير، يمكن أن نجيب عليه؟ يعني هل حماس تقول كما كان يفعل عرفات وكما كان يفعل أبو مازن، صحيح، حينما وقع أصله كان يبحث، كانوا يقولون أنه كان يخرج من حقائب الطلاب السكاكين ولا أسلحة صغيرة حتى لا يتم القيام بأي عمليات ضد إسرائيل تخرب مسار السلام، هل ستفعل إسرائيل حماس ذلك؟
2: بالنسبة لحماس كما تفضل معالي الوزير، لكن في نفس الوقت التكتيك اللي هو يقوده إلى استراتيجية مستقبلية مبنية على ثلاث نقاط بالنسبة لحماس. أولا أن تكون دولة فلسطينية على حدود 67،
1: ما ده كل الناس مشتركة فيه.
2: اسمحي لي، هم يريدوها المشاركة.
1: يعني السلطة

0: الصينية لم تتخلى عن هذا الأمر بالمناسبة. المبادرة العربية تتحدث أن استلمت
1: هذا الجديد منك على الشيء المضى واللي كله يعني ما طبقت به
0: لكن هو بيسأل سؤال مباشر، عايز إجابة مباشرة عليه.
1: بعد إحنا سنتكلم عن الآن ما يدور في الجانب.
0: لا أنا عايز أعرف هتغير هتقول أنه منع القيام بأي عمليات مقاومة ضد
1: المنطقة كلها أمام مخاضات، هل ستستمر إسرائيل في حربها؟ هل فعلا المقاومة، أنا تكلمت مع الوزير عندما تكلم، المقاومة ليس جيش، المقاومة فكرة لاستنزاف العدو، وبالتالي عندما تحولت إلى جيش وحارب إسرائيل، إسرائيل انتصرت عليه، وبالتالي أصبح أمر واضح. هل ممكن أن نفسر أنه مقاومة بدأت فعلا حماس تراجع نفسها في هذه المسألة؟
0: مقاومة شعبية مفاوضات
1: خطوات أبعد مما كانت القيادة السياسية تخطط له، هذا هم أسئلة يجب الإجابة عليها. لذلك أنا أقول اليوم المسألة تأخذ بهذا الشكل، حماس تحاول بأي صورة من الصور، مثلا اليوم أو قبل كم يوم حاولت أن تقرب إلى السلام، لجنة السلام وما شابه ذلك، لكن ما أعطوه مجال أنه يكون لهم وضع، لأنه الخارطة الطريق تقول أنه الفريق اللي سيشكل إدارة الحكومة هم من مجموعة السلام اللي شكلت
0: مستقلة،
1: وبالتالي مستقلة، وبالتالي
0: وحماس نفسها أعلنت أنها لا تريد الحكم،
1: أن يكون لها، لكن ما أعطوه مجال قبلت بذلك.
0: أنا لأنها قامت بالسبع من أكتوبر كما قال الأستاذ نضال وكانت نتائجه كارثية.
1: في تقديري حماس واضح تكتيكاتها بهذا الاتجاه وتريد توصل إلى استراتيجية مشتركة، أولا إذا كان هناك دولة فلسطينية، إذا كان هناك مشاركة لحماس إعادة إعمار غزة، هذا الأمر ثلاثة إن تحقق هي تقول لك فكرة أنا ما أتخلى عن المقاومة، ولكن المقاومة المسلحة اللي مواجهة الدولة أمام دولة لا بالتأكيد أنا غير قادر عليها، واضح جدا.
0: عظيم عظيم. طيب فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى هذا الحوار.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: نقاش مستمر في الاستوديو ومعالي الوزير. كان لديه سؤال معين يحتاج الى اجابه واضحه بنعم ام لا من دكتور سراج، اذا كان ممكن السؤال دكتور.
1: السؤال اللي حكيته قبل عن موضوع إدانة المقاومة والعمليات العسكرية، ياسر عرفات لما دخل أوسلو الإسرائيليين بطبيعتهم طرف مبتز، بيضل وراك بأخذ منك بأخذ ساعتك، بصير يدور على الخاتم، بصير ما بيخليك ترتاح من المطالبات. إذا حماس دخلت في هذا المسار، بالمناسبة انتخابات اللي بدها تصير بشهر اللي بدها تصير بالسلطة الفلسطينية على أساس أوسلو مش على أساس ثاني، معنى إذا رجعت مرة ثانية ودخلت السلطة وراحت على المسار السياسي وصار في تفاوض، الإسرائيليين مش من النوع اللي بيمرر الأمور. شفت نتنياهو حماس وافقت على تحسين السلاح أو تسليم السلاح، نتنياهو رفض الخطة كلها. الإسرائيليين إذا حماس حطت إجرها،
0: بس أنت كنت تتحدث عن ما أعلنه عرفات.
1: شوفي عرفات بأوسلو ظلوا الإسرائيليين وراء، كل ما حدا فلسطيني يضرب عسكري إسرائيلي بسكين عرفات كان ملزم يطلع بيان اعتباره عملية. ولسه
0: طيب حماس ممكن تصل إلى هذه المرحلة أن تعلن عن أن أي عمل مسلح هو جريمة.

0: إرهابية؟
1: سيد عزيزي
0: سريعا بس أنقل
1: حماس. حماس يعني معالي الوزير فصل الأمور، لكن الاعتراض الوحيد على معالي الوزير، حماس الآن في هذه المرحلة على خلاف مرحلة ياسر عرفات، حماس الآن لديها قوة لا تريد فعلا أن تنتهي. حماس، تركيا، إيران، قطر أيضا كقطر تنظيميا هي تعطي مالية ما لها تأثير.
0: لا احنا بنتكلم عن فكرة حماس الآن، ما السيد شريعة مني قالك هذا قرارهم وليس قرارنا. حتى بما
1: حماس من تأخذ دعم سياسي من قوى مختلفة في التوجهات، بالتأكيد راح تستفيد من هذا الوضع، وبالتالي قضية ياسر عرفات في مسألة التناغم حول أوسلو.
0: لا رد على سؤاله، هل ستعلن أن إذا قام أي عمل مسلح ضد إسرائيل أنه عمل إرهابي؟
1: أبدا، هي إسرائيل
0: لا حماس
1: طبعا حماس تعتبر عمل إرهابي.
0: إذا حماس تقول هذا الأمر
1: وليس على نفسها، لكن إذا قال إسرائيل سوت عليها تعتبر عمل إرهابي.
0: لا، إذا أي عمل إرهابي
1: لا يمكن تعمل بها.
2: إذا قالت هذا الأمر انتهى حماس،
1: تنتهي حماس، لا يمكن أن تعملها، ولا يمكن الدول الملتزمة إلى أن تقبل بذلك العمل.
2: لا لا،
1: الآن هم يريدوها مشاركة سياسية في السلطة.
0: يا حضرتك فهم السؤال يا أستاذ عدنان، هو أستاذ عدنان الوزير بيقول لحضرتك إذا قام أي عمل مسلح ضد إسرائيل هل ستعتبر روح حماسي بيان واضح وصريح أنه يمكن. عمل إرهابي؟
1: لا يمكن.
0: إذن لن تتغير حماس. طيب سيد نضال، يمكن أن تعاقب؟
3: شوفي، إذا وصلت حماس إلى السلطة واستلمت السلطة، هي بالتالي دخلت هذه السلطة وخاضت
1: الانتخابات بناء
3: على أسلوب. أيضا من الجدير بالذكر أن الرئيس أبو مازن أرسل ورقة لقيادة حركة حماس قبل حوالي سنتين، وفيها حوالي 8 نقاط، من ضمنها منظمة تحرير ممثل شرعي وحيد، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، اعتراف بال 67 والضفة الغربية، نفس الإرهاب، التخلي عن العمليات. كل هذه
0: موجودة
3: عملية حركة حماس في حال أرادت الدخول إلى العملية الانتخابية سوف تقر بها،
1: يعني أمر
3: وبالتالي
1: طبيعي.
3: في حال وصولها إلى السلطة حكما، في حال حدثت يعني عمليات سوف تقوم حركة حماس بإدانة هذه العمليات. ولكن أنا اليوم بدي أشير على
0: وأقول لحضرتك لا، حتى لو ممارسة السياسة ليس عشان كده سؤال الوزير المعايطة كان مهم للغاية، إذا دخلت العمل السياسي فأنت ستخضع لأدوات العمل السياسي وآليات هنا، لن تكون هناك إذا كنت حركة مقاومة أنت تسميه مقاومة، ولكن إذا كنت دخلت إلى العمل السياسي الدولي، العالم الدولي لا يفهم القتل، هنا سيفهم أنه ليس مقاومة ولكن سيسميه إرهاب.
3: بحكم المؤكد، من أجل ذلك خالد مشعل يعني أشار لي الرئيس ترامب بأن لماذا لم تعطونا فرصة، لماذا أعطيتم الرئيس الشرعي فرصة ولا تعطونا لحركة حماس فرصة.
2: فرق بين السوريين والفلسطينيين، سوريا لو صار شيء مش مضطر يطلع موقف، بس أنت لما بتكون حماس مارست العمل السياسي بالفترات السنوات الماضية لكن كانت تقول بالمقاومة ولديها جناح عسكري وعمليات، بس إذا تخلت عن السلاح وتركت بدي يصير السؤال إيش رأيكم باللي بيصير، هذا إرهاب ولا مقاومة؟ إذا قالت إرهاب لن تعد حماس، ليس لها مبرر للوجود، بتصير حزب سياسي موجود بالسلطة. إذا احتفظت أنها مقاومة قصتها بالمسار مع خطة السلام ومجلس السلام ستنتهي، لأنه كل خطة ترامب تقوم على
0: طيب
2: مسار مختلف.
0: طيب ما هو هناك سؤال واضح أيضا، إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في النهاية هنا سيكون هناك مبرر لفكرة سلاح المقاومة. هم يقولون دائما حينما تستمع إلى حماس وغيرهم من هذا التيار المقاوم أن حق المقاومة مشروع في مواجهة الاحتلال وأن القانون الدولي يوفر هذا الحق. سيد نضال،
3: ست رشا، اليوم ورد خبر أنه الإسرائيليين تواصلوا مع الإدارة الأمريكية ومع مجلس السلام وتم الاتفاق على تسليم سلاح حركة حماس ضمن جدولة زمنية تمتد حتى العام.
0: صحيح.
3: وبالتالي هنا يصح السؤال، هل فعلا أن الأمريكيين معنيين بسحب هذا السلاح أو إبقاء هذا السلاح حتى يعطوا المبرر لبنيامين نتنياهو لعدم دفع أثمان سياسية والانسحاب من قطاع غزة؟ لأن لاحظي معي أن خطة خارطة الطريق،
0: طب ما هي حماس كده عملت اللي عليها، مشيت في الخطة مع الأمريكان، مشيت في الخطة مع الأمريكان، يعني صعب يعني من الناحية العملية لا تستطيع أن تلوم حماس الآن.
3: يا ست رشا، يا ست رشا نحن ذهبنا إلى لعبة يوم 7 أكتوبر اسمها الأسرة، وبقيت حركة حماس تعطينا كل 5 أسرة، وبالتالي
0: لا نريد ما خلاص. طب ما ممكن يكونوا رجعوا أنفسهم
3: الإسرائيليين المبرر
0: يعني دكتور عدنان قال لك في ظرف دولي الآن وأوضاع السيد غازي حمز القيادي

0: في حركة حماس، بما أن السيد مهدي قال لي أين هم حركة حماس، قال لي في حوار منذ أيام قليلة على شاشة العربية: نحن اضطرنا لاتخاذ هذا القرار والموافقة على التوقيع عليه نتيجة الآلام والوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه سكان غزة، أن هناك معطيات دفعتهم إلى هكذا قرار، وبالتالي هم الآن يقولون نحن على استعداد لتسليم هذا السلاح والعمل السياسي فقط. هل ستفعل هذا حماس أم لا؟
1: هذا هو موضوع الحلقة. لماذا لم يسلم السلاح من زعام؟
0: نعم؟
1: أوكي، لماذا لم يسلم السلاح من زعام؟
0: لماذا لا نعود؟ كان العام ده ما كانوش لسه ترجموا فيه المراجعة بشكل جيد، خدوا القرار، خلونا في أنه أخذ القرار الآن، هل هيستطيع تنفيذه ولا لا؟ سيد نضال،
1: نعم، السؤال قال لي
0: نعم هينفذوا هذا ولا لا؟ انت تعتقد انها يمكن ان تترك تاريخها بكل ما فيه؟
1: انا موضوع السلاح بالنسبه لي حركه حماس، موضوع السلاح هو موضوع مراوغه، ايضا الاسرائيليين غير معنيين، الامريكان ربما يكون،
0: يعني انت تشكك في انها يمكن ان تتخلى عن السلاح والسلاح العمل السياسي؟
1: سوف يكون هناك
0: لان الوقت سيد محمد مهدي،
1: لاحظي معي،
0: نعم،
1: سوف يكون هناك استحقاق على بنيامين نتنياهو الانسحاب من قطاع غزه في عشيه الانتخابات. هل بنيامين نتنياهو جاهز لدفع هذا الثمن؟
0: دي مشكله الامريكان بقى، كيف يقنعوه بانه يلتزم بالخطه اللي هم وضعوها، وليست مشكله حماس في هذه الحاله. سيد محمد مهدي، يمكن ان تعقب لو سمحت أخيرا.
2: يعني أولا، ليس كل من يوقف العمليات المسلحة والمقاومة هذا ينبغي عليه أن يعترف بأن أي عمل مقاوم يعد إرهابا. لماذا نفصل؟ يعني أستغرب حقيقة من هذا الكلام.
3: هم سيطلبوا منه الأمريكان والإسرائيليين، مش احنا بنحكي فيه، سيضغطوا ويبتزوا حماس بهذا الموضوع.
1: منظمة التحرير قبلها
3: المنظمة، مش احنا من طائر
0: تمام. هو معالي الوزير يا دكتور مهدي بيتحدث عن المعايير الدولية التي تحكم، كما يقولون زي ما الكتاب بيقول أي عمل مسلح لقتل مدنيين هو إرهاب، في الكتاب بيتقال كده في عقلية المجتمع الدولي.
2: لا، ليس كذلك. حتى في القانون الدولي تحرير الأرض والمقاومة من أجل تحرير الأرض أمر مشروع،
0: المقاومة الشعبية وليس أسر أو قتل مدنيين.
2: يعني شو المقاومة الشعبية وليس للمدنيين؟
0: الكفاح من أجل قضيتك، أن تخلق رأيا عاما يعترف بحقك على في هذه الأرض، أن تتحرك دبلوماسيا، أن تتحرك شعبويا، أن تؤثر على الرأي العام العالمي.
2: هذا حركات التحرير معترف فيها أصلا. الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات حضر في الأمم المتحدة قبل أوسلو،
0: ولكن نفسه هو عرفات الذي قال بعد ذلك أن أي عمليات مسلحة هي إرهاب، هو نفسه عرفات بالمناسبة.
2: لا لا، بغض النظر، أولا حينما حضر في الأمم المتحدة كان قائدا لحركة تحرر عالمية معروفة.
0: طيب الوزير لديه تعقيب سريع، الوزير لديه جملة أخيرة لأن الوقت انتهى، تعقيب سريع.
3: احنا
0: الوزير لديه تعقيب سريع.
3: أنا بتحدث من يدخل هذا المسار إسرائيل والأمريكان سيلزمون في الموضوع.
0: طيب،
3: حتى أصدقائه بالعالم العربي
0: للحديث البقية. وصلنا لختام محل النقاش، شكرا لضيوفي الأعزاء، إلى اللقاء.

0: So wrong. Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
1: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
2: في تأكيد له على تصريحات سابقة، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز ويعلق عليها بأنها أرض أمريكية جديدة. الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي على فتح جبهة مع أنقرة. بوتين يصف الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية بالفعالة، لكنه يقر أيضا بأن كييف هجماتها تسببت بأضرار اقتصادية كبيرة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز وعلق عليها بالقول إنها أرض أمريكية جديدة. وبذلك جدد ترامب تأكيده الذي أورده في تصريحات سابقة آخرها أمس على أن مضيق هرمز أرض أمريكية. نقلت صحيفة نيويورك بوست عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. وفقا للهيئة عبرت ما يقرب من 200 سفينة المضيق الأسبوع الماضي بزيادة 150 سفينة عن الأسبوع السابق و40 سفينة فقط قبل أسبوعين، ما أدى إلى زيادة إجمالي حركة المرور على طول طريق العبور إلى حوالي 20% من مستويات ما قبل الحرب. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كيبلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة، ما يشير وفقا لكيبلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. وكالة رويترز كانت أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكن استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة.

0: وأضاف المسؤول الأمريكي بأن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. واعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. في سياق متصل، كان ترامب شدد على أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية. عقد اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في إيران باستضافة الرئيس مسعود بيزشكيان وبحضور رئيسي البرلمان محمد باقر قليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني، بحسب ما نقله الموقع الإعلامي التابع للحكومة الإيرانية. شهد الاجتماع بحث تطورات المنطقة وسبل الإدارة الاقتصادية للبلاد، حيث أكد رؤساء السلطات الثلاث في إيران ضرورة تعزيز التنسيق للحد من الضغوط المعيشية ومواصلة القرارات الداعمة للفئات الهشة واعتماد نهج منسق في سبيل تأمين المصالح الوطنية والمصلحة العامة. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير آخر التطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. أكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن بلاده مستمرة في الحديث مع الجانب الإيراني، سواء مع رئيس البرلمان في طهران محمد باقر قليباف أو حتى مع غيره من المسؤولين الإيرانيين الآخرين.
1: الوضع المضطرب في مضيق هرمز، كلفة هذه البواخر والتزاماتها صعبة للغاية الآن بسبب ما يدور في المنطقة، وبالجانب الإيراني أكثر من مرة، مو السيد قليباف، قبل هذا تحدثنا مع الجانب الإيراني مع المسؤولين الإيرانيين، هم دائما يبدون التعاطف والتعاون ودعم العراق وتصدير النفط العراقي، ولكن هناك مشاكل معقدة في مضيق هرمز، وأحد هذه المشاكل عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. مع هذا نحن مستمرين في الحديث مع الجانب الإيراني.
0: كما قال الرئيس العراقي بأنه تحدث مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وأوصل له رسائل بشأن العلاقة بين البلدين.
1: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة، الوضع الاقتصادي سيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط، وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني.
0: عبر نحو 16 مليون برميل من النفط مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي، ونحو 40 ناقلة عبر داخل المضيق وخارجه ليلة الجمعة، وفق ما نقله موقع أكسوس عن مسؤولين أمريكيين. الموقع أفاد حسب وسائل إعلام إيرانية بأن طهران سمحت لبعض ناقلات النفط العراقية بالمرور بعد مطالب من بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني لبغداد الأسبوع الماضي. أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية الإنجليزي أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. وأكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد للعربية الإنجليزي أن ماكرون سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. وبشأن اتفاقية مكة الدفاعية، قال المصدر الفرنسي إنها تعيد صياغة التحالفات في ضوء الوضع الإقليمي الجديد. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهة مع تركيا. وأضاف ساعر بأن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية لسوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا.
2: لقد عشنا فترة مع حدود إيرانية في غزة ولبنان، رغم أنها تبعد عنا 1500 كيلومتر، لكنها تتمركز على حدودنا. لقد قلبنا المعادلة في السنوات الثلاث الأخيرة، ونحن لا نريد أن يكون الأمر ذاته مع تركيا في سوريا. أنتم تسمعون اللغة التي يتحدث بها أردوغان، وهو أمر لا يمكن تجاهله. وبنفس الوقت أقول لا مصلحة لنا في التصعيد. نحن دوما سنفضل الحل والرسائل الدبلوماسية لحل الأزمات. أحيانا لا يكون لك بد من العمل، لكن نحن

0: فضل دوما الحل الدبلوماسي.
1: وكان طلب تركي رسمي للإنتربول الدولي لإصدار نشرة حمراء تعمم اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية فجر تراشقا حادا وغير مسبوق بين أنقرة وتل أبيب.
2: مذكرة اعتقال دولية تقلب الطاولة، وحرب كسر العظم بين أنقرة وتل أبيب تشتعل علنا. تركيا تطارد نتنياهو بنشرة حمراء عبر الإنتربول لتخرج تصفية الحسابات من الميدان السوري إلى أروقة العدالة الدولية. الإجراء القضائي أعلنه وزير العدل أكين غورليك بالتقدم بطلب لتعميم نشرة حمراء من الإنتربول الدولي لاعتقال نتنياهو والمجند أفيق موسكوفيتش الملاحق تركيا بتهمة توثيق تدمير منشآت غزة الحيوية. بحسب مصادر رويترز فإن الملاحقة الجنائية تشمل 35 مسؤولا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتدمير المقتنيات وتعذيب ناشطين في المياه الدولية. الهجوم القضائي واجهه مكتب نتنياهو في بيان رسمي بوصفه تحركا مثيرا للشفقة لترهيب الجنود، لتسارع الرئاسة التركية بالرد معتبرة البيان الإسرائيلي مناورة سياسية تخدم تكتيكات انتخابات أكتوبر. الانفجار القانوني هذا يعيد المشاهد إلى خلفية الصراع، فالتوتر بين تركيا وإسرائيل أقدم من مذكرات الاعتقال، والأراضي السورية شهدت محطات ساخنة مهدت للأزمة، آخرها قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات بهدف إحباط ما وصف بمخطط تركي سري يعيد تشغيل القاعدة وبناء نفوذ هناك. تلاه قصف بالمسيرات، أكدت وكالة الأنباء السورية أنه استهدف جبل المانع لمنع فصائل الجيش السوري من الوصول لأجهزة مراقبة حديثة. تحركات متلاحقة دفعت الولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة لإنشاء آلية عسكرية تمنع الاحتكاك والمواجهة المباشرة. جذور الاشتباك تلك تعود لعام وأكثر، وتحديدا إلى ريف دمشق، وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي للعربية حينها، نفذت فرقة كوماندوز إسرائيلية إنزالا عسكريا سريا فككت فيه منظومات تجسس زرعتها أنقرة واستعادت معدات خطيرة يقتصر امتلاكها على أمريكا وإسرائيل. عمر السامرائي، العربية.
1: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي السوري في ريف دمشق، كما أعربت المملكة عن تضامنها ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار لكن على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض فقط. وقال الرئيس الروسي خلال مقابلة صحفية إن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح المقترحات بطرق مختلفة. وقد وصف الرئيس الروسي الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية بالفعالة قائلا إنها تأتي في الوقت المناسب لمساعدة الجنود على الجبهة. الرئيس الروسي اعترف أيضا بأن الهجمات الأوكرانية ضد العمق الروسي تسببت بأضرار اقتصادية.
3: تحركات الجيش الروسي أكثر حساسية وتدميرا، وقد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرد سيكون حاضرا دائما، والأهم من ذلك أن تحركات العدو لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على الجبهة. فضلا على ذلك فإن قواتنا لا تكتفي بمواصلة الهجوم على جميع المحاور، بل زادت أيضا من وتيرة تقدمها.
1: مجلة ذا أتلانتيك كشفت عن خطة أوكرانية سرية لإغراق مطارات موسكو بأسراب مسيرات ذكية قبل أن تتوقف الخطة خشية استهداف طائرات مدنية.
2: موسكو كانت أمام صيف مختلف، ليس بسبب الحرب في الجبهة بل في أجواء مطاراتها. خطة أوكرانية سرية حملت اسم M&M's نشرتها مجلة The Atlantic هدفت إلى إغراق مطارات العاصمة الروسية بأسراب من المسيرات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، لكن الخطة لم ترى النور. فبحسب مجلة The Atlantic كان المقترح يقضي بإرسال ما يصل إلى 1000 مسيرة في الليلة الواحدة لتعطيل حركة الطيران خلال موسم السفر الصيفي والضغط على الكرملين لدفع موسكو نحو التفاوض.

0: المسيرات وفق الخطة كانت ستعمل بشكل شبه ذاتي، تحمل مسبقا بالخرائط وصور الأهداف، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي توجيهها إلى وجهتها، بما يقلل فعالية أنظمة التشويش الروسية. لكن الخطر كان في مكان آخر، ماذا لو أخطأ النظام وأصاب طائرة مدنية؟ هنا تردد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أبدأ مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين، خصوصا أن كييف تقول أن ضرباتها داخل روسيا تستهدف أهدافا ذات أهمية عسكرية. وبحسب التقرير أوقف التخطيط للمهمة في يوليو بالتزامن مع إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدوروف، أحد أبرز مهندسي برنامج المسيرات الأوكرانية. ورغم الحديث عن الخطة، نفى مكتب زيلينسكي وجود أي مشروع لاستهداف المطارات الروسية بهذه المسيرات.
1: قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن عدم استغلال بلاده للأراضي القابلة للري المحيطة بسد النهضة يعكس حسب قوله كرم إثيوبيا تجاه دول المصب، وأضاف بأن المياه المحتجزة خلف السد تستخدم في توليد الطاقة قبل أن تتدفق لاحقا إلى دول المصب.
2: بناء سد النهضة كان بغرض توليد الطاقة الكهرومائية، وحول السد توجد أراضي قابلة للري تبلغ حوالي 230 ألف هكتار. وبعد توليدنا للطاقة كان بإمكاننا الاستفادة من المياه لري هذه الأراضي، لكننا لم نفعل ذلك لتفهمنا لحاجة دول المصب للمياه، وهذا يعكس كرمنا تجاه دول المصب.
1: طريق بحري جديد تفتح أبوابه أمام التجارة الآسيوية نحو أوروبا. الصين بدأت باستخدامه تجاريا، وكوريا الجنوبية تستعد لاختباره في وقت تعيد فيه اضطرابات الممرات التقليدية حسابات شركات الشحن.
3: ما كان الجليد يغلقه بالأمس تفتحه السفن اليوم، فمن هرمز المفطر إلى البحر الأحمر الملتهب تتزايد الضغوط على الممرات التقليدية، فتتجه كوريا الجنوبية والصين شمالا بحثا عن طريق أقصر إلى أوروبا. فهل يولد من ذوبان الجليد طريق جديد للتجارة؟ في سول سفينة حاوية تستعد لخوض رحلة غير مسبوقة عبر المياه القطبية في أول تجربة كورية جنوبية لعبور الطريق البحري الشمالي نحو أوروبا. المشهد يبدو قاسيا، جليد متحرك، طقس سريع التغير، ومياه بمحاذاة السواحل الشمالية لروسيا. لكن سول لا تبحث عن المغامرة، وإنما عن طريق أقصر وأقل كلفة وأكثر أماناً في ظل اضطراب الممرات التقليدية. المسار القطبي يختصر نحو 7000 كيلومتر مقارنة بالمسار عبر قناة السويس، وقد يوفر من أسبوع إلى 10 أيام في زمن الرحلة وفق تقديرات كورية. لكن سول ليست وحدها التي تنظر شمالاً، بكين سبقتها بخطوة. في أغسطس أطلقت الصين أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات بينها وبين أوروبا عبر طريق البحر الشمالي. سفينة انطلقت من نينغبو وعبرت مضيق بيرينغ متجهة غرباً بمحاذاة الساحل الروسي نحو 20 يوماً فقط. هذه المدة قطعتها السفينة في رحلة تجريبية سابقة بين آسيا وأوروبا. الجليد الذي أبعد السفن عن الشمال بدأ يفسح لها الطريق. الصين سبقت وكوريا الجنوبية لحقت، فهل يتحول الطريق القطبي الشمالي إلى منافس للممرات التقليدية؟ علي المجري، العربية.
1: أخبار رياضة في التقرير التالي.
4: تغلب الأهلي على أبها بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من الدوري السعودي. وفي مباراة ثانية تقاسم الخليج والشباب نقاط المباراة بعد تعادلهما سلبا في الجولة الثانية من الدوري السعودي. يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة منافسه

0: نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الأولى من البطولة. استهل إنتر ميلان حملة دفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف. يحل فريق برشلونة ضيفاً على إلتشي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. فاز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية بعد تغلبه على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.
1: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها.
2: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
1: في تأكيد له على تصريحات سابقة، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز ويعلق عليها بأنها أرض أمريكية جديدة. الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالتفاهم. إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا بعد انتقادات أمريكية، وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي على فتح جبهة مع أنقرة. وبوتين يصف الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية بالفعالة، لكنه يقر أيضا بأن هجمات كييف تسببت بأضرار اقتصادية كبيرة. إلى اللقاء.

0: وحتى مع العادة
1: فحسب.
0: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع العادة.
1: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
0: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
1: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
0: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
1: سألت سؤال محدد مع الوزير،
0: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
1: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الآن على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة، الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية. ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس.

0: الحادية عشرة على شاشة العربية.
1: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: منذ عام 2011 تونس تعيش في عين العاصفة، مخاض ديمقراطي عسير، أزمات اقتصادية متلاحقة أثقلت كاهل المواطن، استقطاب سياسي داخلي حاد في كثير من المحطات كاد أن يعصف بالبلاد. وسط هذا المشهد المعقد لم تكن السياسة الخارجية التونسية مجرد انعكاس للمواقف، بل تحولت إلى خط الدفاع الأول عن البلاد. بين الحفاظ على الثوابت التاريخية للدبلوماسية التونسية المبنية على الحياد وعدم التدخل، وبين واقع يفرض عليها التفاعل مع محيط إقليمي مشتعل، نفتح ملف السياسة الخارجية التونسية في واحدة من أدق فتراتها وأكثرها حساسية. نناقش كيف تدار القرارات الدولية خلف الكواليس وحدود المناورة المتاحة للدبلوماسي التونسي عندما تلتقي الضغوط الاقتصادية بالالتزامات السيادية. أهلا بكم. نرحب بوزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهناوي. معالي الوزير، حياك الله معي في قابل الجدل أولا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني لديك تاريخ من العمل الدبلوماسي حافل وطويل، بدأ في عهد الراحل بورقيبة ثم واصلت الصعود طوال عهد بن علي الراحل هو الآخر رحمهم الله جميعا. السؤال الذي يعني أبدأ به مع حضرتك، الدبلوماسي هل كان يمثل الدولة التونسية أم يمثل الرئيس و نظامه في عهد بن علي وفي عهد بورقيبة؟
1: الدبلوماسي في منذ استقلال تونس هو يمثل الدولة التونسية بتوجهاتها التي يضعها بطبيعة الحال رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الدولة وبالتالي مسؤول على العلاقات الخارجية. لكن بصفة عامة لا تتغير مواقف الدبلوماسيين بتغير الرؤساء، يعني يتواصل عمل الدبلوماسي بصفة فنية حسب ما هو الوضع السائد في البلاد.
0: هل هذا الوضع موجود في الأنظمة العامة

التي كانت سائدة في ذلك العهد، يعني أتحدث عن تونس عهد بن علي، في العراق صدام حسين، في ليبيا عمر القذافي، أيضا علي صالح في اليمن. هل كان وزراء الخارجية يمثلون

0: لي وفي عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كنت دبلوماسيا شابا، ثم تدرجت في المهمات وأصبحت سفيرا بعد ذلك لمدة تقريبا 15 سنة 20 سنة في رتبة سفير. وأنا ذاك يعني بطبيعة الحال كان دوري مقتصر على البلد الذي أمثل فيه تونس، وتأتيني التعليمات من وزير الخارجية.
1: ممتاز. يعني في موضوع السفراء دائما الحقيقة عليه يعني علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب يعني، بس أنا أقصد دائما عندما يأتي موضوع أن يكون هناك شخص دبلوماسي يمثل بلده في سفير، يعني في عهد بن علي تحديدا، يعني هل كانت هناك تقارير للسفراء ترفع حصرا إلى الوزارة إلى الخارجية، أم كانت تقارير تصل للرئاسة للأجهزة الأمنية؟ كيف كانت تدار المسألة؟
0: لا، السفراء والدبلوماسيون يشتغلون مع وزارة الخارجية، لا يشتغلون مع الأجهزة الأمنية. كدبلوماسيين هم مهتمون بالأوضاع في البلدان الذي هم معتمدين فيها، وبطبيعة الحال يرسلون تقارير حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ذلك البلد وكيفية تطوير العلاقات الثنائية مع ذلك البلد. وليس لهم السفراء والدبلوماسيين أهل المهنة، ليس لهم أي عمل أمني. هناك أجهزة أخرى تهتم بالأمن، ولكن ليس هذا من عمل الدبلوماسي.
1: ممتاز. معالي الوزير،
0: خصوم بن علي للتاريخ كان يحترم ذلك.
1: ساتي على بن علي وعلى هذه الحقبة المهمة والتاريخية في تونس. خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، تعرف هذا الحديث جيدا، يعني نظرا لأنك ترأست مكتب الاتصال التونسي في إسرائيل بين عام 96 و 98. حتى عندما توليت وزارة الخارجية في 2016 كان هناك أصوات كثيرة في البرلمان تعالت لرفض تعيينك وزير للخارجية. هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم بأنك عراب التطبيع؟ إذا كانت تهمة طبعا.
0: أولا هي ليست تهمة، أنا
1: تداركت الموضوع. أنا
0: أولا لم نعم يعني أولا الفترة كانت من ماي 96 إلى أوت 97 وليس 98.
1: إلى 97.
0: ثانيا، أنا كنت آنذاك دبلوماسي في سفارة تونس في كوريا، وعينت الدولة التونسية مثل ما عينتني في موسكو وعينتني في الهند وعينتني في عديد من الأماكن مثلت فيها تونس، عينتني آنذاك إثر عملية ومسيرة سياسية بدأت في تونس، وبطبيعة الحال بدأت في مدريد في سنة 91، ثم لما جاء مؤتمر أوسلو وأعلان المبادئ في سبتمبر 93، تونس شأنها شأن كل الدول العربية، عدد كبير من الدول العربية قررت بالطلب من الجانب الفلسطيني الذي كان يقيم في تونس. ياسر عرفات كان في تونس والقيادة الفلسطينية لمدة 12 سنة في تونس، وكان في علاقة وطيدة جدا مع الحكومة التونسية آنذاك، طلب من الجانب التونسي تعيين ممثل لتونس في غزة وتعيين ممثل لتونس في تل أبيب لمسايرة عملية السلام ولدفع الطرفين لمواصلة المفاوضات لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.
1: لابد ياسر عرفات طلب منكم على الوزير، هذه نقطة مهمة يعني سامحني على المقاطعة فيها لكنها مهمة للتاريخ. هل طلب ياسر عرفات من الرئيس بن علي أن يعين ممثلا تونسيا في تل أبيب؟
0: نعم نعم نعم. تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب بطلب من القيادة الفلسطينية. ياسر عرفات والرئيس أبو مازن الآن يعرف ذلك، وبالتالي لم تبادر تونس بفتح مكتب لها للتطبيع، هذا ليس في إطار التطبيع. القرار اتخذته الدولة التونسية نشر في الرائد الرسمي التونسي بميزانية من الحكومة التونسية، والتسمية خرجت في الرائد الرسمي التونسي، وبالتالي هذا ليس له علاقة بأي معناها بأي صفة من الصفات بقضية التطبيع. التطبيع هو تطبيع العلاقات بين دولتين، يعني إنشاء وإرساء علاقات طبيعية من شأنها أن تساعد على الاستثمار والتبادل التجاري والتبادل الثقافي. هذا لم يحصل بين تونس وإسرائيل، لأن تونس لا تعترف بالدولة الإسرائيلية. كل ما كان

0: هناك هو فتح مكتب رعاية مصالح يعني دون علاقات دبلوماسية. هذا مكتب كان كما تتذكروا لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات من الصين سنة 73 فتحت لها مكتب رعاية مصالح في بكين وترأسه الرئيس بوش.
1: يعني وش الصفة القانونية لهذا المكتب معالي الوزير؟
0: دون نعم
1: ما هي الصفة القانونية لهذا المكتب؟
0: الصفة القانونية هي دون العلاقات دي. ما هي الصفة عفوا ما سمعتش
1: ما هي الصفة؟ طبعا أنا في فارق بين الصوت بيني وبينك يعني يحدث أحيانا عبر الاتصالات بالأقمار الصناعية نعم. فليس مقاطعة عذرا لك يعني أتمنى فقط هذه النقطة أن نراعيها أنا وأنت. هذا المكتب الذي فتح في تل أبيب ما هي صفته القانونية؟ هل هي رعاية مصالح أم تمثيل منخفض تونسي؟ ما هي الصفة القانونية الأساسية له؟
0: في العلاقات الدولية هناك العديد من مستويات العلاقات. المكتب رعاية مصالح هو أقل ما يمكن من العلاقات بين دولتين ليس لهما علاقات دبلوماسية ولا يعترفان ببعضهما. هذا ما كان حصل بين الصين والولايات المتحدة قبل 73 ولما أصبحت الصين دولة معترف بها من الولايات المتحدة وأصبحت عضوا في مجلس الأمن بعد ذلك فتحت الولايات المتحدة سفارة لها في بكين. نفس الشيء في تونس لم تكن لنا علاقات مع إسرائيل لم نعترف بها لا آنذاك ولا اليوم وهذا في إجماع للدولة للشعب التونسي بكل مقاومة وبكل فصائله حول هذا الموضوع. وبطبيعة الحال كل من تحدث عن تطبيع أو عن رابط تطبيع وغير ذلك هذه مزايدة سياسية هو استثمار سياسي في عملية لتوظيفها سياسيا محليا وليس لها طيب. أي علاقة
1: ممتاز. بعلاقة ممتاز.
0: بهذه المكتب. المكتب
1: أثناء العلاقة أثناء وجودك
0: هو مكتب
1: أثناء وجودك في إسرائيل من التقيت بالمسؤولين الإسرائيليين أو دعني أقول من أول مسؤول أصلا إسرائيلي التقيت فيه وأنت في تل أبيب؟ يعني
0: لا التقيت بالعديد من المسؤولين يعني أنا قضيت تقريبا 15 شهر في إسرائيل التقيت كان ما كنتش لوحدي كان فيه تمثيل بطبيعة الحال علاقات دبلوماسية بين مصر كان فيه سفير مصري كان فيه سفير أردني كان فيه تمثيل لعدد من الدول الأخرى ولا تتذكروا أنه في 91 لما وقع مؤتمر مدريد كانت كل الدول العربية ممثلة
1: ولكن لا خليني معليك من كل هذه الدول خليني من كل هذه الدول نعم. أنا أسأل عن نعم. عن تونس عن وجود حضرتك أنت في إسرائيل من المسؤولين الإسرائيليين الذين التقيت بهم إذا كان هناك محاولة منهم أيضا حتى ربما لفتح أو طرق باب التطبيع تطبيع العلاقات بينك وبينهم؟ هذه أسئلة مهمة حتى وإن قضيت 12 شهرا يعني أكيد لن يكون شخص موجود يمثل تونس في إسرائيل دون أن يلتقي بمسؤولين إسرائيليين أو أن يطلبوا منه شيئا أو أن يتحدثوا عن هذا الموضوع.
0: لا هو غير معقول أنه هو غير معقول أن يكون هناك بقرار من الحكومة التونسية ولا يكون لي اتصالات مع الجانب الرسمي مع الدولة التي أنا سميت فيها هذا شيء طبيعي ولكن العلاقات هذه والاتصالات لم تكن لدعم أو تطوير العلاقات الثنائية بين تونس وإسرائيل لا لم يكن هذا الهدف الهدف هو مواكبة المفاوضات بين السلطة الوطنية الفلسطينية آنذاك والجانب الإسرائيلي وكان الهدف من هذا يعني أنه زميلي في غزة وأنا في تل أبيب يعني نواصل اتصالاتنا مع الجانبين لدفع تذكروا يعني لما عادت في جويلية 94 عادت القيادة الفلسطينية من تونس إلى غزة يعني كان هناك برنامج أنه بعد 5 سنوات ستتكون دولة فلسطينية مستقلة هذا العديد من الملاحظين ينسون هذا كان فيه مرحلة انتقالية لخمس سنوات كان المفروض أن تفضي في جويلية 99 إلى تكوين دولة مستقلة فلسطينية. على الأراضي الفلسطينية وبالتالي الدور المبعوث التونسي في غزة حسب اتفاق أصله. ودور المبعوث التونسي في غزة وفي إسرائيل ليس لبحث تطوير وتطبيع العلاقات بين البلدين، بل لحث البلدين، لحث يعني الطرفين لمواصلة المباحثات والمفاوضات فيما بينهم، لأن كانت مفاوضات معقدة حول قضايا مصيرية للشعب الفلسطيني، وكان من المطلوب من الجانب العربي أن تساعد الفلسطينيين لإيصالهم للهدف المنشود وهو إقامة الدولة الفلسطينية. نعم.
1: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل.

0: التاريخ هو 3 مارس 1991.
1: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How had the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
0: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة لقابل الجدل، والتي نستضيف فيها خميس الجهناوي وزير الخارجية التونسي الأسبق. خلينا نسألك عن القيادة الفلسطينية، وسأعود لموضوع هذا المكتب في إسرائيل، لكن يعني أنت طريت موضوع القيادة الفلسطينية ووجودهم في تونس، وأنهم يعني عادوا إلى الأراضي الفلسطينية في جويلة 94 يوليو 94. هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟ أتحدث على عبء سياسي، أتحدث على ضغوط ربما كانت تمارس من واشنطن. إحدى هذه الضغوط هي فتح تونس لمكتب لرعاية المصالح في تل أبيب. هو السؤال الأساسي، هل كانت تشكل عبء أم لا حقيقة؟
1: أولا الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان، والدولة العربية الوحيدة التي قبلتهم آنذاك سنة 82 كانت هي الدولة التونسية والرئيس الراحل حبيب بورقيبة. والاتفاق بين الفلسطينيين والتونسيين أن الجانب الفلسطيني لا يتدخل أبدا في الشأن الداخلي التونسي، والجانب التونسي لا يتدخل أبدا في الشأن الفلسطيني. وكان هذا قوام موقف تونس حول القضية الفلسطينية. لا نزايد على الفلسطينيين، كل ما يتخذه الفلسطين موقف تونس هو موقف فلسطين، القيادة الفلسطينية. نحن لسنا مثل عدد من الدول العربية يعني نريد أن نأخذ مكان الفلسطينيين، لا، احنا وهذا تقليد من ايام بورقيبة في الامم المتحدة، كان كل الممثل التونسي في الجمعية العامة او في مختلف يعني اللقاءات الأممية كان يسمع أولا موقف الطرف المبعوث الفلسطيني، وبعد ذلك يتكلم ليؤيد ما قاله الفلسطيني. وبالتالي للتاريخ لم تتدخل القيادة الفلسطينية أبدا في الشأن الداخلي التونسي، ولم يعني تعمل حتى يعني لم تطلب من القيادة التونسية فتح، معناها لم تؤثر في القرار التونسي. كل ما طلبته هو

0: المساعدة،
1: لكنهم تعرضوا لمحاولة اغتيال في
0: مرحلة جديدة مهمة في لا هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني،
1: تعرض لمحاولة اغتيال
0: لأن إسرائيل تستهدف الجانب شيء ثاني ما عندوش علاقة بهذا. فعلا هو معنى إسرائيل تابعت ولاحقت القيادة الفلسطينية لأنه كانت القيادة الفلسطينية تمثل خطر على إسرائيل، ومع الأسف يعني نجحت في القيام باغتيال أبو جهاد، ولكن هذا ليس معنى ما عندوش أي علاقة بهذا. قبل يعني وقع قبل بعشرات على الأقل 10 سنوات.
1: لا هو من هو معالي الوزير المسألة لا هو لا علاقة بسؤالي. عندما أقول هل شكلت عبء فهذا مرتبط بالمسألة، العبء هو أن تكون هناك يعني عملية عسكرية أو اغتيال على الأراضي التونسية، فهذا يشكل عبء عليها عسكري الحقيقة أو سياسي حتى. تبدأ تراجع الحسابات بوجود هذه القيادة الفلسطينية على أراضيها، هو سؤال فقط.
0: هو حسب علمي، لأني أنا كنت ملاحظ من بعيد، لم أكن أنا ذاك يعني في خضم الملف الفلسطيني وأتابع القضية الفلسطينية، ولكن ما أعرفه الآن أنه كان هناك تنسيق كبير بين الجهات التونسية والجهات الفلسطينية، أولا حفاظا على أمن الفلسطينيين في تونس، وبطبيعة الحال يعني هناك تنسيق ومعناها موقف صارم من الجانب التونسي أن لا تدخل في الشأن الداخلي التونسي، وأنه أي تدخل يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، وقد احترم الأشقاء الفلسطينيون هذا ولا زالوا إلى اليوم وهم متواجدون في في في في فلسطين يحنون إلى تلك الفترة التي قضوا فيها كانت علاقات متميزة بين الجانب التونسي والجانب الفلسطيني.
1: ممتاز. يعني لماذا انتهت مهمتك بعد فترة قصيرة يعني في تل أبيب؟ استمرت مكاتب المصالح كما قلت لي حتى عام 98 أو 97،
0: 2000
1: حتى عام 2000 استمرت المكاتب. صحيح
0: المصالح
1: صحيح صحيح. أنت غادرت عام 97.
0: نعم حتى نعم أنا غادرت عام 97 فعلا.
1: أي لماذا انتهت المهمة بشكل سريع؟
0: لأنه أولا لأنه للتاريخ وأنتم تعلمون ما وقع آنذاك، احنا لما انتقلت إلى تل أبيب انتقلت يوم 26 ماي 96، يعني 3 أيام قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وكان مع الأسف بعد اغتيال إسحاق رابين الذي كان بطبيعة الحال شريك رئيس العرفات آنذاك في مؤتمر أوسلو. بعد اغتياله كان الأمل أنه الحزب العمل وشيمون بيريز هو الذي سيكون رئيس الوزراء المقبل. في 29 ماي 96 وقعت الانتخابات وكانت النتيجة خلافا لكل التوقعات، ووصل بنيامين نتنياهو إلى الحكم، وبنيامين نتنياهو لا يعترف بمؤتمر باتفاقية أوسلو ولا يعترف بقيام الدولة الفلسطينية، ومنذ الساعة الأولى ومنذ اعتلائه رئاسة الحكم رئاسة الوزراء يعني عمل جاهدا لإفشال كل عملية السلام التي بدأت في أوسلو.
1: هل التقيتم به معالي الوزير؟
0: حفرياته تحت لا لم ألتقي شخصيا به، يعني كنت في اجتماعات عامة وكان هو حاضر، لم يكن لي علاقات.
1: لا أقصد بشكل شخصي يعني حتى ولو التقيت بشكل يعني عام يعني. كيف كان يتحدث عن أوسلو، يتحدث عن العلاقات، عن التطبيع؟ هل كان بالفعل لديه رؤية لشرق أوسط جديد أو لإسرائيل الكبرى؟
0: شوف هو ينتمي إلى مدرسة لا تؤمن بحق الفلسطينيين في تكوين دولة على أرضهم، وهذا بطبيعة الحال هذه مدرسة الليكود، يمين الليكود، ومنذ أن وصل إلى الحكم حاول جاهدا ليفشل عملية السلام، وبدأ حفرياته تتذكرون تحت القدس لاكتشاف الهيكل، ولما تبين أن نية الحكومة الإسرائيلية ليس المواصلة في عملية السلام قررت الدولة التونسية وهذا الاتفاق من الأول أنه بقائنا في إسرائيل يعني في تل أبيب، بقاء البعثة التونسية في تل أبيب مرتبط بتطور العملية السلام في اتجاه ما اتفق عليه في أوسلو. لما تبين أن هناك مراوغة من الجانب الإسرائيلي في تطبيق اتفاق

0: قيادة السلام، قررت الدولة التونسية آنذاك بعد 15 شهر فقط سحبي من مكتبي وأرجعي إلى تونس، وتركت المكتب في بشكل منخفض، يعني في مستوى منخفض دون مستوى رئيس مكتب، وبقي المكتب
1: لم يخلفك أحد يعني
0: سنة 2000. ثم لما تطور لا خلفني أحد يعني أعتقد سنة 99 لما وقعت كلينتون عمل الاجتماع في واشنطن، عمل الاجتماع في واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تذكروا لما باراك كان رئيس حكومة، أصبح باراك خرج نتنياهو، بدأ باراك عليه رئاس الحكومة،
1: يهود باراك. طيب
0: وانا ذاك كان فيه امل، كان فيه امل انه مسيره السلام سترجع من جديد، وانه سيتواصل المباحثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لكن مع الاسف لم يتواصل الطرفين. وبعد قمه القاهره في 2000 يعني قررت تونس غلق المكاتب، مكتب تونس في اسرائيل ومكتب اسرائيل في تونس.
1: لم يفكر
0: هذا بكل وضوح للتاريخ ما
1: ممتاز.
0: وقع
1: ممتاز. لم يفكر بن علي ولا للحظة، أو شعرت أنت للحظة أنه سيمضي في مسألة التطبيع مع إسرائيل؟ هذه للتاريخ الشهادة.
0: والله أنا شوف، لما انطلقت مسيرة أوسلو كان التفاؤل كبير، التفاؤل كبير، يعني الذاكرة البشرية مع الأسف ضعيفة، ولكن كان آنذاك أول مرة القيادة الفلسطينية ترجع إلى فلسطين منذ النكبة الكبرى في 48، أول مرة يرجعون ويقومون سلطتهم على ثم كان هناك اعتراف متبادل بين إسرائيل التي اعترفت بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وإسرائيل اعترفت بوجود وفلسطين اعترفت بوجود إسرائيل. هذا أول مرة وقع، كان بطبيعة الحال تفائل أن هذه لبنة أولى وخطوة أولى في سبيل تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم. وكما قلت لك يعني الاتفاق التي تم إمضاها سنة 94 كانت تتحدث على إقامة دولة مستقلة في جويليا 99 بعدما تكتمل كل المباحثات، وكما تعرف يعني هي مباحثات تراكمية حول عدة قضايا شائكة، منها الحدود ومنها القدس ومنها المياه ومنها
1: كل صحيح بس الأخرى. مع الوزير ما جاوبتني مع الوزير، يعني أنت حتى وبذاكرتك ما شاء الله يعني حاضرة لم تنسى شيئا. نعم. لكنك يعني تجيد المراوغة بشكل يعني مثير صراحة. أنا سألت سؤال محدد
0: معك.
1: سألت سؤال محدد مع الوزير، قلت لك هل فكر ولو للحظة بن علي أو نما إلى علمك أنه سيمضي في التطبيق؟
0: ما فهمته. يعني شوف، احنا الان انا وانت نحكوا على التاريخ،
1: على التاريخ طبعا،
0: والتاريخ يثبت انه لما وقع، نعم التاريخ يثبت انه لما لم تتقدم عمليه السلام قرر بن علي انذاك سحب الممثل الاول الذي عينه انذاك بعد 15 شهر، ثم لما راى انه لا امل في مسيره السلام قطع العلاقات تماما. وبالتالي كيف نقول انه يريد ان كان يريد المواصله في عمليه، لما اذا كان تواصلت عمليه السلام وتمكن الفلسطينيون من اقامه دولتهم، اعتقد كان بن علي شانه وشان كل الدول العربيه التي اجتمعت في لبنان وعملت يعني اتفاق مشروع السلام العربي، أن يقيم علاقة مع إسرائيل بطبيعة الحال.
1: طيب.
0: لكن لا، الأحداث آنذاك، الأحداث لم تسمح بمواصلة عملية السلام وبعملية
1: ممتاز. أيضا هناك مرحلة مهمة الحقيقة في مسيرة حضرتك، يعني كنت سفيرا تونسيا لدى المملكة المتحدة وإيرلندا منذ 99 وحتى 2004. يعني أنت كنت سفيرا في لندن في لحظة مهمة، ما هي أهمية هذه اللحظة؟ أن راشد الغنوشي أبرز معارضي بن علي كان في المنفأ، هل التقيته ولو بصورة غير رسمية أثناء وجودكم في لندن وفي بريطانيا؟
0: والله شوف أعيد عفوا يعني أعيد يعني أنا مهمتي أنا ذاك كسفير ليس الاتصال براشد الغنوشي. راشد الغنوشي كان موجود معارض موجود في لندن.

0: أعرف ذلك، ولكن ليست لم تأتيني أي تعليمات من تونس للتواصل مع السيد راشد الغنوشي، وبالتالي ما كانش عندي علاقة به وليس لي ولم أكلف بهذه المهمة. أنا مهمتي الدبلوماسية كان هدفي هو كيف أدفع وأعزز العلاقات بين تونس والمملكة المتحدة، التي كما تعلمون ليس لها إرث تاريخي في تونس، وكانت تعتبر بلدان شمال أفريقيا معناها يعني تحت التأثير الفرنسي، وكان المفروض أنا كسفير أن أطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، وهذا وقع فعلا. يعني ضاعفنا تقريبا 4 أو 5 مرات المبادلات التجارية بين البلدين، وصلنا إلى تقريبا 300 ألف سائح بريطاني يزوروا تونس. هذا كان شغلي الشاغل كدبلوماسي مهني. أنا إنسان، أنا أصبحت وزيرا للخارجية ليس لأني رجل سياسة، أنا أصبحت رجل وزير خارجية لأني دبلوماسي. بدأت عمري 23 سنة في الدبلوماسية، وانتهيت تقريبا عمري يعني تقريبا 66 أو 67 سنة.
1: أشكرك شكر جزيل على وجودك معي هذه الليلة في قابل الجدل مع وزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهناوي. شكرا جزيلا لك معاليك.
0: شكرا جزيلا. السلام.
1: هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت. شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة. تتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. الأسبوع المقبل موعد جديد لقابل الجدل. في أمان الله.

0: عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين.
1: What? Because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: ترامب يكرر تهديده لإيران بنشر صورة لمضيق هرمز معلقا عليها بالقول إنها أرض أمريكية جديدة. ازدياد حركة المرور عبر مضيق هرمز بمقدار 4 أضعاف لترتفع أعداد السفن مرة إلى 200 وتعرض 5 سفن أخرى لهجمات إيرانية. القوات المسلحة اليمنية تحيد زورقا مفخخا في باب المندب وتستهدف تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مأرب والعريقات. بوتين يبدي استعدادا مشروطا لحوار سلام مع أوكرانيا قائما على الحقائق على أرض الواقع، مؤكدا أن ضربات جيشه على بنيتها التحتية فعالة.
2: كندا will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
0: في خطوة انتقامية، رئيس وزراء كندا يعلن تدابير مضادة للرسوم الأمريكية تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز وعلق عليها بالقول إنها أرض أمريكية جديدة، وبذلك جدد ترامب تأكيده على أن مضيق هرمز أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: وكالة رويترز كانت أفادت نقلا عن مسؤول أمريكي قوله بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة خلال أو ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي بأن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. واعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. في سياق متصل، كان ترامب شدد على أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية. من تكساس ينضم إلينا الدبلوماسي السابق الدكتور هشام حمدان. أهلا بك دكتور هشام. بداية، كيف تقيم المقابلة؟

0: المقاربة الأمريكية الآن للتعامل مع إيران في إطار تشديد الحصار، إعلان أن مضيق هرمز أرض أمريكية وبأنه مفتوح، وازدياد حركة المرور من خلاله خلال الأسابيع الماضية؟
1: نعم، في الواقع لا شك بأن الولايات المتحدة تمارس أقصى الضغوط الممكنة في ظل الظروف القائمة حاليا في المنطقة، في منطقة الخليج، وليس فقط من الجوانب العملية وأيضا من خلال هذه التصريحات. أنا أدخلها في إطار عوامل الضغط باعتبار بأن الواقع الذي يسود المنطقة ومضيق هرمز حاليا هو واقع حرب، وبالتالي فإن السيطرة الأمريكية على هذا المضيق واقعية. وسواء قال الرئيس ترامب أنها أرض أمريكية أو لم يقل ذلك، فهو في الواقع يسيطر على هذا المضيق، وهو الذي يمارس عامل القوة ويحرك الواقع هناك وفقا لمشيئته. وبالتالي هذا الموضوع يدخل في إطار الضغوط ليس أكثر. أنا أعتقد بأن مثل هذا التصريح هو تصريح سياسي بالطبع وليس له جوانب قانونية بالتأكيد على ذلك.
0: طب باعتقادك بأن التصريحات من هذا النوع تستفز الحكام في إيران، أم أنهم يعتبرونها يعني في إطار الحرب النفسية التي تمارسها الولايات المتحدة ضدهم؟
1: في الواقع بالنسبة لإيران ليس مهما ما يقوله الرئيس ترامب، المهم هو ما يحصل على أرض الواقع. هناك حصار شديد يمنعهم من تصدير واستيراد أي موارد، سواء بتصدير النفط أو استيراد موارد اقتصادية هم بحاجة إليها. سواء قال ما قاله أو لم يقله، هذا لا يعنيهم بقدر ما يعنيهم هذا العمل القائم فعلا. وبالتالي فإن إيران تنظر إلى هذا الموضوع من الموضوع الواقع قائما وليس من موضوع التصريحات. هذا بالإضافة لأن ما تفضلتم به بأن الولايات المتحدة تستطيع وتمارس فعلا تنظيم حركة مرور عبر المضيق بالرغم من إيران وبالرغم من ما يهدده الإيرانيون كل يوم. وهذا يدل دلالة واضحة على أن قدرة إيران العسكرية في التأثير على المصير أو مسار الملاحة في مضيق هرمز يتراجع يوم بعد يوم بمقابل تقدم الدور الأمريكي بهذا الصدد.
0: في مسؤول أمريكي تحدث لرويترز قال بأنه قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز، وكأن الرئيس الأمريكي يستخدم العصا لكنه لا يقدم الجزر لإيران لكي يتراجع عن مواقفهم. هل تتفق مع هذا الطرح؟
1: لا أتفق. أنا بالواقع أعتقد بأن الرئيس ترامب كان كريما جدا منذ البداية، وحدد في أكثر من مناسبة المواضيع التي يهمه التوصل إلى حل بالنسبة إليها مع إيران. أولا لم يشر ولا يتحدث عن قلب النظام هناك، يتحدث عن تغيير السياسة هناك. واحد. اثنين، الرئيس ترامب كان وقع على اتفاق إطاري، ونذكر جميعا بأنه رفع الحصار في حينه عن إيران، وأصدرت وزارة المالية هنا أصدرت يعني قرارات رفعت فيه حظر بيع النفط الإيراني. إذن كان هناك حوافز مهمة. هذا بالإضافة بأن الولايات المتحدة كانت قد عرضت ضمن الإطار التفاوضي بأنها ستعيد المجمد لديها من إيرادات لإيران، ولكن ضمن الشروط التفاوض التي كانت تم الاتفاق عليها. إيران في الواقع هي التي تبرز هذه العناصر وتحتاج بها في الواقع بغية، دعني أقول بغية تضليل الرأي العام. الواقع واضح ونحن كلنا ندرك ذلك، أن هناك داخل إيران صراع للأسف لا يمكن للإدارة الإيرانية أن تقرر بالضبط ماذا تريد وأن تفاوض على هذا الصدد.

0: يقولون شيئا يفاوضون على شيء ثم يتراجعون في اليوم الثاني. وهذا ما توجهه الولايات المتحدة وأعربت عن ذلك ميرانا.
1: وهذا أيضا ما تأكد داخليا في إيران. وربما نبحث هذه النقطة مع ضيفنا القادم. لكن أنا أعود إلى المقاربة الأمريكية. الآن الحديث هو بأنه الولايات المتحدة تفرض المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز بقوة النيران. إلى أي مدى ترى بأنه إيران تراجعت قليلا عن موقفها المتشدد لأنها تدرك بأنه عواقب محاولة إغلاق المضيق ولو أنها لا تعلن ذلك يعني علنية قد تكون باهظة الثمن؟
0: هذا صحيح، هذا صحيح، مع العلم بأنه لم يعد لديها الإمكانيات فعلا لتغطية كل المسارات في مضيق هرمز. كان هناك تدمير كبير للزوارق وكان هناك تدمير كبير للطائرات المسيرة، بالإضافة إلى أنها لا تملك القدرة الكافية بأن تطلق الصواريخ، كل الصواريخ التي لديها على كل باخرة وعلى كل تحرك ضمن المسار في المضيق، لأن لديها أيضا أولويات أخرى تخشاها وهي أن تعود الولايات المتحدة للعمل العسكري. إذا من هذه الناحية نرى أن هذا التراجع ولا شك يؤثر تأثيرا بالغا على التحرك الإيراني بصورة عامة وعلى الضغوط التي كان يمارسها على دول المنطقة بشكل عام وعلى الرأي العام الدولي بشكل خاص.
1: شكرا لك دكتور هشام حمدان الدبلوماسي السابق، كنت معنا مباشرة من تكساس. عقد اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في إيران، الرئيس مسعود بزشكيان ورئيسي البرلمان محمد باقر قليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني كانوا في الاجتماع بحسب ما نقله الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية. شهد الاجتماع طبعا بحث تطورات المنطقة وسبل الإدارة الاقتصادية للبلاد، حيث أكد رؤساء السلطات الثلاث في إيران ضرورة تعزيز التنسيق للحد من الضغوط المعيشية ومواصلة القرارات الداعمة للفئات الهشة واعتماد نهج منسق في سبيل تأمين المصالح الوطنية والمصلحة العامة. دوليا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير آخر تطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ وجدان. يعني واضح بأنه الولايات المتحدة الآن لا تلقي بالا كثيرا للتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها إيران واتصالاتها، لأنها تدرك بأنها وضعت إيران في شباك حصار اقتصادي خانق. إلى أي مدى باعتقادك بأنه هذه المعادلة الأمريكية تركت إيران لتتفاعل وحدها بانتظار أن تظهر النتائج دون الحاجة إلى الضغط عليها سياسيا أو العودة إلى الوسطاء لتحريك المياه الراكدة؟
2: في البداية تحياتي لك أستاذ إبراهيم ولمتابعيك الكرام. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بأن المراوغة الإيرانية لا حدود لها، لذلك أنها قامت تتخذ هذه الأساليب، وأيضا هي تعرف بأنه التحرك الإيراني إن كان مع باكستان أو حتى مع الحلفاء لم يأتي بنتائج، لأن ما نشهده على أرض الواقع مختلف تماما عن التحركات الإيرانية، وقد تكون هذه التحركات هي فقط من أجل تخفيف الضغوط الأمريكية على الجانب الإيراني، لكن لا أعتقد أنه هذه المرة أن ينطلي على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فعلا جادة بالمضي قدما لمزيد من الضغط على الجانب الإيراني، خاصة بعدما أدركت الولايات المتحدة بأن العقوبات الأمريكية على إيران تأتي أكلها. وبالفعل بدأ يعني حتى الاجتماع الثلاثي لرئيس السلطة القضائية وأيضا التشريعية لجانب التنفيذية يبين بأنه الحصار الأمريكي على الاقتصاد الإيراني هو حتى أخطر بكثير من الضربات الأمريكية، وهذا ما استدعى السلطات الثلاثة أن تشريع

0: المجتمع لمناقشة هذا الأمر، لكن أعتقد أنه النظام الإيراني تحرك متأخرا في هذا الجانب، ولا ننسى أن لا يزال هنالك تباينات ما بين الأولويات للسلطات الثلاثة وأيضا للتيار الأقوى وهو الحرس الثوري الإيراني.
1: لكن السؤال إنه هل يملك قادة السلطات الثلاث تغيير هذا الواقع الجديد الذي أفرزته ربما الولايات المتحدة من خلال تشديد الحصار واتخاذ عقوبات غير مسبوقة مختلفة تماما عن العقوبات السابقة التي كانت إيران تنجح في الإفلات منها بطريقة أو بأخرى؟
0: أعتقد تصريح بيزشكيان قبل يومين الذي وجه بالطبع هو كان موجه للتيار المتشدد الحرس الثوري الإيراني، وأيضا هي كانت رسالة إلى الشارع الإيراني بأن الحكومة تريد التفاوض، ويعتبر أنه حاليا إيران في مرحلة قوية بعد المفاوضات أو تحمل الضربات الأمريكية، وعلى إيران أن تفاوض وعلى الأطراف الأخرى التي تعرقل عليها أن تتفهم ما يمر به المواطن الإيراني. إذن الرئيس الإيراني أوصل هذه الرسالة، واليوم يجتمع مع السلطات القضائية وأيضا التشريعية، لكن هذه السلطات الثلاث ليس لديها فعلا سلطة على من لا سلطة له قانونيا في داخل البلاد، لكنه يمتلك قدرة التنفيذ من خلال هيمنته على القرار السيادي بعد عدم معرفة وجود المرشد الإيراني والذي الحرس أو التيار المتشدد بدأ يلعب هذا الدور.
1: أنا كنت أقصد بأنه واضح بأنه يعني قادة السلطات الثلاث أدركوا بأنه تغيير قناعات الحرس الثوري غير ممكنة، وبالتالي هم يحاولون احتواء النتائج الاقتصادية، يحاولون إيجاد طريقة لتخفيف هذه الآثار الاقتصادية على المواطن. سؤالي إنه هل هناك في جعبة النظام الإيراني أي حلول سحرية لتخفيف هذا التضخم الذي قال ترامب بأنه وصل إلى 350%؟ فكرة إنه سيتم رفع أسعار البنزين الذي تعاني منها إيران بشكل كبير ولا تستطيع تعويضه، فكرة ارتفاع الأسعار لأنه هناك حتى السعرات الحرارية للمواطن الإيراني باتت تتراجع بشكل كبير على مائدته، هل يملكون حلا لتغيير هذا الواقع؟
0: أستاذ إبراهيم، السلطات الثلاثة لم يمتلكوا هذا الحل حتى قبل الحرب الـ 12 يوم أو حرب الـ 38 يوما، وكانت هنالك احتجاجات تندلع بسبب البطالة وأيضا التضخم والقلاء المعيشي. الآن الأمر أصبح أكثر سوءا في الداخل الإيراني، والسلطات لا تمتلك أي عصا سحرية لحل هذه المشكلة، بل يد الاجتماع هو ليس من أجل حل مشكلة المواطن الآن، بل اجتماع السلطات الثلاثة هو أعتقد هو أمني أكثر مما هو اقتصادي.
1: نحن ننقل ما يعني أكدت وسائل الإعلام الحكومية،
0: صحيح،
1: لأن هم قالوا بأنه هذا الاجتماع مخصص لمراجعة يعني الأوضاع المعيشية، لكن قد يكون هناك ربما أهداف أخرى لعقده، لكن على الأقل هذا ما يعني حاولوا أن ينقلوه في وسائل الإعلام. سؤالي الأخير لك إنه إذا كان الإيرانيون ثاروا وخرجوا إلى الشوارع في وضع اقتصادي أقل حدة من هذا، ما الذي يجعلهم يسكتون على هذا الضيم؟
0: أعتقد أنه الآن بما أنه الحصار الأمريكي بدأ يزداد بشكل أكبر، أعتقد أنه يتربصون الفرصة الأخيرة لكل ما ضعف النظام الإيراني، كل ما كانت هناك فرصة أكبر للشارع. الأمر الآخر الآن في ظل هذه المرحلة، إذا خرجوا إلى الشارع هناك سيكون قمع شديد بحجة التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في فترة الحرب، لكن عندما يخوف موضوع الحرب ويصبح الموضوع اقتصاديا حينها خروج الشارع هذا حتميا أستاذ إبراهيم، يعني عندما

0: يتم تطبيق العقوبات الأمريكية، أعتقد سنشهد هنالك احتجاجات، لأن لم تكن هنالك ضربات أمريكية، بل إنه العقوبات تمس بحاجة المواطن بشكل مباشر.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من لندن، الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار أنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهة مع تركيا، وأضاف بأن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية في سوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا.
2: لقد عشنا فترة مع حدود إيرانية في غزة ولبنان، رغم أنها تبعد عنا 1500 كيلومتر، لكنها تتمركز على حدودنا. لقد قلبنا المعادلة في السنوات الثلاث الأخيرة، ونحن لا نريد أن يكون الأمر ذاته مع تركيا في سوريا. أنتم تسمعون اللغة التي يتحدث بها أردوغان، وهو أمر لا يمكن تجاهله، وبنفس الوقت أقول لا مصلحة لنا في التصعيد. نحن دوما سنفضل الحل والرسائل الدبلوماسية لحل الأزمات. أحيانا لا يكون لك بد من العمل، لكن نحن نفضل دوما الحل الدبلوماسي.
1: وكان طلب تركي رسمي للإنتربول الدولي لإصدار نشرة حمراء تعمم اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية فجر تراشقا حادا وغير مسبوق بين أنقرة وتل أبيب.
3: مذكرة اعتقال دولية تقلب الطاولة، وحرب كسر العظم بين أنقرة وتل أبيب تشتعل علنا. تركيا تطارد نتنياهو بنشرة حمراء عبر الإنتربول لتخرج تصفية الحسابات من الميدان السوري إلى أروقة العدالة الدولية. الإجراء القضائي أعلنه وزير العدل أكين غورليك بالتقدم بطلب لتعميم نشرة حمراء من الإنتربول الدولي لاعتقال نتنياهو والمجند أفيق موسكوفيتش الملاحق تركيا بتهمة توثيق تدمير منشآت غزة الحيوية. بحسب مصادر رويترز، فإن الملاحقة الجنائية تشمل 35 مسؤولا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتدمير المقتنيات وتعذيب ناشطين في المياه الدولية. الهجوم القضائي واجهه مكتب نتنياهو في بيان رسمي بوصفه تحركا مثيرا للشفقة لترهيب الجنود، لتسارع الرئاسة التركية بالرد، معتبرة البيان الإسرائيلي مناورة سياسية تخدم تكتيكات انتخابات أكتوبر. الانفجار القانوني هذا يعيد المشاهد إلى خلفية الصراع، فالتوتر بين تركيا وإسرائيل أقدم من مذكرات الاعتقال، والأراضي السورية شهدت محطات ساخنة مهدت للأزمة، آخرها قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات بهدف إحباط ما وصف بمخطط تركي سري يعيد تشغيل القاعدة وبناء نفوذ هناك. تلاه قصف بالمسيرات، أكدت وكالة الأنباء السورية أنه استهدف جبل المانع لمنع فصائل الجيش السوري من الوصول لأجهزة مراقبة حديثة. تحركات متلاحقة دفعت الولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة لإنشاء آلية عسكرية تمنع الاحتكاك والمواجهة المباشرة. جذور الاشتباك تلك تعود لعام وأكثر، وتحديدا إلى ريف دمشق، وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي للعربية حينها، نفذت فرقة كوماندوز إسرائيلية إنزالا عسكريا سريا فككت فيه منظومات تجسس زرعتها أنقرة واستعادت معدات خطيرة يقتصر امتلاكها على أمريكا وإسرائيل. عمر السامرائي، العربية.
1: ينضم إلينا من إسطنبول مستشار العربية للشؤون التركية طه عودي أغلو، أهلا بك. بداية، هل صدرت أي ردود فعل تركية على موقف إسرائيل الأخير الذي واضح بأنه لا يريد تصعيدا مع أنقرة؟
4: صباح الخير في بداية أستاذ إبراهيم لك والسادة المشاهدين. يعني حتى هذه اللحظة لم تصدر تصريحات، خاصة التصريحات التي صدرت على مدى اليومين الماضيين كانت هي ردا على تصريحات نتنياهو وعلى تصريحات وزير الدفاع، ولكن هنا ممكن أن نقول قرأت في وسائل الإعلام التركية التصريحات التي صدرت من وزير الخارجية. نعم، يعني قرأت بأنها هي نعم المعلن والواضح بأنها هي التهدئة، عنوان للتهدئة التصعيد، لكن يقرأ في خلفيتها وخاصة هناك مشروطة بموضوع عدم وجود قوات تركية على الأراضي السورية. وهنا هذه المشكلة، بمعنى أن المشكلة هي ليست قاعدة أبو الظهور، ولكن المشكلة وهي المتعلقة ب

0: أن الهدف الحقيقي هو عنوان يعني ممكن أن نقول الترتيبات الأمنية الجديدة في سوريا ما بين أنقرة من جهة وتل أبيب من جهة. يعني إسرائيل يعني تريد أن تكون هناك حركة وجوية على الساحة السورية بعكس أنقرة التي يعني تريد أن تكون هناك دعم مستمر وكبير وحرية سيادية لسوريا الجديدة.
1: طيب إسرائيل موجودة في الأراضي السورية، موجودة في الأراضي اللبنانية، وبالتالي كيف ترد أنقرة على إسرائيل عندما تتحدث عن أنه لا يوجد لها حق في التواجد في سوريا؟ إلى أي مدى هذه الطلبات الإسرائيلية يمكن أن تواجه بربما تصلب تركي، خصوصا بأنه الخلافات التركية الإسرائيلية لا تنحصر فقط في ملف سوريا؟
0: صحيح، يعني الوضع يا أستاذ إبراهيم خلال الفترة الأخيرة الماضية ممكن أن نقول التوتر انتقل من الرسائل ما بين الطرفين والتراشق الإعلامي والسياسي إلى هنا موضوع الساحة السورية أو ساحات أخرى، وخاصة فيما يتعلق بالعسكري. أنقرة كيف سوف ترد؟ أنقرة سوف تتحرك على مسارين، أو تحركت ممكن أن نقول حاليا، الجانب السياسي والمتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك ممكن أن نقول تصريحات توم باراك خلال اليومين الأخيرة ممكن كانت قريبة جدا من تركيا وحتى من سوريا. التحرك الآخر أنا بتصوري أو المسار الآخر وهو متعلق باستمرار الدعم وتقوية الدعم التركي على المستوى السياسي والعسكري لسوريا الجديدة، وهو ردا على إسرائيل التي تريد يعني أن تفرض هناك معادلة جديدة على الساحة السورية وترسم حدود للنفوذ التركي، على عكس ما تريده أنقرة التي تقول وتؤكد بأن تحركاتها ودعمها للقيادة السورية هو جاء وفق توافقات إن كانت عربية خليجية أو حتى بالدرجة الأولى أمريكية، وكما تابعنا على مدى الأشهر الأخيرة الماضية من وصول سيادة السيد الشارع كان هناك دعم أمريكي كبير لتركيا فيما يتعلق بالملف السوري.
1: الولايات المتحدة كانت ربما ضغطت على إسرائيل للتراجع عن مواقفها المتشددة كونها تدعم المقاربة التركية. البعض يتحدث بأنه تدخل إسرائيل وتوجيه ضربات في سوريا قد يعيد خلق الأوراق ويخلق بيئة ربما مواتية لتحرك عناصر داعش. إلى أي مدى تضع أنقرة هذا الأمر بعين الاعتبار؟
0: يعني أنقرة ترى بأن هذه الخطوة الإسرائيلية تحمل عدة أبعاد. البعد الأول ممكن بأنها قرأت منها هي خطوة استباقية من أي تحرك تركي على الأراضي السورية، والبعد الآخر متعلق بأمور داخلية لإسرائيل لنتنياهو بالخصوص متعلق بموضوع الانتخابات. لذا أشرت لك قبل قليل بأن التحركات التركية على المستوى السياسي أمريكيا تحدث وحسب المعلومات والتسريبات بأن يعني هناك تحركات واتصالات خلف الأبواب المغلقة جرت خلال 24 ساعة مع الجانب الأمريكي، بمعنى أن أنقرة هي لحتى هذه اللحظة تترك الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية التي ممكن أن نقول هي تحاول الاعتماد بشكل كبير على تركيا في ملفات عديدة في المنطقة، الملف السوري على سبيل المثال كما تابعنا، وأيضا تحاول قدر الإمكان أن تستفيد من أنقرة من موقعها فيما يتعلق بأي ترتيبات جديدة في صراعها مع طهران.
1: وهل ملاحقة نتنياهو قضائيا عبر الانتربول أثار حافظة تل أبيب أيضا من أنقرة وجعلها تحاول أن تصعد في ملفات يعني مثل سوريا؟
0: واضح جدا كما أشرت لك، يعني حاليا انتقلت الصراع ما بين الطرفين يعني من السياسي إلى القضاء، وهذا أزعجت وأقلقت إسرائيل بدرجة كبيرة. ولكن اللافت هنا إسرائيل انزعاجها الحضور الإقليمي التركي الكبير خلال الفترة الأخيرة الماضية والاتفاقيات التي وقعتها مع دول إقليمية كباكستان والمملكة العربية السعودية، كلها دفعت إسرائيل للتحرك بخطوات استباقية وما خشيت أن تكون هناك دول أخرى كمصر أو حتى سوريا أن تنضم إلى هذا التحالف.
1: شكرا جزيلا على وجودك.

معنا من اسطنبول مستشار العربية لشؤون تركيا طه عودي أغلو. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي السوري في ريف دمشق، كما أعربت المملكة عن تضامنها ووقوف

0: أكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن بلاده مستمرة في الحديث مع الجانب الإيراني، سواء مع رئيس البرلمان في طهران محمد باقر قليباف أو حتى مع غيره من المسؤولين الإيرانيين.
1: الوضع المضطرب في مضيق هرمز، كلفة هذه البواخر والتزاماتها صعبة للغاية الآن بسبب ما يدور في المنطقة، وبالجانب الإيراني أكثر من مرة. مو السيد قليباف، قبل هذا تحدثنا مع الجانب الإيراني مع المسؤولين الإيرانيين، هم دائما يبدون التعاطف والتعاون ودعم العراق وتصدير النفط العراقي، ولكن هناك مشاكل معقدة في مضيق هرمز، وأحد هذه المشاكل عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. مع هذا نحن مستمرين في الحديث مع الجانب الإيراني.
0: كما قال الرئيس العراقي إنه تحدث مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وأوصل له رسائل بشأن العلاقة بين البلدين.
1: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة، الوضع الاقتصادي سيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط، وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني.
0: عبر نحو 16 مليون برميل من النفط مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي، ونحو 40 ناقلة داخل المضيق وخارجه ليلة الجمعة، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. وسائل إعلام إيرانية قالت بأن طهران سمحت لبعض ناقلات النفط العراقية بالمرور بعد مطالب من بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني لبغداد الأسبوع الماضي. كما نقلت صحيفة نيويورك بوست عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. وفقا للهيئة، عبرت ما يقرب من 200 سفينة المضيق الأسبوع الماضي، بزيادة 150 سفينة في الأسبوع السابق و40 سفينة فقط خلال أسبوعين، ما أدى إلى زيادة إجمالي حركة المرور على طول طريق العبور إلى حوالي 20% من مستويات ما قبل الحرب. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كيبلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة، ما يشير وفقا لكيبلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. طريق بحري جديد تفتح أبوابه أمام التجارة الآسيوية نحو أوروبا. الصين بدأت استخدامه تجاريا، وكوريا الجنوبية تستعد لاختباره في وقت تعيد فيه اضطرابات الممرات التقليدية حسابات شركات الشحن.
2: ما كان الجليد يغلقه بالأمس تفتحه السفن اليوم، فمن هرمز المفطر إلى البحر الأحمر الملتهب تتزايد الضغوط على الممرات التقليدية، فتتجه كوريا الجنوبية والصين شمالا بحثا عن طريق أقصر إلى أوروبا. فهل يولد من ذوبان الجليد طريق جديد للتجارة؟ في سول، سفينة حاوية تستعد لخوض رحلة غير مسبوقة عبر المياه القطبية في أول تجربة كورية جنوبية لعبور الطريق البحري الشمالي نحو أوروبا. المشهد يبدو قاسيا، جليد متحرك، طقس سريع التغير، ومياه بمحاذاة السواحل الشمالية لروسيا. لكن سول لا تبحث عن المغامرة، وإنما عن طريق أقصر وأقل كلفة وأكثر أمانا في ظل اضطراب الممرات التقليدية. المسار القطبي يختصر نحو 7000 كيلومتر مقارنة بالمسار عبر قناة السويس، وقد يوفر من أسبوع إلى 10 أيام في زمن الرحلة وفق تقديرات كورية. لكن سول ليست وحدها التي تنظر شمالا، بكين سبقتها بخطوة. في أغسطس أطلقت الصين أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات بينها وبين أوروبا عبر طريق البحر الشمالي. سفينة انطلقت من نينغبو وعبرت مضيق بيرينغ متجهة غربا بمحاذاة

0: الساحل الروسي نحو 20 يوما فقط. هذه المدة قطعتها السفينة في رحلة تجريبية سابقة بين آسيا وأوروبا. الجليد الذي أبعد السفن عن الشمال بدأ يفسح لها الطريق. الصين سبقت وكوريا الجنوبية لحقت، فهل يتحول الطريق القطبي الشمالي إلى منافس للممرات التقليدية؟ علي الماجري، العربية.
1: أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية الإنجليزي أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. وأكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد للعربية الإنجليزي أن ماكرون سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. وبشأن اتفاقية مكة الدفاعية، قال المصدر الفرنسي إنها تعيد صياغة التحالفات في ضوء الوضع الإقليمي الجديد. أفادت مصادر عسكرية يمنية العربية بأن القوات البحرية الحكومية حيدت زورقا حوثيا مفخخا قرب مضيق باب المندب. وأوضحت المصادر أن الزورق الحوثي كان غير مأهول وكان يتجه لاستهداف سفينة مدنية. وقد استهدفت القوات الحكومية بالمدفعية تجمعات لميليشيا الحوثي في مأرب. القوات اليمنية استهدفت أيضا بالطيران مسير عناصر حوثية مختبئة تحت الأشجار في أحد المواقع التابعة للميليشيات الحوثية.

أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها تعقبت واستهدفت عربة تابعة للميليشيات الحوثية، وأضافت أنها استهدفت عربة إمداد تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة العريقات.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع إطلاق المسيرات والموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ إسكندر والأسلحة الدقيقة. الدفاع الروسية قالت في بيانها اليومي إن قواتها تمكنت من تدمير ما يصل إلى 40 مركبة مزودة بمنصات إطلاق للطائرات بدون طيار بعيدة المدى، وذلك بضربة بصواريخ إسكندر في منطقة بوريسبول شمال شرق كييف. وأضافت أن الضربات استهدفت في ميناء تشيرمينورسك 7 خزانات وقود ومنشآت البنى التحتية للميناء كانت تستخدم لتفريغ وتخزين المنتجات العسكرية والوقود، بالإضافة إلى سفينة شحن جاف كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد بلاده للحوار لكن على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض فقط. وقال بوتين خلال مقابلة صحفية إن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح المقترحات بطرق مختلفة.
1: تحركات الجيش الروسي أكثر حساسية وتدميرا، وقد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرد سيكون حاضرا دائما، والأهم من ذلك أن تحركات العدو لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على الجبهة. فضلا على ذلك فإن قواتنا لا تكتفي بمواصلة الهجوم على جميع المحاور بل زادت أيضا من وتيرة تقدمها. ضربات أوكرانيا التي تستهدف المنشآت المدنية غير المحمية أساساً والتي تستهدف المدنيين تلحق ضرراً اقتصادياً ببلادنا وتؤدي إلى خسائر. إن فقدان أي شخص

0: وأود التأكيد على هذا، يعد مأساة للعائلة والأحباء والبلاد بأسرها.
1: كشفت مجلة ذا أتلانتيك عن خطة أوكرانية سرية لإغراق مطارات موسكو بأسراب مسيرات ذكية قبل أن تتوقف خشية استهداف طائرات مدنية.
2: موسكو كانت أمام صيف مختلف، ليس بسبب الحرب في الجبهة بل في أجواء مطاراتها. خطة أوكرانية سرية حملت اسم إمانيمز نشرتها مجلة ذي أتلانتيك هدفت إلى إغراق مطارات العاصمة الروسية بأسراب من المسيرات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، لكن الخطة لم ترى النور. فبحسب مجلة ذي أتلانتيك كان المقترح يقضي بإرسال ما يصل إلى 1000 مسيرة في الليلة الواحدة لتعطيل حركة الطيران خلال موسم السفر الصيفي والضغط على الكرملين لدفع موسكو نحو التفاوض. المسيرات وفق الخطة كانت ستعمل بشكل شبه ذاتي، تحمل مسبقاً بالخرائط وصور الأهداف، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي توجيهها إلى وجهتها بما يقلل فعالية أنظمة التشويش الروسية. لكن الخطر كان في مكان آخر، ماذا لو أخطأ النظام وأصاب طائرة مدنية؟ هنا تردد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أبدى مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين، خصوصا أن كييف تقول أن ضرباتها داخل روسيا تستهدف أهدافا ذات أهمية عسكرية. وبحسب التقرير أوقف التخطيط للمهمة في يوليو بالتزامن مع إقالة وزير الدفاع السابق ميخائيل فيدوروف أحد أبرز مهندسي برنامج المسيرات الأوكرانية. ورغم الحديث عن الخطة نفى مكتب زيلينسكي وجود أي مشروع لاستهداف المطارات الروسية بهذه المسيرات.
1: قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الرسوم الجمركية الكندية الجديدة على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين والرامية إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة.
3: Why does it feel like today Mark Carney is going to war? Trade war. The tone.
4: Because we're attacked. You're at war when you get attacked. We got attacked. U.S. put 50%. We waited until the United States decided to actually implement these so-called 338 tariffs. That's fine. We've got the reserves. We got the resilience. We've got the plan. We've got the focus. We will respond. We're going to focus on what we can control. We're going to build.
1: طريق بحري جديد تفتح أبوابه أمام التجارة الآسيوية نحو أوروبا. الصين بدأت تستخدمه تجاريا، كوريا الجنوبية تستعد لاختباره في وقت تعيد فيه اضطرابات الممرات التقليدية حسابات شركات الشحن.
5: ما كان الجليد يغلقه بالأمس تفتحه السفن اليوم، فمن هرمز المفطر إلى البحر الأحمر الملتهب تتزايد الضغوط على الممرات التقليدية، فتتجه كوريا الجنوبية والصين شمالا بحثا عن طريق أقصر إلى أوروبا. فهل يولد من ذوبان الجليد طريق جديد للتجارة؟ في سول سفينة حاوية تستعد لخوض رحلة غير مسبوقة عبر المياه القطبية في أول تجربة كورية جنوبية لعبور الطريق البحري الشمالي نحو أوروبا. المشهد يبدو قاسيا، جليد متحرك، طقس سريع التغير، ومياه بمحاذاة السواحل الشمالية لروسيا. لكن سول لا تبحث عن المغامرة، وإنما عن طريق أقصر وأقل كلفة وأكثر أماناً في ظل اضطراب الممرات التقليدية. المسار القطبي يختصر نحو 7000 كيلومتر مقارنة بالمسار عبر قناة السويس، وقد يوفر من أسبوع إلى 10 أيام في زمن الرحلة وفق تقديرات كورية. لكن سول ليست وحدها التي تنظر شمالاً، بكين سبقتها بخطوة. في أغسطس أطلقت الصين أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات بينها وبين أوروبا عبر طريق البحر الشمالي. سفينة انطلقت من نينغبو وعبرت مضيق بيرينغ متجهة غرباً بمحاذاة الساحل الروسي نحو 20 يوماً فقط. هذه المدة قطعتها السفينة في رحلة تجريبية سابقة بين آسيا وأوروبا،

0: الجليد الذي أبعد السفن عن الشمال بدأ يفسح لها الطريق. الصين سبقت وكوريا الجنوبية لحقت، فهل يتحول الطريق القطبي الشمالي إلى منافس للممرات التقليدية؟ علي المجري، العربية.
1: قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن عدم استغلال بلاده للأراضي القابلة للري والمحيطة بسد النهضة يعكس بحسب قوله كرم إثيوبيا تجاه دول مصب، وأضاف بأن المياه المحتجزة خلفها ستستخدم في توليد الطاقة قبل أن تتدفق لاحقا إلى دول المصب.
2: بناء سد النهضة كان بغرض توليد الطاقة الكهرومائية، وحول السد توجد أراض قابلة للري تبلغ حوالي 230 ألف هكتار. وبعد توليدنا للطاقة كان بإمكاننا الاستفادة من المياه لري هذه الأراضي، لكننا لم نفعل ذلك لتفهمنا لحاجة دول المصب للمياه، وهذا يعكس كرمنا تجاه دول المصب.
1: أعلنت ثلاثة أحزاب عربية في إسرائيل توصلها إلى اتفاق لخوض انتخابات الكنيست في شهر أكتوبر بقائمة مشتركة.
3: الأحزاب العربية في إسرائيل تكثف من نشاطها مع اقتراب انتخابات الكنيست في 27 من أكتوبر، والمواطن هنا يدعوها للتركيز على الهموم العامة، فالتحديات كبيرة، ظاهرة العنف والجريمة تتصاعد، وكذلك سياسة هدم المنازل، أما مساحات البناء والحياة تتقلص تدريجيا.
4: اليوم الحياة صعبة، بدل ما يجي مثلا تحس والله القائمة جات عملت إشي للشباب، عملت إشي للي بدي يتعلمه، عملت إشي للي بدي يتجوزه، أجت دعمت. أنا بقولش تيجي تدعمنا مصاري، لا بديش مصاري، تيجي تعمل إشي اللي يناسبنا، تيجي تطلع منح أكثر من إشي. أنا بتمنى إنه يتحدوا أول إشي مع بعض، يكونوا مع بعض إيد واحدة، ساعتها صدقني لما الاتحاد قوة.
5: شو اليوم ما أنا باجي بعمر وبحط دم روحي وقاعد بدفع الثمن غالي، في الشهرين ثلاثة تيجي تهدر لي بيتي، مين بيقبلها هاي؟ مين أي إنسان بيقبلها على حاله؟ يعني والله جريمة. اللي أنا أتعب كل حياتي عشان أساوي غرفة نوم زي الناس، دار زي الناس، اللي أقعد أنا أولادي لوين نوصل؟
3: ثلاثة من الأحزاب العربية اتفقت أن تخوض انتخابات الكنيست في قائمة مشتركة، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير.
6: تبدأ مرحلة جديدة مسؤوليتنا فيها أكبر، أن نحول هذه الوحدة إلى قوة حقيقية في الشارع، وإلى أمل يعيد الثقة للناس، وإلى مشروع سياسي يواجه العنصرية والظلم بصلابة وإصرار.
3: أما القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس اختارت نهجا مختلفا، فهي كانت جزءا من ائتلاف سابق شكله بنت لبيد، وربما تتطلع لتكرار التجربة، فاستطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى حصول الموحدة على 5 مقاعد، فيما تحصل الأحزاب الثلاثة مشتركة على 8 مقاعد من أصل 120 في الكنيست، ما يعني أن معسكر نتنياهو وكذلك المعارضة قد تفشل في تشكيل ائتلاف دون الاعتماد على حزب عربي على الأقل لا يمانع في الإقدام على هذه الخطوة. السنوات الأربع الأخيرة لم تكن سهلة على فلسطينيي الداخل، تمييز مضاعف وتضييق مارسته السلطات الإسرائيلية بحقهم، لا سيما في قضية المسكن. والمطلب الرئيس هنا للأحزاب العربية في الكنيست أن تتوحد مساعيهم وترتبط بهموم فلسطيني الداخل وتعالج مشاكلهم بعيدا عن النزاعات السياسية بينها. محمد الصياد، العربية، من مدينة يافا.
1: مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في غزة تواجه العائلات تحديا إضافيا يتمثل في تأمين المستلزمات المدرسية لأطفالها.
7: شاطرة بسمة، يلا يا علي.
8: داخل هذه الخيمة تحاول أم آدم أن تفسح لأطفالها مكانا للدراسة وسط حياة ضاقت بأبسط الاحتياجات. 5 أطفال يستعدون لعام دراسي جديد، وقبل أن يحملوا حقائبهم تحمل أمهم هم تأمينها. دفتر وقلم وحقيبة، أشياء صغيرة في حجمها، ثقيلة في كلفتها.
7: إذا لقوا كيس رز في الشارع بيجي.

0: ويا ما بقولوا هاي الشنطة الجديدة.
1: للحاجة قاموسها الخاص، تتبدل فيها أسماء الأشياء ووظائفها. كيس فارغ كان مخصصا للأرز صار بديلا لحقيبة واحد من أبناء أم آدم، بديل فرضته الضرورة لا الاختيار.
0: يبدأ العام الجديد وإحنا لا دفتر ولا قلم، يعني لولا هدول وزعهم علينا في المخيم، يعني لو ما وزعوش علينا لا قلم ولا دفتر كان الأولاد ولا بيتعلموا ولا بوصلوا التعليم.
1: ولا تتوقف أزمة المستلزمات عند باب الخيمة، بل ترافق الأطفال إلى أماكن تعليمهم، فما ينقص في البيت يظهر على مقاعد الدراسة.
2: انت اليوم ايش ناقصك عشان تيجي تدرس؟
3: قرطاسيه وقلم ومحايه ومقص واشكال هندسيه وازاي، ومش متوفر من قادرين نشتريها.
1: وفي المكتبات تبدو القرطاسيه قريبه من العين، لكن اسعارها تضعها بعيدا عن ايدي كثير من العائلات. ومع بداية العام الدراسي يبحث الأهالي عن البدائل الأرخص، ويختصرون قائمة الاحتياجات إلى ما تسمح به إمكاناتهم.
4: وحياة كلها بشكل عام كل مقوماتها صعبة، فما بالك لما نشر التعليم هو أهم شيء. يعني
1: احتياجات تكبر مع الأطفال، وقدرة تضيق تحت أعباء حياة غير عادية في غزة، وبينهما تحاول العائلات أن تفتح لأبنائها طريقا إلى التعليم بما تيسر.
5: توفر القرطاسية على هذه الرفوف لا يعكس واقع العام الدراسي في غزة. مدارس كثيرة غابت أو تضررت، وعائلات بالكاد تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، فكيف بالمستلزمات الدراسية؟ محمد حمو، العربية، غزة.
6: استنفرت صربيا جهودها لمواجهة حرائق الغابات التي أتت على مساحة تزيد عن 3000 هكتار من محمية ديليباتو ساندز الطبيعية.

0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: تغلب الأهلي على أبها بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من الدوري السعودي. وفي مباراة ثانية تقاسم الخليج والشباب نقاط المباراة بعد تعادلهما سلبا في الجولة الثانية من الدوري السعودي. يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة منافسه نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الأولى من البطولة. استهل إنتر ميلان حملة دفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف. يحل فريق برشلونة ضيفا على إلتشي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. فاز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية بعد تغلبه على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.
0: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها.
2: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory. Down
0: and we. ترامب يكرر تهديده لإيران بنشره صورة لمضيق هرمز معلقا عليها بالقول إنها أرض أمريكية جديدة. ازدياد حركة المرور عبر مضيق هرمز بمقدار أربعة أضعاف لترتفع أعداد السفن المرة إلى 200 وتعرض 5 سفن لهجمات إيرانية. القوات المسلحة اليمنية تحيد زورقا مفخخا في باب المندب وتستهدف تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في مأرب والعريقات.

بوتين يبدي استعدادا مشروطا لحوار سلام مع أوكرانيا قائما على الحقائق على أرض الواقع، مؤكدا أن ضربات جيشه على بنيتها التحتية فعالة. في خطوة انتقامية، رئيس وزراء كندا يعلن تدابير مضادة للرسوم الأمريكية تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. إلى اللقاء.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، والدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز، علق عليها بالقول إنه أرض أمريكية جديدة، وبذلك جدد ترامب تأكيده على أن مضيق هرمز أرض أمريكية. نقلت صحيفة ذا نيويورك بوست عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن حركة المرور عبر مضيق هرمز قد ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. الصحيفة نقلت أيضا عن شبكة كابلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة، ما يشير وفقا لكابلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تدمير ما يصل إلى 40 مركبة مزودة بمنصات إطلاق للطائرات بدون طيار بعيدة المدى، ذلك باستهداف صواريخ اسكندر لمنطقة بيرسبول شمال شرق كييف. أضافت أيضا أن الضربات استهدفت في ميناء تشيرنومورسك 7 خزانات وقود ومنشآت للبنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى سفينة شحن جاف كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الرسوم الجمركية الكندية الجديدة على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 8 شهر سبتمبر المقبل، ذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين الرامية إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة. إلى اللقاء.

العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

السلام عليكم في المرمى وهذه العناوين. الهلال يضع مدافع تشيلسي ضمن أهدافه الصيفية، والأهلي يستمر في عزف ألحان الانتصار برباعية في أبها، كلاسيكو الشرقية اتفاقي، أزمة فيفا تتصاعد والكونكاكاف يرسل إنفانتينيو، أوكلاند يكتمل وتحضيراته تتصاعد لمواجهة بطل آسيا ومدربه للعربية، هزمت الهلال.

0: حياكم الله. طلب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي عدم حضور بطولة الناشئين في جمهورية الدومينيكان بحسب ما أشارت له شبكة سكاي نيوز. وتم إبلاغ إنفانتينيو في خطاب أرسل إليه من قيادة كرة القدم في الكونكاكاف بعدم التوجه إلى ملاعب المنافسات لأقل من 14 عاما. ووصل رئيس فيفا الجمعة إلى الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي، والتزم الصمت حيال مستقبله أمام أسئلة وسائل الإعلام. أجرى مسؤولون بارزون في كرة القدم الأفريقية محادثات مع ماتياس غرافيس تروم الأمين العام للاتحاد الدولي لاستطلاع مدى اهتمامه بالترشح في مواجهة جياني إنفانتينيو. وفق ما قالته صحيفة الجارديان البريطانية، والتي أشارت إلى أن الأمر يتعلق بنحو 15 اتحادا في أفريقيا، باتت مستعدة أيضا للتخلي عن إنفانتينيو عندما يسعى إلى إعادة الانتخاب رئيسا لفيفا العام المقبل. ورغم تأكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دعمه بالإجماع لرئيس فيفا في ولاية جديدة.
1: Have you betrayed the trust of FIFA, sir?
2: I see you at the hairdresser.

0: احتمل يوم السبت وصول بعثة فريق أوكلاند إف سي النيوزيلندي إلى جدة، وذلك تحضيرا لملاقاة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم الأربعاء في أولى مواجهات كأس القارات المقررة الأربعاء العربية. التقت مدرب أوكلاند ورئيسه التنفيذي.
1: الموسم في بلادنا يبدأ بعد أسابيع قليلة. نحن جاهزون لتمثيل أوقيانوسيا أمام فريق كبير مثل الأهلي الذي فاز ببطولة آسيا. نسعى لإظهار النوعية التي يمتلكها لاعبونا. سبق وأن زرت السعودية كمدرب مع بختكل الأوزبكية العام الماضي في بطولة آسيا. فزنا عليهم في بلادنا، وبالتالي ليست المرة الأولى التي أواجه فيها فريقا سعوديا. الآن نواجه الأهلي بلاعبين من نوعية عالية يمتلكوها ومدرب جديد لهم، وهو من أعرفه سابقا من شختار دونيتسك الأوكراني ويمتلك شخصية رائعة. أنا من البرتغال وأحد لاعبي الأهلي من بلادي ترينكاو، إلى جانب أن غالينو لعب في البرتغال سابقا فيما سبق وأن دربت إيبانيز خلال عملي في نادي روما الإيطالي. أعلم جيدا ما يحصل في كرة القدم بالسعودية من خلال

0: لزملاء سابقين لي وأشخاص أعرفهم على علاقة بالكرة السعودية وبعض اللاعبين الذين أعرفهم من قبل. الأهلي هم الآن فعلياً أقوى فريق في آسيا بعد التتويج بالبطولة، والآن حتى مع المدرب الجديد نتوقع فريقاً يصنع لنا الكثير من المشاكل والصعوبات. لذا هدفنا الأول هو أن نكون فريقاً منافساً في المباراة ونحاول أن نكون جيدين على قدر المستطاع.
1: تلقينا ترحيباً واستقبالاً كبيرين في مطار مدينة جدة. كل شيء هنا مميز، الناس، القهوة والطعام. حضرنا للمباراة جيدا وسنواجه فريقا قويا يضم عددا كبيرا من المحترفين وأصحاب الخبرة، ولهم أفضلية علينا ونشعر بالفخر أننا سنلعب أمامهم. الفرق بين جدة ونيوزيلندا هو الطقس. تدربنا في بلادنا بدرجة حرارة وصلت إلى 6 أو 7 درجات، هنا في السعودية وصلت الحرارة إلى 35 درجة، ومع ذلك نحن متحمسون.
2: سمعنا عن الأجواء الرائعة والجماهير الكبيرة للأهلي. هذه لحظة تاريخية لنادينا وسنواجه فريقا كبيرا. طبعا التوقعات ليست في صالحنا، إن شاء الله نحصل على نتيجة إيجابية لتجاوز مباراة الأربعاء. حضرنا مبكرا إلى جدة من أجل التعرف على الثقافة في السعودية وأيضا للاعتياد على اختلاف أحوال الطقس بين البلدين. في نيوزيلندا درجة الحرارة حاليا لا تزيد عن 8 درجات مئوية مقارنة بأكثر من 38 مئوية هنا. العديد من اللاعبين لم يسبق أن سافروا إلى هذه المنطقة من قبل.
3: أذهب بكم إلى وقفة أولى، بعد ذلك أستقبل ضيوفي وأناقش مدافع تشيلسي ضمن أهداف الهلال الصيفية، ونفتح ملف اليوم الأخير في الجولة. الأهلي يستمر في عزف لحن الانتصار.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: حياكم الله. ربطت أنباء صحفية بين نادي الهلال السعودي والمدافع السنغالي مامادو سار المحترف حاليا في ستراسبورغ الفرنسي على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي. ويتنافس ريال سوسيداد مع الهلال لضم اللاعب. وأشارت مصادر إنجليزية إلى رغبة تشيلسي في عدم بيع العقد اللاعب بالكامل بشكل نهائي، مفضلة خيار الإعارة لموسم واحد. يلتحق بنا الزميل الصحفي ساشا تافليوري المختص في أخبار انتقالات اللاعبين. ساشا مساء الخير. يعني تبدو هذه الصفقة لم تأخذ صدى إعلامي واسع في السعودية حتى الآن، ليست صفقة، خلينا نقول مفاوضات. الهلال يرصد اللاعب، تشيلسي لا يريد بيعه لأنه يرى خيار مستقبلي ناجح، لكن يريد إعارته. ريال سوسيداد يريده بانتقال نهائي. من الأقرب في ظنك، الهلال أم سوسيداد؟
1: في الفترة الحالية يمكننا أن نقول بأن هناك تحدي في الكرة الأوروبية، ولدى اللاعب سار فرصة للتوجه إلى الهلال، وبطبيعة الحال هناك مفاوضات الآن تجري بين الهلال وتشيلسي بشأن اللاعب سار. لكن في حقيقة الأمر أن النادي قد طرح اللاعب في سوق الانتقال ويرغب بالحصول على مبلغ من المال، لكنهم يدركون بأنه لا يوجد حتى اللحظة منافسين إلى اللاعب. وفي الفترة الحالية قد يغير تشيلسي هذا القرار، وقد تم وضعه في سوق الانتقالات، وبعد ذلك أدرك

0: بأن هناك اهتمام كبير في اللعب، فقال تشيلسي بأن هذا اللعب قد يكون محط اهتمام كبير ولعلنا ارتكبنا خطأ في السابق، لذلك قرروا أن يضعوا مناقشات التي تجري على قدم وساق مع مجموعة من الأندية الأوروبية. وأقول أن الأمر أشبه بمجموعة من اللاعبين الآخرين، ولكن قد يكون للاعب الرغبة أن يبقى في أوروبا.
1: جميل ساشا، يعني الهلال وضع مدافعه التركي يوسف في فريق تحت 21، بمعنى أنه يبحث عن مدافع، هل سيكون خيار المناسب مامادوسار للعب إلى جانب كوليبالي مثلا أو بديل حتى لكوليبالي؟
2: Of course, he is a player absolutely fantastic.
0: بكل تأكيد فإنه لاعب رائع في قلب الدفاع، ويمكنه أن يصنع فارقا وأن يخترق الخطوط وأن يتناول الكرة، ولديه قدرات تكتيكية لتمرير كرات سريعة، وهو أمر مثير للاهتمام، وهو ناضج بصفته لاعب نظرا لعمره الصغير. أعتقد بأنه سوف يكون قصة نجاح كبيرة، وخاصة إذا ما لعب في الهلال إلى جانب مواطنه كاليدو كوليبالي، وكذلك لديه تقنية خاصة في مسيرته الرياضية، ومن شأنه أن يحقق تقدما كبيرا. وأعتقد بأنه إذا ما استطاع الهلال أن يحصل على هذا اللاعب فسوف يكون هناك لفترة المستقبلية والبقاء مع الهلال، لأنه سوف يتطور وسوف يكون لاعبا كبيرا للفريق الذي سوف ينتقل إليه في السنوات المقبلة. لذلك الاحتمالات تعد كبيرة، ويمتلك كافة الخصال التي يتوقع منها من الحصول على لاعب في قلب الدفاع.
1: جميل. أيضا ساشا، القيمة السوقية لمامادو سار ما بين 22 مليون يورو إلى 28 مليون يورو، يعني كم من الممكن أن تكون صفقة الإعارة للهلال السعودي؟
2: I think it will be higher because
0: أعتقد أن الرقم سوف يكون أعلى من ذلك، لأن ذلك المبلغ بالنسبة لتشيلسي قد يتعذر معه بيع اللاعب، لأنه إذا ما تم بيعه قد يتم بيعه بواقع 40 إلى 50 مليون أو إلى ما يقرب من 60 مليون، وقد رفض تشيلسي عروض أقل. كما قلت لكم كانوا مستعدين لوضع اللاعب في سوق الانتقالات، وبعدما أدركوا بأن هناك اهتماما من الأندية الأوروبية فكانوا يفكرون بأنهم قد ارتكبوا خطأ في السابق، لذلك فأنهم يطالبون بأرقام أكبر بعد ردود الأفعال التي شاهدوها من كافة الأندية الأوروبية، وبعد ذلك يبقى القرار متروكا، وخاصة أن اللاعب يعد منفتحا للانتقال في هذا الصيف.
1: يعني ساشا، 60-50 مليون مبالغة في لاعب صحيح مدافع رائع وصغير، لكن لاعب لم يثبت أقدامه في الدوري الإنجليزي مثلا في تشيلسي، رقم كبير.
0: نعم بكل تأكيد هذا مبلغ طائل، وأتفهم حقيقة هذا الأمر بأن الرقم قد يكون مبالغا فيه، لكن تشيلسي كما قلت لك بأنه لديه موقف مختلف من اللعب، يرغبون ببيعه، وبعد ذلك رأوا بأن اللعب يحظى بجذب كبير من السوق، رغم أنهم قالوا أنه ليس للبيع في السابق، وهناك أيضا رغبة للاستعارة، وخاصة من المدرب تشيلسي تشابي ألونسو، لذلك فإنهم قرروا بأن مستوى التفاوض قد يصل من حيث الأموال إلى مستويات كبيرة. لكن في ظل خصال وجودة هذا اللاعب في حقيقة الأمر، إذا ما كنتم تبحثون عن لاعب في عمر 20 عاما فقط الذي قد يكون هدفا للهلال، فهذا يعني بأنك لن تجد لاعبا أفضل من مامادو سار، لأنه يمتلك الخبرة وكان قد لعب في أوروبا وكان جيدا في ستراسبورغ، وهو مستعد أيضا لأن يلمع وأن يظهر كافة تلك الخصال. إنه من هؤلاء الشباب اللاعبين الذين يمتلكون كافة الخصال، والهلال يدرك ذلك.
1: جميل. خلينا نتحدث عن ماتياس ريكاردو لاعب الأهلي، قلت بأنه سيعود إلى البرازيل

0: Yes, of course, there is an interest for
1: نعم بكل تأكيد هناك اهتمام بهذا اللعب وهناك حالة من الانتظار بالنسبة لهذا اللعب وهناك مناقشات تجري بهذا الخصوص بشأن رغبة اللعب للعودة إلى البرازيل فلننتظر لنرى لأننا نعلم أن طبيعة الأموال في السوق البرازيلية بحيث ليس من السهل أن يتم التوصل لاتفاق سريع وندرك بأن الأمر لن يكون سهلا لكن هناك اهتمام في الفترة الحالية
2: لديكم أيضا يعني الجناح إلتون كولاتزي سيأتي إلى الحزم السعودي أظن
0: Yes. That's a
2: حسمت هذه الصفقة نتحدث عنها حسمت صحيح؟
0: Yes, it's completed. Yes, indeed.
1: نعم لقد حسمت هذه الصفقة وتم الموافقة على رحيل اللاعب ويتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة وسوف يكون هناك إعلان رسمي وهو لاعب كبير بالنسبة للحزم وأعتقد بأنهم قد استطاعوا أن يقتنصوا هذه الفرصة الرائعة من هذا اللاعب المهاجم الذي يستطيع أن يلعب في الجناح الأيسر وكذلك في الخلف على الجناحين
2: جميل يعني مجموعة هذه الأخبار من زميلنا ساشا تافيليوري المختص في أخبار انتقالات اللاعبين من بلجيكا ساشا أشكرك إلى حين وأرجو أن تكون دائما معنا في مثل هذه الأخبار شكرا ختمت السبت منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي الفتح خسر أمام الاتفاق بهدف والخلود تجاوز التعاون بثلاثة لاثنين الأهلي برباعية تفوق على ضيفه أبها وتعادل الخليج والشباب في مباراة سلبية سجل الخلود ثاني انتصار له في تاريخ مواجهاته أمام التعاون الخلود سجل ثلاثيته في الشوط الأول فيما نجح المغربي حمد الله في هز الشباك بالدوري رافعا حصيلته إلى 158 هدفا في المسابقة متأخرا عن الرقم الأعلى للسوري عمر السومة بفارق ثلاثة أهداف وللمرة الثانية على التوالي غابت الأهداف عن مباراة الشباب أو الخليج والشباب في الدوري الخليج برصيد صفر من الأهداف بعد جولتين وهو أحد فريقين لم يهز الشباك بالمسابقة إلى جانب الفتح شهدت هذه المباراة عودة زمالة البلجيكي كاراساكو والغاني توماس كاراسكو والغاني كوماس بارتي بعد نحو ستة أعوام من آخر ظهور لهما معا في أتلتيكو مدريد العريق
3: توني يسجل الهدف 59 في مسيرته من ركلة جزاء لم يسبق أن أضاع سوى أربع فقط منذ أن سدد ركلته الأولى مع نيوكاسل في دوري الرديف الإنجليزي ذلك كان قبل 11 موسما أما منذ قدومه للأهلي فسدد توني 29 ركلة جزاء أضاع منها اثنتين فقط كانت ركلة الجزاء الهدف الثاني للأهلي في المباراة أمام أبها والثاني لتوني نفسه في مواجهة الفريق الجنوبي الأول كان من كرة متحركة صنعها الأرميني سبيرستيان الذي وصل لمساهمته الرابعة في الموسم في ثالث مباريات الفريق التي خاضها منذ انضمام أبها بدأ يستفيق من الصدمة التي جاءت في 14 دقيقة لكن محاولاته لم تهز الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أخضر بثنائية نظيفة الشمراني يأذن بانطلاق الثاني بوزيتش يسعى للفوز الثالث على التوالي بجميع المسابقات لم يخلف ترينكاو ظنون مدربه سجل هدفه الأول بقميص الأهلي طمع الأهلي وشراسته يتواصلان. توني يتلقى تمريرة ترينكاو، يسجل الهدف الرابع لفريقه والثالث له في المباراة. للمرة الثانية عشرة ينجح في تسجيل الهاتريك، وهي السادسة له مع الفريق الأخضر.

سيناريو مشابه للشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهلاويين هدفين في أول ربع ساعة. البلجيكي باتشواي يبدو غير سعيد بنتيجة مباراته الأولى مع أبها، فريقه يسير في طريقه لتلقي الخسارة الثانية على التوالي بالدوري، هنا يضيع رأسية من على خط الستة. الأهلي ينجح في تحقيق النقطة السادسة ويخرج بشباك نظيفة للمرة الثانية أيضا قبل أيام من مباراة القارات أمام أوكلاند النيوزيلندي. أما أبها فلا يزال يبحث عن نقطته الأولى في دوري المحترفين بعد عودته. محمد الكناص، العربية.

0: يشاركني في هذه الحلقة عادل بطي. حياك الله عادل.
1: الله يحييك
0: عبدو طيف. حياك الله عبدو.
1: مرحبا
0: وحياكم الله من جديد مشاهدين الكرام. الأهلي وأبها إذن على في ضيافة الأهلي. أبها يخسر بالثلاثة وتوني يسجل الهاتريك السادس له بقميص الأهلي. عادل يعني أنت المرجع حقنا.
1: إيش اللي صاير؟
0: مين أكثر هاتريك في الدوري؟ مين أكثر هاتريك يعني لاعب سعودية؟
1: في التاريخ يعني ولا؟
0: أيوة قل لنا كل شيء.
1: في التاريخ قصدك؟
0: إيه.
1: بدوري المحترفين ولا من يوم بدأ الدوري؟
0: تبي قل لنا اللي تبي. عطى معلومات اللي عندك.
1: أعتقد نجيب الإمام.
0: لا مو يعني. مو الأكثر.
1: ها؟
0: مو الأكثر.
1: لا لا أقصد اللي سجل.
0: لا لا أنا أكثر الأكثر أنا. الأكثر.
1: أكثر واحد سجل هاتريك؟
0: إيه.
1: والله سؤال صعب صراحة.
0: عبدو.
1: أنا بخمن ماني متأكد.
0: إيه خمنوا.
1: ماجد عبد الله أو سعيد غرام.
0: ماجد على الإطلاق. ماجد يعني محترفين وإذا يعني طبعا الاتحاد السعودي قال إنه بيسجل أرقام الفردية وللحين ما أعلنها زي ما أعلن البطولات. فإذا أعلنها يعني حتى
1: أنا ترى صرحت الدور المحترفين.
0: لا إذا أعلنها السباق يعني السباق حمد الله وعمر ما له داعي. إذا أعلن الأرقام الاتحاد السعودي بالشكل اللي هو قال الأرقام الفردية ماجد حيصير هداف تاريخي للدوري السعودي. بس لسه الآن ما أعلن الهداف تاريخي المحترفين.
1: حمد الله أو
0: حمد الله 11
1: سومة
0: 11 هاتريك السومة 9.
1: أيوة كويس ما جبت اثنين.
0: أيوة
1: برضه في ثالث
0: اي سعودي اللي بعدهم
1: نصر الشمراني.
2: سهلاوي.
0: لا
1: سهلاوي.
0: ياسر.
1: ياسر.
0: ياسر سبعة.
1: ياسر
0: ايوه. ماجد 14.
1: صدق هذه معلومة غريبة شيء.
2: بس ترى شوف بالنسبة للأرقام هذه انا افضل ان تكون انتوا ذكرتوا جملة حلوة اول انه عدد الفرق يعني انا في الموسم كم
0: صحيح.
2: فلعب
0: صحيح
2: هذه مهمة صحيح. جدا يوم وصلنا عدد 18 فريقين
0: على طاري عدد الفرق. عادل خالد المعجل حقق لقب الدوري 10 ولا 12؟
1: لا 10 ولا 12.
0: كم كان عدد الفرق؟
1: هو يبقى قصدك عدد الفرق حسب تقصد الموسم.
0: اي
1: هو 407 كان 12 فريق.
0: 12 فريق.
1: اي نعم. والدوري المشترك
0: وسواه ب 22 هدف
1: خالد. والله ما اتذكر
0: 22. كم يعني خالد اذا رجع نسبه تناسب هو الاعلى.
1: اي خالد سجل
2: فعلا. هذه هي ترى المعادله الصحيحه
1: 407 خالد.
0: كانوا 12 ولا 10 متاكد؟
1: لا 12 أيه. لانه تغير اعتقد 405 صار 12 فريق.
0: طيب ايش اجمل هاتريك شفته في الدوري السعودي بما انه توني اليوم جاب هاتريك واحد منهم بلنتي؟ طبعا في هاتريكات كثير ما فيها بلنتيات.
1: والله يا بتال انا ما ودي اعطي
0: عبدو قد جبت هاتريك؟
1: لا يا
0: لاعب وسط يجيب هاتريك؟ مارادونا ما سواها.
2: صادق لا ما اعتقد انه في لاعب وسط حقق هاتريك يعني يمكن بس ما تحضرني الذاكره. ما تحضرني الذاكره
0: في بس مش في الدوري السعودي اظن.
1: صراحه اسئله صعبه اليوم.
0: لا هي يعني من نحرك الذاكره ترى انا ما ماني محضر معكم.
1: لا انا اقصد لو الواحد
0: يسولف لانه جاء اليوم هاتريك حلو وتوني يعني من الهدافين وتصدر الهدافين.
1: مو بأول مره يسجل هاتريك.
0: ممكن سجل كثير. سادس.
1: ها
0: سادس هاتريك له.
1: لا سجل قبل كذا يمكن اكثر من مره.
0: اي
2: بس ممكن ادواردو اذا حسبناه لاعب وسط ممكن ما ادري بتسجل هاتريك او لا ممكن ما
1: ادواردو
0: الهلال يبحثون يعطونا من لعبة النص اللي جابوه.
1: طيب
0: الاهلي اليوم كان يلعب كره سهله بصراحه. كان يلعب كره سهله وواثقه. طيب يعني ما كان يعرض نفسه المأزق مع انه ترى في الشوط الاول الاستحواذ كان للابها اكثر رغم ان

0: خسران.
1: طب أعطيك،
0: حدثني يا أبو فهد.
1: هي المباراة سهلت واستسهلها الأهلي بالتسجيل المبكر، لما تسجل هدفين أمام فريق صاعد كأن المباراة سهلة. اليوم بتحب النقاط الصغيرة هذه. أنا اليوم

0: الأهلي. الأهلي عنده قوة ضاربة هجوميا، عنده لعيبة وسط. أنا يعني عجبني اللاعب الأرميني سبيرستيان، لاعب بتكال أول مرة نشوف ثمانية حقيقي يصنع ويسجل ويكمل ويستخلص في كرة. ترى الهدف اللي تسجل هو استخلص ومرر. يعني في نقطة في أبها أنا يعني ما أعرف الاختيارات كيف، يعني ودي أقول لأستاذنا الحبيبنا سعد الأحمري
1: وش
0: يا أخي باتشواي هذا بتال عمره 32 البلجيكي الأسمر رأس الحربة، صور أنه لعب في 11 نادي، لعب في فنربخشة وقلطة سترهاي وبشكشتاش، ولعب في تشيلسي مرتين، ولعب كريستيان بالت.
1: وش تبغى تقول فيها؟
0: أبغى أقول كيف لاعب 11 سنة وأكيد إنه غالي بعد مو برقيس يعني، بس كيف تجيب لاعب يا أخي في سعره؟ يمكن أجيب أكثر من لاعب، أنا طبعا ما أعرف كم سعره بصراحة، لكن أقصد التاريخ هذا وأجيب لاعب. تصور بتال أنت لما تجيب لاعب
1: أنت تسجل علامة استفهام على كثرة التنقلات.
0: إيه طبعا، لا أصلا لو كان كويس بتال ما يصير ب 11 نادي ولا 10 أندية في عمره 32 سنة.
1: أي.
0: لا ولعب في 3 أندية، تعرف تركيا والشراسة اللي فيهم اللي فنربخشة ولا قلطة سراي ولا بشكتاش، يعني أمر بصراحة لي
1: لعب 11 نادي. يعني الحمد لله لعب كويس صح؟ لعب 8 أندية في مسيرته في 9
0: بس كم عمره 32؟
1: إيه 9 أندية يعني حمد الله تقريبا 9 عندي.
0: لا معليش حمد الله وين يعني نجح
1: نادي في الصين نادي في الدنمارك
0: وين سمع حمد الله
1: يعني في قطر والسعودية
0: والله في السعودية بس
1: ايه؟ يعني لا حتى في الدور الصيني كان ممتاز بس الدور الصيني ما حد يتابع أخباره
0: والله أنا ما
1: كان ممتاز حقيقة أنه كان ممتاز كان صغير وممتاز
0: ما أنا ما شفته حقيقة. أنا ما أقدر أعطيك حكم وأنا ما شفته لكني أرجع أقول لك أنا علامة الاستفهام آخر نقطة عندي اللي هي الأهلي يلعب كورة بصراحة لكن السؤال تعرفون اللي بنشوف حنا خلال السنتين الجاية وحسبها علي إذا ربي أعطانا عمر خريطة الكرة السعودية بتتغير تماما بيصير فيه الأربعة ذولا ومعهم أربعة هذه الثمانية الفرق النخبة اللي هم نيوم والدرعية والعلا شوف اللي في الدرجة الأولى اللي فاز على الفتح في الكاس
2: قدسي
0: لا القدسي والقدسية زائد الأربع فرق هذه ثمانية فرق طيب.
1: ليش أنت تقول تتغير؟ خلينا نتكلم نقيس على العالم شاركنا عبدو إحنا سحلا هناك شوية
2: مستمتم
1: خلينا نقول أبو فهد أنه كل ما حدث في السعودية الرياضة في الرياضة السعودية هو حدث في أي مكان آخر هل تغيرت الموازين؟ حتى تغيرت موازين المنتخبات والكرة في شيء مهم في كرة القدم اسمه الإرث الإرث تبني عليه بس أنك تجي بدون إرث أنت بتتقدم سنة سنتين لكن ما راح تستمر بشكل أو بآخر على الدوام صدقني
0: والله شوف بتال اللي إرث
1: خلنا نسمع
0: قبل آخر نقطة إرث تعاون والاتفاق والفتح والشباب عندهم إرث وأخشى أنهم في السنوات القادمة يتنافسون في الدوري الأقل
1: عبده
2: الكلمة الإرث أنا أتفق فيها معك يعني ولكن في نقطة مهمة جدا الموضوع اللي احنا نتكلم دائما عنه في تفاصيل بسيطة انه كيف انت حاب يكون شكل الدوري هل هو يعني اغلب الدوريات تنافس احادي او ثنائي ثلاثي دائما يعني انت تروح للدوري يمكن دائما في يعني تنافسيه شوي هو في الفتره الاخيره كمتعددي المتنافسين والدوري الانجليزي يعني اسبانيا خلاص انحصر في برشلونه وريال مدريد الدوري الايطالي انحصر في الانتر
1: الانجليزي متغير دائما
2: يعني يعني
1: متغير
2: يعني فبالتالي اشوف لا بس اي بس متنافسين دائما
1: اي بس الانجليزي يتكلم عن اليونايتد عنده سنواته السيتي طلع له سنوات ليفربول عنده سنواته تشيلسي عنده سنوات
2: الآن أرسنال فبالتالي أنا معكم لكن أنه يزيد عدد المتنافسين ممتاز لكن ما يسقط يعني خلينا نقول في أركان في الكرة نفسها تسقط يعني اليوم مثلا خلينا نأخذ الكرة الفرنسية مرسيليا من أهم كان أركان الكرة الفرنسية ما عاد له تواجد بذاك
1: موجود
2: بس ما هو يعني ما هو مرسيليا اللي عرفناه في التسعينات هذا هذا هذا المقصد تيجي أنت برضو في في في دول أخرى تحس أن في بعض الأركان اهتزت واهتز معها الدوري أنا بالنسبة لي في أركان لا تحاول تهزها أو تبعدها بشكل كثير يعني مو إنه تدعمه بشكل يعني غير نظامي لا يعني وذكر أبو فهد واحد منهم الشباب الاتفاق الفتح على طاري الفتح الآن والتعاون عرفناهم يمكن في في العقدين الأخيرة ما ذلك
1: مستمرين في الحضور
2: وصلوا تاريخ جميل يعني حتى من الأشياء الجميلة اللي نشوفها في دورينا
1: تعرف من الأشياء اللي تحافظ على وجود الأندية الكبيرة وجود تنافس بينها
2: صحيح
1: يعني صدقني لو لم يكن وجود الهلال مهم في العاصمة النصر ما يكون بهذا الشكل والعكس صحيح النصر والهلال وأيضا الأهلي والاتحاد مهما ضعف واحد يظل أنه يقول لا منافسي كذا يعطي 200% عشان يوصل له مهما كانت الفروق
2: بتال في نقطة في ديربي جدة أرجع وأقولها
1: أي.

0: أسى مو زي الرياض، مو آخر تنافس شاهدناه بين الاتحاد والأهلي مباشر على الدوري إذ ما خاف ظني كان في 2002 أو 2000 تقريبا، يعني متنافسين.
1: طب أنا البارحة راجع الأفكار يوم أشوف النصر والأهلي والقادسية، في فرق عمرها ما تنافس على الدوري مع بعض منها كبار صح أبو فهد؟ أنت ما أنت
0: ما
1: رجعنا
0: فازت
1: في السعودية، في فرق كبار بس عمرها ما تنافست على الدوري،
2: ما تنافس، لا
1: ما تنافست مع بعض.
2: أي صحيح،
1: النصر والاتحاد عمرهم ما تنافسوا على الدوري
2: صحيح.
1: ليش؟
2: صحيح.
1: يعني ترى على فكرة معيار صار منه أهم المعايير عندي، إذا النصر كويس الاتحاد مو كويس في المنافسة، والعكس إذا بتشوف واحد منهم كويس تدري إنه بروح الدوري.
2: هو شبته هي حلاوتنا في الدوري السعودي إنه أكثر.
1: لا لا لكن الهلال والنصر يتنافسون، النصر والأهلي يتنافسوا.
2: شوف الهلال والنصر
0: تنافسوا، النصر والاتحاد
1: لا مربع ذهبي واحد.
0: لا لا لا لا لا قبل أربع سنوات
1: حق
0: لا
1: إيش؟
0: لا لا لا لا
1: حقت دوري ما كان ذيك
0: كان لما لا تنافس، هم كانوا كانت تنافسية بينهم مباشر يعني.
1: أي يمكن ذيك السنة اللي فيها غارسيا كان أول سنة جاء رونالدو
0: بالضبط اللي كان فيها تلسكا أيضا.
1: طيب أخذنا من حكي الأهلي واجد، عجبك الأهلي عبده؟
0: جدا، أنتم ذكرتوا جملة حلوة صراحة. إحنا كنا نشوف الأهلي قوته مع ياسله إنه بدون كرة كان جبار، فريق جبار في الضغط العالي والضغط العكسي. لو نرجع للأهلي قبل مع ياسله، مين أكثر لاعب يساهم في البناء ويساهم في صناعة اللعب؟ مو لاعبي الوسط، إيبانيز. وهذه كانت الناس ما ينتبهوا لها، ترى كان صحيح. أكثر لاعب في البناء، اليوم لا اختلفت، اليوم الوسط هو المتحكم في البناء. لذلك الأهلي كان ليس على مستوى عالي جدا بالكرة مع ياسله، لكنه جيد أو عالي جدا في الضغط والاستخلاص والتحولات. اليوم مع الشكل الجديد لا عالي، وانت قلت كلمة حلوة انه في سلاسة في اللعب، وفهد قال شفنا كيف انه سهلوها وسهلنا،
1: ما كان في تعقيد الأهلي. طيب سيبريسيانو وتنيناكو كانوا رائعين اثنين.
0: اي نعم
1: تنيناكو
0: هو لاعب يكفي انه مؤسس في برشلونة يعني. هذه واحدة من الجناح رائع، قد لما راح اكتشف نفسه في الشبونة قدم مستوى جميل، والدليل مكافأته بالعودة للمنتخب البرتغالي. تنيناكو انا بالنسبة لي لاعب صاحب حلول، وايضا
1: شخصية في الملعب
0: ويتميز، خلينا نتكلم شوي عن انه محرز يتميز بالكنترول والصناعة، هو يتميز بالحل الفردي واللعب الجماعي يعني. جميل. يساند ظهيره بشكل
1: جميل. الاتفاق اليوم لحق بركب الفرق التي حققت فوزين من جولتين بعد انتصاره في الأحساء أمام الفتح الذي لا زال يبحث عن نفسه هذا الموسم.

خالد العطوي لا يزال مع الفتح يبحث عن أول انتصار، أول نقطة أو أول هدف. ثلاث مباريات بما فيها مباراة الكأس أمام العلا انتهت بنتائج سلبية للنموذجي ومدربه. الاتفاق بدأ بضغط هجومي منذ البداية، فرصة أولى من ألفارو ميدران. رايان ميسي على الجهة اليمنى لا يمر أمام السويلم، في الجهة الأخرى زايدو يوسف يوقف اختراق خالد الغنام بنجاح. موسى ديمبيلي يقرأ تمريرة ميهاي يقطعها بنجاح، يتقدم ويسدد. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني استفاق الفتح وخرج من مناطقه، وهنا مراد باتنا فعل كل شيء ولم يسجل. عبد الله خطيب أراد خداع حارس الفتح بهذه الطريقة. خالد العطوي يتحدث إلى أحد مساعديه، والحل لدى الاتفاق كان من كرة ثابتة ركنية تبعها جاك هندري واضعا الكرة في الشباك. خالد الغنام يقود هجمة مرتدة، يراوغ ويضع ديمبيلي في مواجهة الحارس. صافرة النهاية تقترب ومحاولة الفتح لم تثمر عن أي جديد. نهاية المباراة بفوز الاتفاق محققا فوزه الثاني تواليا في البطولة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تكبد الفتح الهزيمة الثانية في المسابقة ليبقى رصيده خاليا من النقاط. عصام عامر، العربية.

0: إذن الفتح خسارة من جولتين وخطوتين سيئة لصديقنا خالد العطوي، وخروج أيضا من الكأس. يعني وفهد متعاطف أنت كثير مع خالد العطوي.
1: صحيح، جدا والله متعاطف مع الكابتن خالد. بس خلنا نكون موضوعي بعيدا عن مجاملة الكابتن خالد أو إنصاف الكابتن خالد. اليوم بهالعناصر إذا بقيت في هذا الإعجاز مو بإنجاز، إن بقيت العناصر هذه
0: إن بقيت
1: نعم
0: الطموح
1: لا أنا رأيي بهذه العناصر البقاء إنجاز. إذا ما تغير العناصر بترجع العناصر اللي موجودة اليوم قاعد تتابع المباراة. مين يعني الكورة خلاص حفظوك أمة محمد، عرفتك الكورة، الدور أنك تودي الكورة للمراد بات، وقفلوا عليه. حتى اللاعب اللي عجبني اليوم في الاتفاق لاعب الشاب ياسر،
0: أنت الحين قاعد تتكلم عن طريقة لعب مو عن لعيبة، يتكلم عن طريقة خالد العطوي.
1: لا ترش السبب لأن ما عندي إلا هو. يعني أنا أتصور أنه فريق يبنى على لاعب واحد ولاعب طرف مطلوب منه يسجل ويصنع ويسوي كل شيء في الملعب. اليوم العناصر اللي في الفتح ما توديك فيه. أيضا يا كابتن خالد لك دور في هذا الموضوع، أما أنك تطرح الأسماء المهمة. يعني معليش بعض الفرق اللي مثل مستوى الفتح ماديا عندها تعاقدات أحسن من الفتح، يعني استقطاب هذا العدد والاستغراب ما أعرف أنا وش السبب، استغناء عن فرقاس ما أعرف وش السبب، سفيان بن دبكة أنا ما ترى ماني مع أنه استمر 6-7 سنين مع اللاعبين الأجانب هذول. مروان سعدان اليوم عمره جيد، بس يعني معقول ما في أحد؟ أنا بصراحة يعني أكثر من علامة استفهام على على على عناصر الفتح. الكابتن خالد أيضا أنا أشوف أنك مسؤول عن هذا الأمر بنقاشك مع الإدارة. توفير العدد من اللاعبين، الاتفاق بصراحة كان اليوم هو أحسن من الفتح بمراحل، كان السيطرة ويستحق الفوز. في أعجبني اللاعب الشاب ياسر الشمري، تصدق بتال شفت مراد باتنا من اللي كان قدامه مد الله، من اللي كل مرة ولا مرة شفت مراد باتنا واحد على واحد، دايم ياسر
0: بياخد.
1: يغطي معه ويستخلص كرة.
0: جميل، خلنا نتكلم عن اتفاق عبده، أحسن اتفاق السنة دي ولا اتفاق سعد الشهري؟
2: شوف أنا
0: طبعاً بدري بس نحكي على اللي شفناه.
2: بدري لكن هم يعني ما في تباعد كثير. أنا مباراة الرياض ما عجبني رغم إنه فاز، لكن كانت لها ظروف الطرد و مباراة الكاس خرج أيضاً لكن أنت تعرف مدرب جاي جديد وتغيير أيضاً عناصر كثيرة من ناحية العناصر اللاعب الأجنبي، فأنا بالتالي خليني نعطيه وقت أكثر ينسجم أكثر مع الفريق وكذا. لكن أنا بالنسبة لي اتفاقي إلى الآن ما ريحني أنا بسبب مباراة الرياض مش مباراة اليوم. اليوم الفتح أيضا ما هو الفتح اللي نعرفه، لكنك تكسب مبارتين يعني تريحك وترفع عنك الضغوط بعد الخروج من الكأس هذا جدا ممتاز. لكن أعتقد أنه حيكون يعني ما حيكون قبل السادس السابع
0: الاتفاق.
2: ما اتوقع يعني انا يمكن على اللي شفته اليوم يعني في 5-6 فرق مع تحسن الشباب يمكن يكون هو ثامن.
0: نحكي عن الشباب والخليج مباراه صامته يعني بلا اهداف، فجيدة الشباب انه يعدل المسار على الاقل، يعدل من يعني من لحن الخساره.
2: شوف الشباب اليوم الاداء الفني جدا رائع وكان قريب من الانتصار. انا عندي خليني ما ابغى ادخل في الجوانب الفنيه لان اشبعنا، لكن خليني انا اذكر 3 نقاط انا محضرها بشكل. اول شيء احنا انتقدنا محاسنا بشكل كبير اليوم، كان صراحه خلينا ننصفه على الاداء الكبير والرائع صراحه اللي قدمه اليوم. كان يعني كانك تعاقدت مع صفقه جديده في مباراه اليوم. تحول كبير صراحه من جوله الى جوله، فهذا تحسب له. الشيء الثاني جوش لعب في كل المراكز ترى يا بتال. كل المراكز. أنا يمكن إذا ترجع في الذاكرة أول ما وقع مع الشباب وش قلت لك؟ قلت لك أول شيء ما أعرف مركزه ولا هو باللاعب العالي. هذا الكلام أول ما وقع مع الموسم الماضي ذكرته لك تحت الهواء. جوش لعب في كل المراكز ولا مركز تجاوز 6 أو 6.5 تقييم بالنسبة لي. يعني أنت معنك ترى لعب مدافع، لعب محور، لعب ظهير، لعب جناح، لعب خلف المهاجم ولعب مهاجم. يعني شفت اللي كنك جاب ولدك وتبي تنجح بأي طريقة ولا نجح؟ جوش. يعني مع احترامي يعني

0: يعني انا سمعت كلام للمدير يعني او السابق الرياضي يقول انا استغنينا عن جوانكا لان نبغى نرفع الجوده بجوش. ما ما انا ودي اقعد معه يعني. انت ما ادري كيف هذه الجمله طلعت منك اصلا، يعني كيف انت مدير رياضي يعني بين جوانكا وجوش فرق الثرى عن الثريا، كيف تقول هذا الكلام؟ يعني انا استغربت. لكن ومع ذلك الشيء الثالث بالنسبه لعدلي، عدلي شوف عشان نكون منصفين مع عدلي، ثقة رائعة، ثقة كبيرة جدا، يعني تعجبني ثقته وشخصيته.
1: معه مسيرة مهمة عنده.
0: لكن لاعب وسط كل كورة مراوغة. يا أخي أنت تراوغ أكثر من أجنحة. أنت كل كورة تسوي فيها مهارة وسهولتها وتسريع أنك تلعب اللعب بسرعة. كل يا عدلي أصبح يا مع احترامي يا أخي كرة القدم لاعب الوسط. يا أخي أحياناً يلعب من لمسة ولمستين. تدري متى لعب من لمسة ولمستين؟ لما تعب آخر خمس دقائق. والله يا أخي خمس دقائق وعشر دقائق إنه صار يلعب من لمسة ولمستين. عدلي يعني في الأخير أنا اللي أعرف يسوون مهارة كثير في الملعب الجناحين المهاجم وحشرة. أنت تسوي أكثر من اللي يسوونه الفريقين في الدريبل. احيانا تحتاج الدريبل انك تعمل حل فردي ممتاز
1: جميل،
0: بس مو في كل كوره انت جميل. قاعد يعني معليش تتعب نفسك وتشوه جماليه لعبك باشياء ما هي من مسؤولياتك ولا من خصائصك ولا هي من مميزاتك. العب الكوره بسرعه، هذه ميزه اللاعب الوسط. فانا صراحه استفزني اليوم، واللي استفزني اكثر
1: واضح انه مستفزك
0: مره جدا
1: واضح جدا
0: جدا جدا يعني. طيب. العب سهل كره القدم سهله.
1: طيب عدل انت الجوله الثانيه، من رجل الجولة الثانية؟
2: نجوم الجولة؟
1: الرجل الجولة الثانية، اختر لي واحد.
2: الحقيقة اللي سجل هاتريك توني يبقى، مع أن أنا رأيي كل المباريات
1: ما كانت صعبة
2: لا تعني شيء، بس في نقطة يوم قال لي جوش لعب كل المباريات أنا ذي صراحة ما قد مرت علي في أي مكان في العالم. إذا كلام أنا أصدق عبده، بس ماني مستوعبها.
1: لا لا يعني سعود عبد الحميد لعب مع في رينارد كل المراكز مباراة اليابان.
2: لا بس لعب محور وظهيرين،
0: ما لعب عشرة،
2: لا
0: ما لعب مهاجم.
2: والنقطة اللي قالها عن اللاعب الوسط سافيتش هو النموذج.
1: طلعتنا من السؤال، من هو نجم الجولة؟
2: والله يمكن توني
1: بحكم عبده.
0: والله توني ورايكو، لكن أروح للرايكو. توني متعودين على هاتريك، لكن اللي سواه رايكو في مباراة أمس رايكوفيتش طبعا حارس الاتحاد. مدرب
1: أنج
0: بستقوقله ولا حلو صح كذا ماشي معك كويس
1: ماشي كويس. مدرب الجولة؟
2: والله أنا عندي مدرب النصر صراحة.
1: أي ما يبغى يقول اسمه.
2: أيوة لا لا لا ما أبغى أتوهق مع عبد
0: تعاطف معي.
1: أهم حدث في الجولة بالنسبة لك؟ أهم حدث
2: مباراة القادسية والاتحاد اللي قلبت كل التوقعات، والتوفيق مطلوب فيها.
1: عبدو أهم حدث عشان أقول لكم مع السلامة.
0: أهم حدث مو كتاريخيا لكن
1: لا أهم
0: الوضع
1: حدث
0: الحالي
1: في الجولة الثانية بس
0: فوز الاتحاد رغم الطرد.
1: فوز كان أهم حدث بالنسبة لك.
0: إيه أنت فوز وأنت مطرود وأمام
1: قادسية فريق
2: بالتالي في مفاجأة. جورج هذا حق الاتحاد اللي قاعد يشوت هذا هذا ما ادري وين طلع له
1: لعيب
2: شويت.
1: عبد الرحمن عروان اليوم يعني مادح كثير. شكرا عبدو.
2: شكرا
1: عادل. عصام عبد الفتاح يلتحق بنا الان. كابتن عصام مساء الخير.
3: مساء الخير يا بطل، اهلا بك.
1: اهلا بك يا كابتن، الحمد لله على السلامه وسلامه العيله.
3: الله يسلمك يا حبيبي،
1: ان شاء الله كلهم بخير يا كابتن.
3: الحمد لله.
1: كابتن نروح للحالة الأولى، مباراة الأهلي وأبها. ماجد الشمراني حكم السعودي المعروف، دقيقة 10 الحكم يحتسبها ركلة جزاء للأهلي. كابتن فيها جدل كثير على هذه الجزائية، ايش رأيك؟
3: والله فعلا هو ماجد يعني كان في تمركز جيد، وفعلا هنا المدافع أبها لم ينجح في لعب الكرة الحقيقة، وارتكب مخالفة بإهمال. فأنا أتفق مع ماجد أن هناك ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، والقرار كان صحيح الحقيقة.
1: كان في إعاقة كابتن واضحة؟ لأنه كان في جدلية، يعني إذا ممكن تشرحها بعمق كابتن، يعني وين كانت الإعاقة؟
3: هو المدافع عمل تاكلينج على أساس أنه بيحاول ينجح في لعب الكرة، ولكن الحقيقة ما نجحش في لعب الكرة، وعمل زي ركل بالرجل اليسرى. هي باينه بتقال ركل بالرجل اليسرى
1: من الخلف
3: بالضبط. فركل الجزاء الحقيقه الصحيح
1: جميل. خلينا نروح للدقيقه 70، ركله جزاء للاهلي ام لا يا كابتن في هاللقطه ايضا؟

0: وفعلا هنا في دهس من مدافع أبها على قدم إيفان توني، ولكن إيفان توني كان في موقف تسلل أصلا. فهنا الحدث الأول إيه؟ الحدث الأول هو التسلل وليس الدهس، فهنا القرار فعلا باحتساب التسلل كان القرار الصحيح.
1: جميل كابتن، عندنا مباراة الخليج والشباب، حكم السعودي أيضا فيصل بلوي 76، الفريق الخليج طالب لاعبوه بركلة جزاء، ايش رأيك أنت؟
0: هنشوف هنا في حالتين في حالة واحدة، أو سقوط لمهاجمين الخليج في لقطتين. اللقطة الأولى هنا المدافع رقم 3 من الشباب ما عملش أي خطأ على الإطلاق، ثم في اللقطة الثانية أيضا اللاعب عمل تاكلينج مهاجم مدافع الشباب ولكنه لم يقوم بأي احتكاك، فهنا لا وجود لركلة جزاء في الحالتين الحقيقة.
1: الحالة الرابعة أيضا كابتن، فيصل بلوي والخليج والشباب، هل استحق لاعب الخليج ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع؟
0: هنشوف هنا ان مدافع الشباب الحقيقة عمل تاكلينج ونجح تماما في لعب الكرة بدون ما يرتكب اي مخالفة، والقرار كان صحيح من الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود اي مخالفة ضد المدافع الحقيقة رقم 16.
1: جميل، حالتنا الاخيرة كابتن الخامسة، الاتفاق والفتح، حكم السعودي ايضا علي القحطاني في الدقيقة 17 كابتن كان امام هذا القرار، هل يوجد ركلة جزاء للاتفاق؟
0: هنلاحظ ان الحكم الحقيقه كان قريب جدا وعنده زاويه رؤيه واضحه ان نشوف التفاصيل الدقيقه للحاله. هنا في شد وجذب ما بين المدافع والمهاجم ولا يوجد خطا من اي منهما في هذه الحاله، والقرار الحقيقه باستمرار اللعب كان القرار الصحيح ولا وجود لركله الجزاء.
1: جميل كابتن، هل كانت قرارات الحكام غيرت في اي من نتائج المباريات اليوم؟
0: لا الحقيقة اليوم الأداء كان جيد جدا من الحكام السعوديين الحقيقة، وأنا بشكرهم على هذا الأداء، وإن شاء الله يستمر هذا الأداء ويستمر هذا التألق في المباراة القادمة إن شاء الله.
1: جميل كابتن، أنت الحين رئيس حكام وأنت دائما من الناس اللي تقول الحكم يجب أن يأخذ القرار أكثر من مراجعة الـ VAR،
0: صحيح
1: تغير رأيك لما صرت رئيس لجنة حكام قلت لا تأكدوا من الفار؟
0: لا، بأصر ان القرار لازم يتاخذ في الملعب، ولو ما اتاخدش في الملعب هنا الحكم بينقص كتير في الدرجات اللي هي بنقيمه عليها الحقيقه.
1: انت كابتن يعني تقصد ان تقول انه الـ VAR مساعد وليس هو الحكم؟
0: برافو عليك يا بتال، للقرار في الاول في الاخر للحكم، واحنا بنقول للحكام انت عندكم في الملعب عندكم 8 عيون، هم 4 حكام، 8 عيون ب4 كاميرات، زي يعني تقريبا زي الـ VAR، فلو قدروا يغطوا مساحه الملعب اعتقد ان هم مش هيعتمدوا على الـ VAR في المباريات الحقيقه.
1: جميل كابتن عصام الفتاح، دائما ممتن لحضورك.
0: اشكرك يا بتال، الف شكر.
1: شكرا. الوقفه الاخيره بعد ذلك نعود لنتابعها، أندية سعودية تبدي اهتمامها بالمغرب العيناوي لاعب روما.

0: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عيناً للعربية، عيناً للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت

0: تنقل الخبر أولا.
1: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع والذي خلق.
6: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
5: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
6: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
5: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
6: أو علمنت الإسلام
5: أو علمنت الإسلام في المقابل. يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
6: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وأصحابكم في جولة أخبار الصباح لليوم. نبدأ بالعناوين.
1: Because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: ترامب ينشر صورة لهرمز ويجدد رغبته في إعلان السيادة على المضيق، ومسؤول أمريكي يتحدث عن أوراق ضغط يمكن لترامب أن يستخدمها ضد إيران. ازدياد حركة المرور عبر مضيق هرمز بمقدار 4 أضعاف، وبيانات كابلر تشير إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها على المضيق.
2: تحدثنا مع الجانب الإيراني، مع المسؤولين الإيرانيين، هم دائما يبدون التعاطف والتعاون ودعم العراق.
0: الرئيس العراقي يقول إنه نقل رسائل لطهران لمراجعة العلاقات الثنائية، وأبلغ قالباف أن الاقتصاد العراقي تكبد خسائر فادحة.
3: تركيا كما شتم يديم نمتسيت كبار كما شنين توفي.
0: بعد انتقادات أمريكية، إسرائيل تخفف لهجتها مع تركيا وتقول إنها تفضل الحل الدبلوماسي على فتح جبهة مع أنقرة. الرئيس الروسي يبدي استعدادا مشروطا لحوار سلام مع أوكرانيا، ويؤكد أن ضربات جيشه على بنيتها التحتية فعالة. تبدأ أخبار الصباح بمستجدات حرب إيران وما يمتلكه هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة في الأسابيع المقبلة، ذلك وفقا لمسؤول أمريكي. وكالة رويترز نقلت عن هذا المسؤول أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي، وأن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. على الطرف الآخر، استضاف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رؤساء السلطات الثلاث وبحضور رئيسي البرلمان محمد باقر قالباف والسلطات القضائية غلام حسين محسني إجائي. وبحسب ما نقل الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، شهد الاجتماع بحث تطورات المنطقة وسبل الإدارة الاقتصادية للبلاد وضرورة تعزيز التنسيق للحد من الضغوط المعيشية. وسط هذه المستجدات، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية، أفادت بأن حركة المرور عبر مضيق هرمز ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. من جهتها، أشارت شركة كابلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال هذه الفترة سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني، ما يشير إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها على المضيق. وعلى منصة تروث سوشيال، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لخريطة بها مضيق هرمز، علق عليها بالقول إنه أرض أمريكية جديدة. بذلك جدد ترامب تأكيده على الذي أورده في تصريحات سابقة آخرها أيضا أمس، على أن مضيق هرمز أرض أمريكية.
1: The Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapons up because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: فلا

0: يبدو أنها كانت مزحة كما أفاد البيت الأبيض سابقا. فالرئيس الأمريكي يبدو جادا فيما يقول. هو جدد رغبته في إعلان السيادة الأمريكية على مضيق هرمز، وهذه المرة عبر عنها بصورة كما تابعنا، نشر عبر منصة ترو سوشيال. هذه هي الصورة للخريطة التي يظهر فيها مضيق هرمز، كتب عليها أرض أمريكية جديدة. المنشور جاء أيضا بعد يوم واحد فقط من تصريح له خلال تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولينا. قال فيه للمرة الثانية أنه يعتبر مضيق هرمز حاليا أرضا أمريكية. لكن بين إعلان الرغبة في السيطرة على هرمز وبين تحويله فعلا إلى أرض أمريكية مسافة قانونية وسياسية كبيرة مشاهدينا. السيادة لا تنقل من دولة إلى أخرى بمجرد إعلان رئاسي أحادي الجانب، وحتى داخل الولايات المتحدة لا يستطيع ترامب وحده ضم أراضي جديدة. الضم يتطلب قانونا يقره الكونغرس أو معاهدة يصادق عليها مجلس الشيوخ، كما حدث تاريخيا في شراء لويزيانا وضم هاواي والاستحواذ على بورتوريكو. أما إذا كان الحديث عن فرض السيطرة بالقوة فالأمر مختلف تماما هنا. الولايات المتحدة ستحتاج أولا إلى السيطرة عسكريا على إيران، أو على الأقل على مناطقها الساحلية المطلة على المضيق. هذا الخيار ليس جديدا في خطاب ترامب، وقد لوح سابقا بإرسال قوات أمريكية إلى جزيرة خارك الإيرانية للسيطرة على مراكز تصدير النفط الرئيسي فيها. كما سبق له أيضا أن هدد بالسيطرة على غرينلاند، الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك.
1: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.

الأحدث حول هرمز لا يأتي في التصريحات فقط بل أيضا ببيانات ملاحية. فعلى صعيد الحركة في هرمز، نقلت صحيفة ذا نيويورك بوست عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز قد ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. وفقا للهيئة، عبر ما يقرب من 200 سفينة المضيق الأسبوع الماضي، ذلك بزيادة عن 250 سفينة في الأسبوع السابق و40 سفينة فقط قبل أسبوعين، ما أدى إلى زيادة إجمالي حركة المرور على طول طريق العبور إلى حوالي 20% من مستويات ما قبل الحرب. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كيبلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني، ما يشير وفقا لكيبلر إلى أن إيران تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. طبعا عندما نقول علنا أو خفية، هذا يتعلق بإغلاق هذه السفن لأجهزة التتبع. هذه نقطة جدا مهمة في رصد حركة السفن. رغم ذلك، تمكنت كيبلر من إحصاء بعض أعداد هذه السفن. تحدثت عن قرابة 134 سفينة وناقلة عبرت بهذه الطريقة لم ترصد عبر أجهزة التتبع. إذن هناك الممر السري الذي تتحدث عنه واشنطن. أيضا مسؤول أكسيس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن نحو 16 مليون برميل من النفط عبر يوم الجمعة. هذه الأعداد من براميل النفط عبرت يوم الجمعة من مضيق هرمز عبر هذا الممر السري. هنا عندما نتحدث ونشير إلى هذا الممر، نتحدث عن ممر عمان، بقرب من عمان. هناك ممر أنشئ بشكل يضمن عبور السفن بشكل آمن عن طريق حماية أمريكية وكذلك عن طريق الشركاء الإقليميين في الخليج. إذن أيضا نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكن

يمكنه أن يستخدمها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وبشأن سبل حل الأزمة. اعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع ولإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. أيضا في سياق متصل، كان ترامب قد شدد على أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية. وعلى الجانب الآخر، قالت الخارجية الإيرانية أن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملا غير مشروع دوليا، واعتبر أن العقوبات الثانوية الأمريكية تفوض سيادة الدول الأخرى. وأيضا بالنسبة للمفاوضات، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده خاضت مفاوضات لمذكرة التفاهم هي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، وشدد على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية. وباستضافة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، عقد اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث بحضور رئيسي البرلمان محمد باقر قالباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، بحسب ما نقل الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية. هذا الاجتماع شهد بحث التطورات في المنطقة وأيضا سبل الإدارة الاقتصادية للبلاد. أكد رؤساء السلطات الثلاث في إيران ضرورة تعزيز التنسيق للحد من ضغوط المعيشة ومواصلة القرارات الداعمة للفئات الهشة واعتماد نهج منسق في سبيل تأمين المصالح الوطنية والمصلحة العامة. تزامن أيضا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير آخر التطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار الآمن والأمن في منطقة غرب آسيا.

إذن الضغط على إيران وحدها لم يعد كافيا لواشنطن، من يتعامل معها قد يدفع الثمن أيضا. هذا هو جوهر العقوبات الجديدة التي يلوح بها ترامب، وقد تطال شركاء كبار لطهران مثل الصين. الفكرة أن تحاصر واشنطن تعاملات إيران حتى خارج حدودها، وأيضا تضع عقوبات من يتعامل معها. هذا تحديدا ما تعترض عليه طهران وتندد به بشكل خاص. تقول الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة تحاول فرض سيادتها خارج حدودها وعلى دول مستقلة. تعتبر أن العقوبات التي تلوح بها واشنطن لا أساس لها في القانون الدولي. لكن ماذا عن الدول التي تستجيب للضغط الأمريكي؟ هنا جاء التحذير الإيراني وتحديدا إلى دول الجوار. طالب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، طالب هذه الدول بعدم المشاركة فيما أسماها الحرب الاقتصادية الأمريكية. على الجهة الأخرى يضغط ترامب في الاتجاه نفسه، فقد حذر أي دولة من تقديم ما أسمه شريان حياة لإيران، ولوح بعواقب اقتصادية على من يساعدها. إذن رغم كل هذه التهديدات لم يغب الحديث عن اتفاق. ترامب يقول إن إيران تريده بشدة، لكن المشكلة بحسب رأيه أنها ليست مستعدة للاتفاق الذي تريده واشنطن تحديدا. مع ذلك لا يزال في طهران من يريد إنهاء الحرب. الرئيس مسعود بازشكيان دعا إلى حل دبلوماسي وقال إن الأفضل إنهاء الحرب في الوقت الحالي. أما رئيس البرلمان محمد باقر قالبة فتحدث عن مسار آخر مع دول المنطقة. قال إن طهران تلقت رسائل من دول مجاورة بشأن ترتيبات أمنية إقليمية جديدة وتعاون اقتصادي.

أعلن المدير العام لمؤسسة روس أتوم الروسية للطاقة النووية عودة خبراء روس إلى محطة بوشهر النووية في إيران، وأوضح أن 42 موظفا من المؤسسة موجودون حاليا في موقع المحطة، ووصف الوضع في بوشهر بالهادئ، وأكد أن المحطة ومحيطها لم يشهد أحداثا مقلقة خلال الأشهر الأخيرة. أعلنت تشيلي أنها ستغلق سفارتها لدى إيران بحلول نهاية شهر أغسطس لأسباب اقتصادية وأمنية، مشيرة إلى أن إغلاق بعثتها الدبلوماسية في إيران لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. عزت وزارة الخارجية التشيلية القرار إلى الحاجة لإعادة تنظيم تشغيلية بهدف تخصيص الموارد المتاحة بكفاءة، وأيضا لمراعاة العوامل الأمنية في الشرق الأوسط. أوضحت كذلك أن الخدمات القنصلية للتشيليين في إيران ستتحول إلى القنصلية التشيلية في أنقرة. أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية إنجليش أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. أكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد للعربية إنجليش أن ماكرون سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. وبشأن اتفاقية مكة الدفاعية، قال المصدر الفرنسي إنها تعيد صياغة التحالفات في ضوء الوضع الإقليمي الجديد. أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها. القوات المسلحة اليمنية تحيد زورقا مفخخا بباب المندب وتستهدف تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في مأرب والعرايقات. في إسرائيل، ثلاثة أحزاب عربية تتفق على خوض انتخابات الكنيسة في أكتوبر بقائمة مشتركة. وزير المياه والطاقة الإثيوبي يقول إن مياه سد النهضة لدول المصب.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. نستكمل أخبار الصباح من العراق، إذ أكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن بلاده مستمرة في الحديث مع الجانب الإيراني، سواء مع رئيس البرلمان في طهران محمد باقر قالباف وحتى مع غيره من المسؤولين الإيرانيين الأول.

0: البحرين.
1: الوضع المضطرب في مضيق هرمز كلفة هذه البواخر والتزاماتها صعبة للغاية الآن بسبب ما يدور في المنطقة، وبالجانب الإيراني أكثر من مرة. مو السيد قاليباف، قبل هذا تحدثنا مع الجانب الإيراني، مع المسؤولين الإيرانيين، هم دائما يبدون التعاطف والتعاون ودعم العراق وتصدير النفط العراقي، ولكن هناك مشاكل معقدة في مضيف هرمز، وأحد هذه المشاكل عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. مع هذا نحن مستمرين في الحديث مع الجانب الإيراني.
0: أيضا قال الرئيس العراقي نزار أميدي أنه تحدث مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وأوصل له رسائل بشأن العلاقة بين البلدين، وأبلغه أن الاقتصاد العراقي تكبد خسائر فادحة.
1: تحدثت معه على هذا الموضوع وتبينت له بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة، الوضع الاقتصادي سيء، الحكومة العراقية لا تستطيع دفع الرواتب وتحتاج إلى أكثر من 8 تريليون شهريا لدفع الرواتب، والمضيق مغلق أمام تصدير النفط العراقي. حقيقة لدينا مشكلة بالعراق في وزارة النفط، وهي عدم امتلاك العراق للناقل الوطني.
0: ونشير مشاهدينا إلى أحدث ما تذكره هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك اتصالات سرية مع تركيا لمنع أي احتكاك. طبعا هذا يأتي على ضوء التوتر الحاصل بعد استهداف إسرائيل للقاعدة والمطار العسكري في إدلب أبو الظهور، وذلك بثماني غارات في الأسبوع الماضي. على ضوء ذلك كانت هناك اتهامات إسرائيلية لتركيا بتأسيس وجود عسكري هناك تركي، وعلى ضوئها تم وقع سجال حاد وتبادل وتراشق للاتهامات بين إسرائيل وتركيا على مستوى نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. إذن في إسرائيل أيضا كانت هناك الكثير من التوصيات من المستوى الأمني والمستوى العسكري لعدم الاشتباك مع تركيا من الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت، خاصة مع فتح عدة جبهات إسرائيلية في مختلف المناطق، بأن إسرائيل ليست في وارد على الصعيد العسكري، على الأقل ليست في وارد جبهة جديدة تحديدا مع تركيا. تركيا دولة نيتو، وكانت هناك تدخلات أمريكية أيضا بهذا الشأن. نتذكر أيضا التصريحات الأمريكية التي قالت إن الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور لم يكن ضروريا بحسب الأمريكيين. إذن الآن بحسب البث الإسرائيلي اتصالات سرية إسرائيلية مع تركيا لمنع الاحتكاك. إذن نوسع ونتوسع أكثر في هذا الملف، فأيضا تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال أنه لا مصلحة لإسرائيل في فتح جبهة مع تركيا، هذا في السياق الذي ذكرناه الآن. وأيضا أضاف ساعر أن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية في سوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا.
2: لقد عشنا فترة مع حدود إيرانية في غزة ولبنان، رغم أنها تبعد عنا 1500 كيلومتر، لكنها تتمركز على حدودنا. لقد قلبنا المعادلة في السنوات الثلاث الأخيرة، ونحن لا نريد أن يكون الأمر ذاته مع تركيا في سوريا. أنتم تسمعون اللغة التي يتحدث بها أردوغان، وهو أمر لا يمكن تجاهله. وبنفس الوقت أقول لا مصلحة لنا في التصعيد. نحن دوما سنفضل الحل والرسائل الدبلوماسية لحل الأزمات. أحيانا لا يكون لك بد من العمل، لكن نحن نفضل دوما الحل الدبلوماسي.
0: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي السوري في ريف دمشق. أيضا أعربت المملكة عن تضامنها ووقوفها التام مع كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. إلى اليمن الآن، حيث أفادت مصادر عسكرية للعربية أن القوات البحرية الحكومية حيدت زورقا حوثيا مفخخا قرب مضيق باب المندب. وأوضحت المصادر أن الزورق الحوثي كان غير مأهول وكان يتجه لاستهداف سفينة مدنية. وقد استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير عناصر حوثية مختبئة تحت الأشجار بأحد المواقع التابعة للميليشيات الحوثية. نتابع.

كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية بأنها تعقبت واستهدفت عربة تابعة للميليشيات الحوثية. أضافت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت عربة إمداد تابعة للحوثيين في العراقات.

0: إذن الكثير من الجبهات التي تشهد اشتباكات في اليمن. مراسل العربية قبل ساعات أفادنا بوقوع اشتباكات وبقصف بالمدفعية للقوات الحكومية اليمنية لمواقع وتجمعات حوثية شمال غرب وجنوب مأرب. إذن هناك الكثير من التحركات للقوات الحكومية على ضوئها تضاعفت وضعفت قوة الحوثيين تحديدا في الأسبوع الأخير. إذا ما تحدثنا أيضا عن الخوخة، مناطق كثيرة كالبرح وجبهات مختلفة شهدت اشتباكات، تم قصف مواقع عديدة عسكرية وقادة من الحوثيين، انعكس ذلك على قدرة الحوثيين على شن هجمات. ننتقل الآن في أخبار الصباح إلى إسرائيل، إذ أعلنت ثلاثة أحزاب عربية هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير توصلها إلى اتفاق لخوض انتخابات الكنيسة في أكتوبر، ذلك بقائمة مشتركة نزولا عند مطالب شعبية، فيما اختار الحزب العربي الرابع المتمثل في القائمة الموحدة خوض الانتخابات في قائمة مستقلة.
1: تبدأ مرحلة جديدة مسؤوليتنا فيها أكبر، أن نحول هذه الوحدة إلى قوة حقيقية في الشارع، وإلى أمل يعيد الثقة للناس، وإلى مشروع سياسي يواجه العنصرية والظلم بصلابة وإصرار.
0: وتباينت آراء الشارع العربي في إسرائيل وسط دعوات شعبية لمعالجة قضايا مجتمعية هامة.
2: اليوم الحياة صعبة، بدل ما يجي مثلا تحس والله القائمة جات عملت إشي للشباب، عملت إشي للي بدي يتعلمه، عملت إشي للي بدي يتجوزه، أجت دعمت. أنا بقولش تيجي تدعمنا بمصاري، لا بديش مصاري، تيجي تعمل إشي اللي يناسبنا، تيجي تطلع منح أكثر من إشي. أنا بتمنى

0: انه يتحدوا اول شيء مع بعض، يكونوا مع بعض ايد واحده. ساعتها صدقني لما الاتحاد قوه.
1: شو اليوم ما انا باجي بعمر وبحط دم روحي وقاعد بدفع الثمن غالي، في الشهرين ثلاثه تيجي تهدد لي بيتي.

0: لأقعد أنا أولادي. لو بدنا نوصل
1: وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن عدم استغلال بلاده للأراضي القابلة للري المحيطة بسد النهضة يعكس بحسب قوله كرم إثيوبيا تجاه دول المصب. أضاف أن المياه المحتجزة خلف السد تستخدم في توليد الطاقة قبل أن تتدفق لاحقا إلى دول المصب.
2: بناء سد النهضة كان بغرض توليد الطاقة الكهرومائية، وحول السد توجد أراضي قابلة للري تبلغ حوالي 230 ألف هكتار. وبعد توليدنا للطاقة كان بإمكاننا الاستفادة من المياه لري هذه الأراضي، لكننا لم نفعل ذلك لتفهمنا لحاجة دول المصب للمياه، وهذا يعكس كرمنا تجاه دول المصب.
1: طبعا يتجدد السجال بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، خاصة بعد أن رفضت أديس أبابا الإدارة المشتركة حول هذا السد، بالتزامن مع تأكيد القاهرة أيضا لدعمها لمشروعات التنمية في أفريقيا بشرط عدم الإضرار بدولتي المصب. نذهب إلى روسيا الآن، إذ وصف الرئيس فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، وأعرب عن استعداد روسيا للحوار لكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. قال الرئيس الروسي خلال مقابلة صحفية أن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح مقترحات بطرق مختلفة. وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بالفعالة، قائلا إنها تأتي في الوقت المناسب لمساعدة الجنود على الجبهة. الرئيس الروسي اعترف أيضا بأن الهجمات الأوكرانية ضد العمق الروسي تسببت بأضرار اقتصادية.
3: تحركات الجيش الروسي أكثر حساسية وتدميرا، وقد صرحت مرارا وتكرارا بأن الرد سيكون حاضرا دائما، والأهم من ذلك أن تحركات العدو لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع على الجبهة. فضلا على ذلك فإن قواتنا لا تكتفي بمواصلة الهجوم على جميع المحاور، بل زادت أيضا من وتيرة تقدمها. ضربات أوكرانيا التي تستهدف المنشآت المدنية غير المحمية أساساً، والتي تستهدف المدنيين، تلحق ضرراً اقتصادياً ببلادنا وتؤدي إلى خسائر. إن فقدان أي شخص، وأود التأكيد على هذا، يعد مأساة للعائلة والأحباء والبلاد بأسرها.
1: أيضا شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مؤتمر الحزب الحاكم على أن روسيا ستستمر في إجراء الانتخابات حتى بأحلك الظروف. بوتين قال إن الانتخابات المقبلة ستقام بكافة أنحاء البلاد وستؤكد استقرار الدولة وقدرتها على الصمود.
3: حتى في أحلك الظروف لن نتراجع عن مبادئ الديمقراطية، وسنجري وسنواصل إجراء انتخابات على مختلف المستويات في جميع أنحاء بلادنا الكبيرة، من الشرق الأقصى إلى نوفوروسيا ودونباس. أنا على ثقة من أن الانتخابات المقبلة ستؤكد استقرار الدولة ونضج نظامنا السياسي وقدرته على الصمود في وجه أي تهديدات خارجية أو ابتزاز أو عدوان، وستعبر عن الإدارة العامة للآلاف وعن رغبتهم في ضمان السيادة وأمن روسيا.
1: إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أيضا إن أوكرانيا فتحت أبواب الجحيم بضرباتها التي استهدفت منشآت اقتصادية روسية. هذه ليست المرة الأولى التي يقر فيها بوتين بالأضرار الاقتصادية التي تسببت بها أوكرانيا في العمق الروسي، تحديدا مع استهداف منشآت الطاقة. هذه النقطة تحديدا عثرت الكثير من الجهود الروسية في موضوع الطاقة، في موضوع الغاز، النفط وما إلى ذلك. هناك شركات كبرى تم استهدافها أيضا تكنولوجية داخل روسيا. كل هذا يعود إلى المسيرات وتطور قدرة أوكرانيا على تصنيع مسيرات قادرة أن تصل إلى العمق الروسي. هذه الضربات أضعفت الكثير من الإنتاج الروسي بما يتعلق بالديزل. أيضا هناك الكثير من المواقع كما ذكرنا تم استهدافها، ولكن في المقابل الجبهات ساخنة جدا. القصف الروسي لا يتوقف وهناك تصعيد كبير في الميدان. أوكرانيا بالمقابل الآن

0: بهذا الطرح الذي تقول روسيا إن عليها أن تكون واقعية بأنها يجب أن تستند إلى معطيات الأرض وأرض الواقع، يعني ما يحدث في المعارك؟ هذا يشير إلى أن روسيا ترى بأنها لا تزال متقدمة على أوكرانيا في الحرب الدائرة. إذن لا تريد روسيا تقديم أي تنازلات بما يتعلق بما اكتسبته في هذه الحرب. أيضا الولايات المتحدة مع كل مبادراتها محاولاتها لإحداث السلام لم تتمكن من التوصل إلى حل أو وساطة تفضي في النهاية إلى السلام بين أوكرانيا وروسيا. لا تزال هذه المساعي متعثرة، روسيا تصعد من شروطها، وأوكرانيا أيضا تقول إن على الدول الغربية الاستمرار بإمدادها بالمساعدات لأنها أيضا تنجح على أرض المعارك. هذه الحرب مستمرة لأربع سنوات الآن ولا يبدو أن في الأفق أي حل لها قريب. إذن مشاهدينا، أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها. في خطوة انتقامية، رئيس وزراء كندا يعلن تدابير مضادة للرسوم الأمريكية تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في غزة، أهالي القطاع يشكون من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية. أيضا في أخبار الصباح، روبوت صيني يحطم الرقم القياسي للعداء الجامايكي يوسين بولت.
1: خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة.
5: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
0: أهلا بكم من جديد. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الرسوم الجمركية الكندية الجديدة على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل، ذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين الرامية إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة.
7: Why does it feel like today Mark Carney is going to war? Trade war. The tone.
8: Because we're attacked. You're at war when you get attacked. We got attacked. U.S. put 50%. We waited until the United States decided to actually implement these so-called 338 tariffs. That's fine. We've got the reserves. We've got the resilience. We've got the plan. We've got the focus. We will respond. We're going to focus on what we can control. We're going to build.
0: إذن تصريحات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والأخيرة هذه التي استمعنا إليها، هي بالطبع آخر تصعيد في مسلسل الحرب التجارية بين البلدين، بين واشنطن وأوتوا، إذ انهارت مفاوضات اللحظة الأخيرة بين البلدين بعدما فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على ما تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار من المنتجات الكندية، أي قرابة 5% مما تصدره كندا إلى الولايات المتحدة سنويا. أما الرد الكندي عليها فكان على لسان كارني الذي أعلن أن الرسوم الجمركية الانتقامية على البضائع الأمريكية

ستدخل بدورها حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. كارني أكد أن الرد سيكون موجها دولار مقابل الدولار، يهدف إلى حماية الصناعة الكندية والدفاع عنها، مشيرا إلى أن مطالب واشنطن النهائية تجاوزت الحد المقبول لأنها تقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى وتمس سيادتها. تجدر الإشارة هنا مشاهدينا إلى أن الخلاف لا يقتصر على أزمة التعريفات الجمركية. في يوليو الماضي افتتحت كندا بشكل منفرد أمام حركة المرور جسر جوردي هاوي الدولي. أيضا هذا الجسر طبعا الذي يربط البلدين وسط غياب أمريكي، ذلك بسبب الخلافات بشأن تقاسم العائدات. ويبدو أن الأزمة في تصعيد مستمر. صرح أيضا الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير، صرح من جهته أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في اتخاذ إجراءات للرد على الرد الكندي.

إذن التوتر بين كندا والولايات المتحدة ليس جديدا طبعا بعودة الرئيس دونالد ترامب. الكثير من التصريحات حول كندا منذ بدء ولايته الثانية، ولكن في أحدث جولة التوتر والمتواصلة هذه السلسلة الآن كما تابعنا، الولايات المتحدة تريد فرض رسوم جمركية بنسبة 50%. كانت هناك مفاوضات اللحظة الأخيرة انهارت باللحظات الأخيرة، ولكنها ليست المرة الأولى التي تعبر فيها كندا عن رفضها وتجابه الولايات المتحدة. إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتعليق المفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي يعد تصعيدا بالنسبة للولايات المتحدة. أيضا تعهد أوتاوا بالرد عبر فرض تعريفات جمركية انتقامية كما استمعنا، مساوية بالقيمة لحماية الشركات والعمال. ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هي تريد تقديم تنازلات تتعلق بقطاع الألبان، وأيضا قيود المقاطعات على المشروبات الأمريكية، ذلك الذي جاء، وهذه القيود التي جاءت في السلسلة أو في الجولة الماضية من التوتر عندما قرر الكنديون مقاطعة الكثير من المنتجات الأمريكية على ضوء فرض الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على كندا. يستمر هذا التصعيد، ولكن مارك كارني طبعا من خلفية اقتصادية تعهد عندما جاء إلى الحكم في كندا بأنه سيكون من أحد أهم أهدافه حماية الاقتصاد ومواجهة القيود وحتى التعريفات الجمركية الأمريكية. دائما تصريحاته تحمل التصعيد تجاه الولايات المتحدة، رغم طبعا المساحة الكبيرة للدبلوماسية. كما نذكر وذكرنا أنه كانت هناك مفاوضات لكنها لم تنجح. تعرضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لانتقادات من نساء بارزات في الحزب الديمقراطي بسبب هجومها على روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي أطلقه السناتور عن ولاية كاليفورنيا سكوت وينر منافس المرشحة كوني تشان، والتي تدعمها بيلوسي لخلافتها في مقعدها بالكونغرس. أثارت الحملة غضب بيلوسي التي تدخلت لدفاع المرشحة التي تحظى بتأييدها، واستعانت عدد من النساء في المجال السياسي لإدانة أسلوب وينر. لكن عدد من القيادات النسائية النافذة في سان فرانسيسكو بدأوا بدورهم في التشكيك في موقف بيلوسي، اعتبروا أن اتهاماتها بالتمييز على أساس الجنس مبالغ فيها. في إيطاليا أكد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني أن بلاده لن تقبل بإعادة مهاجرين إليها من ألمانيا في المستقبل المنظور، وبرر موقفه بقيام منظمات إغاثة ألمانية بإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا.

0: مؤكدا أنه ليس من حق برلين إعادة أي مهاجر غير نظامي إلى بلاده، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة يعاد المهاجرون إلى أول دولة دخلوها في الاتحاد. مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في غزة، تواجه العائلات تحدياً إضافياً في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية وتراجع القدرة الشرائية. نظرة أقرب على هذه الأوضاع.
1: إذا لقوا كيس رز في الشارع بيجيبوا، يا ما بيقولوا هي الشنطة الجديدة. يبدأ العام الجديد وإحنا لا دفتر ولا قلم، يعني نقول هذول وزعهم علينا في المخيم، يعني لو ما وزعوش علينا لا قلم ولا دفتر كان الأولاد ولا بيتعلموا ولا بوصلوا التعليم.
2: وحياة كلها بشكل عام كل مقوماتها صعبة، فما بالك لما ننشر التعليم اللي هو أهم إشي يعني.
0: في الجزائر اندلعت حرائق هائلة في مساحات غابية بمنطقة حمام الصالحين في بلدية الحامة شرقي الجزائر، حيث أتت النيران على أشجار وحقول مخلفة خسائر مادية. وأيضا أعلنت مديرية الحماية المدنية بالولاية أنها سخرت نحو 100 عون و15 شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف ضمن جهود إخماد الحريق والسيطرة على انتشاره. هذه الحرائق تأتي في وقت شهدت فيه مناطق متفرقة من الجزائر خلال هذا الصيف اندلاع حرائق غابات متكررة وسط ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر انتشار النيران.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. كارثة. شوف الأمور خرجت السيطرة هنا ودخلت عويلات إن شاء الله.
4: طريق يفطريه يا اخي، مش داير علينا الاوروبا. شو
0: وحرائق غابات اخرى استنفرت صربيا جهودا لمواجهتها، التي اتت على مساحه تزيد عن 3000 هكتار من محميه ديلي بلاتو ساندس. طبيعيا نتابع.

في عمان تعتزم شركة أوتك الذراع التقنية للشركة العمانية للاتصالات عمان تل إطلاق منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء المؤسسات. تأتي المنصة ضمن اتفاقية مع شركة رامدي، وستوفر أدوات رقمية لإدارة الموظفين والتوظيف والتدريب وتحليل بيانات الموارد البشرية. حطم روبوت صيني شبيه بالبشر الرقم القياسي للعداء الجامايكي الشهير يوسين بولت في سباق 100 متر. سجل الروبوت سرعة قصوى بلغت 14 مترا في الثانية. وطورت شركة أونر الصينية الروبوت المسمى لايتنينج، وأجري السباق قبل انطلاق الدورة الثانية للألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر في بكين. ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن بعضاً من كبار عملاء شركة إنفيديا تلقوا إشعارات بأن أسعار الخوادم المزودة بشرائحها للذكاء الاصطناعي سترتفع بأكثر من 15% تزامناً مع الصعود الحاد في تكاليف شرائح الذاكرة. نقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها أن زيادات الأسعار ستطبق على الأنظمة التي سيبدأ شحنها في أوائل العام المقبل، وأنها ستتضمن الأنظمة المزودة بشريحتي فيرا روبين وغريس بلاكويل

0: الرائدتين. أشارت المصادر إلى أن الزيادات سيتم إقرارها استنادا إلى جيل شريحة إنفيديا والإعدادات التي تتحكم في كيفية عمل الذاكرة. بدأت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية الترويج لإطلاق سيارة الأجرة ذاتية القيادة والمخصصة لنقل الركاب سايبر كاب، وذلك بهدف منافسة شركة مثل أوبر. وتتميز السيارة ذات اللون الذهبي بقدرتها على نقل راكبين، وهي أول سيارة من تسلا تخلو تماما من عجلة قيادة ومن دواسات. كان ماسك قد صرح بأن الشركة تخطط لبدء إنتاج السيارة قبل عام 2027، وتخطط لبيعها للأفراد بسعر يقل عن 30,000 دولار. مع هذا الخبر نأتي إلى نهاية أخبار الصباح، ولكن قبل الختام نذهب إلى ريم لنأخذ لمحة عن صباح العربية بالسؤال التفاعلي. صباح الخير يا ريم.
1: صباح الخير حنين، وكعادتنا نبدأ بسؤالنا التفاعلي. بعد الحديث عن ثغرة جديدة في عالم روبلكس تسمح للأشرار بالوصول للصغار في اللعبة، نسأل ما التصرفات التي تدفعك للقلق على الأطفال حول نشاطهم على الإنترنت؟
0: يعني ريم، غيابهم لفترات طويلة، انهماكهم باللعبة وبيعيشوا داخل اللعبة. أنا يعني بشوف من تجارب الآخرين أنه الأهل ربما وصلوا لمرحلة مش قادرين يخرجوا أطفالهم من هذا العالم. بيحاولوا يلهوهم، يوفروا لهم أنشطة أخرى، ولكن الاهتمام الزايد للأطفال بهذه الألعاب صار مقلق بشكل كبير. عموما الله يحمي جميع الأطفال ويعطي العافية للأهالي. متابع معك يا ريم. مشاهدينا إلى اللقاء.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: قصة سايكس بيكو، شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو.

0: الحقيقية ألا أنها سبب عدم وحدة العرب في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول نوصل على سبيل المثال في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة هذا السبب التخلف هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا
3: محمد كان عينا للعربية عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب
1: ساحة الأحداث مكان خطير والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث
6: ليست كل المسائل مفهومة ليست كل القضايا محسومة الأبيض والأسود لونان نادران وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر
7: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار
8: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية
9: وراء كل قرار فرص ومخاطر خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات نحن هنا من أجل صورة شاملة تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح لأن الأسواق لا تنتظر أحدا
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مجموعة الكفاءات

0: أهلا بقى، أهلا بكم. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز وعلق عليها بالقول إنه أرض أمريكية جديدة، وبذلك جدد ترامب تأكيده على أن مضيق هرمز أرض أمريكية. في الأثناء أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس ترامب يمتلك عدة أوراق للضغط يمكنه أن يستخدمها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وبشأن سبل حل الأزمة. اعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع ولإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. حول المضيق، نقلت صحيفة The New York Post عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز قد ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كيبلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة، ما يشير وفقا لكيبلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير آخر التطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة في منطقة غرب آسيا. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار ولكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. قال الرئيس الروسي خلال مقابلة صحفية إن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح المقترحات بطرق مختلفة. ختام هذا الموجز الآن إلى صباح العربية مع ريم، تفضلي.
1: شكرا حنين.

0: يسعد صباحكم مشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. حلقة متجددة من صباح العربية، وكالعادة نبدأها بالعناوين. عبيدة البشرية لديها نصيحة أساسية للعمر المديد: لا تجادل. وما السبب وراء عودة هاري وميغان إلى بريطانيا؟ والمزيد من الأخبار معنا في حديث الصباح. الحرارة المرتفعة تدفع أكثر من 1500 سائق حافلات في لندن للإضراب عن العمل. ولدينا أيضا في صباح العربية: في عيادة الصباح روبوت يسحب من شرايينك عينات الدم، هل تسلمه ذراعك؟ وحالة طبية نادرة، أطباء يستخرجون حصوة بحجم بيضة نعامة من مثانة رجل. من الكوميديا على يوتيوب إلى تجربة سينمائية جديدة في عكس سير، عبد العزيز الشهري ضيفنا في صباح العربية للحديث عن الشخصية والكواليس.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية: دراسة تفاجئنا، عدد الساعات وحده ليس المشكلة والشاشات قد تكون مفيدة للأطفال. ولدينا أيضا الحذاء الحافي، تصميم غريب يثير السخرية والجدل. أما في زوايا المراسلين من ترابزون التركية، مراسلتنا الافتراضية صباح: وسنة سياحية ساخنة بفضل الخليجيين، وقصة طريفة وراء الهدايا لمحمد صلاح في ترابزون سبور.

0: حلقة اليوم كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، نشاركها مع ضيوفنا الخبير التقني أحمد طه ومستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك، والصحفي في العربية في ام الزميل أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين. أهلا بكم. حديث العالم هذا الصباح: عيد ميلاد سعيد لعميدة البشرية إيثل كاترهام التي بلغت 117 عاما وهي لا تزال تعيش حياة هادئة وسعيدة في بريطانيا. 117 عام من العمر وأكثر من قرن من الذكريات والتجارب، لكن ما سر هذا العمر الطويل وكيف وصلت إيثل إلى هذه المرحلة وهي لا تزال تستمتع بحياتها؟ لعلنا نستمع إلى نصائحها، فقد يكون لدى صاحبة 117 عام ما يستحق أن نتعلمه يا حنين.
1: فعلا ريم، لا حبوب ولا حمية غريبة ولا سر سحري، هي عندها بعض النصائح ورح نبدأ بأول هذه النصائح. استمعوا أكثر مما تتكلمون، الاستماع للآخرين بدلا من محاولة فرض الرأي عليهم. افعلوا ما تحبون، نصيحتها الثانية. الأوضح: عيشوا الحياة بالطريقة التي تسعدكم، افعلوا الأشياء التي تحبونها، لا تتوقفوا عن خوض تجارب جديدة. حلو. أو قلبكم يعني. هذه مش نصيحة مباشرة منها لكنها لافتة في قصتها، تقول إنها حتى في سن 117 عاشت خلال العام الماضي تجارب للمرة الأولى. تخيلوا، من مداعبة حيوان اللاما إلى لقاء الملك تشارلز. الأهم والأهم، لا تدخلوا في الجدالات. تقول إن أحد أسرار عمرها الطويل هو ببساطة تجنب المشاحنات والخلافات.
0: يعني لا رياضة ولا نظام صحي ولا شيء، هي فقط راحة البال، هذا اللي لاحظته.
1: الرياضة ممكن تكون مشي
0: ريم، يعني شيء بسيط
1: ضرورة احنا اللي بنشوفه من هذه الأنشطة البدنية المرهقة.
0: صحيح.
1: بس الكثير حلو اللي قالته انه ابتعد عن المشاحنات. احنا باليوم كم جدال
2: نخلق من المشاحنات،
1: قديش كم الاسترس اللي علينا. صحيح. انه الانسان يقدر يوصل لمرحلة السلام الداخلي،
2: انا بالنسبة لي
1: يبتعد تماما.
2: صحيح. من اكثر الاشياء اللي حبيتها في هذه السيدة انه هي شكلها تحب المزح. يعني من لقاء الملك تشارلز لما جاء السنة الماضية، في السنة الماضية كان هي أيضا كانت عميدة العالم، كانت أكبر سيدة على وجه الأرض. فهي ذكرته بيوم تم تنصيبه ملك عام 1969، قالت له: أنت كان عمرك 21 سنة، كانت كل البنات يحبوك. وكلهم حلمهم تكون يعني أنت يوم من الأيام زوج واحدة من هذه البنات. فهي مداعبتها أكيد إنه بعد هذا العمر ولسه عندها هذه الروح اللطيفة، فكانت لطيفة جدا منها.
0: هذا شيء راحت
2: طبعا ست ملوك داروا على بريطانيا وهي لسه موجودة ما شاء الله تبارك الله.
0: أيضا حديث العالم هذا الصباح: الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سيعودان قريبا إلى بريطانيا بعد نحو 6 سنوات من انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة، لكن لماذا الآن؟ بحسب تقارير بريطانية، العودة ستكون من أجل دراسة طفليهما مع اقتراب المدارس، وربما رغبة من هاري في الحصول على فرصة للتقرب من والده الملك تشارلز ومواصلت نشاطاته الخيرية في بلاده على أمل المصالحة الملكية. أنا دائما أقول في الأخير والواحد ما له غير أهله، يعني
2: هي ربما
1: يعني مفاجأة كبيرة تحديدا لما بيطرح السؤال أنه هل هي عودة للإقامة ولا هي عودة كاملة للحياة الملكية.
2: نشوفها بعد ربما مثل ما قالت ريم في الخبر، ربما التقرب من الملك. يعني شفنا في لقاء سابق جمعهم، يعني جمع الأمير هاري مع الملك تشارلز، يبدو أنه فعلا يريد العودة يمكن.

0: حتى يكون مقرب من العائلة. الأمر صعب لكن طبعاً يفكرون فيه.
1: وكمان مصلحة الأطفال هنا، يعني الأطفال بيكبروا وإنه اختار إنهم يكونوا يذهبوا إلى مدارس بريطانية، هذا أمر مهم. سألنا متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي إن قررت الهجرة إلى بلد جديد على أي أساس تختار وجهتك. آيات تقول معيار الاختيار يتلخص في وجود فرصة حقيقية للتطور المهني والأكاديمي وبيئة مجتمعية محترمة تسهل التكيف واستقرار يضمن لي بناء مستقبل أفضل. وديع يرى أن البلد التي يسعى إليها يجب أن تكون واضحة المعالم للاستقرار والإقامة الدائمة، في حين تحلم أماني في بلد يحترم الإنسانية والقانون والإخاء وكل سبل الحياة المعاصرة من صحة وتعليم والأمان وضمان مستقبل الأطفال. أسباب منطقية جدا. الآن مشاهدينا نذهب إلى الزميلة ريان. يسعد صباحك يا ريان، وماذا لديك من أخبار في حديث الصباح؟
2: يسعد صباحك بالخير يا ريم. ربما هو الخبر الأغرب هذا الأسبوع، ما الذي يزيد حوادث السير؟ الجواب المتوقع هو التعب، الازدحام والإدمان على الهواتف، لكن دراسة بريطانية جديدة تضيف سببا غير متوقع. ببساطة صدور ألبوم موسيقي جديد قد يرفع حوادث المرور لأكثر من 15%، خصوصا مع زيادة استخدام تطبيقات الموسيقى والهواتف أثناء القيادة. والحقيقة أن المشكلة ليست في الأغنيات بل بالسائق الذي ينشغل بها. إلى أي مدى يعني تنشغلون بهذه الأغنيات يا ريف؟
1: الله، أنا مستغرب أنه إلى الآن يعني أنه الناس تسمع لألبوم كامل وتحرص أنه في ألبوم نزل لفنانهم المفضل فرح يسمعوه كامل. هذا شيء عظيم صراحة، لأن أنا يبدو أنني لا أواكب ما يحصل في هذا العالم. بس إيش رأيكم في هذا السبب؟ هل هو مقنع؟
3: يعني تشتيت وقت القياده خصوصا يعني في يعني هو حتى في دراسه بتقول انت لو انت ماشي على سرعه 90 بس، لو استخدمت ركزت مع الجوال 5 ثواني انك كانك عديت ملعب كامل. صحيح. مساحه ملعب كامل. صحيح. فيفضل دلوقتي مثلا في السيارات الحديثه وخلافه تفعيل الفيل ابل كار بلاي والاندرويد اوتو، تفعيل الفويس كوماند لو انت عايز يبقى في انك يبقى في انتر اكتف بينك وبين المشغل الموسيقى. ممكن طبعاً. انك انت
1: او تنشغل كمان معك بالالحان والموسيقى وايش الكلمات وهذا الالبوم. عموما هذه المرة أيضا حنلعب لعبة بينج بونج مع الأسئلة معك يا أحمد سعفان، واللعبة بعنوان ما الخطر في عالم الموسيقى، ولو أنك أصلا يعني مرجعنا في عالم الرياضة. خليني أبدأ معك. الموسيقى التي نحبها أم التي نكرهها، أيهما أخطر أثناء القيادة؟
0: اللي نحبها أكيد، لأنه تخلينا نركز معها أكثر، نتحمس أكثر، فممكن نتشتت أكثر.
1: طيب، أغنية جديدة أم أغنية نحفظها عن ظهر قلب؟
0: الأغنية الجديدة ممكن تكون أخطر شوي، لأنه فيها يعني ممكن السائق يصير يفكر بالكلمات في المعاني فيروح التركيز.
1: بالفعل. الموسيقى السريعة أم البطيئة؟
0: السريعة أخطر بكثير، لأنه حتى في دراسات تجريبية تقول أنه كلما كان الإيقاع أسرع كلما كان ممكن رتم القيادة أسرع، فيكون خطورة أكثر على السائق.
1: نرفع الصوت أم نخفضه؟
0: أكيد نخفض الصوت، لأنه الصوت العالي ممكن أصلا يخلينا ما نركز أكثر، وحتى ممكن ما نسمع الأشياء المحيطة معنا في الطريق يعني.
1: طيب، الغناء مع الأغنية أم مجرد الاستماع؟
0: الغناء أكيد أخطر، لأنه تعرفي أنت لما الواحد يصير يغني يصير يفكر في الكلمات في المعاني
1: في صوته الجميل.
0: صوته الجميل
2: يتوزع التركيز. صحيح. حتى اللي بركز على القيادة.
1: بودكاست معقد أم موسيقى؟
0: البودكاست المعقد ممكن يكون أخطر في الأماكن اللي الزحمة، في الأماكن اللي تحتاج تركيز أكثر، وممكن تصير تفكر في الكلام اللي يقوله هذا الشخص في البودكاست. فالأفضل أنه يبعد عن البودكاست أثناء الأماكن أو يقولون المعقدة يعني مثل الزحمة يعني.
1: تغيير الأغنية أم الاستماع إليها؟
0: تغيير الأغنية أخطر، بس المشكلة مو في الموسيقى نفسها، المشكلة في أنه الواحد ممكن يختار البحث، عملية اختيار، يمكن الضغط على الجهاز الجوال إذا كان شابك بالزبط. الجوال أو حتى على الشاشة
1: التشتت.
0: فكان هي التشتيت هي المشكلة.
1: بالضبط. وما المفاجأة الأكبر، أغنية حزينة أم سعيدة تجعل
0: هذا ما له علاقة يعني نوع الأغنية، بس الفكرة أنه المحتوى ممكن أغنية سعيدة تخلينا نتحمس أكثر ونتشتت أكثر، ممكن أغنية حزينة تخلينا نفكر ونشرد بالذهن وينسى الطريق يعني.
1: إذا ما الموسيقى الأكثر أمانا للقيادة يا أحمد؟
0: أول شيء الموسيقى تكون منخفضة. طيب. ثاني شيء الرتم يكون عادي إن هو ما هو السريع. ثالثا أنه بعد عن الجوال، هذا أهم شيء.
1: هذا أهم شيء بالفعل. طيب، نذهب الآن إلى الزميلة ريان مرة أخرى، وماذا لديك من أخبار؟
2: شكرا يا ريم، لكن هذه المرة إلى لعبة روبلوكس الشهيرة التي عادت لدائرة الاتهام مجددا في أستراليا، والسبب ثقرة تسمح للكبار بالتواصل مع الأطفال وربما التجسس عليهم. السلطات الأسترالية طلبت القائمين على اللعبة بتجديد إجراءات الحماية، والرسالة واضحة للأهل. روبلوكس ليست مجرد لعبة بل منصة تحتاج لرقابة أبوية حقيقية.

0: وسأل الناس في مصر أي تصرف لدى أبنائك يدفعك للخوف والشك حول نشاطهم على الإنترنت.
1: أنا مش بيقلقني أي نشاط يخص ولادي لأني ببقى متابعة معاهم أكتر من الإدمان، حالة الإدمان إن هم طول الوقت عايزين إن الموبايل أو السوشيال ميديا عموماً 24 ساعة لو يقدروا تبقى في متابعة.
2: إن هو يتفرج على حاجة تكون مش كويسة. تاني حاجة المفروض الإنترنت يبقى عليه رقابة، لأن في بعض المواقع ما عليهاش رقابة.
3: هي أول حاجة إن أنا أشوفه منعزل قاعد عايز التليفون، حتى لو انا عاقبته وخدت منه التليفون بيفضل مصر ان هو عايزه. عياط زن
4: النهارده الطفل في سلوك عدواني بيظهر عليهم سلوك عدواني، تمام. تجرب الام او الاب ان هو يسحب الموبايل من ايد طفل، النهارده بيتغير 360 درجه، تمام. فده طبعا من اخطر الحاجات اللي بتاثر اجتماعيا وبتاثر على المجتمع، هو ربط الطفل بالموبايل.
5: أحمد، روبلوكس هذه اللعبة منعت في العديد من الدول، وبعضهم خلوا اللعبة لكن منعوا الشات اللي فيها. أين تكمن المشكلة الحقيقية فيها؟
6: المشكلة الحقيقية فيها في الابتزاز للأطفال،
5: يعني الشات اللي هو
6: الشاتنج بصفة عامة. طبعا نعم. احنا مش عايزين نغفل ان المنع اللعب عن الأطفال هو بقى مجتمع رقمي، ولابد ان احنا نبدأ نفهم التعامل معه عن طريق التوعية. وطبعا في جانب آخر على شركة روبلوكس، وهي بالفعل بدأت تدي مجموعة من الأدوات اللي لابد احنا كآباء نكون على دراية بيها. يعني في مكون داخل اللعبه اللي اسمه بيرنت كنترول.
5: ايوه،
6: بيرنت كنترول
5: تحكم الوالدين.
6: لابد انك تفعله داخل اللعبه.
5: طيب
6: اول ما بتفعله بتربطه بحسابك وتقدر انك انت تكنترول الاصدقاء اللي خاصين بابنك، تقدر تتكنترول في الشات، تمنع الفويس شات لان من اخطر الاشياء هي الفويس شات
5: هي
6: اللي موجوده.
5: نعم.
6: وفي نقطه اخيره على الشركه اللي هو موضوع التاكد من العمر. لما تيجي تعمل الحساب لازم تتاكد من العمر.
5: بس هي الاغلب اللي يلعبوها اطفال، ترى اطفال صغار جدا.
6: ما هو المشكله
5: يعني.
6: ما هو صغار جدا اللي بيلعبوها، بس ولكن الابتزاز بيجي من الكبار.
5: طبعا
6: فالكبار بيعملوا حسابات، وطبعا الشركه لابد تعمل تاكد من يعني في تقنيات الخاصه بالايج فيريفيكيشن، من ناحيه طبعا بيكون في تصوير للكاميرا ورفع صوره الهويه بتاعتهم او المعرف الاي دي الخاص بيهم. نعم. للتاكد من يعني ان هو ده عمره الحقيقي. فبالتالي النهارده تقدر انك انت تكنترول على الجزئيه الخاصه بالعمر.
5: او بلاش منها يا استاذ احمد، يعني بما انها معقده وكده.
6: هو هو, هو هو هو المنع
5: كثير.
6: يعني هو المنع ما بقاش حل، لابد يكون في توعيه وكنترول على الاثنين.
7: مثل ما قلتي في دول كثير منعتها. السنه الماضيه 65,000 بلاغ للشركه وصل حول ابتزاز الاطفال، ولكن هذه الارقام يعني بتضل ضئيله مقارنه بالشكاوى اللي شفناها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعني الكثير من الاهالي.
5: نعم.
7: بمختلف العالم، وبناء على اجت هذه الاجراءات
5: قرارات طبعا.
6: حتى المنع من الشركه نفسه الاطفال بقى عندهم تقنيات بيقدروا يفتحوا في بي ان حتى لو هي ممنوعه داخل الدوله، خصوصا فوق 13 سنه فهم اذكياء جدا،
5: يحتالوا.
6: عندهم يعني تطور كبير جدا في استخدام التقنيه.
5: مرق العظام يخرج من اطباق الشوربه ويدخل الى الماتشا، واحد من اغرب ترندات المشروبات في 2026. مرق العظام في الماتشا ومشروبات ما بعد التمرين وحتى المشروبات البارده والغازيه، السبب احتوائه على البروتين والكولاجين وازدياد شعبيه المشروبات المرتبطه بالصحه واللياقه. راما، خلينا نشوف
8: شو بيصير لو ضفنا مرق العظام للمانجو. مرق العظام غني بالكولاجين الطبيعي اللي يدعم البشرة، الشعر والأظافر، أما المانجو فهي غنية بفيتامين سي وبيتا كاروتين اللي يساعدون على تحفيز إنتاج الكولاجين. لما ندمجهم مع بعض الجسم يستفيد من الكولاجين بشكل أفضل، وفيتامينات المانجو تساعد البشرة وتعطيها النضارة، وبصراحة الطعم يطلع جدا لذيذ، خصوصا إن احنا نصفي مرق العظام أكثر من مرة عشان يكون خفيف ونقي للشرب.
5: أنا ماني متخيل الطعم، ماتشا مع مرق عظام بارد ولا حار؟
9: هلأ مبدئيا شوفي، مرق العظام أخذ كتير ترند بسبب احتوائه على البروتينات والأحماض الأمينية.
5: صحيح.
9: ما بنختلف أن البرولين والجلايسين هن المسؤولين عن مرونة البشرة ومرونة المفاصل والأوتار. ولكن هلأ ترند أنه مشروب مرق العظام مع الماتشا ما هو شيء جديد، باي ذا واي إضافة مرق العظام للمشروبات. فينك تقولي هذا الشيء موجود من الخمسينات.
5: طيب.
9: كانوا يستخدموه بالمشروبات، وحسب الفيدباكس عن مشروب الماتشا أنه طعمته كريمي، وكونه عم بيضيفوا له عسل أو عم بيضيفوا له مثل منكهات فانيلا.

0: لا، فعم تضيع الطعمة تبع مرق العظام اللي هي طعمة شوي لاذعة. ما تنسي كمان المشروبات صارت مشروبات غازية أو مشروبات باردة كرمال يتواكب مع العصر ومع احتياجك. يعني بطل هلأ في عندك الأشخاص اللي ياخدوا شوربات كرمال ياخدوا الكولاجين، صار في عندك المشروبات السريعة اللي ممكن تكون معلبة وممكن تاخديها أنت على السريع بعد الورك أوت أو تاخديها كرمال تاخدي الكولاجين.
1: بس برضو غني بالسعرات الحرارية.
0: أكيد طبعا حسب الإضافات وشو بيضيفوا له، منكهات أو ملونات أو حتى الطعمة. ولكن هلأ مرق العظام كمرق عظام ممتاز جدا للإضافة للشوربات. وغير ذلك تتذكري نحن عملنا ترند الكولاجين الجيلاتين، فممكن أنت تعملي أنت كجيلاتين وتتناولي أنت ككيوبس. ولكن الأهم مثل ما ذكر الفيديو أنه يكون في فيتامين سي كمال تعززي من امتصاصه.
2: بس رح أجربي
1: أنا أكيد رح أجرب.
0: قوي ولاذع،
2: المنظر ما مكفي،
1: طعمه مختلف،
0: طعمه مختلف،
1: طعمه مختلف.
0: بلي الصبح أكيد.
1: طيب أكيد يعني بعد الحلقة أجربه ممكن يا رابا. عموما شكرا لكم جميعا. الآن مشاهدينا نذهب إلى مقابلة جميلة من الكوميديا على اليوتيوب، إلى حضور الذي أصبح مألوفا على الشاشة الكبيرة. يواصل الفنان السعودي عبد العزيز الشهري تجارب السينمائية، هذه المرة من بوابة فيلم عكسير. ونحن التقينا الشهري للحديث عن تجربته الجديدة وكواليس الشخصية اللي يقدمها. طبعا الزميل عبد الرحمن العصامي لديه التفاصيل.
3: الدراما اللي حقين عليها ما في أحد والله أجبرني ولا أحد قال لي، بس أنا قاعد أختار أكثر شيء الكوميديا، أكشن كوميدي دراما ميكس ريميكس، لكن أتمنى أن يعجبهم بإذن الله.
4: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص مع الفنان والممثل السعودي عبد العزيز الشهري. هلا بك عبد العزيز. اسم عبد العزيز ارتبط بالكوميديا بشكل كبير، ارتباطك في هذا الجانب من الأعمال هل يقيدك كممثل لو حاب تدخل مجال الدراما؟ وأنا متأكد أن عبد العزيز يفضل أحيانا أنه يشتغل دراما ويلعب أدوار متنوعة، بس يبدو المخرجين حاطينك في قالب معين.
3: شكرا، هذه شهادة أعتز فيها، الله يعطيك العافية. صحيح أنا بالنسبة لي حريص أني من زمان يعني أوسع صدور العالم، الدراما لاحقين عليها لكن يعني هو الأصعب دائما هو الكوميديا، يعني هي الأصعب في الخطوط هذه اللي ذكرتها. لكن أكيد بيكون عندي جانب من الأدوار الدرامية أو الأدوار الأكشن، هذه حريص أنها تكون موجودة بإذن الله في السي في. ما في أحد والله أجبرني ولا أحد قال لي، بس أنا قاعد أختار أكثر شيء الكوميديا.
4: السينما أو الدراما عبد العزيز، ما هي المساحة اللي تشوف نفسك فيها أكثر تقدر تبدع فيها أكثر؟
3: والله كلها جميلة، يعني دائما المسلسلات تفضل أنها تكون في البلاتفورم، الأفلام أكيد أنه أفضل تبدأ بالسينما بعد كذا تنتقل إلى البلاتفورم.
4: مع اتساع الانتاج السعودي عبد العزيز، هل اصبح عبد العزيز الشهري اكثر انتقائيه في اختيار الادوار، او الممثل السعودي في هالظروف الحاليه لازم يخوض تجارب كثيره بغض النظر عن الدور؟
3: والله انا من بدايه في المجال يعني كنت حريص، ما هو على الانتقائيه الغير مشروطه يعني، لا يعني بديت افهم انه هل هذا يناسب او غير مناسب. بديت أعرف أنه لازم فريق العمل يكون فيه يعني كيمستري بيننا من ناحية الكاتب المخرج المنتج، هذا الفريق يعني مهم جدا في صناعة المشروع أيا كان مسلسل أو فيلم. بس أنه مو بالانتقائية المعقدة، لا ناسب النص، ناسب الدور، تجربة جديدة أكيد بنبادر، ما هو يعني أي شيء.

0: عبد العزيز الممثل، ما هو الدور الذي تتمنى انك تلعبه وللحين ما جاك؟
1: والله هو قاعد يطبخ ان شاء الله، يعني بتكون قريب باذن الله، بيكون قريب اللي هو الدور اللي انا من اول يعني حاب اني اظهر فيه. ظهر هو في كذا ذا بس ما ظهر يعني بشكل كبير سواء في فيلم او مسلسل.
0: غششنا،
1: انا حريص انه يكون في فيلم باذن الله.
0: غششنا شوي،
1: باقي ما في شيء الى الان. ان شاء الله باذن الله.
0: يعني كوميدي ولا درامي ولا اكشن؟
1: اكشن كوميدي درامي ميكس ريميكس.
0: طبعا الان السعوديه تعيش حاله سينمائيه مميزه جدا، افلام عديده، وانت خط

0: تجارب عديدة من أهمها، كيف ترى الوضع الحالي بالنسبة لك أنت كممثل؟ وهل ممكن نشوف عزيز منتج، نشوفك مخرج، نشوفك كاتب؟
1: والله صراحة الحمد لله هذا الشيء جميل جدا، وفرصة لكل الفنانين والفنانات أنه انفتح المجال بالطريقة المناسبة للمواهب السعودية، وهذا الشيء يعني دائما نقول الحمد لله والله يديمه. وبالنسبة لي أنا كتغيير تخصص، يعني مهم أن نكون ملمين فيها الأشياء الثانية اللي ذكرتها، سواء إخراج هو شيء مو صعب، هو شيء صعب. إيه يعني مثل ما أنه الممثل أداء مثلا يشوف المخرج يقول الله، أنا كذلك أشوف المخرج أو الكاتب أنه كيف أنت ما شاء الله قاعد تقوم بالعمل الصعب هذا.
2: في كل مرة تثبتون أنكم أنتم النموذج،
3: وأحل الموضوع
2: اللي لازم موظفين الشركة يبتدون فيه. أنا أسمح لك تشكك في أخلاقي، بس ما أسمح لك تشكك في ذوقي.
0: اليوم بعد خروج الجمهور من العرض الخاص، ما هي الجملة التي تتمنى أن تسمعها من الجمهور اليوم؟
1: أكيد يعني كل أحد يطمح لما يعمل بجد في عمل كان زي فيلم أكسير، كان فيلم يعني صعب شوي لأنه أكشن أكثر من أنه كوميدي، أكشن كوميدي، فطبيعي أنك أنت ودك تسمع الكلام الجميل يعني، وهذه التوافيق بيد الله سبحانه، ما تقدر تجبر أحد، لأنه لغة السينما يعني أنت تجتهد والباقي على الله، لكن أتمنى أنه يعجبهم بإذن الله.
0: ما الذي يقدمه عبد العزيز في هذا الفيلم مختلف عن مثلا فيلم سطار أو فيلم راس براس أو مسلسل سانجريح؟ ما الذي يميز شخصية عبد العزيز في فيلم أكسير؟
1: طيب بالنسبة لشخصية عطا اللي هي فيلم أكسير، أنا حرصت عليها وهي فعلا تجربة جديدة ومختلفة عن الأعمال السابقة، يعني ما نبداك اللي الظريف مرة، هو شخصية يعني إجرامية مختلفة فيها دراما، وهي تجربة بالنسبة لي مهمة وأيضا جديدة، فأتمنى أنها تعجبكم بإذن الله.
0: كيف رأيت تجربتك مع عبد المجيد الكناني كممثل؟ عبد المجيد ابن المسرح، اشتغل أفلام قصيرة كثيرة، وأيضا هو كان ناقد حاد للأعمال الدرامية في برنامج الجيمات، مخرج مهم عبد العزيز شلاحي، أيضا كتابة مهمة، كيف رأيت التجربة كلها؟
1: والله تجربة جميلة والله الحمد، يعني من بدايتها لين وقتنا الحالي تجربة جدا جميلة، والعمل مع ناس يعني لهم باء في المجال أيا كان، أكيد أنك بترتاح وأكيد أنك بتثق أنه أنت بتظهر بأفضل مظهر بأفضل آداءاتك مع الناس اللي لهم خبرة في المجال.
0: شكرا جزيلا عبد العزيز، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة.

0: بين وبين ونناقش أبرز الخيارات الغذائية مع مستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك. راما، خلينا نبدأ. مرق العظام أم الفلفل الأحمر لبناء الكولاجين وشد البشرة؟
1: خلينا نقول الفلفل الأحمر، لأنه سبق وذكرنا أن الكولاجين وقت اللي بيدخل من مرق العظام بيدخل للجسم بتفكك لأحماض أمينية، والأحماض الأمينية لبين ما يمتص الجسم ممكن تفقد قيمها الغذائية.
0: طيب،
1: فحتى تزيدي وتعززي من امتصاصه عليك بالفلفل الأحمر، لأنه هو من أغنى مصادر الفيتامين سي، يعني أحسن من البرتقال والكيوي وحتى المانجو.
0: أي،
1: فلحتى تعزز الكولاجين ويتجه دغري للبشرة عليك بالفلفل الأحمر، تدمجيه مع أي شيء فيه مرق العظام لحتى تستفادي، وخلينا نقول أنه بتتوجه دايركتلي للمرونة تبع البشرة.
0: حلو. طيب، الخردل أم خل التفاح لزيادة معدل حرق الدهون؟
1: سربرايز أنه الخردل، يعني ملعقة صغيرة من الخردل، خلينا نقول ملعقة شاي، إذا أنت تناولتيها مع وجبة الغداء حطيتيها كسوس كوبيس أو ممكن كحبوب الخردل ضيفيها للسلطة أو للطبخة، تزيد لك معدل الحرق بعد تناولك الوجبة 25%. يعني ضل جسمك عم يحرق سعرات حرارية بسبب المركبات اللي موجودة فيه، هي بتعطيك الطعم اللاذعة. هي الطعم اللاذعة هي اللي بتشغل وبتحفز الاستقلاب داخل جسمك.
0: عصير البطيخ أم مشروبات الطاقة اللي هي البري وورك أوت؟

0: لضخ الدم قبل الرياضة؟
1: عصير البطيخ. أول شيء لأنه عصير البطيخ فيه حمض أميني أساسي اسمه الـ-سيترولين. هذا بيشتغل كحمض أميني جداً مفيد للجسم. غير ذلك أنه هو موسع للأوعية الدموية، فبيزيد من ضخ الدم للجسم وللعصير.

0: صحي خلينا نقول، ولكن انت الشوفان هو من القمح خلينا نقول او من الحبوب الكامله، بيستخدموا انزيمات لحتى يكسروا النشا اللي موجوده فيه. بعد تكسير النشا بيصير في عندك سكر اسمه المالتوز، يلي هو تاثيره على الجسم مثل كانك انت عم تاخذي السكر الابيض. ففعليا انت اذا اخذتي كوب واحد من حليب الشوفان تاثيره على الجسم مثل كانك انت اخذتي مشروبات الغازيه، لان المؤشر الجلايسيمي تبع المالتوز عالي. فانت انتبهي، مو انه اذا شربتي حليب الشوفان فمعناته انه ما راح ياثر على سكرك او ما راح يصير في عندك ارتفاع بالسكر.
1: طيب المتى ام الشاي الاخضر لتحفيز هرمون الشبع جي ال بي 1؟
0: المتة حسب الدراسات الجديدة، المتة موجود فيه تركيز مضاعف لتحفيز إنتاج هرمون الجي ال بي 1 اللي هو شبيه الأبر تبع التنحيف أو الأبر للتنحيف. غير ذلك أنه هو يعني بيحتوي على 3 أضعاف الشاي الأخضر من معدلات اللي بتزيد لك الحرق. بس هذا الشيء مو يعني نحن نشربه بكميات غير معقولة أو نعمله المشروب من الصبح لآخر الليل، لأنه كمان ما ننسى فيه كافيين وممكن يسبب لك تسرع بدقات القلب.
1: هذا معلومة مهمة، شكرا لك رام البيك. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة حنين.
2: شكرا دي. أهلا بكم من جديد. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز وعلق عليها بالقول إنه أرض أمريكية جديدة، وبذلك جدد ترامب تأكيده على أن مضيق هرمز أرض أمريكية. في الأثناء أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه أن يستخدمها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. واعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. حول المضيق، نقلت صحيفة ذا نيويورك بوست عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة والتابعة للبحرية البريطانية، نقلت أن حركة المرور عبر مضيق هرمز قد ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كابلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة، ما يشير وفقا لكابلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، بحثا آخر التطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني إجراء حوار سري بين تل أبيب وأنقرة لمنع الاحتكاك. أضاف المسؤول أن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، لافتا إلى أنها قد تضطر إلى التحرك فقط عندما لا تجدي الرسائل نفعا. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار لكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. وقال الرئيس الروسي خلال مقابلة صحفية إن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح مقترحات بطرق مختلفة. بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الموجز. الآن إلى حديث السوشيال مع زميلة ولاء، تفضل.
3: شكرا حنين. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. أب سعودي خطف الأنظار وهو يحتفل بابنته بعد تخرجها في الأمن النسائي قبل أن يشاركها لحظة تقليدها وسط فرحة واضحة وفخر كبير. المشهد انتشر على السوشيال ميديا ولفت أنظار المتابعين بسبب عفوية الأب ودعمه لابنته في هذه اللحظة.

زلزال قوي ضرب جنوب بيرو، وثقت الكاميرات انهيارات صخرية وسحب كبيرة من الغبار في المناطق الجبلية. قوة الزلزال بلغت 7.2 درجات بحسب السلطات المحلية من دون تسجيل أي وفيات.

صينية لفتت الأنظار بطريقتها البسيطة في تنويم طفل بعدما بدأت بالتربيت عليه بشكل منتظم ولمس وجهه بهدوء حتى بدأ الطفل بالاسترخاء. الفيديو انتشر سريعا وأعاد للواجهة طرق الجدات القديمة في تهدئة الأطفال. طفل في السادسة من عمره انهار داخل فصله في الهند بعد تعرضه للتبويخ من معلمته بسبب الواجب المدرسي قبل أن يفقد حياته لاحقا. الشرطة فتحت تحقيقا في الواقعة فيما لا يزال السبب الطبي الدقيق للوفاة بانتظار نتائج الفحوصات.

0: أمام الكعبة، فاجأت المتابعين بدعاء طريف لزوجها، إذ طلبت أن يرى كل نساء في عينيه كأنهن ضفادع وسحالي. إلا هي، الفيديو انتشر سريعاً وأثار تعليقات كثيرة بين من ضحك على عفويتها ومن انتقد طريقة الدعاء في هذا المكان المقدس.
1: قدام الكعبة يا رب يا محمد يا جوزي تشوف كل الحريم اللي في الدنيا ضفادع، أمين يا رب العالمين يا رب، عشان جوزي سواك تاكس، يا رب كل الحريم اللي تركب معاك واللي تشوفها يا محمد يا جوزي في نظرك تكون ضفادع وسحالي إلا أنا. الحاجة بتضحك على دعوتي، أمين يا رب العالمين، من قدام في بيت ربنا هو بدعي بكل أرحالي.
0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك ريم.
2: شكرا ولا. الآن مشاهدينا وقفة مع زوايا المراسلين، ونذهب إلى مراسلتنا الافتراضية صباح. يسعد صباحك يا صباح، أنت الآن في مدينة طرابزون في تركيا، وأول موضوعاتنا سنة ساخنة سياحيا هناك خصوصا بفضل الخليجيين، ما هي التفاصيل؟
3: نعم ريم، هون بتلتقي قمم الجبال الخضرة مع أمواج البحر الأسود، وطرابزون عم تثبت مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة للعائلات الخليجية. ومع حرارة الصيف بالخليج، المشهد هون بيتحول لملاذ طبيعي استثنائي، ضباب بعانق الغابة.

0: دبابات، حرارة معتدلة وأمطار بتصنع لوحة طبيعية تجذب آلاف الزوار. بس الموضوع ما بيقتصر على جمال مرتفعات أيدر وبحيرة أوزنغول. طرابزون كمان بتقدم بيئة مناسبة للعائلة العربية، من الأكواخ والفلل والشقق الفندقية لقوائم الطعام بالعربي والمرشدين والسائقين اللي بيحكوا عربي. كمان رحلات الطيران المباشرة من مدن مثل الرياض وجدة والدوحة والكويت خلت الوصول لطرابزون أسهل عن زمان. واللافت ريم إنه هالإقبال ما عاد مجرد إجازة صيفية، بل تحول كمان لاستثمار مع توجه زوار خليجيين لشراء الشقق والمزارع بالشمال التركي. طرابزون اليوم ما بتقدم مجرد رحلة سياحية، بل تجربة متكاملة تجمع بين سحر الطبيعة ودفء الضيافة.
1: طيب، كونك صباح في طرابزون، الكثير تساءلوا عن قصة السيف والسكاكين اللي أهديت لمحمد صلاح عندما بدأ عقده مع فريق طرابزون سبور. إيش هي الرسالة وراء هذه الهدية وإيش قصتها؟
0: القصة بلشت هون بالشمال التركي المعروف بصناعة الخناجر والسيوف من عشرات السنين، وتحديداً ببلدة سورمانهو العريقة. واحد من أشهر الحرفيين وصناع السكاكين بالمنطقة قرر يعبر عن إعجابه بفخر العرب محمد صلاح بطريقته الخاصة، فصنع مجموعة حصرية بإيديه كهدية للنجم العالمي. والهدية ما كانت قطعة عادية، بل عمل فني من الفولاد الدمشقي والمحلي نقش عليه اسم محمد صلاح ورقمه المميز مع مقابض من قرون الماشية وأخشاب نادرة، بالإضافة لسيف تركي عثماني بيرمز للقوة والشجاعة. وهالمبادرة لاقت تفاعل كبير هون بطرابزون وعلى مواقع التواصل، وما كانت بس للتعريف بصناعة عمرها مئات السنين، كانت كمان رسالة تقدير لنجم رياضي محبوب من جماهير بكل مكان.
1: شكرا لك صباح، مراسلتنا الافتراضية من طرابزون. الباص الأحمر الشهير في لندن لم يسلم من موجات الحر التي ضربت العاصمة البريطانية بعد أن تجاوزت درجات الحرارة في مقصورات القيادة 40 درجة مئوية. قرر أكثر من 1500 سائق باص الإضراب ضد ما وصفوه بظروف العمل غير الإنسانية. تفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق.
2: منذ عام 2007 اختار حسين سالم مهنة قيادة واحد من أشهر رموز لندن، الباص الأحمر. لكن سالم البالغ من العمر 68 عاما يقول أنه لم يعرف ظروف عمل كهذه من قبل. 5 موجات حر متتالية جعلت هذا الصيف مختلفا لسائقي الحافلات.
3: إنجلترا بتمر بدرجة حرارة عالية، يعني احنا دخلنا دلوقتي مثلا في اسبوع مثلا دخلنا لغايه 37% درجه حراره الوصل كده، يعني وصلت ل 40. السواق بقى لما بيبقى شغال في يعني سايق، الحراره اللي بره اللي هي 40 جوه في لان مكان صغير جدا كابن ومقفول الباب مقفول وكده، يعني فبتبقى ممكن توصل 45 جوه الكابن. الباصات المفروض عندها في المفروض فيها اير كونديشن، يعني ده اقل حاجه يعني.
2: واذا كان الراكب يستطيع النزول بعد بضع محطات، فالسائق يبقى هنا لساعات.
3: المود والويذر يعني درجه الحراره بتأثر، وممكن طبعا بتأدي الكونسنتريشن بتاعتك بتقل، التركيز، فبتلاقي ممكن تروح عامله حادثه يعني غصب عنك. بس هو طبعا ما فيش دليل يقول ان انت عامل الحادثه دي عشان الحر عامل لك مش عارف ايه، لا هو ما فيش دليل، فالدليل الوحيد ان انت عملت حادثه فتتحاسب عليها.
2: وسالم ليس وحده، اكثر من 1500 سائق دخلوا في اضراب، ولكل منهم تقريبا قصه مع الحر.
4: It goes far more than not comfortable. It's inhumane. You know, you wouldn't be allowed to carry animals on a bus in them temperatures. You know, there's laws about carrying cattle and livestock, but people, there's just no, you know, no one seems to care.
2: لكن توقف الحافلات يخلق مشكلة من نوع آخر، فأكثر من 11 مليون رحلة بالحافلات تسجل يوميا في بريطانيا، أكثر من 5 ملايين

0: 2 منها في لندن وحدها، ما يعني أن الباص الأحمر ليس مجرد رمز سياحي بل واحد من أهم وسائل نقل سكانها.
1: مع اقتراب صيف بريطانيا من نهايته، بدأت لندن تحصي كلفة خسائرها من موجات الحر المتتالية. اليوم وصلت إلى واحد من أهم شرايين المدينة، سائقي الباص الأحمر الشهير، الذي وصل بعض منهم حتى إلى حافة الإغماء خلف المقود بسبب الحر. ليكشف هذا الصيف من جديد مدى صعوبة تأقلم لندن مع الطقس الأكثر حرارة. لصباح العربية من لندن، عروب عبد الحق.

0: بداية الأسبوع وموعدنا المعتاد مع عيادة الصباح وآخر الأخبار والاكتشافات الطبية وما وصل إليه العلم في الأدوية والعلاجات، وناقشها مع ضيوفي استشارية الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتور نسرين الفاهم، واستشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي، واستشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة. أهلا بكم. عالم الطب يتغير بشكل سريع. في هولندا بدأ مستشفى بتجربة الروبوت أليتا. هذا الروبوت يسحب الدم من المرضى بشكل آلي بالكامل، يستخدم الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء والموجات فوق الصوتية لتحديد الأوردة بدقة عالية. فهل تجرؤ على يعني تقديم ذراعك لهذا الروبوت؟ أنا لا طبعا.
1: أنا أعتقد أنه هذه التقنية مهمة وتقدم ممتاز ويناسب أشخاص معينين.
0: أيوة.
1: زي أي تقنية جديدة، في ناس يناسبهم وفي ناس ما يناسبهم.
0: يناسب من؟
1: يناسب الأشخاص اللي عروقهم صعبة. الأشخاص اللي عندهم تكرار للسحب، مثلاً عندهم بعض الأمراض اللي يحتاجون تكرار السحب.
0: صحيح.
1: الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الدم، أمراض في الدم ممكن تعدي.
0: أيوة.
1: لكن في أشخاص ما بتناسبهم. زي مين مثلاً؟ الأطفال. ما بتناسبهم. الأشخاص اللي بيجيهم خوف ورهبة من الإبر، من شكة الإبرة، هذول اللي بيجيهم خوف يقول لك الدم ينزل للركب، يجي له حالة إغماء.
0: صحيح. يحتاج إلى المواساة النفسية.
1: Exactly. وهذول بنشوفهم فين؟ عند الرجال أكثر من عند النساء.
2: شيء غريب.
1: الرجل تجي له بسكينة ما يخاف منك، تجي له بإبرة يهرب منك. فهذه تقنية أعتقد
0: إنه الروبوت غير قادر. يعني المسألة لازم أقول لها بشويش وقولي بسم الله وعلى مهل، طب خلصتي ولا لسه، طب أمانة يعني في مراعاة نفسية، وهي تقول خذي نفس. الروبوت ما حيسوي كده يا دكتور.
2: بالإضافة لأنه هي هذه خدمة مكلفة جدا لأشخاص قد يكونوا ليس بحاجة لها. يمكن أنا الاختلاف الوحيد اللي بيني وبينك أنه هو رح يكون للرضع أكثر، لأنه في صعوبة أنه تسحب دم من عندهم وما في تفاعل شديد من عندهم، فالرضع ممكن يسحبوا من عندهم بطريقة أسهل، لأنه التحاليل تحتاج فترات طويلة. لكن هل هي ضرورية؟
3: أنا أظن أن الروبوت يجب أن يساعد الإنسان بس ما يعوض الحضور البشري.
0: يا سلام، تمام، كلام منطقي. حالة طبية نادرة أدهشت الأطباء في سريلانكا. فريق طبي نجح في إزالة حصوة ضخمة من مثانة رجل يبلغ من العمر 55 عام. الحصوة بحجم بيضة نعامة وزنها 3 كيلوغرام، طولها قرابة 17 سنتي. الغريب أن المريض كان أصلا يتلقى العلاج من جلطة دماغية عندما تم اكتشاف هذه الحصوة بعد 10 سنوات من النمو. هذا الحجم الكبير معقول؟ المريض ما عمره اشتكى من مشاكل؟ حجم كبير جدا.
1: أيوة، حجم كبير جدا، وهذه أسبابه متعددة. يعني أنه إيش؟ لأنه البول كان دائما يتجمع في المثانة. ولما يتجمع في المثانة يتترسب منه البلورات هذه وتتكوم وتتراكم على مدار السنين. ليش تجمع البول؟ لما أنه انسداد في مجرى البول الخارجي في أيام التضخم بروستاتا، أو عنده جلطة. ليش عنده جلطة؟ تسببت في أنه الأعصاب حقة المثانة بطلت تشتغل، فبطلت تفضي المثانة بقوة، العضلات بطلت تشتغل مضبوط. هذا حاجة. الحاجة الثانية البيئة اللي هو فيها، هذا اللي يسموه الحزام الآسيوي، حزام الحصوات الطبي. هذا يمتد من الشرق الأوسط، جنوب آسيا إلى جنوب شرق آسيا. هذه المناطق كلها تنتشر فيها الحصوات. ليش تنتشر فيها الحصوات؟ لأنه الحرارة العالية، التعرق الزائد، الجفاف، المياه اللي فيها نسبة ملوحة زايدة. هذه كلها بتسبب تراكم لتكلسات داخل.
2: بس دكتور جمال، يعني 3 كيلو واحد جوال بجيبه يتضايق من عندي؟
0: يعني أكبر من حجم البيبي لما نتولد.
2: 3 كيلو، يعني برغم أنه
1: جلطة. عنده جلطة.
2: وهذا اللي فسر أنه هو واللي قبله الرقمين القياسيين كان عندهم

0: احتلال يخليهم ما يشعروا بهذه الأشياء، وهذا اللي يفسر ليش إنه وصلت لهالدرجة.
1: خاصة أن المثانة أيضا سري، خاصة أن المثانة هو عضو مرن، يعني تقدر أنها يكبر حجمها بدون ما يحس المريض. صح.
2: نعم.
3: يعني صراحة حالة غريبة. ننتقل إلى خبر صادم وحزين، حادثة أثارت صدمة واسعة في الهند. توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بعد تعرضه لتعنيف داخل فصله الدراسي. الحدث وقع في مدرسة خاصة، وأسرة الطفل قالت إن كاميرات المراقبة أظهرت المعلمة وهي توبخه وتضربه بعصا قبل أن تصفعه. الطفل وقع وتوفي وسط جدل كبير. هل الصفعة كانت سبب الوفاة أم شدة الخوف من التوبيخ والتهديد؟ يعني صراحة الصورة صعبة، صعبة جدا لما شفنا الطفل صغير بريء، يعني فقد يعني طاح، أنا حسبت أول شيء أغمى عليه، لكن يبدو أنه مو يبدو، هو كان توفى. يعني إيش السبب دكتور أسامة هنا؟
0: هو أغلب الظن الصفعة هي شيء ثانوي لحالة الخوف اللي تعرض والتعنيف اللي تعرض للطفل، فسبب عنده نوع من الصدمة النفسية أثرت على ضغطه، على دقات القلب، على التواصل العصبي داخله، فشعر بهبوط حاد في القلب، وربما وفي هذا السن وفي هذه البنية الجسمانية تعرض إلى توقف حاد في عمل القلب بسبب الخوف. وإحنا شفناها عند كثير من الأشخاص اللي يتعرضوا إلى مواقف صادمة، أنه فجأة يفقد الوعي، فإذا كان في ناس حواليهم تساعدهم يحصلوا على المساعدة، وإن لم يجدوا الناس مؤهلة تساعدهم ربما يحصل عندهم مثل ما صار عند الطفل. أنا عارف أنه دكتور جمال يريد يقول شيء ثاني ويقول هذا الشغل.
2: لا، أنا في مثل شعبي يقول لك إيش، الخوف قطع القلوب.
3: أيوة.
2: هذا الخوف قطع القلوب، بس مو كل القلوب. هذا الطفل ما ندري عن احنا هذا جزئية من الحدث الكامل. أيوة. ايش الحدث؟ لازم ننتظر تقرير المشرحة ايش يقول. هل الطفل هذا كان عنده امراض في القلب، مشاكل في القلب؟ الخوف ايش بيسوي فيزيولوجيا في الجسم؟ بيزود نسبة الادرينالين. الادرينالين لما يرتفع، يرتفع الضغط، ترتفع ضربات القلب. فاذا كان عنده مشكلة كهربائية القلب او مشاكل خلقية في القلب ممكن يسبب وفاة.
3: هو نتعلم من هذا الفيديو انه يعني من موبخ، يعني حتى الاطفال حساسين الخوف، يمكن اللي احنا نشوفه شيء تافه هم يشوفوه شيء عظيم يعني وكبير، والتهديد يخوفهم جدا ويأثر عليهم. علاج غير جراحي بالموجات فوق الصوتية اعاد الامل لمريض باركنسون امريكي اسمه باد ليفل، يبلغ من العمر 72 عام. الرجل عانى لسنوات من رعاش شديد في اليد اثر على حياته اليومية، وهو استفاد من العلاج الثوري المعروف باسم فوكست الترا ساوند. هل نقدر نقول انه هذا علاج معتمد لمن يصاب بهذا المرض؟
2: هذا العلاج موجود من زمان، من 2018. طيب. أنا اللي استغربوا أنه هذه الجهة الإعلامية،
3: نعم،
2: اللي نشرت الخبر نشرته بطريقة مضللة.
3: ليش؟
2: بطريقة مبالغ فيها، لأنه قالت أنه هذا علاج انتهت الباركنسون إلى الأبد.
3: طيب.
2: لا، ما انتهى إلى الأبد. العلاج هذا موجود من 2018.
3: أي بس هل هو يقضي على المرض؟
2: ما يقضي على المرض، يقضي على عرض من الأعراض لفترة مؤقتة.
3: فترة مؤقتة.
2: لفترة مؤقتة، لأنه العلاج بالموجات الصوتية يوجه إلى جهة معينة في الدماغ.
0: بالضبط.
2: ولا لا دكتور؟
0: بالضبط. هو لأنه الباركنسون هو بسبب فقدان الدوبامين، وأنه هذه الموجات كل اللي سوته أنه وقفت سريان الإشارة الكهربائية في منطقة معينة، فوقف عند الارتعاش. لكن 2014 لما نشر البحث أشار للأشياء اللي أشار لها التقرير، أنه النتائج محدودة على منطقة معينة، وربما في المستقبل راح تطلع له مشاكل. لكن إحنا نعرف أنه الآن في 2 ماخذين فرصة أنه يخرجوا خلال القريب، أنه الباركنسون راح يصير جزء من التاريخ قريبا، لأنه في دوائين الآن، في إجراءين في البايبلاين، احتمال بنهاية 27 يقروا.
3: ما شيء كويس. إذا كان شخص يمارس العلاج بالطاقة أو قانون الجذب كجزء من تطوير الذات، هذه الممارسات صارت محظورة في الكويت، ولا يمكن أن يقدم هذه الأساليب باعتبارها علاج للاكتئاب أو القلق أو الصدمات النفسية أو بديل عن العلاج النفسي المعتمد. القرار صدر عن وزارة الصحة لوضع ضوابط جديدة لممارسة العلاج والاستشارات النفسية. دكتور أسامة، إيش رأيك في هذا القرار؟
0: هذه خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح، تحديد المسؤولية. دكتور جمال كان بيشرح لنا كيف إلى أي درجة هم استفادوا من الخبرات المحيطة بهم حتى يصلوا إلى نقطة أنه يمنعوا الدخلاء أنه يبدأوا يعرفوا نفسهم كمعالجين نفسيين.
3: صحيح.
0: تتذكر الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن شيء اسمه المستشار، ما في شيء في صحة اسمه مستشار نفسي، مستشار اجتماعي. في مسؤولية على الأشخاص اللي بيقدموا الاستشارات هذه ويأخذوا مقابلها. أتمنى أن احنا نتبنى أن شيء قريب من هذا، مع الأسف

0: هذا يصير مش بس في النفسية، في كل فروع التخصصات، لكن لأنه في الأمراض النفسية صار في ضرر على المجتمع، صار في هذا القرار.
1: أنا أشيد بالقرار هذا، ويعني أرفع القبعة على وزارة الصحة الكويتية، لأنه هذا الوقت المناسب لها. يعني دول الخليج عموما عندها عندها قوانين بتحكم. الكويت كانت مرنة شوي، والآن أصبحوا عندهم قوانين صارمة، خاصة في المواضيع المبهمة زي NLP، العلاج النفسي العصبي اللي ما تقدر تحكمها بتحاليل أو تقررها، لأنه هذول الأشخاص يمكن ينتموا أو يتداخلوا في تخصصات ما لهم علاقة فيها.
2: عموما شكرا لكم جميعا، سنكون معك دكتور نسرين بعد قليل. لدى مرض باركنسون عدة خيارات علاجية، نتعرف عليها مع أخصائي العلاج وتأهيل الإعاقات دكتور هشام.
3: الباركنسون ومصاب الباركنسون يوجد له عدة خيارات علاجية، منها العلاج الغير دوائي طيب والغير جراحي، زي العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، والعلاج التأهيلي. بالمجمل من المجالات التأهيلية تساعد المريض بأنه يتعايش يعني مع هذا المرض، ويقلل من نسبة تقدم المرض، لأنه المرض طبعه أنه يتقدم ويصير أسوأ. لكن إذا كان الواحد يتلقى العلاج التأهيلي في احتمال أنه يقل هذا التقدم. إيش غيره؟ العلاج الدوائي. العلاج الدوائي هذا يصفه طبيب الأعصاب عند الحاجة. إذا المريض وصل لمرحلة أنه يتطلب علاج دوائي لأن المرض يسبب له إعاقة وما يتمكن من حياته اليومية، هنا ممكن طبيب الأعصاب يصف لك علاج دوائي. ويوجد كمان علاج جراحي، والعلاج الجراحي هو في الغالب يعني في مراحل متقدمة ونادرة أنه يكون في شخص يتخذ العلاج الجراحي، لكن هو خيار متوفر ولو يعني قصة طويلة.
2: طيب دكتور، أنا حطرح عليك عدة أفكار وأباك تفسري لنا. هي طريقة مشيك قد تكشف كثيرا عن صحتك، يمكن أن تكون التغييرات في التوازن والحركة مؤشر مبكر على أمراض عصبية مثل باركنسون والتصلب المتعدد أو اعتلال الأعصاب لا قدر الله. صح؟
4: صح
2: نعم.
4: طبعا طريقة المشي خاصة لما تكون عنا مشية قصيرة ومتقاربة،
2: نعم،
4: يمكن أن ترتبط بمرض الباركنسون وتتسمى بالمشية الباركنسونية، لكنها ليست مختصة بمرض الباركنسون بس.
2: نعم. طيب رفع الركبة عاليا إلى ماذا يدل؟ مثل
4: رفع الركبة عاليا أو الحاجة إلى رفعها أكثر من المعتاد خلال المشي قد يدل على إصابة في عصب القدم أو في الجزء السفلي.
2: طيب،
4: واختلال العضلات المسؤولة على رفع القدمين.
2: طيب، خطوات قصيرة وسريعة ماذا يدل؟
4: خاصة الخطوات القصيرة والسريعة والمتقاربة تدل على وجود مرض الباركنسون، ونفس الشيء ليست خاصة بمرض الباركنسون.
2: أيوه، لأنه في ناس طبيعة مشيتهم سريعة بتكون يعني.
4: وبعض الأحيان تكون مرتبطة بأمراض أخرى مثل مشاكل توازن أو مشاكل في العضلات أو في الأعصاب.
2: طيب، سحب الساق بشكل دائري إلى ماذا يدل؟
4: سحب الساق بشكل دائري وهو ما يسمى بالمشية الدائرية يمكن أن يدل على مشاكل على مستوى الحوض وعضلات الورك.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. ترامب يعيد نشر صورة لمضيق هرمز ويعلق بأنها أرض أمريكية جديدة، ومسؤول أمريكي يتحدث عن أوراق ضغط يمكن لترامب استخدامها ضد إيران. ازدياد حركة المرور عبر مضيق

هرمز بمقدار 4 أضعاف، وبيانات كيبلر تشير إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها على المضيق. إسرائيل تكشف عن اتصالات سرية مع تركيا وتقول إنها تفضل الدبلوماسية مع أنقرة لتجنب التصعيد. وفي أخبارنا الاقتصادية، سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر. وفي أخبارنا الرياضية، بايرن يهزم دورتموند ويتوج بطلاً لكأس السوبر الألمانية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، معكم هناء عوني. نبدأ نشرتنا بمستجدات حرب إيران وما يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة في الأسابيع المقبلة وفقا لمسؤول أمريكي. وكالة رويترز نقلت عن هذا المسؤول أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي، وأن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. هذا ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز وعلق عليها بالقول إنها أرض أمريكية جديدة. يأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح أدلى به ترامب أكد فيه على تبعية منطقة مضيق هرمز إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت نفسه قالت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن هيئة بحرية بريطانية إن نحو 200 سفينة عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي. أضافت الصحيفة أن 103 سفن دخلت مضيق هرمز الأسبوع الماضي و89 سفينة خرجت منه، في حين تعرضت 5 سفن لهجمات إيرانية في هرمز الأسبوع الماضي. ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
2: تحياتي لك أستاذ هناء، مرحبا بك وللجمهور.
1: في البداية لم يؤخذ تصريح ترامب بشأن السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز بمحمل الجد، ولكن الآن ينشر للمرة الثانية صورة للمضيق وتحمل عبارة أرض أمريكية جديدة، ويكرر هذه العبارة في تجمعاته الانتخابية وفي تصريحاته في البيت الأبيض. ما الهدف من وراء هذا التصور الأمريكي؟
2: يعني الكل يعلم أستاذ هناء بأن الرئيس دونالد ترامب مغرم بفكرة السيطرة الأمريكية على أراضي الغير، يعني فعل ذلك مع جرينلاند، مع كندا، مع فنزويلا، والآن مع مضيق هرمز. لكن أعتقد أنه ما يقصده الرئيس دونالد ترامب الآن هو يعني جزء من الحرب النفسية ضد إيران من ناحية، وجزء من دغدغة مشاعر الشعب الأمريكي والمؤيدين للحزب الجمهوري بأن قدرة الولايات المتحدة أصبحت الآن أكثر نفوذا في منطقة الخليج وخاصة في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة كما تشير آخر التقارير قادرة على تأمين خروج ودخول السفن من مضيق هرمز من دون أن تتعرض لقصف إيراني إلا بقدر يسير للغاية لا يؤثر على حركة الملاحة.
1: لكن سيد طارق، من ناحية أنا أريد أن أسأل، هذه الرسالة إذا كانت موجهة لإيران لابد أنها أيضا ستصل إلى سلطنة عمان التي تتشارك إيران أو مع إيران السيطرة على المضيق، وستصل إلى دول الخليج، ولابد أن هذه الرسالة ستكون مقلقة.
2: لا، هي ليست مقلقة، لأنه الهدف من هذه الرسالة هو القول بأن يعني ليس الولايات المتحدة تسيطر بالدرجة التي يعني تتدخل فيها في شؤون الغير، وإنما هي تقول بأن الولايات المتحدة قادرة على تأمين حركة الملاحة والسير السفن في المضيق، وأن إيران لم تعد لديها القدرة على رصد واستهداف السفن إلا بالقدر النذير واليسير للغاية الذي لا يؤثر على هذه الملاحة، وبالتالي هدف إيران يكون قد فشل. والمقصود هنا هو أن هدف إيران في تعطيل حركة الملاحة العالمية ليست

0: القدر الذي كانت تتصوره، وأن الألم الاقتصادي الذي يكابده العالم وحتى المستهلكين في الولايات المتحدة سيكون أقل، وبالتالي لا أضرار على يعني عمان، التي يبدو أن السفن تسير من الممر العماني الجنوبي القريب من السواحل العمانية، وليست هناك مشكلات في هذا الإطار،
1: نعم،
0: كما
1: لكن
0: أنه أيضا لا
1: ألا
0: يدور
1: يدور
0: بدور الخليج.
1: نقاش في واشنطن حول كلفة هذه العملية العسكرية التي تهدف إلى تسهيل حركة الملاحة وإخراج وإدخال السفن من المضيق؟ من سيدفع هذه الكلفة؟ هل سيفعلها الرئيس الأمريكي مجاناً؟
0: يعني هو من قبل تحدث على أن الولايات المتحدة ربما يعني تدخل في إطار نوع من المقايضة، بمعنى أنها يمكن أن تحصل على جزء من الرسوم، لكنه تخلى عن ذلك الأمر فيما بعد حينما اعترضت بعض دول الخليج على هذا الأمر، وأدرك أن هذا أيضا سيكون مخالفا للقانون الدولي. وبالتالي في المرحلة الحالية على الأقل الرئيس دونالد ترامب يبحث عن نصر، وهو لم يجد هذا النصر سوى في هذه العملية الأخيرة التي أمنت دخول وخروج السفن من مضيق هرمز، وكبحت جماح إيران من فكرة السيطرة التامة على المضيق. صحيح أنه يعني إيران لم يعني حتى الآن لم تحقق أهدافها، إلا أنه لا يمكن التأكيد بأن المضيق مفتوح بالكامل، بمعنى
1: صحيح.
0: أن دخول وخروج السفن هو جزء مهم يدحض المزاعم الإيرانية في أنها تسيطر على المضيق، وأن الولايات المتحدة يعني غير صادقة في هذه البيانات، وهو
1: نعم.
0: عكس ما تقوله شركات الملاحة البحرية ومثل كيبلر وغيرها.
1: بانتظار طبعا الإعلان عن العقوبات الأمريكية والاقتصادية الجديدة على إيران، لا يبدو أن إيران تغير من مواقفها أو تبدي حتى مرونة تجاه التعاطي مع الولايات المتحدة. هل يعتقد بأن الرئيس الأمريكي إلى جانب هذه العقوبات يجب أن يبدي أي حافز لإيران كي تقدم على هذه الخطوة؟
0: يعني أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحوافز حتى الآن محدودة للغاية، هو يشدد من الضغوط الاقتصادية بالتوازي مع الحصار البحري المفروض على إيران، ويأمل أن يؤدي ذلك إلى نوع من الانفتاح الإيراني، لكن دائما ما تكون هناك قنوات سرية، وكما اعترف الرئيس دونالد ترامب من قبل هناك قنوات سرية كانت مفتوحة في فترة ما مع الحرس الثوري الإيراني، ربما يقدم بعض الحوافز إذا هو رأى أن ذلك لا يضر بالاستراتيجية الأمريكية، ويفتح الباب من جديد أمام يعني العودة للمفاوضات.
1: نعم.
0: لكن الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو أن تدرك إيران أنها غير قادرة بالفعل على فرض شروطها أو إملاء شروطها في مضيق هرمز، لأنها حتى الآن ما زالت تتحدث عن رسوم، ما زالت تتحدث عن فرض نفوذها على المضيق، وهذا من الناحية
1: نعم.
0: العملية ما حاول الأمريكيون دحضه من خلال تسهيل مرور السفن بدرجة ما في مضيق هرمز.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي.

إذن نقلت صحيفة The New York Post عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. وفقا للهيئة، عبرت ما يقرب من 200 سفينة المضيق الأسبوع الماضي، بزيادة عن 150 سفينة في الأسبوع السابق و40 سفينة فقط قبل أسبوعين، ما أدى إلى زيادة إجمالي حركة المرور على طول طريق العبور إلى نحو 20% من مستويات ما قبل الحرب. أيضا عبرت نحو 16 مليون برميل من النفط مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي، وأن نحو 40 ناقلة عبر داخل المضيق وخارجه ليلة الجمعة، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. أفاد إعلام إيراني بأن طهران سمحت لبعض ناقلات النفط العراقية بالمرور بعد مطالب من بغداد خلال زيارة رئيس البرلمان.

0: البرلمان الإيراني لبغداد الأسبوع الماضي. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجبار الدول أو الشركات على وقف التجارة المشروعة مع دولة ثالثة يمثل عملاً غير مشروع دولياً، واعتبر أن العقوبات الثانوية الأمريكية تقوض سيادة الدول الأخرى. وبالنسبة للمفاوضات، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده خاضت مفاوضات مذكرة التفاهم وهي في ذروة قوتها من دون التنازل عن حقوقها، وشدد على أن إيران ستطالب بحقوقها في المفاوضات النووية. هذا واستضاف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اجتماعاً لرؤساء السلطات الثلاث بحضور رئيسي البرلمان محمد باقر قليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي بحسب ما نقل الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية. شهد الاجتماع بحث تطورات المنطقة وسبل الإدارة الاقتصادية للبلاد. ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور جعفر. إيران تهدد دول جوارها ودول المنطقة بعدم المشاركة في الحرب الاقتصادية الأمريكية، ما الذي يجعلها على قناعة بأن هذه الدول ستستجيب بينما لم تحسب إيران حساب هذا اليوم وكانت تلك الدول هي الهدف الرئيسي للهجمات منذ بداية الحرب؟
1: بداية أحييك سيدتي الكريمة. حقيقة إيران في مأزق كبير، وكثير من تصرفاتها لا يبدو أنها تكون تصرفات، أو على الأقل التقديرات، نتحدث عن خطابها السياسي، ربما خرج من الإطار المنطقي السياسي كما عهدناه. ربما كان في السابق هكذا تهديدات، ولكننا الآن نشهد هناك نوع من التخبط. الإيرانيون وصانع القرار في إيران يرى بأن هذه الحرب تستهدف وجودهم السياسي وتسعى إلى إسقاط النظام، وبالنتيجة يتوسلون بكل السبل التي ربما يفكرون بأنها قد تكون مجدية. وهذه التهديدات حقيقة هي نوع من التجاوز والتعدي على سيادة الدول، لأنه بخلاف ما يقولون أن الدول هي مختارة في اختيار طريقة تعاطيها الاقتصادي، ولديها الحرية والسيادة الكاملة في هذا السياق.
0: لكن طيب في إطار هذا الطرح الذي تطرحه حضرتك دكتور جعفر، إيران تقول إن العقوبات التي تلوح بها واشنطن لا أساس لها في القانون الدولي. لماذا تبحث إيران عن القانون الدولي وهي التي غضت عنه الطرف خلال كل مجريات الأزمة؟
1: هذه جوهر المشكلة، أن الإيرانيين دائما حينما يشعرون بأن لديهم بعض الاستحقاقات يتمسكون في آلية القانون الدولي، ولكنما حينما يتجاوزون ويتعدون على الآخرين يقولون بأن هذه الحرب كانت حرب لن تستند إلى أي أسس قانونية ولا أي أسس أخلاقية، وبالنتيجة من حقنا نحن أن نتصرف بالطريقة التي نرغب ونريد، وفي نفس الوقت لا ينبغي لأحد أن يحملنا تلك القوانين الدولية. هذا المنطق المزدوج الذي تتعاطى فيه إيران هو لا يتسق أساسا لا مع القانون الدولي ولا حتى مع مصالح إيران. اليوم نتحدث عن أن التصرفات الإيرانية بحق دولة مثل الإمارات حرمت إيران ما يقارب 30% من نسبة التبادل التجاري التي اعتاشت عليه إيران لفترة أكثر من 3 عقود في تحت مظلة الاقتصاد الالتفاف على هذه العقوبات. وهذا خطأ استراتيجي إذا ما أخذناه يعني وحسبناه بمقاييس المصالح الوطنية بالنسبة لإيران.
0: بالحديث عن المصالح الإيرانية بالنسبة لإيران، ما الذي تنتظره إيران؟ هل تنتظر

0: مثلا أن يتراجع الرئيس الأمريكي عن تلك العقوبات؟ يعني في السابق كانت تعول على عامل الوقت بأنها ستحصل به على مكاسب، ولكن الآن الوقت لا يبدو في صالحها تماما، بينما الإجراءات الاقتصادية والحصار البحري مستمر وإيران تختنق فعليا.
1: سيدة، طبيعة هذه العقوبات هي تختلف عن سابقاتها، لأنها حقيقة هي ليست عقوبات بقدر ما أنها حصار بالنسبة إلى إيران، حصار إيراني مطبق أو حصار مطبق على إيران بعبارة أخرى، ولكن ما ينفذ من خلال أدوات العقوبات المفروضة على طرف ثالث، أي دول الطوق إن صح التعبير. ولذلك الإيرانيون يراهنون على أن هذه التهديدات لهذه الدول قد تحول دون انخراط هذه الدول في هذا المشروع، وربما عدم الانخراط سيسبب يعني الفشل إلى ما يرغب فيه دونالد ترامب، لأنهم يرون بأن هكذا انخراط سوف يضغط عليهم شديدا، سيما بعض الدول الفاعلة. نعرف أن هناك 4 دول جدا مؤثرة مستهدفة في هذه العقوبات، وعلى رأسها الصين،
0: الصين طبعا.
1: وبعد ذلك تأتي الإمارات التي خرجت من المشهد، ومن ثم تركيا والعراق. وبالنتيجة بأنهم لا يراهنون على أن تهديداتهم سواء كانت العسكرية أو السياسية سوف تؤثر على قرار دونالد ترامب، لذلك يحاولون أن ينزلوا إلى الحلقة الثانية وهو التأثير على هذه الدول حتى لا تنخرط. وهي حقيقة إذا لم تنخرط هذه الدول فسوف تفشل هذه العقوبات على إيران، أو ربما تكون أقل وطأة عليهم، وبالنتيجة بما أنهم لا يستطيعون أن يؤثروا على القرار الأمريكي يحاولون بشكل من الأشكال أن يضغطوا على هذه الدول ويهددوها
0: نعم،
1: بتلك الطريقة الغير متسقة والغير ملائمة مع حسن الجوار مع هذه الدول.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني من لندن. وفي موضوع ذي صلة، أعلن المدير العام لمؤسسة روساتوم الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشيوف عودة خبراء روس إلى محطة بوشهر النووية في إيران. وأوضح ليخاتشيوف أن 42 موظفا من المؤسسة موجودون حاليا في موقع المحطة، ووصف الوضع في بوشهر بالهادئ، مؤكدا أن المحطة ومحيطها لم يشهدا أحداثا مقلقة خلال الأشهر الأخيرة.

0: هذا وأكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن بلاده مستمرة في الحديث مع الجانب الإيراني، سواء مع رئيس البرلمان في طهران محمد باقر قاليباف أو حتى مع غيره من المسؤولين الآخرين.
1: الوضع المضطرب في مضيق هرمز كلفة هذه البواخر والتزاماتها صعبة للغاية الآن بسبب ما يدور في المنطقة، وبالجانب الإيراني أكثر من مرة، مو السيد قاليباف، قبل هذا تحدثنا مع الجانب الإيراني مع المسؤولين الإيرانيين، هم دائما يبدون التعاطف والتعاون ودعم العراق وتصدير النفط العراقي، ولكن هناك مشاكل معقدة في مضيق هرمز، وأحد هذه المشاكل عدم امتلاك العراق للناقل الوطني. مع هذا نحن مستمرين في الحديث مع الجانب الإيراني.
0: كان هذا الرئيس العراقي نزار أميدي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إن بلاده تفضل اللجوء للحل الدبلوماسي مع تركيا، وشدد على أن تل أبيب لا تريد تدخلا تركيا بسوريا. أضاف ساعر أن تركيا موجودة منذ سنوات على الحدود الشمالية في سوريا، لكن إسرائيل لن تقبل بنزول القوات التركية جنوبا.

0: قدم كل إننا
1: لقد عشنا فترة مع حدود إيرانية في غزة ولبنان، رغم أنها تبعد عنا 1500 كيلومتر، لكنها تتمركز على حدودنا. لقد قلبنا المعادلة في السنوات الثلاث الأخيرة، ونحن لا نريد أن يكون الأمر ذاته مع تركيا في سوريا. أنتم تسمعون اللغة التي يتحدث بها أردوغان، وهو أمر لا يمكن تجاهله. وبنفس الوقت أقول لا مصلحة لنا في التصعيد. نحن دوما سنفضل الحل والرسائل الدبلوماسية لحل الأزمات. أحيانا لا يكون لك بد من العمل، لكن نحن نفضل دوما الحل الدبلوماسي.
2: كان هذا وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت أمريكا أن تركيا كانت تستعد لنصب رادار في مطار أبو الظهور بسوريا. أضافت هيئة البث أن إسرائيل أبلغت أمريكا أن نشر تركيا منظومة دفاع جوي في سوريا سيغير ميزان القوى، وأشارت إلى أن إسرائيل لم تحدد موعدا متوقعا لوصول منظومات الدفاع التركية إلى سوريا. من القدس ينضم إلينا البروفيسور حسين الديك، الخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بك بروفيسور حسين.
3: أهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات.
2: لهجة الإسرائيليين تجاه تركيا بدت أقل حدة من ذي قبل، هل تعتقد أن ذلك جاء تحت تأثير أمريكي؟
3: من الواضح أن ما قامت به إسرائيل في العمق السوري من هذه الضربة العسكرية لمطار أبو الظهور العسكري المخلى الذي لا يوجد فيه أي مظاهر عسكرية كانت رسالة سياسية إلى الدولة التركية والدولة السورية. لابد من الإشارة إلى أنه قبل هذه الضربة كان هناك اتصالا هاتفيا ما بين رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي روجوف ماند مع وزير الخارجية السوري، وبعدها اتصل وزير الخارجية السوري بالأتراك وفي ذات السياق وذات التنسيق لكي لا يحدث أي تصادم. ولكن هذه الضربة العسكرية أرادت بها إسرائيل أن تذهب إلى سياق استراتيجي لضبط قواعد الاشتباك ورسم خطوط حمراء جديدة في داخل سوريا.
2: ما هي تلك الخطوط الحمر التي تضعها إسرائيل لتركيا داخل سوريا؟ ما الذي نفهمه من ذلك؟
3: نعم، تريد إسرائيل أولا ألا يكون هناك تواجد عسكري وقواعد عسكرية تركية في داخل سوريا، ثانيا ألا تقوم بتسليح وتزويد الجيش السوري بأي ترسانة عسكرية قوية. من المعروف أن تركيا دولة مصنعة للسلاح العسكري وهي ذات ثقل استراتيجي وثاني أقوى جيش في الناتو، والانسحاب الأمريكي من سوريا وإعادة هندسة العلاقة الروسية السورية في القواعد العسكرية الأخيرة بتدريب الجيش السوري يجعل المجال مفتوحا أمام تواجد عسكري تركي واضح في الداخل السوري. تريد تل أبيب أن تضع خطوط تمنع هذا لكي لا يكون أي تهديد مستقبلي لإسرائيل تحت ما يسمى تهديد الأمن القومي الإسرائيلي. ولكن يبدو أن الموقف الأمريكي وتصريحات السفير الأمريكي في تركيا توم باراك كان لها أثر قوي في تخفيف اللهجة الإسرائيلية، وهذه التصريحات الأخيرة من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عندما قال بهذه التصريحات بلهجة أخف حدة مما كان سابقا. إضافة إلى ذلك إسرائيل تريد أن ترسم مسارين، على مسار استراتيجي في ظل التحالف بينها وبين اليونان وقبرص اليونانية في مواجهة التوسع والنفوذ التركي، وإضافة إلى السياق الداخلي تريد إسرائيل أيضا في ظل ما تبقى من عمر هذه الحكومة شهرين حتى الانتخابات تقريبا خلق عدو وهمي نظريا.
2: هل بالفعل يمكن أن يستفيد نتنياهو من إبراز هذا التهديد التركي لإسرائيل؟ يعني إلى أي مدى تدخل الحسابات الداخلية الإسرائيلية الانتخابية في طريقة إدارة هذا الملف؟
3: نعم، الملفات والجبهات التي فتحت خلال السنوات الثلاث الماضية يبدو أنها كان لها تأثير سلبي على شعبية بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم، كون استطلاعات الرأي اليوم تصب لصالح المعارضة بتفوق. ولكن أي مواجهة عسكرية أو مغامرة عسكرية تاريخا تأثيرها على الرأي العام الإسرائيلي تزيد من شعبية الحكومة. الآن نتنياهو مقيد على صعيد غزة، على صعيد لبنان هامش حركة قليل جدا، وعلى

0: الصعيد الإيراني انتزع القرار العسكري من تل أبيب وأصبح في عهدة واشنطن، واشنطن التي تقرر في الجبهة الإيرانية. لذلك إعلاميا ونظريا يريد بنيامين نتنياهو التصعيد للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي.
1: لكن هل يتلقى الرأي العام الإسرائيلي هذين التهديدين على قدم المساواة؟ يعني هل ينظر الرأي العام الإسرائيلي إلى التهديد الإيراني كما ينظر إلى التهديد التركي؟
0: بالتأكيد لا ينظر الرأي العام الإسرائيلي إلى التهديد التركي كما هو التهديد الإيراني. التهديد الإيراني وفق المنظومة السياسية والنخب السياسية والرأي العام الإسرائيلي هو تهديد حقيقي، ولكن التهديد التركي هو ليس حقيقي. يريد أن يصنع بنيامين نتنياهو بروباغندا إعلامية وسياسية للتأثير على الرأي العام، وبتقديري لن ينجح في ذلك، ولكن يريد أن يظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي أنه لا يخضع للقرار السياسي والإرادة السياسية الأمريكية، يتصرف وفق المصالح العليا والأمن القومي الإسرائيلي، يريد حفظ أمن وأمان المواطن الإسرائيلي في إطار توظيف سياسي داخلي. حتى اللحظة هو يفشل في تحقيق هذه الأهداف.
1: أشكرك شكرا جزيلا عبد الله الحمد، عفوا ضيفي من القدس بروفيسور حسين الديك الخبير في الشأن الإسرائيلي.
0: شكرا لكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
5: ونواصل هذه النشرة الإخبارية من ملف التوتر التركي الإسرائيلي في سوريا. ومن دمشق ينضم إلينا عبد الله الحمد، الصحفي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الله.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا.
5: مع هذه القيود والخطوط الحمر التي تضعها إسرائيل أمام سوريا بشأن التعاون العسكري مع تركيا، كيف ستتمكن سوريا وبين قوسين سوريا الجديدة من محاربة الإرهاب، من بسط سيطرتها على كامل التراب السوري، من تأمين حدودها المترامية، وكلها أمور لا يبدو أنها تهدد الأمن القومي الإسرائيلي؟
6: صباح الخير، تحية لكم ولجميع السادة المستمعين. بالتأكيد الدولة السورية منذ سقوط النظام البائد بدأت ببناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية، بدأت أيضا بتحركاتها الدبلوماسية، سواء كانت باتجاه العمق العربي أو باتجاه الدول الإقليمية أو باتجاه الدول الغربية أو حتى الولايات المتحدة. ورأينا يعني زيارة مكوكية إلى العاصمة دمشق من جميع الوفود العربية والغربية والإقليمية والفواعل الإقليمية، وفعلا نجحت دمشق في العودة بشكل سريع إلى محيطها العربي والإقليمي. أيضا نجحت في رسم شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة، حيث قامت

دمشق بتوقيع اتفاقية محاربة تنظيم داعش الإرهابي. أيضا اتجهت دمشق إلى شرق العالم، حيث توجهت إلى روسيا وإلى الصين لترميم العلاقات وتصحيح العلاقات التي تحولت يعني إلى علاقات هيمنة طيلة فترة النظام

0: العالم بأسره تحت الاختبار قبل أن توافق إسرائيل عليها.
1: بالتأكيد الدولة السورية غير معنية بالموافقة الإسرائيلية، أكيد هناك عربدات إسرائيلية منذ سقوط النظام الزائد باتجاه الأراضي السورية، نتحدث عن أكثر من 1000 غارة، عن أكثر من 1600 توغل بري، عن احتلال مساحة تزيد عن 750 كيلومتر مربع بعد اتفاقية عام 1974، لكن هذا لا يثني الدولة السورية عن القيام بتحالفات سواء كانت عربية أو إقليمية لبناء قدراتها العسكرية، هذا لا يعفيها من القيام بمسؤولياتها الأمنية سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي، خصوصا أن دمشق اليوم يعول عليها لعب أدوار إقليمية على مستوى المنطقة، ورأينا يعني بعض الحديث من الولايات المتحدة عن احتمالية تدخل سوريا في لبنان لكن سوريا رفضت. أيضا رأينا اليوم مشروع دعم السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يدعم الحكومات المركزية، لذلك دمشق اليوم تعول على الدبلوماسية السياسية وعلى فواعلها الإقليمية وعلى رأسها الأنقرة والرياض. وأيضا رأينا منذ أيام زيارة إلى وزير الخارجية إلى باكستان لربما يعني تدعيم العلاقات الأمنية والعسكرية ما يساعد على بناء هذه القدرات، لكن لا يزال حتى الآن التوتر الأمني مع تل أبيب هو سيد الموقف. تحاول دمشق من خلال علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وكما قلنا من خلال الاستفادة من التغيرات التي تشهدها المنطقة للعب أدوار إقليمية بردم هذه الهوة والوصول إلى اتفاقية أمنية مع إسرائيل لتجنب هذه العربدات الإسرائيلية.
0: لكن ما يجري الحديث عنه هو الآلية لفض الاشتباك بين سوريا وتركيا وإسرائيل، هل يمكن لآلية كهذه أن تحمي السيادة السورية أم أنها قد تتحول إلى صيغة لتنظيم التحركات العسكرية لإسرائيل داخل سوريا؟
1: الدولة السورية كانت صريحة وواضحة وقالت بأنها تبحث عن اتفاقية أمنية وأن سوريا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وفعلا يعني وقعت اتفاقيات هامة مع دول الجوار سواء كانت مع تركيا أو مع العراق أو مع المملكة الأردنية الهاشمية أو مع لبنان، لذلك على المسار الدبلوماسي والسياسي الدولة السورية تسعى إلى تأمين حدودها، لكن كما قلنا حتى الآن تصطدم بالتعنت الإسرائيلي واليميني المتطرف، لذلك سوريا اليوم لا تريد أن تكون محسوبة على طرف، لكن كما قلنا هذا لا يعني بعدم بناء شراكات استراتيجية عسكرية وأمنية تساعد على بناء مؤسساتها، تساعد على حفظ الأمن، تساعد على قيامها بأدوارها الإقليمية، خصوصا أن اليوم دمشق تحاول كما قلنا الوصول إلى اتفاقية أمنية يعني تضمن الوصول ربما إلى بوابة السلام كما تحدث السيد الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مناسبة، لأن نبحث عن اتفاقية أمنية ولكن هذا لا يعني التنازل عن اتفاقية عام 1974، لذلك إسرائيل اليوم تحاول التصعيد في سوريا وخلق واقع أمني وسياسي وعسكري جديد. الدولة السورية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الانجرار في هذا التصعيد العسكري وفتح معركة أو اتباع الطرق الدبلوماسية والاعتماد على الفواعل الإقليمية والعربية، ولذلك اليوم الدولة السورية تحاول تجنب يعني الانزلاق في صراع عسكري وإنما تحاول فقط الوصول إلى حلول دبلوماسية وعسكرية تضمن هذه الاتفاقية الأمنية بضغوط حقيقية وفعلية من الولايات المتحدة وليس فقط تصريحات.
0: أشكرك شكرا جزيلا عبد الله الحمد الصحفي والمحلل السياسي من العاصمة السورية دمشق. طلب تركي رسمي إلى الانتربول الدولي لإصدار نشرة حمراء تعمم لاعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية فجر تراشقا حادا وغير مسبوق بين أنقرة وتل أبيب. مواجهة قضائية دولية تزيح الستار عن صراع نفوذ استخباراتي وعسكري محتدم لعام وأكثر فوق الأراضي السورية. التفاصيل في هذا التقرير.
2: مذكرة اعتقال دولية تقلب الطاولة وحرب كسر العظم بين أنقرة وتل أبيب تشتعل علناً. تركيا تطارد نتنياهو بنشرة حمراء عبر الانتربول لتخرج تصفية الحسابات من الميدان السوري إلى أروقة العدالة الدولية. الإجراء القضائي أعلنه وزير العدل أكين غورليك بالتقدم بطلب لتعميم نشرة حمراء من الانتربول الدولي لاعتقال نتنياهو والمجند أفيق موسكوفيتش الملاحق تركياً بتهمة توثيق تدمير منشآت غزة الحيوية. بحسب مصادر رويترز فإن الملاحقة الجنائية تشمل 35 مسؤولاً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتدمير المقتنيات وتعذيب ناشطين في المياه الدولية. الهجوم القضائي واجهه مكتب نتنياهو في بيان رسمي بوصفه تحركا مثيرا.

0: للشفقة لترهيب الجنود، لتسارع الرئاسة التركية بالرد معتبرة البيان الإسرائيلي مناورة سياسية تخدم تكتيكات انتخابات أكتوبر. الانفجار القانوني هذا يعيد المشاهد إلى خلفية الصراع، فالتوتر بين تركيا وإسرائيل أقدم من مذكرات الاعتقال، والأراضي السورية شهدت محطات ساخنة مهدت للأزمة، آخرها قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات بهدف إحباط ما وصف بمخطط تركي سري يعيد تشغيل القاعدة وبناء نفوذ هناك. تلاه قصف بالمسيرات، أكدت وكالة الأنباء السورية أنه استهدف جبل المانع لمنع فصائل الجيش السوري من الوصول لأجهزة مراقبة حديثة. تحركات متلاحقة دفعت الولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة لإنشاء آلية عسكرية تمنع الاحتكاك والمواجهة المباشرة. جذور الاشتباك تلك تعود لعام وأكثر، وتحديداً إلى ريف دمشق، وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي للعربية حينها، نفذت فرقة كوماندوز إسرائيلية إنزالاً عسكرياً سرياً فككت فيه منظومات تجسس زرعتها أنقرة واستعادت معدات خطيرة يقتصر امتلاكها على أمريكا وإسرائيل.
1: أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة تابعة للأمن على طريق معرون التل في ريف دمشق، وفق ما أفاد به مراسل العربية. ونشرت وكالة سانا صورة تظهر حافلة متضررة إلى جانب طريق وقد تكسرت نوافذها وأحد أبوابها، بينما يظهر الزجاج متناثرا على المقعد الأمامي. هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانات المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوات الأمن الداخلي السوري في ريف دمشق، كما أعربت المملكة عن تضامنها ووقوفها التام مع الخطوات كافة التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب. إلى الشأن اليمني، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية أن القوات البحرية الحكومية حيدت زورقا حوثيا مفخخا قرب مضيق باب المندب. أوضحت المصادر أن الزورق الحوثي كان غير مأهول وكان يتجه لاستهداف سفينة مدنية. وقد استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير عناصر حوثية مختبئة تحت الأشجار بأحد المواقع التابعة للميليشيات الحوثية. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية بأنها تعقبت واستهدفت عربة تابعة للميليشيات الحوثية. أضافت القوات الحكومية أنها استهدفت عربة إمداد تابعة لميليشيا الحوثي في العريقات.

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي. تجاوز سعر الذهب 4680 دولارا للأونصة. جاء هذا الارتفاع بدعم من اختراقه مستويات فنية رئيسية، في وقت أثرت فيه خطة الدعم التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية من خلال إعادة شراء السندات سلبا على الدولار. وحقق المعدن الأصفر مكاسب بلغت 5% منذ بداية الأسبوع الماضي، بعدما ارتفع يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى يومي له منذ أوائل فبراير. قلصت عملة بيتكوين من ارتفاعاتها المسجلة خلال الأيام الماضية بعد أن لمست مستويات 79500 دولار يوم الجمعة. وكانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بيتكوين

0: أكثر ب 25% و 33% على التوالي بعد رفع الخزانة الأمريكية من قيمة برنامجها لإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. كما سجلت صناديق تداول بيتكوين صافي شراء بمليار و 900 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهي الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي. أرحب بشادي الزعيم الصحفي في العربية بزنس، أهلا ومرحبا بك شادي وصباح الخير.
1: صباح الأنوار.
0: ارتفاع الذهب وهو أصل ملموس ويعد الملاذ الآمن أو الأكثر أمنا حتى، وأيضا ارتفاع البيتكوين تلك العملة الرقمية التي لا تتداول على أساسات متينة وقوية وغير معروفة حتى، يعني هذان الارتفاعان في الوقت نفسه يطرحان سؤالا مهما: هل بدأ المستثمرون يتعاملون مع الاثنين كأنهما أدوات للتحوط في سلة واحدة أو على قدم المساواة؟
1: هنا لا، يعني صعب جدا مقارنة الذهب بعملة البيتكوين. هم يتفقوا في أنهم أصول استثمارية، ولكن تحوطا لا، البيتكوين لم تثبت كفاءتها حتى الآن بأنها أصل للتحوط. الذهب ما زال عبر السنين طبعا هو هذا أصل التحوط، البيتكوين هو خيار آخر للمستثمرين، خاصة مع تراجع عوائد السندات بسبب طبعا زيادة حجم إعادة شراء هذه السندات من وزارة الخزانة. ولكن مع تراجع عوائد الخزانة، عوائد سندات الخزانة، يذهب المستثمرون لتنويع بعيدا عن الدولار، وشوفنا طبعا تراجعات على الدولار خلال الأيام الماضية. صحيح. طبعا صار في توجه نحو الملاذ الآمن وهو الذهب، وطبعا مخاطرة أعلى بكثير طبعا من ناحية عملة البيتكوين، ولكنها ليست أصل للتحوط لأنها في النهاية حركتها سريعة جدا، أكبر بكثير من الذهب، ولذلك لا نستطيع أن نقول أن عملة البيتكوين هي أصل التحوط.
0: ارتفاع سريع وانخفاض سريع أيضا.
1: صحيح.
0: لكن ما الذي يحدث في سوق الذهب؟ يعني سوق الذهب شهد انخفاضا في وقت الأزمة، يعني أو وقت احتدام الأزمة، أزمة مضيق هرمز، وتوقع كثيرون بأن أسعاره ستواصل الارتفاع لأنه ملاذ آمن، ولكن حدث العكس ونزل سعر الذهب. هل ما يحدث الآن هو حركة تصحيحية أم أن الحركة التصحيحية لم تأتي بعد؟
1: الذهب كان كما ذكرتي عكس الأوضاع الجيوسية، لم يكن هناك مشاكل جيوسياسية أو حروب طبعا ترتفع الذهب، لأنه تتوجه الحكومات والأفراد ابتعادا عن العملات العادية مثلا مثل الدولار أو اليورو. ولكن مع وجود أزمة إيران ووجود أزمة روسيا وأوكرانيا قبل ذلك، كان هناك في عامل جديد هو تأثر دول وحكومات بضعف عملتها مثل تركيا. تركيا قامت وما زالت تقوم ببيع كميات كبيرة من الذهب الاحتياطي الموجود عندها للمحافظة قدر المستطاع على قوة عملتها، ونحن نرى الليرة التركية تقريبا حاليا 50 ليرة مقابل الدولار تقريبا، والضعف مستمر حتى مع أنها تقوم ببيع طبعا حيازتها من الذهب. فلذلك هذا عامل جديد، كلما زالت هذه المشاكل على مستوى الحكومات تلجأ هذه الحكومات في بلدان معينة مثل مصر مثل تركيا لبيع احتياطاتها من الذهب، وهذا طبعا يشكل ضغط على الذهب. شفنا التراجعات من 5600 تقريبا شفنا أول السنة إلى مستويات تقريبا 3800-3900. هاي كانت عملية تصحيح لأنه كان هناك في مخاوف زائدة عن الحد من قبل دول من قبل أفراد أنه الدولار مثلا ممكن يصير عليه مشاكل، لذلك لجأوا إلى الذهب. ولكن مع قلة هذه التوترات الحالية رجعت الذهب لمستويات معينة 3800، وشاهدنا طبعا حاليا ارتفاع لأنه الناس عم تطلع من الدولار، الحكومات عم تتوجه نحو الذهب مرة أخرى ابتعادا عن الدولار خاصة مع تراجع عوائد السندات.
0: هل سنشهد تغيرا في هذا المشهد صعود الذهب مع اجتماع الفيدرالي الأمريكي منتصف الشهر المقبل، والذي قد يحدد سياسات نقدية مختلفة عن ما هو حاليا؟
1: توجهات الاحتياط الفيدرالي أو اجتماعه المقبل يعتمد على شيئين، يعتمد على آخر قراءة للتضخم. طبعا الولايات المتحدة تحاول قدر المستطاع خفض التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة، ولكن القراءة الأخيرة للتضخم الشهر الماضي كانت أفضل من التوقعات، وانخفضت توقعات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

0: في اجتماعات مهمة جدا الأسبوع الحالي يوم الخميس والجمعة، هي اجتماعات جاكسون هول. جميع مدراء أو رؤساء البنوك المركزية العالمية يجتمعوا في الولايات المتحدة، وتوقعات أنه يكون في تصريحات معينة أو تلميحات بالنسبة للخطوة القادمة من الاحتياط الفيدرالي، التي أستبعد أن تقوم بزيادة أسعار الفائدة، خاصة طبعا مع توجه الرئيس دونالد ترامب والمطالبة بخفض أسعار الفائدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا شادي الزعيم، زميلنا في العربية بزنس.
0: شكرا جزيلا.
1: قالت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادرها أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي أنهى يوم السبت زيارة إلى بغداد استمرت 3 أيام، بحث مع المسؤولين العراقيين مسألة الديون المترتبة على العراق التي تبلغ أكثر من 12 مليار دولار. تتعلق هذه المستحقات أساسا باستيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة المستوردة من إيران، إلى جانب أموال متراكمة في حسابات عراقية لا تستطيع بغداد تحويلها مباشرة إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية والقيود المصرفية. أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز داو جونز للمؤشرات مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف أسواق الأسهم لعام 26، لتتجنب بذلك المقترح السابق بإعادة تصنيف السوق المصرية. وكانت S&P قد طرحت في يونيو الماضي مقترحا بدراسة نقل مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية Frontier Markets، مع إمكانية تنفيذ التغيير في سبتمبر من العام المقبل، وفتحت مشاورات مع المستثمرين والمؤسسات المالية حتى نهاية يوليو الماضي. أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، فيما استقر سعر العملية الأساسية للبنك المركزي عند 19.5%. يشهد السودان تداولا لعملتين بمناطق سيطرة الجيش والدعم السريع بعد قرار الحكومة استبدال العملة القديمة ورفض الدعم السريع تداولها بمناطق سيطرته في دارفور. وبحسب تقارير إعلامية، فإن أسعار العملات في السوق الموازية استقرت عند مستوياتها العليا خلال الأسبوع، فيما أظهرت بيانات التداول اختلافا كبيرا بين الأسعار في مناطق سيطرة الجيش ومناطق دارفور الخاضعة لقوات الدعم السريع. ووفقا للتقارير، تشير حركة السوق إلى أن مناطق الجيش تشهد مستويات مرتفعة، بينما الأسعار في دارفور متذبذبة بسبب وفرة النقد الأجنبي. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الرسوم الجمركية الكندية الجديدة على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين الرامية إلى تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة. وكانت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا قد انهارت بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة، وكان الطرفان قد توصلا إلى الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن خفض الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب، بما في ذلك تقليص الرسوم على السيارات إلى 15% من 25% حالياً، لكن كندا طالبت بتمديد التخفيض ليشمل المركبات المتوسطة ثقيلة ومن بينها شاحنات فورد F350. ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن بعضا من أكبر عملاء شركة إنفيديا تلقوا إشعارات بأن أسعار الخوادم المزودة بشرائحها للذكاء الاصطناعي سترتفع بأكثر من 15% تزامنا مع الصعود الحاد في كلفة شرائح الذاكرة. بدأت شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية الترويج لإطلاق سيارة الأجرة ذاتية القيادة والمخصصة لنقل الركاب سايبر كاب، وذلك بهدف منافسة شركات مثل أوبر ووايمو. وتتميز السيارة ذات اللون الذهبي بقدرتها على نقل راكبين، وهي أول سيارة من تسلا تخلو تماما من عجلة قيادة ودواسات. وافقت تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية

0: دعوى أمريكية تتهم المنصة بانتهاك قوانين حماية خصوصيات الأطفال. الدعوى التي رفعتها وزارة العدل في عام 2024 نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية اتهمت تيك توك بالسماح لملايين الأطفال دون سن 13 بإنشاء حسابات من دون علم أو موافقة أولياء أمورهم، إلى جانب صعوبة حذف هذه الحسابات بطلب من الآباء. مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في غزة، تواجه العائلات تحديا إضافيا يتمثل في تأمين المستلزمات المدرسية لأطفالها في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. حقائب ودفاتر وأقلام تبدو احتياجات أساسية، لكنها باتت تمثل عبئا على أسر تحاول تقليص قوائم مشترياتها إلى الحد الأدنى. التفاصيل في هذا التقرير.
1: شاطرة بسمة، يلا يا علي.
2: داخل هذه الخيمة تحاول أم آدم أن تفسح لأطفالها مكانا للدراسة وسط حياة ضاقت بأبسط الاحتياجات. 5 أطفال يستعدون لعام دراسي جديد، وقبل أن يحملوا حقائبهم تحمل أمهم هم تأمينها. دفتر وقلم وحقيبة، أشياء صغيرة في حجمها، ثقيلة في كلفتها.
1: إذا لقوا كيس رز في الشارع بيجيبوا، يا ما بيقولوا هي الشنطة الجديدة.
2: للحاجة قاموسها الخاص، تتبدل فيها أسماء الأشياء ووظائفها. كيس فارغ كان مخصصا للأرز صار بديلا لحقيبة واحد من أبناء أم آدم، بديل فرضته الضرورة لا الاختيار.
1: يبدأ العام الجديد وإحنا لا دفتر ولا قلم، يعني لولا هدول وزعهم علينا في المخيم، يعني لو ما وزعوش علينا لا قلم ولا دفتر كان الأولاد ولا بيتعلموا ولا بوصلوا التعليم.
2: ولا تتوقف أزمة المستلزمات عند باب الخيمة، بل ترافق الأطفال إلى أماكن تعليمهم، فما ينقص في البيت يظهر على مقاعد الدراسة.
3: انت اليوم ايش ناقصك عشان تيجي تدرس؟
4: قرطاسيه وقلم ومحايه ومقص واشكال هندسيه وازاي، ومش متوفر من قادرين نشتريها.
2: وفي المكتبات تبدو القرطاسيه قريبه من العين، لكن اسعارها تضعها بعيدا عن ايدي كثير من العائلات. ومع بداية العام الدراسي يبحث الأهالي عن البدائل الأرخص ويختصرون قائمة الاحتياجات إلى ما تسمح به إمكاناتهم.
5: وحياة كلها بشكل عام كل مقوماتها صعبة، فما بالك لما نيجي للتعليم هو أهم إشي. يعني
2: احتياجات تكبر مع الأطفال، وقدرة تضيق تحت أعباء حياة غير عادية في غزة، وبينهما تحاول العائلات أن تفتح لأبنائها طريقا إلى التعليم بما تيسر.
6: توفر القرطاسية على هذه الرفوف لا يعكس واقع العام الدراسي في غزة. مدارس كثيرة غابت أو تضررت، وعائلات بالكاد تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، فكيف بالمستلزمات الدراسية؟

0: أخبار الرياضة.
1: توج بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألمانية للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على نظيره بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. وتقدم العملاق البافاري بهدفين في الشوط الأول سجلهما ناثانيل براون ومايكل أوليسي في الدقيقتين 28 والدقيقة 46، ثم قلص فابيو سيلفا النتيجة بعدما أحرز هدف دورتموند الأول قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي. المزيد من أخبار الرياضة في هذا التقرير.
2: تغلب الأهلي على أبها بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من الدور السعودي. وفي مباراة ثانية تقاسم الخليج والشباب نقاط المباراة بعد تعادلهما سلبا في الجولة الثانية من الدور السعودي. يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة منافسه نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الأولى من البطولة. استهل إنتر ميلان حملة دفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف.

يحل فريق برشلونة ضيفا على إلتشي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. فاز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية بعد تغلبه على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا لختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أكفلها الكاميرا خلاص.
16: على العربية FM.
17: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

خبر قليل تفصيل عن افتتاح السوق السعودية. خلال الأسبوع الماضي كانت مكاسب قوية خصوصا في جلسة يوم الأحد، وأنهينا الأسبوع على مكاسب بحوالي 130 نقطة مع تراجع محدود لمعدلات السيولة على مدار الأسبوع بمتوسط 4.3 مليار ريال، ولكن كان التحسن في نهاية الأسبوع تجاوزنا

مستويات 5 مليارات ريال من حيث معدل السيولة. في بداية هذا الأسبوع طبعا نتابع تفاعل السوق مع الأخبار المهمة المتعلقة بعقود اتفاقيات خدمة تخزين الطاقة التي فازت بها أكوا والسعودية الطاقة مع شركة المشتري الرئيسي. إذن بداية الأسبوع بارتفاعات للمؤشر بقرابة 20 نقطة مئوية، نقترب كثيرا من مستويات 11,000 نقطة. لم نغلق فوق مستوى 11,000 نقطة منذ 24 من يونيو الماضي. سنرى إن كان المؤشر قادر على تجاوز هذا المستوى مع هذه الارتفاعات بربع النقطة المئوية. سنعطي السوق بعد الوقت ونفصل عناوين نبض السوق على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه العناوين. أكوا توقع عقودا لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بتقنيات البطاريات مع السعودية لشراء الطاقة. وعملية تجني أرباحا على البيتكوين بعد اقتراب العملة من حاجز 80,000 دولار. الملياردير الأمريكي ري داليو ينصح ببيع السندات وشراء الذهب والبيتكوين محذرا من أزمة ديون في الولايات المتحدة. ونتابع أيضا في نبض السوق، الفخارية تقدم طلب خفض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

إذن افتتاح السوق السعودية في المنطقة الخضراء، نختبر في أول جلسات هذا الأسبوع مستويات 11,000 نقطة، سنرى إن كان السوق قادر على تجاوز هذا المستوى للمرة الأولى منذ 24 يونيو الماضي. إذن ما الذي يحرك السوق في بداية هذا الأسبوع؟ سنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا بعد قليل، ولكن هذه الارتفاعات بالفعل نتجاوز مستوى 11,000 نقطة في هذه الأثناء. بختام الأسبوع الماضي كانت آخر جلسة تجاوزت فيها مستويات السيولة 5 مليارات ريال ربما لمرة وحيدة خلال الأسبوع الماضي. إذن الأسهم الأكثر تداولا في بداية هذه الجلسة، الراجحي البحري ارتفاعات بأكثر من 3%، وأكوا تفاعل إيجابي مع الخبر الذي سنفصله بعد قليل مع هذه الارتفاعات ب1%، أرامكو على ارتفاع طفيف، ومعادن مكاسب ب2%. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، أنعام، جاهز، الفخارية قدمت طلب خفض رأس المال من 150 مليون ريال إلى 45.5 مليون ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة، يعني تخفيض رأس المال تقريبا بحوالي 70% عن طريق إلغاء أسهم، والبحري مكاسب بحوالي 3.5%. ما هي الأخبار التي نتابعها اليوم والتي نتابع تفاعل السوق معها؟ ربما الأبرز أخبار عقود الطاقة الجديدة التي فازت بها شركة أكوا وشركة السعودية للطاقة، ثلاثة عقود بمكة المكرمة وبمنطقة حائل فازت بها أكوا. أكوا لديها 34.9% من كل من هذه المشاريع، بينما السعودية للطاقة لديها 35.1%، يعني نسب قريبة جدا. الأرقام، حجم هذه المشاريع، تقريبا كل مشروع حوالي 1.1 مليار ريال، أكثر بقليل أو أقل بقليل. نتحدث عن ثلاث مشاريع بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا. نتحدث عن مشاريع هي بنظام Storage Services Agreement أو SSA. هذه المشاريع مهمة لمشاريع الطاقة المتجددة لأنها تحد من أثر التقطع بالطاقة المتجددة، باعتبار أنه الطاقة الشمسية متوفرة نهارا وليست متوفرة ليلا، وبالتالي أنظمة تخزين الطاقة تحد من التقطع و تساعد في استقرار الشبكة. وطبعا نتحدث عن نموذج التطوير والتمويل والبناء والامتلاك والتشغيل لهذه المشاريع مع الاندبندنت ستورج بروجكتس او ما يسمى بالاي اس بي. اذا هذه المشاريع مدتها 15 سنة، هي تضيف الى محفظة اكوا والى محفظة السعودية الطاقة في قطاع الطاقة المتجددة. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية مع تأكيد مصدر رئاسي فرنسي للعربية إنجليش أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسار

الإمداد بالطاقة. وأكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد أيضا للعربية إنجليش أن ماكرون سيدعو إلى خلال هذه الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. أبقت مؤسسة S&P داو جونز لمؤشرات مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف أسواق الأسهم لعام 2026، لتتجنب بذلك السوق المصرية المقترح السابق بإعادة تصنيفها. ورأت البورصة المصرية أن استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة من شأنه أن يدعم ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية وتحسين قدرة السوق على جذب التدفقات الأجنبية. تشهد البيتكوين عمليات جني أرباح بعد ارتفاعاتها القوية خلال الأيام الماضية وملامسة العملة مستويات 79,500 دولار يوم الجمعة. كانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عملة البيتكوين والإيثر ب 25% و 33% على التوالي بعد رفع وزارة الخزانة الأمريكية من قيمة برنامجها لإعادة شراء سنداتها الطويلة الأجل. قال المستثمر والملياردير الأمريكي ري داليو إنه يفضل خفض الانكشاف على أدوات الدين مثل السندات مقابل زيادة الوزن النسبي للذهب، إلى جانب تخصيص نسبة محدودة للبيتكوين في المحافظ. وحذر داليو من أن استمرار المسار الحالي قد يقود إلى أزمة ديون أمريكية خلال 3 سنوات بزيادة أو نقصان عامين. انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة. وأدى انهيار المحادثات إلى فرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 50% على بضائع كندية بقيمة 20 مليار دولار. وأردت أوتاوا بالإعلان عن رسوم انتقامية مماثلة بالقيمة على السلع الأمريكية اعتبارا من 8 سبتمبر.

0: وإلى تحديث لحركة الأسواق الخليجية العاملة اليوم، بداية إيجابية كانت للأسبوع عموما بالسوق الكويتية، ارتفاعات ب16 نقطة مئوية، المؤشر الكويتي الأول بعد تراجعات خلال الأسبوع الماضي قاربت 1%. بقطر أيضا ارتداد إيجابي، مكاسب ب16 إلى 17 نقطة مئوية بعد خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 3%. بمسقط الأداء الإيجابي مستمر فوق مستويات 7500 نقطة. التراجعات تكاد تكون محصورة بالبحرين ب10 النقطة المئوية. طبعا السوق الإماراتية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع. هذه الأسهم الأكثر تداولا في السوق القطرية، بلدنا قطر لصناعة الألمنيوم، المساعيد، أوريدو والملاحة، ارتفاعات نراها على بلدنا بحوالي نصف النقطة المئوية. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، السينما والاستثمارية القابضة، بنك دخان، كيو ام بي، مكاسب بحوالي 2%، مكاسب لافتة لسهم ثقيل، والمساعيد أيضا مكاسب ب 1.6%. التراجعات على بيما، الدوحة للتأمين ب 4%، قطرية للتأمين حوالي 1.6%، أيضا على مجمع المناعي بأكثر من 1%. للمزيد حول السوق القطرية ينضم إلينا مباشرة من الدوحة وليد الفقهاء، مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية. وليد، بداية، التراجعات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، هل هي مرتبطة بالقصة التي قرأناها بفاينانشال تايمز أم هناك عوامل أخرى من داخل السوق، من دينامية السوق؟
1: صباح الخير، تحياتي لك أستاذ المشاهدين. حقيقة المحرك الرئيسي كان للهبوط خلال الأسبوع الماضي كانت هي مراجعات الـ MSCI وإعادة التوازن من قبل المحافظ الأجنبية، حيث يعني كان هناك تقديرات بحدوث يعني تخارجات نقدية بحوالي 150 مليون دولار، معظمها من شركة وقود التي تم إعادة تصنيفها للشركات

0: الصغيرة وخروجها من المؤشر القياسي، هذا ضغط بشكل كبير على معنويات المستثمرين. كذلك هناك عمليات كما ذكرنا إعادة التوازن، كلما اقتربنا من موعد التفعيل في نهاية الشهر هذا ضغط بشكل رئيسي على تحركات القياديات بشكل كبير. لا ننسى أمر مهم جدا، يعني نذكر في السادة المشاهدين أن منذ إبريل الماضي لدينا يعني 8 بنوك قطرية تحت المراجعة السلبية من قبل شركة فيتش، وحسب الكالندر المقترح من شركة فيتش أنه في 4 سبتمبر سيكون هناك يعني نتائج حول التصنيف لدولة قطر، وبالتالي هناك يعني مخاوف من أن ينعكس إلى حد ما سلبا على الشركات القطرية الرئيسية في البنوك والخدمات المالية. فبالتالي يعني شهدنا موقف يعني أكثر حذرا من قبل المحافظ والمؤسسات الأجنبية. المؤسسات الأجنبية خلال الشهر أو الأسبوع الماضي باعت ما يقارب ب 237 مليون ريال كانت صافي بيع، فبالتالي ضغطت كذلك على معظم القياديات في البورصة القطرية، بالإضافة لأنه انتهينا في الأسبوع الماضي من موسم نتائج الأعمال، وقامت معظم المحافظ الاستثمارية بإعادة تقييم المخاطر مرة أخرى في الشركات القطرية للتفاعل مع يعني نتائج الشركات خلال النصف الأول والنصف الثاني الذي يعني الربع الثالث الذي بدأ يعني تظهر ملامحه حتى اللحظة. يعني احنا تجاوزنا النصف في الربع الثالث والمشهد ما زال كما هو في الملف الجيوسياسي وكذلك في المحركات الداخلية.
1: طبعا انا كنت اتحدث عن خبر فاينانشال تايمز يتعلق بتخفيض الانفاق المحلي للاستجابه للتطورات الماليه طبعا تبعا للاوضاع الجيوسياسيه في المنطقه وتراجع صادرات الغاز المسال. طبعا يمكن قراءه هذا الخبر ايضا بالمقابل بجانب ايجابي مع ترقبنا للتصنيفات الائتمانيه انه في ضبط مالي، وبالتالي الان بعد انتهاء موسم اعلانات النتائج ربما صارت هناك صوره اوضح لتأثيرات الحرب على مختلف القطاعات. كيف يمكن أن نعيد رسم التقييمات في السوق القطرية في ضوء كل ما جرى؟
0: فيما يخص الخبر من فاينانشال تايمز، هو حقيقة ظهر يعني خلال هذه الفترة، لكن هو كان مسعر بالسوق القطري، يعني كان معروف لدى الجميع عدة يعني وسائل محلية أشارت إلى أنه قبل شهرين أو ثلاث أشارت إلى أن هناك تخفيض في 30% من موازنات الشركات والمساعدات الخارجية. لكن حقيقة هو التقييمات في البورصة القطرية اليوم يعني بالرغم من هذه الضغوطات والتراجع السلبي في مؤشر يعني أدت إلى أن وجود هناك تقييمات جاذبة ورخيصة على مستوى مكرر ربحية أقل من يعني حوالي 11 مرة، مكرر القيمة الدفترية أقل من 1.5 مرة، العائد على التوزيعات يصل إلى أعلى من 25 نقطة مئوية. هذه تقييمات جاذبة، لكن حقيقة المستثمر اليوم ما زال يعني يدير ظهره لهذه التقييمات خوفا من يعني تداعيات سلبية قد تمتد معنا، نظرا لأنه هذه التقييمات عادة تجذب المستثمر طويل المدى إلى متوسط المدى، ولكن المستثمر اليومي المستثمر الذي يتفاعل بقراءات يومية يتأثر بشكل كبير جدا في الأمور السلبية في السوق والملف الجيوسياسي وعلاوة المخاطر الناتجة عن إغلاق المضيق ما زالت تؤثر على السوق بشكل عام. بالصورة الإجمالية هذا يعني يضغط على معنويات المستثمرين، لا يتفاعل معها المستثمر إلا يعني حسب المعطيات اليومية التي تتغير بين كل لحظة وأخرى، لكن يعني حتى اللحظة التقييمات جيدة وجاذبة لكن لا يتفاعل معها المستثمر نظرا لعلاوة المخاطر في البورصة القطرية في السوق بشكل عام.
1: أشكرك جزيل الشكر وليد الفقهاء مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية. إلى فاصل نتابع بعده نبض السوق، وفيه المركزي المصري يبقي على الفائدة بلا تغيير.

0: تعلن شركة ائتلاف الخبرات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نسائم مكة 15 فرصة عقارية بمواقع ومساحات متنوعة. ينطلق المزاد عبر المنصة السعودية للمزادات، لا تفوت الفرصة وشارك الآن.
1: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.

0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
6: أهلا بكم من جديد. أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بلا تغيير في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والتضخم مع استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وعودة التضخم إلى المستوى المستهدف. المؤشرات المصرية الآن على ارتفاع واضح للسبعيني بعد أن كان متخلفا في الأداء على الإي جي إكس 30 على مدى الأسبوع الماضي. طبعا الإي جي إكس 70 سجل ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية، ولكن شهد خلال الأسبوع الماضي شيئا من جانب الأرباح، خصوصا في فترة بداية هذا الأسبوع إذا إيجابية لمختلف المؤشرات، مع نشاط لبعض أسهم القطاع العقاري، قطاع التطوير العقاري تنعكس إيجابا يعني على المؤشر القيادي، ولو أنه طلعت مصطفى متراجع بربع النقطة المئوية. التجار الدولي هو الأثقل وزنا في المؤشر على ارتفاع ب 16 نقطة مئوية. أيضا مصرية الاتصالات تضيف حوالي 2.5% وتدعم المؤشر. في مصرية الاتصالات طبعا تستفيد من مراجعة مؤشرات فوتسي، وبالتالي نجد هذه الارتفاعات ترقبا لتدفق سيولة أجنبية إلى السهم. هذه أسهم القطاع المالي التي تشهد ارتفاعات قوية. الفوري بحوالي 16 نقطة مئوية، إي فاينانس ب 1.6%، أبو ظبي الإسلامي وأيضا بلتون قابضة. إذا القطاع المالي يدعم المؤشر اليوم بشكل واضح. افتتحت تنزانيا رسميا سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، الذي يعد أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في البلاد، وتولت تنفيذه شركات مصرية. وفي لقاء مع العربية بزنس على هامش افتتاح المشروع، قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن المشروع يمثل نموذجا عمليا للتعاون بين دول حوض النيل، مضيفا أن تنزانيا وفرت تمويل المشروع، أما تنفيذه فتم بخبرة الشركات المصرية.
7: ده تعاون ما بين دولة منبع في حوض النيل ودولة مصر. أي نعم السد لا يقع في حوض النيل، ولكن النهاردة بنقول أن دول المنبع تقدر تتعاون مع دول المصر في صورة تعاون وتنمية لهذه الدول، وده الرسالة النهاردة. حتى لو أن في الحالة دي التمويل تنزاني، ولكن المعرفة وخبرات الشركات المصرية هي عامل مهم جدا، وهنا اللي بنقول عليه المكسب المشترك أو الوين وين، إن إحنا نقدر نعمل تنمية مشتركة مع بعض، نقدر مصر تساعد كل دول حوض النيل في التنمية، لما يكون في احترام لمبادئ القانون الدولي، لما يكون في بناء سدود بطريقة تتسق مع المعارف الأعراف الدولية والقوانين الدولية، وهنا بنتكلم على القانون الدولي للمياه. الحقيقة تنزانيا دولة محترمة احترمت القانون الدولي، وبالتالي مصر كمان كان لازم تقدم ايد العون من خلال الشركات المصرية المقاولون العرب وشركة سويدي إلكتريك. الحقيقة النهاردة بيدونا مثال كيف للشركات المصرية انها تستطيع بناء سدود بهذه الضخامة. احنا بنتكلم على اكبر سد للطاقة الكهرومائية في تنزانيا، واحد اكبر المشروعات

0: مائية في شرق أفريقيا وأفريقيا بشكل عام. النهاردة مصر بترسل رسالة للعالم، نحن نذهب إلى هذه الدول من أجل التنمية وليس من أجل عرقلة أي نوع من أنواع التنمية، طالما بنحترم بعض وبنحترم الأعراف والقوانين الدولية. والنهاردة مثال على الأرض، إحنا ما بنقولش كلام نظري، ده كلام مصر أثبتته. والحقيقة تنزانيا هي مش الدولة الوحيدة اللي مصر متواجدة فيها لغرض تنمية هذه الدول. مصر قدمت مئات المشروعات بمنح لا ترد لدول حوض النيل، من أوغندا، جنوب السودان، الكونغو دي ار سي، وبنتكلم على السودان، والنهارده موجودين في كينيا لتعاون وفكر جديد في انشاء سدود بتمويلات مصريه. فالحقيقه احنا بنثبت للعالم ان احنا فعلا دوله تنميه ودوله تعاون ودوله صداقه.
1: منتدى جاكسون هول الذي ينظمه الاحتياطي الفيدرالي يعتبر من أهم التجمعات السنوية في مجال المصارف المركزية، ليس لأنه يحدد الفائدة الأمريكية، بل لأن الخطابات والدراسات التي تصدر عنه عادة ما تكون مؤثرة بدرجة كبيرة على توقعات المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية. ولكن هل يمكن أن يتغير ذلك كله في عهد كيفن وورش الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي؟
2: في ولاية وايومينغ غرب الولايات المتحدة، يستضيف البنك الفيدرالي لمدينة كانزاس سيتي خلال شهر أغسطس كل عام منتدى جاكسون هول، الذي يجمع نحو 120 شخصا، من بينهم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء بنوك مركزية عالمية ووزراء مالية، إلى جانب مستثمرين وأكاديميين. الحدث بدأ عام 1978 بهدف دعم الاقتصاد الزراعي في منطقة كانزاس، وانتقل إلى منتجع جاكسون هول عام 1982، وسرعان ما أصبح تجمعاً مؤثراً على الساحة العالمية، يمنح الفرصة لصناعي السياسة النقدية لشرح النظريات وراء قراراتهم وإعطاء الأسواق مؤشرات مستقبلية مهمة.
3: It does have this sort of mythical part to it because we've always had such big announcements happen there. And actually, when you go back over these things and you think, actually, how many big announcements have we had at Jackson Hole? It's probably not as many as we remember. But still, I think the issue with this one is because Warsh has been so tight-lipped on anything around policy. We honestly have really not much of an idea about anything that he wants to really do.
4: The market has gotten used to this being a kind of pivot point for the Fed. If it wants to suggest to the market that something else is, that it's minded to look in a new direction, then it tends to use Jackson Hole. I think this time, though, we've got a new Fed chair in Kevin Warsh, who's at pains to not issue any kind of forward guidance at all to the market and not tell the market anything. And so this Jackson Hole meeting is probably going to be again a new you know, mark a new era in terms of Fed policy.
2: هذه السنة المنتدى يعقد تحت شعار الابتكار المالي، عنوان لافت لأنه لا يذكر أبدا السياسة النقدية. ولعل هذا الأمر يعكس تردد كيفن وورش رئيس الفيدرالي الحالي لإعطاء أي إشارات حول السياسة النقدية. فما هي التوقعات لجاكسون هول في عهد وورش؟
4: I think it's a question of when he breaks really on that front. I just don't see how you can continue to not say anything when your job is to communicate the reaction function, at least, even if it's not what the immediate policy steps are going to be, but the overall reaction function of the bank, that needs to be understood by the market.
3: Eventually, we need to see something. And as you say, I do think we will get some kind of guidance. It may not be from him, and I think he will likely remain tight-lipped on what's going on here. But there has to be, something has to give at some point. That's why we're so focused on this Jackson Hole.
2: وفي حال غابت الرؤية المستقبلية عن المنتدى، على ما يمكن أن يركز المستثمر لمحاولة التكهن بالخطوة القادمة من الفيدرالي؟
4: You know, you've seen the move in bond yields. That's really taken off since that Fed meeting of July 29th. You've seen that real steepening at the long end of the curve. And I think that is a credibility issue for the Fed, where the market is saying, we're taking the lack of forward guidance as a dovish signal. We're seeing that you're probably prepared to run it hot and keep rates front end, you know, keep the Fed funds rate down, and we're demanding greater term premia for that eventuality.
3: for me, I almost feel like the

0: data isn't that important in this situation here at the moment, because everything is geared up to just seeing how Walsh is gonna what his first step is going to be. It's almost like he's been stuck behind the line, and we want to see whether it goes that way or whether it goes that way.
1: أيا كان أسلوب كيفن وورش في منتدى جاكسون هول، سيراقب المستثمرون حول العالم كل التصريحات والتلميحات لمحاولة التنبؤ بمسار السياسة النقدية الأمريكية. كارينا كامل، العربية بيزنس، لندن.
2: إلى موجز الآن لأبرز الأخبار السياسية. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز، علق عليها بالقول إنها أرض أمريكية جديدة، وبذلك جدد ترامب تأكيده على أن مضيق هرمز أرض أمريكية. في الأثناء، أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. واعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. نقلت صحيفة ذا نيويورك بوست عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كيبلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعومة من الولايات المتحدة، ما يشير وفقا لكيبلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير آخر التطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني إجراء حوار سري بين تل أبيب وأنقرة لمنع الاحتكاك، وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، لافتا إلى أنها قد تضطر إلى التحرك فقط عندما لا تجدي الرسائل نفعا. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار ولكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. وقال الرئيس الروسي خلال مقابلة صحفية إن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح المقترحات بطريقة مختلفة. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جدة الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-1191.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: أكوا والسعودية للطاقة توقعان عقودا لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات مع السعودية لشراء الطاقة ب 3.3 مليار ريال.

وعمليات تجني أرباحا على البيتكوين بعد تسجيل العملة أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات. الملياردير الأمريكي ري داليو ينصح ببيع السندات وشراء الذهب والبيتكوين محذرا من أزمة ديون في الولايات المتحدة. ونتابع أيضا في نبض السوق. الفخارية تتقدم بطلب لخفض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. بداية قوية للسوق السعودية في بداية هذا الأسبوع مع ارتفاعات للمؤشر فوق مستوى 11,000 نقطة للمرة الأولى منذ 24 من يونيو الماضي. نتحدث عن أكثر من 40 جلسة تقريبا كان المؤشر يتداول فيها دون مستوى 11,000 نقطة. نخترق هذا المستوى في جلسة اليوم بعد ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي بحوالي 1.2% على مدار الأسبوع. إذا المكاسب

قليل من مستويات الأسبوع السابق. ما الذي يحرك السوق في بداية هذا الأسبوع البحري؟ قفزة كبيرة سام ب5.6%. نتذكر أن نتائج قوية كانت للشركة في الربع الثاني. الشركة استفادت من ارتفاع أسعار النقل البحري خلال فترة الحرب على إيران وبعد نهاية الحرب، يعني بفترة مذكرة التفاهم. الأخبار الجديدة التي تأتي في موقع أكسيوس تقول أنه حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. آخر الأخبار تشير إلى أنه في يوم واحد خرج من المضيق حوالي 15 مليون برميل من النفط. هذا مستوى قريب من مستويات ما قبل الحرب. يبدو أنه هناك طريقة عملية تعتمدها القوات الأمريكية أو السنتكوم في المنطقة لفتح الطريق أمام الناقلات للخروج من المضيق، وهذا تطور لافت في حركة النقل البحري. سنرى إذا كانت البيانات الأخرى من شركات تتبع السفن ستبدأ بتأكيد هذه الأنباء، لأنه بيانات كيبلر تشير إلى أرقام مختلفة عما يرد من المصادر الأمريكية، خصوصا المصادر العسكرية الأمريكية. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق السعودية اليوم: أنعام البحري، الفخارية التي قدمت بطلب خفض رأس المال من 150 مليونا إلى 45 مليون ريال، خفض ب 70% لإطفاء الخسائر المتراكمة. عزم ارتفاعات ب 5%، وأماك ارتفاعات ب 5%. الأسهم الأكثر تراجعا: جدوى ريت الحرمين، المطاحن الرابعة، وتراجعات أيضا نراها على العقارية بحوالي 1%. الأخبار التي نتابعها اليوم في قطاع الطاقة تحديدا: عقود كبيرة تفوز بها الشركة السعودية الطاقة وأكوا، شركتان في 3 مشاريع لتخزين الطاقة بالبطاريات، تم توقيع عقودها مع الشركة السعودية لشراء الطاقة المشتري الرئيس. السعودية الطاقة حصتها في كل من هذه المشاريع 35.1%، بينما حصت أكوا باور 34.9%، حصة متقاربة جدا. كل من هذه المشاريع تقريبا ب 1.1 مليار ريال، أكثر بقليل أو أقل بقليل. نتحدث عن مشروعين في مكة المكرمة ومشروع في منطقة حائل. طبعا السعودية لشراء الطاقة أو المشتري الرئيس وقعت عقدا رابعا أيضا لشراء الطاقة من تحالف إنجي الإيطالية مع شركة محلية، ولكن نتحدث عن هذه المشاريع الثلاثة. يعني إذا جمعنا المشاريع الأربعة يكون مجموع 4.3 مليار ريال، ولكن نتحدث عن المشاريع الثلاثة التي تشارك فيها السعودية وأكوا باور، السعودية للطاقة وأكوا، قيمة هذه المشاريع الثلاثة حوالي 3.3 مليار ريال. نتحدث عن مشاريع بنظام التطوير والتمويل والبناء والامتلاك والتشغيل وتخزين بنظام البطاريات ل15 سنة، أثرها المالي سيتضح بشكل أوضح بعد الإغلاق النهائي لهذه المشاريع. أشير إلى خبر آخر من شركة المصافي العربية السعودية ساركو، لديها عقد لشركة تابعة بقيمة 13 مليون ريال، عقد بالباطن مع مجموعة بن لادن في منطقة ينبع لمشروع إسكان الحرس الوطني. الآن إلى جورة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من تأكيد مصدر رئاسي فرنسي للعربية إنجليش أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. وأكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار المؤسسي أو الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. المصدر الرئاسي الفرنسي أكد أيضا للعربية إنجليش أن ماكرون سيدعو خلال الزيارة لتعزيز الاستثمارات السعودية في فرنسا. أبقت S&P داو جونز للمؤشرات مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف أسواق الأسهم لعام 2026، لتتجنب بذلك المقترح السابق بإعادة تصنيف السوق المصرية. ورأت البورصة المصرية أن استمرار تصنيف مصر كسوق ناشئة من شأنه أن يدعم ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية، وأن يحسن قدرة السوق على جذب التدفقات الأجنبية. تشهد البيتكوين عمليات جني أرباح بعد ارتفاعاتها القوية خلال الأيام الماضية وملامسة العملة مستويات 79,500 دولار يوم الجمعة. كانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عملة البيتكوين والإيثر ب 25% و 33% على التوالي بعد أن رفعت وزارة الخزانة الأمريكية قيمة برنامجها لإعادة شراء السندات الطويلة الأجل.
قال المستثمر والملياردير الأمريكي ري داليو.

هو يفضل خفض الانكشاف على أدوات الدين مثل السندات مقابل زيادة الوزن النسبي للذهب، إلى جانب تخصيص نسبة محدودة للبيتكوين في المحافظ. وحذر داليو من أن استمرار المسار الحالي قد يقود إلى أزمة ديون أمريكية خلال 3 سنوات بزيادة عامين أو نقص عامين. انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات المتوسطة والثقيلة. وأدى انهيار المحادثات إلى فرض الولايات المتحدة رسوما جديدة بنسبة 50% على بضائع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار. وأردت أوتاوا بالإعلان عن رسوم انتقامية مماثلة بالقيمة على السلع الأمريكية اعتبارا من 8 سبتمبر.

0: للمزيد حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض غسان الذكير الرئيس التنفيذي لشركة معيار كابيتال. أهلا بك أستاذ غسان. طبعا السوق السعودية يبدو أنه وكأنه في زخم جديد، رأيناه منذ مطلع الأسبوع الماضي نتجاوز 11,000 نقطة للمرة الأولى منذ 24 من يونيو. ما العوامل التي تعطي الزخم؟
1: مرحبا عبادة، مرحبا على السادة المشاهدين. صحيح، هذا أعلى إغلاق شاهدناه يوم الخميس من شهرين، واليوم شفنا اختراق لمستوى 11,000 نقطة. أعتقد أنه الأرباح المجمعة للسوق السعودي تجاوزت الأرباح المجمعة للربع السابق، والمميز أنه للعام الماضي تجاوزته بنسبة تقريبا 25 إذا استثنينا أرامكو، و 35% إذا كانت مع نتائج أرامكو، بينما ربع عن ربع النتائج المجمعة للسوق السعودي تجاوزت 4.5% إلى 5% إذا ما استثنينا أرامكو، وإذا مع أرامكو 2.7%. اليوم أعتقد أنه السوق يشهد الزخم وعودة على استحياء للسيولة في السوق السعودي، لكن المهم أنه نثبت فوق مستوى 11,000 والإكمال في نتائج الأرباح للربع الثالث والربع الرابع.
0: طيب تحدثت عن نتائج الشركات، يعني أمر لافت أن ترتفع النتائج أو الأرباح في ربع، كانت في أوضاع جيوسياسية معقدة جدا في المنطقة، كان في تأثير على النشاط الاقتصادي، تأثير على نمو الناتج المحلي طبعا بطبيعة الحال مع تأثر قطاع الطاقة بالمنطقة ككل. ما العوامل التي جعلت نتائج الشركات تستمر بالارتفاع على الرغم من كل هذه الأوضاع؟
1: أعتقد اليوم الحصان الأسود هو البنوك، التي كان في نتائج الأرباح كانت البنوك، وحتى تجاوزت توقعات جميع المحللين بنسبة زيادة 8% ربع عن ربع، وأكثر من ذلك ربع عن العام الذي قبله. نتائج البنوك تقدم الاقتصاد السعودي ككل، واليوم نشوف اقتصاد برؤية 2030 ينمو، وفي مشاريع كثيرة تحتاج إلى التمويل البنكي. حتى شاهدنا أنه أغلب البنوك لجأت إلى التصكيك أو إصدار صكوك محلية أو أجنبية لمواكبة هذا الطلب على التمويل، فأعتقد أنه هذا الشيء مكمل على الرغم من توقعات ممكن أنها لو انخفضت أسعار الفائدة. أعتقد أنه حتى انخفاض أسعار الفائدة لن يؤثر على نتائج البنوك، بالعكس سيزيد شهية الإقراض لدى البنوك والاقتراض من الشركات الأخرى. اليوم ما أعتقد أن السوق السعودي جالس يعكس تماماً الحراك الذي يحدث في الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، الاقتصاد التوسعي، والسوق على نطاق عربي له فترة طويلة.
0: يعني عادة البنوك يعني هي تعكس نبض الاقتصاد، يعني هي بمثابة القلب، قلب الاقتصاد، ويعكس وضع القطاع يعكس وضع الاقتصاد بشكل أشمل. برأيك ما الذي سيحرك النمو الآن في القطاع المصرفي، يعني نمو الأقراض ونمو الأعمال؟ هل سيكون الإنفاق الحكومي أم قطاعات الأعمال الأخرى، القطاع الخاص؟
1: أعتقد أنها كلها مكملة لبعض. الإنفاق الحكومي مستمر أعتقد،

0: المشاريع الجديدة من ضمنها إكسبو وكأس العالم، كل هذه تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص مع الدعم الحكومي أو الصرف الحكومي، كلها معتمدة على التمويل البنكي. التمويل البنكي أيضا شفنا بدأ يصدر أدوات نقد أو صكوك، هذه بتساعد على وجود سيولة للإقراض. اليوم السوق السعودي، مقصدي أنه السوق ككل ومؤشر ككل لا يعكس سابقا ما يحدث من النمو الموجود في الاقتصاد السعودي أو نمو حتى الجي دي بي.
1: أشكرك جزيل الشكر غسان الدكير، الرئيس التنفيذي لشركة مايا كابيتال. لنحدث حركة الأسواق الخليجية، بداية إيجابية بالمجمل للأسواق في أول جلسة خلال هذا الأسبوع، ارتفاعات نراها على المؤشر الكويتي على الرغم من أنه الأسبوع الماضي لم يكن إيجابيا، كان في تراجعات على المؤشر القيادي، ولكن بداية إيجابية حتى بقطر أيضا بعد تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 3%، بداية هذا الأسبوع بداية قوية مع ارتفاعات ب16 النقطة المئوية، أيضا مسقط الأداء الإيجابي على مدار 4 أسابيع ماضية كحصيلة أسبوعية، تستمر اليوم مع هذه الارتفاعات بشكل طفيف يعني ب20 النقطة المئوية، بالبحرين حركة أفقية. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق وفيه. الذهب يسجل أكبر مكاسب أسبوعية ويغلق فوق $4,600.

0: تعلن شركة زد للمزادات العقارية تحت إشراف إنفاذ عن مزاد نوادر الرياض بستة أصول متنوعة تتصدرها مزرعة تتجاوز مساحتها 128 ألف متر مربع.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. نذكركم بأداء أسواق المعادن خلال الأسبوع الماضي، قفزة قوية للذهب على مدى الأسبوع بحوالي 5% لينهي الأسبوع فوق مستويات 4600 دولار. طبعا الحدث الأكبر كان تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في أسواق السندات لشراء السندات الأبعد أجلا، والذي أثر على مختلف فئات الأصول. لأتحدث أكثر حول ما حدث خلال الأسبوع الماضي وما ننتظره أكثر بالأسابيع المقبلة، ينضم إلينا مباشرة من بيروت ميشيل صليبي، كبير محلل الأسواق المالية في FX Pro. أهلا بك ميشيل. لهذا الحدث الكبير، تدخل وزارة الخزانة لشراء سندات لبعد أجلا، كيف ترى انعكاسه على مختلف فئات الأصول وعلى الدولار؟
1: صباح الخير وبعد تحياتي لك وعلى المشاهدين. يعني أنا بس بحب كمان أرجع بالوقت لحوالي أسبوعين أو 3 أسابيع، بس دخلت الولايات المتحدة الأمريكية والخزينة لتدعم الين الياباني، وحكينا كثير بفترتها على انه يعني جزء من اسباب هذا التدخل هو كمان لحمايه بيع كثيفه من بلكي اليابان لتحمي عملتها وتجيب دولارات من السندات الخزانه الامريكيه. يعني في مشكله عميقه خصوصا بما يخص

0: 30 سنة. أنا باعتقادي فينا نحطها ضمن تو كاتيجوريز. الكاتيجوري الأولى هي المتعلقة بمخاوف التضخم والمخاوف المتعلقة بتوترات جيوسياسية على المدى الطويل ونمو الاقتصاد الدين العام وكل هذه العوامل. والكاتيجوري أو الخانة الأخرى هي المنافسة كمان مع شركات الـ AI اللي كمان عم تصدر سندات
1: في
0: متوسطة
1: تنافس على
0: وطويلة
1: السيولة.
0: صح لرفع السيول. وهذا الأمر يعني عم يشكل مشكلة قوية لسندات الخزينة بغض النظر إذا والذهب الرياكشن تبعه. وبعدها نحن مؤخرا كنا عم نشوف ارتفاعات بسندات عوائد السندات نتيجة التضخم المرتفع، وهذا كان عم بيضر الذهب، ولكن هلا هو نتيجة عدم الشراء وعدم الحماس لشراء السندات. وهون المعادلة بتختلف، كرمال هيك كمان شفنا دعم أكثر للذهب، على الرغم من رجعنا شفنا عوائد السندات يعني ارتفعت نوعا ما من بعد التدخل اللي حصل بالخزانة
1: يعني
0: الأمريكية، وهذا بيعطي
1: ري داليو قد يكون سعيدا الآن بأنه نظريته أثبتتها الأحداث. هل توافق بأنه هذه المرحلة هي مرحلة بيع السندات وشراء الذهب؟
0: انا بالنسبه لي عوائد السندات الاسعار والمستويات يلي نحن واصلينها هي مستويات جدا جدا خطيره وجدا عاليه. عم نحكي عن تقريبا بال 2007 شفنا هذه المستويات قبل بسنه من الكرايسس. ما عم نقول انه رح يصير في كرايسس، ولكن تنرجع نشوف تراجع بعوائد السندات بشكل كثير قوي وعميق، يجب ان نرى سيوله تنتقل من اسيت كلاس معينه لاسيت كلاس اخرى. وهذا الامر صائب في ري داليو لانه هو عم يعني يجرب يحط سيوله معه باكثر قدر من الامكان حتى يصيب بالمستويات يلي لازم تصير. بس مما لا
1: يعني
0: شك
1: ري
0: انه
1: داليو عم بيحكي عن إمكانية الوصول إلى الأزمة الدين خلال 3 سنوات، ربما قبل ذلك، يعني خلال سنة من الآن.
0: عبادة تخيل معي هذا السيناريو، اذا نحن بقينا بهذا المنوال من هلا لسنه او سنتين او ثلاثه، يعني بمعنى تاني الدين العام عم يرتفع، نحن صرنا فوق ال 40 تريليون دولار، فوائد الدين وكلفه الدين عم ترتفع بشكل كثير قوي، الابيتايت كمان صار في حدث مهم، نحن بس صار في اصدار لسندات الخزانه الامريكيه للمدى الطويل بكمان الاسابيع الاخيره، ما شفنا هالابيتايت او الشهيه المرتفعه بما يخص الطلب على هذه السندات، وبالتالي كمان هذا امر بيعكس قديش الثقه مما ينتظر الاقتصاد الامريكي في حال كفينا هيك. سو اذا بنكفي بهالطريقه وما شفنا شيء ستراكشرال وهيكلي وليست معالجات وقتية، ممكن نوصل لهذه الأزمة إن كان العلاقة بأزمة الثقة أو أزمة إنه كيف نجذب أول شيء نخفف المنافسة مع شركات الاي اي. بعتقد تخف هذه المنافسة لازم نشوف تراجع كبير بأسهم الاي اي، فهذا الأمر حاليا ما عم يخف المومنتوم تبعه مع إنه بقي
1: بنصف
0: رقم
1: دقيقة ميشيل، هل نحن أمام موجة ارتفاع للذهب وتراجع للدولار؟
0: إذا ما صار شيء بمؤشرات التضخم المرتفعة، إذا ما صار في تغير بلهجة الاحتياط الفيدرالي، الأمور داعمة للذهب، ورجعنا شفنا هذا البوزيتيف مومنتوم مش بس لأنه الذهب عم يرتفع، لأنه في ضعف للدولار الأمريكي، والدليل هو أنه اليورو عم يرتفع، جنيه استرليني عم يرتفع، وغيره من الأصول المالية عم يرتفع، وبنطلع كمان على البيتكوين بطبيعة
1: نعم،
0: الحال وبنشوف كمان ارتفاعات بتبرر هذا.
1: يعني تطورات مهمة في الأسواق. أشكرك جزيل الشكر ميشيل صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في اف اكس برو. ونعود إلى السعودية، حيث تتجه الأنظار إلى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، والتي من المتوقع أن يتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين. نتعرف على أبرز المحطات الاقتصادية بين البلدين.
2: وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا خلال عام 2025 إلى أكثر من 44 مليار ريال، وذلك بارتفاع سنوي تجاوز 7%. هذا الحجم من التبادل التجاري جاء بعد سنوات من توسع العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وذلك من التجارة التقليدية إلى الاستثمار والمشاريع والشراكات بين الشركات. عند انطلاق رؤية السعودية 2030، بدأ نطاق العلاقة الاقتصادية يتوسع إلى آفاق جديدة. إحدى المحطات المهمة كانت في العام 2018، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، حيث شهدت الزيارة توقيع 19 اتفاقية بين شركات سعودية وفرنسية بقيمة تجاوزت 18 مليار دولار. وفي العام 2023،

0: زار ولي العهد السعودي فرنسا مترأساً الوفد السعودي في حفل استقبال ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وعقد خلال هذه الزيارة منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس، حيث تم توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 مليار دولار. وفي ديسمبر من العام 2024 جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية لتنقل العلاقة إلى مستوى أعلى، فقد أعلن البلدان خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية، كما شهد منتدى الاستثمار المصاحب للزيارة مشاركة أكثر من 800 ممثل من الشركات السعودية والفرنسية. وفي يونيو من العام الحالي زار فرنسا وفد يمثل أكثر من 40 شركة ومستثمرا سعودي لبحث فرص جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين، وبذلك تطورت العلاقة الاقتصادية خلال السنوات الماضية من تجارة بين البلدين إلى اتفاقيات واستثمارات وشراكات في قطاعات متعددة.
1: وفي ختام هذه الساعة نذكركم بحركة المؤشر السعودي في هذه الأثناء، ارتفاعات ب 17 نقطة المئوية، يعزز موقعه فوق مستوى 11000 نقطة للمرة الأولى منذ حوالي شهرين، منذ 24 من يونيو الماضي. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق الساعة المقبلة مع زميلتي مي بن خضر، إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
5: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
4: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما صحبت أردنيين، اشتغلت تصريف العملة سوق سوداء، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
5: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
4: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
5: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
4: الحبس،
5: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
4: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
5: 50 سنة.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

انهيار المحادثات التجارية بين أمريكا وكندا والنتيجة رسوم أمريكية ب50% على البضائع الكندية وتهديد كندي برد مماثل. S&P داو جونز للمؤشرات تبقي مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاورات تصنيف الأسواق للعام 2026. البيتكوين تجني الأرباح بعد ملامستها 80,000 دولار الجمعة في أفضل ارتفاع أسبوعي بالقيمة على الإطلاق. وإنفيديا ترفع الأسعار في ظل الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.

بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث أكد مصدر رئاسي فرنسي للعربية إنجليزي أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستشهد اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. وأكد المصدر الرئاسي أنه يوجد تكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. ولكن انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة. أدى انهيار المحادثات إلى فرض الولايات المتحدة رسوما جديدة بنسبة 50% على بضائع كندية، فيما هددت أوتاوا برسوم انتقامية مماثلة.

0: اعتبارا من 8 سبتمبر. أبقت مؤسسات S&P داو جونز مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف أسواق الأسهم للعام 2026 لتتجنب بذلك المقترح السابق بتخفيض تصنيف السوق المصرية، ويأتي الإبقاء على التصنيف في ظل مجموعة من الإصلاحات التي شهدها سوق المال المصري. وتشهد البيتكوين عمليات جني أرباح بعد ارتفاعاتها القوية خلال الأيام الماضية وملامسة العملة مستويات 79500 دولار يوم الجمعة. كانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي مع رفع وزارة الخزانة من قيمة برنامجها لإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. المستثمر والملياردير الأمريكي ري داليو قال إنه يفضل خفض الانكشاف على أدوات الدين مثل السندات مقابل زيادة الوزن النسبي للذهب إلى جانب تخصيص نسبة محدودة للبيتكوين. حذر داليو من أن استمرار المسار الحالي قد يقود إلى أزمة ديون أمريكية خلال 3 سنوات بزيادة أو نقصان بحجم العامين. وقامت شركة إنفيديا بإخبار بعض عملائها أن أسعار الخوادم المزودة برقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي سيتم رفعها بأكثر من 15% مع استمرار القفزة في أسعار رقائق الذاكرة عالميا. بحسب وكالة بلومبرغ ستدخل الزيادات حيز التنفيذ على الأنظمة التي يبدأ شحنها مطلع العام المقبل. تتجه الأنظار إلى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، والتي من المتوقع أن يتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين. نتعرف على أبرز المحطات الاقتصادية للعلاقات بين الرياض وباريس في هذا التقرير.
1: وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا خلال عام 2025 إلى أكثر من 44 مليار ريال، وذلك بارتفاع سنوي تجاوز 7%. هذا الحجم من التبادل التجاري جاء بعد سنوات من توسع العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وذلك من التجارة التقليدية إلى الاستثمار والمشاريع والشراكات بين الشركات. عند انطلاق رؤية السعودية 2030 بدأ نطاق العلاقة الاقتصادية يتوسع إلى آفاق جديدة. إحدى المحطات المهمة كانت في العام 2018، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، حيث شهدت الزيارة توقيع 19 اتفاقية بين شركات سعودية وفرنسية بقيمة تجاوزت 18 مليار دولار. وفي العام 2023 زار ولي العهد السعودي فرنسا مترأساً الوفد السعودي في حفل استقبال ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وعقد خلال هذه الزيارة منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي في باريس، حيث تم توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 مليار دولار. وفي ديسمبر من العام 2024 جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية لتنقل العلاقة إلى مستوى أعلى، فقد أعلن البلدان خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية، كما شهد منتدى الاستثمار المصاحب للزيارة مشاركة أكثر من 800 ممثل من الشركات السعودية والفرنسية. وفي يونيو من العام الحالي زار فرنسا وفد يمثل أكثر من 40 شركة ومستثمرا سعودي لبحث فرص جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين. وبذلك تطورت العلاقة الاقتصادية خلال السنوات الماضية من تجارة بين البلدين إلى اتفاقيات واستثمارات وشراكات في قطاعات متعددة.
0: مشاهدينا، نحدث الأسواق الخليجية كيف تتحرك في جلسة هذا اليوم، ولعل الأبرز وما يحدث بالنسبة لمؤشر السوق السعودي الذي يعود فوق مستويات 11,000 نقطة. من أين يمتد الدعم بالنسبة للمؤشر في جلسة هذا اليوم؟ إلى حد كبير هي الأسهم المصرفية وأسهم معادن. اليوم أسهم معادن تستمر في رحلة الصعود التي شهدناها على مدار

الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كان لدينا موضوع ارتفاعات أسعار الذهب، هيدا الشيء أعطى الدعم بالنسبة لأسهم معادن، وأيضا موضوع بأن الشركة وقعت مع أرامكو لاستكشاف موضوع التعدين على النحاس في المملكة العربية السعودية، وأيضا هيدا الأمر ساهم بالصعود. ولكن حقيقة ما حدث على أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي هو عامل أساسي اليوم بالنسبة لأسهم معادن. على كل فقط أيضا الأخبار التي تابعناها بالنسبة للأسهم القيادية السعودية هي أقوى، وقعت اتفاقية أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات عند الإغلاق المالي حصة أقوى في كل مشروع رح يكون 35%، لأنه نحن عم نتحدث عن 3 مشاريع لتخزين الطاقة المستغلة بتقنية البطاريات. نتابع التحركات بالنسبة إذن لأسهم أقوى، كما تلاحظون لدينا ارتفاعات على السهم بقرابة النقطة المئوية واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للسعودية للطاقة. نلقي نظرة أيضا على بعض الأسهم التي هي أكثر تداولا في الكويت، عم نشوف بيتك عقارات الكويت، عم نشوف مخازن كذلك الأمر. اليوم من أبرز الأخبار في الكويت أسس القابضة، مجلس الإدارة وافق على العرض المقدم لبيع أحد عقارات المجموعة ب10 مليون دينار كويتي، والسهم صاعد بأكثر من 5%. ننتقل أيضا إلى ما يحدث في قطر، عم نشوف مساعيد مجموعة الاستثمار القابضة أريد ضمن هذه القائمة. وبالنسبة أيضا لما نتابعه لسوق مسقط، عم نشوف بنك صحار على ارتفاعات بنصف النقطة المئوية، بينما عم نشوف نوع من الضغوط بالنسبة لبنك مسقط. خلينا أيضا نذكركم بالأداء الأسبوعي لأسعار النفط والغاز، لأنه هذا الأسبوع جدا هام بالنسبة لهذا الملف. هو أساسا الأسبوع الماضي كما تلاحظون كان لدينا ارتفاعات على أسعار النفط وعلى أسعار الغاز. تحديدا الآن ما ننتظره هو أنه من المرتقب بأنه يوم غد سيتم الإعلان من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على تفاصيل العقوبات الاقتصادية التي سيتم وضعها على إيران. الحديث حتى الآن يتم على أنه لن تتم فقط وضع هذه العقوبات الاقتصادية بشكل مباشر على إيران، ولكن أي دولة أي شركة تقوم بمساعدة إيران بأي طريقة تجاريا من ناحية المعاملات المالية أو غيرها. سكوت بيسنت وبحسب بلومبرغ يقال بأنه غدا سيتم الحديث عن تفاصيل هذه الحزمة، والملف الأبرز هو الصين، ما هو وضع الصين ضمن هذه الحزمة. هلأ الصين بشكل أساسي كانت أساسا قلصت بشكل كبير من مستورداتها من النفط الإيراني واتجهت بشكل أكبر للروسي، ولكن مع ذلك أي يعني تضييق للخناق على الصين سيؤثر حتى على العلاقات التجارية بين أمريكا وبينها.

تلزم شركة علي بابا الصينية تنفيذ طرح جديد لأسهمها في هونغ كونغ بقيمة إجمالية تصل إلى 10.2 مليار دولار. قالت الشركة إن الصفقة في حال تنفيذها ستصبح أكبر طرح إضافي لأسهم جديدة لشركة مدرجة في هونغ كونغ على الإطلاق. عالميا من المتوقع أن تحتل العملية المرتبة الثالثة بين أكبر عمليات الطرح الإضافي للأسهم هذا العام بعد كل من ألفابت وإنتل. تعتزم علي بابا توجيه كامل صافي حصيلة الطرح إلى الاستثمار في قدراتها المتكاملة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل توسيع البنية التحتية الحاسوبية، وهذا مؤشر على تسارع أنفاق الشركة في هذا المجال ومنافستها على موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي. بما يتعلق بهذا الملف، وهذه المرة إنفيديا التي قالت بإخبار عملائها بأن أسعار الخوادم المزودة برقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي سيتم رفعها بأكثر من 15% مع استمرار القفزة في أسعار رقائق الذاكرة عالميا. بحسب وكالة بلومبرغ، ستدخل الزيادات حيز التنفيذ على الأنظمة التي يبدأ شحنها مطلع العام المقبل، وستشمل خوادم تعمل بمعالجات فيرا روبن وغريس بلاكويل، فيما تختلف نسبة الزيادة بحسب نوع المعالج وحجم الذاكرة المستخدمة. السبب الرئيسي يعود إلى النقص في رقائق درام مع عجز الإنتاج عن مواكبة الطلب المتسارع من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما عزز القوة التسعيرية لشركات سامسونج وإس كي هاينكس ومايكرون التي تهيمن على معظم الإنتاج العالمي. من المتوقع أن تنعكس الزيادة على كبار مشغلي مراكز البيانات.

0: مثل مايكروسوفت وجوجل وأوراكل، فيما لا تزال شركات مثل أمازون وميتا تعتمد بدرجة كبيرة على إنفيديا رغم تطويرها رقائقها السبهة. دعونا نتحدث عن هذه الملفات وهذا الدخول الصيني من قبل العملاقة علي بابا، التي هي طبعا كانت دائما معروفة بأنها عملاق التجارة، الآن هل ستصبح عملاق الذكاء الاصطناعي الصيني؟ هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في XTB مينا، أهلا ومرحبا بك معنا هاني. هل هو عهد جديد بالنسبة لعلي بابا؟ هل لم يعد بالإمكان أن نعتبر أن شركة علي بابا هي شركة التجارة والتجزئة؟ اليوم نتحدث عن أنها أصبحت شركة تريد أن تصبح عملاق في الذكاء الاصطناعي.
1: صباح الخير، معك هاني نوفل من انتيتي داتا.
0: انا اعتذر منك هاني، حقك علينا.
1: وعليك صباح الخير لكل المشاهدين. انا برايي اليوم اعلان نتائج علي بابا يعني مميز، لانه اليوم الاعلان عم ياخذ علي بابا لانها لم تعد فقط قصه تجاره الكترونيه. يعني اكثر ما لفتني في الاعلان إعادة هيكلة الشركة لنفسها بثلاث ركائز واضحة: التجارة الإلكترونية اللي هي ما زالت تمثل حصة الأسد من العائدات علي بابا حوالي 70-75%، وتنمو وتدر عليها الأرباح الرئيسية. لكن إعادة تشكيل ركيزتين واضحين: أولاً الاي اي كلاود اند كومبيوت، بمعنى كل خدماتها السحابية، ودمجت أيضاً ذراعها المصنع للرقائق والمعالجات الخاصة في الاي اي، وهذا طبعا تعول عليه علي بابا الكثير في المستقبل، بحيث انها تحاول ان تبني يعني قصة من فول ستاك او على المنظومة الكاملة للذكاء الاصطناعي. وايضا الركيزة الثالثة التي اعلنت تشكيلها هو الاي اي لابس والابلكيشنز، بمعنى كل أنماط الذكاء الاصطناعي وبرامج الذكاء الاصطناعي، وهي بالفعل لا تحاول فقط أن تنافس بالأبليكيشنز أو برامج الذكاء الاصطناعي اللي تصنعها، بل تحاول أن توفر البنية التحتية السحابية اللي هي راح تكون مستضيفة لعدد كبير من أنماط الذكاء الاصطناعي. وهي ميزة كتير مهمة لعلي بابا بحيث أنها تنافس على المنظومة كاملة. طبعا محاولة دخولها لأسواق أسهم جديدة هي لتعزز طبعا إمكانياتها في الحصول على الكابيكس أو رأس المال خارج يعني الصين، اللي هي تشكل بالنسبة لإلها أكثر من 60% من حصتها من ناحية الأرباح. نعم. يعني لتحاول أنها تنافس على طريقة عالمية أكثر، لتنافس الشركات الأمريكانية.
0: طيب خلينا نتحدث أيضا هاني عن موضوع آخر، بأنه إنفيديا صار فترة بتحذر بأنه، وهيدا عم نسمعه من كل الشركات بكل الأحوال، بأن هناك طلب كبير على الرقائق، المعروض لا يكفي، وبأننا متجهين إلى بيئة فيها أسعار أعلى. طب اليوم إنفيديا عندما تتحدث بأن أبلغت عملائها بأنه الأسعار ستكون أعلى بالنسبة لتسليمات العام المقبل، ألا تعتقد بأنه الآن سندخل في منافسة بين هذه الشركات؟ من هي الأقدر على توفير ديسكاونتس، خصومات؟ من هو الأكثر قدرة على أنه يتحمل نوع من المارجن بريشر أو الضغط على هوامش الربحية مقابل أنه ما يخسر الحصة السوقية؟ هل هيدا الوضع الجديد أو الترند الجديد اللي حنشوفه بسوق الرقائق؟
1: هناك ضغط شديد بالفعل على الهايبر سكيلرز بالتحديد، اللي هم عم يصرفوا أكثر مع إنفيديا من غيرهم. طبعا إنفيديا بنفس الوقت محكومة ب يعني أصبحت اليوم الذاكرة مثل ما أنت ذكرتي بالتقرير، هي البوتلنك أو عنق الزجاجة بموضوع يعني التوسع في بنية الذكاء الاصطناعي. فكل معتمد على بعض. المهم أنه الشركات اللي مثل علي بابا، ميتا، جوجل، اللي هي عم بتحاول، وشركات تانية كمان عم بتحاول أنها يعني أفهمي اللي عم بيصير، عم بتحاول أنها تصنع بعض خلينا نقول الالترناتيفز، يعني يكون في عندها بعض المعالجات البدائل اللي هي تقدر انها توفرها بالنسبه لها لتستمر في توسعها وتشغيلها. وسوف يكون في المستقبل ليس بالضروره الحصول على الانفيديا جي بي يو او معالج انفيديا هو المهم، بقدر ما انه هاي الشركات تقدر تحاول توفر خلينا نقول عائد اقتصادي مجدي على السيمي كوندكترز وعلى
0: خصوصا بانه عم بيتم اقتراض المليارات، يعني مئات المليارات الان نتحدث عنها الى حد كبير بالنسبه لهذه الشركات، وبالتالي المستثمر يود ان يرى عوائد
1: 100%. مشان هيك دائما احنا

0: بنعيد نفسنا كل مره بيصير في ايرننجز او بيصير في افصاح عن الهاي الريزلتس او النتائج للشركات سواء كانت في الصين او في امريكا. دائما بنشوف في ضغط دائما على موضوع الكابكس قديش الصرف.
1: صح.
0: هاي الشركات ما عندها حل الا انها تستمر في الصرف على بنيتها التحتية. حتى علي بابا اليوم أكثر شيء نما عندها هو البنية السحابية، 45% إجت في المرتبة حتى أعلى من توقعات، أو خلينا نقول في الحد الأعلى من توقعات الأسواق. فهي من ناحية المونيتايزيشن أو العائد على هذا الصرف في بالحقيقة وضوح أنه في فعلا نتائج جيدة على هذا الموضوع، لكن مش بالضرورة كل هاي الشركات رح تقدر تعمل هذا الموضوع بالطريقة الصحيحة، وبالتالي هناك ضغوط اقتصادية حقيقية على هاي الشركات لتستمر بالصرف، لكن تظلها دائما مبينة للمستثمرين أنه في عوائد حقيقية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك هاني نوفل الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى NTT Data. وانهارت المفاوضات التجارية بين أمريكا وكندا بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة. أدى انهيار المحادثات إلى فرض أمريكا رسوما جديدة بنسبة 50% على بضائع كندية بقيمة 20 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ أمس. وردت أوتاوا بالإعلان عن رسوم انتقامية على السلع الأمريكية لترد بأنه سيتم اتباع استراتيجية الدولار بالدولار بما يتعلق بالرد على هذه التعريفات الجمركية بحسب مارك كارني، وهذا اعتبارا من 8 سبتمبر. هذا يعيد التصعيد التجاري بين البلدين بعد أن كانا على بعد خطوات من التوصل إلى اتفاق. كان الطرفان قد توصلا إلى الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن خفض الرسوم على السيارات والصلب والألمنيوم والأخشاب بما في ذلك تقليص الرسوم على السيارات إلى 15% من 25% حاليا، ولكن كندا طالبت بتمديد التخفيض ليشمل المركبات المتوسطة والثقيلة ومن بينها شاحنات فورد F-350 المصنعة في أونتاريو، وهو ما رفضته واشنطن باعتباره مطلبا إضافيا لم يكن ضمن الاتفاق.
2: Why does it feel like today Mark Carney is going to war? Trade war. The tone.
3: Because we're attacked. Like you're at war when you get attacked. We got attacked. U.S. put 50%. We waited until the United States decided to actually implement these so-called 338 tariffs. That's fine. We've got the reserves. We've got the resilience. We've got the plan. We've got the focus. We will respond. We're going to focus on what we can control. We're going to build.
1: هل اليوم كندا هي الصين الجديدة بالنسبة لأمريكا؟ فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. إفصاح مالي يكشف تداولات الرئيس ترامب في الأسهم الأمريكية خلال يونيو.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: بكم من جديد. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 1000 صفقة تداول خلال يونيو بقيمة إجمالية تراوحت بين 78 و 263 مليون دولار، شملت أسهما في شركات كبرى مثل بيركشير هاثواي، فيزا، ماستر كارد، وفقا طبعا ذلك لإفصاح مالي تم نشره يوم السبت. وكانت أكبر صفقة مسجلة في 22 من يونيو عندما باع ترامب حصصا تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و 25 مليون دولار في صندوق متداول في البورصة تابع لمجموعة فانغارد. تأتي هذه التحركات بعد أكثر من 21 ألف صفقة نفذها خلال العام 2025 بقيمة وصلت إلى نحو 1.860 مليار مليون دولار. في المقابل يؤكد البيت الأبيض أن استثمارات ترامب تدار بشكل مستقل بالكامل، وأنه لا يملك هو أو أفراد عائلته أي دور في قرارات الشراء أو حتى البيع. المستثمر والملياردير الأمريكي ري داليو قال إن التنويع بين فئات الأصول والأسواق المختلفة يظل أساسياً مع التركيز على الدول ذات الأوضاع المالية القوية والأقل عرضة للاضطرابات السياسية والجيوسياسية. أضاف داليو أنه يفضل خفض الانكشاف على أدوات الدين مثل السندات مقابل زيادة الوزن النسبي للذهب، إلى جانب تخصيص نسبة محدودة للبيتكوين. يرى داليو أن تخصيص نحو 10-15% من المحفظة للذهب قد يسهم في خفض المخاطر وفي الوقت نفسه تحسين العائد الإجمالي للمحفظة. حذر داليو من أن استمرار المسار الحالي قد يقود إلى أزمة ديون أمريكية خلال 3 سنوات بزيادة أو نقصان عامين، داعيا إلى خفض عجز الموازنة إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 6% حاليا عبر مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية. جولدمان ساكس ترى أن تباطؤ التضخم وليس فقط تدخلات وزارة الخزانة هو العامل الأكثر قدرة على خفض عوائد السندات الأمريكية بشكل مستدام وليس بشكل مؤقت. بحسب البنك فإن أثر زيادة عمليات إعادة شراء الديون قد يبقى قصير الأجل ما لم تتراجع الضغوط الأساسية التي تدفع العوائد للارتفاع وفي مقدمتها التضخم وعبء الديون المتزايد. يأتي ذلك بعدما قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما لمستوياتها الأعلى كانت منذ عام 2007 قبل أن يستقر قرب 5.25%. يرى جولدمان ساكس أن استمرار صدور بيانات التضخم معتدلة بما يعزز توقعات بقاء الفيدرالي دون رفع إضافي للفائدة يمثل حاليا المسار الأوضح لخفض العوائد الأمريكية بصورة أكثر استدامة. على العموم مشاهدينا، منتدى جاكسون هول الذي ينظمه الاحتياطي الفيدرالي من أهم التجمعات السنوية في مجال المصارف المركزية، ليس لأنه يحدد الفائدة الأمريكية بل لأن الخطابات والدراسات الصادرة عنه عادة ما تكون مؤثرة بدرجة كبيرة على توقعات المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية. هل يمكن أن يتغير ذلك في عهد كيفن وورش الذي لا يريد أن يلمح للأسواق أو يعطي تفاصيل ما يعرف بالفورورد جايدنس أو السياسة الاسترشادية للفيدرالي؟ دعونا نتابع.
1: في ولاية وايومينغ غرب الولايات المتحدة يستضيف البنك الفيدرالي لمدينة كانزاس سيتي خلال شهر أغسطس كل عام منتدى جاكسون هول الذي يجمع نحو 120 شخصا من بينهم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء بنوك مركزية عالمية ووزراء مالية إلى جانب مستثمرين وأكاديميين. الحدث بدأ عام 1978 بهدف دعم الاقتصاد الزراعي في منطقة كانزاس وانتقل إلى منتجع جاكسون هول عام 1982، وسرعان ما أصبح تجمعا مؤثرا على الساحة العالمية يمنح الفرصة لصانع السياسة النقدية لشرح النظريات وراء قراراتهم وإعطاء الأسواق مؤشرات مستقبلية مهمة.
2: Such big announcements happen there. And actually, when you go back over these things and you think, actually, how many big announcements have we had at Jackson Hole? It's probably not as many as we remember. But still, I think the issue with this one is because Warsh has been so tight-lipped on anything around policy. We honestly have really not much of an idea about anything that he wants to really do.
3: The market has gotten used to this being a kind of pivot point for the Fed if it wants to suggest to the market that something else is, that it's minded to look in a new direction, then it tends to use Jackson Hole. I think this time though we've got a new Fed chair in Kevin Warsh who's at pains to not issue any kind of forward guidance at all to the market and not tell the market anything. And so this Jackson Hole meeting is probably going to be again a new you know, mark a new era in terms of Fed policy.
1: هذه السنة المنتدى يعقد تحت شعار الابتكار المالي

0: عنوان لافت لأنه لا يذكر أبداً السياسة النقدية. ولعل هذا الأمر يعكس تردد كيفن وورش رئيس الفيدرالي الحالي لإعطاء أي إشارات حول السياسة النقدية. فما هي التوقعات لجاكسون هول في عهد وورش؟
1: When he breaks really on that front, I just don't see how you can continue to not say anything when your job is to communicate the reaction function at least, even if it's not what the immediate policy steps are going to be, but the overall reaction function of the bank that needs to be understood by the market.
2: Eventually, we need to see something, and as you say, I do think we will get some kind of guidance. It may not be from him, and I think he will likely remain tight-lipped on what's going on here, but there has to be something has to give at some point. That's why we're so focused on this, Jackson Hole.
0: وفي حال غابت الرؤية المستقبلية عن المنتدى، على ما يمكن أن يركز المستثمر لمحاولة التكهن بالخطوة القادمة من الفيدرالي.
1: You know, you've seen the move in bond yields. That's really taken off since that Fed meeting of July 29th. You've seen that real steepening at the long end of the curve, and I think that is a credibility issue for the Fed, where the market is saying we're taking the lack of forward guidance as a dovish signal. We're seeing that you're probably prepared to run it hot and keep rates front end, you know, keep the Fed funds rate down, and we're demanding greater term premia for that eventuality.
2: For me, I almost feel like the data isn't that important in this situation here at the moment, because that everything is geared up to just seeing how Warsh is what his first step is going to be. It's almost like he's been stuck behind the line, and we want to see whether it goes that way or whether it goes that way.
3: أيا كان أسلوب كيفن وورش في منتدى جاكسون هول، سيراقب المستثمرون حول العالم كل التصريحات والتلميحات لمحاولة التنبؤ بمسار السياسة النقدية الأمريكية. كارينا كامل، العربية بيزنس، لندن.
4: مشاهدينا، دعونا نذكركم كيف كانت تحركات الأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع الماضي، وطبعا كل القصة هي هنا بموضوع تدخل وزارة الخزانة الأمريكية بسوق السندات. نذكركم بالقصة الأساسية، هو بأنه وزارة الخزانة الأمريكية تريد الضغط على العوائد حتى تتراجع. نجحت في ذلك لربما أقل من 24 ساعة عندما أعلن سكوت بيسنت بأن الخزانة ستقوم بعمليات باي باك لسندات طويلة الأجل، بتكون معظمها أوف ذا رن، يعني بتكون مصدرة من وقت سابق ووقت طويل. المشكلة بأن السوق لم يقتنع بأنه هذا سيكون كافي للضغط على العوائد طويلة الأجل. ودعوني أقول لكم لماذا من الناحية الاقتصادية. لا شيء يستطيع الضغط على عوائد السندات بأي سوق طويلة الأجل إلا أن يكون هناك تسعير من المستثمر أنه من الممكن أن يكون هناك ضغوط اقتصادية أو أن يتراجع التضخم. أي شيء آخر يكون هو أمر مؤقت، وبالتالي حتى تتراجع هذه العوائد طويلة الأجل بشكل مستدام، بشكل لا يمكن للخزانة الأمريكية أن تعتمد فقط أنها ستقوم بعمليات الباي باك. علينا نتذكر شيء، بأنه هذا الذي حدث يعكس فكرة واحدة، بأن هناك معركة للحصول على المال، معركة للحصول على المال من الحكومة الأمريكية، من شركات التكنولوجيا الأمريكية، من شركات الـ AI. وبالتالي لا يمكن اليوم لمجرد فكرة أنه الخزانة الأمريكية ستقوم بشراء بعض السندات طويلة الأجل من السوق أن يكون هذا كافيا، عندما يكون لدينا عجز في الموازنة الأمريكية باثنين تريليون دولار في ديفيسيت، وبالتالي الحكومة الأمريكية مضطرة إلى أن تستمر في إصدار الديون. الأمر الآخر الذي ربما لا يتم الحديث عنه بشكل كبير هو أننا أصبحنا في مرحلة أصبح هناك تضارب بين الفيدرالي وبين وزارة الخزانة. الفيدرالي طبعا هذا خبر سيء بالنسبة له أن يكون لدينا هذا الضخ للسيولة ولو أنه ضخ مؤقت، وبنفس الوقت الخزانة لا تريد هي لا تستطيع أن تقوم فقط بشكل بسيط بطباعة الأموال حتى تستطيع أن تطرح هذه الأموال وتخفف من الضغط عليها على الكابيتال الذي تريده الشركات أو تريده الحكومة. وبالتالي الآن هناك أصبح أجندتين مختلفتين تماما بين ما يريده الفيدرالي وما يحاول السيطرة عليه وهو التضخم، وما تريده وزارة الخزانة الأمريكية. هذا الأمر أثر حتى على الأسهم بكل الأحوال، لأنه علينا نتذكر شيء أساسي، الأمر الذي دعم S&P 500 وأسهم الناسداك كان بشكل أساسي فكرة أنه شركات التكنولوجيا الأمريكية، شركات الـ AI تقوم بالاستدانة بشكل أحيانا يعتبر مفرط، وذلك لتمويل الـ AI، لتمويل حتى أن يكون هناك عوائد من قبل لتحقق هذه الشركات بالنسبة للمستثمرين. طب اليوم إذا حتى هذا الملف أصبح عليه إشارة استفهام، هل هناك أموال كافية تستطيع الشركات أن تستمر باقتراضها؟ هذا أيضا

أيضا يضع ضغط على الأسهم الأمريكية. بكل الأحوال من الذي استفاد؟ الذهب. لماذا؟ لأنه عدنا لفكرة debasement trade. 40 تريليون دولار هي ستكون العامل الأساسي اللي هو حجم الدين الأمريكي، هي ستكون العامل الأساسي الذي قد يعيد الذهب فوق

0: على العموم البيتكوين كانت أيضا جزء من قصة الديبيسمنت تريد التي عدنا لنشهدها، ولو أنه قلصت من ارتفاعاتها المسجلة خلال الأيام الماضية، كانت بكل الأحوال قد إذا وصلت لمستويات كانت 79,500 دولار تقريبا يوم الجمعة. كانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت العملة البيتكوين والإيثر ب 25 و33% على التوالي بعد رفع وزارة الخزانة الأمريكية من قيمة برامجها لإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. سجلت صناديق تداول البيتكوين صافي شراء بمليار و900 مليون دولار الأسبوع الماضي، هي الأعلى منذ أكتوبر من العام 2025. مباشرة من دبي علي عسكر، كبير المطورين في OTS كابيتال، أهلا ومرحبا بك معنا علي. يعني لم يكن أحد يتوقع بأنه فكرة debasement trade التي عادة تعطي الدعم بشكل أساسي كانت للذهب، الآن ستبدأ وتعطي الدعم حتى بالنسبة للبيتكوين. هل هيدا ترند جديد قد يقود البيتكوين ويعيده إلى مستويات 100,000 دولار مثلا؟
1: صباح الخير لكل جميع المشاهدين. البيتكوين عادة مثل ما معروف عنه هو تقريبا مثل ما بنعتبره أنه بيعتمد كثير بشكل أساسي على المومنتوم أو الحركات السعرية السريعة اللي بتصير فيه. فبطبيعة الحال مجرد ما صار في أي تغيير سعري لسبب يمكن يكون بسيط أو حتى أمر كليا غير مفسر، مجرد ما صار في هذا التغيير السعري البسيط حتى بقيمة بعض مئات الدولارات، أوتوماتيكيا بسبب في كميات الأفرج الموجودة، بسبب كميات الضغوطات الموجودة على الأسعار بالجهتين حتى كان صعودا أو نزولا، أوتوماتيكيا بده يترجم لحركة سعرية أكبر. يعني مثل كل مرة نشوف حركة سعرية صغيرة مثل سنوبول إفكت، ترجع مثل كرة الثلج اللي عم تتدحرج، بيرجع بيرتفع السعر أو بيتحرك السعر، مما يؤدي إلى السبب تاني ومنبلش نرجع نفوت بمرحلة الفومو إنه السعر حيطلع، واللي هي كمان ترجع بتعمل مثل ضغط فيول زايد على تسعيرات البيتكوين، ترجع بترفعه بالزايد فيها. فلما بنحكي نحن باللي صار بالديبيسمنت، يمكن كاتاليست بالنسبة للبيتكوين هو ضعيف أو إلى حد ما كان يعتبر ضعيف أقله، يعني ما في سبب بيخليه يقدر يرتفع شوي بشكل إيجابي. بينما بالفترات الماضية إذا بدنا نعتبر نحن الأشهر الماضية أقله، السيولة بالأسواق وكميات الضغط بالأسواق كانت ضئيلة جدا، تكاد لا تكون تكاد تكون معدومة.
0: لا بس أنا ما يلفتني بشكل أساسي علي، كنت عم شوف قديش الكوريليشن أو يعني الترابط بالحركة ما بين البيتكوين وما بين الذهب على مدار 90 يوم مع الذهب. اليوم نحن بأكبر كوريليشن من وقت جائحة كورونا 2030، وبالتالي هيدا عم يعكس بشكل كبير بأنه الآن يتم التعامل مع البيتكوين وكأنه هي الديجيتال جولد.
1: صحيح، أغلب المستثمرين إذا بدنا ننظر إلى تسعيرات البيتكوين، حتى إذا بدنا نقارنها بالجولد أو بدنا نقارنها لوجيكلي بالمنطق الإيكونوميك راشنال أو شو السبب الاقتصادي بربطها بالذهب، هلا يعني أقلهم ما في سبب فعلي إلى حد ما. السبب الوحيد اللي فينا نربطه هو من ناحية التسعير، إنه أغلب الأوقات اللي عم يصير فيها حركات سعرية كبيرة اقتصاديا عم نحكي بسبب سيولة أو بسبب غيرها، الأول اثنين عم يتأثروا هن الذهب والبيتكوين، يمكن بسبب كثرة الليفرج الموجودة فيهم أو كثرة التداولات اللي عم تكون موجودة فيهم. أما نقول أنه في سبب حقيقي لحد الآن منه موجود أقله.
0: أنا بتذكر علي بلقاء سابق كنت ذكرت موضوع أنت كتير مهم، موضوع أنه الكوست أوف مايننج، تكلفة التعدين، وليش ما عم نشوف تعدين كبير على البيتكوين، بأنه كنا عم نتحدث نحن عن مستويات من السعر قريبة من التكلفة تبع التعدين اللي هي 60,000 دولار تقريبا. اليوم لما رجعنا عم نشوف هيدي المستويات اللي وصلت قريب 80,000 دولار، شو بيعني هيدا الشيء بالنسبة للمايننج اكتيفيتي أو نشاط التعدين برأيك؟
1: عادة اللي بيصير كل مرة لما بيرتفع السعر بيرتفع أكثر من كوست التعدين، اللي بنشوفه إنه هو شوي بيكون معكوس، يعني بنلاقي الماينرز بلش يبيعوا شوي حتى من البيتكوين اللي كانوا أوريدي حافظين على الأسعار، فبالتالي يعني بيقدروا يستفيدوا من هالفرق، لأنه النتورك مثل إلى حد ما البيتكوين نتورك كل ما يزيد التعدين أو كل ما تتغير حركة قوة التعدين أو قلته أو ما مربوطة بالسعر، أوتوماتيكيا بترجع بتعدل الديفيكولتي أو صعوبة التعدين.

0: فبالتالي مع مرور الوقت، يمكن لهلا ما تعدلت، بعد ما تعدلت بس ديفيكولت شوي، بيستفيدوا من فرق الوقت اقل، هو يقدر يحقق مكاسب على فرق التسعير او ارتفاع الاسعار. بينما اللي ممكن يصير اليوم اقلهم الموجود، مثل ما بنعرف نحن في كثار من المعدين خرجوا كليا من سوق التعدين واتجهوا نحو الاي اي اللي عم تعطيهم عوائد اكبر اقلهم بالوقت الحالي. اللي حيصير اليوم انه الديفيكولتي حترتفع، وبنفس الوقت المعدنين هودي حيبلشوا يبيعوا بيتكوين ليقدروا يستفيدوا من الاسعار، او يقدر اقله يستفيد من الكلفه او من الارباح الاضافيه اللي اجتهم من فرق التسعير اللي صار اليوم.
1: نعم. طب
0: فبالتالي هذا الشيء حيعمل نوع ما ضغط على اسعار البيتكوين بالمرحله اللي جايه.
1: طب كثير حلو، شو يعني هذا الشيء بالنسبه لحيتان الكريبتو وحيتان البيتكوين؟ انا كنت عم شوف هذا الموضوع باخر 60 يوم بحسب بيانات كريبتو كوانت، كان عندنا إضافة أو شراء 43 ألف بيتكوين من قبل من يعرفون بأنه هن البيتكوين ويلز، قيمتهم تقريبا 2.7 مليار دولار. اليوم ما يحدث من ديبيسمنت تريد، المواضيع اللي حضرتك كنت عم تتحدث فيها، شو رح تعني بالنسبة لهيدول اللارج هولدرز اللي هن يعني أكبر مستثمرين البيتكوين، وكيف ممكن هيدا ينعكس حتى على المستثمر الريتيل، المستثمر الفرد؟
0: صح، اللارج ويلز بالعاده اللي هن يؤمنوا بالبيتكوين اكثر من اي شيء ثاني، اللي عندهم ايمان بفكره البيتكوين او بالهدف تبع البيتكوين الاساسي. بالتالي اغلب هؤلاء المستثمرين اذا بننظر لهم حتى من 2011 الى حد اليوم، منذ تاسيس البيتكوين او منذ طرحت البيتكوين لاول مره لليوم، تقريبا اغلب هؤلاء المؤمنين الكبار او خلينا نسميهم اللارج ويلز بالنادر ما يبيعوا البيتكوين، يعني بينتظروا الفرص لما بنلاقي الاسعار صارت بادنى مستوياته الى حد ما وببلشوا يرجعوا يزيدوا بيتكوين. يعني كل الوقت حتى اذا بنلاحظ، حتى اذا بنرجع للاديشنز اللي كانوا عم يزيدوها، حتى لما وصلنا لل 120 لما بلش تنزل لل 60 كل الوقت كانوا عم يزيدوا، بينما لما وصلت على 60 بلشنا نشوف زيادات اكبر بالبيتكوين، يعني عم يجربوا يجمعوا عدد بيتكوين اكبر. وبالتالي اذا بنشوف نحن الريلايزد بروفيت لهودي المستثمرين تقريبا، او قد ايه كميه ارباحهم كانت من، يعني من لما بلشوا اشتروا تقريبا اللي هي كانت من اسعار ما دون ال 20,000 وصولا لليوم، فبالتالي هن شو ما صار هن حيعتبروا الى حد ما بحاله مكسب. فبالتالي نوعا ما قليل جدا، حتى اذا نرجع نلحق الولد تبعهم، قليل جدا ما يبيعوا البيتكوين، يعني بحالات نادره جدا شفنا ويلز كبيره حركت البيتكوين او باعت هيدي البيتكوين، فبالتالي عم يعملوا اكيميليشن اغلب الوقت. المستثمر الصغير الى حد ما فينا نعتبره مثل ما بسموه بالاكشينجز، المستثمر الصغير اللي هو عم يتجه نحو الليفرج برودكتس اكثر، مثل البربتشوالز او الاوبشنز وغيرهم او الفيوتشرز بالجهه الثانيه، عم يكون اكثر عم يطمع بالربح السريع من تغيير اسعار البيتكوين.
1: علي اعتقد انه هناك مشكله تقنيه في الاتصال. شكرا جزيلا لك على كل. علي عسكر كبير المطورين في OTS Capital. الان مشاهدينا الى موجز لابرز الاخبار السياسيه. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز، وعلق عليها بالقول إنه أرض أمريكية جديدة، وبذلك جدد ترامب تأكيده على أن مضيق هرمز أرض أمريكية. في هذه الأثناء أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. واعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. قالت صحيفة ذا نيويورك بوست عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للبحرية البريطانية، نقلت أن حركة المرور عبر مضيق هرمز قد ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كابلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة. هذا يشير وفقا لكابلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، بحثا آخر التطورات الإقليمية والسبل الفعالة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني إجراء حوار سري بين تل أبيب وأنقرة لمنع الاحتكاك.

0: وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، لافتا إلى أنها قد تضطر إلى التحرك فقط عندما لا تجدي الرسائل نفعا. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار ولكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. قال الرئيس الروسي خلال مقابلة صحفية إن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، ولكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح المقترحات بطرق مختلفة. مشاهدينا، إلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. البنك المركزي التركي يبدأ بإجراء مزادات مباشرة لشراء أدوات الدين الحكومية المحلية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: إلى مصر، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق. قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. أكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والتضخم مع استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وعودة التضخم إلى المستوى المستهدف. نحن نتحدث عن 4 اجتماعات متتالية من تثبيت معدلات الفائدة. هذا يعاكس تماما ما كنا شاهدناه في بداية هذا العام، عندما كان النارتيف بالنسبة للسوق هو أننا سنشهد عمليات خفض لمعدلات الفائدة. الحرب بين أمريكا وإيران غيرت من ذلك بشكل كبير بسبب موضوع التضخم. جولدمان ساكس يرى بأن معدلات الفائدة في مصر ستبقى عند نفس هذه المستويات حتى نهاية العام، وبأن البنك المركزي المصري لن يبدأ بخفض معدلات الفائدة قبل العام 2027. على العموم هذا هو الوضع بالنسبة للمؤشرات المصرية. عم نشوف إذن استمرار لتفوق الـ 70 وأيضا الـ 100 في السوق. خلينا نشوف الأسهم القيادية اليوم. التجاري الدولي إذن يضيف 1.7%، كذلك الأمر بالنسبة لـ EFG القابضة والمصرية للاتصالات. هذه المرة سنتحدث عن ملف آخر، وهو البنك المركزي التركي الذي بدأ إجراء مزادات مباشرة لشراء أدوات الدين الحكومية المحلية. أوضح البنك المركزي أنه سيتيح للبنوك المشاركة في هذه المزادات، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاستقرار المالي. الأسواق بكل الأحوال تراقب عن كثب أوضاع التمويل الحكومي والسياسة النقدية التركية. سنتحدث عن هذا الملف تحديدا، موضوع ما يحدث ما بين السياسة النقدية، موضوع معدلات الفائدة وأيضا شراء هذه السندات. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أحمد الزيات المختص في الشؤون الاقتصادية التركية. سيد أحمد أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: ما هو المستهدف من هذه العمليات برأيك؟
1: المستهدف هو الحفاظ على سعر العملة، لأن دلوقتي حاليا في أزمة في الولايات المتحدة، وفي حاليا ديون تعدت ل 40

0: تريليون دولار. فتركيا من اكثر الاسواق الناشئه الجاذبه للاموال الساخنه والمحافظ والمؤسسات الماليه بشكل كبير. فتركيا دلوقتي بتحاول تعمل ايه؟ احنا لاحظنا ان في الفايده 37% ومستويات التضخم 32. فمن بدايه السنه لحد اللحظه اللي احنا فيها لم يتم خفض الفايده نهائيا، على العلم ان السنه السابقه في 2025 تم خفض الفايده حوالي 7%. فكان المستهدف ان يتم خفض الفايده السنه الحالي 26.9%. فطبعا مع الاوضاع الجيوسياسيه ومع عجز الميزان التجاري اللي وصل اكثر من 60 مليار دولار في النص الاول من 2026، فده ضغط على العمله بشكل كبير جدا. فتركيا هي من اكبر الاسواق الناشئه اللي جاذبه للهوت ماني. فطبعا هي تركيا عندها تخوف ان يكون في تخرج من السندات، يكون في تخرج من البورصه التركيه، فده هيشكل عبء قوي جدا على الليره التركيه. فهي دخلت بتساند العمله ان هي تشتري سندات محلية بحوالي 5 مليار ليرة. فطبعا ده هينعكس بشكل ايجابي جدا على العمله على المدى القصير، ولكن هيبقى له تداعيات سلبيه على المدى البعيد.
1: انا هيدا اللي بدي احكي فضل. فيه بانه هو هذا سلاح ذو حدين، لانك انت عم بتضيف سيوله عمليا. مزبوط. عرفت، وهو كمان عم بضيف سيوله بالوقت اللي يعني معدلات التضخم لا تزال جدا مرتفعه
0: 32%.
1: تماما. مزبوط. فنحن عم نتحدث عن 32%. اكيد ما رح يكون في عنا رفع لمعدلات الفائده، لانه هذا يعاكس ما يريده الرئيس التركي، وهيدا شفناها من العام الماضي. وبنفس الوقت نحن عم نشوف هيدا الضخ للسيوله بالوقت اللي عنا ازمه طاقه ايضا بالنسبه لتركيا. مزبوط. وبالتالي هيدا الامر رح يزيد من الضغوط التضخميه.
0: هو بيحالج، هو ده كده اداه من ادوات البنك المركزي ان هو بيتدخل لحظيا عشان ينقذ الوضع الحالي، لكن مع الوقت هو هيكون عنده ادوات ثانيه. هو اعتقد
1: شو هي الادوات برايك؟
0: هي الخيارات. هو ما عندوش حل غير التجديد النقدي، لان تركيا المشكله في تركيا حاليا مش الاقتصاد الداخلي، المشكله الاوضاع العالميه. يعني لو حصل ان في تخوف قوي جدا من السندات الامريكيه، وحصل فيه يعني نظام مالي جديد الفتره اللي جايه، تركيا من اول متاثرين يعني في الوضع الحالي. فتركيا المشكله كلها عندها الحالي ان هي بتحاول تستلف فلوس عشان تسد الميزان التجاري. وصل الميزان التجاري لاكثر من 160 مليار دولار في السنه. فتركيا عندها تحديات قويه جدا. معظم التحديات الموجوده في اسعار الطاقه، تركيا بتستورد طاقه بحوالي 90 مليار دولار في السنه، مع ان حجم الصادرات التركيه بيزيد، لكن احنا ما زلنا بنشاهد ان ما فيش دولار كافي يسد عجز الميزان التجاري. فبالتالي تركيا
1: ما الذي حدث للذهب؟ نحن كنا عم نشوف فتره كان البنك المركزي عم بيبيع جزء من ما يحتفظ به من الذهب لحتى بشكل اساسي يدعم العملة. ما الذي حدث بهذا الملف؟ هل لساتنا عم نشوف بيع للبنك المركزي التركي؟
0: لا لا خالص، هي دي كانت شهر مارس، البنك باع حوالي 8 طن ذهب بحوالي 20 مليار دولار. هي كانت الفكره كلها ان كان الاوضاع الجيوسياسيه
1: هو لا يدعم العمله بشكل اساسي،
0: بيدعم العمله وكان سعر الطاقه. هي المشكله الحاليه في تركيا هو سعر العمله اهم من التضخم، لان سعر العمله كل ما بيزيد كل ما مستويات المعيشة بتزيد فتضخم بيزيد.
1: لا، وفاتورة الاستيراد أيضا بدها تزيد، عم بتزيد من طرفين، لأن العملة رخيصة أو العملة ضعيفة، ولأنه أيضا أسعار الطاقة جدا مرتفعة.
0: هم على أمل أنه يبقى في اكتشافات بترولية، يبقى في موضوع الغاز في البحر المتوسط. هي بتحاول شوية أن هي يعني تدور على موضوع الطاقة بشكل كبير جدا، بالإضافة أن هي بتحاول مع سوريا أو العراق أن يكون في إمدادات بشكل معين أنابيب طاقة، بحيث أن هي تخفض الأسعار الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا السيد أحمد الزيات المختص في الشؤون الاقتصادية التركية.
0: شكرا جدا ليك.
1: أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رندا المنشاوي في مصر، طبعا أكدت أن مشروع سد ومحطة جوليوس ناير الكهربائية في تنزانيا نفذه تحالف مصري يضم شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، تبلغ استثماراته نحو 2,900,000,000 دولار. هذا يعكس القدرات الفنية والتنفيذية للشركات المصرية وقدرتها على المنافسة في المشروعات الكبرى دوليا.
2: الشركات المصرية التي دخلت هذا المشروع والذي تم تنفيذه الشراكة بين شركة المقاولون العرب والسويدي إلكتريك وعدد العديد من الشركات المصرية الكفرة التي اشتركت معهم في هذا المشروع لتنفيذ مشروع بحجم 2.9 مليار دولار لخدمة وتنمية دولة تنزانيا. هو ليس فقط مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية، ولكنه مشروع خزان مياه جوفية لتنمية وخدمة دولة تنزانيا. كان هذا المشروع يتم متابعة مستمرة وجادة من القيادة السياسية ككواليتي. هذه هي شهادة نجاح لخبرات الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات في دول أخرى سواء أفريقية أو عربية. شهادة نجاح.

0: يعني هذه الشركات أن تستمر في هذا النجاح، وأنها يمكن أن تنفذ مشروعات بهذا الحد، ولكنها أيضا تعمل على تنفيذ مشروعات من أجل التنمية لمساعدة الدول على أن تنمي داخلها، وفي نفس الوقت لا تضر أي دولة بجانبها. هذه المشروعات هي مشروعات يتم تنفيذها من العمالة التنزانية، هذا مشروع يتم تنفيذه بالأيدي العمالة التنزانية وبالخبرات المصرية.
1: وافقت تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس وافقت على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى أمريكية تتهم المنصة بانتهاء قوانين حماية خصوصية الأطفال. الدعوى التي رفعتها وزارة العدل في العام 2024 نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية اتهمت تيك توك بالسماح لملايين الأطفال دون سن 13 بإنشاء حسابات من دون علم أو موافقة أولياء أمورهم، إلى جانب صعوبة حذف هذه الحسابات بطلب من الآباء. بموجب التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة، ستدفع الشركة 300 مليون دولار مبدئيا، ثم 100 مليون إضافية بعد إلغاء اتفاق رقابي سابق يعود إلى العام 2019. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأسواق العربية. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
6: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
5: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة، سوق سوداء، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
6: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
5: فانطلب مني أنا أبيع، فبعت الشركة.
6: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
5: الحبس،
6: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
5: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
6: 50 سنة؟

0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة السادسة على العربية بزنس.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: ترامب يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، وبيانات ملاحية تؤكد أن إيران تفقد سيطرتها على المضيق.
1: في الواجهة،
0: إيران تهدد وتقول أي دولة تشارك أمريكا في العقوبات الاقتصادية سنعتبرها عدوانا وسنستهدفها.
1: في الواجهة،
0: موفد العربية يدخل إلى خطوط القتال الأمامية مع القوات الحكومية في جبهة حيس جنوبي الحديدة.
1: الحي المالي،
0: سكوت بيسنت يصبح أحد أكثر وزراء الخزانة الأمريكيين تدخلا في الأسواق منذ عقود.
1: مصادر مفتوحة،
0: خطة أوكرانية لاستهداف مطارات موسكو بمسيرات ذكية، قراءة سياسية في رويترز.
1: ستوديو لايت،
0: وفي أخبارنا الأخرى أيضا في ستوديو لايت، علماء يقولون وباء الوحدة يجتاح الشباب الذكور بفعل الشاشات والعمل من المنزل. دراسة من مجلس البحوث البريطاني تقول إن الرجال بين 18 و29 عاما يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا بمفردهم، فماذا في تفاصيلها؟

إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب.

0: ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

0: في تطورات إيران ومضيق هرمز، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال صورة لخريطة بها مضيق هرمز وعلق عليها بالقول إنه أرض أمريكية جديدة. وبذلك جدد ترامب تأكيده على أن مضيق هرمز أرض أمريكية. ونقلت صحيفة The New York Post عن هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية الأمريكية أن حركة المرور عبر مضيق هرمز قد ازدادت بنسبة تقارب 400% خلال الأسبوعين الماضيين. ووفقا للهيئة عبرت ما يقرب من 200 سفينة المضيق الأسبوع الماضي، بزيادة عن 150 سفينة في الأسبوع السابق و40 سفينة فقط قبل أسبوعين. هذا الأمر مستمعين أدى إلى زيادة إجمالي حركة المرور على طول طريق العبور إلى حوالي 20% من مستويات ما قبل الحرب. الصحيفة نقلت أيضا عن شركة كيبلر لتتبع السفن أن أكثر من 80% من السفن التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين سلكت سواء علنا أو خفية الممر العماني المدعوم من الولايات المتحدة، ما يشير وفقا لكيبلر إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها ولو جزئيا على المضيق. هذا مستمعينا بالنسبة لمضيق هرمز. أما أوراق ترامب الأخرى فقد أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. واعتبر المسؤول الأمريكي أن قادة إيران لا يملكون حافزا يدفعهم إلى التراجع وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الوقت الحالي. على الجانب الآخر طبعا، قالت الخارجية الإيرانية إن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من واشنطن الخبير بالشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن يعني الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز أصبح الآن أرض أمريكية، كيف يمكن أن نقرأ هذا التصريح وخصوصا أن المضيق تتشارك فيه عدة دول من بينها أيضا يعني مسقط؟ هل الإدارة الأمريكية الآن تدرس مثلا خطوات قانونية أو خطوات عسكرية في هذه المنطقة برأيك؟
1: شكرا على هذا الاستضافة. أولا يعني ما قاله الرئيس ترامب كلنا نعرف، ونزعه إلى اللغة التي تنطوي على المبالغة والأبعاد الرمزية، بالتأكيد لا يوجد تفكير أمريكي بضم هذه المنطقة للولايات المتحدة. تصور ترامب ما يقصده أنه أرض أمريكية بمعنى أن أمريكا تسيطر عليه وليس إيران، في إشارة إلى يعني نجاح الاستراتيجية الأمريكية بإمرار المزيد من النفط بحماية أمريكية وبالتالي إفشال مخطط إيران. هذا هو بشكل عام يعني نزوع الرجل للمبالغة بهذا الصدد مستند إلى وقائع، وثم هو يضيف لهذه الوقائع أشياء أخرى، لكنه بالتأكيد لا سعي أمريكي لضم المنطقة أو اعتبارها جزء من الولايات المتحدة، وأي سعي بهذا الاتجاه سيفشل، ترفضه دول المنطقة دوليا مرفوض، والمؤسسة السياسية الأمريكية أيضا ترفض مثل هذا الكلام. يعني مسؤولون في الإدارة قبل أيام عندما يعني أصدر ترامب تصريحات شبيهة بهذا يعني فسروها، لم يعترضوا على ما يقوله الرئيس علنا، لكنه قالوا أن الولايات المتحدة لا تسعى لضم هذه المنطقة وتدرك أنها جزء من يعني الدول المتشاطئة وخاضعة للقانون الدولي.

0: فأعتقد يعني لا أثر حقيقي لهذا التصريح إلا فكرة أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وتهيمن عليه وتنتزعه من يد إيران في سياق هذا الصراع المؤقت.
1: نعم. طيب دكتور عقيل، يعني إيران اليوم تقول أن إعادة فتح المضيق هي مرتبطة بالتزامات الطرف الآخر، وهنا تقصد طبعا واشنطن في مسألة الاتفاق المرحلي. الآن هل واشنطن ما زالت منفتحة لتسوية لمفاوضات، أم أن المواقف اليوم أصبحت متباعدة جدا؟ يعني
0: المواقف أصبحت متباعدة جدا بسبب الطلبات الإيرانية الأخيرة، يعني قبل أسبوعين المطالب التي أضافتها إيران برفع بعض العقوبات الاقتصادية، رفع التجميد، انسحاب الولايات المتحدة وأشياء أخرى، تعويضات، وكأن الولايات المتحدة طرف مهزوم وإيران طرف منتصر. أعتقد إذا لا تراجع إيران هذا الموقف يعني وتذهب، ما تريده الولايات المتحدة هو أنه هو مقايضة واضحة ومباشرة، رفع الحصار عن مضيق هرمز من جانب إيران، وهذه الورقة يعني تفقدها إيران تدريجيا مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي والذهاب إلى تفاوض حل القضايا الأساسية التي من أجلها شنت الحرب، الملف النووي تحديدا. هذا إذا وافقت عليه إيران أعتقد يمكن العودة إلى طاولة التفاوض، لكنه المتشددون من الحرس الثوري الذين يبدو أن صوتهم هو المهيمن سياسيا في القرار السياسي الإيراني لا يريدون هذا، يتصورون بإمكانهم الضغط على أمريكا من خلال إغلاق مضيق هرمز.
1: طيب دكتور عقيل، يعني كانت هناك تقارير سابقة لرويترز أشارت إلى مقترح يمنح طهران دور أكبر في إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، وبالتالي هل يمكن أن تقبل اليوم الولايات المتحدة شكل تواجد طهران الجديد في مضيق هرمز، أو بترتيبات مثلا تمنح إيران دور أكبر في تنظيم حركة السفن وحركة المرور داخل المضيق؟ يعني
0: لا أعتقد هذا، واضح كان تصريح أحد التصريحات الرئيس ترامب التي أثارت بعض الغضب، قوله أننا سنقصف عمان يعني وتم التراجع عنه. جوهر هذا هو التلميح أنه لا يمكن القبول بأي تنازل قد تضطر عمان لتقديمه إلى إيران في إدارة المضيق. عموما قضايا الخلاف وهي تتعلق رغبة إيران أنه السفن تستأذنها قبل المرور، هي تعطي الإذن، شكل من أشكال أخذ الأموال سواء بأي أن تكون التسمية، خدمات، رسوم. وثالثا هذا أيضا ما تريده إيران، منع المرور الغواصات ويعني السفن البحرية العسكرية لأي طرف من دون موافقتها وقبولها، وهذه ثلاثتها ترفضها الولايات المتحدة وهي تعارض القانون الدولي، لأن القانون الدولي يسمح بالمرور العابر في المضائق سواء للقطاعات العسكرية أو القطاعات التجارية، أيضا لا استئذان مسبق ولا أخذ رسوم، هذه ترفضها الولايات المتحدة وأعتقد ترفضها دول المنطقة وترفضها الدول التي تستهلك النفط بمعنى التي يصدر النفط لها، فلا أعتقد أنها ستمر مثل هذه الشروط الإيرانية.
1: طيب دكتور عقيل، يعني أود أن أفهم معك اليوم ما الذي يمكن أن يشكل نقطة التحول التي قد تدفع ربما واشنطن وطهران إلى التراجع عن المواقف الحالية، إلى التراجع عن ما وصلوا إليه الآن ربما؟
0: يعني أنا أتصور هذه العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن، نحتاج أن ننتظر ونرى ما هي بالتحديد، لأنه تم الحديث عن الإطار العام. هدف واشنطن من هذه العقوبات أمران، الصين عمليا هي الشريك الاقتصادي الأكبر، مصدر العملات الأساسية لطهران، البيع باليوان ثم يتم تحويله عبر شبكة طويلة إلى الدولار والعملات الأخرى الدولية وتصل الأموال إلى إيران. هذا الولايات المتحدة تريد أن تقطعه اليوم أو غدا، يعني بعد صدور التعليمات الأمريكية سنعرف كيف هذا سيحدث. والجانب الثاني هو التجارة البرية لإيران مع جيرانها، نتحدث عن 7 بلدان.

0: إيران لديها تجارة معها، باكستان،
1: صحيح.
0: العراق، تركيا، تركمانستان، أذربيجان. فهذه إذا الأمران إذا استطاعت واشنطن القيام بهما، فإيران ستجد نفسها حقيقة على حافة انهيار اقتصادي ومالي وشيك، وهذا قد يدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس ما نصت عليه مذكرة التفاهم. يعني بتصوري هذا هو المخرج الوحيد. الولايات المتحدة صعب تقدم أي تنازل، لأنها تشعر أنها قدمت ما يكفي من تنازلات. فننتظر ونرى أين ذهب
1: طبعا
0: الأشياء.
1: سننتظر ونرى، وسنرى أيضا يعني إن عادت إيران إلى طاولة المفاوضات بأي بنود حتى ستعود. شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الأمريكية من واشنطن عبر زوم الدكتور عقيل عباس، تحياتي لك دكتور، شكرا.

0: منتصف النهار.
1: هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بما وصفه بالرد المزلزل على أي دولة تشارك أمريكا في العقوبات الاقتصادية، وقال إن إيران ستتعامل معها كعدو وتستهدفها. نتابع.
2: إذا أرادوا القيام بأي تحركات فإن ردنا بالمثل سيكون بمثابة زلزال. أولاً نقول لجميع دول المنطقة ودول العالم ألا تدخل في حرب اقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة. أي دولة أيا كانت تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا سنعتبرها عدوا. بالطبع سنتفاوض معها أولا ونعقد جلسات ونقول لها ابتعدي وانفصلي عن الصف الأمريكي، وإذ لم تستجب أي أننا نتفاوض أولا ونحاول بالكلام الطيب فصلها، لأننا في الحقيقة لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب. الخطوة الثانية نمنحها وقتا، ولكن في المرحلة الثالثة سننفذ بالتأكيد. إذا بدأت بهذا الأمر فلن نسمح لخروج قطرة زيت واحدة، ليس فقط من مضيق هرمز بل من الخليج برمته. هل يعقل أن تقف هذه الدول في الحصار الاقتصادي إلى جانب أمريكا وتضر بمرفقنا الاقتصادي ونحن نترك النفط يمر من الخليج؟ لا، لا نفط من مضيق هرمز ولا من الخليج.
1: عموما دعونا مستمعين نلقي نظرة على خيارات ترامب المتبقية في الضغط الاقتصادي على إيران وفق خبراء في المجال. سلسلة من العقوبات الإضافية على إيران بدأتها واشنطن منذ أواخر فبراير، طالت قطاعات الطاقة والمال واستكملتها بحصار بحري، فيما أحدث العقوبات استهدفت أسطول الظل النفطي ومسهلي الحصول على الأسلحة. لكن خيارات ترامب الإضافية وفق خبراء تنطلق من الصين، فمصافيها المستقلة المعروفة بأباريق الشاي تستحوذ على 80% من مبيعات النفط الإيراني، مستغلة حصانتها النسبية من النظام المالي الأمريكي عكس الشركات الكبرى. في وقت فرضت واشنطن عقوبات ثانوية على كيانات صغيرة بالصين وهونغ كونغ لتسهيلها تجارة النفط والسلع، حذرت بنكين كبيرين من مصير مماثل مع تجنب إدراجهما بالقائمة لتفادي رد صيني بتقليص صادرات المعادن النادرة. ضمن الخيارات الأمريكية مستمعين تشديد العقوبات على شحن النفط ومتعهدي العملات والطيران، هذا ويظل خيار فرض حصار بري مطروحا لقطع الغذاء والطاقة رغم صعوبة تنفيذه وحاجته للتعاون مع دول الجوار. طبعا هذا يأتي كله بتوازي مع مساعي ترامب لفرض رسوم جمركية ثانوية ضد الدول المتعاملة مع طهران عبر مشروع قانون ينتظر موافقة مجلس النواب. معنا الآن مستمعين عبر زوم من لندن الباحث في الشأن الإيراني الدكتور عارف نصر، أهلا وسهلا بك معنا سيد عارف في منتصف النهار. إذن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد بالرد المزلزل كما وصفه على أي دولة تشارك أمريكا في العقوبات الاقتصادية، وهنا سؤال مهم يعني سيد عارف، ألم تحسب طهران لهذا اليوم؟ يعني هي اعتدت

0: على دول الجوار، اعتدت كذلك على الدول الخليجية، والآن تهدد أمريكا بعدم مشاركتها في عقوباتها الاقتصادية على طهران، تهدد الدول الصديقة لأمريكا. يعني
1: حياة طيبة لك ولمستمعيك ومشاهديك الكرام. الواقع يعني أنا أعتقد بأن العقلية العسكرية الإيرانية فيما يبدو بأنها تضع فرق بين الخسائر السياسية والعسكرية التي منيت بها وبين الهزيمة الاستراتيجية. إيران تعترف بأنها منيت بخسائر كبيرة أو ربما ضحت بقادتها السياسيين، لكنما لا يزال لديها أوراق استراتيجية تستطيع أن تجعل منها نقاط قوة، لأن الاستراتيجية الأمريكية فيما يبدو بأنها لا تعتمد على الحرب الهجينة كما هو بالنموذج الإسرائيلي، وإنما يعني تعتمد على توسيع نفس الأساليب القديمة لكن بتوسيعها. الجانب الإسرائيلي مثلا إذا ما غورنا عمليا مثلا نرى بأنه يستخدم بالآن الواحد الحملات السيبرانية وكذلك العلاقة مع المعارضة، إضافة إلى اغتيال القادة السياسيين وضرب المغارة الأمنية والمغارة الإسرائيلية، إضافة إلى وجود الموساد على الأرض. هذا الأمر وهذا النموذج لا يوجد لدى الولايات المتحدة، هي عمليا انتقلت من الهجمات الجوية التي شاهدناها إلى توسيع الحصار الاقتصادي، وهذا ما لا يخشاه الجانب الإيراني. النقطة المهمة هي عمليا أن أي عزلة دولية تريدها الولايات المتحدة يجب أن تلقى تجاوب دولي، لكنما إيران من خلال بوابة مضيق هرمز تستطيع أو ترى بأنها تستطيع أن تضغط على الدول حتى لا تتماشى مع الرغبة الأمريكية، وهذا ما يجعلها أن تراهن على هذا الخيار، وإن كان هذا خيار الجانب المتشدد الجانب العسكري وليس الجانب الدبلوماسي الذي يريد التسوية. طيب. الآن وليس ربما. طيب. في غد
0: في نفس الوقت كيف يمكن اليوم أن تقرأ أو أن يقرأ النظام الإيراني هذه التصريحات الواردة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز أصبح أرض أمريكية؟ يعني
1: أنا أعتقد بأن هذا الأمر هو أيضا تناقض أمريكي يعني بصالح الجانب الإيراني أكثر مما يلعب دور سلبي للجانب الإيراني، باعتبار أن عمليا لماذا الرئيس الأمريكي يريد أن يفتح مضيق هرمز؟ لأنه لا يريدها أن تكون أرض إيرانية، لا يريدها أن تكون المستوحى يعني الذي يستحوذ على هذا المضيق هو إيران لوحدها، وإنما يريده أن يكون مضيق دولي. إذن العاملين هما ينطلقان من نفس القاعدة الخاطئة، القاعدة التي تريد أن تستحوذ على مضيق هرمز وتخرجه من القاعدة التي هي عليها وهو باعتباره مضيق دولي. هذه التصريحات لا تخدم أصل يعني الجانب الإغناعي للدول ويمنع من تعزيز التجاوب الدولي مع الجانب الأمريكي، وبالتالي أعتقد مثل هذه التصريحات هي تخدم الجانب الإيراني ولا تلعب الدور العكس.
0: طيب في حال يعني دكتور عارف في حال يعني استهداف مصالح مثلا دول صديقة أو دول الخليج، كيف يمكن أن نتوقع الرد الخليجي والأمريكي؟ هل إيران اليوم تستطيع أن تتحمل تبعات هذا الاستهداف؟
1: يعني أنا أعتقد بأن ما تخشاه إيران فيما يبدو بأنه عمليا تدويل الحرب، ما لم تستطع أن تفعله الولايات المتحدة حتى الساعة هو أن تنقل المواجهة الأمريكية الإيرانية وربما الدخول الإسرائيلي إلى مواجهة مفتوحة دولية كما فعل ذلك مثلا جورج بوش مع العراق أو مع أفغانستان عام 2001 و 2003. هذا الأمر لأن عمليا الرئيس الأمريكي اعتمد على الهاردوير وليس السوفتوير، هو اعتمد على القوة النارية ولم يعتمد على الجانب الإغناعي، بناء خطاب متزن على الصعيد الدولي يستطيع أن يأتي بتحالف دولي. فيما يبدو أن هذا الأمر ليس من أجل التحركات الأمريكية تتشكل عملية تدويل الحرب، وإنما من أجل الأخطاء الإيرانية، من أجل العربدة الإيرانية في مضيق هرمز قد يتشكل هذه أو تتشكل تدويل

0: عملية تدويل الحرب، وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذا الأمر هو الذي تخشاه الجانب الإيراني، خاصة إذا ما حقق الرئيس الأمريكي وانتقل من ما وصفه بالدي داي بعملية الإنزال الاقتصادي إلى الإنزال البري، وهذا ما يجعل أن تتغير يعني المشهد في إيران يعني بشكل عميق وجذري.
1: طيب سؤال أخير، يعني وفقا لبيانات كيبلر تشير إلى أن إيران بدأت تفقد السيطرة ولو جزئيا على المضيق، وبالتالي إذا فقدت فعلا هي السيطرة على مضيق هرمز، ما الأوراق التي تمتلكها بعد ورقة المضيق؟ يعني
0: أنا شخصيا أعتقد بأن فيما يبدو أن الجانب الإيراني يضع فرق بين السيطرة العسكرية وبين السيطرة التشغيلية، بمعنى أنه بصرف أنه يستطيع أن يشكل تهديدات إلى الملاحة يستطيع أن يؤثر مثلا على التأمين. الآن وفق بعض التقارير بلغ سعر التأمين على حاملات النفط 10% من سعر السفينة، وهذا إن دل على شيء يدل بأن السيطرة التشغيلية الولايات المتحدة ربما تستطيع أن تحصل على السيطرة العسكرية، لكنما السيطرة التشغيلية يصعب عليها، وبالتالي فيما يبدو أن وجود التهديد الإيراني بحكم الجغرافيا الإيرانية هو أيضا يستطيع أن يأتي بمفعوله الإيجابي على الجانب الإيراني لمدايات متوسطة أو طويلة الأمد، وهذا ما يجعل الجانب العسكري الإيراني فيما يبدو أنه يعتمد على ورقة مضيق هرمز ولا يتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإيراني من لندن عارف ناصر، تحياتي لك. شكرا.
2: في الواجهة،
1: أعلن المدير العام لمؤسسة روساتوم الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف عودة خبراء روس إلى محطة بوشهر النووية في إيران، وأوضح ليخاتشوف أن 42 موظفا من المؤسسة موجودون حاليا في موقع المحطة، ووصف الوضع في بوشهر بالهادئ، مؤكدا أن المحطة ومحيط المحطة لم يشهدا أحداثا مقلقة خلال الأشهر الأخيرة. طريق بحري جديد تفتح أبوابه أمام التجارة الآسيوية نحو أوروبا، الصين بدأت استخدامه تجاريا، وكوريا الجنوبية تستعد لاختباره في وقت تعيد فيه اضطرابات الممرات التقليدية حسابات شركات الشحن. التفاصيل في التقرير التالي، نتابع.
3: ما كان الجليد يغلقه بالأمس تفتحه السفن اليوم، فمن هرمز المفطر إلى البحر الأحمر الملتهب تتزايد الضغوط على الممرات التقليدية، فتتجه كوريا الجنوبية والصين شمالا بحثا عن طريق أقصر إلى أوروبا. فهل يولد من ذوبان الجليد طريق جديد للتجارة؟ في سول، سفينة حاويات تستعد لخوض رحلة غير مسبوقة عبر المياه القطبية في أول تجربة كورية جنوبية لعبور الطريق البحري الشمالي نحو أوروبا. المشهد يبدو قاسياً، جليد متحرك، طقس سريع التغير، ومياه بمحاذاة السواحل الشمالية لروسيا. لكن سول لا تبحث عن المغامرة، وإنما عن طريق أقصر وأقل كلفة وأكثر أماناً في ظل اضطراب الممرات التقليدية. المسار القطبي يختصر نحو 7000 كيلومتر مقارنة بالمسار عبر قناة السويس، وقد يوفر من أسبوع إلى 10 أيام في زمن الرحلة وفق تقديرات كورية. لكن سول ليست وحدها التي تنظر شمالاً، بكين سبقتها بخطوة. في أغسطس أطلقت الصين أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات بينها وبين أوروبا عبر طريق البحر الشمالي. سفينة انطلقت من نينغبو وعبرت مضيق بيرينغ متجهة غربا بمحاذاة الساحل الروسي نحو 20 يوما فقط. هذه المدة قطعتها السفينة في رحلة تجريبية سابقة بين آسيا وأوروبا. الجليد الذي أبعد السفن عن الشمال بدأ يفسح لها الطريق. الصين سبقت وكوريا الجنوبية لحقت، فهل يتحول

0: الطريق القطبي الشمالي إلى منافس للممرات التقليدية علي الماجري العربية.
1: في الواجهة.
2: إلى لبنان مستمعين، حيث كثفت إسرائيل العمليات العسكرية جنوب لبنان واضعة مرتفعات علي الطاهر ومحيطها في قلب التصعيد بغارات جوية باستخدام قذائف فسفورية وأخرى مدفعية مكثفة على العديد من الأحياء التصعيد، يتزامن مع تحركات أمنية مرتقبة، إذ يتوجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى إيطاليا الأسبوع المقبل لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة.
1: في الواجهة.
2: بالواجهة أيضا مستمعينا، وفي الضفة الغربية شن الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، حيث داهمت عددا من المنازل في طول كرم وبيتا وأطلقت قنابل الغاز والصوت ونكلت بالأهالي في نابلس ورام الله. وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، سرق مستوطنون ممتلكات فلسطينيين شمال شرق رام الله، فيما أحرق آخرون منشآت ومركبات في جنوبي نابلس. مستمعين، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة، تواجه العائلات تحديا إضافيا يتمثل في تأمين المستلزمات المدرسية لأطفالها في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. حقائب وأقلام تبدو احتياجات أساسية، لكنها باتت تمثل عبئا على أسر تحاول تقليص قوائم مشترياتها إلى الحد الأدنى. نتابع.
3: شاطرة بسمة، يلا يا علي.
4: داخل هذه الخيمة تحاول أم آدم أن تفسح لأطفالها مكانا للدراسة وسط حياة ضاقت بأبسط الاحتياجات. 5 أطفال يستعدون لعام دراسي جديد، وقبل أن يحملوا حقائبهم تحمل أمهم هم تأمينها. دفتر وقلم وحقيبة، أشياء صغيرة في حجمها، ثقيلة في كلفتها.
3: إذا لقوا كيس رز في الشارع بيجيبوا، يا ما بيقولوا هي الشنطة الجديدة.
4: للحاجة قاموسها الخاص، تتبدل فيها أسماء الأشياء ووظائفها. كيس فارغ كان مخصصا للأرز صار بديلا لحقيبة واحد من أبناء أم آدم، بديل فرضته الضرورة لا الاختيار.
3: يبدا العام الجديد واحنا لا دفتر ولا قلم، يعني لولا هذول وزعهم علينا في المخيم، يعني لو ما وزعوش علينا لا قلم ولا دفتر كان الاولاد ولا بيتعلموا ولا بوصلوا التعليم.
4: ولا تتوقف أزمة المستلزمات عند باب الخيمة، بل ترافق الأطفال إلى أماكن تعليمهم، فما ينقص في البيت يظهر على مقاعد الدراسة.
5: انت اليوم ايش ناقصك عشان تيجي تدرس؟
6: قرطاسيه وقلم ومحايه ومقص واشكال هندسيه وازاي، ومش متوفر من قادرين نشتريها.
4: وفي المكتبات تبدو القرطاسيه قريبه من العين، لكن اسعارها تضعها بعيدا عن ايدي كثير من العائلات. ومع بداية العام الدراسي يبحث الأهالي عن البدائل الأرخص ويختصرون قائمة الاحتياجات إلى ما تسمح به إمكاناتهم.
7: وحياة كلها بشكل عام كل مقوماتها صعبة، فما بنت لما نشر التعليم هو أهم إشي. يعني
4: احتياجات تكبر مع الأطفال وقدرة تضيق تحت أعباء حياة غير عادية في غزة، وبينهما تحاول العائلات أن تفتح لأبنائها طريقا إلى التعليم بما تيسر.
8: توفر القرطاسية على هذه الرفوف لا يعكس واقع العام الدراسي في غزة، مدارس كثيرة غابت أو تضررت، وعائلات بالكاد تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، فكيف بالمستلزمات الدراسية؟ محمد حمو، العربية، غزة.
1: في الواجهة.
2: دخلت العربية إلى خطوط التماس القتالية بين قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهة حيس جنوب

الحديدة، وتشهد الجبهة قتالا عنيفا منذ أيام، حيث حاولت مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثية التسلل لكن القوات الحكومية أحبطت العملية. نذهب الآن مستمعينا إلى مراسل أو موفد العربية إلى اليمن، زميل أحمد بقاتو. أحمد، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن العربية في خطوط التماس القتالية بين قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية اليمنية والحوثيين، آخر التطورات الميدانية لديك أحمد؟

0: الحديدة لها أهمية استراتيجية كبيرة، حيث هي نقطة وصل محورية تربط بين ثلاث محافظات رئيسة، هي الحديدة، محافظة تعز، ومحافظة إبن. أيضا تتحكم هذه الجبهة بالخط الساحلي، حيث تطل على يعني على طرق إمداد حيوية ترتبط بمدينة المخا أيضا وبميناء الحديدة. بها جبلين هامين، هما جبل دوباس الذي تسيطر عليه المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية، وهذا الجبل يشرف بصورة مباشرة على المدينة حيث، وكذلك أيضا يشرف على البحر الأحمر، ويمثل يعني ممر استراتيجي وخط إمداد لميليشيا الحوثية ما بين محافظتي إب والحديدة. وكون المقاومة تطل على هذا الموقع أو تسيطر عليه، هذا يقطع خط إمداد مهم للميليشيا الحوثية. هناك أيضا جبل راس الذي تقتسم أو يقتسم كلا الطرفين السيطرة عليه، أغلبه تسيطر عليه ميليشيا الحوثية، فيما الجزء الأصغر تسيطر عليه القوات الحكومية. اشتباكات متقطعة صباح اليوم، كان هناك استهداف بالمدفعية لبعض المراكز والتجمعات الحوثية، وردت عليها الميليشيا الحوثية باستهداف بعض المناطق. هذه الجبهة كثيرا ما تشهد استهدافات حوثية أو قريبة منها، يعني المدينة تخضع أو تتعرض لقصف أحيانا من قبل القوات الحوثية، ما يعني ما يسر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وأيضا غير بعيد عنها في منطقة الخوخة، وهي قريبة أيضا وتقع في محافظة الحديدة وجنوبها، كان هناك استهداف لمنطقة الحيمة، هذه المنطقة التي استهدف فيها منزلا وأسفر عن إصابة أفراد، ثلاثة أفراد تم نقلهم إلى المشفى. يعني هي منطقة استراتيجية وجبهة هامة تحشد القوى الحوثية يعني قواتها في هذه الجبهة كما تقول مصادر عسكرية، لكن القوات الحكومية هنا تقول أنها على استعداد لأي محاولات حوثية للتسلل أو للقتال. هم مستعدون بصورة يعني وكما وجدناهم، يعني وكما قالوا لنا القادة العسكريون الموجودون في حيس.
1: شكرا جزيلا لك موفد العربية من حيس جنوبي الحديدة، تحياتي لك أحمد. وفي القتال أيضا، تفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني حمدي شكري المواقع والنقاط المتقدمة على خطوط التماس مع الحوثيين في جبهة الضالع، بينها قطاعات الفاخر وحجر وباب غلق.
2: في الواجهة،
1: من تصعيد إلى التهدئة، إسرائيل غيرت لهجتها مع تركيا بعد حرب تصريحات متبادلة في الأيام الماضية. فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني إجراء حوار سري بين تل أبيب وأنقرة لمنع الاشتباك، وأضاف المسؤول أن إسرائيل ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، لافتا إلى أنها قد تضطر إلى التحرك فقط عندما لا تجدي الرسائل نفعا. لم تعد سوريا ساحة تنافس غير مباشر فقط بين تركيا وإسرائيل، فالضربة الإسرائيلية لقاعدة أبو الظهور شمال غربي سوريا دفعت التوتر إلى مستوى آخر، توتر حذر معه المبعوث الأمريكي توم براك من أن اعتراض مقاتلة تركيا للطائرات الإسرائيلية كان يمكن أن يقود إلى تصعيد غير ضروري، بل إلى حرب عالمية ثالثة. إسرائيل بررت الضربة بمعلومات عن توجه تركي لاستخدام القاعدة بما قد يهدد أمنها ويقيد حرية تحركها في الأجواء السورية، لكن براك فند هذه الرواية مؤكدا عدم وجود أصول عسكرية تركية في القاعدة وعدم وجود نية لدى أنقرة للتمركز فيها. وذهب أبعد من ذلك حين طرح احتمال أن تكون الضربة محاولة إسرائيلية لاستدراج تركيا إلى مواجهة في سباق انتخابي داخلي. ومع الضغوط الأمريكية بدأت تل أبيب تخفف من حدة خطابها، مؤكدة أنها لا تسعى إلى فتح جبهة مع تركيا، فيما كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن اتصالات سرية بين الجانبين لمنع الاحتكاك في سوريا. لكن مستمعينا، طبعا ذلك لا يعني انتهاء الأزمة، فجوهر الخلاف يتعلق بشكل الوجود العسكري في سوريا وحدود حرية الحركة لكل طرف. إسرائيل وضعت خطوط حمراء لتمركز تركيا في سوريا، سيما نقل منظومات دفاع جوي أنقرة من جانب

0: بها طبعا قللت من شأن التصعيد الإسرائيلي واعتبرته مرتبطا بحسابات نتنياهو الانتخابية. في الوقت نفسه تدافع عن تعاونها العسكري مع دمشق باعتباره تعاونا مشروعا يستند إلى اتفاق دفاعي أبرم في 2025. أما إسرائيل فتنظر إلى اتساع الدور التركي في سوريا باعتباره تحديا أمنيا. إذن تركيا تريد تثبيت نفوذها العسكري ودعم بناء الجيش السوري، وإسرائيل تريد الحفاظ على حرية عملياتها ومنع أي تمركز تركي تعتبره تهديدا لها. وبين الطرفين تتحرك واشنطن لمنع تحول صراع النفوذ في سوريا إلى مواجهة تركية إسرائيلية مباشرة. مستمعين، التوتر التركي الإسرائيلي يأتي في ظل طلب تركي رسمي إلى الانتربول الدولي لإصدار نشرة حمراء تعمم اعتقال بنيامين نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية. مواجهة قضائية دولية تزيح الستار عن صراع نفوذ استخباراتي وعسكري محتدم. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: مذكرة اعتقال دولية تقلب الطاولة، وحرب كسر العظم بين أنقرة وتل أبيب تشتعل علناً. تركيا تطارد نتنياهو بنشرة حمراء عبر الانتربول لتخرج تصفية الحسابات من الميدان السوري إلى أروقة العدالة الدولية. الإجراء القضائي أعلنه وزير العدل أكين غورليك بالتقدم بطلب لتعميم نشرة حمراء من الانتربول الدولي لاعتقال نتنياهو والمجند أفيق موسكوفيتش الملاحق تركياً بتهمة توثيق تدمير منشآت غزة الحيوية. بحسب مصادر رويترز، فإن الملاحقة الجنائية تشمل 35 مسؤولاً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتدمير المقتنيات وتعذيب ناشطين في المياه الدولية. الهجوم القضائي واجهه مكتب نتنياهو في بيان رسمي بوصفه تحركاً مثيراً للشفقة لترهيب الجنود، لتسارع الرئاسة التركية بالرد معتبرة البيان الإسرائيلي مناورة سياسية تخدم تكتيكات انتخابات أكتوبر. الانفجار القانوني هذا يعيد المشاهد إلى خلفية الصراع، فالتوتر بين تركيا وإسرائيل أقدم من مذكرات الاعتقال، والأراضي السورية شهدت محطات ساخنة مهدت للأزمة، آخرها قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات بهدف إحباط ما وصف بمخطط تركي سري يعيد تشغيل القاعدة وبناء نفوذ هناك. تلاه قصف بالمسيرات، أكدت وكالة الأنباء السورية أنه استهدف جبل المانع لمنع فصائل الجيش السوري من الوصول لأجهزة مراقبة حديثة. تحركات متلاحقة دفعت الولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة لإنشاء آلية عسكرية تمنع الاحتكاك والمواجهة المباشرة. جذور الاشتباك تلك تعود لعام وأكثر، وتحديداً إلى ريف دمشق، وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي للعربية حينها، نفذت فرقة كوماندوز إسرائيلية إنزالاً عسكرياً سرياً فككت فيه منظومات تجسس زرعتها أنقرة واستعادت معدات خطيرة يقتصر امتلاكها على أمريكا وإسرائيل. عمر السامرائي، العربية.
0: من اسطنبول عبر زوم معنا مستشار العربية للشؤون التركية الأستاذ طه عودة أوغلو. سيد طه، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن هيئة البث الإسرائيلية تعلن بالفعل نقلا عن مسؤول أمني أن هناك حوار سري بين تل أبيب وأنقرة لمنع الاشتباك، كيف يمكن أن نقرأ دلالة هذا الحديث في هذه المرحلة؟
2: تحياتي لكم في البداية والسادة المستمعين. يعني كما تابعنا خلال يومين الماضيين كان هناك ارتفاع في حدة التصريحات، وخاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، من قبل نتنياهو، من قبل وزير دفاعه. التصريحات التي صدرت من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالأمس ممكن أن نقول هي جاءت لتخفيف هذا التوتر أو نزول عن الشجرة إن صح التعبير. لكن أنا أتصور يبقى هناك عامل آخر، وهو العامل الأمريكي، هو ممكن ضابط الإيقاع لهذا التوتر وعدم انزلاقه إلى منعطف خطير، خاصة في ظل التصريحات تبعناها على مدى اليومين الماضيين من قبل المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق توم براك، والذي تحدث في بداية الضربة تتذكر عندما قال بأنها غير ضرورية، وخاصة في ظل هناك نتابع على مدى تقريبا عام ونصف من الآن

0: هناك مسار تركيا أمريكي لدفع العملية السياسية في سوريا ودعم صحيح. إدارة السيد الشرع. أيضا هناك تفنيد للاتهامات الإسرائيلية، وخاصة تعلم أن الضربة الإسرائيلية هي بنيت أو استندت على حسب الرواية الإسرائيلية وجود هناك قوات تركية، على الرغم من أن هناك جاء بيان آخر من الدفاع التركية نفى ذلك، وجاء الدعم الأمريكي على عبر براك لتركيا وحتى لسوريا لوضع وإحراج ممكن أو إسرائيل بالدرجة الأولى. كل هذه أنا أتصور هذه الأمور هي تأتي وسط ممكن أن نقول يعني معادلة واضحة للغاية. هذه المعادلة عنوانها الأساسي كما أشرت لك يا أمريكا، دائما تحاول في اللحظات الأخيرة الدقيقة كما يقولون 91 يعني تدخل لحسم هذا الصراع، لكن ممكن أن نقول التهدئة وتهدئة هذا التصعيد ولا يعني نهاية هذه الخلافات، خاصة كما أشرتم هناك معلومات وحتى هنا في وسائل الإعلام التركية تتحدث بأن تركيا سوف تزيد من تعاونها وتنسيقها مع الجانب السوري وخاصة في المعدات وفي الاستشارات، وهذا ما سوف يقلق الجانب الإسرائيلي خلال المرحلة القادمة.
1: طيب وبالتالي يعني يعني كيف يمكن تجنب المواجهة المباشرة ما بين الطرفين، يعني إذا ما حدث هناك أي خلاف أو تجدد لهذه المواجهة أستاذ طه؟
0: يعني أنا أتصور أعتقد كما أشرت لك بأن التهدئة الحالية هي أقرب إلى إدارة التصعيد ليست نهاية لهذه الخلافات، ولكن يبقى هناك السؤال الأهم والأصعب إن صح التعبير، وهو المتعلق بكيفية التنسيق ما بين الطرفين التركي والإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة. وهذا يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تلعب دور كبير، وخاصة هي لا تريد أي تغييرات على الساحة السورية، وتركت كما تابعنا الملف لتركيا خلال المرحلة الأخيرة الماضية في ظل هناك انشغال أمريكي بملفات أصعب كما نتابع على صعيد طهران وواشنطن. لذا أنا أتصور أعتقد ممكن نقول أن المرحلة المقبلة يكون هناك تعزيز آلية يعني هناك فك الاشتباك أو آلية منع تحول الاحتكاك ما بين أنقرة وتل أبيب برعاية
1: وهذا ربما الذي تم نقاشه في الاتصال الذي وصف بالسري ما بين أنقرة وتل أبيب صحيح؟
0: صحيح، يعني أنقرة حتى على الرغم من هناك خلافات سياسية، لكن هذا لا يمنع بأن هناك اتصالات ما بين الطرفين التركي والإسرائيلي، كلا البلدين هم حليفين مهمين للولايات المتحدة الأمريكية. أشرت لك قبل قليل الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بأن تصل الأمور إلى مرحلة الاحتكاك بشكل واضح، ممكن أن تبقى هذه الأمور على مسار أو مستوى الرسائل والتهديدات الإعلامية أو حتى السياسية، ولكن أن تتحول إلى مواجهة عسكرية أنا أتصور حتى هذه اللحظة أقول لك مستبعد، ولكن إذا كانت هناك مغامرة إسرائيلية تحدث لك ضربات يقوم بها نتنياهو في قادم الأيام، ولكن هذه الضربات بين قوسين تستهدف قوات تركية، أعتقد ممكن الأمر يختلف تماما.
1: شكرا جزيلا لك مستشار قناة العربية للشؤون التركية من إسطنبول الأستاذ طه عودة أغلو، تحياتي لك.

0: مصادر مفتوحة.
1: في مصادر المفتوحة اليوم مستمعين، تتصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وفي آخر تطوراتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع إطلاق المسيرات والموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ اسكندر والأسلحة الدقيقة. في المقابل مستمعين، كشفت مجلة ذا أتلانتيك عن خطة أوكرانية سرية لإغراق مطارات موسكو بأسراب مسيرات ذكية قبل أن تتوقف خشية استهداف طائرات مدنية. أمام كل ذلك مستمعين، تقول رويترز تبدو العودة إلى طاولة الحوار بعيدة، وحولها علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقول

0: لأن المقترحات التي تلقتها موسكو من حكومة كييف بالغريبة وغير المقبولة، معربا عن استعداد روسيا للحوار ولكن فقط على أساس الحقائق التي تتشكل على الأرض. الرئيس الروسي قال خلال مقابلة صحفية أن المقترحات الأوكرانية نوقشت سابقا، لكن التطورات الميدانية التي تشهدها الحرب الآن تستوجب أن تطرح المقترحات بطرق مختلفة. بوتين أقر بأن استهداف أوكرانيا لمنشآت روسية المدنية تضر بالاقتصاد الروسي.
1: مصادر مفتوحة. الحي المالي.
0: انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة. أدى انهيار المحادثات إلى فرض الولايات المتحدة رسوم جديدة بنسبة 50% على بضائع كندية. أبقت مؤسسة S&P مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف أسواق الأسهم لعام 2026، لتتجنب بذلك المقترح السابق بتخفيض تصنيف السوق المصرية. يأتي الإبقاء على التصنيف في ظل مجموعة من الإصلاحات التي شهدها سوق المال المصري. تشهد البيتكوين عمليات جني أرباح بعد ارتفاعها القوي خلال الأيام الماضية وملامسة العملة مستويات 79,000 يوم الجمعة، وكانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي مع رفع وزارة الخزانة الأمريكية من قيمة برنامجها لإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل.

0: ستوديو لايت.
1: مستمعينا، قبل ختام هذه الحلقة وصلنا الآن إلى فقرة استوديو لايت. أصبح قضاء الشباب وقت طويل بمفردهم ظاهرة لافتة في السنوات الأخيرة في ظل التغيرات التي طرأت على أنماط العمل والحياة الاجتماعية وانتشار استخدام التكنولوجيا والشاشات. دراسة جديدة أجرتها مؤسسة ريزوليوشن البريطانية أشارت إلى أن الشباب ولا سيما الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و29 يقضون وقتا أطول بمفردهم مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان. إذن هذا الأمر مستمعينا يثير تساؤلات حول تأثير التحولات في بيئة العمل ونمط الحياة الحديثة على صحة الشباب ورفاهيتهم. وللحديث أكثر عبر زوم معنا المستشار الاجتماعي والأسري دكتور غانم الغانم. دكتور غانم، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار وفي فقرة استوديو لايت تحديدا. الحديث اليوم إذن عن هذه الدراسة، دراسة ريزوليوشن البريطانية أشارت إلى أن الشباب ما بين 18 عاما و29 عاما يقضون وقت أطول بمفردهم ويكونون في حالة عزلة، وبالتالي كيف يمكن أن نقرأ هذه الدراسة وكيف يمكن أن نفصلها اليوم؟
2: شكرا لك حبيبنا، شكرا لكم على اختيار هذا الموضوع الرائع. بالتأكيد أن يعني محور العزلة الاجتماعية والوحدة في هذا العصر الحديث حديث ذو شجون، خاصة في المجال الآن هذا التغيرات الطارئة وهذا الأحداث التي يعني تصحب هذه المرحلة من 18 سنة دراسة التي يعني وقفت على عمر حساس جدا، وهو من 18 سنة إلى 29 سنة اللي يبدو فيه اليوم أكثر اتصال من صحيح. أي وقت مضى. هذا لا يعني أنهم أكثر قربة من الآخر، لكن الوحدة لا ترتبط بعدد الأشخاص الموجودين، لكن ماذا يهمنا هنا

0: كيف نستطيع يعني أن نكون على طبيعتنا مع. ومن أبرز هذه الأسباب اللي أدت إلى اللي هو الانتقال من مرحلة من مراحل الحياة من دراسة، عمل، استقلال، زواج، والتغيرات الصادقة كلها مراحل قد تؤدي إلى فقدان العلاقات المستقرة.
1: جميل، ذكرت نقطة مهمة جدا، كيف يمكن أن نكون على طبيعتنا في ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التكنولوجيا التي تتطور كل يوم، وبالتالي هذا الأمر قد يشعر الإنسان بالوحدة، وبالتالي كيف يمكن أن يخرج من هذه الوحدة؟
0: نعم، حقيقة هذه الوحدة لابد من لأجل أن نخرج من المقارنة الاجتماعية، وهذه مشاهدة حياة الآخرين بصورة مثالية قد تجعل الشاب يشعر أن حياته كلها مراحل قد تؤدي إلى فقدان هذا اللي هو ما يتعلق ب اللي هو يشعر أن حياته أقل نجاح أو سعادة. أيضا كذلك هذا ما يتعلق بالمقارنة الاجتماعية. أن لاحظ أيضا حبيبنا اللي هو العلاقات السريعة والسطحية وكثرة المعارف لا تعني وجود علاقات عميقة.
1: صحيح.
0: وهذا أيضا إذن الضغط لتحقيق النجاح، وقد ينشغل الشاب بالدراسة والعمل والطموح على حساب العلاقات الإنسانية. الخوف من الرفض، وهذا جانب من يعني يفضلون الانسحاب الشباب بدلا من المخاطرة بتجربة اجتماعية قد تنتهي بالرفض. أيضا لا ننسى أن هناك أيضا ضعف المساحات الاجتماعية الطبيعية. في السابق كانت الزيارات واللقاءات والجلسات العائلية أكثر انتظام، بينما أصبح كثير من العلاقات حاليا مرتبطة بالوقت والظروف. إذن الخلاصة أن شبابنا قد يكونوا محاطين بالناس لكنهم يحتاجون إلى شعور حقيقي بالانتماء والقبول والاحترام.
1: نعم، هذا ما
0: نعم حقيقة مهمة جدا. طيب. لها تأثير قوي. نعم،
1: هذا أيضا يقودنا إلى مسألة يعني الاتجاه الآخر في العمل من المنزل أو العمل عن بعد، وذكرت ضعف المساحات الاجتماعية. اليوم بعض الشباب مثلا يكون متواجدين داخل المنزل، يقومون بالعمل من المنزل، وبالتالي كيف أثر هذا الأمر أيضا على حياتنا؟
0: حقيقة لو في جانب إيجابي ومزايا مهمة مثل المرونة وتوفير الوقت.
1: صحيح.
0: لكن قد يؤثر اجتماعيا حبيبنا بشكل مختلف. لو نظرنا من ناحية التأثير على الذكور أولا قبل الإناث، قد يواجه الرجال انخفاض تفاعل يومي مع الزملاء، ما في تفاعل.
1: صحيح.
0: وترجع أيضا الشعور يعني الفصل بين الحياة المهنية والشخصية. وزيادة الاعتماد على العمل كمصدر رئيسي للإنجاز والتواصل والشعور بالعزلة، خصوصا ماذا لدى من لا يملك أو لا يملك اللي هو شبكة اجتماعية نشطة خارج العمل. وضعف العلاقات، هذا الذكور، وضعف العلاقات الرسمية التي كانت تنشأ في بيئة العمل. لكن تأثيرها على الإناث حبيبنا يوم تواجه بعضها تداخل مسؤوليات، تداخل المسؤوليات المنزلية مع العمل، وأيضا صعوبة فصل ما بين دور الموظفة ودورها الأسري. نعم. وزيادة الضغط الناتج عن ماذا؟ عن تعدد المهام، قلة التواصل الاجتماعي المباشر خارج المنزل، الشعور بأن اليوم يتحول إلى سلسلة من الواجبات دون مساحة شخصية أو اجتماعية. لكن الأثر ليس واحدا على الجميع.
1: نعم.
0: فبعض الأشخاص يجدون في العمل في المنزل راحة وتحسن في جودة الحياة، بينما يشعر آخرون بالعزلة والانسحاب.
1: نعم، إذن ربما يعني هي رسالة يعني يمكن أن نوجهها اليوم، أن يعني رسالة أساسية توصلت لها الدراسة، أنه لا ينبغي مثلا أن يقتصر هذا الحديث عن حول عزلة الشباب على تأثير الهواتف والشاشات فقط، لأن طبيعة العمل والعمل من المنزل وفرص التفاعل الاجتماعي هي أيضا يعني عوامل مهمة يجب أخذها أيضا في الاعتبار عند وضع سياسات لتحسين رفاهيات الناس والشباب وجودة الحياة أيضا. شكرا جزيلا لك المستشار الاجتماعي والأسري دكتور.

0: دكتور غانم الغانم، تحياتي لك. شكرا شكرا دكتور. إذن مستمعينا تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون برنامج الزميل أثير مبارك، برنامج فيدباك في حلقة جديدة. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا. ترامب يعيد نشر صورة لمضيق هرمز ويعلق بأنها أرض أمريكية جديدة، ومسؤول أمريكي يتحدث عن أوراق ضغط يمكن لترامب استخدامها ضد إيران. ازدياد حركة المرور عبر مضيق هرمز بمقدار 4 أضعاف، وبيانات كيبلر تشير إلى أن إيران بدأت تفقد سيطرتها على المضيق. إسرائيل تكشف عن اتصالات سرية مع تركيا وتقول إنها تفضل الدبلوماسية مع أنقرة لتجنب التصعيد. موفد العربية يدخل إلى خطوط القتال الأمامية مع القوات الحكومية في جبهة حيس جنوبي الحديدة. خطة أوكرانية لاستهداف مطارات موسكو بمسيرات ذكية. ونتابع أيضا في الاقتصاد، سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر. وسكوت بيسنت يصبح أحد أكثر وزراء الخزانة الأمريكية تدخلا في الأسواق منذ عقود. أما في الرياضة نتابع، بايرن ميونخ دورتموند أو بايرن يهزم دورتموند ويتوج بطلا لكأس السوبر الألمانية. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: I think they want to make a deal. We took out their nuclear power last time.
6: قبل ذلك

0: زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك. نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم
1: فيدباك
0: من باريس، نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ونتابع أيضا أغاني يصنعها الـ AI وتتصدر المنصات والمفارقة، لم يكن ملحوظا أنها من صنع الذكاء الاصطناعي. وأزمة إنفانتينو تتصاعد، هل نحن أمام محاولة جادة لإسقاطه أم مجرد أدوات ضغط؟ وجرائم المراهقين حول العالم تقلق الحكومات، والتحقيقات تثبت مجتمعات إلكترونية مغلقة هدفها العنف من أجل العنف.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا. ويزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فرنسا، وستشهد الزيارة اجتماعا وزاريا حول تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. مصدر رئاسي فرنسي أكد للعربية إنجليزي التكامل بين رؤية 2030 السعودية وبرنامج الاستثمار الفرنسي فرنسا 2030. إذن الزيارة إلى باريس تحمل ملفات سياسية واقتصادية متعددة، لكن هناك محطة مختلفة في هذه الزيارة، وهي حضور ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم. وكما نعرف، كأس العالم للرياضات الإلكترونية بطولة عالمية انطلقت من السعودية، تجمع نخبة اللاعبين والأندية المحترفة من مختلف دول العالم، يتنافسون في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية ضمن حدث واحد يمتد تقريبا لثمانية أسابيع. انطلقت نسختها الأولى في الرياض عام 2024، وأقيمت النسخة الثانية أيضا في الرياض عام 2025، أما هذه النسخة فمختلفة. نتابع هذا التقرير
2: من هنا من قلب كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، حيث تقام أول نسخة لها خارج السعودية. يجمع الحدث آلاف اللاعبين والمشجعين، ويعكس في الوقت نفسه اتساع حضور الرياضات الإلكترونية كصناعة عالمية تتجاوز حدود المنافسة نفسها.
3: استضافة باريس لهذه النسخة منح الحدث بعدا دوليا جديدا، ووضع فرنسا للمرة الأولى في قلب مشروع أطلقته السعودية ليكون أكبر منصات الرياضات الإلكترونية في العالم. المملكة هي

0: الريادة في القطاع ورائدة في القطاع، وعاصمة القطاع هي الرياض. فالحمد لله اليوم نتكلم على نجاحات جدا كبيرة أثبتتها المملكة في السعودية وخارج السعودية.
1: الاستضافة الباريسية للحدث تكشف أيضا عن مساحة جديدة من التعاون السعودي الفرنسي.
0: طبعا اختيار باريس لأول سنة لاستضافة كأس العالم بعد أول سنتين ناجحة في الرياض تم بعد دراسة عدة مدن، ولكن كانت أجهزها باريس لاستضافتها لبطولات كبيرة في الرياضات الإلكترونية، وأيضا كالبنية التحتية موجودة في باريس، فساعدنا اختيار باريس تكون أنها أول مدينة تستضيف كأس العالم.
2: تبدو هذه النسخة دليلا على أن الاستثمار السعودي في الرياضات الإلكترونية تجاوز حدود استضافة البطولات إلى بناء مشروع قادر على التوسع خارج المملكة وجذب شركاء دوليين. وفي قطاع يتغير بسرعة تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها ليس فقط كمضيف للأحداث الكبرى، بل كأحد الأطراف المؤثرة في تشكيل مستقبل هذه الصناعة عالميا. فادي الدهوك، العربية، باريس.
3: شكرا لمراسل العربية فادي الدهوك على هذا التقرير. وعبر زوم ينضم إلينا الإعلام الرياضي نزيه كرشاوي. أهلا بك معنا أستاذ نزيه.
4: أهلا أستاذة أثير، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي العربية أفهم.
3: أهلا بك، يعني أنت متواجد الآن في باريس ونحن نتحدث عن هذه الرياضة التي انطلقت من الرياض وتقام اليوم في باريس، كيف ترى هذا التصدير؟
4: بداية يجب أن أؤكد أستاذ أثير بأن المملكة العربية السعودية كان دورها كبير جدا في إنجاح هذه البطولة من خلال الإرث الذي جاءت به إلى باريس بعد نجاحات كبيرة في المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية. تقريبا دور المملكة العربية السعودية كان كبيرا في انتشارها وأيضا في اهتمام الجماهير بها. أيضا أريد أن أؤكد بأن المملكة العربية السعودية ليست فقط يقتصر دورها على التنظيم، وأنما الحضور السعودي أصبح لافتا للغاية في هذه البطولة من خلال تقريبا 40 رياضي كان شاركوا في هذه البطولة، وأيضا توجوا حتى نتحدث مثلا على الروكت ليج. أعتقد بأن هذه البطولة إلى حد الآن ناجحة وتحظى بحضور إعلامي كبير، وخاصة أيضا اهتمام جماهيري كبير للغاية، وبدأت تتوسع شيئا فشيئا عاما بعد عام.
3: نعم، أنا كلما سألت أحد أستاذ نزيه من يشجع يتحدثون عن فالكونز، أنت من تشجع وكيف ترى حظوظ الفرق المتنافسة؟
4: بطبيعة الحال فالكونز باعتبار أنه الفريق سعودي يعتبر وأبطاله سعوديين وحتى
3: توزوا مرتين. نعم
4: بالضبط، ولكن أيضا هناك بطل مغربي يجب أيضا نعطوه حقه. سامي الحجي أيضا يعتقد واحد من أفضل نجوم هذه البطولة، يعني توج بثلاثة ألقاب وثلاثة بطولات مع ثلاثة فرق مختلفة، يعني سامي الحجي وأيضا درالي بطل عربي يستحق كل التشجيع. فأعتقد بأنه المشاركة العربية السعودية مغربية بالذات يعني تحظى بالتشجيع العربي وتحظى بالاهتمام، خاصة نحن نتحدث خاصة عن إعلاميين أو جماهير عرب لهذه الرياضات.
3: نعم، وبالتالي هناك من يسأل عن هذه النسخة الثالثة تحديدا باختلاف المدينة التي هي فيها الآن، ما هو الجديد فيها؟ أنا سمعت عن الشطرنج، لا أعرف هل هناك أيضا أشياء جديدة مثلا في هذه النسخة حول الجوائز أو غير ذلك؟
4: بالضبط، هو على مستوى قيمة الجوائز ارتفعت تقريبا، نتحدث عن 75 مليون دولار، يعني جوائز قيمة الجوائز أصبحت كبيرة للغاية في هذه البطولة. أيضا على مستوى تنوع الرياضات تحدثت فعلا عن الشطرنج، ولكن أيضا أستاذ أثير نتحدث خاصة على عدد الرياضيين الذين يشاركون في هذه البطولة، يعني ارتفع بشكل كبير، نتحدث تقريبا عن عدد 2000 رياضي ومن 200 بلد يعني مختلف. فهذا صحيح. أكيد بالمقارنة مع البطولات الماضية هناك العديد من التطورات التي حدثت، وكما قلت دائما المنطلق هو تشجيع المملكة العربية السعودية لهذه هذه البطولة، أصبحت تنافس رياضات عريقة ورياضات صحيح. كلاسيكية، يعني اليوم نتحدث عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بطولة في حد ذاتها، رياضة في حد ذاتها، أو بطولة رياضية في حد ذاتها تحظى باهتمام كبير.

0: الغاية
1: صحيح.
0: خاصة
1: ماذا عن العوائد الاقتصادية أستاذ نزيه؟ يعني في ماذا نشاهدها أكثر؟ يعني في حقوق البث، في الرعايات، في الاستثمار في الأندية واللاعبين، أين تتواجد؟
0: تتواجد بالذات أستاذ أثير في الاستثمار في الرياضيين. اليوم الرياضي يعني لا يقتصر الوضع عن الرياضي مثلا في كرة السلة أو في كرة اليد أو في كرة القدم يحظى باهتمام المستثمرين والرعاة. اليوم نشاهد أبطال في رياضات إلكترونية يوقعون عقود بملايين الدولارات، متابعة كبيرة من الرعاة واهتمام كبير حتى بأبسط التفاصيل. اليوم البطل في الرياضة الإلكترونية، وهذا استثمار فيه بمختلف أنواعه، البطل في الرياضة الإلكترونية اليوم لديه برنامج خاص ليومه، من الأكل، من الشرب، من النوم، من السفر، من الخروج، يعني كل شيء اهتمام به، لأن لما يمثله من قوة اقتصادية ومن ربح اقتصادي. اليوم المتابعين لهذه الرياضة يزداد يوما بعد يوم. شركات الرعاية بدأت تلتفت وبدأت تنظر لهذه الرياضات، وبالتالي يوما بعد يوم الربح والاستثمار في هذه الرياضات يزداد. شاهدنا العديد يعني من الرعاة الكبار.
1: نعم، وأنا قرأت تحديدا في مسألة الرعاة أستاذ نزيه أنهم يعني وصلوا لشريحة شبابية ربما الإعلانات التقليدية لم تكن تصل إليهم، ووصلت حديثك رائع جدا عن اللاعبين بأنه لديهم نظام معين، لأن البعض يعتقد أو يفكر مسألة هو فقط يجلس على هذا الكرسي أو يلعب فهو بالتالي يعني لا يكون هناك المجهود الكبير، بس الدراسات قالت أنه لا، حتى ذهنيا إفراز الدوبامين وغير ذلك يحتاج إلى انتباه وعلاج طبيعي وغير ذلك، يعني ملف متكامل كما نقول.
0: بالضبط، ملف متكامل ومتشعب، وعلى عكس ما يعتقد البعض بأنه صحيح. كما قلت وكما أسلفت الذكر أستاذ أثير بأنه في ساعة أو في ساعتين ينتهي كل شيء، كأنه رياضي يلعب الجيمينج، يعني كأنه هاوي يلعب في الجيمينج في بيته على البلاي ستيشن أو شيء. الأمر معقد إلى أبعد حد، الأمر يحتاج إلى تحذير ذهني وحتى تحذير بدني يعني في بعض الأمور. صحيح. حبيت فقط نقول لك شيء، يعني الآن يعني الحديث بدأ اليوم رغم أنها في خطواتها الأولى وفي سنواتها الأولى أستاذ أثير، هذه الكأس العالم للرياضات الإلكترونية بدأ البعض يتحدث عن مقارنات ربما يراها البعض مبكرة، المقارنات مع كرة القدم ومع صحيح. كرة السلة. أقول أستاذ أثير أنه صحيح حاليا لا يمكن المقارنة من حيث الشعبية على اعتبار مبكر. مثلا كرة القدم لديها الشعبية وتاريخ وإرث، ولكن أعتقد جيل زد والأجيال القادمة ستأخذ حيز ووقت كبير جدا من وقتهم ومن حياتهم ومن ممارستهم اليومية هذه الرياضات الإلكترونية.
1: نعم، شكرا لك الإعلام الرياضي نزيه كرشاوي على كل هذه المعلومات التي أفدتنا بها، شكرا لك. والحقيقة أيضا مستمعين أنها توفر مسار مهني ليس فقط للاعبين، بل أيضا بإمكان مثلا شخص أن يكون معلقا، أن يكون حكما أو غير ذلك، ففعلا هي رياضة تستحق أن يلتفت لها. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، وهذه المرة إلى كوريا الجنوبية. لأول مرة منذ 10 سنوات نفذت نقابة عمال هيونداي إضرابا شاملا ليوم كامل. شارك في الإضراب نحو 39 ألف عامل بعد تعثر مفاوضات الأجور. لكن اللافت أن الخلاف ليس على الرواتب فقط، بل الذكاء الاصطناعي دخل على الخط أيضا. النقابة تطالب بضمانات لحماية الوظائف من معتوى توسع هيونداي في الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وقلقهم في الحقيقة مبرر، لأن هيونداي

0: داي تمتلك شركة متخصصة تخطط لاستخدام الروبوتات البشرية في مصانعها بولاية جورجيا الأمريكية ابتداء من 2028، ثم توسيع استخدامها لاحقا. والإضرابات الجزئية التي سبقت التحرك الشامل الذي تحدثنا عنه عطلت وفق تقديرات إنتاج أكثر من 55 ألف سيارة بقيمة تتجاوز المليار دولار أمريكي. والجدل حول الذكاء الاصطناعي من السيارات إلى الموسيقى. في منصة اسمها Submit Hub، منصة إلكترونية تربط بين الفنانين والموسيقيين المستقلين وبين منسقي الأغاني أيضا. هذه المنصة قررت أن تحلل أكثر من مليون إصدار موسيقي خلال شهر يوليو من هذا العام فقط، لترى ما إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغنية أو لا. وهي استخدمت أداة كشف خاصة بها اسمها SH Labs، والنتيجة كانت 38.5% من الأعمال التي حللتها أظهرت استخداما للذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر. يعني لو ذكرنا التصنيف، أكثر من 23% صنفت على أنها مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من 15% احتوت على صوت مولد بالذكاء الاصطناعي لكن تم تعديله أو معالجته من قبل البشر. يعني لو ذكرناها بالأعمال حتى نقرب الصورة أكثر مستمعينا، تقريبا 4 من كل 10 أعمال حللتها المنصة كان للذكاء الاصطناعي دور بارز فيها. الفكرة من هذا النقاش أن الناس لم تعد قادرة على تمييز الأعمال المستخدمة بالذكاء الاصطناعي، ورغم البعض يعني ليس لديه مشكلة طالما الأغنية سماعيا رائعة. يعني يقول البعض لماذا أهتم باللحن أو من الذي كتبها أو من الذي غناها إذا كان بشرا أو ذكاء اصطناعي. وهذا رأي بعض الناس يعني، ونشاهده أو نجده ملحوظا في أغنية قلبي كتير مبسوط الموجودة على تيك توك المنتشرة، وأيضا أغنية سواد الغيم التي تحكي معاناة مدينة قابس مع التلوث. الكلمات والتصوير الإبداعي للشاعر والملحن التونسي حسان ثابت، لكن الصوت الغنائي مولد بالذكاء الاصطناعي بالكامل. لكن ماذا مستمعينا؟ الأغنية حصدت 6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب. نستمع لجزء منها.
1: سواد الغيم غطى يومك.
0: هل كنتم تعرفوا مستمعين أن هذا الصوت الذي استمعنا إليه قبل قليل ما هو إلا ذكاء اصطناعي؟ يعني ليس صوتا حقيقيا. الناس عندما بدأوا يبحثوا عن صوت هذا المطرب أو المغني اكتشفوا أنه غير موجود. للحديث أكثر أرحب بالكاتب الصحفي والناقد الموسيقي الأستاذ مصطفى حمدي. أستاذ مصطفى أهلا بك معنا. تسمعنا بشكل جيد أستاذ مصطفى؟
2: أسمعك بشكل جيد. أهلا بك وأهلا بمستمعينك الكرام.
0: أهلا بك. يعني ما تعليقك على ما يعني تحدثت عنه هذه المنصة؟ قرابة 40% من الأغاني في هذا الشهر فقط كلها إذا يعني مستخدمين فيها الذكاء الاصطناعي.
2: في الحقيقة أنه تقنيات الذكاء الاصطناعي هتسبب ثورة في شكل صناعة الموسيقى وفي الاستماع أيضا. بمعنى أنه على جانب الصناعة نفسها هناك أزمة كبرى تحدث داخل كواليس الصناعة، صناعة الموسيقى وتحديدا من العازفين والموزعين الموسيقيين. أنا بتكلم على التجربة في مصر تحديدا باعتبرها من أكبر أسواق صناعة الموسيقى والأغاني في الوطن العربي. على مستوى آخر أنه الذكاء الاصطناعي حول المستمع أنه ممكن يبقى شريك في صناعة الأغنية، لأنه هناك على اليوتيوب مثلا وعلى المنصات المختلفة آلاف الأغاني اللي منفذها مش موسيقيين، منفذها جمهور عادي على بيستخدم تطبيقات زي سونو أو غيره اللي بيولد أصوات وأغاني بالذكاء الاصطناعي. فهناك ثورة في شكل صناعة الموسيقى. أولا من المتوقع أنه يدخل عناصر وناس جديدة على الصناعة ممكن ما يكونوش موهوبين، مش شرط يكون الموزع بقى موهوب أو دارس ولا ملحن موهوب أو دارس.
0: يكفي يعني أن يتعلم كيف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي في التلحين أو التوزيع أو التأليف.
2: بالضبط بالضبط. طبعا أنا واحد من الناس بسمع في الأماكن العامة في كل مكان أغاني، واضح جدا أن الصوت مولد بالذكاء الاصطناعي، وأغاني قديمة ناجحة معمول لها كفرز مختلفة وجديدة

0: الذكاء الاصطناعي،
1: مهم.
0: وهقول لك معلومه انه مثلا شركه زي سوني ميوزك على مدار الاشهر الماضيه اغلقت على يوتيوب اكتر من 2000 او 3000 اغنيه تسطو على حقوق، او هي اغاني اصلا الشركه تملكها وتم اعاده انتاجها
1: صحيح.
0: وتوليدها بالذكاء الاصطناعي
1: وهذه
0: باصوات ثانيه.
1: مسألة شائكة أستاذ مصطفى، اعذرني على المقاطعة، مسألة الحقوق. يعني مع هذا التطور الهائل والثورة التقنية التي يعني يعدنا بها أو بدأنا نرى ملامحها بالذكاء الاصطناعي، هناك حديث عن الحقوق، يعني الحقوق ستبقى لمن؟ ما هي الضوابط إذا كان مثلا البرنامج هو الذي صنع مثلا هذه النوتة الموسيقية أو اللحن؟ من الذي سيمتلك الحقوق أو غير ذلك؟
0: هو الجديد بقى اللي بيتم مناقشته حاليا في الاوساط الموسيقيه انه برامج الذكاء الاصطناعي نفسها لما هتولد اغاني هتدخل بطريقه الذكاء الاصطناعي ايضا او بتقنياته، انه لو الاغنيه دي اتنشرت انه العوائد والحقوق بتاعتها هتروح لمين؟
1: صحيح.
0: للمنصه او لبرنامج الذكاء الاصطناعي نفسه. احنا في لحظه اعتقد انها فارقه في صناعه الاغنيه، هتغير الحسابات. انا عايز اقول لحضرتك انه مثلا 90% من الاغاني اللي صدرت في البومات الصيف ده تم
1: صحيح.
0: استخدام الذكاء الاصطناعي في توزيعها موسيقيا، وتم الاستغناء عن عدد كبير من العازفين، ودي كواليس انا بقولها ان هناك ازمه كبرى ما بين العازفين والموزعين من جهه والمطربين من جهه، لانه حاليا حصل تدخلات في اشكال التوزيع. صحيح الموضوع سهل على الموزعين الموسيقيين
1: عشان كده بنلاحظ
0: فكرة التوزيع
1: يعني كأنه في تكرار مثلا، يعني البعض تحدث عن
0: تشابه
1: أنه في تشابه في الأغاني
0: تشابه في الأصوات.
1: في
0: طبعا
1: اللحن.
0: طبعا تشابه الأصوات واضح، يعني يمكن الأول كان الموزع الموسيقي ليه بصمة، كل موزع ليه بصمة وليه أصوات خاصة بيه. احنا دلوقتي بنسمع مثلا سولوهات الجيتار او العود او الالات الحيه كلها نفس الصوت ونفس الشكل، فيعني فبالتالي ده واضح انه الذكاء الاصطناعي هو اللي عامل ده، وده حصل في اغلب الالبومات اللي موجوده في الساحه. اعتقد انه الخطوره هنا انه الذكاء الاصطناعي هيلغي البصمه الخاصه او البصمه الشخصيه للموزع الموسيقي، وفي نفس الوقت الذكاء الاصطناعي اصلا بيتعامل مع داتا ومعلومات دخلاله قبل كده، يعني حتى
1: صحيح.
0: اللي هيستخدمه الذكاء الاصطناعي في صياغة الألحان هو بشكل ما أو بآخر بياخد منك ريفرنس وبيجيب من لحن قديم بيعيد صياغته، فده
1: يعني
0: هيعمل
1: تقصد
0: إشكالية
1: إنه لا
0: أكبر.
1: يبتكر، يعني مثلا هو لا يبتكر،
0: لا يبتكر
1: على
0: يعني
1: الرغم من أنه أستاذ مصطفى يعني يتم الحديث عن أنه على العكس يعني يتم تطويره باستمرار، يعني أنا أنقل الصوت الآخر لدرجة أنه
0: طبعاً.
1: باتوا يدخلون له مثلا الذكاء العاطفي أو المشاعر حتى يعرف مثلا أو يفهم، على الرغم من أنه آلة لكن يبرمجها بأنه يعني يفهمها.
0: أكيد أكيد هيفهمها وكل حاجة، بس خليني أقول لك يعني خلينا نتفق على شيء أو أطرح أطروحة.
1: تفضل.
0: الذكاء الاصطناعي هو قائم على معلومات يتم تغذيته بها دائما.
1: نعم.
0: تمام؟ العقل البشري في الجانب الإبداعي هو خارج أي حدود وخارج أي سياقات، يعني لحظة الابتكار عنده ممكن ما تبقاش قايمة على معلومات مغذى بيها، العقل
1: صحيح.
0: البشري ممكن يبتكر شيء جديد ما حصلش قبل كده، لكن الذكاء الاصطناعي في النهاية هو يولد أشكال موسيقية وأفكار هي في النهاية نتاج معلومات تم تغذيته بها. المعلومات دي في الأساس هي ابتكار بشري من البداية.
1: صحيح.
0: فاللي هيحصل أنه أنا بتكلم على جزئية التلحين تحديدا، أنه الملحنين اللي هيتورطوا أو اللي تورطوا السنة دي، ودي معلومة برضو في أن هم يستخدموا الذكاء الاصطناعي في تلحين بعض الأغاني، هي في النهاية بعض الألحان طلعت شبه ألحان قديمة، لأنه أنت بتقول للتطبيق مثلا أو برنامج الذكاء الاصطناعي أنا عايز أغنية عاطفية رومانسية تنتمي لقالب الفلامينكو الإسباني وإيقاعاتها كذا وأرتمها كذا، فهو الريفرنس والمعلومة المغذى بيها عنده آلاف الأغاني اللي اتعملت بنفس الشكل قبل كده، فبياخد منها وبيقدم.
1: وهنا مثلا
0: إشكالية.
1: الإشكالية مثلا في مسألة أن أعتمد عليه بشكل كامل، يعني هل تعتقد أستاذ مصطفى لو كان هناك تدخل بشر يعني استخدموا هذه الطريقة التي أشرت إليها أنت، لكن كان في تعديل مثلا منهم أو إدت مستمر أو غير ذلك، كان ممكن لن يقعوا في هذه المشكلة التي أشرت إليها، التشابه في اللحن والتوزيع؟
0: ما هو الحقيقة انه بيحصل تدخل بشري وتعديلات علشان خاطر الموضوع يبقى واضح بشكل، لكن الفكرة مثلا انا هتكلم على مستوى التوزيع الموسيقي، الكواليتي او الجودة الصوتية اللي بتنتجها منصات او تطبيقات الذكاء الاصطناعي للآلات الحية عمرها ما كانت بنفس الجودة الهندسية.

0: هندسيه اللي بتحصل في تسجيل الاله الحيه نفسها نفس الطريقه. فاي حد متخصص لما بيسمع اغنيه دلوقتي بيفهم بسرعه انه الاغنيه دي الالات اللي فيها ملعون الذكاء الاصطناعي ولا عزف حي حقيقي. لكن المستمع العادي مش هيفهم، مش
1: نعم.
0: هيفرق. وللاسف كمان انه البعض يعول على نجاح الاغاني زي اغنيه قلبي كتير مقصود دي اللي يعني اكتسحت الاستاذ في الوطن العربي. فبعض المطربين بقوا بيدوروا على نفس الصوت، الصوت بتاع الموسيقى مش المطرب، ويعملوا شبهه ظنا انه الجمهور حب الصوت ده بتاع الموسيقى. نقطة تانية، الذكاء الاصطناعي خلينا نفكر فيها في مسألة الغناء تحديدا، انه بعض الاسماء الكبرى من المطربين المعروفين في الوطن العربي هم باعوا حقوق استخدام
1: نقدر
0: صوتهم
1: نذكر اسماء
0: لمنصات الذكاء الاصطناعي.
1: استاذ مصطفى؟
0: محمد حماقي مثلا واحد من الناس اللي قرر انه يعمل زي حفظ لنسخه صوته او بصمه صوته لاستخدامها عن طريق الذكاء الاصطناعي، املا في فكره انه بعد عمر طويل يتعمل له اغاني باسمه ويبقى له حقوق ليها ببصمه صوته.
1: ولا
0: كان
1: مثلا
0: في تصريح
1: انه
0: شهير،
1: هذا التطور، يعني هناك من تحدث استاذ مصطفى انه هذا هو التطور القائم، فافضل انه انت تقوم بهذا الشيء لصوتك او للحنك او لاسلوبك، عوضا عن ان يعني يستغله مثلا شخص اخر، او يعني
0: أكيد.
1: هناك من وصفها انه هذه خطوة مثلا ذكية.
0: طبعا طبعا انا مش معترض على الخطوه.
1: نعم.
0: انا بتكلم انه بعض المطربين بداوا يفكروا انه الذكاء الاصطناعي ده ممكن استغله وفي نفس الوقت احمي بصمه صوتي،
1: نعم.
0: وكمان انه يبقى ضامن للفنان انه يستمر حتى بعد رحيله انه
1: نعم.
0: تصدر لي اغاني مستخدمه لبصمه صوته ويبقى عنده جزء من حقوقها.
1: بس يعني أيضا هل نستطيع أن نضمن مسألة الحقوق؟ لأنه كما تحدثت أستاذ مصطفى هناك يعني كان الحقوق تفرقت، لا نعرف هي مثلا لدى أي قبيلة، إما الشركة إما البرنامج أو غير ذلك، يعني فيها القليل من الصعوبات. شكرا لك الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي الأستاذ مصطفى حمدي. شكرا لك أستاذ مصطفى.
0: شكرا لك. شكرا.
1: ما زلنا مستمعينا في سياق متصل بالموسيقى لكنه منفصل تماما عن الذكاء الاصطناعي. إذا سألتكم ما الذي قد يزيد حوادث السير يا ترى؟ أتوقع أن إجابتكم ستكون السرعة، عدم الانتباه، الانشغال بالهاتف، الإرهاق أو غير ذلك. دراسة أمريكية جديدة كشفت عن سبب غير متوقع، وهو صدور ألبوم موسيقي جديد لأشهر الفنانين. الباحثون درسوا أيام صدور أكثر 10 ألبومات أو 10 ألبومات استماعاً بين 2017 و 2022 لفنانين بينهم تايلر سويفت، دريك، باد بوني وغيرهم. في أيام صدورها قفز الاستماع عبر المنصات 43%، وفي الوقت نفسه ارتفعت وفيات حوادث المرور في الولايات المتحدة بنحو 15% وفقاً لهذه الدراسة. لكن النقطة المهمة أن الدراسة لا تقول أن الأغاني تسبب الحوادث، هي تتحدث عن مسألة التشتت أو التشتت الكبير، يعني السائق يبحث مثلا عن الأغنية، يلمس الشاشة، يغير المقطع، يعيد المقطع، أو أنه ينشغل بهذا الإصدار الجديد، يغني معه بحماس، وأحيانا يقود بسرعة كبيرة تشابه سرعة اللحن الذي يستمع إليه. فاصل قصير ثم نكمل فيدباك، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومه،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساءً.

0: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده.

0: إلى الرياضة.
1: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
2: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وأزمة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو تتصاعد، وحتى اللحظة لا يوجد أنباء عن هدوئها. القصة لا تخفى على أحد، يعني بدايتها عندما قرر إنفانتينو بيع حصص من الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم لشركات ومستثمرين، وواجه طبعا رفض كبير من مستشاريه من مسؤولين أوروبيين، وكنا نتابع على مدار الأيام السابقة التصريحات. ومع تصاعد الرفض طبعا تراجع إنفانتينو وسحب المشروع، لكن الأمر لم ينتهي. وصل إلى نقاش داخل أكبر الاتحادات القارية حول إمكانية التصويت لحجب الثقة عنها. نتحدث عن الاتحاد الأوروبي والآسيوي واتحاد قارة أمريكا الشمالية. لذلك ما يحدث الآن معركة على الثقة والأصوات ومستقبل إنفانتينو في رئاسة الفيفا. للحديث أكثر أرحب بالصحفي الرياضي عبر زوم حمزة الشتاوي. أهلا بك معنا أستاذ حمزة.
2: أهلا بك زميلتي وأهلا بكل مشاهدينا الكرام.
1: أهلا بك. يعني بالنظر إلى ما يحدث مع إنفانتينو وتسارع الأحداث والتصريحات التي تخرج، هل نحن أمام فعلا محاولة للإطاحة بإنفانتينو، أم هي مجرد محاولة ضغط عليه؟
2: لا أكيد، هو إنفانتينو من الواضح وكقراءة في الأحداث التي تتوالى على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، المؤكد على أنه هذا الرجل ربما مجموعة من الاتحادات الكروية انتقلت يعني من أن تكون يعني حتى في باب يعني ربما أن تكون في صف إنفانتينو إلى المعارضة، وحتى الاتحادات التي كانت محايدة وتأخذ مسافة وموقفها غير واضح اليوم بات واضحا من إنفانتينو.
1: من هي الاتحادات التي بات موقفها واضح؟
2: اليوم نتحدث عن ما تبقى من الاتحادات الموالية، وهي الاتحادات الإفريقية، اتحادات كرة القدم في القارة السمراء. اليوم تقارير إعلامية بريطانية تتحدث تقريبا على 15 اتحادا إفريقيا يعني يحاولون يعني أن يكونون يعني أو يسحبون الثقة من إنفانتينو. إنفانتينو خسر القارة العجوز بأكملها، خسر بعد ذلك القارة الأمريكية، أمريكا اللاتينية، يعني قارات مؤثرة في عالم كرة القدم. اليوم أيضا القارة الإفريقية بنسبة كبيرة، صحيح هناك اتحادات موالية للرجل، ولكن هناك اتحادات أيضا كثيرة معارضة لإنفانتينو. أعتقد على أنه إنفانتينو من خلال الأحداث، وهو كان دائما يعيش مشاكل كبيرة جدا في الكواليس، ولكن النقطة التي أفاضت الكأس وهي مشروع فيفا فورورد انتربرايز، الذي ربما يعني جعل يعني المجموعة من الاتحادات تثور إن صح التعبير في وجه إنفانتينو.
1: يعني لكن هو تراجع عن هذا الأمر، وما زالت حتى اللحظة يعني الردود مستمرة، وحتى هو كان لديه مثلا تصريحات تتحدث عن مسألة أنه أنا فقط كنت أحاول التطوير أو مثلا غير ذلك. أنا لفتني في حديثك عن الاتحاد الأفريقي، يعني هل نستطيع أن نقول أنه مثلا إذا تحدثنا عن الاتحاد المغربي هل سيصوت لإنفانتينو تتوقع؟
2: لا، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعني تدعم إنفانتينو، والموقفها كان واضح وصريح حتى من خلال بيان نشرته عبر أو الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يعني هناك اتحادات موالية لإنفانتينو، وهذه هي كرة القدم، دائما هناك مؤيد ومعارض.
1: المغرب تحديدا لأنه هو من ساعد في أن يكون استضافة كأس العالم 2030 في المغرب.
2: لا لا لا، المغرب اللي ساعدها في استضافة المونديال 2030، وهو تموقعها. المغرب يعني تقريبا ربما من أكثر البلدان في العالم التي تقدمت لاحتضان المونديال منذ يعني نهاية الثمانينيات القرن الماضي، وأيضا في التسعينات المغرب نافس ألمانيا على احتضان المونديال في سنة 2006، نافس أيضا جنوب أفريقيا سنة 2010، نافس مجموعة من البلدان الكبيرة. إنفانتينو لم يكن هو من ساعد المغرب، من ساعد المغرب هو تموقعها، هو موقعها.

0: الجغرافي
1: يعني
0: وهو أيضا بنيتها التحتية
1: يعني تنفي أن يكون له مثلا يد أو مساعدة أو شيء من هذا القبيل يعني وفقا للتقارير التي تحدثت عن الأمر. إذا عدنا مرة أخرى لإنفانتينو والحديث عن الاتحادات الوطنية تقريبا عددها أكبر من 200، هناك من يقول صحيح يعني هم ضد إنفانتينو لكن هذه 200 أو أكثر من 200 هو يستطيع أن يخترقها وبالتالي ربما هي من ستساعد أن يبقى حتى وإن كان مثلا الاتحاد الآسيوي واتحاد قارة أمريكا الشمالية وغيرها ضده.
0: هو الفيفا ككيان هو ليس كروي، حتى نكون صرحاء مع أنفسنا، الفيفا هو كيان جيوسياسي اقتصادي عابر للحدود عابر للقارات. كرة القدم لم تعد لعبة، كرة القدم اقتصاد، كرة القدم فيها مجموعة من الأشياء التي تتحكم فيها دول وتتحكم فيها الكواليس، وهذا الأمر أكيد معروف لدى الكل من يتابع العالم الساحرة المستديرة. إنفانتينو حتى ربما ما فعل الطريقة التي أدار بها الفيفا في كأس العالم الأخيرة في أمريكا المكسيك كندا ربما جعلته يخسر يعني بعض الثقة من بعض الاتحادات. الاتحاد الأردني أيضا كان صريح في هذا الباب، لم يحمي حتى الحكم الصومالي. فأعتقد على أنه كما قلت يعني مجموعة من الاتحادات اليوم هناك، أقول على أنه الأعداد الكبيرة من الاتحادات المعارضة لإنفانتينو قد تجعله ينجح في أن يعيد هذه الثقة لهذه الاتحادات. أعتقد وأقول يعني كقراءة يعني في الأحداث الحالية أن الرجل يعيش ربما أشهره الأخيرة على رأس الجهاز الوصي على كرة القدم العالمية.
1: نعم، وما يفسر هذا الأمر أيضا عندما طلب منه رئيس الكونكاكاف بأنه لا يحضر إلى البطولة الموجودة في دوميكان على الرغم من أنه يعني حضر الفعاليات ما قبل البطولة.
0: أكيد، وهذا ربما هذه يعني بمثابة يعني ربما ضربة قاضية لإنفانتينو، خاصة أن الرجل تجمعه يعني علاقة يعني كانت علاقة مقربة يعني الرئيس يعني السيد فيكتور مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي لكرة القدم كونكاكاف. بالتالي أعتقد على أنه كما قلت في بداية المداخلة إنفانتينو خسر مجموعة من الاتحادات الكروية ضربة واحدة. اليوم انضمام بعض الاتحادات في الكرة الإفريقية يؤكد على أنه إنفانتينو بنسبة كبيرة وكبيرة جدا قد يخسر الانتخابات القادمة، وبالتالي لا نشاهد إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لولاية جديدة.
1: نعم، وبالتالي ما هي الأسماء التي يتم الحديث عن أنها قد تكون مثلا منافسة له أو ستأتي بعده؟
0: أكيد مجموعة من الأسماء، نتحدث عن ماتياس غراستروم يعني الاسم الذي أثار أيضا الجدل والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ 15 من مايو من سنة 2024. نتحدث أيضا عن القطري ناصر الخليفي واحد رئيس نادي باريس سان جيرمان. نتحدث أيضا عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقيمة كرة القدم الأوروبية والمنتخبات الأوروبية وتموقع أيضا الاتحادات في القارة العجوز. فبالتالي اليوم المنافسين أيضا أسماء لديهم خلفية كروية كبيرة، خلفية اقتصادية، خلفية إدارية، فبالتالي المنافسة ستكون شرسة وشرسة جدا يعني في الانتخابات القادمة.
1: من تتوقع أن تكون حظوظه أكبر من الآخر؟
0: أنا بصراحة أشوف يعني إذا ما كان ناصر الخليفي يريد يعني أن يذهب يعني إلى أبعد نقطة في هذه الانتخابات بإمكانه أن تكون حظوظه كبيرة. الرجل بصمته واضحة في نادي باريس سان جيرمان، الاستثمار الكبير في النادي الباريزي، أيضا ماسياس غراستروم واحد من الأسماء اللي عنده أيضا اتحادات كروية تكين له احترام كبير وتجمعه بها مجموعة من الروابط، روابط الصداقة وروابط التعامل لما يعني قبل ما يثور في وجه جياني إنفانتينو. فبالتالي هذه أسماء عندها يعني ربما قيمة كبيرة، وأيضا حتى رئيس الاتحاد الأوروبي كذلك قيمته كبيرة في الساحة الكروية. فبالتالي أعتقد على أنه كما قلت المنافسين كلهم بخلفية كبيرة وبخلفية قوية وقوية جدا، وأيضا بعلاقات ليست سهلة، علاقات نافذة إن صح التعبير في عالم الساحرة المستديرة في جميع القارات.
1: شكرا لك الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا لك. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ما في هذا العالم؟ التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا

0: ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وقبل أيام تحديدا في السويد، شاب عمره 18 عاما دخل مدرسة ثانوية وفي يده سيف، قتل فتاة وأصاب آخرين. وبعد الهجوم بدأت الشرطة السويدية تحقق في نشاطه على الإنترنت، ووجدت أنه شارك متابعينه في تيك توك صورة السيف، ويعني ألمحت إلى أنه ربما كان يعلن عن تخطيطه ونواياه. الفكرة مستمعين أن أجهزة الأمن والباحثين في أكثر من دولة، أتحدث عن فرنسا، كندا، بريطانيا، إلى جانب السويد بالطبع، بدأوا يراقبون الحوادث التي يقوم بها المراهقين وما هو منشأها وسببها. وخلصت التحقيقات إلى عبارة واحدة مكررة ظهرت في تقارير الأمن، في البرلمانات وفي الصحافة. العبارة هي: المجتمعات الإلكترونية التي تحرض على العنف، أو ما يعرف أحياناً بالكم نتوركس، عبارة عن مجتمعات إلكترونية مغلقة ليست في الدارك ويب. وهنا هذه أيضاً نقطة جديدة، يعني موجود مثلها في الدارك ويب، ولكن ما تم الكشف عنه أنها موجودة أيضاً في المتصفح العادي. هذه الجماعات تمجد هجمات المدارس والعنف من أجل العنف، يعني لا تجمعهم أيديولوجيا سياسية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، فقط العنف من أجل العنف. وكما قلنا، هذه المجتمعات الإلكترونية تجمع المراهقين والشباب وتدفعهم من مشاهدة المحتوى العنيف إلى إيذاء أنفسهم والآخرين، والتخريب والحرق والابتزاز وكل أشكال العنف. وحتى يحصلوا على مكانة أعلى أو عليا لدى أفراد الجماعة أو هذه المجموعة، ينبغي لهم أن يقوموا هم بأنفسهم بهذا الأمر، وبالتالي تصويره ومشاركته. للحديث أكثر أرحب عبر زوم بيسري البدري، مدير تحرير المصر اليوم والمختص في الحوادث والقضايا. أهلا بك معنا أستاذ يسري.
2: أهلا بك يا أسير.
1: الموضوع مقلق جدا عندما يتم الحديث عن هذه المجموعات، وبالتالي نسأل: هل هي مجموعات منظمة ولا مجموعة أشخاص وأفراد يجتمعون مثلا في ألعاب أو في محادثات أو أشياء من هذا القبيل؟
2: هو احنا بنتكلم على وفقا لما تم تداوله من التحريات والمعلومات حوالين الواقعة بتاعت السويد، ان الطالب ده نشر قبل دقائق او تلت ساعة تقريبا من الحادث صورة لآلة حادة اللي هي السيف، وهو كان في المرحاض الخاص بالحمام. السيرة الذاتية او السجل الجنائي لهذا المتهم له واقعة اخرى ممثلة

0: في الهجوم. التحقيقات كلها دلوقتي بتشير للمجموعات الإلكترونية المغلقة أو المجموعات الإلكترونية دي واللي هي تخطت حاجز الدارك ويب. احنا بنتكلم على دول مجموعة ما يعرفوش بعض أصلا، مجموعة من الأفراد بينفذوا أعمال العنف من أجل العنف، وده ظاهر في كل التحقيقات اللي أشارت ليه الواقعة، خاصة إن الواقعة خدت ضجة كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة. وبدأت الناس تتكلم على سلسلة الاعتداءات اللي تمت والهجوم اللي تم على المدارس. بدأنا نتكلم في السويد مثلا، كان آخر هجوم ده، وبدأنا نرصد أكثر من 6-7-8 وقائع تتعلق بالهجوم، خاصة إن هو اللي نفذ هذا الهجوم تجاه زمايله، مراهق موجود في نفس المدرسة، وكان موجود في نفس المدرسة وليه تبقى في نفس المدرسة اللي نفذ فيها الحادث، وأسفر عن مقتل فتاة وإصابة 3 آخرين. المجموعات دلوقتي اللي هي الإلكترونية دي تخطت حاجز الدارك ويب، بدليل احنا عندنا هنا داخل الدولة المصرية كنا بنتكلم على وقعة شهيرة.
1: صحيح.
0: هي في الدارك ويب اللي هو الطفل علي الدين اللي كان موجود داخل دولة الكويت، وبدأ يكلف أشخاص في منطقة شبرا الخيمة اللي وقع في منطقة الأليوبية بتنفيذ حادث قتل، وقتل طفل شبرا الخيمة. لما بدأنا نستجوبه وتم استخدامه من دولة الكويت، اكتشفنا ان هو نفذ 7 وقائع عن طريق الانترنت المظلم. صحيح. أو
1: والمفاجأة أيضا أستاذ يسري هي مسألة أنهم قصر، يعني أطفال أو صغار، ليس فقط الحديث عن المراهقين. يعني في حديث الاستخبارات الكندية تحديدا عن هذا الأمر، قالت أنه قرابة 1 من كل 10 تحقيقات في الجرائم كانوا قصر. وبالتالي هنا نسأل عن كيف ستتم معاقبتهم أو كيف ستتم حتى ملاحقتهم إذا كانوا في هذه المجموعات المغلقة.
0: هو احنا بنتكلم دلوقتي على اجتماع ثلاثي ما بين أجهزة الاستخبارات في بريطانيا وفرنسا والسويد، بيتكلموا على تعديل في التشريعات او ملاحقات وتقليل السن في قصة الملاحقات، ولكن ما اعتقدش انه ده ممكن يكون على المدى القريب. ولكن احنا بنتكلم هنا داخل الدولة المصرية في قانون مستمد انك انت بتعاقبه بقانون الطفل، وده حصل في وقائع كتيرة جدا داخل الدولة المصرية. تم معاقبة متهمين قصر بقانون الطفل، وتم توقيع عقوبات منهم. هذه العقوبات قد تكون مخففة بحكم سنه، قد
1: صحيح.
0: تكون
1: يعني جدلي أصلا هذا القانون والحديث عنه بشكل مستمر في مصر جدلي. يعني
0: بالفعل فندم، يعني كنا تدخلنا مع حضرتك وتكلمنا على الواقعة دي، واقعة الإسماعيلية قبل كده.
1: نعم.
0: وحكم هذا الطفل رغم أنه قاصر، واستمد كل المعلومات دي برضو من الدارك ويب ومن بعض الأفلام الأجنبية. فهي القصة كلها متصلة. هل تنجح الدول الثلاثة في وضع تشريع لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة أنه كل التحقيقات دلوقتي اللي بنتكلم عليها أنه أشخاص ما بيعرفوش بعض كونوا مجموعات إلكترونية هدفهم العنف من أجل العنف، يعني ما لهمش خطة معينة لتنفيذ عنف، ولكن هو أنك أنت بتعمل محتوى عنيف، لازم تعمل محتوى عنيف وتنشره وتبسه عشان يبقى أنت ليك صيت وليك مكانة في هذا الجروب أو هذه المجموعة الإلكترونية المغلقة.
1: وبالتالي الناس تخاف أيضا أستاذ يسري على أطفالهم في مسألة أنه كيف يستطيعون الدخول إلى هذه المجموعات. يعني هل خوارزميات المنصات متهمة؟ يعني ممكن مثلا يشاهد مقطع لتعذيب قطة لنقل مثلا، ثم بعد ذلك تعطيه مقاطع أخرى ثم تسهل له مثلا الدخول. وهنا نحن لا نتهم المنصات، ولكن نسأل ما يتداوله الناس أو يعتقدون. وبما أنك متخصص تجيبنا عن هذا السؤال.
0: بص يا فندم، هو قصة الدخول أو الدلوج لهذه المنصات صعب للغاية ويحتاج لمتخصصين وتقنيين، ولكن إحنا عندنا وقع الأسبوع الماضي كانت داخل الدولة المصرية.
1: نعم.
0: واحد مهندس إلكتروني فات على الدارك ويب واشترى سلاح دليفري ونفذ بيه مجزرة 15 مايو.
1: نعم.
0: فقصة إنك أنت في دلوقتي بقي وسطاء، مين الوسيط اللي يقدر يفوت على هذه عبر الخوارزميات دي ويقدر ينفذ هذه القصة أو يدي تكليفات؟ ولكن المقلق في هذه المجموعات الإلكترونية، احنا بنتكلم على أشخاص ما يعرفوش بعض. الراجل ده عرف وسيط فجاب منه السلاح عن طريق الدارك ويب. احنا تخطينا مرحلة الدارك ويب دلوقتي، دي مجموعات مغلقة بتكون فيما بينها أشخاص ممكن يكونوا موجودين في السويد، موجودين في فرنسا، موجودين في القاهرة، بيكونوا مجموعات إلكترونية مغلقة بيدوا تكلفات لبعض. كل واحد ما يعرفش الآخر، ولكن انك انت تقدر تفوت محتاجة لحد متخصص. قد يكون هناك
1: متخصص أستاذ يسري ونتابع الأطفال أو المراهقين يقومون بهذه الجرائم، هل هم متخصصين؟ يعني استطاعوا الدخول بطريقة تقنية عالية أو فائقة

0: طاقة القدرة؟
1: الجيل الحديث اللي احنا بنسميهم هنا داخل الدولة المصرية جيل زد او جيل الفا، لديهم قدرة على هذه القصة، بدليل ان احنا عندنا اطفال في الدولة المصرية عمرهم 3 سنوات بيستطيعوا يستخدموا ادوات التكنولوجيا الحديثة، وده نفس القصة في بعض
0: صحيح.
1: دول العالم. هم ماهرون في هذه القصة، كيفية الدخول وكيفية الوصول لهذه المواقع، حتى التعامل بيكون عن طريق التعامل بالبيتكوين العملة المشفرة، ودي محرمة او ممنوعة في
0: ممنوع.
1: بعض الدول اللي موجودة، لكن يستطيع مثل هؤلاء الشباب الدلوج لهذه الصفحات والتعامل معها وتنفيذ تكليفات. قبل سنوات كانت ظهرت عندنا بعض الألعاب برضو
0: صحيح.
1: كانت بتؤدي إلى إيذاء النفس، منها لعبة الحوت الأزرق، وده اللي تدخل البرلمان المصري لمنع هذه اللعبة وحذفها من التطبيقات بمساعدة جهاز الاتصالات داخل مجلس النواب. أعتقد أن التشريعات اللي بتتكلم عليها السويد دلوقتي وفرنسا وبريطانيا قد تحد من هذه المجموعات الإلكترونية المغلقة أو المجموعات
0: صحيح.
1: الإلكترونية التي تقوم من أجل العنف للعنف.
0: والتخوف منها مسألة إن هو يعني قد تختفي، تعود بأسماء أخرى وحسابات أخرى ومن مناطق أخرى،
1: بالوارد.
0: وهذه
1: من
0: هذه
1: الوارد من
0: تحديات هذه تحديات
1: من
0: تواجه
1: الوارد
0: تنفيذ
1: وده وده
0: القرار.
1: وده ده اللي يخلينا ان هو الناس رجال الامن السبراني اللي هم المسؤولين عن امن المعلومات ان هم يركزوا في هذه المجموعات، خاصه ان انتشارها دلوقتي والتاكيدات الدول
0: صحيح.
1: الثلاثه ان هي موجوده، بدليل ان احنا عندنا حادثه موجوده في السويد دلوقتي نفذها قاصر، وقبل كده كان ليه سبب، وبعد
0: صحيح.
1: كده بدأنا نرصد ان هو في المدارس دي تعرضت لهجوم، مره في 25، مره في 22، مره في 21، مره في 2019،
0: نعم
1: وكلها القاسم المشترك فيها ان المتهم قاصر او مراهق.
0: نعم شكرا لك مدير تحرير المصري اليوم والمتخصص في الحوادث والقضايا الأستاذ يسر البدري، شكرا لك. مستمعينا، سألنا الناس من مصر حول أي تصرف لدى أبنائك يدفعك للخوف أو الشك حول نشاطهم على الإنترنت، نستمع للفيدباك من مصر.
2: أنا مش بيقلقني أي نشاط يخص أولادي، لأني ببقى متابعة معاهم أكتر من الإدمان، حالة الإدمان إن هم طول الوقت عايزين إن الموبايل أو السوشيال ميديا عموماً 24 ساعة لو يقدروا تبقى في متابعة.
3: إن هو يتفرج على حاجة تكون مش كويسة. تاني حاجة المفروض الإنترنت يبقى عليه رقابة، لأن في بعض المواقع ما عليهاش رقابة.
4: هي أول حاجة إن أنا أشوفه منعزل قاعد عايز التليفون، حتى لو أنا عاقبته وخدت منه التليفون بيفضل مصر إن هو عايزه. عياط زن
5: النهارده الطفل فيه سلوك عدواني، بيظهر عليهم سلوك عدواني، تمام، تجرب الام او الاب ان هو يسحب الموبايل من ايد طفل، النهارده بيتغير 360 درجه، تمام. فده طبعا من اخطر الحاجات اللي بتاثر اجتماعيا وبتاثر على المجتمع، هو ربط الطفل بالموبايل.
0: وبالحديث عن المنصات التي يقضي فيها الأطفال والمراهقين وقتهم، روبليكس عادت مجددا إلى دائرة الرقابة في استراليا. هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية قالت إن اختبارات أجرتها كشفت ثغرات تسمح بتواصل بالغين مع أطفال دون 16 لا يعرفونهم وبالطبع دون موافقة الوالدين، إضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية حسابات الأطفال. يعني الأمر هذه المرة ليس مجرد تحذير، حتى أن روبليكس قدمت تعهدا قابلا للإنفاذ قضائيا يتضمن منع هذا النوع من التواصل، تعزيز الخصوصية وإخضاع تقنيات تقدير العمر لتدقيق مستقل، وأمام الشركة 3 أشهر لمعالجة عدد من هذه الثغرات. لكن الرسالة الأهم هنا للأهل أنه الألعاب قد تبدو في شكلها أنها لعبة، وقد يكفي مثلا البعض أن يسأل أو يعرف ما هي اللعبة التي يلعبها طفله، لكن السؤال المهم في الواقع أن الألعاب هي منصة اجتماعية ضخمة يكون فيها أحيانا تواصل بين اللاعبين، وبالتالي إذا لم يكن هناك رقابة ربما تحدث أمور يعني يخشى منها الأهل ويحذر منها المجتمع والمسؤولين. ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وبمساعدة لمياء محمد في التنسيق. ننضم بعد قليل العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أوراق الخليج تتحرك على وقع ترقب تشديد العقوبات الأمريكية على إيران. الولايات المتحدة وكندا تفشلان في التوصل لاتفاق تجاري بسبب رسوم السيارات. البيتكوين تشهد أفضل ارتفاع أسبوعي بالقيمة على الإطلاق بعد اقترابها من 80,000 دولار.

أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، والبداية بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة، وأدى انهيار المحادثات إلى فرض الولايات المتحدة لرسوم جديدة بنسبة 50% على بضائع كندية، فيما هددت أوتاوا برسوم انتقامية مماثلة اعتبارا من 8 سبتمبر. يرى بن جولدمان ساكس أن تباطؤ التضخم في أمريكا وليس فقط تدخلات وزارة الخزانة هو العامل الأكثر قدرة على خفض عوائد السندات الأمريكية بشكل مستدام، ويرى جولدمان أن استمرار صدور بيانات تضخم معتدلة يمثل حاليا المسار الأوضح لخفض العوائد الأمريكية بصورة أكثر استدامة. قال المستثمر والملياردير الأمريكي ري داليو، قال أنه يفضل خفض الانكشاف على أدوات الدين مثل السندات مقابل زيادة الوزن النسبي للذهب، إلى جانب تخصيص نسبة محدودة للبيتكوين. وحذر داليو من أن استمرار المسار الحالي قد يقود إلى أزمة ديون أمريكية خلال 3 سنوات بزيادة أو نقصان لعامين. تشهد البيتكوين عمليات جني أرباح بعد ارتفاعاتها القوية خلال الأيام الماضية وملامسة العملة لمستويات 79,500 دولار يوم الجمعة، وكانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي مع رفع وزارة الخزانة الأمريكية من قيمة برنامجها لإعادة شراء سندات طويلة الأجل. وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة عن توقيع 4 اتفاقيات لتطوير مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات باستثمارات تجاوزت 4,350,000,000 ريال وبسعة إجمالية تبلغ 2,000 ميجاوات، وتشمل المشاريع موقعين في منطقة مكة المكرمة وموقعا في منطقة حائل بطاقة إجمالية تبلغ 500 ميجاوات لكل موقع، حيث تم التوقيع مع تحالف يضم الشركة السعودية للطاقة وشركة أكوا وشركة الشريف للمقاولات لتنفيذه، وبالإضافة إلى موقع مماثل في منطقة القصيم. تأتي هذه المشاريع ضمن المجموعة الأولى لمشاريع تخزين الطاقة بنموذج البناء والتملك والتشغيل بهدف الوصول إلى مستهدف

ومشاهدينا لنحدث الحركة على الأسواق التي كانت عاملة اليوم خليجيا. طبعا الأسواق الإماراتية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع، السوق السعودية تبقى عاملة، ولكن أنهينا الجلسة اليوم في الأسواق الكويتية والأسواق الخليجية الأخرى. بالنسبة لمؤشر السوق السعودية على مكاسب جيدة مطلع هذا الأسبوع ب1% تقريبا، نعود فوق مستويات 11000 نقطة. هذه مستويات لم نراها على مؤشر السوق السعودية منذ 24 يونيو، فبالتالي نعود فوق هذه المستويات. بالنسبة للكويت الصورة خضراء بالإجمال اليوم منذ مطلع الجلسة، ومكاسب جيدة لمؤشر الكويت الرئيسي ب1.3%. الكويت الرئيسي كذلك كان سجل مكاسب جيدة على مدار الأسبوع الماضي ب1.7%. ماذا عن إذن الأسواق الخليجية الأخرى؟ مؤشر قطر على مكاسب طفيفة ب10%، مسقط على تراجعات ب20%، والبحرين على مكاسب طفيفة ب10%. كيف تبدو الصورة من حيث الأكثر تداولا في كل سوق؟ تبقى أسهم قيادية اعتدنا دائما أن نراها على لائحة الأنشطية التي تستحوذ على لائحة الأكثر تداولا بالقيمة في السوق السعودية، لا سيما البنوك الراشحي على رأس اللائحة. اليوم يسجل مكاسب ب1.9%، والإنما مكاسب ب17%. بالنسبة لأرامكو مكاسب ب20% اليوم على وقع طبعا الارتفاعات التي كنا شاهدناها أيضا على أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي. نقف دون مستويات 27 ريال، مع ذلك على أرامكو. البحري يسجل مكاسب قوية ب6.2%. سينومي ريت اليوم على اللائحة بمكاسب 5.4%. كويتيا بيتك يواصل تصدر هذه اللائحة بمكاسب 19%. عقارات الكويت اليوم يسجل مكاسب 4%. مخزن جي اف اتش أيضا على مكاسب جيدة تفوق 1%، وأركان على تراجعات بقرابة 2%. قطريا مجموعة الاستثمار القابضة تتصدر اللائحة بمكاسب 1.9%. عيد أريد دائما نراه على لائحة الأنشط الطبية، وبلدنا اليوم يسجل بعض التراجعات. وبالنسبة لسوق مسقط الذي كان سجل مكاسب ب14% المؤشر على مدار الأسبوع الماضي، بنك مسقط يتصدر اللائحة بمكاسب 0.5%. بنك صحار أوكيولي الصناعات الأساسية وعمانتل على ضغط نزولي اليوم في السوق. وفي البحرين جي اف اتش مرة أخرى على لائحة الأنشط يسجل تراجعات ب20%. ترافكو مصرف السلام البحرين الوطني وألبا على لائحة الأنشط في البحرين. وأيضا نلقي نظرة على أسعار النفط، طبعا كنا نتابع أسعار النفط والارتفاعات القوية على مدار الأسبوع الماضي على خلفية يعني المخاوف مرة أخرى من تأجج الصراع في المنطقة مع تهديدات ترامب بأنه سيفرض عقوبات اقتصادية هذه المرة على إيران محاولة للضغط عليها للتوصل إلى اتفاق تجاري أو اتفاق سلام ينهي الحرب على إيران. فطبعا سنتابع هذا الملف هذا الأسبوع ونراقب أسعار النفط مع الافتتاح غدا. بالنسبة لمزيج برنت على مدار الأسبوع الماضي سجل مكاسب ب6.6%، وأيضا مكاسب جيدة شاهدناها على WTI ب5.7%.

وضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، تستضيف باريس غدا اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين. وستركز المناقشات على الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وقطاعات أخرى. كما يشهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة. أبقت مؤسسة S&P داو جونز مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف أسواق الأسهم لعام 2026، لتتجنب بذلك المقترح السابق بتخفيض تصنيف السوق المصرية. يأتي الإبقاء على التصنيف في ظل مجموعة من الإصلاحات التي شهدها سوق المال المصري.

المؤشرات المصرية اليوم تسجل مكاسب جيدة كما نرى، علما أنه كنا سجلنا تراجعات على مدار الأسبوع الماضي وتراجعات قوية. بالنسبة للإي جي إكس 30 اليوم يسجل مكاسب ب1%، كان على تراجعات ب1% على مدار الأسبوع الماضي، ولكن إي جي إكس 70 الذي اعتدنا أن يتفوق في أدائه في الفترة الأخيرة على مؤشر الإي جي إكس 30 يسجل مكاسب ب3.7%، ولكنه فقد 3.6% على مدار الأسبوع الماضي، وإي جي إكس 100 على مكاسب ب3% يعوض إذن خسائر الأسبوع الماضي التي كانت ب3% على مدار الأسبوع. في مصر أيضا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك إذن البنك المركزي عند 19.5%. وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والتضخم مع استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وعودة التضخم إلى المستوى المستهدف. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية. إفصاح مالي يكشف مشتريات كبيرة لترامب في بيركشير هاثاواي وأيضا في فيزا وماستر كارد.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. انهارت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة. وأدى انهيار المحادثات إلى فرض الولايات المتحدة رسوما جديدة بنسبة 50% على بضائع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، دخلت حيز التنفيذ أمس. وردت أونتاريو بالإعلان عن رسوم انتقامية على السلع الأمريكية، وبالتالي هي ترد دولار بالدولار بحسب مارك كارني، اعتبارا من 8 سبتمبر، ما يعيد التصعيد التجاري بين البلدين بعد أن كانا على بعد خطوات فقط من التوصل إلى اتفاق، وكان الطرفان قد توصلا إلى الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن خفض الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب، بما في ذلك تقليص الرسوم على السيارات إلى 15% من 25% حاليا. لكن كندا طالبت بتمديد التخفيض ليشمل المركبات المتوسطة والثقيلة، ومن بينها شاحنات فورد F-350 المصنعة في أونتاريو، وهو ما رفضته واشنطن باعتباره مطلبا إضافيا لم يكن ضمن الاتفاق.
1: Why does it feel like today Mark Carney is going to war? Trade war. The tone.
2: Because we're attacked. You're at war when you get attacked. We got attacked. U.S. put 50%. We waited until the United States decided to actually implement these so-called 338 tariffs. That's fine.

0: We've got the reserves, we've got the resilience, we've got the plan, we've got the focus, we will respond, we're going to focus on what we can control, we're going to build.
1: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 1000 صفقة تداول خلال يونيو بقيمة إجمالية تتراوح بين 78 و 263 مليون دولار، شملت أسهما في شركات كبرى مثل بيركشير هاثواي وفيزا وماستر كارد وفق إفصاح مالي تم نشره السبت. وكانت أكبر صفقة مسجلة في 22 من يونيو عندما باع ترامب حصصا تتراوح بين 5 ملايين و25 مليون دولار في صندوق متداول في البورصة تابع لمجموعة فانغارد. تأتي هذه التحركات بعد أكثر من 21 ألف صفقة نفذها خلال 2025 بقيمة وصلت إلى 1.860 مليار مليون دولار. في المقابل يؤكد البيت الأبيض أن استثمارات ترامب تدار بشكل مستقل بالكامل وأنه لا يملك هو أو أفراد عائلته أي دور في قرارات الشراء أو البيع. قال المستثمر والملياردير الأمريكي ري داليو إن التنويع بين فئات الأصول والأسواق المختلفة يظل أساسيا مع التركيز على الدول ذات الأوضاع المالية القوية والأقل عرضة للاضطرابات السياسية والجيوسياسية. وأضاف داليو أنه يفضل خفض الانكشاف على أدوات الدين مثل السندات مقابل زيادة الوزن النسبي للذهب إلى جانب تخصيص نسبة محدودة للبيتكوين. ويرى داليو أن تخصيص نحو 10 إلى 15% من المحفظة للذهب قد يسهم في خفض خاطر وفي الوقت ذاته تحسين العائد الإجمالي للمحفظة. وحذر داليو من أن استمرار المسار الحالي قد يقود إلى أزمة ديون أمريكية خلال 3 سنوات بزيادة أو نقصان عامين، داعيا إلى خفض عجز الموازنة إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 6% حاليا عبر مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية. وفي أسواق العملات المشفرة قلصت عملة البيتكوين ارتفاعاتها المسجلة خلال الأيام الماضية بعد أن لمست مستويات 79,500 دولار يوم الجمعة. وكانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي حيث ارتفعت عملة البيتكوين والإيثر ب 25% و33% على التوالي بعد رفع وزارة الخزانة الأمريكية من قيمة برنامجها لإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. كما سجلت صناديق تداول البيتكوين صافي الشراء بمليار و900 مليون دولار الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ أكتوبر من عام 2025. تدخل وزارة الخزانة في سوق السندات أدى إلى بعض الضعف رأيناه على الدولار منذ الإعلان عن هذا التدخل، وعلى مدار الأسبوع الماضي سجلنا بالإجمال تراجعات على الدولار مقابل أزواج العملات الرئيسية.
2: البيتكوين عادة مثل ما معروف عنه هو تقريبا مثل ما بنعتبر انه بيعتمد كثير بشكل اساسي على المومنتوم او الحركات السعرية السريعة اللي بتصير فيه. فبطبيعة الحال مجرد ما صار في اي تغيير سعري لسبب يمكن يكون بسيط او حتى امر كليا غير مفسر، مجرد ما صار في هذا التغيير السعري البسيط حتى بقيمة بعض مئات الدولارات اوتوماتيكيا بسبب في كميات الافرج الموجودة بسبب كميات الضغوطات الموجودة على الاسعار بالجهتين حتى كان صعودا او نزولا الاوتوماتيكيه بده يترجم لحركه سعريه اكبر. يعني مثل كل مره بنشوف حركه سعريه صغيره مثل سنوبول افكت ترجع مثل كره الثلج اللي عم تتدحرج بيرجع بيرتفع السعر او بيتحرك السعر مما يؤدي الى السبب الثاني ومنبلش نرجع نفوت بمرحله الفومو انه السعر حيطلع واللي هي كمان ترجع بتعمل مثل ضغط فيول زايد على تسعيرات البيتكوين ترجع ترفعه بالزايد فيها. لما بنحكي نحن باللي صار بالديبيسمنت يمكن كاتاليست بالنسبة للبيتكوين هو ضعيف أو إلى حد ما كان يعتبر ضعيف أقله، يعني ما في سبب بيخليه يقدر يرتفع شوي بشكل الإيجابي. بينما بالفترات الماضية إذا بدنا نعتبر نحن الأشهر الماضية أقله السيولة بالأسواق وكميات الضغط بالأسواق كانت ضئيلة جدا تكاد تكون معدومة.
3: لا بس أنا ما يلفتني بشكل أساسي علي كنت عم شوف قديش الكوريليشن أو يعني الترابط بالحركة ما بين البيتكوين وما بين الذهب على مدار 90 يوم مع الذهب. اليوم نحن بأكبر كوريليشن من وقت جائحة كورونا 2030، وبالتالي هيدا عم يعكس بشكل كبير بأنه الآن يتم التعامل مع البيتكوين وكأنه هي الديجيتال جولد.
2: صحيح. اغلب المستثمرين اذا بدنا ننظر الى تسعيرات البيتكوين، حتى اذا بدنا نقارنها بالجولد او بدنا نقارنها لوجيكلي بالمنطق الايكونوميك راشونال او شو السبب الاقتصادي بربطها بالذهب، هلا يعني اقلهم ما في سبب فعلي الى حد ما. السبب الوحيد اللي فينا نربطه هو من ناحيه التسعير.

0: كتير انه اغلب الاوقات اللي عم يصير فيها حركات سعريه كبيره اقتصاديا عم نحكي بسبب سيوله او بسبب غيرها، الاول اثنين عم يتاثروا هن الذهب والبيتكوين، يمكن بسبب كثره الليفرج الموجوده فيهم او كثره التداولات
1: طيب
0: اللي عم تكون موجوده فيهم.
1: نعم،
0: اما نقول
1: أنا
0: انه في سبب حقيقي لحد الان منه موجود اقله.
1: تعتزم شركة علي بابا الصينية تنفيذ طرح جديد لأسهمها في هونغ كونغ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 10 مليارات و200 مليون دولار. وقالت الشركة إن الصفقة في حال تنفيذها ستصبح أكبر طرح إضافي لأسهم جديدة لشركة مدرجة في هونغ كونغ على الإطلاق. وعالميا من المتوقع أن تحتل العملة المرتبطة الثالثة بين أكبر عمليات الطرح الإضافي للأسهم هذا العام بعد شركتي ألفابت وإنسل. وتعتزم علي بابا توجيه كامل إصافي حصيلة الطرح إلى الاستثمار في قدراتها المتكاملة في الذكاء الاصطناعي، بما يشمل توسيع البنية التحتية الحاسوبية، في مؤشر على تسارع إنفاق الشركة في هذا المجال ومنافستها على موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي. يكتسب نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم أوكس ألفا اهتماما متسارعا بين المطورين بعد ظهوره مجانا على منصة أوبن راوتر من دون الكشف عن هوية الجهة المطورة له. ويتميز النموذج في قدرته على معالجة النصوص والصور والفيديو، ما يعزز الإقبال على تجربته خلال فترة إتاحة مجانية غير محدودة لمدة أسبوع. وأثار الإطلاق الغامض تكهنات بشأن الجهة التي تقف وراءه، مع ترجيحات بأن يكون مرتبطا بشركة صينية، في ظل اتجاه متزايد لدى شركات التكنولوجيا لاختبار نماذج جديدة بصورة غير معلنة قبل الكشف عن هويتها رسميا. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. ناصر يلقاكم في جرس الإغلاق بعد دقائق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
9: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
8: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
8: لقرارات أكثر وضوحاً.
9: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بيزنس.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم. هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
9: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص، والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً، لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
10: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
11: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
10: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما صحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سوداء، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
11: كيف استطعت

0: كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى.
1: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
0: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
1: الحبس،
0: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
1: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
0: 50 سنة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. أهلا بكم، هذه أبرز عناويننا. مؤشر السوق السعودي يتجه للإغلاق فوق مستوى 11,000 نقطة للمرة الأولى في شهرين. ترقب غدا للمؤتمر الصحفي لسكوت باسنت للكشف عن تفاصيل خطة وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات طويلة الأجل. كندا تعلن بأنها في حرب مع الولايات المتحدة وتعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على واشنطن. نموذج أوكس ألفا للذكاء الاصطناعي يثير اهتمام المطورين عالميا بعد ظهوره مجانا على منصة أوبن راوتر من دون الكشف عن هوية المطور. تترقب الأسواق مزيدا من التفاصيل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن غدا الاثنين حول خطة الوزارة لتوسيع عمليات إعادة شراء السندات. وكانت هذه الخطة قد أثارت تحركات واسعة في الأسواق الأسبوع الماضي، لكنها لم تنجح حتى الآن في تقديم دعم مستدام لسوق السندات أو حتى الأسهم، حيث تلاشت المكاسب الأولية سريعا. ويرى المستثمرون بأن المشكلة الأساسية لا تكمن في آلية إعادة الشراء نفسها، بل في العوامل التي تدفع العوائد الأمريكية للارتفاع، وعلى رأسها مخاطر التضخم واتساع العجز المالي وزيادة إصدارات الدين. من جهة أخرى، تنتظر الأسواق أيضا كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في اجتماعات جاكسون هول يوم الجمعة، بحثا عن إشارات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية وأسعار الفوائد الأمريكية. انهارت المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض التعريفات الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة. وأدى انهيار المحادثات إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات بنسبة 50% على بضائع كندية تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ يوم أمس. وردت أوتاوا بالإعلان عن رسوم انتقامية على السلع الأمريكية ترد الدولار بالدولار بحسب رئيس الوزراء الكندي مايك كارني اعتبارا من 8 سبتمبر، ما يعيد التصعيد التجاري بين البلدين بعد أن كانا على بعد خطوات من التوصل إلى اتفاق. وكان الطرفان قد توصلا إلى الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن خفض التعريفات على السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب، بما في ذلك تقليص الرسوم على السيارات من 25% إلى 15%. لكن كندا طالبت بتمديد التخفيض ليشمل المركبات المتوسطة والثقيلة، ومن بينها شاحنات فورد F-350 المصنعة في محافظة أونتاريو.

0: الكندية، وهو ما رفضته واشنطن باعتباره مطلبا إضافيا لم يكن ضمن الاتفاق.
1: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers.

0: a focused response to protect and defend our industries and allow them to compete with U.S. products in the Canadian market. In the coming days, we'll release details of these new tariff measures, measures which will come into force the Tuesday after Labor Day.
1: في أسواق العملات المشفرة تشهد البيتكوين عمليات جني أرباح اليوم بعد ارتفاعاتها القوية في الأيام القليلة الماضية وملامسة مستويات 79500 دولار يوم الجمعة الماضي. وكانت أسواق العملات المشفرة شهدت ارتفاعات حادة في الجلسات الأخيرة للأسبوع المنصرم، حيث ارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 25% والإيثر ب 33% بعد قيام وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة قيمة برنامجها لإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. ضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، تستضيف باريس غدا اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين، وستركز المناقشات على الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية. كما يشهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تلك القطاعات المختلفة. انتقالا إلى أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث وقعت شركة أكوا اتفاقيات مع الشركة السعودية لشراء الطاقة بهدف تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل 3 مشاريع مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات داخل المملكة. وتقع المشاريع في منطقتي حائل ومكة المكرمة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجا وات لكل مشروع وبسعة تخزينية تصل إلى 2000 ميجا وات ساعة لكل منها، وبذلك تصل القدرة الإجمالية للمشاريع الثلاثة إلى 1.5 جيجا وات، فيما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية 6000 ميجا وات ساعة، وتمتد مدة كل اتفاقية إلى 15 عاما من تاريخ التشغيل التجاري. وعند الإغلاق المالي ستبلغ حصة أكوا حوالي 35% في كل مشروع، فيما لم تحدد حتى الآن القيمة النهائية لتلك العقود. سهم أكوا على ارتفاع ب 19 نقطة مئوية 188 ريال، والسعودية للطاقة سهمها على ارتفاع ب 14 النقطة المئوية. أجرت فوتسي راسل مراجعتها نصف السنوية لمؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة، وإليكم أبرز التعديلات التي طالت الأسهم السعودية.

إذن مشاهدينا لنلقي الضوء الآن على تحركات السوق الأسهم السعودية في جلسة هذا اليوم. ارتفاعات نشهدها في المؤشر ويتداول فوق 11000 نقطة. قيم التداولات حتى اللحظة تجاوزت 4 مليارات و100 مليون ريال. السوق متجهة للإغلاق فوق 11000 نقطة. في حال الإغلاق فوق هذا المستوى، هذا أول إغلاق منذ حوالي الشهرين، وبالتالي إذن ارتداد

0: جيدة للسوق نشهدها خصوصا في تداولات اليوم. عدد من الأسهم الملفتة في لائحة الأسهم الأكثر نشاطا، حيث أن الراجحي لاحظوا قيمة التداولات عليه حوالي 700 مليون ريال، مرتفعة جدا مستويات السيولة عليه، إضافة إلى المكاسب القوية على السهم ب 2% إلى ما فوق 66 ريالا. سهمي البحري وسينومي ريتيل يواصلان سلسلة الارتفاعات. البحري أتصور هذه لربما سادس جلسة على التوالي من الارتفاعات، والسينومي ريتيل أيضا شهدنا أكثر من خمس جلسات متتالية من المكاسب. البحري تصل مكاسبها حتى الساعة إلى الحد الأقصى 10%، نقترب من 37 ريال ونصف المليار ريال. سهم البحري عليه قيم تداولات أيضا قوية، فاقت 300 مليون ريال. أرامكو السعودية سهم مائل للارتفاع بربع نقطة مئوية، 26 ريال ونصف الريال. طبعا نذكركم بأنه أسعار النفط الأسبوع الماضي سجل برنت ارتفاعات أسبوعية ب 6% منهيا تداولات الأسبوع فوق ال 94 دولار للبرميل. لائحة الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا، هذه اللائحة الخضراء، البحري والفخارية على رأس القائمة. أما اللائحة الحمراء والأسهم الأكثر انخفاضا، على رأس اللائحة مارينا، جدوريت الحرمين، المطاحن الرابعة، ليفا والوطنية، التراجعات ما بين 1.5 إلى 5%. نتابع مشاهدينا في فقرة سهم اليوم سهم شركة الوطنية السعودية للنقل البحري، الذي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية له في 7 أشهر، وصل اليوم إلى أعلى مستوياته عند قرابة 37 ريال و49 هللة. هذا هو أعلى مستوى يومي منذ 3 مايو الماضي. كما أنه عدد الأسهم المتداولة اليوم مرتفع حوالي 6 أضعاف المتوسط لآخر 20 جلسة. أداء السهم على الخمس جلسات الأخيرة ارتفاعات تقارب 21%، أما ارتفاعاته على مدار 30 يوم فهي تقريبا 15%، وارتفاعاته منذ مطلع السنة حوالي 30%، أما على مدار 52 أسبوع فهو مرتفع بأكثر من 70%، أكثر بكثير من ارتفاعات مؤشر تاسي في نفس الفترة البالغ 2%. السعر للقيمة الدفترية لشركة البحري تقف عند 1.75 مرة، في حين أنه مكرر الربحية للاثنى عشر شهرا الماضية يقف عند 5.2 مرة، أما مكرر الربحية المستقبلي لل 12 شهر القادمة تقف عند 4.75 مرة. التوزيعات النقدية عند 2.8% تقريبا، في حين أنه هناك 3 مؤسسات بحثية مالية تتابع السهم، كلها الثلاث توصي بالشراء، ومتوسط السعر المستهدف من قبلها 40 ريال وربع ريال، وهو أعلى ب 18% عن آخر سعر إغلاق للبحري. كبار المساهمين في الشركة أكبرهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي ب 22.5%، وأرامكو السعودية للتطوير التي تمتلك 20%. للحديث أكثر حول تداولات السوق السعودية يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من جدة الأستاذ حسين رقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. أستاذ حسين أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. السوق اليوم متجه للإغلاق فوق 11000 نقطة فيما يبدو، في حال ذلك هذه أول إغلاق فوق 11000 في قرابة الشهرين. برأيك ما الذي دفع السوق لتسجيل هذه الارتدادة مع مطلع تداولات اليوم؟
1: مساء الخير أستاذ ناصر، مساء الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. بالتأكيد اليوم هنالك حالة من التفاؤل، وإحنا يمكن ذكرناها في الأسبوع الماضي أنه وتغيير رأس الهرم أو حضور الأستاذ مازن السديري إلى رأس الهرم في حيث السوق المالية أعطى تفاؤل كبير جدا للمستثمرين. اليوم بالتأكيد لم تصدر أي قرارات حتى الآن، ولكن هذه حالة التفاؤل لأنه متوقعين أن يكون هنالك قرارات جيدة تحفز السوق. أنا أعتقد أنه مازن السديري لديه محفظة حقيبته تحمل كثيرا من الملفات التي سوف يعني نرى أثرها أو نرى تظهر النور خلال الأيام القادمة، ولعل أبرزها هو فتح

0: نسبة الملكية للأجانب إلى تقريبا 75%، وهذا طبعا سوف يحفز بشكل كبير جدا دخول السيولة الأجنبية إلى كثير من الشركات الموجودة، وبالتالي اليوم يكون عندنا ضخ سيولة. الحقيقة السوق كان ينقصه السيولة، اليوم لاحظنا ورغم اليوم السبت غياب المستثمرين الأجانب، ولكن كان هنالك تداول عالي جدا، ارتفاع عالي جدا، وبالتالي اليوم بدأ عودة المستثمرين الأفراد، لأنه خلال الفترات الماضية كان هنالك عزوف من المستثمرين الأفراد، ولكن اليوم بدأ أعتقد أنه تداول رجوع المستثمرين الأفراد بثقة تعيين مازن ستيري على رأس الهرم. وبالتالي اليوم متوقع أن يكون هناك قرارات، وقريبا حتكون قرارات بحول الله تعالى، لأنه أنا أعتقد أنه ما جاء مازن ستيري إلا لديه كثير من الإصلاحات في السوق المالية التي تعيد الثقة للسوق، وأيضا تعيد السيولة التي فقدها خلال الفترات الماضية. وبالتالي أنا أعتقد أنه بحول الله تعالى نحن متفائلون جدا بتحرك إيجابي للسوق خلال الفترة القادمة، وخصوصا أن الاقتصاد السعودي بينمو، أيضا أرباح الشركات جيدة رغم الظروف الجيوسياسية التي صاحبت السوق خلال الـ4 أشهر الـ5 أشهر الماضية، ولكن حققت الشركات نمو جيد في الأرباح، لعل أبرزها مثالا هو أرباح الربع الثاني التي ارتفعت بشكل جيد، ومعظم الشركات ارتفعت.
1: لا يوجد الكثير من أخبار الشركات الصادرة اليوم أستاذ حسين، لكن من أبرز الأخبار هذه المشاريع لأكوا ومشاريع لديها يتم فيها دمج بطاريات، وهذه السعودية على مدار تقريبا النصف سنة الماضية أخذت عدة خطوات في زيادة دمج البطاريات في الشبكة الكهربائية، وهذا ما يعني قدرة زيادة قدرات الطاقات المتجددة على العمل على الشبكة لساعات أطول استفادة من هذه البطاريات. كيف يمكن أن ننظر إلى هذا التوجه بانعكاساته على شركتي الطاقة السعودية وأيضا على شركة أكوا؟ السهمين اليوم على ارتفاع، لكن الارتفاعات في أكوا قاربت 1% اليوم.
0: يعني لعل ابرز ما لفت نظري وخلال يمكن السنه الاخيره ان اكوا باور وسعوديه للطاقه تؤسس شركات مستقله وتابعه، وبالتالي التمويل يكون عن طريق هذه الشركه بضمان التدفقات النقديه سواء لشركه الطاقه السعوديه او حتى اكوا باور، وبالتالي هو يخفف الاعباء على ميزانيه الشركتين، وتكون الشركة الجديدة هي الحاملة لهذه القروض بضمان الشركتين، وبالتالي اليوم هنالك حراك كبير جدا. اليوم تخزين الطاقة مهم جدا، وخصوصا أننا متجهون إلى يعني الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية، وبالتالي اليوم تحتاج السعودية إلى أن يكون هنالك إنشاء مراكز تخزين لهذه الطاقة، بطاريات تخزن هذه الطاقة، لأنه عندما يكون هنالك لديك يعني توليد طاقة بالطاقة الشمسية ولم يكن هنالك تخزين لها، بالتالي أنت سوف تفقد كثير من الذي أنتجته من الطاقة الشمسية، بالتالي أعتقد أنها خطوة جيدة وممتازة جدا، بحول الله سوف تساهم بشكل كبير جدا في تخفيف الأعباء على الطاقة التقليدية وعدم الحياج لها خلال السنوات القادمة بحول الله تعالى.
1: تنويه هنا بأنه السعودية من بين أسرع الدول حاليا في زيادة قدرات البطاريات المرتبطة بالشبكة، هو طبعا ضمن مستهدفات 2030 من تخفيف الاعتماد على السوائل النفطية وزيادة الاعتماد على كل من الغاز والطاقات المتجددة في الانتاج الكهربائي. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من جدة الأستاذ حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات، أهلا بك. نتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه جولدمان ساكس وجي بي مورغان يراهنان على مزيد من الصعود للأسهم الأوروبية.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
2: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
1: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
2: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
1: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
2: إذا كنت رفضت أنك تبيعها وين كانت حتكون مشت الأمور؟
1: الحبس،
2: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
1: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
2: 50 سنة.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد إلى جرس الإغلاق. يرى بنك جولدمان ساكس بأن تباطؤ التضخم في أمريكا وليس تدخلات وزارة الخزانة هو العامل الأكثر قدرة على خفض عوائد السندات الأمريكية بشكل مستدام. ويرى جولدمان أن استمرار صدور بيانات تضخم معتدلة يمثل حاليا المسار الأوضح لخفض العوائد الأمريكية بصورة أكثر استدامة.

هذه نظرة على الأداء الأسبوعي لعوائد السندات الأمريكية مشاهدينا. طبعا الحركة الأكبر التي كنا قد شهدناها كانت على الآجال طويلة الأجل. نلقي نظرة على آجال 10 سنوات والثلاثين سنة. هذه 10 سنوات هذه 30 سنة. بطبيعة الحال هذه هي السندات تحديدا 30 سنة التي يحاول استهدافها وزير الخزانة الأمريكي عبر برنامج إعادة شراء تلك السندات لخفض العوائد التي وصلت على 30 سنة إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2007. يعني نتحدث تقريبا عن أعلى مستويات عوائد 30 سنة في 20 سنة، وهذا ما استدعى تدخل وزارة الخزانة الأمريكية. لكن بعد الإعلان العوائد هذه انخفضت، لكن سرعان ما عادت للارتفاع من جديد، وهو هذا ما تشير إليه المحللون في الأسواق بأنه صعوبة المهمة أمام بسنت لخفض العوائد بشكل مستدام في ظل الضبابية حول مستقبل الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تجاوز مؤخرا 40 تريليون دولار لأول مرة. على صعيد متصل، قال المستثمر والملياردير الأمريكي ري داليو بأنه يفضل خفض الانكشاف على أدوات الدين مثل السندات مقابل زيادة الوزن النسبي للذهب في المحفظة، إلى جانب تخصيص نسبة محدودة للعملة المشفرة البيتكوين. وحذر داليو من أن استمرار المسار الحالي قد يقود إلى أزمة ديون أمريكية.

0: يرى استراتيجيون في بنكي جولدن ساكس وجي بي مورغان بأن الأسهم الأوروبية لا تزال تمتلك مجالا لمزيد من الصعود، مدعومة بتوقعات قوية لأرباح الشركات وفق مسح أجرته وكالة بلومبرغ. ورفع جولدن ساكس مستهدفه لمؤشر يوروستوك 600 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 670 نقطة، ما يعكس ارتفاعا بنحو 3% عن إغلاق الأسبوع الماضي. وجاءت بانمور ليبرام الأكثر تفاؤما في المسح مع مستهدف عند 700 نقطة بنهاية العام، فيما يتوقع جي بي مورغان صعود المؤشر إلى نحو 680 نقطة. وبحسب متوسط تقديرات 15 استراتيجيا، من المتوقع أن ينهي المؤشر هذا العام قرب 650 نقطة، بما يعادل مكاسب سنوية تقارب 10%. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا العام هو الرابع على التوالي من المكاسب السنوية للأسهم الأوروبية في أطول سلسلة ارتفاع منذ العام 2015. للمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلي من أمستردام رايان رسول، الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية. رايان، أهلا بك. هل تعتقد بأن قوة الأرباح الحالية للشركات الأوروبية تعكس تحسنا هيكليا حقيقيا في النمو والإنتاجية في أوروبا، أم أنه هوامش الأرباح وتركيبة القطاعات تخفي ضعفا مستمرا في الاقتصاد الأوروبي؟
1: تحية طيبة لك ناصر ولمشاهديك الكرام. الصورة مزدوجة بالفعل، يعني هناك ارتفاع في الأرباح كبير. إذا أخذنا على مستوى مؤشر ستوكس 600 الذي يقيس 600 شركة في أوروبا كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ليست فقط في منطقة اليورو ولكن تشمل أيضا بريطانيا وسويسرا، فإن الأرباح تتراوح بين 20 إلى 22%. ولكن إذا استثنينا قطاع الطاقة، النفط والغاز الذي استفاد كثيرا منذ اندلاع الحرب على إيران، فإن هذه الأرباح تنخفض ل 10 إلى 11%، بمعنى أن نصف هذه الأرباح سوف يعني تذهب إذا استثنينا سوق الطاقة. سوق الطاقة أو شركات الطاقة استفادت بتقريبا من 120 إلى 125% ارتفاعا، تليها شركات العقارات التي ارتفع بحوالي 55%، وثم أرباح القطاعات الأخرى. لذلك لا يمكن اعتبار هذه الأرباح هي ارتفاع في الإنتاجية أو أرباح استثنائية بقدر ما هي ارتفاع في أسعار الطاقة الذي صاحب حرب إيران.
0: طيب، دعنا نتحدث أكثر من شق الطاقة وأثر ذلك على نتائج الشركات وعلى الأداء الاقتصادي الأوروبي. تفترض النظرة المتفائلة للأسهم الأوروبية اليوم بأن أوروبا قادرة على استيعاب ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات أيضا دون تأثير كبير على النمو أو على ربحية الشركات. برأيك ريان، عند أي مستوى تصبح تكاليف الطاقة المرتفعة تهديدا حقيقيا لهذه النظرة المتفائلة للأسهم الأوروبية، خصوصا كما يبدو بأن أزمة مضيق هرمز يعني لا يوجد حل على الأفق؟
1: تماما، ذلك يعتمد أيضا على تزامن هذين الخطرين معا، بمعنى أن أوروبا تستطيع التعامل مع أسعار نفط برنت تحت $100 من 80 إلى 95 دولار، تستطيع التعامل معها لأنها تؤثر على القطاعات التي تستهلك الطاقة كقطاعات الصناعة والقطاعات البتروكيماويات والكيماويات وغيرها، ولكنها أيضا تستطيع تعويض جزء من هذه الخسائر عن طريق أرباح شركات الطاقة.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني انت تتكلم فنيا،
4: قالوا القادسية المفروض الاول،
5: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله،
6: وش اسوي انا اللي سجل؟
2: واقلام الصحفيين،
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين،
8: اذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو،
2: نطلعكم على كل التفاصيل.

0: الملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على MBC أكشن العربية FM وMBC شاهد. شركائي في حلقة اليوم عماد الصايغ من الرياض، وسعيد الهلال من الدمام، وفواز الشريف من جدة. أبو صالح مساك الله بالخير.
1: مسيت بالنور أبو محمد، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين الكرام، وسعيد جدا بظهوري الأول مع الأستاذ سعيد الزميل الجديد علينا العزيز على قلوبنا والقديم في معرفتنا له، وأبو سارة طبعا ما يحتاج عاد كبيرنا إعلاميا
2: وقدوتنا.
0: حياك الله أبو يوسف، مساك الله بالخير.
3: أمسي عليك أخوي أبو محمد، ومسي على النشط جدا عماد الصايغ. شكرا للإطراء والثناء، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أن احنا نكون تيم قوي، فبدون شك راح يكون قوي لأنه موجود فيه أبو سارة ما شاء الله تبارك الله.
2: شكرا.
3: كابتن من كباتن الإعلام الرياضي السعودي، صاحب المفردة الجميلة
0: أبو سارة. لو يعرف قيمته هو يعرف قيمته كان تلقاه بالمصافة الأمامي، بس هو للأسف أوقات ينسى أنه فواز الشريف. أبو سارة مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالخير أبو محمد، سعيد، عماد، أحبكم دائما أكون معاكم الحقيقة. زي ما تقول له يعرف قيمته، قيمتي أصلا بكم، بحضوركم، بجمالكم، بالمشاركة معكم. أحب دائما الصفوف الخلفية.
0: لا، خليك في الصفوف الأمامية إذا أنت تستحقها، إذا ما تستحقها الصفوف الأمامية أصلا هي اللي تبي.
2: ما أضمن على ظهري أبو محمد.
0: ما أنا ما أضمنك.
2: أنا ما أضمن على ظهري.
0: حياكم الله أجمعين. لعبت الجولة الثانية من دوري روشن السعودي بالمباريات التالية، حيث الفيحة خسر من الهلال ب0-3، والرياض خسر من النصر ب0-4، الحزم خسر من الدرعية 0-1، والفيصلي خسر من النيوم 0-2، والقادسية من الاتحاد 0-1، بمباراة أزعم بأنها أفرحت كثير من المتابعين لدوري روشن، لأنه الاتحاد واحد من الأعمدة المهمة جدا، وخسرناه مع بداية الموسم الماضي، من بدايته خسرنا الاتحاد، فتشعر أنه في ركن مهم من ناحية الحضور الجماهيري وغيره تم فقدانه من بداية دوري روشن. السنة هذه فوزه أعطانا رسالة تفاؤل بأنه الاتحاد بإذن الله موجود، على الأقل موجود بالتنافس. من يحصل على الدوري فهذه متروكة لمن يستحقها ولدبرة الله قبل كل ذلك، ولكن المنافسة نحن نطالب وجود الاتحاد. ففوزه على القادسية يعني وجد كثير من الفرح، ليس على القادسية خسارتها، ولكن على فوز الاتحاد برغم الظروف اللي الكل يعني يراها ويسمعها من البيت الاتحادي. الفتح يخسر من الاتفاق ب0-1، والخلود ينتصر على التعاون 3-2 شوط أول من بدايته، 3 أهداف دون مقابل على التعاون. أرسلت رسائل جدا مهمة للوسط الرياضي بأن الخلود قادم، وأن التعاون يبدو بأنه شغلهم مثل ما هو معتاد عليهم كل سنة. الخليج يتعادى مع الشباب بدون أهداف، والأهلي يحسمها ب4-0 على أبها، ويصبح الترتيب على النحو التالي مع فارق الأهداف أول 5 مراكز يتعادلون ب6 نقاط بفوز من مباراتين، وهم النصر أولا، الهلال ثانيا، الأهلي ثالثا، الاتفاق رابعا، ونيوم خامسا. يأتي بعدهم الخلود 6 بـ4 نقاط، ومن ثم الاتحاد 4 نقاط، الغاتسية 3 نقاط، للحزم والدرعية، الخليج، التعاون، الشباب، الفيصلي، الفيحة، الفتح، أبها، الرياض. مباريات الجولة القادمة تنطلق غدا بمشيئة الله تعالى. نيوم يستضيف القادسية، والاتحاد يستضيف الحزم، والثلاثاء تلعب أبها يستضيف الخليج.

0: نستضيف الفيحاء. الاتفاق يستضيف النصر مباراة منتظرة أيضا، والشباب يستضيف الرياض. الأربعاء الفيصل يستضيف الفتح، والدرعية يستضيف الخلود، وهناك مباراة مؤجلة ستقام يوم 1/9/2026 مؤجلة من أكدولي يا شباب، هي المفروض أنها تقام 26/9 صح؟ لا 1/9 آسف 1/9 اللي هي مباراة الهلال والأهلي 9 مساء بمشيئة الله تعالى. أبو صالح كيف شفت الجولة الثانية؟ وهل أعطاك انطباع بأنه كما هو متعارف عليه الفرق اللي تنافس والفرق اللي تفوز والفرق اللي تخسر، ولا في تغيرات؟
1: أبو محمد لما تشوف شكل الترتيب تلاقي بالفعل منطقية أنه النصر والهلال يتقدمون، الرياض والفيحة وأبها يتنافسون على المراكز الأخيرة. يعني هذا اللي يعطيك وجهة نظر أولية عن الدوري، أكيد أنه متوافقة مع إمكانيات وعطاءات الفرق. نعم في المتوسط تلاقي فيه أشياء تستغربها، مثلا الفتح، خسائر الفتح الثلاث خلينا نقول، التقدم اليوم بهالطريقة رائع جدا،
0: هي ثنتين دوري واحد كاس،
1: نعم ثلاث خسائر، تقدم الاتفاق ونيوم هذا شيء جيد. ربما تكون مواجهة القادسية مع الاتحاد هي السبب تعثره في الجولة، لكنه يبقى فريق قوي جدا. لكن بشكل عام أبو محمد نعم شكل الدوري نفس ما نحن نتوقع. الشيء المزعج في الدوري للأمانة احنا كمتابعين ما احنا قادرين نلحق على سرعة الدوري أسرع بكثير من رتمنا احنا كلنا، خاصة بعد كأس العالم فترة توقف طويلة. صعب جدا على اللاعبين في مثل هالظروف انه يلعب في كل ثلاثة ايام مباراة. امس شفنا مباراة الشباب والخليج على سبيل المثال، مباراة بعد الدقيقة 60 كانت تأدية واجب فقط تأدية واجب.
0: ما ادري بس انا حسن ديتنا بكل شيء تشتكي، اذا حطيت لهم كل ثلاثة ايام قالوا ما نقدر، اذا اخرت مباريات قالوا اللاعبين يحتاجون مباريات. بصراحة بهذه انا يعني اتعاطف مع الرابط، لانه مهما سالفة اغسطس انه الجو حار، انا منذ خلقت والدوري يبدا باغسطس، فالتذمر هذا حاصل. انا سمعت عندنا تصريح الان بعض المدربين يقول لك، مدرب خليجي تحديدا يقول لك مو طبيعي اني العب كل ثلاث مباريات او كل ثلاث ايام
1: مباراة افتتاح الدوري. ومحمد
0: طيب هذا الطبيعي يعني وش تبغاني اسوي لك؟ تبيني ارسل لك رساله اقول انت جاهز لياقيا متى تبين اللاعب؟ مستحيل.
1: افتتاح الدوري يجي فيه
0: الدوري المفروض يكون جاهز،
1: يجي فيه اصابات، يجي الاجواء فيه حاره جدا. احنا
0: طيب اذا هي اصابات في افتتاح الدوري اجل نهايته وش نسميه؟
1: برضو في اصابات. طيب. هذه مواسم الاصابات،
0: خلاص انت اشتغل زي هذه الناس. طيب جيب حق لياقه كويس، سو استعداد فتره من هذا، لعب الجاهز. طيب. لا تجي تشتكي. طيب. على كل صغيره وكبيره. طيب. انا بهذه اللي اول مره تعاطف مع الرابطه.
1: طيب انا ماني مشتكي بس
0: انا ما اتكلم عني.
1: لا انا اتكلم باسم الانديه.
0: انت ناقد.
1: انا اتكلم باسم الانديه.
0: لا انا اتكلم كمدرب.
1: انا اتكلم باسم الانديه كلها، خاصه الانديه اللي مثل ابها. خلينا نقول ابها يقول كان شغال بدون دعم. طيب انت
0: بعد دخلنا محور لنا بهذه احنا بالجدول، لانه كهذا لها محور من تصريح رئيس ابها. قل يا فواز.
2: اول شيء خلونا نتفق، من الحلقه الاولى تكلمنا على انه عندنا استضافه كاس اسيا لاول مره في تاريخنا، وعندنا كاس الخليج، وعندنا اجنده كان فيها ترتيب على المباريات. احنا عارفين في الجوله هذه اللي هي اسمها جوله من بدايه الدوري الى اعتقد بدايه سبتمبر او الاسبوع الاول من سبتمبر، عندنا 9 جولات في 5 أسابيع. هذه نتيجة ظرف معين، لن تستضيف السعودية كأس آسيا الموسم القادم ولا اللي بعده ولا اللي بعده. لذلك إحنا عارفين هذه الجدولة وعارفين هذه ظروفها، كل فريق يتحمل خلال هذه المرحلة. أكيد حيجيله فترات راحة كأس الخليج، أكيد حيجيله فترات راحة على كأس آسيا، يكون هو عاد ترتيبه. وهذه أيضا تساوى، مدام تساوى فيها كل الفرق فهي عدالة واضحة. سمعتوني ولا أنا
0: صوتك يروح ويجي؟
2: المهم أنا
0: أقول لا عدها عدها عدها أبو سارة عدها.
2: أنا أقول إنه إحنا هذا الموسم عشان نثبت بعض النقاط ما نرجع نعيدها، لأنه برنامج ملاعب ملف متكامل.
0: أيه.
2: إحنا قلنا بداية هذا الموسم موسم مختلف في كأس آسيا وفي كأس الخليج. وفي هذا وجايين من كأس عالم وعندنا يعني ضغط حتى في فترة المعسكرات. عموما عندنا 5 أسابيع فيها 9 جولات بما فيها.
0: بس أنا أبو سارة بغض النظر عن كأساسي، أنا سالفة أنه أنت من أول جولة ثاني جولة أنت كمدرب أو كمسؤول نادي تعترض، هذا غير مقبول.
2: لا هو يعترض

0: يرى ما بعد أول جولة وثاني جولة، شايف أنه قدامه خمسة
1: مباريات. أنت عليك أنك تجهز فريقك وصلى الله وبارك. أنا ما جيت مثلا لعبتك يوم وريحك يوم ولعبك يوم، ثلاثة أيام ما أعطيك.
0: لا لا، هو عارف الظروف، إذا ما حد شرح له الظروف في إدارته أو في الموجودين معاه، أنه الظروف إحنا كلنا في الأندية، أنا زي ما قلت لك طالب منها على الجميع، فإحنا كلنا في الأندية مدركين بأنه عندنا 8 جولات بإضافة كأس الملك خلال 5 أسابيع، لذلك يتم التقسيم بهذا الشكل لأول مرة. صحيح أنه يقول لك الحرارة ومدري والشكاوي، هذه كلها طبيعية، زي ما يقول لك الحكم غلبنا وزي ما يقول لك كذا، الشماعات كثيرة. أنت الآن تقدر تعمل فريقك على ال5 أسابيع هذه بما فيها ال9 المباريات بظروفك الموجودة، مش أنت بس، مدرب أو اثنين أو ثلاثة، 18 مدرب أو 18 فريق سيمر بهذه التجربة.
1: بس ما قلت لي عن فوز الاتحاد، وش كيف شفته وباقي مباريات الجولة؟
0: هذه قصة. أنا شوف، إذا بتكلم على الاتحاد فأنا أحيل لعماد و...
1: لا تحيل، حنا نحيل لك، لا تحيل شيء. حنا نسألك أنت الحيل.
0: إيه وسعيد كل بقية الجولة. شوف، 100 عام من الاتحاد على أعتاب 100 عام من الاتحاد، نتكلم عن إليادة الكيان وبقاؤه وأوديسة الفريق في عودته. لذلك لما نتكلم عن الاتحاد المدرج والناس والجمهور شفت أنت أبو محمد كيف فرح المنصفين والعادلين من كل انتماء وكل فريق مع الاتحاد، ليس لأنه فاز على القادسية، بس حنتكلم عن الاتحاد. الاتحاد بكل هذه الظروف، الغياب الموسم الماضي، بداية غير مطمئنة لهذا الموسم، ولكن روح الاتحاد وحياة الاتحاد وجمال الاتحاد عادت حتى شيء من القصائد اللي صرنا نسمعها والأناشيد والفيديوهات اللي صرنا نتبادلها والنكت. أنا أعتقد أنه الاتحاد يعني شكل بهذه المباراة أول شيء أبرز فيها روح الاتحاد اللي احنا دائما نتكلم عنها. يجي واحد يقول لك اللاعبين جدد ولا مروا عليهم روح الاتحاد، من قال لك أنه كيلر ما كان مزيج من محمد الصحفي ومحمد الخليوي الله يرحمه وأحمد جميل؟ من قال إنه هذه الدفاعات الاتحادية وروح الفريق في الوسط والهجوم ما عاد لنا البرق حمزة إدريس والمايسترو محمد نور والأفكار الاتحادية؟ ذاكرة الاتحاد قائمة بهذه الروح، ولذلك الفرحة اللي شفناها في مدرج الاتحاد الآن بإذن الله حتستمر في المدرج مع ضرورة دعم الاتحاد بعدد من الصفقات.
1: هو الاتحاد روح على كل حال، ومدرجة أيضا روح أخرى بالنسبة لدوري روشن. وجودهم وعدم وجودهم يؤثر بشكل كبير، إن تواجدوا فهو حالة فرح حتى الغير الاتحاديين، ظهار الملاعب بهذا الشكل ودعمهم بالمعتاد لناديهم برغم كل الظروف، هذا يسعد من أكبر مسؤول حتى أصغر مسؤول. أنا أتكلم كشكل دوري ومحبة مدرجات مليانة، وعدم حضورهم أيضا يعطينا رسالة سلبية بأنه نحن نفقد ركن مهم جدا من أركان الحضور الجماهيري. لازلت عند رأيي بأن الأهلي والاتحاد جماهيريا يجب أن يستمر هذا الحال، وأن لا يؤثر أي عمل إداري سلبي على هذا الحضور من أجلنا، من أجل دوري روشن ومن أجل تقدمنا بشكل مباشر. معلش سعيد برجع لك، بس بسمع فوز.
0: عندي كلمتين أنا بحكم وجودي في جدة وقربي من نادي الاتحاد نوعا ما، أشوف حاجتين مهمة في الاتحاد، يوم المطر والعيد دائما تتساوى مع فرحة وفوز الاتحاد. الفرحة وفوز الاتحاد تعمل مواعيد، تعمل جدول، تعمل لقاءات بين الناس، المجتمع نفسه في الاستراحات، في الأماكن التجمع، في تعطيهم شيء من البشاشة، وهذا اللي احنا نحبه في كرة القدم. كرة القدم هذه هي جمالها. دائما أقول أنا على ذكريات الاتحاد، عن لما يتكلموا المجتمع يقول لك أفضل محل كبدة، أفضل محل فول، أفضل من هذه التفاصيل البسيطة والفتافيت الصغيرة هي روح المدرج الاتحادي، حياة الناس والاتحاد. وزي ما قال حامد زيد، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين، يقسموا حتى لتذاكر الاتحاد الموعد الجاي، يقسموا حتى من مصروفهم اليومي من أجل هذا الاتحاد. لذلك بحكم أني إعلامي وقريب من المشهد الرياضي، أنقل هذه الصورة دائما للمشاهدين وللمتابعين بأنه فلسفة الاتحاد وجمهوره مختلفة تماما يعني عن كرة قدم وفوز وخسارة. قد يخسر الاتحاد وهذا وارد في كرة القدم، لكنه

0: لا يهزم.
1: كلام جميل، أتمنى أني ما أسمع لك الله يا اتحاد هذا الموسم منك.
0: هذه دايم ان شاء الله،
1: طيب
0: هذه مهم جدا.
1: سعيد، سعيد الهلال تأخرنا عليك، كيف شفت الجولة؟
0: لا لا، جولة حلوة صراحة، جدا جميلة كانت الجولة، ويعني وضحت الفوارق من بدري بين الأندية كلهم وبين الفرق كلهم. طبعا اللي يشتكي من الجو أنا أقول معه حق صراحة، الأجواء جدا، أنا ودي تجي أبو محمد والشباب أعزمكم يوم هنا في الشرقية، وديكم ملعب الأمير
1: على
0: محمد
1: اساس
0: فؤاد.
1: حنا الحين في جنيف
0: لا في الليل، لا
1: كجو
0: لا في الليل، لا في الليل
1: عندنا ما شاء
0: أوروبا
1: الله.
0: فيها حرائق يا أبو. لا لا في
1: كلا
0: الليل الجو
1: بس بس
0: أنفق
1: بس كلنا عارفين انه بيبدون
0: جدا.
1: هالوقت، هذا المقصد.
0: صحيح، بس أنا برضو أروح لشغلة ثانية، إنه اللي اشتكى من الجو هو اللي خسر أو تعادل صراحة، وأنا أبغى أشوف نفس الفرق
1: طيب
0: هذه مع
1: الجو
0: فريق
1: ما كان
0: اشتكى.
1: مؤثر على اللي فازوا يا سعيد؟
0: لا شو قلت لك، أنا
1: ايه
0: الحين اللي اشتكى مثلا هو اللي خسر، فهمت
1: هي.
0: علي؟
1: هي.
0: لما تشوف مثلا صار من ضمن عذر خسارة المباراة،
1: ورا ما تصير
0: الجو
1: اللي
0: كان سيء.
1: خسر هو اللي اشتكى، ترى تفرق.
0: كيف؟ اللي خسر
1: ايه
0: كيف؟
1: لا اللي اشتكى هو اللي خسر، خلينا نعكسها نقول اللي خسر هو اللي
0: اللي
1: اشتكى،
0: خسر
1: خلينا نقول اللي خسر
0: حلو،
1: دور اي سبب.
0: ممتاز حلو،
1: ايه
0: حطها من ضمن الاعذار والاسباب،
1: صح.
0: الخساره او التعادل في المباراه هذه، اوكي، او في الفتره هذه. يعني مثلا لو نشتكي مثلا من مباراه جده او مباراه شرقيه اقول معاه حق، لان في الليل بقيه مناطق المملكه الجو الطف بكثير من المنطقتين الساحليتين هذه. لكن الشيء الجميل والشيء الحلو اللي انا شفته صراحه، ان الاتحاد ما في ياس، اللي لعب قميص الاتحاد وروح الاتحاد ظهرت بشكل كبير. انا عتبي على الاخوان في نادي القادسيه، كانت الثقه مفرطه جدا، الكل كان يقول احنا المفروض نفوز 4 ولا 5، ونسوا ان الاتحاد، والناس تكلمت انه والله لو جاء هدف جاء 4، جاء الثالث والرابع والخامس، وهذا مو بصحيح. كره القدم هي عطاء، تركيز. مدرب الاتحاد كان على الدكه مسوي جو غير طبيعي،
1: بس
0: ذكرني
1: ابو يوسف من
0: بايام
1: النوادر
0: جميله.
1: لاعب يسجل 3 اهداف كلها اوفسايد، سجل هاتريك كلها اوفسايد، يعني هم سجلوا
0: صحيح
1: وصلوا.
0: صحيح، سجلوا، ما اقول لك لا، سجلوا وكانوا اقرب ولعبوا مباراه كبيره، لكن الثقه المفرطه اللي كان فيها القادسيه انه انا فايز فايز، يعني كان حتى معليش تجاهله، حتى اوكي اهداف كثيره كانت لهم، تصدى الحارس رايكو لكرات كثيره، لكن ايضا كان في برضو اخطاء على المدرب ما حد انتبه لها. انا مش فني عشان اوجه انتقادات لمدرب كبير مثل روجرز، لكن اتكلم لك انه في ايضا في اخطاء من مدرب الفريق القادسيه، يعني انت ناقص الفريق قدامك لاعب وتبغى تسجل هدف، تسحب مدافع تدخل مدافع، عفوا تسحب مهاجم تطلع مهاجم تدخل مهاجم، نفس الشيء تبدل في نفس المراكز، ما سويت اي تاثير على تشكيله الفريق او على طريقه لعبك للمباراه. انا بالنسبه لي كانت مباراه الاتحاد والقادسيه والاتحاد كانت هي المباراه الاعظم والمباراه الاكبر والمباراه اللي كان فيها حضور جماهيري قدساوي جالس ينمو بشكل ممتاز،
1: طيب
0: بعيدا عن الفرق اللي او الفرق اللي كانت تستخدم لتشجيع الفريق، لكن انا شفت بالذات شفت جمهور قادسيه متنامي، جمهور الاتحاد طبعا متواجد في كل محل، الاتحاد ما شاء الله تبارك الله موجود في المملكه وخارج المملكه، فطبيعي اشوف جمهور الاتحاد بهذا الشكل. عجبني بامانه اللي هو ايضا ظهور فريق الدرعيه، فريق جدا جميل ورائع وقاعد يقدم مستويات كويسه، والخلود بعيدا عن رئيس النادي ايضا قاعد يقدم اشياء حلوه صراحه.
1: ليش قلت بعيدة عن رئيس النادي؟
0: صراحة رئيس نادي الخلود بنهار قاعد يطلع طلعات غريبة،
1: زي
0: تغريداته شوي مرة، التغريدة الأخيرة اللي أمس اللي كان يقول لك إنه مشجع مستأجر وأنا وظيفة لي، أو إذا حد لقى يبحث عن وظيفة أسحب الوظيفة اللي كذا.
1: ليش ما ناخذها من جانبها الإيجابي إنه فعلا ما في مشجع بفحص؟
2: صحيح صحيح،
0: أوكي معليش، بس
1: يعني
0: معليش
1: هذه من
0: أنا أقول
1: الانتقادات احنا انتقدناها، ترى انا واحد
0: لا
1: العام قلت هذا الكلام.
0: أنا انتقدتها
1: طيب
0: كثير على فكرة، واقول لك انه مثلا انه بس الرجل كثرت انتقاداته على الكره
1: يعني
0: السعوديه او
1: لانه بن
0: اللاعبين
1: هاربورغ
0: السعوديين.
1: مو مقبول، ولا لانه رئيس نادي
0: لا
1: منافس مو
0: بالعكس،
1: مقبول، وين
0: لا
1: عدم القبول في الموضوع؟
0: هو لانه فريق منافس الصراحه، هذا
1: اوكي
0: الشيء،
1: فريق
0: ولانه
1: منافس
0: منافسه مواجهه
1: مفهومه،
0: جدا
1: بس
0: معتاد.
1: هل انت ضد هذه الظاهره اللي صايره بملاعبنا؟ يعني تلقى الفريق خسران 10 ودول قاعدين يرقصون، هذا دليل
0: لا
1: انه
0: لا
1: ما
0: لا
1: في اي
0: بالعكس،
1: ولاء بينه وبين اللي في الملعب، هم جايين ياخذون فلوس ويمشون.
0: ايش قلت لك من شوي؟ قلت
1: هي.
0: لك جمهور القادسيه كان جمهور طبيعي وجالس ينمو، ما كان عاجبني الفرق اللي تستعين فيها القادسيه وغيرها في تشجيع الفريق، لكن انا اتكلم انه لكل شيء عن طريقه، في النهايه تراك انت فايز على التعاون، التعاون عنده جمهور وله وضعه وله مكانته،
1: بس برضه
0: لكن
1: برابطة
0: بس انت قاعد
1: مستأجرة.

0: طبعا الترابطة مستأجرة، بس قصدي انك انت تخرب حتى فرحتك قاعد تطلع برا الملعب كثير. تتكلم قبل فترة عن اللاعب السعودي انه ما يسوى الا مليون ومليون ونص. طيب في لاعبين اجانب قاعدين ياخذون اكثر من فينيسيوس، هل صحيح؟ قاعدين ولا يقدمون اي مستوى، لاعبين سعوديين احسن منهم. اذا تبغى تنتقد انتقد شامل، وليس تقول على اللاعب السعودي مشجع السعودي، لا تتكلم بشكل شامل وكامل. انت قاعد تبحث عن جمهور ونقلت فريقك كله مقره الى الرياض عشان ممكن تسوي قاعده جماهيريه برا. انت كنت تعزم الجمهور في الكوفي، تجمع الناس عشان تقول والله اشجع الخلود، برضو هذه كل شيء من طريقه طبعا في النهايه.
1: في هذا انا اتفق فيك او اتفق معك فيها لموضوع نقل النادي، لكن لا يمنع بانه اذا كان في ظواهر سلبيه واحد قالها ناخذ الظاهره كظاهره ونقبلها، لكن
0: انا ضد
1: بالمجمل عنده
0: الروابط هذه،
1: سلبيات مثل اي احد غيره يعني.
0: انا ضد الروابط
1: طيب
0: هذه. وحتى كنا في محاضره او كنا في دوره عن موضوع الاتجار بالبشر، وجهت سؤال للدكتور اللي كان يلقي المحاضره علينا، فبالعكس انا كنت ضدها تماما، يعني ما ودي اصلا اخوض فيها كثير، لكن انا ضد انك تجي تقول حق واحد تعال شجعني بالقوه او بمقابل، ضدها تماما.
2: مو بالقوة.
1: على كل حال أنت ضدها ولا معها؟
2: معه.
1: تقول
0: لا
1: مو
2: ضد.
1: بالقوة. لا عماد،
2: أنا ضد
1: لا اترك من هاربورغ
2: التحكم.
1: التشجيع
2: لا لا
1: ضده ولا معه؟
2: لا أنا مع،
1: المستأجر.
2: أنا مع لسبب واحد،
1: ها
2: لأنه أصلا دورينا يفتقر للحضور الجماهيري، فأنا مع. طالما أنه إحنا ما قادرين نوفر برامج تجلب الجمهور، طالما الرابطة في هالنقطة مقصرة جدا لنا 5 سنوات او 6 سنوات
1: هذا عمل انديه مو رابطه. هذا
2: طيب الانديه
1: عمل انديه، هي اللي تجيب جمهورها.
2: الانديه
1: تتذكر الوزاره يمكن ان تعطي مليون وسياره،
2: بالضبط.
1: اذا وصلت عدد محدد من
2: صحيح.
1: الجماهير كانت الانديه تشتغل،
2: كانت الأندية
1: وتجيب جماهير وتنزل من اسعار التذاكر.
2: طيب تغيرت
1: تغيرت تلام الانديه،
2: تغير فقره، وبرضه تلام الرابطه في عدم
1: رابطه. وش تسوي؟
2: عدم وجود برامج تحفيزيه. شوف مثلا، خلينا
0: تنظيم المباراه مسؤوليتها يا ابو محمد،
1: تنظيم المباراه ولكن مو استدعاء الجمهور.
0: وصناعه بيئه جاذبه مميزه للمشجع ايضا من مسؤولتها. لان
1: على كل حال كل الملاحظات دي على العين والراس، الا اني اروح اجيب مشجع اعطيه فلوس اقول تعال شجعني، هذه انا ضدها مهما
0: صحيح.
1: كانت عندنا من مخالفات يعني انا شايفها من 3 سنوات وتكلمنا عنها، والانديه مستمره على انه تجيب لي سبحان الله العظيم نفس الطريقه. شفت الرقصه دي اللي يملون مع بعض ويرجعون مع بعض
0: بالضبط،
1: يعني كل الانديه بس يغير القميص تلقاه يطلع من مباراه ويروح مباراه. ما احنا
0: في
1: كنا قبل
0: مباراة
1: سنوات ننتقد هذه الظواهر في بعض الدول سواء اللي بجنبنا ولا اللي بعيده عنا، للاسف اليوم احنا ابتلينا فيها.
0: في مباراة أبو محمد الفريق خسران 4-0 أو 3-0 هنا في الشرقية أعتقد الاتفاق، والجمهور طالع مبسوط، نفسهم يصفقون
1: لأنه ضامن الوجبة وضامن المبلغ.
0: إيه
2: يرزق
1: الله يرزق، احنا ما دخلنا في الرزق احنا.
0: أنا أزعل أندية جماهيرية
1: طيب
0: تستعين بهذه المجموعات، هذا اللي يزعلني.
3: لا نقدر نساعدهم يا أبو محمد عشان رزق وما رزق وكذا، نقدر نساعدهم. يعني المباراة كئيبة والرتم بطيء والحكم يصفر على كل حاجة كأنه ما شاف آخر ما وصل له التحكيم، وناقصه أدوات وكاميرا، دائما الحكم يكون فيه كاميرا ومايك يعلمنا ليش تراجع، وهذه مين موجودة في الدوري، أدوات صغيرة وبسيطة وإحنا دولة نقدر نوفرها، يعني قصدي دوري نقدر نوفرها. 2 المباراة مرة كئيبة يعني، والمعلق أصلا يكفي أنه لا زال المعلق الأول اللي يعد لنا التاريخ والوسائل الشات جي بي تي وغيره من وسائل موفرة كل التواريخ. نرجع نقول إيش إنه الفرقة ممكن نطورها بحيث إنه تهدى شوية، تشكل في بداية المباراة شكل جمالي، يجي واحد يهندسها كمان يقول له إذا دخل الفريق اعملي كذا وبعدين أشوف المباراة فين تروح وشوفي هل في لقطات، يعني برضو يساعدهم لأنه هم دائما أكثر أوقاتهم يتعلموا فيها.
1: شوفي الضمير وكدا. الضمير ينتقل إلى من هو شوفي من تقصد اللي هو رئيس الرابطة منسق
3: يعني
1: الجماهير مين بالضبط؟
3: يا سلام عليك، إنه أنت عارف من أول من قديم لما بدأت مشكلة البروستد وفي المدرجات وانتشرت وأثرت على الجماهير.
1: لا رجع فواز للي احنا خبرين، ما هو فواز خوينا.
3: ايوه صار فيها
1: ما ايوه فكنا من بروستد، ما بروستد تكفى.
3: ايوه من ادخل اول هذه الجماهير ومن قلنا اوكي ما فيها مشكله، يقول لك في الرابطه اول او في عمليه الفلوس اذا صار عندك 1000 ولا 10000 لك تاخذ مبلغ كذا فيحسبه ويجيب الجماهير، لكن هذا ما يمنع انه هذول الشباب كمان هم صحيح قضوا اوقاتهم كثيره في الطرب وتعلم الاناشيد وكذا، ما يمنع انه كمان ادخلهم وامزجهم في الكوره بحيث انه هذا فريقك اذا صار هو هاجم

0: انت ابدا ادعم، واذا صار منافس كذا. لكن تيجي تشغل التلفزيون ابو محمد، المعلق من جهه، وانا اعتز بالزملاء الاعلاميين والمعلقين واحبهم كلهم، وهو رايح يسرد لك تاريخ الفريق وفاز كذا وقال كذا وقال، وهي قدامك اصلا انت شايف التواريخ، واي واحد في جوجل الحين يفتح ويشوف. والمدرج نفس يغني اغاني زي ما قال سعيد، الفريق خسران 4 وهو ما فرقت معه، يقول لك ادي عملي بذمه وضمير عشان استلم. لا، احنا نقدر نستفيد منهم ونطورهم. انت جاي اليوم لفريق الخدود الخلود، الفريق ايا كان، ترى حتى شفناها في كاس اسيا هنا في جده، وما عجبتني انه بعض الجماهير في الانديه هنا تطلع، لكن برضو هذا ما اقدر اتدخل فيه، لكن على الاقل اطورها بحيث
1: طيب
0: انها تكون جزء من اللعب داخل الملعب.
2: طيب ابو محمد،
1: ها
2: في بند في بنود الوزاره يتكلم عن عن حضور جماهيري، تنامي الحضور الجماهيري، وهذا البند ترى له مخصص مالي عالي، يعني مخصص مالي ما هو بسيط. في المقابل الانديه جالسه بالفعل تجيب جماهير وتدفع لها عشان تغطي هذا البند. ليش ما يكون هذا البند نفسه والجهه الرقابيه اللي جالسه تتابع ان تتابع بالفعل في تنامي جماهير، ولا انت جالس تشتري، عفوا مو تشتري، جالس تاجر جماهير تشجع النادي؟ يعني
0: صحيح كلامك،
2: هذا البند ما هو مفعل بالطريقه الصحيحه. ترى الانديه
0: الطريق
2: تقوم اليوم باستئجار، واستئجار عدد كبير عشان تغطي هذا البند، عشان تحصل على المبلغ المالي المخصص لها. فلو
0: ابو محمد
1: داخل
2: حولت
1: دقيقه فوز داخل في الحوكمه، تقصد
2: الحوكمه
1: داخل في موضوع الحوكمه وتدخل في النقاط، هل انت وصلت لهذه المرحله من النقاط يصير الدعم الفلاني؟ بس في افضل من كذا، انا قاعد اشوف تجربه تذكر وموضوع السياره وغيره.
2: طيب.
1: هذا خلى العوائل حتى اذا ذاك اليوم ناويين انهم يطلعون وصار في مباراه صارت الاولويه للمباراه. انا اقول لو ترجع هذه يكون افضل.
2: طبعا
3: ما كانت عجبتني السياره، تدري ليش؟
1: ليه؟
3: لان الجائزه كان بفوز فيها واحد، اوكي؟ لكن قيمه السياره لو يتوزع على جوالات، على تذاكر سفر لأي دولة، لأي منطقة، لجدة، لأي مكان عشان العمرة وكذا، صدقني راح يكون.
1: بس ما راح يغريني أنا أني أجي مثلا على جائزة قيمتها 2000، بس جائزة قيمتها 50,000 راح أجي.
3: حتى الجاليات لما تعرف اللي بتذكر الهند أو مصر أو الكذا بيجون يحضرون، بالعكس ما فيها شيء، بالعكس بيجي يشجعون.
1: هو السؤال وش اللي وصلنا لمرحلة أنه صرنا يعني نستعطف الجماهير للحضور؟ في يوم من الأيام كانوا الجماهير يجلسون برا من كثر ما انه تخلص قبل ما تبدا مباراه بساعه ساعتين. ليش وصلنا هذا المرحله؟ المفروض انه نناقش هذا الموضوع، لكن في حلقه قادمه نفتح ملفاتها بشكل.
0: بس نقطه بس واحده بس اقفلها. انا سبق وقدمت ملف للعاملين في الجهه الرياضيه وحتى في وزاره التعليم. اول شيء درجات النشاط الطلابي ما هي ملك الوزاره ولا هي ملك البلد. درجات النشاط الطلابي، انه انا اصلا في مدرستي في الاحياء القريبه مني وكذا اعرف الطلاب الصغار سواء كانوا في المرحله الابتدائيه او المتوسطه، واعتبر حضورهم للمباراه جزء من النشاط واعطيه كذا، علشان انا كمان برضو احافظ على الطفل بعد ما يخرج من المدرسه. انا عارف انه امس حضر مباراه، اعرف انه راح النادي الادبي ايضا له نشاط طلابي للنادي الادبي، اعرف انه حضر محاضره في الغرفه التجاريه نشاط طلابي. انا قلت هذه احنا نستفيد منها ممكن، لانه اصلا مدرس التربيه الرياضيه لما يرتبط بشكل مباشر او تفعل في شراكه بينه وبين الاتحاد السعودي لكره القدم او الانديه، يكون حتى ابنائنا يحضروا مثل هذه المناشط. اول شيء احنا ضمننا انه الساعتين اللي قضاها من الساعه كذا للساعه كذا هو في حدث رياضي، ممكن هذا الحدث يؤثر حتى على تشكيلته وتشكيل مستقبله، ويؤثر فيه على التشارك الاجتماعي مع زملائه، يكون حتى الطلبة لهم دور. يعني احنا ما ندرسهم ونتركهم، لا احنا ندرسهم كمان، نقول لهم اذا رحت النادي الادبي نعطيك 10 درجات في محاضرة الاسبوع هذا لفلان، اذا رحت المؤتمر الصحفي الموجود في كذا، يصير الطلاب الصغار عيونهم على المستقبل.
1: فكرة عميقة هذه ابو سارة، اشد عليها والله.
0: والحقيقة أنا قدمته والله حتى
1: يعني هذا النوع من النوع البحوث هذا يحصل في الكليات وفي الجامعات، لكن أنه يكون بمراحل بالبدايات مثلا بمراحل الابتدائية والمتوسطة شيء جميل، لكن كيف راح أعرف أنه راح ولا ما راح؟ هنا السؤال.
0: ايوه لما يكون في التذكره والشريط اللائم، واحنا لما نروح الملعب يحطوا فينا التذكره، الان شريط في الجوهره تطورنا.
1: أيه.
0: بس حتى لو ما كانت في ملاعب ثانيه يكون جزء من التذكره
3: فيديو
2: كل الملاعب تحط شريط
0: فيديو. ايوه وتصوير وكذا، هذه لما يروح

0: المدرس في التربية الرياضية أول ما يدخل المدرسة يروح للمدرس، هذا نشاط طلابي.
1: صح.
0: والمدرس يتواصل مع المدرسين المواد طيب. الثانية يقول هذا الشاب كده. يعني فيها حاجات حلوة بالذات في ربط أبنائنا بالمنظومة الرياضية، إنه ما نصير نشتغل في معزل يعني.
1: ممتاز. هذه فكرة يعني. ممتازة. وأنا أعاني لما أكون مع أسماء كبيرة مثل فواز وسعيد وعماد، ندخل في من محور المحور المحور اللي نضيع المحاور اللي، فبحاول أني ألحق عليها المحاور الرئيسية اللي عدوها الزملاء، حيث أن هناك مشكلة كبيرة بين الأهلي واللاعب الأوكراني، بانت حتى في أرض الملعب بالأمس بعد مباراة الأهلي وأبها، شهد الرأي العام الأهلاوي حالة من الارتباك بسبب صفقة انتقال آرتيم الأوكراني لصفوف الفريق قادما من شختار الأوكراني. والسبب هو صيغة الصفقة، يعني هناك روايتين، رواية يقول لي أنه اللاعب غير معروف، وأنه جاء بعد لاعبين كبار كانوا يلعبون حتى في كأس العالم الأخير وتم الاستغناء عنهم وهم يلعبون في المونديال، يعني يرون أنه في تغير للحال من قيمة لاعب كان متواجد عندي وحرز لي بطولات كثيرة إلى لاعبين صرنا ما نعرفهم. هذه رواية. الرواية الثانية تقال، وإحنا ننقل الواقع وليس تأييدا له، أنه هنالك مشكلة في الصفقة من ناحية دخول أطراف خارجية سميت بالسمسرة، ويرون أنه تم رفع قيمة العقد اللاعب وهو لا يستحق، أصلا اللاعب مغمور أن تأتي به بهذه القيمة، وكأن الجماهير أخذت دور الرقابة المالية على صفقات اللاعبين. هذه روايتين. الخبر منشور على موقع شختار يقول أن اللاعب انتقل إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2027 مع خيار الانتقال الدائم. هذا خبر. أما الأهلي فقد أعلن أن الصفقة هي إعارة مع إلزامية الشراء. هذا أول مرة بحياتي أشوف هذا البند، أبدا عمره ما كان في لاعب إعارة مع إلزام الشراء. إذا هو إلزام الشراء فأنا أشتري من البداية، وليش أخذ إعارة؟ لكن الإعارة دائما تكون مشروطة في بند مع خيار الانتقال الدائم أو مع خيار الشراء. عماد
2: محمد،
1: ليش هذه المشكله صارت بهذا الحجم الكبير؟
2: بدايه اتفق انه اول مره اشوف هذا الخيار، خيار الشراء الدائم. اثنين، والمنطق والعقل يقول انه الصفقه لا تليق باسم الاهلي، وهذا اللي شحن جمهور الاهلي اتجاه الصفقه من غير المعقول وغير المقبول، ومن ضرب من الجنون انه انا مشي رياض محرز وكيسي واجيب لاعب مغمور مثل هذا اللاعب. كان من الاولى من الأفضل أن يبقي هذول اللاعبين اللي قادوني لتحقيق منجزين تاريخيين على مستوى الكرة السعودية على مستوى نادي الأهلي. ضربتين في الرأس توجع، فما بالك بعشر ضربات يايس له رياض محرز كيسيه
1: الأوكراني.
2: الآن الأوكراني، الأسماء اللي ما حد يعرفها أصلا في الأهلي، الصفقات اللي ما تعرف وش وضعها في الأهلي.
1: الأهلي كان يبغى محور ولا ظهير يا شباب؟ ذكروني محور.
2: كان يبغى محور بديل لكيسي. حتى مشى اليوم، مشى أمس محور، وعفوا مشى أمس ظهير، وبقى ظهير كان معار الموسم الماضي. في لخبطة كثير في الأهلي. الاستقرار اللي كان عليه الأهلي والمنجزات اللي حققها الأهلي الموسمين الماضية، لما تجي تهدمها بهذه الطريقة السهلة، الهدم سهل.
1: أنت نسيت أهم سبب، أنه كل هذه الأشياء صارت وهو بقي له كم يوم يلعب بطولة قارية مهمة.
2: بالضبط.
1: يعني المفروض يكون أجهز من هذه الحالة المرتبكة اللي صايرة.
2: بالضبط. وكان في انسجام كبير، كان في الأهلي، كان في استقرار كبير مع يايسلا، كان في احتواء كبير للفريق. طيب. عزلة كاملة عن
1: يعني تراها مبررة.
2: نعم، مبررة جدا لجمهور الأهلي، وأعتقد أنه شيء طبيعي وأقل من طبيعي.
1: سعيد،
3: أول شيء هذا مدخل بسيط جدا قدام اللي هو هذا اسمها الاستقطاب أو وزارة الرياضة أو سمها ما شئت أو رابطة محترفين، إنها خلاص تحقق في الموضوع هذا وتمسك خيط وتمشي وراء. ليه؟ لأن أول مرة في حياتي يمر علي موضوع إنه والله إيجار منتهي بالتمليك، زين؟ إنه أخذ اللاعب إعارة ومن ثم غصب عنك تشتريه. يا أخي أشتري من البداية، أوكي؟ بعدين إذا أنت تضغط علي بالموضوع هذا، أكيد في لاعبين أحسن منه وفي لاعبين أفضل منه بكثير. ليش لزمت أو تمسكت أنت المدرب أو الجهة المعنية في نادي الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب وهم قاعدين يذلونك إن إلزامي تشتري؟ طيب اللاعب جرى رباط.
1: أنا أرى إنه هذا الشرط مو موجود، بس يمكن سهوا كتب أو بطريقة غير، لأنه موقع شختار يقول لك مع خيار انتقال الدائم. يعني في روايتين، عند الأوكرانيين يقول إعارة مع خيار، الأهلاويين يقولون إعارة مع انتقال.
3: هو والله شوف، هو دائما في أفضلية شراء وليس إلزامية.
1: صحيح، أفضلية صراحة. صحيح.
3: أي أنا أتوقع إنه زي ما أقول لك إذا

0: إذا الموضوع أو الصيغة فيها مشكلة، الصياغة فيها مشكلة، هذه نعديها ونقول يلا
1: نعديها، وانا
0: خلاص
1: ارى ان
0: وضع
1: المشكله
0: إلى
1: في
0: كذا.
1: الصياغه
0: أوكي،
1: لحسن الظن.
0: إذا كان لا إلزامي، يعني أتمنى فتح باب تحقيق كبير في النادي الأهلي، أو على فكرة ترى في النادي

0: يكون
1: ان
0: لاعب
1: شاء الله.
0: بالهجوم. وإن كانت المشاكل يا أبو سارة لم تقف هنا، بل هي كانت لها تأسيس مشكلة هذا اللاعب الأوكراني. نتذكر الصحفي الشهير فابريزو لما غرد وشال التغريدة لما قال أنه 18 مليون يورو، والأهلي قالوا
1: صحيح
0: لا أنه 8 مليون يورو، وراهنوا على أنه المبلغ فيه خطأ. فلما حذف فابريزو التغريدة دخلوا الناس، هل هو حذفها لأنه اعترافا بالخطأ أو أنه طلب منه الحذف وأخذ مقابل عليها؟
1: صحيح، زي ما قال أخوي سعيد الحين قبل شوية، هذه الصفقة لابد أن يكون عليها تركيز كبير. يعني أمس بالصدفة
0: يعني
1: أسمع أنه
0: نقدر
1: في،
0: نقول فشلت قبل أن تبدأ.
1: مو حكاية فشلت قبل أن تبدأ، إحنا دحين الجمهور ما يبغوا اللاعب لأنه فاشل أصلاً، يشوفوه يروه بأنه لا يوازي طموحهم. لكن إحنا خايفين أنه هذا اللاعب جاي بطرق غير صحيحة وأموال مهدرة وأساليب ملتوية، يعني صحفي كبير ويرى بأنه هو الأبرز وكذا ويحذف يغامر بحذف التغريدة، المفروض أنه يصر على رأيه. أكيد زي ما تفضلت أنت، يعني وجهة نظر ممكن يكون من تحت الطاولة وقال لك أنا أحذفها، إيش حتكون؟ وفي المقابل عشان سلامة هذه الصفقة وبقائها واستمرارها، إحنا نتحدث والله أمس بالصدفة أنا أسمع الأستاذ ماجد المرزوقي في نادي الشباب مسؤول الاحتراف وكيف لجنة الاستقطاب وكذا، يعرف واحد اسمه زكريا. الجزء المهم في زكريا انه هذا زكريا اصلا كان يعمل في مكتب تعاقدات ومو سعودي، يعني هذه لجنة الاستقطاب اللي احنا كنا لما نجي نتكلم معاها انا كنت ارتعش اقول يا لجنة الاستقطاب لو سمحتي الاتحاد بحاجة او الاهلي او كذا. بعدين طلع فيه زكريا، وزكريا هو اللي تواصل مع النادي او الانديه، وهو غير سعودي، وهو ايضا كان تاريخه شغال في مكاتب وكلاء لاعبين وانتقالات. معناته انا يعني حتى من هذه الناحيه، يعني انت لو تشوف والله صفقات مواليد واسماء، اكيد النصر الاتحاد الاهلي تعرضوا، والهلال ايضا اذا انا قلت الهلال، ولا تعرضوا لمثل هذه الحقيقه امور، بس برزت في الاهلي، طلع صوتها في الاهلي وفي المدرج يمكن من خلال هذه الفتره وهذه اللحظه. لكن
2: زكريا ابو ساره في برضه لها، في له برضه زملاء سام
0: بس
2: وحسام.
0: اشرحوا للناس اللي مو بعارفين ايش سالفه زكريا، اشرحوا. امس الزملاء في برنامج المنصه مع العزيز تركي العجمه، عنده ضيف المسؤول الاحتراف في نادي الشباب، سأل سؤال أحد يعرف منهم أعضاء لجنة الاستقطاب أو برنامج الاستقطاب، فأحد الزملاء الأستاذ محمد المرزوقي كان مسؤول احتراف في نادي الشباب، قال أنا أعرف واحد منهم اسمه زكريا، هذا زكريا اللي يتكلمون عنه الشباب، يعني اللي ما أخذ القسم من بداية
1: وتركي ما أعطى ماجد فرصة عشان يقول من هو زكريا. تركي قال يعني ما تعرف اسماء، راح للاسماء الثانيه اللي ما نعرفها.
0: لا لا سأله وقال ما اعرف الا زكريا، قال ما ادري زكريا ايش، ما
1: سمعت
0: ادري.
1: ايوه سمعت انه
0: طيب
1: ماجد قال
0: طيب
1: زكريا
0: طيب
1: هذا اجنبي وعامل في مكان
0: هو
1: سابقا
0: على كل
1: في،
0: حال نحسن الظن، احنا يجب ان نحسن
2: بس
0: الظن، يجب ان نحسن
2: الشيء
0: الظن.
2: بالشيء الشيء بالشيء يذكر في قصه صارت حق نادي الانديه السعوديه، كان يفاوض يعني وكيل معين او لاعب معين، ف الوكيل هذا قال لو سمحت تضيعون وقتي، انتم ما راح تاخذون مني ولا شيء. قالوا له، قال لأن اذا ما كلمني فلان وفلان وفلان ما راح تتم في السعوديه. قالوا يا رجال احنا مستقلين ما لنا شغل في القادسيه، احنا مستقلين ما لنا علاقه في الجماعه وكذا. قال لا، لين اثبتوا له ووضحوا له واكدوا له ووثق منهم اتمم معهم الامور، لانه قال احنا على مستوى العالم الوكلاء نعرف اذا فلان وفلان وفلان ما كلمونا فما راح يجي اي شيء في
0: بس
2: السعوديه
0: سعيد هذا مو
2: الا عن
0: بصير،
2: طريق هون.
0: تتذكر فترة سعد اللذيذ قال احنا
2: ايوه برضه صح.
0: استقطبنا 96 لاعب، يعني
2: ايوه
0: فاوضنا 96 لاعب، يعني جبناهم لدوري الروشن وبعدين توزعوا على الأندية. فهذا
2: صحيح
0: هذا
2: دكتور،
0: كلام الوكيل يمكن من هذا الجانب اخذه، انه عندي اشخاص محددين هم اللي يفاوضون.
2: بس هذا غلط، كيف تيجي
0: غلطين مو
2: تحصرها؟
0: غلط واحد. طيب
2: احتكار لازم عن طريقي هم الوكلاء يقولوا لك اذا سام وحسام والله ما ادري الثالث ما ادري في بعد غير زكريا زين، فاذا ما في اذا ما جو كلمونا ما راح
0: طيب
2: نتوسع معكم في الاحاديث والمفاوضات لان ما راح تتم. ليه؟ قالوا معروف في السعوديه لازم فلان وفلان يكلمنا، وحتى لك بعد سعد الذي كان المفروض يكلمهم، فاذا ما كانوا هذول الثلاثه او الاطراف هذه المجموعه ما كانت
0: طيب
2: المفاوضات فما راح تتم، واثبتت لهم القادسيه ولا تمهم اكثر من صف.
1: أبو
0: الآن
1: محمد إذا كان في
0: أخيرا
1: حوكمة، بس كلمة، إذا حوكمة

0: لازم في بند إفصاح، ما في حوكمة بدون إفصاح.
1: طيب
0: يعني تتكلم عن حوكمة بدون إفصاح، أنت تتكلم في موضوع يعني عناوين فرعية.
1: اليوم بعد انتقال الأندية إلى البي آي إف 100% وشروط الشركات، وهذا الصندوق لديه من الشركات اللي رأس مالها أعلى بكثير ومضاعف بأضعاف قد تكون مديدة وعديدة مقارنة بأسعار الأندية، ويعلنون ويعطون ربع أول ربع ثاني ويعطون ميزانيات ويعطون كل شيء. أنا أعتقد أنه مع الانتقال 100% راح نسمع الميزانيات ونسمع الحوكمة المالية إن شاء الله، نعتقد ذلك لأنه التاجر يبغى يعرف الأمور المالية، غيره ما راح يجيك تاجر كده مخفية، ما راح يجيك. الشباب أيضا
2: كيف بيشتري؟ كيف بيشتري؟
1: إيه؟
2: اللي بيشتري الأندية كيف بيشتري وهو ما عنده معلومة؟
1: هو لذلك إحنا مطالب البي آي إف إنه يكون شفاف وواضح بهذه الميزانيات العالية. الشباب أيضا فرحنا بقيمة الفنية، قيمة صفقة أخيرا تم التوقيع والإعلان عنها بالأمس، اللاعب الغاني توماس بارتي خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية. اللاعب يبلغ من عمر 33 عاما وكان أحد المشاركين في المونديال مع منتخبه غانا في المونديال الأخير 2026، يملك خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية بعدما خاض تجارب مع أتلتيكو مدريد وفيا ريال الإسبانيين، وإلى جانب أرسنال الإنجليزي. أرقامه خلال الموسم الماضي شارك في 32 مباراة بقميص فيا ريال بمختلف المسابقات دون أن يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف. هذا على صعيد التعاقد، لكن على صعيد الإعلام الخارجي والأجنبي وأيضا العربي يتحدث عن أنه لديه أيضا مشاكل خارج الملعب وقضايا. عماد، اليوم أكيد إدارة الشباب ما هي بمناعة عن هذه القضايا، أكيد عندها خبر عنها. صحيح. كيف حمت نفسها حتى لا تقع في مشاكل وتتعاقد مع لاعب قد يتسبب بالإيقاف في أي فترة من الفترات؟
3: هي المفاوضات بين الشباب وتوماس بارتي كانت من فترة طويلة، وكان يترتب عليها عدة أمور منها مخالصة لاعب، لذلك في الوقت هذا كله
1: بين الشباب ولا بين زكريا اللي هو الاستدامة، أقصد الاستقطاب،
3: لا بين الشباب، بين الشباب.
1: لا لحظة، خلينا نكون واضحين، احنا اتفقنا ان هذه العقود ما تجي الا عن طريق الاستقطاب،
2: صحيح؟
1: فالمفروض ان المفاوضات مو من الشباب،
3: اللي فاوض الشباب
1: قد يكون خطوة ثانية الشباب،
3: إيه اللي فاوض،
1: بس خطوة اولى الاستقطاب.
3: الشباب يفاوض في نفس الوقت يشعر الاستقطاب، يشعر الاستقطاب، الاستقطاب تقيم الصفقة،
1: يعني من بداية المفاوضات الشباب
3: يقيم الصفقة.
1: واضح.
3: نعم.
1: فضل.
3: في هذا الاثناء خلال فترة محاولة مخالصة اللاعبين كان في اجتماعات بين الفريق القانوني في نادي الشباب بالإضافة إلى الفريق القانوني مع اللاعب، فريق القانوني للاعب، وكانت مفاوضات طويلة جدا، وكان فيها دراسة الوضع كامل لحالة اللاعب في حال تعرض لعقوبات وش يترتب عليه، في حال تعرض لأحكام وش يترتب على الشباب، وفي حال حتى وصلت إلى مراحل قضايا اللاعب، جلسات اللاعب، هل هي مجدولة أو لا، وأنه يقدر يحضرها. هذه كلها ترتيباتها قامت فيها إدارة نادي الشباب قبل إتمام الصفقة. في جانب القانوني في الشباب ترى جانب رائع جدا، وأدى في اعتقادي مهامه بشكل كبير في الصفقة.
1: طيب لو صار لها جلسات ووقت مباريات حساسة للشباب وش بيسوون؟
3: هي فيها
1: أكيد أنه ما عنده الآن جدولة الجلسات، ممكن بكرة جاءوا إيميل عندك جلسة الفلانية،
3: لا فيها ترتيب معين بينه وبين اللاعب. هي الجلسات ممكن تكون جلسات أونلاين، ممكن يحضرها محامي اللاعب، ممكن يحضرها أيا كان، فيها ترتيبات معينة، حتى فسخ العقد لها ترتيبات.
1: طيب كيف الصفقة دي على أجواء ومناخ؟ أبجيك سعيد، كيف أجواء الصفقة هذه على مناخ الشباب بشكل عام؟
3: والله شوف، الصفقة أبو محمد حولت المعنويات المحبطة بعد خروج الشباب أمام الوحدة إلى معنويات مرتفعة بشكل كبير. لاعب قيمة فنية كبيرة سواء في الأرسنال في أتلتيكو مدريد، انعكست داخل النادي بالإيجاب على اللاعبين بشكل كامل. لما تجاور توماس بارتي لاعب حتى في كأس العالم كان لاعب متألق، لما تجاور هذا اللاعب فأنت كسبت قيمة فنية عالية، المدرب الجهاز الفني كلهم سعيدين جدا بهذه الصفقة. يحتاج اللاعب عدة مباريات للجاهزية الكاملة لأنه كان يتدرب لكنه ما هو جاهز المباريات، يحتاج عدة مباريات بعد.
1: على كل حال هو مخلص كأس العالم، يمكن اللي خذوه هذا تسمى فترة راحة بعد كأس العالم ويرجع.
3: بس كان يتدرب، كان يتدرب حتى فترة الماضية،
1: في لاعبين كثير بعد كأس العالم
3: كان يتدرب.
1: ترى احنا لا حول ولا قوة الا بالله،
0: والله
1: لا حول ولا قوة. يا خل موسمنا يمشي يا فواز، يا فواز
2: محمد،
1: لا تقفل لنا البرنامج يا فواز، ترى في شكاوي وفي هيئة تنظيم اعلام وفي وش تبي تقول يا سعيد؟
2: انا بقول على توماس.

0: أرتي. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشبهات. انا شو اللي حدني؟ ها اخي لاعب عنده مشاكل، عنده قضايا، يمكن ما يكون صافي ذهن عندي اساسا. انا ما ادري كم مبلغه صراحه، بس انا اجزم انه مبلغه يجيب لاعبين افضل منه. انا طبعا كم اللاعبين المفضلين بالنسبه لي، كنت اشوفه لاعب عظيم، لكن انت لاعب تجيب لاعب عنده مشاكل عمره 33، يعني مبلغه تقدر تجيب. بعدين مركز المحور في لاعبين متوفرين كثيره، حتى في اسعارهم تعتبر زهيده يعني. فانا ما ادري ليش نادي الشباب وانديتنا تبحث عن المشاكل او تبحث عن انها تشغل نفسها بامور ما لها فيها. انا بجيب لاعب متفرغ لي يلعب، مش والله يفكر شو بيحكم عليه. وبعدين قضاياه مش واحده، اكثر من واحده او ثلاث يمكن. فانا ليش اجيب
1: ثلاث
0: لاعب
1: قضايا
0: ادفع
1: عليه
0: تقريبا ثلاث قضايا
1: وكلها
0: عليه؟
1: قضايا تحرش،
0: كلها تحرش تقريبا زين. فانا اي
1: كلها
0: فانا
1: ثلاث
0: ليش
1: تحرش. ما أعرف،
0: سمعت زي كذا زين. انا ليش ابحث عن لاعب عنده قضايا عنده مشاكل؟ ايش خليه منشغل باله عني انا، بدل ما يخدمني اروح اتابع حتى المنافسين او الصحفيين او الاعلاميين كل يوم الثاني، والله هذا صار عليه كذا، بكره كذا، بكره قضيته، بكره كذا. انا وش حدني عليه؟ والله ما حدني على الشيء هذا. انت تحد نفسك ليه؟
1: والله أنا معك
0: انت
1: يا
0: تدخل
1: سعيد،
0: نفسك
1: والله والله
0: متاهه
1: أنا
0: ليه؟
1: معك بهذه، والله أنا معك، وتجيب لي واحد ذهنه بيكون مشغول صراحة.
0: واصغر سنا ويلعب يا اخي. اللعيبه
1: طيب
0: المشاهير يعني ما شوف، ما في بعد رونالدو مشهور، لا تتعب نفسك، اعطيك
1: طيب
0: اياها من الاخر.
1: في الجانب الثاني، وهنكون أسرع إن سمحتوا لي، باقي لك أخبار أيضا كثيرة. عار نادي الهلال مهاجمين نونيز إلى نادي الدرعية حتى نهاية الموسم الحالي. نونيز طبعا الموسم اللي راح لعب بعضه والباقي ما لعب، لعب 16 مباراة، سجل 6 وصنع 4. الدرعية ماخذ على قولتهم عدد كبير، قد يكون أكثر الأندية اتماما للصفقات اليوم. بس اللي الى الان سعيد الربيعي، هتان بهبري، امين بخاري، نوكلا فاسلي، قاسم لجامي، وشانسيل، وادريس غانا، وبيرات جيميستي، وعبد الله زيد، وانزو ميو، وخذوه من الاهلي، وعادل بو لبينا. يعني عدد كبير، كانه فريق جديد يعني اللي خذوا الدرعيه. فواز،
2: الدرعية أول شيء يا أبو محمد إحنا شفناه من البداية، ترى شعرت بأنه فريق من أول موجود معنا، انتقل مباشرة إلى فتح اللعب واللعب الهجومي والموجودين من الأسماء. الآن إضافة هذه الأسماء والترتيب يبدو أنه رؤية القائمين على فريق الدرعية أنه النزول بهذا الثقل وبهذا الكبر. أنا أعتقد هذه فيها مخاطرة، لأنه فريق جديد على مستوى الدوري. كنا نفكر دائما يبدأ في
1: طيب
2: تضمين دفاعاته وتضمين المراكز
1: بس إن شاء الله
2: الخلفية.
1: تكون صفقات مدروسة، لا يكون بس عدد كده من غير دراسة.
2: لا اتمنى فعلا، والاسماء يعني جيدة، لكن المشكلة انت ايش تبغى تنهج اللعب؟ يعني في مباريات قدام النصر، قدام الاتحاد الاهلي، الهلال، يعني يفترض لها حسابات غير ما انا شفت لعب قدام النصر اظن في الكاس، ولا لا هي دخلت علينا
0: كاس
2: المباراة.
1: صحيح، لعب في
2: كاس
1: الكاس صحيح في ملعب النصر صحيح.
2: مو راضي يسمي بالرحمن، يعني مو راضي يهدى ويمسك المراكز الخلفية يجري قدام، والنصر قاعد يسجل في يعني هذه لازم يكون فيها. انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه. انا زي الدرعية مثلا، انا اقولها بأمانة، الدرعية والفيصلي
1: أبها
2: والفريق اللي ها
1: أبها
2: وابها، لا ابها عنده تجارب مع ما ما عليك يعني موجودين ولا اخذوا فلوسهم لين دحين.
1: مين دول؟
2: ابها فلوس ما
1: أبها
2: اخذوا
1: أي عندي كتصريح للآن، إذا خلصت بقوله.
2: ايه ما اخذوا فلوسهم. المهم اقصد انه حتى لو ما اخذت فلوسك دافع يا اخي عن بابك. يا اخي اول شيء الكوره مو انك تفوز، الكوره انك ما تخسر اول. فأنا أقول الدرعية من الفرق الغير تختلف عن الفيصلي، وهذا عنده تجارب، لكن أنا أقول الدرعية لابد نكون راسمين خارطة معينة لبقاء الفريق لموسم
1: طيب
2: قادم، مثل ما فعل نيوم جاليتيه، عامل شغل. أنا أحترم هذا المدرب حقيقة في نيوم، عمل جزء أول لأنه يعرف أن الشركة لا تستطيع ضخ صفقات كبيرة في الموسم الأول، بدأ موسم ثاني بأعلى رتم وأعلى بعض التعاقدات. أنا أعتقد كمان في السنوات القادمة سيكون حتى تغير ديموغرافي في الدوري،
1: طيب
2: ستجد أندية فوق بالأعلى، يعني ما كنت تتوقع بأنها موجودة.
1: أنا بقول الأخبار اللي عندنا كما هو معتاد في البرنامج مجموعة أخبار، وكل واحد من الشركاء له حرية اختيار التعليق على خبر واحد من هذه الأخبار. رئيس نادي أبها سعد الأحمري قال خزينة النادي

0: لا يوجد بها أي ريال، لم نحصل على أي ريال من مكافأة الصعود التي من المفترض أن تكون كبيرة جدا، لكن هذا لا يمنعنا من العمل. وضعنا ميزانية بقيمة 100 مليون ريال لكن لم يصلنا منها أي شيء. نحن موعودون بدعم من الوزارة ومكافأة الصعود لجانب الرعايات والاستقطاب. وأشار الأحمري لدعم أمير منطقة عسير مؤكدا حرصه على الفريق. أيضا الفتح تحت هذا تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي لعب 3 مباريات خسرها كلها، 2 في الدوري وواحدة في الكاس، خسر 3، غادر من دوري 32 من كاس الملك من أمام العلا 3-0، خسر بالدوري من النصر 3-0 ومن الاتفاق 1-0، لم يسجل أي هدف، واستقبل 7 أهداف، يحتل المركز 16 ضمن مراكز الهبوط. أذكر بأن الفتح هذا الموسم الثالث الذي يبدأ بدايات متعثرة مع تغير أسماء المدربين المتواجدين معه، ومن ثم مع بداية الدور الثاني يقدم لنا وجه مختلف. أتمنى لا تكون عادة عند الفتح وأن يبدأ مع بداية الدوري. أيضا كأس السوبر، تنظيم كأس السوبر، ملف استضافة السوبر السعودي سيحسم خلال الأيام المقبلة بهدف إتاحة الفرصة للأندية الأربعة المشاركة، الأهلي، النصر، القادسية، الخلود، للاستعداد المبكر وتمام الحجوزات والترتيبات اللوجستية. دوري روشن السعودي، الحضور الجماهيري بالجولة الثانية، الأهلي وأبها كان 20,000، القادسية الاتحاد 10,000، الرياض، النصر 9,200، الفتح والاتفاق 8,600، الفيحة والهلال 3,400، الخليج الشباب 2,006، الحزم والدرعية 1,005، الخلود والتعاون 1,200، الفيصلي ونيوم 600. البلجيكي حارس مرمى القادسية عاد للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، ووقع نادي الدرعية مع المهاجم الجزائري عادل قادمة من دحيل القطري، وضمت إدارة نادي الدرعية الفرنسي زوميو لاعب الأهلي على سبيل المعارة، واقترب عبد الرحمن العبود من الانتقال إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأيضا أبلغ الجهاز الطبي في نادي النصر محمد سيميكان والبرتغالي سامو كوستا بعد الكشف عدم حاجتهم إلى إجراء فحص بالأشعة وأنما يشعران به لا يعدو كونه إجراء إجهادا عضليا. أخيرا أعلن نادي التعاون تعاقده مع الليبيري أوسكار دورلي لاعب وسط فريق سلافيا التشيكي. أنا أزف عندي الوقت، كل واحد لها دقيقة إن سمحت يا عماد، وش تختار من الأخبار؟
1: خبر الفتح طبعا تعاطفي مع الكابتن خالد العطوي. نعم خالد العطوي، أتمنى إن شاء الله أنه نتائج تخدم الفترة المقبلة. الفتح ما هو سيء مثل بداية الموسم الماضي واللي قبله، لكنه إلى الآن ما توفق، يمكن مقابلته مع النصر والاتفاق فرق أقوى منه عناصريا، لكن إن شاء الله مع الأيام الجاية ومع زيادة الاستقطابات إن شاء الله يتعدل وضع الفتح. نتمنى أن تكون إدارة الفتح حليمة على الكابتن خالد قليلا لحد بس ما يعدي فترة البداية، وإن شاء الله مزيد من النجاحات للفتح.
0: وذكر أنه خسر من العلا والفريق الدرجة الأولى من كأس الملك 3-0.
1: العلا برضو فريق
0: ما في شك. سعيد وش تختار؟
2: أنا أختار السوبر صراحة.
0: تفضل.
2: ما يصير السوبر نبدأ الموسم وأنا نعرف متى راح يلعب السوبر وين ومتى ومن راح يستضيفه. أنا سمعت إنه حسب ما سمعت الزميل بدر رافع ترى 8 كان يتكلم إنه في استضافة ملعب أرامكو راح تكون أول استضافة لها له بطولة السوبر.
0: ملعب أرامكو راح يجهز له بعد شهر ونص، يعني ما إذا يعني في سوبر بعد شهر ونص.
2: حلو، عشان كذا أنا أقول لك إن إحنا لازم نكون عارفين الأجندة عندنا مسبقة، وعارف إنه يفترض إنه بعد يرجعون للنظام القديم صراحة، إنه 4 فرق يا أخي أنت عندك ضغط مباريات كثيرة، وبعدين إذا أنت أساساً ما أنت بلاقي أحد يستضيف تروح تسوق اللي هو 4 فرق، يا أخي خليك على مباراة واحدة وانتهينا، لأن في ضغط كبير على الأندية في الموسم هذا. أنت بتلعب الآن مباراتين أوكي، مباراة بعدين يلعب الفريقين على النهاية. أنا كفريق يعني ما عندي وقت والأجندة مضغوطة، هذا 1-2. أنا كمستضيف ما نبع أصلاً، كمسوق ما نبع عارف البطولة راح تقام فين ومتى راح تلعب ولا شيء. أنا أقول يا ليت المباراة ترجع لنظامها القديم مباراة واحدة. طبعاً إحنا دائماً نتبع الأوروبيين وإحنا مغمضين مدرعين وراهم أوروبا ولا إسبانيا، أصلاً ما صار نظام عندهم إنه 4 فرق تشارك في السوبر إلا لما استضاف الدول الخليج وتحديداً السعودية وقطر والإمارات استضافوا البطولات هذه، فبالتالي يبغون فلوس أكثر. احنا محتاجين الوقت مش محتاجين للمال، أمانة احنا محتاجين للوقت، عشان كذا اتمنى ان ترجع للنظام القديم تلعب بداية المكافة تحية موسم او في وسط الموسم، يعني يشوفون لها مكان. لازم نعرفه مسبقا، ما اجي والله الموسم يبتدي الان انا ما اعرف متى عندي السوبر راح يلعب. كاس الملك الان يفترض ان يكون عارفين الاجندة كلها واضحة او الجدول كله واضح من بدري، ما يصير بعد كل جولة اروح اسوي

0: بسرعة يا أخي، سوها من الأول وخلاص،
1: طيب بس
0: ونعرف الفرق تعرف مسارها، والمدربين يعرفون المسار وين راح يوصل.
1: هو
0: لكن
1: حط ايه، هو حطوا أربعة
0: تفضل
1: تسويقيا
0: تسويقية، لكن
1: ايه،
0: بقول لك شيء، أنت مش
1: والرابط
0: أنت إلى
1: أعلنت
0: الآن
1: بأنها أدخلت مداخيل كثيرة في السوبر الماضي.
0: طيب كيف مداخيل، وأنا إذا إلى الآن يفترض المداخيل هذه تغري للجهات الثانية
1: طيب
0: إنها تستضيف ويعلن من بدري.
1: طيب فواز
0: هذا
1: ايش
0: الشيء
1: تختار؟
0: يضحك كل كلامهم صراحة.
1: طيب فواز
2: أنا لأنه كنت في الأخير ومدافع، آخر شيء بختار الاثنين سوا بس بشكل
1: تفضل
2: سريع. أول شيء
1: تفضل.
2: الفتح فريق مشلول يلعب على باتنا 3 4 سنوات نفس الفكرة ونفس الطريقة. تمنيت من الكابتن خالد اللي عجبتني حركاته السينمائية في التوجيه والجلوس أمام الشاشة وكذا، كانت جميلة وتدل على وجود مدرب كبير. تمنيت أنه إذا حتى لو اضطريت أنه تودي الكرة لباتنا، دائما الفرق يسووا كذا للجهة اليمنى الجهة اليمنى، معناته أنت تحاول أن تفرغ اليسرى بهجمة مباغتة وتسجل، لكن هذا مو موجود. الفتح يا شيخ لاعبين مكررين مكبلين، نفس تقريبا نفس الفكر اللي في الفتح من 6 سنوات او تقريبا 5 سنوات، وما دخل للمدرب اي حاجه في الجزء الثاني في السوبر. انا اتمنى انه اداره الاتحاد والاتفاق والهلال يتفقون يسووا مناسبه اسمها توأمة الناديين في نفس وقت السوبر، لانهم مو موجودين، فهم يعملوا مباراه يمكن تكون يعني موازيه لمباراه السوبر.
1: بسرعه
3: باقي 10 ثواني
1: 10 ثواني يلا.
3: تكلمت عن عبد الرحمن العبود، اعتقد اذا صارت الامور الوضع الطبيعي اليوم مفترض يوقع للشباب.
1: هي بيوقع وشو، اعاره ولا انتقال؟
3: انتقال،
1: انتقال نهائي. طيب الحين الشباب،
3: الأمور
1: شباب انا اسف انا اخذت وقتكم، هذا وقتكم، كم باقي لنا؟ 20 ثانيه. العبود غلب معه الاتفاق، غلب معه الاتحاد، 3 مدربين غلبوا معه، ادارات غلبت معه، انت ناقص مشاكل للشباب.
3: الشباب غلبت،
1: يعني انا استغرب الانديه ما تشوفوا بالسي في حق اللاعب،
3: غلبت معه الخيارات،
0: تورون مشاكل،
3: غلبت معه الخيارات.
1: طيب. شكرا جزيلا لك، شكرا سعيد هلال، شكرا فواز الشريف، شكرا عماد الصايغ. الانديه المفروض انها تعرف قبل ما تختار انها تختار لاعب راح يتسبب عليها بالصداع، والا تشتكي مستقبلا، لانه انت ما شفته ولا حكمت عليه يوم كان بالانديه الثانيه. نشوفكم بكره في امان الله.
4: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أقفل الكاميرا خلاص.
7: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات الرابعة اليوم. ولي العهد السعودي يبدأ زيارة الدولة لفرنسا، تطورات المنطقة وإمدادات الطاقة على رأس الملفات. الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون يشهدان اليوم ختام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وباريس تستضيف غدا اجتماعا لمجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي. حوارات الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية تبحث ملفات النقل والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. نبدأ الرابعة من العاصمة الفرنسية باريس التي تشهد اليوم بدء زيارة رسمية يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. الزيارة التي تأتي كزيارة دولة تبحث التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية والفرص الاقتصادية بين الرياض وباريس. كما تشهد الزيارة انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي المشترك.
1: أمن الخليج واقتصاد أوروبا وأزمات العالم ستكون أبرز محاور اللقاء المرتقب هنا في باريس بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وهو لقاء لن يغيب عنه ملف لبنان وغزة.
2: مصدر دبلوماسي فرنسي قال للعربية عشية الزيارة أن السياسة السعودية واضحة جدا في استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، مع اتجاهها أيضا نحو شراكات متعددة أخرى في المنطقة والعالم. من جهته قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية للعربية إن الهجمات ضد السعودية مؤخرا خطيرة جدا، وجدد دعم فرنسا الكامل للمملكة.
3: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا وعملا غير مسؤول، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها.
2: واستكمالا لما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الرياض أواخر العام ما قبل الماضي، سيتولى مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي أنشئ حينها تعزيز أوجه التعاون الكثيرة التي ستناقش في العمق خلال زيارة ولي العهد، وهي تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والثقافة والبيئة والسياحة والصحة والتعليم والمياه، وكذلك الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي.
4: السعودية لاعب رئيسي في المنطقة، وعندما يأتي وفد سعودي عالي المستوى إلى فرنسا فهذه إشارة قوية جدا. السعودية أول اقتصاد في العالم العربي، وهي عضو في مجموعة العشرين وحاضرة في كل الملفات، ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وغيرها. السعودية وفرنسا ترأستا معا مؤتمر حل الدولتين الذي أدى إلى إعلان نيويورك.
2: ماكرون الذي أجرى قبل أسبوعين اتصالا بولي العهد السعودي كان وصف المملكة بأنها حجر الزاوية في المنطقة، مذكرا بأن فرنسا هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، وبأنها ترغب في المشاركة في تحقيق رؤية العام 2030. حسين قنايبر، العربية، باريس.
0: إذن الزيارة تأتي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. تابع المزيد من التطورات حول هذه الملفات مع الزميل محمد السيف. إليك محمد.
5: شكرا لك محمد. في وقت تتزاحم فيه الملفات الإقليمية والدولية، يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى فرنسا تحمل أكثر من مجرد لقاء ثنائي. نتحدث عن شراكة استراتيجية آخذة في التوسع بين الرياض وباريس، وملفات تمتد من الاقتصاد والاستثمار وصولا إلى أزمات المنطقة وتداعياتها.

0: زيارة هي الثالثة من نوعها لولي العهد إلى العاصمة الفرنسية بعد زيارتين سابقتين في عامي 2022 و2023. ومن المنتظر أن يشهد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي مساء اليوم مراسم اختتام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، فيما يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي غدا في قصر الإليزي يعقبها اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي، هذا فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين خلال الزيارة، بين من المنتظر أن تشمل قطاعات النقل والطاقة والصحة بحسب الإليزي. وفي ظل ما تشهده المنطقة من توترات، سيتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التحديات الإقليمية وبحث مستجدات التنسيق بما يعزز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط والعالم. زيارة تكتسب أهميتها من ثقل الدولتين ومن حجم الملفات المطروحة على الطاولة لتتجاوز في دلالتها حدود العلاقات الثنائية وسترقب لما ستسفر عنه مباحثة الرياض وباريس. أعود إليك يا محمد، تفضل.
1: عبد السيف، شكرا.
0: شكرا لك.
1: نتابع التفاصيل أكثر من باريس مع مدير مكتب العربية في فرنسا حسين أقنابر. أهلا بك حسين. في أي المحطات نحن الآن في زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس؟
2: في الواقع الزيارة تبدأ أنشطتها الرسمية مساء اليوم وتتواصل طوال نهار غد وحتى ساعة متأخرة من الليل. هذه الليلة مساء اليوم تحديدا سيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حفل اختتام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في القصر الكبير المجاور لقصر الإليزي. و غدا سيستقبل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في المتحف الكبير للجيش الفرنسي في ليزانفاليد بباريس، سيستقبل ولي العهد السعودي الذي يتوجه بعد هذا اللقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي، يتوجه ولي العهد السعودي مباشرة بعدها إلى قصر الإليزي بعد الظهر أيضا، حيث سيستقبله الرئيس ماكرون. سيكون هناك اجتماع ثنائي أولا، ثم سينعقد مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهذا سيكون أول اجتماع للمجلس منذ إنشائه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى الرياض عام 2024. بعد انتهاء اجتماع هذا المجلس ستوقع عدة اتفاقيات بين البلدين، خصوصا في مجال الطاقة وفي مجال النقل أيضا. بعد ذلك يتوجه الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي إلى المكان الذي يستضيف منتدى الأعمال السعودي الفرنسي، وهو مكان لا يبعد كثيرا عن القصر الرئاسي. بعد اختتام منتدى الأعمال هذا الذي يشارك فيه عدد كبير من مدراء الشركات الكبرى في السعودية وفرنسا، بعد انتهاء اختتام المنتدى سيعود ولي العهد السعودي إلى قصر الإليزي، حيث سيقام على شرفه عشاء رسمي تحضره شخصيات سعودية وفرنسية، مع إشارة إلى أن أوجه التعاون بين البلدين كثيرة، تشمل السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والسياحة والترفيه والمياه والتنوع البيولوجي والذكاء الاصطناعي. وبعيدا عما يعلن في البيانات الرسمية، اسمح لي أخيرا محمد أن أشير إلى ما ذكره مصدر في الرئاسة الفرنسية من أن هذه الزيارة لولي العهد السعودي سيتركز النقاش خلالها على تنويع مسارات إمدادات الطاقة وتنويع المسارات التجارية واللوجستية، وهذا الموضوع يتكثف النقاش حوله بين فرنسا والسعودية منذ بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وقد شكلت لأجله مجموعة عمل مشتركة خاصة بتنويع إمدادات الطاقة، ستجتمع غدا في باريس على المستوى الوزاري، سيشارك وزراء من البلدين في هذا الاجتماع. وأخيرا قال هذا المصدر في الرئاسة الفرنسية أن هناك نقاط تقاطع وتكامل بين رؤية المملكة للعام 2030 ورؤية فرنسا ضمن برنامج الاستثمار الفرنسي للعام 2030. إذن هناك نقاط تقاطع وتكامل بين المشروعين للعام 2030، كما أن الرئيس ماكرون سيحرص على تشجيع شركات سعودية على تشجيع الاستثمارات السعودية في فرنسا على نطاق واسع خلال الزيارة. محمد،
1: إذن أبرز الملفات والمحطات في زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس كما تابعنا مع حسين أقنابر. شكرا حسين. إذن تستضيف العاصمة الفرنسية باريس غدا اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار. سيتضمن الاجتماع حوارات استراتيجية لقادة الأعمال حول الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية.

0: معنا هنا في الاستوديو مذيعة الاقتصاد في العربية بزنس مي بن خضراء. أهلا بك مي.
1: أهلا.
0: هناك محطات كثيرة لزيارة ولي العهد السعودي إلى باريس، ومنها بالتأكيد محطات اقتصادية مهمة وملفات استثمارية لافتة. ما أبرز جوانب هذه العلاقة الاقتصادية ما بين باريس والرياض، وكيف ستنعكس هذه الزيارة على هذا التعاون الاقتصادي؟
1: بالفعل محمد، هذه الزيارة هي تاريخية، وجزء من أهمية هذه الزيارة أيضا يأتي توقيتها في وجه ما تواجهه أوروبا اليوم بسبب موضوع مضيق هرمز وبسبب أيضا ملف الطاقة. قبل أن أتحدث لك عن هذا الموضوع، يعني أعتقد بأنه جزء من أهمية هذه الزيارة يعود إلى التسلسل الزمني الذي شهدناه للعلاقة الاقتصادية بين السعودية وفرنسا وكيف تطورت على مدار السنوات الماضية. طبعا هذه العلاقة هي ليست حديثة، هي علاقة تعود إذا نظرنا من الناحية السياسية أو الدبلوماسية تعود للعام 1926، ولكن أهم محطة اقتصادية بدأت فيها هذه العلاقة كانت بيونيو 1977، عندما أصدر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود مرسوم ملكي يقضي بتأسيس البنك السعودي الفرنسي بالعام 2002 كشركة مساهمة سعودية، ومن هنا بدأت العلاقة الاقتصادية أولا كعلاقة مصرفية. ثم كان لدينا بالعام 2001 تم إنشاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذي ركز على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبالتالي انتقلنا من المصارف إلى شراكات بين الشركات في قطاعين العام والخاص. ثم بالعام 2006 دخلنا في القطاع الدفاعي، ومن ثم بعد ذلك بالعام 2008 عززت السعودية وفرنسا الاتفاقيات في قطاع الطاقة. اليوم أصبحنا بعد كل هذه المحطات، السعودية اليوم لا تريد أن تنظر الشركات الفرنسية للسوق السعودي على أنها فقط سوق تستطيع بيع منتجاتها فيه، هي تريد أن تكون جزء من رؤية 2030، بحكم أن أيضا الشركات الفرنسية لديها معرفة بالتقنية، لديها معرفة عالية بالتكنولوجيا، لديها معرفة صناعية كبيرة، وبالتالي بسبب هذه المحطات التاريخية الكثيرة اليوم السعودية تريد شيء مختلف من فرنسا، وفرنسا أيضا لديها مصالح مختلفة في السوق السعودي.
0: كان هناك تصريحات لافتة من الرئيس ماكرون يدعم هذا التوجه نحو شراكات اقتصادية فعالة مع المملكة. كان هناك تشجيع للشركات الفرنسية للاستثمار في السعودية، وكما ذكرتي السعودية تبحث عن استثمارات نوعية فرنسية. هذه الزيارة كيف ستنعكس على هذه الاستثمارات؟ هل نتوقع المزيد من الاستثمارات المشتركة ما بين الرياض وباريس؟
1: لو كانت هذه الزيارة محمد تحدث في أي وقت غير الوقت يعني الذي نمر فيه اليوم وبسبب هذه الحرب، كان ربما التركيز سيكون أكبر على العلاقات التجارية. اليوم نحن نتحدث عن علاقة تجارية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، بال 2025 حجم التجارة كانت 12 مليار دولار، والتجارة بين البلدين ارتفعت بأكثر من 15% بالفترة من 2020 ل 2024. ولكن نحن اليوم في وقت مختلف، وقت أصبح فيه ملف الأمن هو ليس أمن يتعلق بالأمن العسكري أو أن يكون هناك نوع من التعاون العسكري. اليوم الأمن هو أمن ملاحة، أمن موانئ، أمن لوجستي، أمن خطوط الإنتاج الكهرباء، خطوط إنتاج النفط ونقل النفط والغاز، وبالتالي هذا الملف هو محوري اليوم في هذه الاجتماعات التي ستعقد بين المملكة العربية السعودية وما بين فرنسا. اليوم موقع المملكة على البحر الأحمر يعطيها ميزة جدا تنافسية في وجه ما يحدث بالنسبة لمضيق هرمز، وفرنسا تعرف ذلك الأمر تماما، وخصوصا بأن فرنسا كما حال الكثير من الدول الأوروبية يعتمد على مصادر الطاقة من الخليج التي كانت سابقا تمر عبر مضيق هرمز. اليوم بالنسبة للسعودية، السعودية أصبحت أقل اعتمادا على مضيق هرمز بسبب موضوع وجودها على البحر الأحمر، وفرنسا تدرك هذا الأمر جيدا، وبالتالي هذا محور من هذا اللقاء. الأمر الآخر أنه الحضور العسكري والبحري الخاص بفرنسا أيضا

0: ما يتعلق بسلامة الملاحة والأمن البحري. ما أقصد أن أقوله بأنه الملف الأساسي الذي سيتم الحديث عنه هو ملف الأمن، ولكن ليس من ناحية الأمن العسكري أو الاستثمارات العسكرية. هذه المرة سيتم الحديث عن أمن الملاحة وأمن المضائق المائية.
1: لا نريد أن نغير هذا الحوار إلى حوار سياسي عسكري، ولكن بالتأكيد هذه الملفات مرتبطة بشكل كبير مع الاقتصاد. المملكة كان لديها توجه واضح فيما يتعلق بحماية الملاحة، ليس فقط في الخليج العربي وإنما أيضا في البحر الأحمر. صح. هذه الزيارة ستنعكس على تأمين إمدادات الطاقة، استثمار فرنسي أكثر في مجال الطاقة السعودية.
0: هذا يأخذنا إلى الملف الثاني الذي أعتقد هو أيضا محور أساسي. دائما محمد كان بالنسبة حتى للأوروبيين كان ينظر إلى ملف الطاقة على أنه نفط أو غاز. اليوم نحن نتحدث عن عهد مختلف تماما، حتى بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي أصبحت لا تعتبر بأن الطاقة هي نفط وغاز. هي نفط وغاز وطاقة نظيفة، نتحدث عن الهيدروجين، نتحدث عن الكربون كابتشر أو احتجاز الكربون. وفرنسا أيضا أصبحت تدرك بأنه أيضا هي تريد الاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي جزء من الأجندة التي سيتم الحديث عنها هو الاستثمارات المتبادلة التي قد تحدث في هذا القطاع. العلاقة بين فرنسا والسعودية، نعم كان هناك صادرات نفطية وصادرات أيضا للمنتجات المكررة، بحكم طبعا أنه يعني منطقة الخليج ككل أيضا تقوم بتوريد هذه المنتجات إلى أوروبا. ولكن اليوم الحديث سيكون عن المستقبل، والمستقبل هو هذه القطاعات الواعدة اللي من ضمن أيضا تعدين الموارد الأساسية وما إلى غيرها، وحتى الذكاء الاصطناعي أيضا على فكرة، لأنه هو ملف الشركات الفرنسية جدا مهتمة فيه وهو جزء أساسي من رؤية 2030.
1: طب بالتأكيد هذه الزيارة ستنعكس بشكل إيجابي على كل الملفات التي أشرت إليها. مي بن خضرة مذيعة في الاقتصاد بزنس، شكرا جزيلا، أو العربية بزنس، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال كل الملفات المتعلقة بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تختتم مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي انطلقت في 6 يوليو الماضي بمجموعة جوائز تتجاوز 75 مليون دولار. تعد هذه النسخة من المسابقة العالمية الأولى التي تقام خارج السعودية منذ انطلاق البطولة عام 2024، وشهدت إقبالا كبيرا بحسب بيانات أشارت إلى تجاوز مبيعات تذاكرها في باريس 150 ألف في مطلع أول.

0: أغسطس الجاري. فريق فالكنز السعودي حقق المركز الثاني في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 والمقامة في العاصمة الفرنسية، فيما حصد فريق AJAL الصيني لقب البطولة والتي تبلغ قيمة جائزتها 7 ملايين دولار، فيما حصل فالكنز السعودي على 5 ملايين دولار. كان فالكنز قد حصد لقب البطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى الثانية والثانية أيضا العام الماضي. إذا من قطاع ترفيهي إلى صناعة استراتيجية، الرياض تدفع بالألعاب الإلكترونية إلى قلب رؤية السعودية 2030، وباريس تصبح شريكا جديدا في هذا الطموح العالمي. ومن الرياض إلى باريس يدخل هذا الطموح مرحلة جديدة من الشراكة الدولية، ففي 2026 انتقلت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس في أول نسخة تقام خارج السعودية منذ انطلاق البطولة. أكثر من 2000 لاعب من أكثر من 100 دولة يتنافسون عبر 24 لعبة في 25 بطولة على جوائز تتجاوز 75 مليون دولار. اهتمام السعودية بالألعاب الإلكترونية ليس جديدا، فقد تحدث عنها ولي العهد شخصيا في إحدى مقابلاته التلفزيونية، معتبرا أنها من أكثر الصناعات نموا، وهو ما يفسر هذا الاهتمام السعودي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. انتقال البطولة إلى باريس يفتح أول فصولها الدولية، ويحول الشراكة السعودية الفرنسية إلى الألعاب إلى حضور عالمي مشترك. لكن باريس لا تعني ابتعاد البطولة عن السعودية، في الرياض تبقى محورا أساسيا لمستقبلها مع نية العودة إليها العام المقبل 2027.
1: من هنا من قلب كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، حيث تقام أول نسخة لها خارج السعودية، يجمع الحدث آلاف اللاعبين والمشجعين، ويعكس في الوقت نفسه اتساع حضور الرياضات الإلكترونية كصناعة عالمية تتجاوز حدود المنافسة نفسها.
2: استضافة باريس لهذه النسخة منح الحدث بعدا دوليا جديدا، ووضع فرنسا للمرة الأولى في قلب مشروع أطلقته السعودية ليكون أكبر منصات الرياضات الإلكترونية في العالم.
3: المملكة هي الريادة في القطاع ورائدة في القطاع، وعاصمة القطاع هي الرياض، فالحمد لله اليوم نتكلم على نجاحات جدا كبيرة أثبتتها المملكة في السعودية وخارج السعودية.
2: الاستضافة الباريسية للحدث تكشف أيضا عن مساحة جديدة من التعاون السعودي الفرنسي.
3: طبعا اختيار باريس لأول سنة لاستضافة كأس العالم بعد أول سنتين ناجحة في الرياض تم بعد دراسة عدة مدن، ولكن كانت أجهزها باريس لاستضافتها لبطولات كبيرة في الرياضات الإلكترونية، وأيضا كالبنية التحتية موجودة في باريس، فساعدنا اختيار باريس تكون أنها أول مدينة تستضيف كأس العالم.
1: تبدو هذه النسخة دليلا على أن الاستثمار السعودي في الرياضات الإلكترونية تجاوز حدود استضافة البطولات إلى بناء مشروع قادر على التوسع خارج المملكة وجذب شركاء دوليين. وفي قطاع يتغير بسرعة تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها ليس فقط كمضيف للأحداث الكبرى، بل كأحد الأطراف المؤثرة في تشكيل مستقبل هذه الصناعة عالميا. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: نتابع هذه التغطية من باريس، ومعنا من هناك ومن استوديو العربية تحديدا في باريس لتغطية زيارة ولي العهد السعودي زميل نايف الأحمري. إذا اهتمام كبير، الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكونان اليوم في ختام بطولة العالم للألعاب الإلكترونية. نايف.
4: صحيح، شكرا محمد، مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم من هنا من استوديوهات العربية في باريس التي نواكب فيها هذه الزيارة التاريخية، زيارة تأتي بعد قرن كامل من العلاقات السعودية الفرنسية، هذه الزيارة الأولى بعد قرن كامل من علاقات بين الرياض وباريس، زيارة دولة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس تبدأ اليوم وغدا على مدار يومين. هذه الزيارة تبدأ مساء اليوم، جدول الأعمال جدول حافل. إذن كما ذكرنا وذكر الزملاء

0: ولا قبل قليل سيكون هناك طبعا مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي سيعقد في باريس برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. طبعا الرئاسة الفرنسية قالت بأن هذه الزيارة ستكون مناسبة للتركيز بشكل خاص على تنويع مسارات إمدادات الطاقة، المسارات اللوجستية، التجارية، خصوصا أن المملكة العربية السعودية كما وصفها مصدر في الرئاسة الفرنسية هي الدولة التي تمر عبرها كل هذه المسارات. بين الرياض وباريس العديد من النقاط التي يلتقيان فيها، العديد من الاتفاقيات التي كانت قد وقعت أثناء الزيارات السابقة لولي العهد السعودي في 2018 في 2022 و2023، ومجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي الذي تم إنشاؤه أثناء زيارة ماكرون إلى الرياض في 2024. ستستكمل طبعا بتوقيع اتفاقيات أيضا في مجالات النقل ومجالات الطاقة وكذلك أيضا الصحة. اليوم هناك حدث مهم هنا في باريس تعودنا دائما أن يكون في الرياض، وهو كأس العالم للرياضات الإلكترونية. تركيز المملكة العربية السعودية على النسختين الماضيتين كانت أيضا اختتام هذه البطولات بحضور ولي العهد السعودي. اليوم هي موجودة في باريس وتختتم هذه البطولة مساء اليوم. نسأل عن هذه البطولة واستضيف معي الأستاذ عبد الله السبع، وهو طبعا الخبير التقني وصانع المفتوح. حياك الله أستاذ عبد الله. لماذا نحن في باريس في كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم وليس في الرياض؟
1: النسخة الثانية أو النسخة الثالثة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية تم نقلها من الرياض إلى باريس لأسباب جدا مختلفة. أنت عارف أنه كأس العالم للرياضات الإلكترونية مشاركين فيه أفريقيا من جميع دول العالم، في منافسة من دول آسيوية، في منافسة من أفريقيا أوروبية، والآن صار في فرنسا. هذه التجربة شجعت بشكل جدا كبير أن يكون في مشاركات من أفريقيا مختلفة، ويمكن صراحة تجربة جدا جيدة. في أرقام صراحة سمعناها اليومين الماضية عن هذه الدورة كانت صراحة أرقام جدا مشجعة. عدد كبير من المشاركين شاركوا معنا اليوم أيضا بنفس الوقت. المدخولات المتوقعة من هذه المشاركة من في الاقتصاد يمكن فاجأتني. عدد المشاهدات الكبير جدا، عدد التذاكر اللي بيعت بشكل كبير جدا، ما تحضرني أرقام دقيقة، لكن نتكلم عن حضور عالمي جدا من مهتمين في المجال هذا. أيضا في رقم كان عن الأثر المباشر في الاقتصاد، كان رقم جدا مثير. نتكلم عن أكثر من 600 مليون يورو أثر غير مباشر للألعاب داخل فرنسا. فأرقام صراحة جدا مشجعة، أرقام جدا كبيرة. السعودية قادت البداية أو المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والآن صارت عندنا المرحلة الثالثة، فأرقام صراحة جدا مشجعة. أتمنى أنها ترجع للرياض وترجع مرة ثانية تستمر عندنا في الرياض، لكن لا أستغرب أنه في دول ثانية ممكن تطلب من السعودية أن تنفذ هذه الدورة عندهم بعد النجاح الكبير اللي صار في فرنسا، خاصة مع عدد كبير من المشاركين، مع عدد كبير من الأرقام اللي صارت، عدد كبير من المشاهدات، ملايين المشاهدات اللي صارت على هذه الدورة. ففي أرقام صراحة جدا مشجعة في هذه الدورة.
0: عبد الله، وصف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في إحدى المقابلات التلفزيونية بأنه القطاع الأكثر نمواً في الكوكب.
2: صحيح.
0: والحقيقة
2: صحيح.
0: عندما تقرأ الأرقام، يعني أنا الصباح كنت أحكي معك في هذا الموضوع.
2: صحيح.
0: وقرأت بعض الأرقام على النمو اللي موجود مثلاً في الشرق الأوسط. صحيح. أو مثلاً في آسيا. صحيح. وأنت تركز أيضاً المشاهدات والاستخدام والأرقام. الحقيقة أنها أرقام غير متوقعة.
2: صحيح صحيح.
0: غير متوقعة. صحيح.
1: هو اقتصاد للأسف ما أحد قاعد يركز عليه، اقتصاد ما أحد قاعد يستثمر فيه بشكل جدا كبير. 50% من الصرف في هذا الاقتصاد والاستثمارات تجي من أمريكا وتجي من الصين. أعلى دول قاعد تشتغل فيه دول آسيا، وفي نمو رهيب جدا. أعلى نمو في هذا القطاع سنويا عندنا في الخليج العربي أو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتكلم عن نمو 15% سنويا في هذا القطاع. فنمو صراحة جدا عالي. في أرقام مهولة جدا في تطوير الألعاب، نتكلم عن أرقام كبيرة. يمكن تكلمنا أنا وياك عن تكلفة تطوير لعبة جي تي اي الجديدة تتجاوز المليار ونص مليار دولار، وهو رقم صراحة جدا كبير، يمكن يتجاوز تكلفة تطوير مشاريع عقارية جدا كبيرة يشار لها بالمنان، لكن لعبة واحدة تتجاوز

0: قيمتها التطويرية المتوقعة أكثر من مشاريع عقارية، نتكلم عن أكثر من مليار ونصف مليار دولار، أرقام صراحة جدا كبيرة. للأسف مو الكل قاعد ينتبه لها، مو الكل قاعد يلتفت لها. إيرادات هذه الألعاب إيرادات مليارية، نتكلم عن بعض الألعاب إيراداتها تتجاوز 10 مليار، بعض الألعاب تتجاوزها 15 مليار.
1: اهتمام من القادة والزعماء
0: صحيح.
1: لحضور مثل هذه المناسبة
0: صحيح.
1: مثلا
0: صحيح.
1: للاهتمام بهذا القطاع تحديدا، رؤية المملكة 2030 أيضا يعني تركز على كثير من الجوانب التي تخص الرياضات الإلكترونية والفيديو جيمينج يعني.
0: صحيح صحيح. يمكن في رقم أغلب الناس ما هي منتبه له في موضوع تطوير الألعاب داخل السعودية. صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على شركة EA قبل فترة. هذا الاستحواذ بعض الناس يشوفه استحواذ عادي، لكن في رؤية 2030 ترى في رقم أغلب الناس ما قاعد تشوفه، إنه السعودية عندها رؤية إنه تطوير 30 لعبة داخل السعودية، وإحنا قريبين من هذا الرقم أتوقع بشكل كبير. يمكن في بعض الناس ما قاعد تنتبه إلى أمور ثانية. الأكاديمية السعودية الرقمية عندنا في السعودية قاعد تحاول تدعم مطورين الألعاب السعوديين في دورات تطويرية مجانية لأي مطور داخل السعودية قادر أن يطور ألعاب. أنا شفت تجارب صراحة مشجعة جدا السنة الماضية، شفت تجارب أفضل السنة هذه طالعة من الأكاديمية السعودية الرقمية، ولا استغرب أن نوصل إلى ألعاب على خلال ثلاث سنوات أو سنتين من الآن حسب تطبيق الرؤية.
1: دولار لتطوير اللعبة.
0: هذا الشيء لأنه المجال جدا مشجع، مجال تكلفة التطويرية فيه جيدة جدا. أنت ممكن تحط 2 3 4 10، لكن إيراداتها تتجاوز 100 أو 200 مليار دولار. ممكن رؤوس الأموال عندنا في السعودية ما قاعد تنتبه لهذه الأرقام، لكن مثل هذه المناسبات ممكن إحنا نسلط عليها الضوء، ممكن نتكلم عنها. تطوير الألعاب مو سهل، تكلفة تطوير الألعاب عالية جدا، لكن إيراداتها بنفس الوقت تكون إيرادات مشجعة.
1: هذه التكلفة الكبيرة. أشكرك على وجودك معي عبد الله سبع، الخبير والمحلل التقني وصانع المحتوى. هذه النافذة من هنا من استديوهات العربية في باريس انتهت. أعود مرة أخرى إليك محمد وللزملاء لاستكمال ما تبقى من النشاط الرابع.
2: طيف الأحمري من استديو العربية في باريس، شكرا جزيلا لك.

0: رؤية 2030 إلى مشاريع المستقبل، تتجه السعودية وفرنسا إلى شراكة تقوم على المصالح المتبادلة وتجمع بين طموحات اقتصادية واسعة وحضور فرنسي متنام في مسار التحول السعودي. نتابع المزيد في التقرير التالي.
1: من الرياض إلى باريس، تتسع الشراكة السعودية الفرنسية لتتجاوز الاستثمارات والتجارة نحو ملفات استراتيجية تمس الاقتصاد والأمن ومستقبل المنطقة.
2: We want to be partner of your vision and the vision of the Grand Prince for 2030.
1: ففي عام 2024 اتفق البلدان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد من خلال خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية ومجلس شراكة برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اقتصادياً، تتجاوز قيمة التجارة السعودية الفرنسية في السلع غير النفطية 20 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات الفرنسية المتراكمة نحو 74 مليار ريال سعودي، مع وجود قرابة 500 شركة فرنسية تعمل في السوق السعودية.
2: For all the French business people and investors, I want to encourage them to invest more in this country. Why? Because this is the entering point of the whole region. Investing here is investing in the cornerstone of the whole region.
1: ولا تتوقف المصالح عند الاقتصاد، فالتعاون يمتد إلى الطاقة والهيدروجين والتعدين والذكاء الاصطناعي والفضاء وصولا إلى

0: الدفاع والأمن السيبراني.
1: We want to be a reliable partner for Expo 2030, Asian Games 2034, FIFA World Cup 2034, and so on. Sky is the limit.
0: وبالجانب الثقافي.

0: معنا من باريس أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد. أهلا بك دكتور حسن. في الفترة الأخيرة كان هناك نمو ملحوظ في التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية. هذه العلاقة الاقتصادية كيف تعزز الاستقرار في المنطقة؟ كيف تعزز هذا التبادل ما بين المملكة وفرنسا وتعزز أيضا العلاقات السياسية بين البلدين؟
1: تحية لك عزيزي ولمشاهدي قناة العربية الذين يشاهدون أعتقد بكل دقة وتفاصيل ما يحصل اليوم في باريس وغدا أيضا من زيارة لولي العهد الزيارة الرابعة. ونحن نعرف أنه من يتابع التفاصيل الزيارات لولي العهد إلى فرنسا يعرف أنه مع كل زيارة ترتفع معدلات التجارة بين فرنسا وبين المملكة من 25 إلى 65%، ومن المتوقع أن تصل في العام 2030 إلى 30 مليار دولار، أقله إلى 30 مليار دولار، بزيادة حوالي أيضا 60% من اليوم. الموضوع هذه العلاقات يؤدي إلى استقرار على عدة أوجه. الوجه الأول هو في الزيارة نفسها التي تأتي تأكيدا لاستقرار المملكة في عز الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وتأتي لثقة فرنسية وأوروبية بطبيعة الحال، لأن فرنسا هي الواجهة، هي الوجهة، هي الباب السعودي إلى أوروبا، ولم تكن صدفة أن تكون فرنسا هي أول دولة أوروبية اعترفت بالمملكة العربية السعودية، ولم تكن صدفة أيضا أنها هي الباب للمدخل الفرنسي أو المدخل لأوروبا. فالزيارة بحد ذاتها هي ثقة أوروبية فرنسية بالاستقرار السعودي على الرغم من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، هذا أولا. ثانيا، العلاقات التي تدور حول الاقتصاد أيضا تدور حول الأمن. وإذا سمحت لي أن أزيد على ما ذكرته السيدة بن خضرة على كافة أنواع الأمن، هناك أيضا أمن مهم جدا تعمل عليه فرنسا وتعمل عليها السعودية والشراكة بين البلدين، هو الأمن السيبراني. ففرنسا التي هي هدف للأتاك أو ما يسمى يعني الهجمات السيبرانية تحاول جاهدة للخروج من هذه الأزمات، والتعاون السيبراني مع الدول الأخرى وأهمها السعودية في هذا المضمار.
0: طيب، وأيضا هناك نقطة بالإضافة إلى ما ذكرت دكتور تتعلق بتحدي جديد، أمن الملاحة في باب المندب. هذه المرة كان هناك حضور فرنسي لافت فيما يتعلق من خلال الاتحاد الأوروبي والناتو في حفظ الأمن في هذا الممر الملاحة البارز. السعودية أيضا لها مبادرة خاصة فيما يتعلق بتأمين الملاحة كونها الأقرب جغرافيا إلى هذا الممر الحيوي. هذه الزيارة كيف ستنعكس سياسيا على هذا الممر الذي يعتبر بديل مهم جدا لأسواق الطاقة العالمية؟
1: طبيعة الحال الدول الأوروبية، وكانت فرنسا هي الرائدة في مقترح أنه لا بد من تأمين الأمن، تأمين الممرات في كافة دول العالم وأهمها ممر مضيق هرمز. والسعودية ليست بعيدة أبدا عن هذا التصور عند نهاية الحرب. فعند نهاية الحرب لابد من تأمين هذا الأمر، أن يكون هناك مجلس استراتيجي أو تجمع استراتيجي دولي، تكون أوروبا اللاعب الرئيسي فيها، وتكون السعودية أيضا من أهم اللاعبين لأنها تطل على البحر الأحمر، وأن يكون هناك تأمين لهذه الممرات. فالزيارة اليوم قد نشهد يعني من قد يكون هناك إعلان رسمي أو قد لا يكون إعلان رسمي عن موضوع تأمين الممرات، ولكن بطبيعة الأمر قد يكون هناك بطبيعة الأمر تفاهم حول تأمين هذه الممرات عند نهاية الحرب بين الدائرة في الشرق الأوسط اليوم.
0: أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور حسن عبيد، شكرا جزيلا لك. فصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه التغطية.

0: الوطني، شريككم في رحلة الحياة.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية الخاصة من العربية، من قطاع ترفيهي إلى صناعة استراتيجية عالمية. توسع السعودية استثماراتها في الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن رؤية تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز حضور المملكة في التكنولوجيا والترفيه.
3: السعودية لا تتعامل مع الألعاب الإلكترونية باعتبارها قطاعاً ترفيهياً فقط، بل كصناعة جديدة ضمن مسار تنويع الاقتصاد الرقمي وبناء نفوذ عالمي في التكنولوجيا والترفيه والثقافة يصل مداه إلى العالم.
4: الفكرة التي خطط لها سيدي ولي العهد حفظه الله ليمنح أكثر من 6000 رياضي ورياضية فرصة المنافسة والتنافس وإبراز المواهب وتحقيق الأمل ومعانقة البطولة واعتلاء منصات التتويج.
3: أطلقت السعودية استراتيجيتها الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية عام 2022 بهدف جعل السعودية مركزاً عالمياً للقطاع مع تحقيق مستهدفات بحلول 2030 تشمل ضخ استثمارات بقيمة 142 مليار ريال سعودي واستحداث 39 ألف وظيفة مع احتضان 250 شركة والمساهمة بنحو 50 مليار ريال في الناتج المحلي.

0: يقود صندوق الاستثمارات العامة جاذبا كبيرا من هذا التوجه باستحواذ مقابل 4.9 مليار دولار على شركة سكوبلي المتخصصة في تطوير ونشر الألعاب. القفزة الأكبر جاءت مع إلكترونيك أرتس، استحواذ تم بصفقة بلغت قيمتها نحو 55 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ خاصة ممولة بالكامل نقدا في التاريخ. من الاستثمار في شركات الألعاب إلى امتلاك واحدة من أكبر شركات القطاع عالميا، تتحول السعودية تدريجيا من سوق رئيسية للألعاب الإلكترونية إلى أحد أكبر اللاعبين المؤثرين في صناعتها على مستوى العالم.
1: والآن لنا وقفة مع الأخبار الرياضية وديمة محمد السائح.
2: شكرا لك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا. يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة منافس نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الأولى من البطولة، ويدخل ليفربول المنافسات بقيادة مدربه الإسباني الجديد إيراولا الذي تولى المهمة خلفا لأرني سلوت، وسط تغييرات كبيرة في صفوف الفريق من أبرزها رحيل محمد صلاح إلى ترابزون سبور التركي. أما نيوكاسل فيدشن بدوره مرحلة جديدة قيادة الألماني ماتياس ياسلي خلفا لإيدي هاو، بعدما شهدت صفوف الفريق تغييرات عديدة من أبرزها رحيل ساندرو تونالي إلى توتنهام. يحل فريق برشلونة ضيفا على إلتشي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، وغاب الفريق الكتالوني عن الجولة الافتتاحية بعد تأجيل مباراته أمام أتلتيك بلباو بسبب مشاركة عدد من لاعبيه في نهائيات كأس العالم الأخيرة. ويدخل برشلونة المواجهة بعدما حقق الفوز في مبارياته الودية الست الأخيرة استعدادا للموسم الجديد، من بينها الفوز على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في كأس خوان غامبر الودية. استهل إنتر ميلان حملة دفاع عن لقب الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. افتتح التركي هاكان أوغلو التسجيل الإنتر في الدقيقة السادسة قبل أن يدرك كوستافو باريلا التعادل لمونزا.

0: الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني استعاد إنتر تقدمها عن طريق البولندي زيلينسكي في الدقيقة 48 قبل أن يضيف إسبيسيتو الهدف الثالث في الدقيقة 55، فيما اختتم يان أوريل بيسك رباعية أصحاب الأرض عند الدقيقة 63. توج بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألمانية للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على نظيره بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. افتتح ناثينال براون التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 28 قبل أن يضيف الفرنسي مايكل أولسيه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وقلص فابيو سيلفيا النتيجة بعدما أحرز هدف بروسيا دورتموند الوحيد قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي. تعادل فريق الخليج مع الشباب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور السعودي لكرة القدم. الخليج برصيد 0 من الأهداف بعد جولتين، وهو أحد فريقين لم يهز الشباك بالمسابقة إلى جانب الفتح. ونبقى مع الدوري السعودي، حيث تغلب الأهلي على أبها برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة. نتابع.
1: توني يسجل الهدف 59 في مسيرته من ركلة جزاء، لم يسبق أن أضاع سوى 4 فقط منذ أن سدد ركلته الأولى مع نيوكاسل في دوري الرديف الإنجليزي، ذلك كان قبل 11 موسما. أما منذ قدومه للأهلي فسدد توني 29 ركلة جزاء، أضاع منها 2 فقط. كانت ركلة الجزاء الهدف الثاني للأهلي في المباراة أمام أبها، والثاني لتوني نفسه في مواجهة الفريق الجنوبي. الأول كان من كرة متحركة صنعها الأرميني سبيرستيان الذي وصل لمساهمته 4 في الموسم في 3 مباريات الفريق التي خاضها منذ انضمامه. أبها بدأ يستفيق من الصدمة التي جاءت في 14 دقيقة، لكن محاولاته لم تهز الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أخضر بثنائية نظيفة. الشمراني يأذن بانطلاق الثاني، بوزيتش يسعى للفوز الثالث على التوالي بجميع المسابقات. لم يخلف ترينكاو ظنون مدربه، سجل هدفه الأول بقميص الأهلي. طمع الأهلي وشراسته يتواصلان. توني يتلقى تمريرة ترينكاو، يسجل الهدف 4 لفريقه والثالث له في المباراة. للمرة 12 ينجح في تسجيل الهاتريك، وهي 6 له مع الفريق الأخضر. سيناريو مشابه للشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهلويين 2 في أول ربع ساعة. البلجيكي باتشواي يبدو غير سعيد بنتيجة مباراته الأولى مع أبها، فريقه يسير في طريقه لتلقي الخسارة الثانية على التوالي بالدوري. هنا يضيع رأسية من على خط الستة. الأهلي ينجح في تحقيق النقطة 6 ويخرج بشباك نظيفة للمرة الثانية أيضا قبل أيام من مباراة القارات أمام أوكلاند النيوزيلندي. أما أبها فلا يزال يبحث عن نقطته الأولى في دوري المحترفين بعد عودته. محمد الكناص، العربية.
0: اكتمل وصول باثتي فريق أوكلاند FC نيوزيلندي إلى جدة، وذلك تحضيرا لملاقاة الأهلي السعودي بطل نخبة آسيا يوم الأربعاء في أولى مواجهات كأس القارات المقررة. العربية التقت المدرب. نتابع.
2: الموسم في بلادنا يبدأ بعد أسابيع قليلة. نحن جاهزون لتمثيل أوقيانوسيا أمام فريق كبير مثل الأهلي الذي فاز ببطولة آسيا. نسعى لإظهار النوعية التي يمتلكها لاعبونا. سبق وأن زرت السعودية كمدرب مع بختكور الأوزبكية العام الماضي في بطولة آسيا، فزنا عليهم في بلادنا، وبالتالي ليست المرة الأولى التي أواجه فيها فريقا سعوديا. الآن نواجه الأهلي بلاعبين من نوعية عالية يمتلكوها ومدرب جديد لهم، وهو من أعرفه سابقا من شختار دونيتسك الأوكراني، ويمتلك شخصية رائعة. أنا من البرتغال وأحد لاعبي الأهلي من بلادي ترينكاو، إلى جانب أن غالينو لعب في البرتغال سابقا فيما سبق.

0: وأندربت إيبانيز خلال عملي في نادي روما الإيطالي. أعلم جيداً ما يحصل في كرة قدم بالسعودية من خلال زملاء سابقين لي وأشخاص أعرفهم على علاقة بالكرة السعودية وبعض اللاعبين الذين أعرفهم من قبل. الأهلي هم الآن فعلياً أقوى فريق في آسيا بعد التتويج بالبطولة، والآن حتى مع المدرب الجديد نتوقع فريقاً يصنع لنا الكثير من المشاكل والصعوبات. لذا هدفنا الأول هو أن نكون فريقاً منافساً في المباراة ونحاول أن نكون جيدين على قدر المستطاع.
1: على وقع هذه المقابلة نصل إلى ختام الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
2: شكرا ديما. أيضا وصلنا إلى نهاية الرابعة لهذا المساء. تبقى تذكير بالعناوين: ولي العهد السعودي يبدأ زيارة الدولة لفرنسا، تطورات المنطقة وإمدادات الطاقة على رأس الملفات. الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون يشهدان اليوم ختام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. باريس تستضيف غدا اجتماعا لمجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي. حوارات الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية تبحث ملفات النقل والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك،

مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم. تتابعون معنا. طهران تهدد باستهداف

0: أهداف أي دولة تشارك بفرض العقوبات عليها وتستقبل غدا قائد الجيش الباكستاني.
1: محمل أن برسائل أمريكية لإيران قائد الجيش الباكستاني يزور طهران غدا في محاولة لكسر جمود المفاوضات.
0: العربية ترافق القوات الحكومية اليمنية في جبهات القتال ضد الحوثيين بحيث جنوبي الحديدة.
2: هل في جبل دوباس تتمركز الميليشيا الحوثية؟ في هذه الجبهة جبهة حيس الاستراتيجية الهامة، اشتباكات متقطعة والخاسر دوًا هو المواطن اليمني.
0: وفي الخامسة اليوم ملفات أخرى أيضًا منها.
3: تموز الماضي وجهنا رسالة
0: دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبًا وتطالب تل أبيب باحترام مخاوفها الأمنية. إسرائيل تكثف عملياتها على مرتفعات علي الطاهر وحزب الله لا يستبعد تواصلا مباشرا مع واشنطن.
4: استهدافات ليلية متواصلة لمرتفعات علي الطاهر وخوف من توسيع الهجوم الإسرائيلي في حال حسمت المعركة.
0: مقترح لتمديد موعد حصر السلاح في العراق وفصائل تميل لتجميد سلاحها سنتين وفق رؤية إيران. ليس هذا فحسب، لدينا أيضا أخبار اقتصاد ورياضة. ديما محمد سايح وناصر الطيبي مرحبا بكما، والبداية معك ناصر، الأبرز الاقتصادية اليوم.
5: شكرا لك صهيب. إذن الولايات المتحدة وكندا تفشلان في التوصل لاتفاق تجاري بسبب رسوم السيارات.
6: وفي أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، بايرن ميونخ يهزم بروسيا دورتموند ويتوج بطلا لكأس السوبر الألمانية.
0: مساء الخير، نبدأ الخامسة من التصعيد الإيراني، إذ هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف أي دولة تشارك أمريكا في فرض العقوبات الاقتصادية عليها، وقال إن إيران ستتعامل معها كعدو.
7: إذا أرادوا القيام بأي تحركات فإن ردنا بالمثل سيكون بمثابة زلزال. أولا نقول لجميع دول المنطقة ودول العالم ألا تدخل في حرب اقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة. أي دولة أيا كانت تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا سنعتبرها عدوا. بالطبع سنتفاوض معها أولا ونعقد جلسات ونقول لها ابتعدي وانفصلي عن الصف الأمريكي، وإذ لم تستجب أي أننا نتفاوض أولا ونحاول بالكلام الطيب فصلها، لأننا في الحقيقة لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب. الخطوة الثانية نمنحها وقتا، ولكن في المرحلة الثالثة سننفذ بالتأكيد. إذا بدأت بهذا الأمر فلن نسمح لخروج قطرة زيت واحدة، ليس فقط من مضيق هرمز بل من الخليج برمته. هل يعقل أن تقف هذه الدول في الحصار الاقتصادي إلى جانب أمريكا وتضر بمرفقنا الاقتصادي ونحن نترك النفط يمر من الخليج؟ لا، لا نفط من مضيق هرمز ولا من الخليج.
0: هذا التهديد يتزامن مع إعلان الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران غدا الاثنين، وذلك رفقة وفد رسمي باكستاني. مصادر العربية أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات، وقالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته هذه إلى طهران غدا. ونتابع تفاصيل هذه الزيارة مع مراسلنا في إسلام أباد عبد الله خلوف، مرحبا بك في الخامسة. ماذا نعرف عن الرسائل التي يحملها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران غدا؟
8: يعني صهيب، حتى هذه الساعة على الصعيد الرسمي ومن المؤسسات الرسمية الباكستانية لا يوجد شيء معلن، حتى هذه الزيارة لم تعلن من الطرف الباكستاني، لكن عقب الإعلان من الطرف الإيراني مسؤولان حكوميان كبيران أفادا لعدد من وكالات الأنباء لم يذكرا اسمهما بأن أهداف هذه الزيارة كثيرة، وأهم هذه الأهداف أولا بحث السلام تحت بند مذكرة التفاهم. إذن العودة إلى مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد التي وقعت وانتهت مدتها وهي 60 يوما قبل قرابة الأسبوع. النقطة الأخرى وهي أهم الملفات التي سيناقشها سيد عاصم منير، التهديد ترامب بتجديد العقوبات
0: ونحن صحيح نطبق أو باكستان عبد الله خلف أو ما بات يعرف اصطلاحا بالإنزال الاقتصادي الأمريكي على إيران أو العقوبات الأقصى التي ستعلن عنها أيضا الولايات المتحدة غدا

0: على إيران. هل توقيت هذه الزيارة مرتبط بهذا الإعلان أم هذه الزيارة كانت يعني مبرمجة في وقت سابق قبل تحديد موعد إعلان هذه العقوبات؟
1: لا على الإطلاق، الحقيقة ليست مبرمجة في وقت سابق. الباكستانيون أو الدبلوماسية الباكستانية حاولت منذ انتهاء مذكرة التفاهم استقطاب عدد من الوفود أو محاولة فتح خطوط الاتصال المباشرة بينها وبين إيران فيما إذا كان هناك أي أمل للعودة إلى التفاهم. الوفود الباكستانية مستعدة للذهاب، أوفدوا محسن نقوي في 11 من أغسطس الجاري ولم يعني تحقق أي اختراق. هذه وحسب اليوم ما قاله المسؤول الحكومي الباكستاني، قال بأن هذه الزيارة لبحث جدي لتهديد ترامب بتجديد الخناق الاقتصادي على إيران. هذه إذن الزيارة مرتبطة كما يقول بشكل وثيق بأحد هذه الأسباب، يعني التجديد الاقتصادي هو أحد أهم هذه الأسباب، لكن هناك أسباب أخرى عديدة. يبدو أن باكستان أيضا يعني تحاول برمجة الزيارة لصالحها ليس فقط لنقل هذه الرسائل. الجانب الباكستاني أيضا التصريحات التي خرج بها محسن رضائي والتي هدد فيها جميع الدول التي ستتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ العقوبات، هذا لا يناسب الجانب الباكستاني حسب المصادر والمعلومات وحسب التقارير اليوم. وبنفس الوقت يعني عباس أراغجي يتصل بشكل متكرر بقائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير، اتصل به يوم الخميس قبل 3 أيام. وصباح هذا اليوم اتصل وأراد الفتح باب الدبلوماسية من جديد، لكن بعد ذلك عقب ذلك تصريحات لمحسن رضائي يهدد فيها الجميع يعني بمعاقبة الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في فرض هذه العقوبات. أيضا المعلومات تقول بأن سيد عاصم منير سيناقش هذه النقطة مع الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني هو المعني فقط بهذه العقوبات وهو المتسبب الأول بهذه العقوبات، ولا يعني لا شأن للدول الجوار وخاصة باكستان بهذا الأمر، وخاصة أن باكستان تسعى كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تسعى للجهود الحميدة للدفع بين الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإلى السلام.
0: عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات مباشرة من إسلام آباد. ونبقى في متابعة هذا الملف، حيث شبه حسن الخميني حفيد المرشد الأعلى الإيراني الأسبق الخميني شبه المفاوضات مع أمريكا بصلح الحديبية، وذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. دعونا نستمع لما قال.
2: فتح مبين مربوط بأهود وبدر وخندق.
3: الفتح المبين لم يطلق على أحد وبدر والخندق وتبوك، بل أطلق على صلح الحديبية. أحيانا تكون ثمار المصالحة الصحيحة أكثر من مئات الحروب، وبعد أقل من 3 سنوات كان فتح مكة والانتصار النهائي للإسلام.
0: نتابع مع ضيفنا الأستاذ مسعود الفك، مختص شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. أستاذ مسعود أهلا بك معنا. عندما يقول حفيد الخميني أن الفتح المبين لم يكن البدر أو غيرها من محطات التاريخ الإسلامي، بل كان صلح الحديبية، ما دلالات ذلك؟ هل تبحث إيران عن الصلح الآن مع أمريكا؟
4: طبعا عندما يتحدث حسن خميني هو في واقع الأمر خارج دائرة اتخاذ القرار في إيران، ولكن له مكانة رمزية بالنسبة لشرعية النظام، لأنه يمثل مؤسس النظام روح الله الخميني. وعندما يتحدث بهذه الطريقة وهو ساد مقبرة الخميني في الوقت الحاضر، يريد أن يبعث هذه الرسالة إلى النظام نفسه قبل الآخرين بأن مستقبل النظام مرتبط بالمصالحة، وإلا لماذا الإسلام أطلق على صلح الحديبية الفتح المبين ولم يطلق على الحروب؟
0: وهناك رمزية أخرى مهمة جدا، أنه وقتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدم تنازلات في صلح الحديبية، ولكن تبين أنها لها فوائد فيما بعد على المسلمين. هل هذا هو الإسقاط المراد به، أنه التوقيع على اتفاق مع أمريكا رغم تقدم فيه إيران تنازلات؟
4: هو يقول في هذا الصلح هناك رغم أن بعض الصحابة حتى احتجوا على الرسول، ولكن في النهاية كان فيه الخير الكثير كما يقول حسن خميني. هذا يعني بأن إيران عليها أن تقدم تنازلات، إن لم تقدم تنازلات قد لا يمكنها أن توقع صلح من هذا القبيل، وهذا قد يضر النظام في الداخل قبل أن يضرها في
0: غدا
4: الخارج.
0: الإدارة الأمريكية تستعد لفرض العقوبات الاقتصادية الأقصى أو ما يوصف بالإنزال الاقتصادي، هل إيران مستعدة الآن لتقديم تنازلات في سبيل ألا تفرض عليها هذه العقوبات؟
4: نعم، الحسم الاقتصادي التي تحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأنه ستكون عقوبات مشددة، والخناق ليس على إيران.

0: وحدها على كل من يتعامل مع إيران، هي هذه المشكلة. لأنه في السابق أيضا كانت العقوبات مفروضة على من يتعامل مع إيران، ولكن في تلك الفترة التي العقوبات كانت مفروضة على إيران لم يكن يرافقها الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وطريق الالتفاف على العقوبات تم إغلاقه.
1: دعني أقتبس من كلام الرئيس الإيراني اليوم مسعود بيزشكيان، الذي أقر بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة فيما تعتزم الولايات المتحدة إذا تشديد ضغوطها على اقتصاد إيران بفرض هذه السلسلة الجديدة. هل تعتقد أن مسألة العقوبات الاقتصادية بدأت فعلا تؤثر على النظام الإيراني أكثر من أي وقت مضى، ولذلك إيران ذاهبة باتجاه إيجاد تسويات مع الغرب؟
0: هناك مؤشر يجعلنا أن نرد على هذا السؤال. الدولار بدأ اليوم يناطح 200,000 تومان
1: إيراني،
0: 200,000 تومان إيراني خلال فترة قصيرة، عدة آلاف من التومانات ارتفع سعر الدولار، وهذا أكبر مؤشر يظهر لنا بأن المستقبل الاقتصادي سيكون صعب. ولكن البعض يقول أيضا تاريخيا بأننا نعيش في شعب أبي طالب، ولكن هل الشعب الإيراني أيضا يريد أن يعيش في شعب أبي طالب كما حدث في زمن الرسول؟ لأنهم يريدوا يعيشوا حياة مريحة، وهم ليسوا في مرحلة التكوين للدين، لأن شعب أبي طالب له مرحلة تاريخية يرتبط بتكوين الإسلام وانتشار الإسلام.
1: بذكرك على انهيار سعر الصرف، الإدارة الأمريكية تراهن على انهيار النظام الإيراني بعد هذه العقوبات، هل تعتقد أن هذا وارد، وضمن أي مدى زمني يمكن أن يحصل انهيار داخل إيران تحت وطأة العقوبات والحصار؟
0: في قضايا السياسة والاجتماع لا يمكن أن نضرب 2 في 2 يساوي 4. لا أحد يعرف أي قشة تظهر تقسم ظهر البعير، ولكن الاقتصاد الإيراني هو ذلك البعير الذي يبحث عن قشة أن تقسم ظهره. أعتقد الوضع الاقتصادي في إيران صعب للغاية، بدأت الاحتجاجات للمتقاعدين تبدأ هنا وهناك في مدينة السوس، في شمال الأهواز، في مدينة أصفهان، عمال صناعات الصلب والحديد اليوم كانت له احتجاجات على الوضع المعيشي. لذا إذا انتشرت هذه الاحتجاجات تشكل عامل ضغط إضافي على السلطات.
1: ولكن في وجهة هناك من يراهن على أن الشارع لا يريد أن لا يستطيع أن يخرج الآن بسبب ظروف الحرب، والنظام ربما لا يستطيع التعامل معها بنفس القسوة، أو ربما يتعامل معها بقسوة أشد. تذكر معي مع بداية الحرب كان هناك الآلاف من القتلى بسبب الاحتجاجات. هل يمكن فعلا المراهنة على تحرك الشارع الإيراني تحت وطأة الضغط الاقتصادي؟
0: أنا أعتقد بأنه في الظروف الاقتصادية والاحتجاج للأسباب الاقتصادية دون الانتقال إلى المطالب السياسية يعطي نوع من التغطية الأمنية للمحتجين، ولكن إذا ارتفع الأمر وانتقل إلى المستوى السياسي أعتقد هنا تتدخل السلطات وقد تستخدم العنف المفرط كما استخدمته سابقا.
1: مسعود الفك، شكرا جزيلا لك على هذه الرؤى والقراءات، أنت المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية.
0: شكرا لك.
1: والخامسة مستمرة فيها بعد فاصل. حزب الله لا يستبعد فتح باب التواصل المباشر مع واشنطن.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: مرحبا بكم من جديد. نذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي تشهد اليوم بدء زيارة رسمية يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. الزيارة والتي تأتي كزيارة الدولة تبحث التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية والفرص الاقتصادية بين الرياض وباريس. كما تشهد الزيارة انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي المشترك.
3: أمن الخليج واقتصاد أوروبا وأزمات العالم ستكون أبرز محاور اللقاء المرتقب هنا في باريس بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وهو لقاء لن يغيب عنه ملف لبنان وغزة.
4: مصدر دبلوماسي فرنسي قال للعربية عشية الزيارة أن السياسة السعودية واضحة جدا في استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، مع اتجاهها أيضا نحو شراكات متعددة أخرى في المنطقة والعالم. من جهته قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية للعربية إن الهجمات ضد السعودية مؤخرا خطيرة جدا، وجدد دعم فرنسا الكامل للمملكة.
5: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا وعملا غير مسؤول، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها.
4: واستكمالا لما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الرياض أواخر العام ما قبل الماضي، سيتولى مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي أنشئ حينها تعزيز أوجه التعاون الكثيرة التي ستناقش في العمق خلال زيارة ولي العهد، وهي تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والثقافة والبيئة والسياحة والصحة والتعليم والمياه، وكذلك الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي.
6: السعودية لاعب رئيسي في المنطقة، وعندما يأتي وفد سعودي عالي المستوى إلى فرنسا فهذه إشارة قوية جدا. السعودية أول اقتصاد في العالم العربي، وهي عضو في مجموعة العشرين وحاضرة في كل الملفات، ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وغيرها. السعودية وفرنسا ترأستا معا مؤتمر حل الدولتين الذي أدى إلى إعلان نيويورك.
4: ماكرون الذي أجرى قبل أسبوعين اتصالا بولي العهد السعودي كان وصف المملكة بأنها حجر الزاوية في المنطقة، مذكرا بأن فرنسا هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، وبأنها ترغب في المشاركة في تحقيق رؤية العام 2030. حسين قنايبر، العربية، باريس.
2: ومتابعة لزيارة ولي العهد السعودي إلى باريس، ينضم إلينا من هناك مراسل العربية فادي الدهوك. فادي، أهلا بك معنا. أبرز الملفات الحاضرة في زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى فرنسا.
7: يستهل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته الرسمية إلى فرنسا مساء اليوم بحضور حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون في القصر الكبير في باريس. وهذه ليست محطة رياضية فقط صهيب، لأن البطولة التي استضافت الرياض نسخها السابقة تقام للمرة الأولى خارج السعودية، واختيار باريس يعكس اتساع التعاون بين البلدين ليشمل قطاعات جديدة من بينها الألعاب الإلكترونية والترفيه، وكذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تحمل الزيارة أهمية كبيرة لأن باريس تنظر إليها باعتبارها فرصة لنقل العلاقات الفرنسية السعودية إلى مرحلة جديدة. فرنسا تريد توسيع حصة شركاتها في مشاريع التحول الاقتصادي السعودي، وفي الوقت نفسه أيضا إلى جذب مزيد من رؤوس الأموال السعودية إلى السوق الفرنسية. وسيظهر هذا البعد بصورة أوضح بعد ظهر غد الاثنين خلال منتدى الأعمال والاستثمار الفرنسي السعودي الذي سيختتمه هو الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي بمشاركة كبار رؤساء الشركات ووفد اقتصادي ووزاري سعودي كبير. بحسب الإليزي ينتظر توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل والطاقة وكذلك الصحة والتقنيات الكمية وغيرها. وأيضا سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر الإليزي بعد ظهر

0: يوم غد الاثنين يعقدان مباحثات ثنائية، ثم يليها اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية، ثم أيضا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وبعد ذلك يشارك الزعيمان في اختتام منتدى الأعمال الفرنسي السعودي المنعقد في موقع مجاور لقصر الإليزي، قبل أن يعودا إلى الإليزي للمشاركة في عشاء رسمي يقيمه الرئيس الفرنسي على شرف ولي العهد السعودي. صهيب
1: فادي دهوك من باريس، شكرا جزيلا لك.

0: وللمرة الأولى تنظم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية السعودية في باريس، وبين المنافسات والجمهور والاستثمارات تبرز أيضا شراكة سعودية فرنسية في قطاع بات جزءا من اقتصاد الرياضة والترفيه العالمي.
1: من هنا من قلب كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، حيث تقام أول نسخة لها خارج السعودية، يجمع الحدث آلاف اللاعبين والمشجعين ويعكس في الوقت نفسه اتساع حضور الرياضات الإلكترونية كصناعة عالمية تتجاوز حدود المنافسة نفسها.
2: استضافة باريس لهذه النسخة منح الحدث بعدا دوليا جديدا، ووضع فرنسا للمرة الأولى في قلب مشروع أطلقته السعودية ليكون أكبر منصات الرياضات الإلكترونية في العالم.
3: المملكة هي الريادة في القطاع ورائدة في القطاع، وعاصمة القطاع هي الرياض. فالحمد لله اليوم نتكلم على نجاحات جدا كبيرة أثبتتها المملكة في السعودية وخارج السعودية.
2: الاستضافة الباريسية للحدث تكشف أيضا عن مساحة جديدة من التعاون السعودي الفرنسي.
3: طبعا اختيار باريس لأول سنة لاستضافة كأس العالم بعد أول سنتين ناجحة في الرياض تم بعد دراسة عدة مدن، ولكن كانت أجهزها باريس لاستضافتها لبطولات كبيرة في الرياضات الإلكترونية، وأيضا كالبنية التحتية موجودة في باريس، فساعدنا اختيار باريس تكون أنها أول مدينة تستضيف كأس العالم.
1: تبدو هذه النسخة دليلا على أن الاستثمار السعودي في الرياضات الإلكترونية تجاوز حدود استضافة البطولات إلى بناء مشروع قادر على التوسع خارج المملكة وجذب شركاء دوليين. وفي قطاع يتغير بسرعة، تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها ليس فقط كمضيف للأحداث الكبرى، بل كأحد الأطراف المؤثرة في تشكيل مستقبل هذه الصناعة عالميا. فادي الدهوك، العربية، باريس.

0: الآن إلى الأخبار الاقتصادية في تقديمها لنا الزميل ناصر الطيبي. ناصر أهلا بك. كنت أتحدث عن العربية بزنس، الآن تعرض مقابلة خاصة مع نائب مدير مجلس الاستثمارات السعودي الفرنسي متابعة لهذه الزيارة.
1: بكل تأكيد ليطلعنا أكثر على جدول الأعمال والفرص المشتركة بين البلدين. شكرا لك صهيب. أهلا مشاهدينا إلى هذا الموجز الاقتصادي. انهارت المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا بعد خلاف في اللحظات الأخيرة بشأن خفض الرسوم الأمريكية على الشاحنات والمركبات الكندية المتوسطة والثقيلة.

0: أدى انهيار المحادثات إلى فرض واشنطن رسوما جديدة بنسبة 50% على بضائع كندية تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ يوم أمس. وردت أوتاوا بالإعلان عن رسوم انتقامية على السلع الأمريكية ترد الدولار بالدولار بحسب مارك كارني اعتبارا من 8 من سبتمبر، ما يعيد التصعيد التجاري بين البلدين بعد أن كانا على بعد خطوات من التوصل إلى اتفاق. وكان الطرفان قد توصلا إلى الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن خفض الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب، بما في ذلك تقليص الرسوم على السيارات من 25 إلى 15%. لكن كندا طالبت بتمديد التخفيض ليشمل المركبات المتوسطة والثقيلة، ومن بينها شاحنات فورد F-350 المصنعة في محافظة أونتاريو الكندية، وهو ما رفضته واشنطن باعتباره مطلبا إضافيا لم يكن ضمن الاتفاق. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 1000 صفقة تداول مالية خلال شهر يونيو الماضي بقيمة إجمالية تراوحت ما بين 78 و 263 مليون دولار، شملت أسهما في شركات كبرى مثل بيركشير هاثاواي وفيزا وماستركارد، وهذا وفق إفصاح مالي تم نشره يوم السبت. وكانت أكبر صفقة مسجلة في 22 من يونيو عندما باع ترامب حصصا تراوحت قيمتها بين 5 ملايين و 25 مليون دولار في صندوق متداول في البورصة تابع لمجموعة فانغارد. وتأتي هذه التحركات بعد أكثر من 21 ألف صفقة نفذها خلال العام الماضي بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 1.860 مليار دولار. في المقابل يؤكد البيت الأبيض أن استثمارات ترامب تدار بشكل مستقل بالكامل، وأنه لا يملك هو أو أفراد عائلته أي دور في قرارات الشراء أو البيع. قال المستثمر والملياردير الأمريكي ري داليو إن التنويع بين فئات الأصول والأسواق المختلفة يظل أساسياً مع التركيز على الدول ذات الأوضاع المالية القوية والأقل عرضة للاضطرابات السياسية والجيوسياسية. وأضاف داليو أنه يفضل خفض الانكفاش على أدوات الدين مثل السندات مقابل زيادة الوزن النسبي للذهب، إلى جانب تخصيص نسبة محدودة للبيتكوين. ويرى داليو أن تخصيص نحو 10 إلى 15% من المحفظة للذهب قد يسهم في خفض المخاطر، وفي الوقت نفسه يحسن العائد الإجمالي للمحفظة. يرى بنك جولدمان ساكس بأن تباطؤ التضخم وليس تدخلات وزارة الخزانة هو العامل الأكثر قدرة على خفض عوائد السندات الأمريكية بشكل مستدام. وبحسب البنك فإن أثر زيادة عمليات إعادة شراء الديون قد يبقى قصير الأجل ما لم تتراجع الضغوط الأساسية التي تدفع العوائد للارتفاع، وفي مقدمتها التضخم وعبء الدين المتزايد. ويأتي ذلك بعدما قفز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى مستويات هي الأعلى منذ نحو 20 عاما قبل أن يستقر قرب 5.25%. في أسواق العملات المشفرة قلصت البيتكوين من ارتفاعاتها المسجلة في الأيام الماضية بعد أن لامست يوم الجمعة 79,500 دولار. وكانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عملة البيتكوين ب 25% والإيثر ب 33% بعد رفع وزارة الخزانة الأمريكية من قيمة برنامجها لإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. قامت شركة إنفيديا بإخبار بعض عملائها بأن أسعار الخوادم المزودة برقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي سيتم رفع أسعارها بأكثر من 15% مع استمرار القفزة في أسعار رقائق الذاكرة عالميا. وبحسب وكالة بلومبرغ ستدخل الزيادات حيز التنفيذ على الأنظمة التي يبدأ شحنها مطلع العام القادم، وستشمل خوادم تعمل بمعالجات فيرا روبن وغريس بلاكويل، فيما ستختلف نسبة الزيادة السعرية بحسب نوع المعالج وحجم الذاكرة المستخدمة. السبب الرئيسي يعود إلى النقص في رقائق الذاكرة DRAM مع عجز الإنتاج عن مواكبة الطلب المتسارع خصوصا من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما عزز القوة التسعيرية لشركات مثل سامسونج وSK هاينكس ومايكرون التي تهيمن على معظم الإنتاج العالمي من ذاكرة الرقائق. نهاية الموجز، وعودة إليك صهيب.
1: شكرا يا ناصر.
0: أهلا.

0: ونتابع من تطورات المشهد في اليمن. فبعد حيس الخوخة اتجه موفد العربية أحمد بقاتو إلى المخا، حيث ينضم إلينا من هناك. أحمد، أهلا بك معنا. أنت يعني سرت في عدة محاور في الجبهات في اليمن، كما ذكرت من حيس إلى الحديدة مرورا بالخوخة، وأنت الآن في المخا. أهم ما وقفت عليه من تطورات ميدانية وملاحظات أيضا في هذا المسار، في هذه الجولات.
1: نعم، أهلا صهيب. بالفعل كنا صباح هذا اليوم في جبهة حيس، هذه الجبهة التي كانت تشهد اشتباكات خلال الفترة الماضية ما بين ميليشيا الحوثية وقوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية. كان هناك اشتباكات وقصف المدفعية من جانب قوات المقاومة الوطنية تجاه بعض المناطق وتمركزات الحوثية التي تم استكشافها عن طريق المسيرات، ومن ثم بعد أن حددت المسيرات إحداثيات هذه المواقع تم استهدافها وقصفها بالمدفعية والراجمات. أيضا كان هناك رد من قبل الميليشيا الحوثية بمدافع الهاون، لكنها سقطت في مناطق مفتوحة. لذلك دائما ما يعني يغير القوات أو تغير هذه القوات مكانها، خاصة عندما يكون هناك قصف بالمدفعية، ويلجؤون إلى المناطق التي تخفيهم فيها الأشجار أو بعض التباب المرتفعة. كان هناك ملاحظة هامة تتعلق بجبل دوباس، وهذا الجبل الذي يشرف بصورة كبيرة على أو بصورة تامة على مدينة حيس، وأيضا يشرف على البحر الأحمر. هذا الجبل هو محل قتال مستميت بين كلا الطرفين، المقاومة الوطنية تسيطر عليه، لكن ميليشيا الحوثية دائما ما تحاول استعادة السيطرة عليه عبر محاولات تسلل تحبطها القوات الحكومية الموجودة في هذه المنطقة. الوحدة التنفيذية للنازحين في هذه المنطقة تحدثت عن فرار أكثر من 104 عائلة خلال الشهر الماضي، نتحدث عن شهر ونصف تقريبا. هذا الفرار يرجع إلى أن هذه المنطقة دائما هي محل استهداف كثير من الميليشيا الحوثية، يقومون بزرع الألغام. المواطنين الذين التقيتهم في داخل المدينة وفي مركز المدينة قالوا أنهم هربوا خوفا على حياتهم وحياة أبنائهم، لكن الصواريخ رافقتهم إلى داخل المدينة. هذا أمر يتكرر في كافة مناطق ومديريات الساحل المختلفة.
0: نعم. طيب يعني أحمد، لو سمحت لي، يعني هذا ما يحدث في البر، ماذا عن البحر؟ الحديث أيضا عن المخاطر طبعا، وأنت كنت في جيبوتي قبلها على الجانب الآخر من مضيق باب المندب، كان هناك بعض الحوادث المتعلقة بالسفن، ضعنا في صورة آخرها أيضا.
1: ميليشيا الحوثي تريد أن تقول وبصورة واضحة أنها تسيطر على باب المندب، هي ليست لا تسيطر على المناطق الساحلية المباشرة التي تؤدي إلى باب المندب، لكنها تطلق صواريخها، تطلق مسيراتها، هي تبعد بمسافة يعني متفاوتة عن المضيق مباشرة، لأن المضيق تسيطر عليه قوات تابعة للحكومة اليمنية، سواء كانت المقاومة الوطنية، الولايات العمالقة، كل هذه الطوائف تندرج تحت القوات المسلحة اليمنية، وهي تسيطر تماما على باب المندب. لكن هناك بصورة مستمرة محاولات استهداف للسفن، محاولات استهداف للمرافق، محاولات استهداف للموانئ. يعني بالأمس كنا في باب المندب، نجحت الميليشيا الحوثية باستهدافاتها إلى أن يقل عدد السفن اليومية من 15 سفينة يوميا إلى 3 سفن تقريبا. هذا هو ما يوضح يعني ما حدث في أحد المضايق وأحد الممرات المائية الهامة. عندما تقف هنا في المخا بجانب الساحل وبجانب الميناء، ترى بصورة واضحة خفر السواحل والزوارق الحربية التابعة للمقاومة الوطنية تقوم بحراسة الميناء ومتابعة المسيرات. البحر أيضا ليس آمنا على الإطلاق، وهذا ما تريد أن تقوم به ميليشيا الحوثي، أن تجعل كل الأمور ليست آمنة. إن تم خفض الضربات في بعض الوقت، لكن تجعل هناك حالة من الاستنفار الدائم، لأن إذا آمنت المخا لفترة ليست آمنة لفترة طويلة، يمكن أن يتم استهدافها بالصواريخ المسيرات بعدها بأيام.
0: أحمد بقاتو من المخا، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية وعلى إسرائيل اغتنام هذه الفرصة التاريخية. وزير الخارجية السورية أضاف أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على كل شيء تقريبا، ولكن على الورق على حد وصفه، مشددا بأنه على إسرائيل احترام مخاوف سوريا الأمنية.

كما تطلب احترام مخاوفها. كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية جنوب لبنان واضعة مرتفعات علي الطاهر ومحيطها في قلب التصعيد بغارات جوية باستخدام قذائف فوسفور.

فاصل نواصل من بعده الخامسة، وفيها زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات في بلاده في ظل الحرب مع روسيا.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: مرحبا بكم من جديد. كشفت مصادر خاصة للعربية بأن بغداد غيرت خطابها بشأن ملف حصر السلاح، وأصبحت تتحدث عن فكرة تنظيم السلاح بدلا من حصره في العراق. وأفادت مصادر العربية بأن اللجنة المشكلة في الإطار التنسيقي مستمرة بمباحثاتها مع الفصائل التي ترفض تسليم السلاح، وأشارت إلى وجود صعوبة باللقاءات المباشرة مع قيادات الفصائل، مما يتطلب نقل رسائل وانتظار الرد لعدة ساعات أو أيام. وتعمل اللجنة على تقريب وجهات النظر بين الفصائل والحكومة. مصادرنا كشفت عن مقترح لتغيير موعد حصر السلاح بالعراق، والذي كان مقررا في تاريخ 30 سبتمبر، وأن الفصائل تميل لفكرة تجميد عملها لمدة سنتين، وهذا وفق الرؤية الإيرانية. أفادت المصادر أن واشنطن تضغط بأن يكون هناك تسليم فعلي للسلاح، وأبلغت جهات عراقية بأنها تعمل على التدقيق بتسليم السلاح فعلا للدولة. تصعد الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق عملياتها لملاحقة شبكات تهريب المخدرات، مع انتقال المواجهة من المسارات البرية إلى المياه الإقليمية في الخليج. وفي أحدث العمليات أطاحت القوات العراقية بشبكة دولية في عمق المياه الإقليمية. نتابع.
8: تكثف البحرية العراقية دورياتها في المياه الإقليمية، وتشدد إجراءات المراقبة والتفتيش بعد إحباط عملية تهريب 90 كيلوغراما من الحشيش واعتقال أفراد شبكة تهريب دولية. العملية تكشف دخول المسار البحري في حسابات شبكات المخدرات لتجاوز طرق التهريب البرية التقليدية ونقل شحناتها إلى البصرة عبر الخليج.
9: بسبب الأوضاع الأمنية والتوترات الأمنية وحركة التجارة البحرية الموجودة في هذا المكان، أثرت وشجعت الشبكات الجريمة المنظمة أن تستغل هذه المياه والممرات البحرية في سبيل تهريب المخدرات. وشاهدنا القوات الأمنية العراقية كيف ألقت القبض على كميات كبيرة من المخدرات، وعدد كبير من البشر تم تهريبهم.
10: لكن ملاحقة شبكات المخدرات لا تتوقف عند المياه الإقليمية، ففي البصرة هنا قادت التحقيقات الأمنية إلى قضية أكثر خطورة، تهريب المخدرات إلى داخل السجون.
8: اعتقل جهاز الأمن الوطني 10 أشخاص، بينهم المسؤول عن إدخال المخدرات إلى السجون، ضمن خلية على صلة بمنتسبين في وزارة العدل.
11: الشبكة التي تم إلقاء القبض عليها للأسف هم قسم من المنتسبين إلى وزارة العدل، وقسم آخر من النزلاء. هذه الشبكة الثانية في البصرة، وشبكات

0: عديدة في سجون العراق. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة والبحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل.
1: وخلال النصف الأول من العام الجاري ضبط وأتلف أكثر من 240 كيلوغراما من المواد المخدرة وسط تحذيرات من اتساع دائرة الاستهداف لتطال الشباب والمراهقين.
2: متعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، أكو قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب مو كل الأسباب طبعا، يعني مثلا صحيح قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي.
1: في البصرة هنا تتسع المعركة مع المخدرات من ملاحقة الشحنات إلى تفكيك شبكات التهريب قبل وصولها إلى وجهتها الأخيرة. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
3: ورياضة الخميس معك ديما محمد سايح، تفضلي ديما.
4: شكرا لك صايب. أهلا بكم مشاهدينا. يفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة منافس نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الأولى من البطولة، ويدخل ليفربول المنافسات بقيادة مدربه الإسباني الجديد إيراولا الذي تولى المهمة خلفا لأرني سلوت وسط تغييرات كبيرة في صفوف الفريق، ومن أبرزها رحيل محمد صلاح إلى ترابزون سبور التركي وأندي روبسون إلى توتنهام وإبراهيم كوناتي إلى ريال مدريد مقابل التعاقد مع الفرنسي جاكي وضم أراوخو على سبيل الإعارة. أما نيوكاسل فيدشن بدوره مرحلة جديدة بقيادة الألماني ماتياس ياسلي خلفا لإيدي هاو بعدما شهدت صفوف الفريق تغييرات عديدة من أبرزها رحيل ساندرو تونالي إلى توتنهام وبرونو غيماريش وانتقال أنتوني غوردن إلى برشلونة. يحل فريق برشلونة ضيفا على إلتشي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، وغاب الفريق الكتالوني عن الجولة الافتتاحية بعد تأجيل مباراته أمام أتلتيك بلباو بسبب مشاركة عدد من لاعبيه في نهائيات كأس العالم الأخيرة. ويدخل برشلونة المواجهة بعدما حقق الفوز في مبارياته الودية الست استعدادا للموسم الجديد، من بينها الفوز على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في كأس خوان غامبر الودية. ويتطلع برشلونة إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني وسط منافسة قوية من غريمه ريال مدريد، بينما بدأ إلتشي مشواره بالتعادل بهدف لمثله أمام ديبورتيفو لاكارونيا في الجولة الافتتاحية. استهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. افتتح التركي هاكان أوغلو التسجيل لإنتر في الدقيقة السادسة قبل أن يدرك غوستافو فاريلا التعادل لمونزا عند الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني استعاد إنتر تقدمه عن طريق البولندي زيلينسكي في الدقيقة 48 قبل أن يضيف إسبيسيتو الهدف الثالث في الدقيقة 55، فيما اختتم يان أوريل بيسك رباعية أصحاب الأرض عند الدقيقة 63. وبهذا الفوز حصد إنتر ميلان أول 3 نقاط له في مستهل مشواره بالدوري الإيطالي. توج بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألمانية للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على نظيره بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. افتتح ناثينال براون التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 28 قبل أن يضيف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. وقلص فابيو سيلفا النتيجة بعدما أحرز هدف بروسيا دورتموند الوحيد قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي. تعادل الخليج مع الشباب بدون أهداف في المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم. الخليج برصيد 0 من الأهداف بعد جولتين، وهو أحد فريقين لم يهزا الشباك بالمسابقة إلى جانب الفتح. وشهدت هذه المباراة عودة زمالة البلجيكي كراسكو والغاني توماس بارتي بعد نحو 6 أعوام من آخر ظهور لهما معا بقميص أتلتيكو مدريد الإسباني.

0: ونبقى مع الدوري السعودي، حيث تغلب الأهلي على أبها برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة. نتابع.
1: توني يسجل الهدف 59 في مسيرته من ركلة جزاء، لم يسبق أن أضاع سوى 4 فقط منذ أن سدد ركلته الأولى مع نيوكاسل في دوري الرديف الإنجليزي، ذلك كان قبل 11 موسما. أما منذ قدومه للأهلي فسدد توني 29 ركلة جزاء أضاع منها 2 فقط. كانت ركلة الجزاء الهدف الثاني للأهلي في المباراة أمام أبها، والثاني لتوني نفسه في مواجهة الفريق الجنوبي. الأول كان من كرة متحركة صنعها الأرميني سبيرستيان، الذي وصل لمساهمته 4 في الموسم في 3 مباريات الفريق التي خاضها منذ انضمامه. أبها بدأ يستفيق من الصدمة التي جاءت في 14 دقيقة، لكن محاولاته لم تهز الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أخضر بثنائية نظيفة. الشمراني يأذن بانطلاق الثاني، بوزيتش يسعى للفوز الثالث على التوالي بجميع المسابقات. لم يخلف ترينكاو ظنون مدربه، سجل هدفه الأول بقميص الأهلي. طمع الأهلي وشراسته يتواصلان. توني يتلقى تمريرة ترينكاو، يسجل الهدف 4 لفريقه والثالث له في المباراة. للمرة 12 ينجح في تسجيل الهاتريك، وهي 6 له مع الفريق الأخضر. سيناريو مشابه للشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهلاويين 2 في أول ربع ساعة. البلجيكي باتشواي يبدو غير سعيد بنتيجة مباراته الأولى مع أبها. فريقه يسير في طريقه لتلقي الخسارة الثانية على التوالي بالدوري، هنا يضيع رأسية من على خط الستة. الأهلي ينجح في تحقيق النقطة 6 ويخرج بشباك نظيفة للمرة الثانية أيضا قبل أيام من مباراة القارات أمام أوكلاند النيوزيلندي. أما أبها فلا يزال يبحث عن نقطته الأولى في دور المحترفين بعد عودته. محمد الكناص، العربية.
0: اكتمل وصول بعثة فريق أوكلاند اف سي نيوزيلندي إلى جدة، وذلك تحضيرا لملاقاة الأهلي السعودي بطل نخبة آسيا يوم الأربعاء في أولى مواجهات كأس القارات. العربية التقت المدرب. نتابع.
2: الموسم في بلادنا يبدأ بعد أسابيع قليلة. نحن جاهزون لتمثيل أوقيانوسيا أمام فريق كبير مثل الأهلي الذي فاز ببطولة آسيا. نسعى لإظهار النوعية التي يمتلكها لاعبونا. سبق وأن زرت السعودية كمدرب مع بختكل الأوزبكية العام الماضي في بطولة آسيا، فزنا عليهم في بلادنا، وبالتالي ليست المرة الأولى التي أواجه فيها فريقا سعوديا. الآن نواجه الأهلي بلاعبين من نوعية عالية يمتلكوها ومدرب جديد لهم، وهو من أعرفه سابقا من شختار دونيتسك الأوكراني، ويمتلك شخصية رائعة. أنا من البرتغال وأحد لاعبي الأهلي من بلادي ترينكاو، إلى جانب أن غالينو لعب في البرتغال سابقا فيما سبق وأن دربت إيبانيز خلال عملي في نادي روما الإيطالي. أعلم جيدا ما يحصل في كرة القدم بالسعودية من خلال زملاء سابقين لي وأشخاص أعرفهم على علاقة بالكرة السعودية وبعض اللاعبين الذين أعرفهم من قبل. الأهلي هم الآن فعليا أقوى فريق في آسيا بعد التتويج بالبطولة، والآن حتى مع المدرب الجديد نتوقع فريقا يصنع لنا الكثير من المشاكل والصعوبات. لذا هدفنا الأول هو أن نكون فريقا منافسا في المباراة، ونحاول أن نكون جيدين على قدر المستطاع.
0: على وقع هذه المقابلة نصل إلى ختام الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك صايب.
3: شكرا يا ديما. أعلن الجيش الروسي إسقاط 1120 مسيرة أوكرانية كانت موجهة نحو روسيا خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1355 جنديا أوكرانيا على كافة محاور القتال خلال المدة نفسها، لافتة إلى أنه تم استهداف عدد من منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل.

تابعة للقوات الأوكرانية، فضلا عن مواقع انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في 159 منطقة. رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إجراء انتخابات في بلاده في ظل الحرب الدائرة مع روسيا. واعتبر الرئيس الأوكراني أن الأمر سيكون بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات. وأوضح زيلينسكي أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن سيكون مثل تسونامي يضرب البلاد ويشق الصف في أوكرانيا. من أوكرانيا أيضا نأتي معكم إلى ختام خامسة اليوم. شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما على العربية.net وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل. إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لأنه سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
8: إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
10: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
11: أخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
13: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند 7 مساء. العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
14: نهاية الموجز الاقتصادي، عودة الآن لمتابعة
0: العربية FM. أن تعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، نبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة. ولي العهد السعودي يبدأ زيارة دولة لفرنسا، تطورات المنطقة وإمدادات الطاقة على رأس الملفات. الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرو يشهدان اليوم ختام بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية.

0: قائد الجيش الباكستاني يتجه لإيران في محاولة لفك الجمود بين طهران وواشنطن. والرئيس الإيراني يقر بتأزم الوضع الاقتصادي ويؤكد ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن. سوريا تؤكد تمسكها بالدعم التركي وتحث إسرائيل على اغتنام فرصة الاتفاق الأمني. مقترح لتمديد موعد حصر السلاح في العراق وفصائل تميل لتجميد سلاحها سنتين وفق رؤية إيران. عمدة موسكو يعلن عن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية كانت تحلق نحو العاصمة. الولايات المتحدة وكندا تفشلان في التوصل لاتفاق تجاري بسبب رسوم السيارات.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا. وفي حلقة هذا اليوم، العربية ترافق القوات اليمنية في جبهات القتال ضد الحوثيين، رسائل تهديد عسكرية إيرانية لأي دولة تشارك في العقوبات. ونتابع أيضا قطاعا الأعمال السعودي والفرنسي يبحثان فرص توسيع الشراكات. هنالك أيضا روبوتات تتجاوز البشر في السرعة، وأخرى تختبر داخل المصانع. ماذا بعد انتقال الآلة من الاستعراض إلى العمل؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ من العاصمة الفرنسية باريس، والتي تشهد اليوم بدء زيارة رسمية يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. الزيارة والتي تأتي كزيارة دولة تبحث التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية والفرص الاقتصادية بين الرياض وباريس. كما تشهد الزيارة انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي المشترك.
2: أمن الخليج واقتصاد أوروبا وأزمات العالم ستكون أبرز محاور اللقاء المرتقب هنا في باريس بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وهو لقاء لن يغيب عنه ملف لبنان وغزة.
3: مصدر دبلوماسي فرنسي قال للعربية عشية الزيارة أن السياسة السعودية واضحة جدا في استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، مع اتجاهها أيضا نحو شراكات متعددة أخرى في المنطقة والعالم. من جهته قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية للعربية إن الهجمات ضد السعودية مؤخرا خطيرة جدا، وجدد دعم فرنسا الكامل للمملكة.
4: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا وعملا غير مسؤول، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها.
3: واستكمالا لما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الرياض أواخر العام ما قبل الماضي، سيتولى مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي أنشئ حينها تعزيز أوجه التعاون الكثيرة التي ستناقش في العمق خلال زيارة ولي العهد، وهي تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والثقافة والبيئة والسياحة والصحة والتعليم والمياه، وكذلك الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي.
5: السعودية لاعب رئيسي في المنطقة، وعندما يأتي وفد سعودي عالي المستوى إلى فرنسا فهذه إشارة قوية جدا. السعودية أول اقتصاد في العالم العربي، وهي عضو في مجموعة العشرين وحاضرة في كل الملفات، ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وغيرها. السعودية وفرنسا ترأستا معا مؤتمر حل الدولتين الذي أدى إلى إعلان نيويورك.
3: ماكرون الذي أجرى قبل أسبوعين اتصالا بولي العهد السعودي كان وصف المملكة بأنها حجر زاوية في المنطقة، مذكرا بأن فرنسا هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، وبأنها ترغب في المشاركة في تحقيق رؤية العام 2030. حسين قنايبر، العربية، باريس.

0: انضم الينا الان متابعينا من باريس مراسل العربيه فادي دهوك. فادي اهلا بك معنا. بدايه تفاصيل واجنده الزياره اليوم وغدا وايضا الملفات التي من المنتظر ان تتصدر مباحثات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي مانويل ماكرو. تفضل.
1: نعم، يستهل وزير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته الرسمية إلى فرنسا مساء اليوم بحضور حفل ختام كأس العالم للألعاب الإلكترونية إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الكبير. طبعا هذه ليست محطة رياضية فقط، لأن البطولة التي استضافت الرياض نسخها السابقة هي تقام هذه المرة أو للمرة الأولى خارج السعودية، وتم اختيار باريس فيما يعكس اتساع التعاون بين البلدين ليشمل قطاعات جديدة من بينها الألعاب الإلكترونية والترفيه وكذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة خصوصا بالنسبة للفرنسيين. باريس تنظر إليها باعتبارها فرصة لنقل العلاقات الفرنسية السعودية إلى مرحلة جديدة. هناك رغبة فرنسية بتوسيع حصة شركاتها في مشاريع التحول الاقتصادي السعودي، وكذلك في الوقت نفسه جذب مزيد من رؤوس الأموال السعودية إلى السوق الفرنسية. هذا سيظهر بوضوح بعد ظهر يوم غد الاثنين خلال منتدى الأعمال والاستثمار الفرنسي السعودي الذي يختتمه ماكرون وولي العهد السعودي بمشاركة من كبار رؤساء الشركات وكذلك وفد اقتصادي ووزاري سعودي كبير. بحسب الإليزي من المنتظر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل والطاقة وكذلك الصحة والتقنيات الكمية، بالإضافة أيضا إلى اتفاقيات أخرى. في جدول الأعمال لهذه الزيارة يوم غد سيقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزي بعد ظهر يوم غد الاثنين، ثم يعقدان مباحثات ثنائية، يلي ذلك اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية، ومن ثم مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وبعد ذلك سيشارك الزعيمان في اختتام منتدى الأعمال الفرنسي السعودي المنعقد في موقع مجاور لقصر الإليزي قبل أن يعودا أيضا إلى القصر الرئاسي للمشاركة في عشاء رسمي يقيمه الرئيس الفرنسي على شرف ولي العهد السعودي. طبعا هناك أيضا ملفات كثيرة تكتسب أهمية في هذه الزيارة، من ضمنها ملف الطاقة والنقل بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز. بحسب مصادر في الرئاسة الفرنسية، الجانبان سيبحثان تطوير طرق بديلة لنقل الطاقة والبضائع بين الخليج وأوروبا، وتشمل هذه المباحثات الموانئ وخطوط الأنابيب وكذلك السكك الحديدية والموانئ الأخرى أيضا، وهذا ربما سيفتح فرصة كبيرة أمام الشركات الفرنسية، أو هذا على الأقل بحسب الفرنسيين سيفتح فرصة كبيرة لهم لتحسين العلاقات، وكذلك أمام الشركات المتخصصة في النقل البحري والطاقة والبنى التحتية. لكن على العموم في خلفية العلاقة الاقتصادية كان هناك مبادلات تقليديا على استيراد فرنسا منتجات الطاقة من المملكة مقابل صادرات فرنسية، لكن هذه المرة تبدو فرنسا أنها لا تريد الاكتفاء ببيع المنتجات والخدمات داخل المملكة، لأن الرئيس الفرنسي يسعى أيضا إلى زيادة الاستثمارات السعودية في فرنسا، وهو يستفيد من إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي فتح مكتب له في باريس.
0: نعم، وسنكون معكم أيضا نحن في المتابعة أول بأول. كل الشكر لك من باريس مراسل العربية فادي دهوك. كما أشرنا قبل قليل متابعينا، أيضا المرة الأولى تنظم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية السعودية في باريس، وبين المنافسات والجمهور والاستثمارات تبرز أيضا شراكة سعودية فرنسية في قطاع بات جزءا من اقتصاد الرياضة والترفيه العالمي.
2: من هنا من قلب كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، حيث تقام أول نسخة لها خارج السعودية، يجمع الحدث آلاف اللاعبين والمشجعين ويعكس في الوقت نفسه اتساع حضور الرياضات الإلكترونية كصناعة عالمية تتجاوز حدود المنافسة نفسها. استضافة باريس لهذه النسخة منح الحدث بعدا دوليا جديدا، ووضع فرنسا للمرة الأولى في قلب مشروع أطلقته السعودية ليكون أكبر منصات الرياضات الإلكترونية.

0: الإلكترونية في العالم.
1: المملكة هي الريادة في القطاع ورائدة في القطاع، وعاصمة القطاع هي الرياض. فالحمد لله اليوم نتكلم على نجاحات جدا كبيرة أثبتتها المملكة في السعودية وخارج السعودية.
0: الاستضافة الباريسية للحدث تكشف أيضا عن مساحة جديدة من التعاون السعودي الفرنسي.
1: طبعا اختيار باريس لأول سنة لاستضافة كأس العالم بعد أول سنتين ناجحة في الرياض تم بعد دراسة عدة مدن، ولكن كانت أجهزها باريس لاستضافتها لبطولات كبيرة في الرياضات الإلكترونية، وأيضا كالبنية التحتية موجودة في باريس، فساعدنا اختيار باريس تكون أنها أول دولة أو أول مدينة تستضيف كأس العالم.
2: تبدو هذه النسخة دليلاً على أن الاستثمار السعودي في الرياضات الإلكترونية تجاوز حدود استضافة البطولات إلى بناء مشروع قادر على التوسع خارج المملكة وجذب شركاء دوليين. وفي قطاع يتغير بسرعة تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها ليس فقط كمضيف للأحداث الكبرى، بل كأحد الأطراف المؤثرة في تشكيل مستقبل هذه الصناعة عالمياً. فادي الدهوك، العربية، باريس.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
4: نشير إلى هذا الخبر متابعينا. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد عقد اجتماعا اليوم لتهدئة التوترات، وذلك وفقا لأكسيوس. نواصل متابعينا في ماذا بعد من تطورات حرب إيران، حيث أعلنت الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران غدا، وذلك رفقة وفد رسمي باكستاني. مصادر العربية أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات، وقالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته لطهران غدا. في إيران انعقد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث. الاجتماع حضره الرئيس مسعود بزشكيان وكل من رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني. بزشكيان دافع في الاجتماع عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، اعتبرها أيضا أفضل مخرج من حالة الجمود الحالية في الحرب. في المقابل اتخذ الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لهجة أكثر تشددا، محذرا دول الجوار من الانتقام إذا دعمت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات إضافية على إيران.
5: إذا أرادوا القيام بأي تحركات فإن ردنا بالمثل سيكون بمثابة زلزال. أولا نقول لجميع دول المنطقة ودول العالم ألا تدخل في حرب اقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة. أي دولة أيا كانت تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا سنعتبرها عدوا. بالطبع سنتفاوض معها أولا ونعقد جلسات ونقول لها ابتعدي وانفصلي عن الصف الأمريكي، وإذ لم تستجب أي أننا نتفاوض أولا ونحاول بالكلام الطيب فصلها، لأننا في الحقيقة لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب. الخطوة الثانية نمنحها وقتا، ولكن في المرحلة الثالثة سننفذ بالتأكيد. إذا بدأت بهذا الأمر فلن نسمح لخروج قطرة زيت واحدة ليس فقط من مضيق هرمز بل من الخليج برمته. هل يعقل أن تقف هذه الدول في الحصار الاقتصادي إلى جانب أمريكا وتضر بمرفقنا الاقتصادي ونحن نترك النفط يمر من الخليج؟ لا، لا نفط من مضيق هرمز ولا من الخليج.
4: استمعنا إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي العقوبات الأمريكية المتجددة بأنها سيناريو مكرر، مؤكدا أن طهران تعرف جيدا كيف تتعامل مع ما وصفه بالتنمر في السياسة الأمريكية.
6: هذا سيناريو متكرر، فمن العقوبات المشلة التي فرضت خلال إدارة أوباما إلى حملة الضغط الأقصى خلال إدارة السيد ترامب الأولى، والآن إلى أحدث العقوبات. كل هذه الإجراءات قدمت تحت عناوين مختلفة، لكنها تمثل النوع نفسه من التنمر الذي رأيناه دائما في السياسة الأمريكية. وبعبارة أخرى إنه الفيلم نفسه الذي يواصلون عرضه مرارا وتكرارا. نحن نعرف هذا الفيلم ولذلك نعرف كيف نواجهه ونتعامل معه.

0: صوت وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. الآن نحاول أن يعني نناقش ونفكك أيضا كل تلك التصريحات، كل ما يتعلق أيضا بشأن الإيراني وتطورات الحادثة. الآن ينضم إلينا الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف النصر. أستاذ عارف، أهلا بك معنا. يعني الرئيس الإيراني كما تابعنا يدافع عن مذكرة التفاهم، لكن مقابل تهديدات محسن الرضائي لدول الجوار، وبالتالي كيف ممكن أن نفهم يعني تلك الثنائية؟
1: أحياء طيبة لك والمستمعيكم ومشاهديكم الكرام. الواقع بأن يعني عمليا بعد التعيينات الجديدة التي عينها المرشد الإيراني، سواء الأمين العام الجديد أو الشخصيات القيادية التي أدمجت بين هيئة الأركان وكذلك قاعدة خاتم الأنبياء، وهنا أتكلم عن علي عبد الله وكذلك أحمد وحيدي، وهي ربما التيارات أو المؤسسات التي كانت تدير الحرب. بات ما كان يعرف بالدبلوماسية والميدان ميدان واحد يغاد من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وبالتالي هنالك الآن هذا المجلس لديه تيارين، تيار يريد التسوية لأن يعتقد أن عامل الزمان يأكل ما توصلت به إيران من بعض النجاحات أو ما يعتبره انتصارا، بينما هنالك تيار فيما يبدو الآن يرى أن عامل الزمان بصالح النظام الإيراني ويستطيع من خلال مضي خرمز أن يؤثر على الانتخابات وعلى الداخل الأمريكي وعلى إيجاد تذمر داخلي أمريكا. وبالتالي فيما يبدو أن الجناح الثاني، الجناح المتشدد، الجناح العسكري هو الذي بات
0: ويتم الحديث دائما. يعني أستاذ عارف دائما عن تلك الأجنحة، وهذا دائما ما يفرض سؤال حول يعني هل نحن أمام توزيع مثلا متعمد للأدوار التفاوضية أم لا، نحن أمام بالفعل خلاف حقيقي داخل منظومة النظام الإيراني.
1: يعني أنا أعتقد بأن قبل التعيينات التي عينها المرشد الإيراني كان هذا الخلاف خارج المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بمعنى أن وجود الحرس الثوري في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني باعتبار أن المجلس الأعلى للأمن القومي يعينه الرئيس الجمهورية وفق المادة 176 من الدستور الإيراني، لكنما القرارات التي تتمخض منه يجب أن يصادق عليها المرشد الإيراني.
0: صحيح.
1: التعيينات الجديدة والربط بين هيئة الأركان التي هي أحد أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وقاعدة خاتم الأنبياء وفق التعيينات الجديدة هي التي غيرت المشهد، بمعنى بات من يقود الميدان بات ضمن حلقة صناعة القرارات الدبلوماسية. المشكلة باتت هنا، بمعنى أن هنالك الدمج بين الميدان وهنا المقصود به ما يقوده الحرس الثوري وبين الدبلوماسية، وهنا المقصود به القرارات التي تتخذها الحكومة. وفيما يبدو أن هذا الدمج هو الذي أدى أن عمليا الخلاف يبدو حقيقيا على خلاف ما كان من توزيع أدوار قبل أسابيع أو أشهر.
0: طيب، في ظل هذا الخلاف الحقيقي الذي أشرت إليها أنت أيضا قبل قليل، وفي ظل هذه التهديدات التي تابعناها من محسن الرضائي، وفي ظل أيضا الحديث الآن عن زيارة يوم الغد لعاصم منير، وبالتالي حديث عن الوساطة الباكستانية ورسائل أمريكية أيضا يحملها إلى إيران، هذه التهديدات أولا يعني تخاطر بضعاف تلك الوساطة في وقت تحتاج فيه طهران إلى قنوات إقليمية لتخفيف يعني العزلة التي تعاني منها. يعني
1: أنا أعتقد أن مثل هذه الزيارة هي تحاول أن تبغي على ربما باب الحوار مفتوحا، وإيران أيضا لا تخرج من هذا من طاولة المفاوضات، ستبغي على ربما بوابة الحوار وبوابة المفاوضات مواربا إن لم نقل مفتوحا، بمعنى أنها ستبغي على هذه الطاولة موجودة لكنما بشروطها وبإرغام ما وهنا تكلم بين قوسين، إرغام الولايات المتحدة إلى المذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم فيما يبدو أن إيران تقرأها بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تنفذها، وخاصة البند الخامس.
0: صحيح.
1: الهام فيما يتعلق بإيجاد ترتيبات أو آلية مستقبلية.
0: نعم.
1: إلى مضي الخرمز.
0: وهذا البند الذي يثير حوله كثير من النقاط حول أنه إيران فهمت هذا البند بشكل خاطئ.

0: يعني قد يكون البند تفسيرات له مختلفة. لكن نعم. أنا أعتقد أن البند فيما يبدو بأنه كان بصالح إيران، بمعنى طيب. أنه كان يجعل الإدارة المستقبلية بين عمان وبين إيران، وهذا من الأخطاء الاستراتيجية التي ربما وقع عليها رئيس ترامب ثم انسحب منها أو لا يريدها بالصياغة أو بالفهم الإيراني، وهذا ما يجعل الجانب الإيراني يركز على هذا.
1: الآن يتحول الأمر إلى عقوبات اقتصادية، ونحن سمعنا أيضا لوصف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وصف تلك العقوبات بأنها سيناريو مكرر، هكذا ذكر، وأكد أنه بالتالي طهران تعرف جيدا كيف تتعامل مع ما وصفه بالتنمر في السياسة الأمريكية. هذه المرة هل نحن فعلا أمام سيناريو معاد، عقوبات تستطيع أن تصمد أمامها إيران؟
0: يعني إيران فيما يبدو بأنها الآن تناور وتحاول أن تركز بأن هنالك يعني أي عقوبات كبيرة تحتاج إلى تجاوب دولي، لكنما إيران من خلال مضيق هرمز تستطيع أن تمنح هذا التجاوب الدولي. كيف؟ من خلال الضغط على الدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة باستهداف سفنها أو ما شابه ذلك. لذلك فيما يبدو أن إيران ترى بأن هزائمها أو خسائرها العسكرية والسياسية لم تؤدي إلى هزيمتها بالجانب الاستراتيجي، لأن مضيق هرمز بحكم الجغرافيا لا يزال ضمن الأوراق التي تستطيع أن تناور عليها، وهذا ما يجعل من ربما تركيزها على العامل الوقت، لأن عامل الوقت يستطيع أن يكون بصالح النظام الإيراني وليس بصالح الولايات المتحدة. وذلك أيضا يعني سريعا أقف عند الفهم المختلف أو الوظيفة المختلفة للاقتصاد الإيراني والأمريكي. الاقتصاد الإيراني اقتصاد بغاء، ليس اقتصاد تنمية كما هو اقتصاد الولايات المتحدة، وبالتالي هدفه فقط إبغاء الدولة وإبغاء النظام الإيراني حي، بينما الولايات المتحدة أسعار البنزين التضخم تؤثر عليها، وفيما يبدو هذا الذي يجعل عامل الوقت بصالح إيران أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: الآن متابعينا إلى المشهد الميداني في اليمن، حيث تعمل القوات الحكومية اليمنية على استهداف مواقع وثكنات الحوثيين في عدة محاور على مختلف الجبهات.
3: نتواجد الآن في جبهة حيس، هذه الجبهة الاستراتيجية الهامة التي تقع جنوبي محافظة الحديدة. جبهة حيس هي جبهة هامة للغاية، كونها تربط ما بين ثلاث محافظات رئيسية هي الحديدة وتعز وإب. هناك محاولات حوثية بصورة مستمرة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية. قبل قليل كان هناك يعني دوي أصوات استهدافات من قبل ربما أو قصف من قبل الحوثي، لكن يعني قوات هنا موجودة، قوات المقاومة الوطنية موجودة بصورة مستمرة عبر مدفعياتها والراجمات ترد على هذه المحاولات الحوثية. لكي نتحدث أكثر بصورة أكثر تفصيلية معنا العقيد الركن أحمد عبد البرات، يعني رئيس عمليات الفرقة الثانية، يحدثنا حول الوضع في هذه الجبهة. سيادة العقيد، لو تحدثنا عن الوضع في الجبهة الآن وما يحدث من قبل الميليشيا الحوثية وردكم أو هجومكم على مواقعهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. نخوض اشتباكات يومية مع الميليشيات الحوثية وبشكل متواصل، حيث تسعى هذه الميليشيات التخريبية الرافضية إلى الاستهدافات المستمرة والاعتداءات المستمرة على الأحياء المدنية، وكما ذكرتم قبل قليل بأنها قامت باستهداف قرية الحيمة، وراح ضحية هذا الاعتداء وهذا الاستهداف الكثير من المدنيين، كما أنها تسعى بشكل متواصل إلى قطع الممر الدولي في باب المندب عبر استهدافه بالطيران المسير وبالصواريخ البالستية.
1: الآن متابعينا لنقل الصورة وبشكل أوضح وكل التفاصيل أيضا، مع ينضم إلينا من المخا مفرد العربي أحمد بقاتو. أحمد أهلا بك معنا، نتابع معك تطورات الوضع اليوم حيث أنت أحمد.
5: نعم أهلا بك عزيزي، يعني اليوم كنا متواجدين

0: في عدة مناطق، بداية من جبهة حيث، هذه الجبهة الاستراتيجية الهامة التي تحاول ميليشيا الحوثي استعادتها بكل صورة ممكنة. هي تحاول الهجوم على القوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية هنا في جبهة حيث، خاصة أن هذه الجبهة هي ممكن القول أنها تقطع خط إمداد الحوثي ما بين محافظتي إب والحديدة، فمحافظة إب تخضع يعني تسيطر عليها ميليشيا الحوثية بالكامل، ومحافظة الحديدة أيضا، إلا من بعض المناطق كحيس وأيضا الخوخة وبعض المناطق القليلة. لذلك وجود قوات المقاومة الوطنية في هذه المناطق وهذه الجبهات يقطع طريق إمداد هام للميليشيا الحوثية. لذلك كل يومين أو ثلاثة على الأكثر يكون هناك استهداف ومحاولات للتسلل من قبل الميليشيا الحوثية في هذه المنطقة، تحديدا جنوبي الحديدة. أيضا هناك جبل دباس، هذا الجبل الهام الذي يشرف على البحر الأحمر ويشرف أيضا بصورة كاملة على مدينة حيس، تحاول الميليشيا الحوثية استعادته، لكن تتمركز وتتمترس فيه وعلاه القوات المقاومة الوطنية التي تستخدم بصورة مستمرة المسيرات لاستهداف أي محاولة تقدم من قبل الميليشيا الحوثية، أو استهداف أطقم وآليات عسكرية تابعة لها خلف هذا الجبل حيث تواجد الميليشيا الحوثية. منطقة الخوخة أيضا تشهد ربما قصف بالهاون، لكنه ليس بذات الطريقة وبذات القوة كما هو الحال في جبهة حيس. في منطقة قريبة منها قرية الحيمة، هذه القرية شهدت قصف بقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة سيدة مسنة وأحد الشباب، تم نقلهم إلى المشفى القريب. تحديدا كل جبهات جنوبي الحديدة تشهد يعني اشتباكات، لكن ليس بصورة يومية وإن كان ذلك بصورة متقطعة. هناك حديث عن تحشيدات تقوم بها ميليشيا الحوثي في الحديدة، لكن العسكريون هنا يقولون أنهم مستعدون لأي محاولة يسمونها يائسة من قبل ميليشيا الحوثية للتقدم باتجاه مناطق سيطرتهم. إذا انتقلنا إلى المخا، الوضع في المخا على ما هو عليه لم يتغير شيء بعد القصف المتتالي خلال الأيام الماضية. المخا هادئة تماما، لكن تم تعطيل وإخراج ميناء المخا تماما عن العمل. الصيادين يخافون أن يذهبوا إلى عرض البحر، حتى أن خفر السواحل يمنعهم الدخول إلا في مناطق معينة خوفا على حياتهم. ترى بوضوح قوات خفر السواحل والزوارق الحربية التابعة للمقاومة الوطنية على سواحل المخا، وأيضا حتى باب المندب الذي كنا نتواجد فيه بالأمس كان هناك وجود واضح لأنساق أمنية وبحرية، يعني كان آخرها استهداف أحد الزوارق المفخخة للميليشيا الحوثية التي أرادت استهداف الرصيف ومرفأ ميناء باب المندب، لكن تم تفجير هذا الزورق قبل وصوله وتحقيقه لهدفه.
1: نعم، شكرا على كل تلك التفاصيل. مفد العربية من المخا أحمد بقادو.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: أهلا بكم متابعينا من رؤية 2030 إلى مشاريع المستقبل. تتجه السعودية وفرنسا إلى شراكة تقوم على المصالح المتبادلة وتجمع بين طموحات اقتصادية واسعة وحضور فرنسي متنام في مسار التحول السعودي.
3: من الرياض إلى باريس، تتسع الشراكة السعودية الفرنسية لتتجاوز الاستثمارات والتجارة نحو ملفات استراتيجية تمس الاقتصاد والأمن ومستقبل المنطقة.
4: We want to be partner of your vision and the vision of the Grand Prince for 2030.
3: ففي عام 2024 اتفق البلدان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد من خلال خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية ومجلس شراكة برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اقتصادياً، تتجاوز قيمة التجارة السعودية الفرنسية في السلع غير النفطية 20 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات الفرنسية المتراكمة نحو 74 مليار ريال سعودي، مع وجود قرابة 500 شركة فرنسية تعمل في السوق السعودية.
4: For all the French business people and investors, I want to encourage them to invest more in this country. Why? Because this is the entering point of the whole region. Investing here

0: is investing in the cornerstone of the whole region.
1: ولا تتوقف المصالح عند الاقتصاد، فالتعاون يمتد إلى الطاقة والهيدروجين والتعدين والذكاء الاصطناعي والفضاء وصولاً إلى الدفاع والأمن السبراني.
0: We want to be a reliable partner for Expo 2030, Asian Games 2034, FIFA World Cup 2034, and so on. Sky is the limit.
1: وبالجانب الثقافي شق اقتصادي، حيث تشكل العلا أحد أبرز محاور الشراكة السعودية الفرنسية منذ الاتفاقية الحكومية الموقعة عام 2018 التي تحولت إلى مشاريع فعلية بمشاركة أكثر من 400 شركة فرنسية واستثمارات تتجاوز 2 مليار و200 مليون يورو في البناء والبنية التحتية والخدمات.
2: هذا وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس يوم الغد اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية للاستثمار. سيتضمن الاجتماع حوارات استراتيجية لقادة الأعمال حول الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات، هذا إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات. ينضم إلينا داخل الاستوديو المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية الأستاذ أحمد الرشيد. تحياتي لك أستاذ أحمد.
3: تحياتي لك وبالسعادة المستمعين والمشاهدين.
2: أهلا بك. كما أشار التقرير قبل قليل، نتحدث عن اقتصاديا تتجاوز قيمة التجارة السعودية الفرنسية في السلع غير النفطية 20 مليار ريال، حديث عن وجود قرابة 500 شركة فرنسية تعمل في السوق السعودية، شركات أيضا في الذكاء الاصطناعي وتعاون أيضا في التعدين والصناعة. تحدث عن تلك الأرقام، عن تلك العلاقة ما بين السعودية وفرنسا من ناحية اقتصادية.
3: طبعا العلاقة عمرها قرن من الزمن، ومثل هذه العلاقة الواسعة والطويلة التاريخية بلا شك أنها تساعد على وجود مثل هذه الشركات والتجارة المتبادلة، لأن الملاحظ أن حجم التجارة ليس بحجم الإمكانيات الممكنة أن تتوسع فيها حجم التجارة والاستثمار، وربما نجد زيارة سمو ولي العهد تفعل هذه الإمكانيات مع الجانب الفرنسي، خاصة وأن فرنسا قد تكون ليس من أبرز الشركاء التجاريين كمراكز متقدمة، لأنها من أكبر الدول التي تستثمر في السوق السعودية، وهذا الاستثمار تنامى بشكل كبير خلال 5 سنوات القليلة الماضية، إلى جانب حتى التجارة تضاعفت خلال 5 سنوات. لذا هناك مجلس تنسيقي عالي المستوى وقع مذكرة تفاهم قبل عامين، واليوم ربما نشهد هذا التفعيل ومن ثم التزايد والتسارع في حجم التجارة والاستثمار يتزايد بشكل كبير، ولا يمكن حصر هذه التعاون لأن هناك مجالات متعددة وذكرت منها الذكاء الصناعي أحداها، صحيح. التقنية، الطاقة، الهيدروجين إحدى ربما السلع التي سوف تنشط بين البلدين خلال الفترة،
2: وهذا التنوع أيضا يضيف قيمة وميزة كذلك أيضا لشكل التعاون ما بين البلدين
3: بلا شك، خاصة وأن السعودية لديها رؤية 2030، في المقابل هناك خطة فرنسية 2030، هناك نوعا من التكامل في الأهداف الاستراتيجية، لذا نتطلع أن يكون هناك حدث كبير في هذه الزيارة.
2: نعم. نتواصل معكم وننتقل إلى موضوع اقتصادي آخر، حيث تشهد البيتكوين عمليات جني أرباح بعد ارتفاعاتها القوية خلال الأيام الماضية وملامسة العملة مستويات 79,500 يوم الجمعة، وكانت أسواق العملات المشفرة قد شهدت ارتفاعات حادة الأسبوع الماضي مع رفع وزارة الخزانة الأمريكية من قيمة برنامجها لإعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. عودة مجددا للأستاذ أحمد الرشيد المحلل الاقتصادي في صحيفة الاقتصادية المحلل المالي. أهلا بك من جديد أستاذ أحمد. يعني ما الذي يحدث في العملات الرقمية، أسواق العملات تحديدا البيتكوين، أسباب تلك الارتفاعات الكبيرة؟ يعني
3: البيتكوين تم حدوث ثقافة فيها تنامت بشكل كبير مع الأزمة المالية في عام 2008.

أن هناك طباعة نقود في الدولار ومن ثم الدولار يفقد قيمة مع الوقت. ما البديل؟ البديل التجل التركيز على البيتكوين. لذلك عندما يكون هناك أي أحداث تعطي شك أو

0: الاقتصادية، وبالتالي راحت تعالج الأعراض وليس هذا المرض، وبدوره يزيد أو يسترجع بالذاكرة ما حدث في أزمان سابقة. وفي هذه المناسبات نجد البيتكوين ينشط بشكل كبير خلال هذه الفترة.
1: سيتواصل هذا الأمر ويعتمد أيضا على التطورات التي تحدث وتؤثر عليه
0: هناك
1: غير مباشرة.
0: هناك جدولة لمدى تدخل وزارة الخزانة، ما إذا كان هناك إشارات مستمرة في أن هناك عجز في إيجاد حلول جوهرية وهيكلية تعالج ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي، سنجد مثل هذه التحركات تحدث في البيتكوين.
1: جميل، شكرا كثيرا يعني التعليق وكذلك أيضا هذا الحضور معنا داخل الاستوديو. تحياتي لك المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية الأستاذ أحمد الرشيد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا على الاستضافة.
1: تحياتي، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: ونبقى أيضا متابعين في محطتنا الاقتصادية ونواصل مع مؤشرات السوق الرئيسية التاسعة، حيث أنهى جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند 11,079 نقطة، مسجلا بذلك أعلى إغلاق منذ يونيو الماضي بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4,600,000,000,000 ريال. سجل المؤشر أعلى مستوى عند 11,085 نقطة وأدنى مستوى عند 10,961 نقطة. إلى أسعار الطاقم، تحديدا مزيج برنت المزيج على ارتفاع ب0.65% ليصل إلى $94.39 للبرميل. معادن تحديدا الذهب، الذهب أيضا متابعينا اليوم على ارتفاع ب1.91% ليصل إلى $4,603 للأوقية الأونصة. العملات الرقمية، البيتكوين على ارتفاع ب0.03% ليصل إلى $77,214.
2: ماذا بعد؟
1: ماذا بعد أيضا نتابع معكم ونرصد كذلك متابعينا كل الأخبار التي تريد لنا. إعلام إسرائيلي يقول الجيش يغلق الحواجز العسكرية شمال وشرق رام الله بعد إطلاق نار. أواصل معكم من سوريا، حيث قال وزير الخارجية أسعد الشيباني قال إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية وعلى إسرائيل اغتنام هذه الفرصة التاريخية. وزير الخارجية السوري أضاف أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على كل شيء تقريبا، لكن على الورق على حد وصفه، مشددا بأنه يتعين على إسرائيل احترام مخاوف سوريا الأمنية كما تطلب إسرائيل احترام مخاوفها. شيباني أكد أن الولايات المتحدة تحاول باستمرار دفع إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه لا رغبة إسرائيلية للتوصل لاتفاق أمني مع سوريا. قد وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني إجراء حوار سري بين تل أبيب وأنقرة لمنع حدود اشتباك. وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا ترغب في تحويل تركيا إلى عدو، لافتا إلى أنها قد تضطر إلى التحرك فقط عندما لا تجدي الرسائل نفعا.
3: مذكرة اعتقال دولية تقلب الطاولة، وحرب كسر العظم بين أنقرة وتل أبيب تشتعل علنا. تركيا تطارد نتنياهو بنشرة حمراء عبر الانتربول لتخرج تصفية الحسابات من الميدان السوري إلى أروقة العدالة الدولية. الإجراء القضائي أعلنه وزير العدل أكين غورليك بالتقدم بطلب لتعميم نشرة حمراء من الانتربول الدولي لاعتقال نتنياهو والمجند أفيق موسكوفيتش الملاحق تركيا بتهمة توثيق تدمير منشآت غزة الحيوية. بحسب مصادر رويترز، فإن الملاحقة الجنائية تشمل 35 مسؤولاً بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتدمير المقتنيات وتعذيب ناشطين في المياه الدولية. الهجوم القضائي واجهه مكتب نتنياهو في بيان رسمي بوصفه تحركاً مثيراً للشفقة لترهيب الجنود، لتسارع الرئاسة التركية بالرد معتبرة البيان الإسرائيلي مناورة سياسية تخدم تكتيكات انتخابات أكتوبر. الانفجار القانوني.

0: الفيديو هذا يعيد المشاهد إلى خلفية الصراع، فالتوتر بين تركيا وإسرائيل أقدم من مذكرات الاعتقال، والأراضي السورية شهدت محطات ساخنة مهدت للأزمة، آخرها قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري بثمان غارات بهدف إحباط ما وصف بمخطط تركي سري يعيد تشغيل القاعدة وبناء نفوذ هناك. تلاه قصف بالمسيرات، أكدت وكالة الأنباء السورية أنه استهدف جبل المانع لمنع فصائل الجيش السوري من الوصول لأجهزة مراقبة حديثة. تحركات متلاحقة دفعت الولايات المتحدة لبذل جهود مكثفة لإنشاء آلية عسكرية تمنع الاحتكاك والمواجهة المباشرة. جذور الاشتباك تلك تعود لعام وأكثر، وتحديداً إلى ريف دمشق، وبحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي للعربية حينها، نفذت فرقة كوماندوز إسرائيلية إنزالاً عسكرياً سرياً فككت فيه منظومات تجسس زرعتها أنقرة واستعادت معدات خطيرة يقتصر امتلاكها على أمريكا وإسرائيل. عمر السامرائي، العربية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

0: نرحب بكم مجددا متابعينا في كل مكان، ونتواصل معكم في ماذا بعد. في بكين انتقلت منافسات الروبوتات البشرية من تحطيم أرقام السرعة إلى اختبار قدرتها على أداء أعمال البشر. ففي افتتاح النسخة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات البشرية، سجل الروبوت الصيني تيانغانغ ألترا زمنا بلغ 9:39 من الثانية في سباق 100 متر، أي أقل من الرقم العالمي للبطل الجامايكي يوسين بولت، فيما قطع روبوت من الطراز نفسه مسافة 400 متر في 39:07. وأكد أن ذلك متابعينا قد شكل ومثل أيضا اختبارا للروبوتات، ولكن في الانتظار اختبار آخر. هذا الاختبار متعلق بمحاكاة المصانع والمستودعات والمطاعم وحالة الطوارئ. هذه المنافسة علينا أن نشير بأنها تضم أكثر من 1300 مواجهة في 51 مجالا بمشاركة 2056 روبوتا من 16 بلدا، فيما تتطلب أكثر من 40% من الاختبارات عملا مستقلا بالكامل من دون تدخل بشري. ينضم إلينا الآن متابعينا مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا أحمد الشيخ. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بك معنا. كما تابعنا تلك الأرقام التي أشرنا إليها قبل قليل واللي سجلتها الروبوتات في سباقات السرعة، بداية تعليقك على تلك الأرقام وما الذي تثبت تلك الأرقام أيضا؟
1: هو مهم أن نشير إلى أن هذه الأولمبيات التي تقام طبعا للسنة الثانية تقام بالتوازي مع مؤتمر آخر عن الروبوتس، الاثنين بيقام في بكين، وفي طبعا علاقة ما بين الاثنين. هذه الأولمبيكس هي السبب منها والهدف الأساسي وراها هو الدعاية للشركات اللي هي مشاركة في هذه الأولمبيكس. طبعا الصين هي أكبر دولة وتشارك دول أخرى زي الولايات المتحدة وألمانيا، ولكن ده هدفه بقى الدعاية إلى الشركات اللي هي بتشارك في المؤتمر علشان تعرض المنتجات بتاعتها، تعرض الإمكانيات. طبعا الأرقام القياسية اللي كسرها الروبوت مش بس كسر الأرقام القياسية بتاعت البشر، ولكن هو تفوق على نفسه، تفوق على الأرقام اللي كان حققها في العام الماضي. فهنا تيجي بقى المغزى بتاع هذه الأرقام،
0: إن يعني أن هناك تطور
1: في عالم الروبوت سنة بعد الأخرى.
0: صحيح، تطور يعني كونه يتجاوز كذلك أيضا أرقام العام الماضي، فهذا يحدث أنه في كل يوم يشهد هذا المجال تطور كبير ومذهل أيضا، لكن مؤكد أن هناك نقاط ضعف مع هذا التطور. أستاذ أحمد،
1: النقطة الأساسية إن هذا الروبوت إمكانياته طبعا محدودة، هو طبعا سريع جدا يقدر يكسر الأرقام البشرية في الجري، ولكن ما زالت مبيعات الروبوت محدودة. ليه محدودة؟ لأن المهام اللي هو هيقوم بيها، إحنا مش هنجيب روبوت عندنا في البيت علشان يجري 100 متر. صحيح. في 10 ثواني، أنا مش عايزه يجري 10 ثواني. في البيت يجنننا. إحنا عايزين مثلا نجيبه في البيت علشان يساعدنا في الأعمال المنزلية مثلا. يعني أو

0: عندي شخص كبير في السن، فانا عايز اشتري هذا الروبوت علشان يكون جليس له. بتواجهنا بقى مشكلتين. اول حاجه ان الروبوت كل ما بتزيد امكانياته بيزيد سعره، هو بيبدا سعره من 26,000 دولار، ولكن في نسخ بتوصل ل 100,000 دولار. فانا هل انا اجيب روبوت ب 100,000 دولار، ولا ممكن اجيب شخص يشتغل بقى معايا ممكن يكون ارخص بكتير من ال 100,000 دولار ويكون افضل كمان؟ ليه؟ لان الروبوت برضو امكانياته محدوده. كان في تجربه في تايلاند منذ عده سنوات او من سنتين تقريبا، لما حاولوا يجيبوا روبوت ويشغلوه ضابط مرور، ولكن هذا الروبوت كان فيه مشكله ان هو لو وقع محتاجين حد يقومه، يعني لو خبطته سياره محتاجين حد يقومه. وبالتالي برضو عندنا في الصين مثلا دلوقتي في شركه بتوفر عماله منزليه من الروبوتس، يعني تجيب روبوت علشان ينظف لك المنزل، ولكن بتضطر ان هي تبعت مع هذا الروبوت، بتبعت معاه شخص علشان ياخد باله من الروبوت، فكده بقى الروبوت ده عبء بقى. ولكن ده ولكن ده في هذه المرحلة، ولكن هو بيتطور يوما بعد آخر.
1: والشركات هتعمل اكيد مؤكد مستقبلا على تجاوز تلك العقبات، خاصة في مسألة الروبوتات التي تفهم ايضا مسألة البيئة والتي يمكن ان تتصرف باستقلالية لوحدها.
0: دي هتاخدنا لمرحلة أخرى، يعني إحنا كان عندنا قبل كده الروبوت اللي كان بيقع ده محتاج حد يقومه، خلاص إحنا تجاوزنا هذا الموضوع، لأن شايفين دلوقتي الروبوت عنده إمكانيات مهولة، بيكسر أرقام قياسية، بيقوم حتى بألعاب بهلوانية، بيمارس ألعاب قتالية حتى اللي هي الكيك بوكسينج والحاجات الصعبة يعني، وبالتالي بقى عنده هذه المرونة، وبالتالي فأنا مش خايف لما أجيبه في البيت هيقدر يقوم يعني يقع ويقوم، لو أنا عندي حد يعني هو هيشتغل جليس لشخص مسن فيقدر يفتح علبة الدواء ويديله الدواء ويعمل له شاي مثلا يعني، فالإمكانيات دي بقت موجودة، ولكن هو لسه برضه مفتقد، لسه البشر متفوقين عليه فكرة الذكاء، لأن أنا علشان أجيب الروبوت ويتكيف مع بيئة جديدة فلازم إن أنا أزوده بأنواع معينة من الذكاء الاصطناعي. الناس متخيلة إن كل الروبوتس عندها ذكاء اصطناعي، وده مش حقيقي. الروبوتس بيتم برمجتها للقيام بأعمال محددة، ولكن علشان بقى نبرمجه باستخدام الذكاء الاصطناعي علشان يتصرف في بيئات مختلفة، ده صعب جدا. هو دلوقتي يعني صعب جدا يقوم بهذه المهمة، وعلشان كده مبيعات الروبوت محدودة.
1: نعم. طيب السؤال أيضا المهم وفق كل ما ذكرت أستاذ أحمد، إنه هل ممكن إن هي تستبدل يعني هذه الروبوتات العمال أم لا؟ أم ستبدأ مثلا بالأعمال المتكررة واللي بيصعب أيضا إنه يتم شغلها بأحد من الأحوال؟
0: بعض المهمات بيقوم بها الروبوت بالفعل، زي مثلا في مراكز البريد مثلا، لو انا عايز حد يشتغل لمده 24 ساعه علشان لمسائل التغليف وفك يعني فض المظاريف وفض الحاجات وتصنيفها وتوزيعها فتوزيعها داخل مركز البريد مثلا، وعايز اقوم بهذه المهام لمده 24 ساعه، فالارخص ان انا اجيب روبوتس بدل ما اجيب بشر. في الصين طبعا معظم المبيعات الصينيه بتتم داخل الصين نفسها، وبيتم استخدام الروبوتس داخل الصين علشان تعمل المهام اللي حضرتك اشرت ليها، اللي هي الحاجات اللي هي فيها تكرار، زي مثلا ان هو يعمل قهوه مثلا، القهوه مش محتاجه فن، خلاص هي مقادير معروفه وهو يعمل القهوه مثلا يعني. او ان هو هيقوم بمهمات محدوده داخل المنزل، زي مثلا ان هو يضع الاحذيه مكانها، يطبق الملابس مثلا يعني. وبالتالي فالروبوت بيتم فعلا الاعتماد عليه في الوظائف اللي هي فيها قدر كبير من التكرار والملل، ومش محتاجه مهارات كبيره جدا بالفعل. علشان كده الصين بتروج لنفسها بصفتها رائده في صناعه الروبوتس، لان هي شايفه ان هي عجله استخدام الروبوت لن تتوقف في هذه المرحلة، وإنما ستتطور في المستقبل.
1: على ذكر الصين وأن هي تروج لنفسها في هذا المجال، يعني إلى أي مدى هي تحولت الآن الصين أيضا إلى مركز عالمي فيما يتعلق أيضا بصناعة الروبوتات، تلك الروبوتات البشرية يعني؟
0: الحجم سوق الروبوتات البشرية يصل إلى حوالي 5 تريليون دولار، وده مبلغ كبير يعني، ده يتجاوز قيمة شركة زي أبل أو زي إنفيديا، فده سوق كبير يعني. ولكن طبعا في مواجهة أو في منافسة طبعا ما بين الصين والولايات المتحدة، زي كل المنافسات التكنولوجية اللي ما بينهم. الصين متميزة في فكرة الإنتاج الكتير، تقدر تنتج أعداد كبيرة من الروبوتس، وشايفين حتى الدقة والسرعة، ولكن الولايات المتحدة تتميز في فكرة الذكاء، المهارة اللي ممكن يتم بث هذه المهارة وهذا الذكاء داخل الروبوت. ففي طبعا صراع في هذه المنطقة. الدولتين لأن هم بالفعل يعني أو أصلا هم بينهم حرب تجارية واقتصادية وتكنولوجية، فهم بيحاول كل فريق منهم إن هو ياخد خطوات للأمام في مسألة الروبوت. فالروبوت هي واحدة من ساحات الصراع ما بين الولايات المتحدة والصين، وده علشان كده الولايات المتحدة أو الصين، علشان كده الصين حريصة إن هي تعمل هذه الأولمبيكس وهذا المؤتمر كل سنة، تجذب إليه آلاف المشاركين، آلاف الشركات علشان تستعرض المهارات اللي

0: عندها وعلشان تحجز مكان يعني أمام الولايات المتحدة في سباق الروبوتس.
1: نعم، قبل أن أختم معك أستاذ أحمد، أنت يعني تابعت هذه النسخة، النسخة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات البشرية في بكين. أنا أريد يعني أهم ما لفت نظرك تحديدا في هذه النسخة يعني.
0: هو طبعا أهم حاجة كان فكرة ضرب الرقم القياسي في السرعة، لأن هو ده هياخدنا هياخدنا في الفكرة ان هو يتفوق على البشر في فكرة السرعة. وعلشان كده دلوقتي بقى هنبدأ نفكر في استخدامه في الوظائف، ان لو في وظيفة محتاجة قوة او سرعة وبالتالي فممكن استخدام الروبوت، يعني هذا
1: توصيل الطرود مثلا يكون من ضمنه
0: بالضبط. يعني هو الهدف منه مش الانترتينمنت، مش اسعاد الناس، لان احنا مش الهدف ان احنا نعمل سيرك مثلا، ولكن الهدف ان احنا شوية هنبدأ نشوف الروبوت يقوم بالاعمال العضلية والاعمال اللي محتاجة سرعة.
1: جميل، شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا الأستاذ أحمد الشيخ، كل الشكر والتقدير لك. أستاذ أحمد الشيخ مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا. تعتزم شركة علي بابا الصينية تنفيذ طرح جديد لأسهمها في هونغ كونغ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 10 مليار و200 مليون دولار. الشركة قالت إن الصفقة في حال تنفيذها ستصبح أكبر طرح إضافي لأسهم جديدة لشركة مدرجة في هونغ كونغ على الإطلاق. عالميا من المتوقع أن تحتل العملية المرتبة الثالثة بعد أكبر عمليات الطرح الإضافي للأسهم هذا العام بعد شركة ألفابت. وتعتزم علي بابا توجيه كامل صافي حصيلة الطرح إلى الاستثمار في قدراتها المتكاملة في الذكاء الاصطناعي، بما يشمل توسيع البنية التحتية الحاسوبية، في مؤشر على تسارع إنفاق الشركة في هذا المجال ومنافستها على موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي. شركة ديب سيك كشفت عن نموذج تجريبي للذكاء الاصطناعي قادر على فهم المطالبات البصرية هذه المرة، قائلة إن أداء الأداء يقترب من أداء نموذج متقدم من شركة أنثروبيك الأمريكية المنافسة. الشركة الصينية قالت إن الإصدار الجديد هو نسخة تجريبية من نموذجها الرائد المخصص للنصوص فقط، ديب سيك فلاش V4، وأضيفت إليه قدرات متعددة الوسائط، ما يعني أنه يستطيع أيضا تحليل المطالبات البصرية مثل الصور ولقطات الشاشة وتنفيذ إجراءات استنادا إليها. هكذا متابعينا نصل إليكم إلى ختام حلقة هذا اليوم في ماذا بعد، حتى جديد الملتقى لكم بنا دائما كل التحايا. فريق عمل البرنامج زياد الجفان ووعد الدوسري، وتحياتي لكم، إلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
1: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها؟

0: يستخدمها المتحاربون،
1: ليس فقط في اسرائيل، انا هنا
0: المتخالفون،
1: مرئها اسرائيل دوله امبرياليه،
0: المتحاورون،
2: نخرج من لبنان الا اذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربيه اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الاحد الى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

0: العربية FM.
1: أن تعرف أكثر.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
5: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
1: العربية FM.
0: العربية FM.
8: العربية FM.
0: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
8: لتعرف أكثر.

بيزيشكيان يدعو للعودة لمذكرة التفاهم مع أمريكا، والمتقاعدون يستأنفون احتجاجاتهم على الأوضاع المعيشية. أكسيوس تتحدث عن لقاء بين وزير خارجية سوريا ومدير الموساد من أجل خفض التصعيد. العربية ترافق القوات الحكومية اليمنية في جبهات القتال ضد الحوثيين بحيث جنوبي الحديدة. زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات رئاسية ويقول إنها ستشق الصف في زمن الحرب.

0: الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير، أهلا بكم. وصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بأنها أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج مما وصفه بحالة لا حرب ولا سلم. بيزشكيان قال إن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الأعلى يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاقية ممكنة.
1: انظروا إلى مذكرة التفاهم، لن تجدوا بندا واحدا نتراجع فيه أو نستسلم. رأس المال والمال هما أكثر

0: أكثر الأشياء حساسية، وأينما وجد الخطر يهربان. لذلك علينا إزالة هذا الخطر من البلاد، وسنواصل هذا المسار بقوة. وإذا كنا قد وقعنا على تلك المذكرة، فلأننا نؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وفي مرحلة ما علينا اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد من حالة لا حرب ولا سلم.
1: أما الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي فهدد باستهداف أي دولة تشارك أمريكا في العقوبات الاقتصادية، وقال إن إيران ستتعامل معها كعدو.
2: إذا أرادوا القيام بأي تحركات فإن ردنا بالمثل سيكون بمثابة زلزال. أولا نقول لجميع دول المنطقة ودول العالم ألا تدخل في حرب اقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة. أي دولة أيا كانت تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا سنعتبرها عدوا. بالطبع سنتفاوض معها أولا ونعقد جلسات ونقول لها ابتعدي وانفصلي عن الصف الأمريكي، وإذ لم تستجب أي أننا نتفاوض أولا ونحاول بالكلام الطيب فصلها، لأننا في الحقيقة لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب. الخطوة الثانية نمنحها وقتا، ولكن في المرحلة الثالثة سننفذ بالتأكيد. إذا بدأت بهذا الأمر فلن نسمح لخروج قطرة زيت واحدة، ليس فقط من مضيق هرمز بل من الخليج برمته. هل يعقل أن تقف هذه الدول في الحصار الاقتصادي إلى جانب أمريكا وتضر بمرفقنا الاقتصادي ونحن نترك النفط يمر من الخليج؟ لا، لا نفط من مضيق هرمز ولا من الخليج.
1: وشعبيا في إيران استأنف متقاعدو قطاع الحديد والصلب احتجاجاتهم على خلفية تردي الأوضاع المعيشية، حيث خرجت تظاهرات في أصفهان، الأهواز وجيلان.
3: نشستگان زباهن در تاریخ 1 شهریور ماه 1405 اینها خواستار همسانسازی واقعی شدند و از بیمه خود دفاع کردند. اینها کسانی هستند که 30 سال یا بیشتر کار کردند ولی اکنون برای بیمه و همسان سازی خود در کف خیابان هستند.
4: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، امروز یکشستگان تامین اجتماعی شوش، امروز یک شنبه 1 شهریور 1405 علی‌رغم گرمای شدید خوزستان، گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد در
1: هذا. وأعلنت الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران غدا الاثنين، وذلك رفقة وفد رسمي باكستاني. مصادر العربية أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات، وقالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته إلى طهران غدا. إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي تشهد اليوم بدء زيارة رسمية يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. الزيارة والتي تأتي كزيارة دولة تبحث التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية والفرص الاقتصادية بين الرياض وباريس. كما تشهد الزيارة انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي المشترك.
5: أمن الخليج واقتصاد أوروبا وأزمات العالم ستكون أبرز محاور اللقاء المرتقب هنا في باريس بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وهو لقاء لن يغيب عنه ملفا لبنان وغزة.
6: مصدر دبلوماسي فرنسي قال للعربية عشية الزيارة أن السياسة السعودية واضحة جدا في استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، مع اتجاهها أيضا نحو شراكات متعددة أخرى في المنطقة والعالم. من جهته

0: قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية للعربية إن الهجمات ضد السعودية مؤخرا خطيرة جدا، وجدد دعم فرنسا الكامل للمملكة.
1: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا وعملا غير مسؤول، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها.
0: واستكمالا لما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الرياض أواخر العام قبل الماضي، سيتولى مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي أنشئ حينها تعزيز أوجه التعاون الكثيرة التي ستناقش في العمق خلال زيارة ولي العهد، وهي تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والثقافة والبيئة والسياحة والصحة والتعليم والمياه، وكذلك الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي.
2: السعودية لاعب رئيسي في المنطقة، وعندما يأتي وفد سعودي عالي المستوى إلى فرنسا فهذه إشارة قوية جدا. السعودية أول اقتصاد في العالم العربي، وهي عضو في مجموعة العشرين وحاضرة في كل الملفات، ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وغيرها. السعودية وفرنسا ترأستا معا مؤتمر حل الدولتين الذي أدى إلى إعلان نيويورك.
0: ماكرون الذي أجرى قبل أسبوعين اتصالا بولي العهد السعودي كان وصف المملكة بأنها حجر الزاوية في المنطقة، مذكرا بأن فرنسا هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، وبأنها ترغب في المشاركة في تحقيق رؤية العام 2030. حسين قنايبر، العربية، باريس.
3: نقلت أكسيوس عن مصدرين قولهما إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى بمدير الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان اليوم لتهدئة التوترات بعد قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمالي سوريا. أكسيوس قالت إن مسؤولين سوريين وإسرائيليين ناقشا خفض التصعيد بعد الغارة الإسرائيلية. قبل ذلك قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية وعلى إسرائيل اغتنام هذه الفرصة التاريخية. وزير الخارجية السوري أضاف أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على كل شيء تقريبا، لكن على الورق على حد وصفه، مشددا بأنه يتعين على إسرائيل احترام مخاوف سوريا الأمنية كما تطلب إسرائيل احترام مخاوفها. الشيباني أكد أن الولايات المتحدة تحاول باستمرار دفع إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه لا رغبة إسرائيلية للتوصل لاتفاق أمني مع سوريا. نتابع من تل أبيب مع مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة، أهلا بك معنا. هل هناك المزيد من المعلومات حول اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي؟
4: نعم صهيب، يعني وفقا لأكسيوس، وفقط أكسيوس هي التي سربت هذه المعلومة، رئيس الوزراء الإسرائيلي ومكتبه رفضوا التعليق على هذه التقارير التي خرجت من أكسيوس، ولكن في إطار هذا التقرير جرى اللقاء واستؤنفت المفاوضات بين رئيس الموساد رومان غوفمان وكذلك وزير الخارجية السوري في الأردن وفقا لتقرير أكسيوس. ولكن يمكن أن نفهم أكثر لناحية المفاوضات الجارية واستئناف المفاوضات أيضا ما تريده إسرائيل في سوريا عمليا، هو تحدث عنه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم أمس في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، وقال بأن إسرائيل تريد الاستقرار في سوريا ولكن أيضا تريد الحفاظ على الوضع القائم. الوضع القائم في سوريا جيش سوري ضعيف، بخلاف التقارير التي خرجت يوم أمس هو تحدث عن هذا الموضوع وزير الخارجية الإسرائيلي، وبالتالي أيضا حرية لسلاح الجو الإسرائيلي فوق الأجواء السورية أيضا. لذلك رأينا هذا الهجوم على مطار أبو الظهور.
3: نعم عن هذا اللقاء، نعم عن هذا بعد عن اللقاء السوري الإسرائيلي بعد قصف مطار أبو الظهور في سوريا الذي تحججت إسرائيل بقصفه لوجود تموضع عسكري تركي فيه، الأمر أعقبه انتقاد أمريكي لهذا القصف الإسرائيلي على سوريا. هل الولايات المتحدة لها دور؟

0: بطبيعة الحال لها دور ودور كبير لخفض التوتر، ولكن أيضا بالمقابل إسرائيل لا تريد التصعيد مع تركيا، هي تريد أن تبعث برسائل عسكرية ليس فقط في إطار المناكفات الانتخابية كما تقول الأوساط في المعارضة. المؤسسة الأمنية تقول بأن إسرائيل وما خرج من بيان من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن من أوصى بهذا الهجوم هو رئيس هيئة الأركان المستوى الأمني، لمخاوف بأن تركيا وكما وصلت لمعلومات لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تريد نشر منظومة دفاع، منظومة أرض جو، هذا لا تريده إسرائيل، وأي محل لقوى إقليمية في سوريا لا تريدها إسرائيل داخل سوريا. خرجت إيران من سوريا كما تقول إسرائيل، ولا تريد لقوى إقليمية أن تدخل إلى سوريا، لذلك نرى هذه الهجمات على أبو ظهور وفقا للمؤسسة الأمنية بطبيعة الحال. ولكن هي كانت قد أوصت بأن يقوم أو تكون الاستهداف إذا لم ينجح المسار الدبلوماسي. إسرائيل لم تعطي فرصة للرسائل التي نقلتها عبر الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا وكذلك إلى سوريا، وقامت بهذا الهجوم العسكري على مطار أبو ظهور، ولكن كان يفضل المستوى العسكري أن تبقى كما الهجمات السابقة كانت في سوريا لناحية الصمت، لا يتحدث المستوى السياسي حتى يعطي مجال لمسار سياسي لحل أي أزمة أو مطالب إسرائيلية في إطار مسار سياسي. ولكن رأينا بيان خرج من مكتب رئاسة الوزراء عقب هذا الهجوم، وتلاه أيضا هذه حدة التصريحات بين الأطراف. ما تخشاه المؤسسة الأمنية أن يتوتر ويتصاعد. حتى هذه اللحظة إسرائيل تقول بأن تركيا دولة منافسة وليس عدو.
1: هبة مصالحة، شكرا جزيلا لك مباشرة من تل أبيب. هذا وقالت صحيفة معاريف إن إسرائيل أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع المبعوث الأمريكي توم باراك. ونقلت الصحيفة عبر مصدر سياسي إسرائيلي أنه تقرر وقف نقل أي معلومات إلى باراك بسبب إدانته للهجوم على قاعدة أبو الظهور في سوريا ومطالبته بإدراج تركيا في قوة حفظ السلام بغزة. أضاف المسؤول الإسرائيلي لمعاريف أن باراك لم يكن في صف إسرائيل. بعد فاصل نعود لنتابع من روسيا. بوتين يقر بضرر الضربات الأوكرانية على مصافي النفط ويقول إنه لم يتم حل أزمة الوقود بعد.

0: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر خاصة للعربية بأن بغداد غيرت خطة

0: خطابها بشأن ملف حصر السلاح، وأصبحت تتحدث عن فكرة تنظيم السلاح بدلا من حصره في العراق. أفادت المصادر العربية بأن اللجنة المشكلة في الإطار التنسيقي مستمرة بمباحثاتها مع الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها، وأشارت إلى وجود صعوبة باللقاءات المباشرة مع قيادات الفصائل، مما يتطلب نقل رسائل وانتظار الرد لعدة ساعات أو أيام. وتعمل اللجنة على تقريب وجهات النظر بين الفصائل والحكومة. مصادرنا كشفت عن مقترح لتغيير موعد حصر السلاح بالعراق، والذي كان مقررا في تاريخ 30 من سبتمبر، وأن الفصائل تميل لفكرة تجميد عملها لمدة سنتين، وهذا وفق الرؤية الإيرانية. وأفادت المصادر أن واشنطن تضغط بأن يكون هناك تسليم فعلي للسلاح، وأبلغت جهات عراقية بأنها تعمل على التدقيق بتسليم السلاح فعلا للدولة. أغلق الجيش الإسرائيلي الحواجز العسكرية في شمال وشرق رام الله بعد إطلاق نار، وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاب فلسطيني عند الحاجز القريب من رام الله، وأرداه قتيلا بذريعة محاولته خطف سلاح أحد الجنود الإسرائيليين. إلى تطورات المشهد اليمني في الميداني في اليمن، حيث تعمل القوات الحكومية اليمنية على استهداف مواقع وسكنات الحوثيين في عدة محاور على مختلف الجبهات، منها مناطق محيط جبل دباس شمالي مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة. تفاصيل هذه التطورات نتابعها في رصد موفد العربية أحمد بقاتو.
1: نتواجد الآن في جبهة حيس، هذه الجبهة الاستراتيجية الهامة التي تقع جنوبي محافظة الحديدة. جبهة حيس هي جبهة هامة للغاية، كونها تربط ما بين ثلاث محافظات رئيسية هي الحديدة وتعز وإب. هناك محاولات حوثية بصورة مستمرة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية. قبل قليل كان هناك يعني دوي أصوات استهدافات من قبل ربما أو قصف من قبل الحوثي، لكن يعني قوات هنا موجودة، قوات المقاومة الوطنية موجودة بصورة مستمرة عبر مدفعياتها والراجمات ترد على هذه المحاولات الحوثية. لكي نتحدث أكثر بصورة أكثر تفصيلية معنا العقيد الركن أحمد عبد البرات، يعني رئيس عمليات الفرقة الثانية، يحدثنا حول الوضع في هذه الجبهة. سيادة العقيد، لو تحدثنا عن الوضع في الجبهة الآن وما يحدث من قبل الميليشيا الحوثية وردكم أو هجومكم على مواقعهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نخوض اشتباكات يومية مع الميليشيات الحوثية وبشكل متواصل، حيث تسعى هذه الميليشيات التخريبية الرافضية إلى الاستهدافات المستمرة والاعتداءات المستمرة على الأحياء المدنية. وكما ذكرتم قبل قليل بأنها قامت باستهداف قرية الحيمة، وراح ضحية هذا الاعتداء وهذا الاستهداف الكثير من المدنيين. كما أنها تسعى بشكل متواصل إلى قطع الممر الدولي في باب المندب عبر استهدافه بالطيران المسير وبالصواريخ البالستية.
0: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع مشاكل الوقود لم تحل بعد، ولكن يجري العمل على حلها. ودعا بوتين الحكومة إلى ضرورة أن تبقي وضع الوقود في روسيا تحت السيطرة، وأن تسيطر على هذه المشكلة التي سببت إزعاجا للمواطنين. هذا وتواجه روسيا موجة حادة من أزمة نقص الوقود في محطات التوزيع خلال شهر أغسطس 2026، وذلك بسبب هجمات المسيرات الأوكرانية على مصافي النفط الكبرى وارتفاع الطلب الموسمي في روسيا. أما في أوكرانيا، فرفض الرئيس فلوديمير زيلينسكي إجراء انتخابات في بلاده في ظل الحرب الدائرة مع روسيا، واعتبر الرئيس الأوكراني أن الأمر سيكون بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات. زيلينسكي أوضح أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن سيكون مثل تسونامي يضرب البلاد ويشق الصف. انتشلت قوات خفر السواحل التونسي جثث 8 مهاجرين تونسيين بعد غرق قارب كانوا يستقلونه باتجاه إيطاليا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 6 مفقودين آخرين. وأوضحت السلطات الأمنية التونسية أن القارب غرق في نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن عمليات البحث تشارك فيها قوات خفر السواحل والجيش وجهاز الدفاع المدني بدعم من طائرتي هليكوبتر. وشيع أهالي مدينة بنجردان جنوب شرق تونس 3 جثث لضحايا غرق هذا القارب.

0: من هنا من ساحل مدينة بن قردان كانت بداية الفاجعة الأسبوع الماضي. 15 شابا يستقلون زورقا معدا للهجرة غير النظامية ويتوجهون إلى السواحل الإيطالية. 5 ساعات إبحار وأربعة عشر ميلا بحريا كانت كافية لتكون الفاجعة. بعد تسرب المياه إلى الزورق الذي غرق وغرق معه الجميع، ناج وحيد وصل إلى سواحل جرجيس بعد 48 ساعة من السباحة والمعاناة ليتحدث عن الفاجعة، وتنطلق معها عمليات البحث والتمشيط من قبل جيش البحر والحرس البحري والدفاع المدني وبحارة متطوعين من تونس وليبيا. ومع مرور الوقت أكثر فأكثر وانتشال المزيد من الجثث تتلاشى الأمال في العثور على ناجين آخرين جراء هذه المأساة.
1: الوضع غير مستقر. شبابنا مشي كلاه الحوت، شبابنا كلاه البحر، شبابنا عاش الفقر والتهميش في ظل قرارات سياسية هي اللي خلتنا، فهمتني ولا، نعيش هذا الوضع الحالي. يجب من الحكومة أن تشوف لنا مطالبنا. عندنا معبر راس الجزير هو الوحيد المنفذ اللي مدخل قوت الشباب والمواطنين في جهة.
0: وعلى إثر الفاجعة عاشت مدينة بن قردان ليلة السبت الأحد على وقع وقفات ومسيرات سلمية منددة بما حدث وبالوضع الاجتماعي العام في الجهة. سرعان ما أحرق بعدها المتظاهرون والشباب الغاضبون العجلات المطاطية وأغلقوا عددا من الطرقات وسط المدينة، لتتحول العملية إلى عملية كر وفر بين المحتجين ووحدات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ومن المنتظر أن تتم اليوم عملية تسليم جثامين بعض الجثث التي تم انتشالها لعائلاتها لتقوم بعمليات الدفن. وبعد تسلم جثمانين من جثامين الضحايا، بدأ أهالي بن قردان في تشييع ضحايا حادثة غرق المركب وسط دعوات من الأهالي للسلطات بالتسريع في عمليات البحث والانتشال. من مدينة بن قردان بالجنوب الشرقي التونسي، وليد عبد الله، العربية، الحدث.
2: قررت الصين تأجيل إطلاق المهمة تشانغ إي 7 إلى القمر، والتي كان من المقرر أن تجري عمليات استكشاف من بينها البحث عن جليد مائي على سطح القمر. وكان من المقرر إطلاق المركبات الفضائية خلال الأيام المقبلة من جزيرة هاينان جنوب الصين. وقالت وكالة الفضاء الصينية إن المهمة لا تستوفي شروط الإطلاق ولا يمكن أن تتم في الوقت المخطط لها. وفي الصين أيضا تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة الاستوائية نارا في فيضانات بأجزاء من منطقة تقع جنوبي البلاد، وارتفعت مناسيب الأنهار وغمرت المياه الشوارع المنخفضة في أنحاء المنطقة. طمأن حاكم تكساس غريغ أبوت الجمهوريين قائلا إن الناخبين سيتدافعون للتصويت لصالح المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ كين باكستون في انتخابات التجديد النصفي. تأتي تصريحات حاكم ولاية تكساس في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات أجرتها صحيفة تكساس بولز أن سيطرة الحزب الجمهوري على ولاية تكساس التي استمرت لعقود قد تكون مهددة هذه المرة. وزادت متاعب الجمهوريين في تكساس بعد أن قرر ترامب عدم دعم سيناتور الولاية جون كورنين لخوض معركة إعادة انتخابه، وذلك انتقاما منه لرفضه ترشح ترامب للرئاسة في 2024 قائلا إن عهد ترامب قد ولى. نهاية هذه النشرة، أذكركم بأبرز عناوينها. بيزشكيان يدعو للعودة لمذكرة التفاهم مع أمريكا، والمتقاعدون يستأنفون احتجاجاتهم على الأوضاع المعيشية. أكسيوس تتحدث عن لقاء بين وزير خارجية سوريا ومدير الموساد من أجل خفض التصعيد. العربية ترافق القوات الحكومية اليمنية في جبهات القتال ضد الحوثيين بحيث جنوبي الحديدة. شكرا لكم.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
5: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
6: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
5: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، والدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
6: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
5: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلالية؟
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

مانشستر سيتي يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بفوز صعب على بورنموث. برشلونة يدشن حملة الدفاع عن اللقب أمام مضيفه ألتشي. تعديل مواعيد ثلاث جولات في الدوري السعودي بسبب كأس الخليج. سعود عبد الحميد يقود فريقه لانس إلى فوز عريض في الدوري الفرنسي.

تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. بدأ مانشستر سيتي مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بفوز دراماتيكي على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف في أول مباراة لأنزو ماريسكا مدربا للفريق في الدوري. تلقى السيتي هدفا في الدقيقة 26 وواصل السيتي هجماته حتى عادل في الدقيقة 84 بهدف مارك جاي من رأسية. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع أشعل غفارديول احتفالات جماهير سيتي بعدما سجل هدف الفوز بتمريرة من ريان شرقي. يحل برشلونة ضيفا على التشي ضمن منافسة

منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الليلة. غاب الفريق الكتالوني عن الجولة الافتتاحية بعد تأجيل مباراته أمام أتلتيك بلباو بسبب مشاركة عدد من لاعبيه في نهائيات كأس العالم الأخيرة. يدخل برشلونة المواجهة بعدما حقق الفوز في مبارياته الودية الست استعدادا للموسم الجديد، من بينها تغلبه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في كأس خوان غامبر الودية. يتطلع برشلونة إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني وسط منافسة قوية من غريمه ريال مدريد، بينما بدأ إلتشي مشواره بالتعادل بهدف لمثله أمام ديبورتيفو لا كورونيا في جولات الافتتاحية. استهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الأولى. افتتح تركي هاكان تشالهانوغلو التسجيل لإنتر في الدقيقة السادسة قبل أن يدرك جوستافو فاريلا التعادل لمونزا عند الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني استعاد إنتر تقدمه عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 48 قبل أن يضيف بيو إسبوسيتو الهدف الثالث في الدقيقة 55، فيما اختتم يان أوريل بيسك رباعية أصحاب الأرض عند الدقيقة 63. بهذا الفوز حصد إنتر ميلان أول 3 نقاط له في مستهل مشواره بالدوري الإيطالي. وتعادل كومو مع مضيف أودينيزي بهدف لمثله في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإيطالي أيضا. افتتح حسن كامارا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 قبل أن يدرك أناستاسيوس دوفيكاس التعادل لكومو عند الدقيقة 52. وتبادل بعدها الفريقان الفرص من دون أن ينجح أي منهما بتسجيل هدف الفوز، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة. And it's a poacher's goal for Tassos. فاز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية للمرة الثانية عشرة بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد. افتتح ناثانيال براون التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 28 قبل أن يضيف الفرنسي مايكل أوليزي الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول. وقلص فابيو سيلفا النتيجة بعدما أحرز هدف بوروسيا دورتموند في المباراة قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي. فاز إيندهوفن على ضيفه غراينغن بخمسة أهداف مقابل هدف في الدوري الهولندي على ملعب فيليبس. سجل أهداف إيندهوفن كل من إيفان بيريسيتش بهدفين وسيرجينو ديست، ريكاردو بيبي وتخيم بلوكزايل بالخطأ في مرماه، بينما سجل لغراينغن اللاعب برينغول فور ويلمسون. شهدت المباراة تألقا لافتا للاعبي الوسط، سيطرة كاملة لأصحاب الأرض. قاد السعودي سعود عبد الحميد فريقه لانس إلى تحقيق فوز عريض على أوكسير بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الفرنسي. شارك ظهير السعودي بصورة أساسية وسجل هدفا في الدقيقة 55 عندما ارتقى لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه إلى الشباك مسجلا الهدف الثالث لصالح لانس. حصل سعود عبد الحميد على تقييم بلغ 7.4 ضمن التقييم العام للاعبين في المباراة. فاز سبورتينغ لشبونة على ضيفه ألفيركا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي. سجل ماكسي أراخو هدف التقدم لسبورتينغ في الدقيقة الثانية، ثم أضاف زميله ماتيوس مينديز الثاني في الدقيقة 50، وسجل لويس سواريز الهدف الثالث لسبورتينغ في الدقيقة 60 قبل أن يضيف يسجل ألفيركا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88. سبورتينغ رفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، حصدها من تعادل وفوزين، ويتحرك لملاقات ريو آفي الجمعة المقبل، بينما بقي ألفيركا من دون أي فوز بتعادل وخسارتين. قاد الفرنسي أنطوان غريزمان فريق أورلاندو سيتي لتحقيق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف على ريال سولت ليك في الدوري الأمريكي. افتتح دومينيك مازوك تسجيل لسولت ليك في الدقيقة 36، ليأتي غريزمان ويسجل هدفين متتاليين. التعادل جاء في الدقيقة 53 حيث استغل كرة مرتدة وضعها في الشباك، ثم عاد ليضيف الثاني

في الدقيقة 81 تعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها غريزمان ثنائية تهديفية في مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الأمريكي ليمدد سلسلة مباريات سولت ليك من دون انتصار إلى 7 مباريات.

التاسعة والخمسين قبل أن يضيف ديريك إيتيان الثاني في الدقيقة 62 ونجح ميسي بتقليص الفارق في الدقيقة 82 لكن الهدف لم يكن كافيا لرد الهزيمة عن فريقه. لم يحصد إنتر ميامي سوى نقطتين خلال مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ليحتل المركز الثاني في القسم الشرقي ب 39 نقطة. خرج لوس أنجلوس اف سي بتعادل بهدف لهدف امام بورتلاند تيمبرز في الدوري الامريكي ايضا في الدقيقه الرابعه. سجل ديفيد داكوستا هدفه الثالث هذا الموسم يمنح بورتلاند التقدم وهي النتيجه التي حافظ عليها الفريق حتى الدقيقه 79 عندما سجل دينيس بوانغا هدف التعادل لفريقه وهو الهدف 11 له هذا الموسم. تلقى مهاجم بورتلاند فينسنت يانسن بطاقتين صفراوين ليكمل تيمبرز المباراه بعشرة لاعب. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع تعديل مواعيد ثلاث جولات في الدوري السعودي بسبب كأس الخليج.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد.

0: أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة جدولة 3 جولات من منافسات البطولة. يأتي ذلك بعد تنسيق مع الاتحاد السعودي واستجابة لطلب تمديد فترة إعداد المنتخب قبل استضافة بطولة كأس الخليج التي تنطلق أواخر سبتمبر المقبل في جدة. بموجب التعديل الجديد ستقام منافسات الجولة 8 خلال الفترة بين 9 و11 من أكتوبر، فيما تقام جولة 9 بين 15 و17 من الشهر نفسه، وتجري منافسات الجولة 10 بين 18 و20 من أكتوبر، بينما تأجلت الجولة 11 يوما واحدا لتنطلق في 23 من أكتوبر. قاد المهاجم الإنجليزي آيفان توني فريقه الأهلي إلى فوز كبير على ضيفه أبها برباعية نظيفة في ختام الجولة 2 من الدوري السعودي.
1: توني يسجل الهدف 59 في مسيرته من ركلة جزاء لم يسبق أن أضاع سوى 4 فقط منذ أن سدد ركلته الأولى مع نيوكاسل في دور الرديف.

0: ذلك كان قبل 11 موسما. أما منذ قدومه للأهلي فسدد توني 29 ركلة جزاء أضاع منها 2 فقط. كانت ركلة الجزاء الهدف الثاني للأهلي في المباراة أمام أبها، والثاني لتوني نفسه في مواجهة الفريق الجنوبي. الأول كان من كرة متحركة صنعها الأرميني سبيرستيان الذي وصل لمساهمته الرابعة في الموسم في 3 مباريات الفريق التي خاضها منذ انضمامه. أبها بدأ يستفيق من الصدمة التي جاءت في 14 دقيقة، لكن محاولاته لم تهز الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أخضر بثنائية نظيفة. الشمراني يأذن بانطلاق الثاني، بوزيتش يسعى للفوز الثالث على التوالي بجميع المسابقات. لم يخلف ترينكا وظنون مدربه، سجل هدفه الأول بقميص الأهلي. طمع الأهلي وشراسته يتواصلان. توني يتلقى تمريرة ترينكاو، يسجل الهدف الرابع لفريقه والثالث له في المباراة. للمرة 12 ينجح في تسجيل الهاتريك، وهي 6 له مع الفريق الأخضر. سيناريو مشابه للشوط الأول الذي شهد تسجيل الأهلويين 2 في أول ربع ساعة. البلجيكي باتشواي يبدو غير سعيد بنتيجة مباراته الأولى مع أبها. فريقه يسير في طريقه لتلقي الخسارة الثانية على التوالي بالدوري. هنا يضيع رأسية من على خط الستة. الأهلي ينجح في تحقيق النقطة 6 ويخرج بشباك نظيفة للمرة الثانية أيضا قبل أيام من مباراة القارات أمام أوكلاند النيوزيلندي. أما أبها فلا يزال يبحث عن نقطته الأولى في دور المحترفين بعد عودته. محمد الكناص، العربية.
1: ونجح الاتفاق في تحقيق فوز ثمين على مضيفه الفتح بهدف من دون مقابل في الأحساء.

خالد العطوي لا يزال مع الفتح يبحث عن أول انتصار، أول نقطة أو أول هدف. ثلاث مباريات بما فيها مباراة الكأس أمام العلا انتهت بنتائج سلبية للنموذجي ومدربه. الاتفاق بدأ بضغط هجومي منذ البداية، فرصة أولى من ألفارو ميدران. ريان ميسي على الجهة اليمنى لا يمر أمام السويلم، في الجهة الأخرى زايدو يوسف يوقف اختراق خالد الغنام بنجاح. موسى ديمبيلي يقرأ تمريرة ميهاي يقطعها بنجاح، يتقدم ويسدد. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني استفاق الفتح وخرج من مناطقه، وهنا مراد باتنا فعل كل شيء ولم يسجل. عبد الله خطيب أراد خداع حارس الفتح بهذه الطريقة. خالد العطوي يتحدث إلى أحد مساعديه، والحل لدى الاتفاق كان من كرة ثابتة ركنية تبعها جاك هندري واضعا الكرة في الشباك. خالد الغنام يقود هجمة مرتدة، يراوغ ويضع ديمبيلي في مواجهة الحارس. صافرة النهاية تقترب ومحاولة الفتح لم تثمر عن أي جديد. نهاية المباراة بفوز الاتفاق محققا فوزه الثاني تواليا في البطولة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تكبد الفتح الهزيمة الثانية في المسابقة ليبقى رصيده خاليا من النقاط. عصام عمر، العربية.

0: اكتمل وصول بعثة فريق أوكلاند النيوزيلندي إلى جدة تحضيرا لملاقاة الأهلي السعودي بطل آسيا يوم الأربعاء المقبل. في أولى مواجهات كأس القارات العربية التقت مدرب أوكلاند ورئيسه التنفيذي.
1: الموسم في بلادنا يبدأ بعد أسابيع قليلة. نحن جاهزون لتمثيل أوقيانوسيا أمام فريق كبير مثل الأهلي الذي فاز ببطولة آسيا. نسعى لإظهار النوعية التي يمتلكها لاعبونا. سبق وأن زرت السعودية كمدرب مع بختكور الأوزبكية العام الماضي في بطولة آسيا. فزنا عليهم في بلادنا، وبالتالي ليست المرة الأولى التي أواجه فيها فريقا سعوديا. الآن نواجه الأهلي بلاعبين من نوعية عالية يمتلكوها ومدرب جديد لهم، وهو من أعرفه سابقا من شختار دونيتسك الأوكراني ويمتلك شخصية رائعة. أنا من البرتغال وأحد لاعبي الأهلي من بلادي ترينكاو، إلى جانب أن غالينو لعب في البرتغال سابقا فيما سبق وأن دربت إيبانيز خلال عملي في نادي روما الإيطالي. أعلم جيدا ما يحصل في كرة القدم بالسعودية من خلال زملاء سابقين لي وأشخاص أعرفهم على علاقة بالكرة السعودية وبعض اللاعبين الذين أعرفهم من قبل. الأهلي هم الآن فعليا أقوى فريق في آسيا بعد التتويج بالبطولة، والآن حتى مع المدرب الجديد نتوقع فريقا يصنع لنا الكثير من المشاكل والصعوبات. لذا هدفنا الأول هو أن نكون فريقا منافسا في المباراة ونحاول أن نكون جيدين على قدر المستطاع.
2: سمعنا عن الأجواء الرائعة والجماهير الكبيرة للأهلي. هذه لحظة تاريخية لنادينا وسنواجه فريقا كبيرا. طبعا التوقعات ليست في صالحنا، إن شاء الله نحصل على نتيجة إيجابية لتجاوز مباراة الأربعاء. حضرنا مبكرا إلى جدة من أجل التعرف على الثقافة في السعودية وأيضا للاعتياد على اختلاف أحوال الطقس بين البلدين. في نيوزيلندا درجة الحرارة حاليا لا تزيد عن 8 درجات مئوية مقارنة بأكثر من 38 مئوية هنا. العديد من اللاعبين لم يسبق أن سافروا إلى هذه المنطقة من قبل.
0: أطاحت الأمريكية جيسيكا بيكولا المصنفة الثالثة عالميا بالبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب بعدما تغلبت عليها بمجموعتين مقابل واحدة لتبلغ نهائي بطولة سينسيناتي للتنس للمرة الثانية في مسيرتها. احتاجت بيكولا إلى ساعتين وسبع وأربعين دقيقة لحسم المواجهة المتقلبة أمام شفيونتيك المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربعة الكبرى. الطرف الآخر في النهائي ستكون الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة على العالم بعد أن تجاوزت عقبة التشيكية سارة بيليك بستة أربعة وستة واحد في المربع الذهبي. كانت بيليك البالغة من العمر 20 عاما قد أطاحت بأرينا سابالينكا وماديسون كيز في الطريق إلى المربع الذهبي. الختام من الدوري الياباني وفوز ماتشيدا على أوراوا. شكرا لمتابعتكم.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة

0: تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. نقلت أكسيوس عن مصدرين قولهما أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى بمدير الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان اليوم لتهدئة التوترات بعد قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمالي سوريا. قالت أكسيوس إن مسؤولين سوريين وإسرائيليين ناقشا خفض التصعيد بعد الغارة الإسرائيلية. يرتقب أن يزور قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير أن يزور طهران غدا الاثنين. مصادر العربية أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات. قالت مصادر العربية أن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته لطهران غدا. انتشلت قوات خفر السواحل التونسي جثث 8 مهاجرين تونسيين بعد غرق قارب كانوا يستقلونه باتجاه إيطاليا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 6 مفقودين آخرين. أوضحت السلطات الأمنية التونسية أن القارب غرق في نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن عمليات البحث تشارك فيها قوات خفر السواحل والجيش وجهاز الدفاع المدني بدعم من 2 هليكوبتر. هذا وشيع أهالي مدينة بن قردان جنوب شرق تونس 3 جثامين لضحايا غرق القارب. رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء انتخابات في بلاده في ظل الحرب الدائرة مع روسيا. اعتبر الرئيس الأوكراني أن الأمر سيكون بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات. أوضح زيلينسكي أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن سيكون مثل تسونامي يضرب البلاد ويشق الصف. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

تنعم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أحييكم مشاهدينا. أعلن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أعلن أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى في موعدها المقرر في 28 من نوفمبر المقبل. الشيخ أضاف أن حماس لن تشارك في هذه الانتخابات سواء باسمها أو برموزها. موقف يصف ملامح المرحلة المقبلة لكن كبيرة يقول مراقبون في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات. هناك مسار بديل يتحدث عنه حسين الشيخ يتعلق بتشكيل مجلس وطني جديد بتوافق وطني. وكان حسين الشيخ يقول إن القيادة أو كأنه يقول إن القيادة الفلسطينية تملك مسارين لإعادة ترتيب النظام السياسي، انتخابات المجلس التشريعي إذا أمكن أو إعادة تشكيل المجلس الوطني بالتوافق إذا تعذر ذلك. وما بين هذه الخطة آ والخطة ب أسئلة كثيرة تطرح عن هذه المرحلة القادمة. مبدئيا، هل فعليا وليس نظريا يمكن إقامة الانتخابات الفلسطينية التشريعية الفلسطينية في كل المناطق التي تعيش إما توغل الاستيطاني، نتحدث عن الضفة، في المخيمات التي شهدت الكثير من التطورات في الفترة السابقة، في غزة التي لا تزال حتى ملامح التهدئة فيها غير واضحة، في الخارج كذلك كيف يبدو الوضع؟ وإن لم تتم هذه الانتخابات، عن أي خطة بديلة يتحدث نائب الرئيس الفلسطيني؟ يتحدث عن مجلس وطني، ولكن أي مجلس وطني نتحدث عن؟ ما مدى شرعيته؟ ما مدى أهدافه؟ وإلى أي مدى يمكن فعلا تطبيق هذه الخطة؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: خاصة لا أخفي بأن هناك لبس في بعض المصطلحات المستخدمة وحتى في بعض الأطر التي يمكن أن يعمل عليها في الداخل الفلسطيني. لنفهم ما مدى أهمية هذا الكلام نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، الأستاذ حسن الطرزي الصحفي في شبكة العربية، الأستاذ نصر زهير الباحث السياسي، والأستاذ إسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم الحقيقة لماذا الآن خطة بديلة يتحدث عنها خاصة وأنه الانتخابات التشريعية الفلسطينية ليست بالمرة الأولى التي يفشل تفعيلها أو على الأقل محاولة إقامتها. خلينا نذكر مبدئيا بما قاله نائب الرئيس الفلسطيني السيد حسين الشيخ، هو يقول بأن الانتخابات ستجرى في وقتها، لا تأخير ولا إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل في 28 بالتحديد، الذهاب إلى الانتخابات قرار استراتيجي لا رجعة فيه. يتحدث عن هذه الخطة التي ربما سنليها الأكثر أو أكثر وقت في هذه الساعة، يتحدث عن تشكيل مجلس وطني فلسطيني ويقول في حال تعذرت الانتخابات فإن الخطة ب هي الذهاب إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق والسلطة الفلسطينية بالتوافق الوطني طبعا، وبأن السلطة الفلسطينية منفتحة على الحوار مع الجميع. كذلك عرج على موضوع حماس وأكد أن حماس لن تشارك في هذه الانتخابات المقبلة. يقول حركة حماس وافقت على الاتفاق مع كوشنر على عدم المشاركة باسمها ورموزها في أي انتخابات، مضيفا أن هذه الانتخابات ستجري بمشاركة القدس وقطاع غزة بمعنى في كل الجغرافيا الفلسطينية. حسين الشيخ تحدث عن الخلافات كذلك داخل حركة فتح، أقر بوجود خلافات داخلية في بيت حركة فتح لكنه وصف ذلك بالوضع الصحي في انتظار ما ستفرزه اجتماعات القاهرة اليوم من تفاهمات، وهناك وفد اليوم في الحقيقة موجود في القاهرة لهذا الشأن بالتحديد. كما تحدث كذلك عن ملف إصلاح السلطة الفلسطينية وكشف عن حوار وصفه بالهادئ مع واشنطن لبحث صيغة لمذكرة تفاهم، وقال إن المملكة العربية السعودية هي الجهة المشرفة والمهتمة بملف إصلاح السلطة الفلسطينية. ندخل مباشرة في جوهر الموضوع، ربما لن نأخذ الكثير من الوقت للحديث عن إمكانية إقامة الانتخابات إلا إذا كانت هناك بعض الآراء المختلفة اللي تقول بأنه في هذا الوقت قادرون على إجراء الانتخابات الفلسطينية في الوقت الحالي، أو نتفق كلنا على أنه لا يمكن إجراءها خاصة بما يحدث في غزة وما يحدث في الضفة. دكتور لا أعلم.
1: المؤكد أن هناك صدق في نوايا مؤسسات السلطة الفلسطينية والرئاسة وحركة فتح في التوجه إلى الانتخابات، لأن الحديث كثير فيما يتعلق بتجديد الشرعيات لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. شهدنا ذلك في شهر يونيو الماضي في اجتماعات بين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى والدول المانحة في بروكسل في الاتحاد الأوروبي، وتم التأكيد على ضرورة تجديد الشرعيات. هذا مطلب فلسطيني وفي نفس الوقت هو مطلب دولي من لأجل تفعيل مسيرة السلام، حل الدولتين كما يطلب.
0: هذا أكيد سنعود له، يعني تتحدث بشمولي عن الموضوع، ولكن فيما يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي هل هناك أي إمكانية ولو كانت بنسبة 0.1 إقامتها في التوقيت المحدد، أو نذهب مباشرة لمناقشة الخطة البديلة؟
1: تصريحات حسين الشيخ واضحة اليوم، كانت واضحة بالأمس، بأن هناك نية للذهاب للقيام بهذه العملية الانتخابية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة
0: والقدس.
1: وإن تعذر قدرة. إن تعذر، هو تحدث عن تعذر.
0: أنا أريد رأيك، هناك قدرة حقيقية تعتقد؟
1: بتقديري الشخصي أن قطاع غزة بالذات غير مؤهل للقيام بأي عملية انتخابية لسنوات طويلة.
0: تتفق أستاذ حسن؟
2: مساء الخير لك وللجميع. أنا أتفق إلى حد ما، لأن الظروف اللوجستية الآن لا تخدم أبدا تحقيق مثل هذا الهدف، وما يريده الأوروبيون يختلف تماما عما تريده واشنطن، وإن كانت لا تمانع بالضرورة إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية أو في قطاع غزة الآن. بلادينوف رحب بإعلان الرئيس عباس المرسوم الذي صدر لإجراء الانتخابات التشريعية، لكن الترحيب شيء والحديث عن الواقع الآن في غزة والمستقبل المجهول لحركة حماس هذا شيء آخر، وإذا ما كانت واشنطن يمكن أن تقبل

0: بمخرجات أي عملية انتخابية الآن لا سيما في غزة هذا شيء، وبقية الملفات هذا شيء آخر تماما. أمريكا تاريخيا تدعم الانتخابات وبالفعل دعمتها في عام 2006، وإن كان في العام التالي رفعت يدها ودخلت الأراضي الفلسطينية في معمعة لم تخرج منها حتى هذه اللحظة، لكن تنظيم الانتخابات يحتاج أرضية ويحتاج جداول ناخبين ويحتاج ميزانية خاصة ويحتاج ظروف اقتصادية أيضا تساعد الناخبين،
1: جغرافيا تتم فيها هذه الانتخابات،
0: تساعد الناخبين على أن يقرروا بكل حرية. الآن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ليست مثالية، إن كنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي أو عن الجانب السياسي، الأوضاع في غزة الكل يعرفها، هناك حالة سخط على الفريقين، على السلطة الفلسطينية وعلى حماس أيضا. وبالتالي بحسب الاستطلاعات التي أجريت أخيرا، كان في استطلاع يظهر مثلا اسم مروان البرغوثي، اسم يتداول بكثرة في كل جدل سياسي في الأراضي الفلسطينية، نسبة 39% من التأييد مقابل 15 لمحمد دحلان، 16 لخليل الحية، وأقل من ذلك بكثير للرئيس محمود عباس. إذن الوضع يعني قد لا يكون بالضبط مثل ما تريد السلطة أو مثل ما يريد نائب الرئيس الفلسطيني.
1: هو لازم الوضع يكون مثل ما يريده الفلسطيني أينما كان في الداخل والخارج،
0: وهو ليس كذلك حسب الظاهر،
1: وهو ليس كذلك أستاذ ناصر.
2: حتى الآن أعتقد بأنه المهم أكثر من الانتخابات هو إصلاح السلطة الفلسطينية بحسب ما تراه القوى الدولية، لأنه المسألة ليست فقط إجراء الانتخابات و تغيير الوجوه والأسماء وأن يبقى الوضع السياسي متجمد كما هو عليه الوضع الآن. لأنه مثلا في رسالة الرئيس عباس إلى الرئيس الفرنسي ماكرون عند الاعتراف في الدولة الفلسطينية تضمن وعد بمعنى إجراء الانتخابات الفلسطينية بشكل حر ونزيه. الاتحاد الأوروبي يضغط ويريد أن يكون هناك إصلاح سياسي أولا ثم إجراء الانتخابات، ليس لرفاهية الإصلاح السياسي وإجراء الانتخابات ولكن لتوحيد الرؤية السياسية، لأنه الآن هناك إعادة تشكيل المشهد السياسي أو مشهد القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية أو في فلسطين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، سواء كان بتغييب حماس أو انتهت أو عادت بأسماء أخرى كثير من النقاط. لن يكون الأمر سهل أعتقد بمسألة بأنه تتغير الأسماء وتعود فتح بالسلطة الحالية الموجودة إلى السلطة، لأنه هناك تكتلات أخرى تجري الآن، هناك اجتماعات في القاهرة، هناك اجتماعات جرت في الكواليس بين من كانوا أعداء الأمس، بين التيار الإصلاحي في حركة فتح، بين حماس، الجهاد، كثير من القوى الآن 4 أو 5 قوى بدأت تتجمع نوعا ما، وهذا أيضا يعطي صورة بأنه المشهد السياسي قد يكون قوي باتجاه آخر.
1: أعتقد أنه إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بكل أطرافه حتى المتصارعة داخليا، هذا مربوط مع الانتخابات أو مربوط مع الحرب وتداعيات هذه الحرب وقطاع غزة لما تذكر خاصة حماس والجهاد؟
2: تماما، أنا موافق بأنه هناك وضع يعني استثنائي لا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولكن أيضا هناك وضع استثنائي يفرض بأن تجرى الانتخابات بأي شكل من الأشكال أيا كان هذا الشكل، وأن يكون هناك إيمان من الفلسطينيين أو من القوى الفلسطينية على أقل تقدير، يعني لا تخرج أسماء قيادات لا يعترف فيها الجميع. بهذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأهم أيضا بأنه في بيان السيد حسين الشيخ خرجت يعني هو وضع الانتخابات ووضع مباشرة الخطة البديلة، عندما تضع الانتخابات والخطة البديلة هذا يعني بأن هناك توقع كبير بأنه هذه الانتخابات
1: ربما
2: قد لا تجرى،
1: لأنه تحدث بواقعية سياسية،
2: ولكن الخطة البديلة هي فقط، أنا آسف استاذ، فقط في مسألة فتح والسلطة، لم تتحدث بأنه يكون هناك مثلا اجتماع لقوى سياسية تمثل كل القوى السياسية في
1: أنا قبل الدخول في موضوع في هذه الهيكلية فهمتك، ولكن قبل الدخول في موضوع الخطة البديلة، لماذا نفس هذه التصريحات للسيد حسين الشيخ حملت إعلانه وتأكيده على وجوب إقامة الانتخابات وفي نفس الوقت حملت معنى أهمية إجراء إصلاحات؟ لماذا لم تسبق أو لم يسبق إجراء إصلاحات الإعلان عن موعد الانتخابات؟ ما هو كان لدينا شوية وقت يعني في السابق، ما الذي منع أو أخر ذلك؟
3: مساء الخير،
1: أهلا بك.
3: الإعلان عن الانتخابات صدر ب 28/11، ولكن الكثير اعتبرها أو اعتبر الإعلان مفاجئ لأكثر من سبب، إنه هذه أول مرة يتم الحديث فيها عن إجراء انتخابات لمنظمة التحرير الفلسطيني المجلس الوطني، ثالث مرة ستجري فيها الانتخابات التشريعية إن جرت منذ قيام السلطة الفلسطينية. نحن نتحدث عن عقدين من الزمن لم

0: يذهب فيها الشارع الفلسطيني لإدلاء برأيه أو صوته في من يحكمه. بالإجابة على سؤالك أستاذ ريم، إن كانت ستجري الانتخابات هذا جواب يحتمل تأويلين. الأول، إن كنا نتحدث لوجستيا هل من الممكن إجراءها، أو كنا نتحدث بلغة الحسابات السياسية وهناك اللوجستية يعني لا تبدو المؤشرات من قريب أو من بعيد إنه الانتخابات ستجري. أولا، لم يتم اختيار قائمة حركة فتح المعنية في الموضوع والتي تحدثت عن الانتخابات حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن 132 مقعدا في المجلس التشريعي الفلسطيني، لم يتم أي إجراءات أو تحركات حتى الآن لوضع قائمة حركة فتح. ليست هناك أي مؤشرات على الأرض، سواء من التحضير للدعاية الانتخابية أو التحضير لمراكز الاقتراع أو أي شيء من هذا القبيل. كل ما هنالك فقط إعلان مرسوم رئاسي حدد شروط الترشح ومن يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات، ولكن لم يتم حتى الآن إجراء أي إجراءات على الأرض تشير أو تشي بأنه هذه الانتخابات يعني يتم التعامل معها بجدية، وأنها ستجري هذه الانتخابات خلال شهرين أو أقل. إن صفت الحسابات
1: سيقول لك بعضهم أستاذ أسلام وربما ضيوفي لا نعلم، خلينا نفتح هذه النقطة للنقاش، سيقول لك بعض الفلسطينيين بأن الأسماء معروفة تقريبا، من سيطرح معروف، لا نحتاج ربما إلى حملات انتخابية لأنه نحن على علم بهذه الأسماء وما قدمت، يعني مش أسماء جديدة حتى يتعرف عليها. ربما هنا الأهم الجغرافيا التي سيتم فيها
0: تختلف الحملات الانتخابية في فلسطين تختلف. هم لا يبحثوا عن أشخاص مجهولين ولكن عن تجيش الشارع وحشد الشارع، هذا المقصود في الدعاية الانتخابية. هناك إجراءات تسبق هذه الانتخابات، زيارات،
1: وعود،
0: دعم،
2: صفقات،
0: صفقات، يعني هذه
2: مشتركة، قوائم،
1: دعم، يعني تمويل،
2: لا تجيش في الشارع،
0: يعني
1: مساعدات.
2: حماس نجحت بالكوبونات في فترة ما، يعني
0: فسريها كما شئت، ولكن هذا هو الحال يعني عندما يتم الحديث. ولكن في نقطة مهمة، الانتخابات قال يعني حسب المرسوم أنها ستجري في غزة والقدس والضفة الغربية. طيب، الكثير وضع مشكلة القدس وأنها يعني الشعار وأنه أنت نزلنا على القدس وناخبي القدس. بالمناسبة هناك معلومة لا يعلمها كثيرون، عدد من يحق لهم التصويت في القدس 7000 شخص فقط، يعني 7000. لا نقلل أبدا من أهمية القدس وضرورة مشاركتها.
1: من مجموع كم؟
3: يحتاجون سجل انتخابي لأنه ينتخبون على
0: بالبريد. بالمناسبة ممكن يصوتوا بالبريد. فالقدس ليست مشكلة، رام الله، عفوا، الضفة الغربية
1: مش لازم يكون هناك تمكين إسرائيلي.
2: لا لا لا، ما له علاقة، عرب 48 ما لهم علاقة بالانتخابات هاي،
0: فقط يعني سكان القدس الشرقية.
3: بس يحتاجوا إلى ترتيب مع الجانب الإسرائيلي،
1: هذا ما هو قوله، لأنه
3: لا أقصد كملف انتخابات. أتذكر أنه في عام 2021 كان هم السبب،
1: إسرائيل هي التي خربت الانتخابات
0: ثم تراجع عنها، يعني ليست بهذه المعضلة بالمناسبة. لأنه كل الانتخابات بقول لك لن تجري انتخابات دون القدس. لن القدس كموضوع سيادي مهم، ولكن كموضوع إجرائي لوجستي نحن نجيب الآن فقط على الجانب اللوجستي.
1: 7000 من مجموع كم؟
0: من مجموع كل الناخبين الفلسطينيين. إيه،
1: كم عددهم هناك؟
0: يعني حتى مثلا هذا السؤال، هذا سؤال مشروع إحصاء. أنا مثلا لو أريد أن أصوت، لم يسألني أي حد حتى الآن هل سجلت، هل أنا ضمن الكشوفات، هل ضمن الإحصاءات. حتى الآن لم تشري إحصاءات لمن يحق لهم الانتخاب. هذا سؤال جدا مهم بالمناسبة وفات علينا.
1: لم يتم ولا مرة تحديد كم تقريبا هناك مسجلين على القوائم قادرون
0: من السابقة، قد تكون من السابقة ويضاف إليها، ولكن
1: ممكن يكونوا
2: الآن تعمل لجنة الانتخابات.
0: سؤال مهم.
2: وهنا يعني نعود إلى جذر الموضوع، إمكانية إقامة انتخابات. نحتاج لجنة الانتخابات للذهاب إلى غزة مثلا للقيام بحصر الأصوات. غزة اليوم 80% من سكانها في الخيام.
0: ايش الضفه؟
2: الضفه الغربيه ايضا من الحواجز الاسرائيليه. الوفد الفلسطيني في يونيو طلب من الاتحاد الاوروبي بالضغط على اسرائيل لتسهيل قدره الفلسطينيين على اجراء الانتخاب، اي سحب الحواجز الاسرائيليه، اعطاء لجنه الانتخابات الفلسطينيه حريه العمل والتنقل، اعطاء الفصائل والاحزاب الفلسطينيه حريه الدعايه الانتخابيه والانتقال من مكان. هذا كله غير متوفر. اما بالنسبه للتاريخ، تاريخ 28 فبراير او نوفمبر بالنسبه للانتخاب هو تاريخ غير مقدس، لكن هو التاريخ الذي تم الاعلان عنه ويمكن ترحيله إلى إذا كان يندرج ضمن المصلحة الوطنية أن يذهب.
1: هو أعتقد سيد حسين الشيخ فكر في الموضوع، عوض الترحيل قدم بديل.
2: عمليا سيد حسين الشيخ بصفة

0: صديقي نائب الرئيس يملك الشرعية الكاملة للحديث عن المصلحة الوطنية وعن التواريخ وإمكانية انتخابات تشريعية أو مجلس وطني، لديه الصلاحيات الكاملة، ولكنه ذاهب للقاهرة على ما أعتقد أو على حسب ما صرحوا في الإعلام للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لمصلحة الشعب الفلسطيني وليس لمصلحة الشخصيات والأحزاب الانتهازية التي تركت الهم الفلسطيني وبدأت تفكر في المحاصصة والتحالفات على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.
1: بس بالمناسبة يعني حسين الشيخ مع حفظ الألقاب ذكي جدا، هو تحدث عن الانتخابات وأعطاك كل أسباب تأجيلها بالمناسبة. كل كيف أسباب كيف تأجيلها؟ يعني هو تحدث إنه الانتخابات يعني أيضا ترتبط بالانتخابات الإسرائيلية والتجديد النصفي. إسرائيل عام 2005 و95 ليست كإسرائيل اليوم 2026. يعني ما بديش أستبق النقاش، ولكن حتى موضوع الانتخابات المجلس التشريعي إن كانت ستجرى، إسرائيل لن تقف كلاعب أو لن تقف في مقاعد الاحتياط، إسرائيل ستكون لاعب أساسي ومؤثر. من سيدخل هذه الانتخابات؟ حتى أيضا بالمرسوم حددت ملامح أو سقف الأحزاب السياسية التي ستشارك. كل من سيشارك في هذه الانتخابات التشريعية لزاما عليه أن يقبل بما تقبل به منظمة التحرير الفلسطينية. فبالتالي هو تحدث عن كل المحددات، حتى عن الأمريكيين كيف سيكون موقفهم. البدائل، هو تحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية اللي سقفها أعلى بكثير من السلطة الفلسطينية.
2: يعني أنا أشعر إلى حد ما أكثر وقت
3: وكأنه هذا الحديث من نائب الرئيس الفلسطيني وكأنه بيان إخلاء طرف ورفع مسؤولية.
1: أنا لست مسؤولا ذكي جدا عن
3: السيناريوهات المقبلة. يعني هو إما أن تكون هناك انتخابات في الضفة وفي القطاع، وإما أن تكون هناك انتخابات فقط في الضفة، وكلا الخيارين صعبين، فيبقى الخيار الأخير وهو مسألة التأجيل
1: وخط الرجعة. حافظة خط الرجعة أنه لهذه الأسباب إن لم تجر الانتخابات قد لا تجر.
3: أنا بشوف أيضا، يعني بشوف أستاذ إسلام، أنه بمقدار ما هو تنظيم الانتخابات صعب من ناحية لوجستية، كمان التوقيت صعب جدا. أنت جاي تنظم انتخابات مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، وبعد الانتخابات النصفية بأيام في أمريكا. لذلك الناخب الفلسطيني إذا أراد أن يفكر يعني 10 دقائق قبل أن يدلي بصوته في الانتخابات لن يتمكن بذلك.
2: أعتقد أستاذ حسن بأن الموضوع يتعدى إخلاء ذمة، لا أعلم، ولكن من خلال قراءتنا وكأنه كان صادق وواقعي سياسيا، بمعنى مش إخلاء ذمة. سأحاول أن أبرز ما فهمته على الأقل لنا كصحفية من خلال ما قرأت، وكأنه يقول بأنه إجراء هذه الانتخابات صعب وشبه مستحيل لهذه الأسباب، لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. هو واقعي. إن لم تحدث معجزة وتتم هذه الانتخابات فهناك بديل. البديل هو النقطة المهمة التي ركز عليها حسين الشيخ، ولهذا السبب سنحاول طرحها وتفكيكها. لا أعلم، أنا قرأت
3: وهذا
2: بهذا
3: ما أقصد به بإخلاء الطرف. عندما يتحدث عن زي ما قال الدكتور ناصر، يطرح وجهة نظر تتعلق بتنظيم الانتخابات والحاجة إلى تنظيمها، زي ما قالوا الزملاء، 96 أول انتخابات، 2006 ثاني انتخابات، والثنتين كانوا جدليات وإشكاليات إلى حد كبير مع فارق بسيط. لكن أي انتخابات في هذه المرحلة بعد 20 سنة من آخر انتخابات ستكون جدلية إلى حد كبير جدا. لأن السؤال المهم في هذه المسألة، هل ستعترف تل أبيب وواشنطن بمخرجات هذه العملية الانتخابية؟ واشنطن هل تريد الآن أي عملية انتخابية في الأراضي الفلسطينية، أم تريد أولا أن تغلق ملف غزة وتنفيذ مذكرة التفاهم؟ لأنه أيضا في هذا البيان السيد حسين الشيخ بيقول أنه في حوار هادئ مع الجانب الأمريكي، معنى ذلك أنه في أولويات واضحة بالنسبة للجانب الفلسطيني والجانب الأمريكي ماشيين عليها الآن في هذه المرحلة.
1: في نقطتين بهذا الموضوع بس بدناش نحرق
2: النص الثاني من الحوار.
1: الأهم أنه ليش طلبوا هاي الانتخابات سياسيا،
2: هذه بعد الفاصل، ولكن خليني شوية نفكك الجانب الدولي والمجتمع الدولي ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. كيف ترى إقامة هذه الانتخابات، وكيف ترى الوضع في فلسطين عموما، هي مع أو ضد بما نعلمه عن علاقة ترامب ونتنياهو بدوافع نتنياهو إلى آخره؟ كل
4: موقف الولايات المتحدة وإسرائيل يختلف عن مواقف القوى الدولية، الاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية. حتى الولايات المتحدة وإسرائيل يريدون أن يبقى الوضع مفكك، يعني ليس هناك سلطة يمكن أن تفرض عليهم أن يذهبوا إلى طاولة المفاوضات، لأنه حتى مجلس السلام الآن الموجود، قبل مجلس السلام إذا كنت دقيق، تم طرح فكرة أن تكون فتح هي من تمسك الأمور في

0: غزة، ولم ينجح هذا الأمر لا عسكريا ولا أمنيا ولا حتى سياسيا، وبالتالي ذهبوا إلى مجلس السلام. هل ممكن أن ينجح مجلس السلام لسنوات أن يبقى يدير قطاع غزة؟ الجواب هو لا، وإلا لما كانوا يفاوضون حماس الآن على مسألة إلقاء السلاح ومسألة ما هو الدور وتغيب عن المشهد أو أن تكون موجودة سياسيا. النقطة دائما التي يجي الحديث عنها أيضا دوليا هي ليست حماس أو الجهاد أو فتح، المسألة بأن هناك مشكلة تتطلب أن يكون هناك تحركات وطنية سواء كان سياسية أو عسكرية. كيف يمكن توحيد هذا المشهد بشكل أو بآخر؟ بالتأكيد الوقت ضيق جدا، ربما يكون هناك تأجيل مثلا لفترة، ولكن المهم هو كيف سيكون شكل هذه الانتخابات وماذا ستبرز. أشرتم إلى نقطة مهمة جدا هي مسألة الاعتراف الأمريكي الإسرائيلي، يعني الأوروبيين صحيح بأنهم ممولين وأكبر ممول للسلطة الفلسطينية، ولكن غير مهمين على طاولة المفاوضات أو على طاولة الحل السياسي. المهم الطرف المقابل أن يقبل بالنتائج ويجلس على الطاولة.
1: طيب خلينا نطلع فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نحاول أن نفهم ما الفرق بين المجلس التشريعي المفروض تصير الانتخابات لتكوينه يوم 28 نوفمبر والمجلس الوطني الذي يرى نائب رئيس فلسطينية ورئاسة فلسطينية بأنه قد يكون بديل. هل معين؟ هل هو شبيه المجلس التشريعي؟ يلتقيان في بعض الأمور، وكيف سيكون بديل؟ وهل خاصة يلتقيان في الأطر التنفيذية والمهام التي ستوكل لهم؟ بعد فاصل قصير، وخاصة بأن الأطراف الفلسطينية عديدة، لا نتحدث فقط عن فتح وعن حماس وعن جهات، نحن نتحدث عن الفلسطينيين في الخارج كذلك كما يسمون في الشتات مثلا، ولديهم قيادات كذلك يمكن أن تكون فاعلة في الداخل الفلسطيني. بعد فاصل قصير مشاهدين.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: أحييكم مشاهدينا ساعة حوار. وقبل الدخول وتفكيك الحقيقة أكثر من نقطة يتوجب طرحها في هذه الساعة وقبل الحديث عن المجلس الوطني، كنا نتحدث في الفاصل عن أن هناك شيء موازي أو شكل من أشكال التحضير الذي يستغله البعض لهذه الانتخابات التشريعية. هذا ما فهمت منكم. خلينا نحكي بشوية صراحة ووضوح. نحن نعلم بأن هذه الانتخابات لديها الانتخابات التشريعية المزمع أو المرتقبة في 28 نوفمبر. هناك جغرافيا غير مهيئة للانتخابات، هناك حملة انتخابية لم تحصل، ولكنك تتحدث دكتور عن أن هناك فعلا تحضيرات معينة. كيف ذلك؟
1: يتداول يعني حسب الإعلام هناك انتهازية سياسية غير مسبوقة في الشعب الفلسطيني. عندما يتحدث البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في مواقع إخبارية عن تحالف بين حركة حماس
0: الأحزاب الفلسطينية مش في الشعب الفلسطيني،
1: الأحزاب الوسطى الفلسطينية بدون اكتراث لمصير الشعب الفلسطيني وما يعانيه يوميا في غزة، الهرولة إلى قوائم تجمع بين تيار محمد دحلان وحركة حماس. هل أصبح محمد دحلان إخواني؟ أم هل حماس انتقلت إلى معسكر ديمقراطي؟
0: قد يكون ذكاء من الطرفين.
1: هذا ليس ذكاء. طالما حماس أي طرف أو جسم فلسطيني يتحالف مع حماس هو شريك معه.
0: ولكن أين ترى الانتهازية دكتور؟
1: لأن حماس منذ
0: قالوا لهم هناك انتخابات فبدأوا يحضرون الانتخابات.
1: عندما قامت حماس بالانقلاب عام 2007 ارتكبت جرائم عديدة ومركبة بحق الشعب الفلسطيني، من قتل، اعتقال قسري، اختطاف، مصادرة أراضي، تكسير عظام.

0: هذه الجرائم لم تعتذر عنها حماس حتى اليوم. بالتالي أي جسم فلسطيني أو حزب فلسطيني أو شخصية فلسطينية تتحالف مع حماس هي شريكة معها في كل جرائمها. ولكن لا يجوز، عفوا، في هناك مشكلة بس الفلسطينيين بيعرفوها، تم إعطاء حماس أكبر من حجمها بشكل كبير جدا على المستوى السياسي الفلسطيني. هذا الموضوع يجب أن ينتهي. لا يجب احترام حماس خاصة بعد ما قامت به مؤخرا والنتائج التي أوصلتنا بها القضية الفلسطينية.
1: لديك تعليق أستاذ؟
0: الأحزاب والفصائل في منظمة التحرير اللي بعضها تحدثنا قبل قليل في كثير من الفصائل لا تملك تأثير أسرة فلسطينية، يعني ليس حجم لها، وتبتز منظمة التحرير بحجة أن لديها مقعد. لذلك
1: ولكن اسمح لي دكتور، خلي الشعب الفلسطيني هو اللي
0: يذهب
1: ولا يذهب، يعني حضرتك هذا رأيه، طبعا كل الآراء تحترم، ولكن خلي المكاتب تفتح والشعب الفلسطيني يذهب ويقرر من يريد أن يحكم. مش غلط الموضوع ولا
2: أنا بفهمه أكثر مني في الداخل الفلسطيني، ولكن خارجي يعني إذا بتراقب الوضع من الخارج بتشوف أنه في تكتل مقابل للموجودين في السلطة الآن، اللي هو اللي أشرت له أنت، دحلان وحماس والجهاد وتيارات أخرى موجودة والجبهة الشعبية يمكن أنه تنضم. كل هذا يبحث الآن في الكواليس، ولكن ما بتشوف أنه هذا أيضا يعني تكتل سياسي مقابل السلطة الحالية اللي بروا
0: انتهازية في توقيت سيء؟
3: والله أنا خلينا أتحفظ على هالكلمة، يعني كل الاحترام والتقدير لحضرتك دكتور، لكن الحديث عن انتهازية سياسية الآن هو موسم سياسي، موسم انتخابات، الكل يدعى للمشاركة فيه، لكن من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال القتل والتظاهر وانقلاب على السلطة الموجودة أو ما إلى ذلك. يعني هي تيارات مختلفة، لكن بالأخير الكل مدعو للمشاركة. الآن مسألة تشكيل تحالفات انتخابية، ما المانع من أن تقدم مثلا حركة فتح على المصالحة مع مروان البرغوثي، مع ناصر القدوة، مع أسماء أخرى كثيرة، وتشكل تحالف أقوى وأكبر إذا كانت بالفعل تفكر بهذه الطريقة؟ هل حينها سأسميها انتهازية؟
2: ولذلك قال
3: هي حسابات سياسية
2: دولية، مبدأ فقط أنه تغيير أسماء ويبقى الوضع على ما هو عليه وأطراف متفكرة.
3: لكن يعني أنا بشوفه الآن الأطراف الدولية فقط تريد انتخابات، إذا كنا نتحدث عن الجانب الأوروبي يعني مع الاختلاف يعني بالأولويات لدى كل تكتل.
1: نقطتين،
4: الأولى أنه في شيء مهم يجب التركيز عليه، وهو هل نحن نتحدث عن انتخابات تشريعي، مجلس تشريعي فلسطيني،
1: تشريعي ما دخلناش في الوطني، نحن لازلنا لم
4: نتحدث عن السلطة الوطنية الفلسطينية وإطارها وما هو تحتها، وكله تحت أصلا اتفاق أوسلو. في نقطة مهمة قبل أنه نستنتج ونقفز بالاستنتاجات، هناك وفق المرسوم الرئاسي أنه من يشارك به هذه الانتخابات هناك قائمة من الشروط يجب أن
1: أو
4: من القوانين يجب أن يستوفيها، ومنها أن يكون نهجه السياسي موافق لنهج منظمة التحرير. المشكلة عندنا أنه اللغة السياسية الفلسطينية لكل الأحزاب لم تتغير، هي ذاتها مع كل التغيرات السياسية التي حدثت الجذرية والتي أيضا تسير بشكل متوازي مع التطورات الفلسطينية، هي ذاتها اللغة الفلسطينية. فيما يتعلق بما طرحه الدكتور رمضان من موضوع الانتهازية السياسية، أنا يعني نوعا ما خليني أتحفظ شوي على أو أعارض الفكرة. اولا اذا اردنا ان نتحدث عن الانتهازيه فكل السياسيين الفلسطينيين كلهم يزعلوا مني، كلهم انتهازيين بدءا من اعلى راس الهرم.
1: فلسطينيين وغير فلسطينيين، هذه لعبه الانتخابات في النهايه،
4: لا
1: مش انتهازيه.
4: ما اقصده انه طب اذا توجهنا للانتخابات بقلب وعقل صافيين، لماذا نطرح انتخابات المجلس الوطني ونطرح موضوع التعيين؟ هذه واحدة. الثانية أنه مثلا التيار الإصلاحي في حركة فتح رغم كل الإشكالات التي كانت متعلقة به وجهاز الأمن الوقائي، ما هو أيضا كمان يعني عليه علامات استفهام، ولكنه بالنهاية يبقى جزء من الشعب الفلسطيني، خاض الانتخابات. مثلا رئيس التيار سيد محمد دحلان كان هو الأعلى صوتا في خان يونس، فبالتالي لا يمكن أن ننكر هذه الشريحة. حركة حماس حققت نتائج كبيرة في الانتخابات الأخيرة على أعتاب أخطاء حركة فتح التي كانت بالجملة، أنا يعني معروف عني لست
0: أنت محايد،
4: لا أنتمي لأي تنظيم، ولكن خلني أكمل النقطة.
0: تفضل.
4: بالنسبة لحركة الجهاد، حركة الجهاد لا ترى أصلا في الانتخابات،
0: غير مقتنعة في الانتخابات
4: ولا بمنظمة التحرير
0: ولا تؤمن بها.
4: والمشكلة الأساسية التي منعت حركة حماس والجهاد من دخول منظمة التحرير هي أنها كانت تطالب بإصلاح برنامجها السياسي ليتوافق مع رؤيتها السياسية. يعني كل الفصائل الفلسطينية عندنا هي فصائل انتهت صلاحيتها بالمناسبة. ما يجري الآن هو تحديد

أطر الشرعية الفلسطينية، ليس خدمة للناس ولا الفلسطينيين بالدرجة الأولى، وإن كان هذا موجودا فعلا، ولكن عندما طرح مجلس السلام وبدأت السلطة الفلسطينية ترى أن صلاحياتها يتم مصادرتها، الأحزاب السياسية

0: بالنسبة للنائب محمد دحلان، حصل على شعبية كبيرة في وقت ما داخل قطاع غزة نظرا لخطابه الصدامي ضد حركة حماس. اليوم هو يصدم أبناء، إذا كان هذا صح الكلام، ويجب عليه أن يخرج ويؤكد أو ينفي شراكته أو تحالفه مع حماس. إذا تأكد شراكته مع حماس، فأؤكد لك أن معظم أنصار التيار الإصلاحي سوف ينسلخون عن مناصرة أي جسم يتحالف مع حماس. هؤلاء دفعوا أثمانا كبيرة على يد أجهزة حماس على مدى 17 عاما، ولدي أصدقاء كثيرين من ونافذين في التيار، منهم غاضبين ويراسلون بغضب شديد أنهم غير قابلين لفكرة الاقتراب من حماس بأي ثمن كان.
1: سؤال، في سؤال دكتور، إذا تحالف محمد دحلان مع حماس، لمن ستكون؟
0: ستكون القيادة لإيران.
2: هذا السؤال. هذا
3: ولكن
0: لازالت حماس تأتمر بأوامر إيرانية حتى في التفاوض.
2: الحسابات والتحالفات هذا موضوع جدا مهم. الحسابات والتحالفات يعني لازم نحكي بالتفصيل مش سريعا، لما يجي وقته
3: لازم حلقة.
2: لا ممكن نحكي هلا، بس لما يجي وقته.
3: ما هو المجلس اللي ما جبتش
0: في المجلس الوطني هو المظلة الفلسطينية الأكبر، وهي أكبر من المجلس التشريعي. أعضاء المجلس التشريعي،
3: خليني فقط اسمح لي قبل المجلس الوطني أن نغلق هذا القوس اللي كنا نتحدث فيه، والأكيد سنفتح له ساعة بتفاصيل الأسماء، لأنه في النهاية هذه لعبة انتخابية، وهناك حتى أسماء قادرة أن تقدم على تقديم طلبها في قائمة تحمل اسم شخصية كبيرة لا تنتمي مثلا لحماس، وهذه إعادة. فسنعود لهذا الموضوع، ولكن خلينا نفهم البديل اللي قدمه سيد حسين الشيخ. بمعنى هو يتحدث وكأنه يقول من الصعوبة مما كان إقامة هذه الانتخابات لكل ما أتينا عليه وأشرنا له، ولكن هناك خطة ب وهي المجلس الوطني. أنا حابة نفهم تقنيا أولا ما الفرق بين التشريعي وبين الوطني، ولو أنه الفرق شاسع ولكن خلينا نذكر به، ولو أنه المجلس الوطني أقدم لكن خلينا نذكر به من حيث المهام ومن حيث الشرعية.
2: ممكن أضيف بس نقطتين صغار جدا
3: على سؤالي اللي أساس طويل هو.
2: لا بالعكس، يعني الهدف أنه الناس تفهم بالعكس يعني كل شيء يشرح. في نقطتين مهمات خلت حسين الشيخ يحط البدائل. الأولى أنه السلطة الفلسطينية ليست مستعدة لتكرار تجربة عام 2006 عندما جرت الانتخابات بشكلها الذي خرجت عليه حماس وسيطرت على كل مفاصل الحكم. فبالتالي الآن في حسابات أنه هل نجري الانتخابات إذا كانت النتيجة ستكون كذلك. النقطة الثانية أنه التحالفات السياسية في مروان البرغوثي اللي عليه إجماع منقطع النظير، في عندك معادلتين الضفة وغزة. لو لم يكن هذا التحالف موجود بين تيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان وحماس، لقلنا قولا واحدا أنه حماس ستخسر غزة نظرا لما شاهدوه أهل غزة وما حدث لهم بنتيجة لحكم حماس وسياستها التي تفردت بها. ولكن أن تجمع في اللعبة خصوم لحركة فتح ولكن يمكنها أن يدعموها في غزة وهي بالمقابل تعطي أصواتها لحماس، فبالتالي هذا سيحدث فرقا. وبالضفة السؤال الكبير في مروان البرغوثي،
3: قد يكون ذكاء سياسي
2: لوحده أو مع السلطة الفلسطينية.
0: قبل الوصول إلى الانتخابات ونتائجها يجب أن يكون واضحا للجميع، لا يجب مكافأة حماس وإعطائها فرصة بالمشاركة في أي عملية انتخابية من باب الدوار ارتكبته حماس من
3: ولو حتى جرم مش بقائمة سياسي باسمها،
0: حتى لو غير باسمها، حتى لو من خلال شركائها،
3: ولو أعادت هي تدوير.
0: ما هو البرنامج لدى حماس؟ ما هو البرنامج الذي يمكن أن يقبل من قبل حركة حماس؟
3: الانخراط دكتور، الانخراط في الحياة السياسية الفلسطينية.
0: هو غير الانخراط، هو وصلنا لشوف لوين. شوفي، في حماس وقعت على وثيقة في أكتوبر الماضي في شرم الشيخ على أن لا يكون لها دور في الحياة السياسية، في مستقبل الحياة السياسية
1: كحركة.
3: ولكن كأسماء،
0: كأفراد. إذا والله إذا دخلوا الحزب الشيوعي ودخلوا كذا،
1: لا هذه بتصير عبثية.
0: وهم عبثيين، وهم
1: الجماعة قبل كم يوم جلسوا مع جارد كوشنر،
0: أو مهمين ممكن يقعدوا مع نتنياهو بس ما يقعدوا مع عباس، هذه كارثة. على كل، أنا بالنسبة للمجلس الوطني الفلسطيني هو الجسم التشريعي الأكبر الذي يجب أن يكون مطلب الفلسطينيين أن تكون الشرعية الفلسطينية تستمد من المجلس الوطني وليس من المجلس التشريعي. لماذا؟ لأن المجلس الوطني الفلسطيني يمثل الداخل الفلسطيني، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ويمثل الشتات الفلسطيني وهم بالملايين. بالإضافة إلى أن هناك عديد من الكوادر والأجسام الفلسطينية الموجودة خارج نطاق الضفة وغزة من حقها أن يكون لها كلمة في ممارسة بناء المشروع الوطني الفلسطيني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. من حقهم أن يكونوا ضمن هذا المجلس الوطني، ليس بإمكانهم الانخراط في عملية انتخابية داخل الضفة وغزة.
3: مثلا لم أفهم هذه النقطة، يعني كيف هي أسماء قادرة

0: أن تنضم للمجلس الوطني وغير قادرة أن تقدم نفسها لانتخابات المجلس التشريعي مثلا؟
1: عندما يكون شخص مثل أخونا إسلام كادر إعلامي كبير جدا ومميز سياسيا وإعلاميا، لا يمكن أن يخوض انتخابات المجلس التشريعي من مكان تواجده سواء هنا أو في أمريكا أو في لندن. لكن الشتات الفلسطيني بالملايين موجود في كل العالم، من حقه أن يمثل في جسم كبير وهو
0: يعني
1: المجلس الوطني.
0: تعيينهم
1: يتم انتخاب ويتم تعيينهم.
0: يعني
2: يفترض انه في 132 عدد اعضاء، 350 عضو، 132 من ممن فازوا بالانتخابات المجلس التشريعي، يعني كل اعضاء المجلس التشريعي هم اصلا سيكونون ضمن منظمة التحرير. 68 يختارهم الرئيس، يعينهم الرئيس الفلسطيني. 150 يعني هؤلاء يجري ترشيحهم من قبل الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير بالانتخابات.
0: قدم أسماء.
2: يعني مثلا الجبهة الشعبية بتقدم 20 اسم، اللي بفوز منهم خلص إلهم كوتا، كل حزب له كوتا. لو افترضنا أن الجهاد وحماس غير رأيهم وقبلوا برنامج منظمة التحرير ودخلوا، حيكون لهم كوتا. فبالتالي 150 موزع على الفصائل الفلسطينية، من ينجح بهذه الانتخابات خلص يصبح عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني. ولكن إن تعذر أيضا إجراء هذه الانتخابات سيتم التوافق عليهم بين الفصائل. وهنا سؤال آخر. بالمناسبة يعني غدا سيجري لقاء بين وفد الرئيس الفلسطيني اللي هو حسين الشيخ وماجد فرج،
0: هم أساسا في مصر حاليا،
2: في مصر سيلتقون بالتيار الإصلاحي بحركة فتح، وهذا شيء جيد أنه فتح تبدأ تلملم أوراقها أو أي فصائل فلسطينية نكون رأيها واحد. ولكن التوجه الآن يعني أشك يعني بنسبة 90% أنه بالون الانتخابات هو أصلا يقصد به المجلس الوطني وليس المجلس التشريعي، لتأتي الفصائل الفلسطينية كلها وتتفق، دعونا نتفق على شكل المجلس الوطني ليكون المظلة.
0: لما تقول الفصائل الفلسطينية كلها
2: بما فيها حماس والجهاد،
3: لن تشارك حماس في هذه الخطوة، لا أظن ولا الجهاد. لأنه إحنا نتحدث عن مجلس يبنى بالتوافق الوطني، يعني محاصصة.
2: يبقى هو محاصصة.
3: طيب لكن هم أصلا ليسوا منضويين تحت
0: منظمة التحرير الفلسطينية،
3: لكن صاحبة القرار في هذا الموضوع اللي هي فتح ومن ورائها منظمة
2: هذا ما أقوله التحرير الفلسطينية. هذه اللقاءات هي محاولة لإيجاد صيغة إنه منظمة التحرير الآن، لا نأخذ بالمثاليات إنه يجب أن تلتزم بكذا وكذا، إنه ما يجري الآن هو حفاظ على الوجود والشرعية الفلسطينية، إنه يصير اتفاق من نوع ما إنه تجمع كل الفصائل تحت إطار منظمة التحرير ليقولوا للمجلس السلام ولغيره إنه ها هو جسم منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لا أقول إنه حماس أو الجهاد قبلت بشروط منظمة التحرير، ما يجري الحديث عنه الآن.
0: يجب أن تقبل إلزاما بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية حتى تنضم للمجلس الوطني. لازم
2: هذا بالانتخابات
3: أو تعدل.
2: يعني لا أعتقد إنه حماس تقبل أو يعدل. أعتقد إنه ما يجري بحثه هو صيغة وسط فقط لإنقاذ التمثيل الشرعي الفلسطيني.
0: وبالمناسبة على فكرة هذه النقطة،
2: موضوع منظمة التحرير هو أخطر من الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
3: خليني إذا بعد إذنك بعد
0: تفضل. أي تفضل طبعا.
3: بس أشير لنقطة، يعني كلام الدكتور لفت نظري إلى جانب معين. اليوم الشارع الفلسطيني بيقول أنه المشروع السياسي الذي تبنته حركة فتح فشل، المشروع المقاومة، مشروع المقاومة الذي تبنته حركة حماس فشل. هناك حالة إحباط حقيقي، إن كنا نتحدث عن الضفة الغربية أو عن قطاع غزة. الفلسطيني في الشتات وضعه مختلف تماما، هو مرتبط قلبا ووجدانيا مع القضية الفلسطينية، لكن عايش حياته سواء كان في الأردن ولا في سوريا ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا أينما كان. فالحديث عن أنه والله لا خلينا إحنا ما نمكن الفلسطينيين في الداخل من التصويت في انتخابات، يروح على صندوق الاقتراع ويدلي بصوته في مقابل أنه يكون الفلسطيني اللي في الخارج ممثل في كيف تحكم وتدار والحاكمية في مناطق السلطة الفلسطينية. يعني أنا شايف الموضوع فيه شوية
0: أنت ضد موضوع المحاصصة. يعني
3: لا بالأخير هو الشعب الفلسطيني يقرر كيف يحكم، من يدير شؤونه، كيف تكون العملية السياسية.
0: ولكن قصدك أنه جماعة الشتات يمثلهم أحد لا يهتفون؟
3: لا، أنا بقول أنه رأي الناس اللي أنا بعرفه أنه يمثل من خلال الانتخابات. فأنا كسلطة مش ممكنة
0: مش قادرين نعمل انتخابات. طيب شو الحل؟
3: ألجأ لحلول ثانية
0: على الأقل. الحل
3: لكن
0: هي
3: لا أقصي، يعني الدكتور بده يقصي بعض الفصائل،
2: هم أقصوا أنفسهم.
0: هو في التشريعية يتحدث عن عدم وجوب إدخال حماس عبر النافذة. هذه كملنا، هذه سلمنا.
3: إذا كانت الولايات المتحدة تعترف بوجودهم على الأرض مش كسلطة، هم قالوا أنهم تبصوا عن طريق أنيمور،
0: ولكن هذا للدخول فيه ولتفكيكه سنطرح حلقة خاصة بالأسماء وبال القوائم حتى نفهم على

0: لقت من مع من وكيف كانت في السابق وكيف ستكون في المستقبل. ولكن لو ستفشل الانتخابات التشريعية فهذه فكرة يمكن أن تكون جيدة بإعادة إنعاش فكرة الشرعية الفلسطينية، ولا لا التحرير. ولا هناك منظمة التحرير ومن ورائها المجلس الوطني الفلسطيني.
1: أستاذ إسلام أشار إلى نقطة مهمة بأنه بعد تشكيل مجلس السلام بدأت تهرول كل الفصائل الفلسطينية أو حتى بما فيها السلطة الفلسطينية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه أصبح هناك بديل آخر قد يتم تطبيقه في مناطق أخرى في الضفة مثلا على سبيل المثال. وإسرائيل لديها مخطط الآن للضفة ونرى ما يجري فيها، وبالتالي الأمر صعب للغاية. طالما بأنه السلطة الآن تجلس مع التيار الإصلاحي، التيار الإصلاحي يجلس مع حماس، الجهات تأتي إلى الطاولة، الجبهة الشعبية، كثير من القوى، طالما أنها تجلس مع بعضها البعض يمكن أن تصل إلى صيغة توافقية معينة تضمن بأن يكون هناك سلطة ممثلة أقله في الوقت الحالي. يعني نحن أمام أشهر حاسمة، الوضع بعد سنة ونصف بعد نهاية ولاية ترامب سيختلف كثيرا عن الوضع الحالي. إذا خسر نتنياهو الانتخابات أيضا سيختلف الوضع كثيرا، وبالتالي هذه مسألة مهمة في الوقت الحالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بعد ذلك أعتقد بأن الجميع سيغير تحالفاته، نظرة الفلسطينيين أيضا إلى من سينتخبون ستتغير، ونظرة التعامل الدولي أيضا ستتغير في الفترة القادمة.
0: ما الفائدة من المجلس الوطني؟ ما مدى أهميته إذا ما فشلت الانتخابات؟ خلينا نختم بهذا السؤال.
2: الشرعية الحقيقية والرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية تستمدها من المجلس الوطني قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، واستمر المجلس الوطني الفلسطيني كأكبر سقف للشرعية الفلسطينية حتى الآن. هذا ما يجهله الجميع. المجلس التشريعي لا يمكن أن يكون بصلاحيات هو أقل بكثير وتحت سقف المجلس الوطني الفلسطيني. أريد أن أعرج على نقطة. أنا شخصيا سألت محمد دحلان قبل فترة.
0: فترة كاملة. فترة مهمة. الفترة.
2: فترة يعني بضع سنوات قليلة. إنه من الذي مكن حماس؟ من الذي مكن حماس في قطاع غزة بهذا الحجم وأنتوا كنتوا سلطة وكنتوا أجهزة وكذا؟ قال لي إسرائيل هي التي صنعت حماس وهي التي مكنتها. والرجل كان يتحدث بثقة وبثقة.
1: أنا أصر الموضوع في حماس.
2: أنا الآن ما هو يا ناصر، أنا بدي أوصل الفكرة كيف إنه إذا كان هذا الرجل بحجمه ومكانه وصفته الأمنية والتشريعية، كان عضو تشريعي وكان قائد
0: يتفاهم مع حماس،
2: يقول حرفيا أن من صنع ومكن حماس هي إسرائيل، كيف اليوم أن يتحالف مع جسم؟
0: ولكن تعلم جيدا دكتور رمضان بأنه للوصول إلى سلام حقيقي السلام موجود اعتراف
3: باسرائيل،
1: ممكن تعقل
4: السؤال وهناك تصحيح سحبت كل عناصرها. بس خلينا نمشي على نقطه سريعه بقى دكتور رمضان. المجلس الوطني الفلسطيني هو يعني البرلمان، منظمه التحرير، وهناك السلطه الفلسطينيه، هي العلاقه ماذا تحكم ومن يحكم. ماذا تحكم هي القضايا الحل النهائي التي تتفاوض عليها منظمة التحرير الفلسطيني، مثلا قضايا اللاجئين، الحدود، المياه، الأراضي الفلسطينية، كل ما يتعلق بالقضايا الرئيسية الفلسطينية تتفاوض عليها منظمة التحرير وليس السلطة ولا المجلس التشريعي. ما يتم الاتفاق عليه كما حدث باتفاق أوسلو مثلا مناطق A و B و C، أن السلطة تحكمها A مثلا مدنيا وعسكريا، هي من يحكم أنه منظمة التحرير ما تتفق عليه تنفذه السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب تشريعات من المجلس التشريعي. ولذلك أنه بنظر الإسرائيليين منظمة التحرير وقوتها أخطر بكثير من أن تكون السلطة والبرلمان، لأنه المجلس الوطني ومنظمة التحرير هي من تفاوض باسم الشعب الفلسطيني كله، ولذلك يشارك رأيه من مثلي يعيش بالخارج أو غيري أو غيري بالشتات، هم يوافقون أو لا يوافقون على القضايا المصيرية التي تتعلق بهم، ولكن السلطة ومجلسها التشريعي هي تدير شؤون الحياة اليومية المتعلقة بالغزين وبالضفة الغربية والقدس وإلى آخره. فبالتالي من هنا المعادلة والعين الإسرائيلية على منظمة التحرير
0: وعلى
4: قضايا الحل
0: الوطني
4: ويتم
0: يعني
4: التفاوض عليه.
0: يعني المجلس الوطني ليس بالمجلس اللي ممكن إسرائيل تقبل أو ستتفاعل حتى
4: بدليل
0: أنه
4: خلوه ديكور طوال السنوات، أصبح دوره فقط يعني شرفيا، لم يكن له دور تنفيذي. فبالتالي من الحسنات أنه يكون البديل أنه ترجع له
0: في كل حالات. هذا الموضوع يتوجب حلقات أخرى. أزعجتك دكتور رمضان، أزعجتك شوي لهالسبب أنه يشتموني كثير على التعليقات. يلزمني ناخذ وجهة النظر الأخرى في عشر ثواني.
2: يجب على القيادة الفلسطينية التجاهل كل الجهات والفصائل والشخصيات التي تتسوق مع حماس وإيران. لا نريد نفوذ إيران مجددا في

0: احد يريد، لا احد يريد.
1: لن يكفيك ان تقرا العناوين، بل يكون الغوص في اعماق التفاصيل ضروره حتميه. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
14: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
15: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
16: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: لا تمنحنا تطورات الملفات رفاهية الانتظار بين تحالفات تتشكل ومفاوضات تتعثر واقتصاد يضغط على الشارع. تتغير ملامح الشرق الأوسط بسرعة وتعاد صياغة قواعد اللعبة من جديد، ومعها تتغير التحالفات وتتنوع مراكز القوة. دول تعزز شراكاتها ودول أخرى تبحث عن دور أكبر، وهناك من يحاول الموازنة بين تصعيد وتفاوض، بينما يراقب البعض كل هذه التحولات ويعيد حساباته من جديد. في الشرق الأوسط إعادة ترتيب الأوراق باتت مهمة يومية، وفي الشارع السياسي لا ينتهي الحديث عن مرحلة جديدة تتغير فيها التحالفات وموازين القوة وقواعد الاشتباك. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. باريس تستقبل ولي العهد، شراكة اقتصادية على وقع إعادة رسم تحالفات المنطقة. زيارة دولة تجسد شراكة تتجاوز الاقتصاد إلى إعادة بناء المصالح. طهران تصعد وباكستان تتحرك، هل تعود واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض؟ وبين احتجاجات الداخل ورسائل المفاوضات، هل تتسع فجوة ثقة الشارع بالنظام في إيران؟
0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم. في محطة تتجاوز في دلالاتها حدود العلاقات الثنائية بين الرياض وباريس لتلامس ملفات السياسة والأمن والاقتصاد، بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في باريس اليوم زيارة دولة إلى فرنسا.

0: تأتي الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، إذ تبحث الرياض وباريس مستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين بالتوازي مع تطورات إقليمية وإعادة تشكيل التحالفات في الشرق الأوسط. مصدر رئاسي فرنسي تحدث للعربية إنجليزي قال إن الزيارة ستشهد اجتماعاً وزارياً يركز على تنويع مسارات إمداد الطاقة، في مؤشر على أن أمن الطاقة بات جزءاً أساسياً من الحسابات الاستراتيجية بين المملكة وفرنسا. ويؤكد الجانب الفرنسي وجود تكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الاستثمار الفرنسي 2030 أيضاً، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً في القطاعات التي تراهن عليها الرياض وباريس لتعزيز النمو والتكنولوجيا والصناعة. ومن المنتظر أن يدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتجاه زيادة الاستثمارات السعودية في فرنسا في وقت تسعى فيه باريس إلى جذب رؤوس الأموال والشراكات الدولية، لكن ليس الاقتصاد وحده على الطاولة. فالتحولات الأمنية في المنطقة ستكون حاضرة وبقوة، وفي مقدمتها اتفاقية مكة الدفاعية، ويرى الجانب الفرنسي أن هذا الاتفاق يعكس إعادة صياغة للتحالفات في ضوء المشهد الإقليمي المتجدد. هذه القراءة تحديداً تتقاطع مع ما طرحته الصحافة الفرنسية، إذ اعتبرت لوموند أن الاتفاق يحمل رسائل تتجاوز دول التحالف الثلاث في ظل ما وصفته بتراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة. ومن هنا تبدو زيارة الأمير محمد إلى باريس بحسب البعض اختباراً لمدى قدرة البلدين على الانتقال من شراكة اقتصادية متنامية إلى شراكة استراتيجية أوسع تشمل الطاقة والاستثمار والأمن والسياسة. وتتوج الزيارة بانعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي المشترك، الذي ينتظر أن يشكل منصة لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين في وقت تتغير فيه خرائط النفوذ والتحالفات في الشرق الأوسط بوتيرة غير مسبوقة. المزيد عن هذه الزيارة في هذا التقرير، ثم نعود إليكم.
1: أمن الخليج واقتصاد أوروبا وأزمات العالم ستكون أبرز محاور اللقاء المرتقب هنا في باريس بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وهو لقاء لن يغيب عنه ملفا لبنان وغزة. مصدر دبلوماسي فرنسي قال للعربية عشية الزيارة أن السياسة السعودية واضحة جدا في استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، مع اتجاهها أيضا نحو شراكات متعددة أخرى في المنطقة والعالم. من جهته قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية للعربية إن الهجمات ضد السعودية مؤخرا خطيرة جدا، وجدد دعم فرنسا الكامل للمملكة.
2: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا وعملا غير مسؤول، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها.
1: واستكمالا لما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الرياض أواخر العام ما قبل الماضي، سيتولى مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي أنشئ حينها تعزيز أوجه التعاون الكثيرة التي ستناقش في العمق خلال زيارة ولي العهد، وهي تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والدفاع والطاقة والثقافة والبيئة والسياحة والصحة والتعليم والمياه، وكذلك الذكاء الاصطناعي والتنوع البيولوجي.
3: السعودية لاعب رئيسي في المنطقة، وعندما يأتي وفد سعودي عالي المستوى إلى فرنسا فهذه إشارة قوية جدا. السعودية أول اقتصاد في العالم العربي، وهي عضو في مجموعة العشرين وحاضرة في كل الملفات، ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وغيرها. السعودية وفرنسا ترأستا معا مؤتمر حل الدولتين الذي أدى إلى إعلان نيويورك.
1: ماكرون الذي أجرى قبل أسبوعين اتصالاً بولي العهد السعودي كان وصف المملكة بأنها حجر الزاوية في المنطقة، مذكراً بأن فرنسا هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، وبأنها ترغب في

0: المشاركة في تحقيق رؤية العام 2030. حسين قنايبر، العربية، باريس.
1: ومن باريس ينضم إلينا مراسل العربية فادي الدهوك. أهلا بك معنا فادي. ضعنا في آخر تطورات هذه الزيارة وجدول الأعمال ولي العهد، ما الذي حصل اليوم خلال مراسم بدء زيارة الدولة إلى باريس؟
2: من القصر الكبير في باريس وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيسدى الافتتاح رسميا بعد قليل على النسخة الثالثة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي النسخة الأولى التي تغادر السعودية منذ إطلاق البطولة وتستضيفها باريس. الزعيمان سيختتمان هذه البطولة التي انتهت بتتويج النادي الصيني AGAL بطلا طبعا لكأس الأندية، فيما حل نادي فالكونز السعودي في المركز الثاني. حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مراسم التتويج سيضع هذه البطولة في صلب العلاقة بين البلدين، وختامها بشكل خاص سيتحول إلى المحطة الأولى في الزيارة الرسمية لولي العهد إلى فرنسا. طبعا كل ذلك قبل الموعد الأهم وجدول الأعمال الغني لهذه الزيارة غدا الاثنين، حيث سيستقبل الرئيس الفرنسي ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بعد ظهر الاثنين، وستعقد لاحقا مباحثات ثنائية يليها اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية وتوقيع عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى اختتام منتدى الأعمال السعودي الفرنسي قبل أن يعود الأمير محمد بن سلمان مجددا إلى قصر الرئاسة الفرنسية، حيث سيقيم الرئيس الفرنسي حفل عشاء على شرفه. الفرنسيون يتحدثون هنا عن إيجاد نقاط التقاء بين برنامج فرنسا 2030 وكذلك رؤية السعودية 2030، وتشمل القطاعات المطروحة لهذه المباحثات الذكاء الاصطناعي والطاقة والسياحة والثقافة والترفيه، جانب المشاريع الصناعية والبنى التحتية الكبرى، ومشاركة كذلك الشركات الفرنسية في المشروعات المرتبطة بمعرض إكسبو الرياض 2030. كما أيضا سيكتسب ملف الطاقة والنقل أهمية إضافية بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز، وبحسب مصادر في الرئاسة الفرنسية الجانبان سيبحثان تطوير طرق بديلة لنقل الطاقة والبضائع من الخليج وأوروبا تشمل الموانئ وخطوط الأنابيب وكذلك السكك الحديدية، وهذا يفتح فرصا أمام الشركات الفرنسية المتخصصة في النقل البحري والطاقة والبنية
1: ملفات التحتية. نعم، ملفات كثيرة جدا، سنكون معك لمتابعة التحديثات والأخبار. مراسل العربية فادي الدهوك، كنت معي من باريس، أشكرك شكرا جزيلا. وفي باريس لا يبحث الأمير محمد بن سلمان عن شراكة جديدة فحسب، بل يصل في لحظة تبدو فيها المنطقة أمام سؤال كبير: من سيرسم شكل التحالفات المقبلة، ومن سيمتلك مفاتيح النظام الإقليمي الجديد؟ نبقى في باريس، ومن هناك ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد والمحلل السياسي رامي الخليفة العلي. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور حسن. دكتور حسن، الصحافة الفرنسية اليوم كانت تتحدث عن هذه الزيارة وأسهبت الحقيقة في التحليل والشرح، لكن ربطت اتفاق مكة الأخير بين السعودية تركيا وباكستان بإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. هل ترى فرنسا في هذا الوقت أنه مثل هذا الاتفاق يمثل بداية لنظام أمني إقليمي جديد، أم هي يعني متغيرات فرضتها طبيعة ما تمر به المنطقة في هذا الوقت بالتحديد؟
3: ولمستمعي العربية أفهم.
1: أهلا بك.
3: ولضيفك الكريم أيضا. بالحقيقة الشراكة هي استراتيجية متعمقة ومتجذرة منذ وصول ماكرون إلى الرئاسة ومنذ وصول ولي العهد إلى استلامه ولاية العهد، والموضوع واضح منذ عقد من الزمن، يعني في العام 2018 زيارة ولي العهد إلى فرنسا، ونشهد في على الموضوع الاقتصادي مثلا أن هناك زيادة مضطردة بوتيرة العلاقات الاقتصادية بين والعلاقات التجارية بين البلدين والاستثمارات الفرنسية أيضا في المملكة. هذا من الناحية الاقتصادية. أما من الناحية الأمنية فهناك أيضا شراكة استراتيجية واضحة.

0: من حيث تزويد المملكة بالمعدات والتقنيات العسكرية والأمنية الفرنسية، ولكن فرضت أيضا الحرب في الشرق الأوسط في مضيق هرمز، فرضت نفسها على الواقع الإقليمي اليوم لتكون السعودية وتركيا وباكستان وفرنسا الواجهة الأوروبية والمدخل السعودي إلى أوروبا،
1: نعم
0: تكون على طاولة المفاوضات وعلى مائدة كل لقاء في هذا المضمار. لذلك ليس من المستبعد أبدا أن تكون هذا الموضوع في صلب المفاوضات على الرغم من أهمية الاقتصاد وأهمية النفط، ولكن
1: يعني
0: الموضوع الأمني
1: دكتور حسن، على تأسيسا على ما تفضلت به حضرتك، يعني فرنسا اليوم تحاول الدخول مرة أخرى إلى الشرق الأوسط من خلال السوق السعودية، إن كنا نتحدث عن جانب الاقتصادي أو من خلال التعاون والتشارك مع السعودية كنفوذ أمني وسياسي واضح ووازن في المنطقة، نفوذ يعني شكل تحالفا كبيرا قبل فترة بسيطة وكان في هناك تحالفات سابقة. كيف تفكر باريس يعني في هذه اللحظة؟
0: باريس في هذه اللحظة تفكر بأن التحالفات القديمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء فرنسا مع أمريكا أو السعودية مع أمريكا، هي تحالفات كانت ثابتة متجذرة ولكنها صلبة. اليوم تفكر باريس كما تفكر السعودية بأنه أصبح هناك متغير رئيسي
1: عندما تقول أنها
0: في
1: كانت
0: العلاقات،
1: تحالفات
0: وهي أن
1: صلبة،
0: تكون
1: ماذا
0: علاقات
1: تقصد بذلك؟
0: أن يكون هناك علاقات مرنة بين الدول، ولا تكون التحالفات الاستراتيجية التقليدية تفرض نفسها على هذه العلاقات.
1: يعني اليوم
0: وعندما قامت
1: هل تفرق فرنسا اليوم بين علاقات مع أطراف دولية؟ خلينا نتحدث بوضوح إذا أمكن ذلك. عندما نتحدث عن الولايات المتحدة، هذه العلاقة ثابتة وصلبة ولكن تعرضت لهزتين، الأولى كانت في رئاسة ترامب الأولى، والآن كان هناك عدة هزات الحقيقة منذ عاد ترامب إلى البيت الأبيض، في مقابل علاقات مع دول تراعي تقاليد سياسية مستمرة على عقود ولا تخل، وعندها إمكانات وعندها رؤية أيضا، سواء فيما يتعلق بالتعاون الثنائي أو التعاون لحل قضايا المنطقة.
0: بدي أكد على أمرين بهذا الموضوع،
1: تفضل.
0: وأؤكد على حديثك وأؤكد على أمرين. أن الرئيس الفرنسي من الرياض أكد أنه يريد الانخراط كرئاسة فرنسية، وكفرنسا تريد الانخراط في الخطة السعودية 2030. يعني الموضوع واضح إلى هذه الدرجة، يعني اهتمام فرنسا بالعلاقة مع السعودية، العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع فرنسا مع السعودية،
1: تمام.
0: هذا أمر. الأمر الآخر هو استضافة البطولة لأول مرة في فرنسا، وهو يدل على أهمية الخيارات الاستراتيجية السعودية. فالموضوع العلاقة، فرنسا اليوم تعرف أن المملكة العربية عندها أقله خطة 2030 وما بعد. أما العلاقة مع أمريكا فهي علاقة تتعرض إلى تصدعات. بدي أذكر كمان أنه منذ يومين كان هناك نكسة في العلاقات الأمريكية الكندية العميقة، في
1: صحيح،
0: التي تضرب في التاريخ. يعني
1: جارين
0: كان هناك
1: وبلدين
0: نكسة في
1: ومصالح
0: هذه
1: مشتركة
0: العلاقات.
1: واتفاقات ونافتة وغير نافتة. نعم صحيح، أشكرك على هذه الالتفاتة دكتور حسن. طيب خلينا أروح للدكتور رامي الخليفة، معنا أيضا من باريس المحلل السياسي، أهلا بك معنا دكتور رامي. لوموند اليوم كانت تتحدث عن تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، وهذا بحثته مع الدكتور حسن قبل قليل، لكن من وجهة نظركم الآن خلينا نأخذ الموضوع من الشق الآخر، الشراكة الفرنسية بالنسبة للسعودية هل تغنيها عن تحالفات أخرى أو عن علاقات ثنائية مع دول كبيرة أو مع تجمعات اقتصادية أو تجمعات مؤثرة حول العالم، أم هي تدخل في باب تنويع الشراكات وتعزيز سلة العلاقات الدولية؟
2: أهلا بك أستاذ حسن، تحية لك ولضيفك ومشاهديك
1: بك.
2: الكرام. باعتقادي بأن المنطقة السعودية خلال السنوات الماضية على وجه التحديد، وربما منذ نشأة المملكة العربية السعودية وحتى الآن، أنها تعتمد على تنويع الشراكات أكثر من أن يكون هنالك الاعتماد على طرف واحد أو على علاقات مع طرف واحد. المملكة العربية السعودية لديها علاقات جيدة مع الصين، مع روسيا، مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك دعنا نقول أن منطق العلاقة مع فرنسا هو منطق الإضافة لا منطق الإحلال، بمعنى أن تكون العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية العسكرية مع الجانب الفرنسي

0: إضافة إلى العلاقات المتميزة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح أن هنالك الكثير من التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية وخصوصا الحرب الأمريكية الإيرانية، ولكن ذلك لا يعني أن هنالك إمكانية للاستعاضة عن الولايات المتحدة الأمريكية الحاضرة بقوة بالمعنى العسكري وبالمعنى الاستراتيجي، وهنالك
1: يعني
0: هامش
1: السعودية
0: معين.
1: لا تبحث الآن عن مثل ما قلت حضرتك تبحث عن الإضافة، ربما لا تبحث عن الإحلال، تبحث عن شيء معين. ما هو هذا الشيء المعين الذي تبحث عنه اليوم السعودية؟ السعودية أقوى اقتصاد في المنطقة ومن أقوى 20 اقتصاد حول العالم. السعودية بلد مستقر سياسيا، بلد داخل في تحالفات عديدة اقتصادية وسياسية وأمنية في هذه المنطقة، آخرها كان تحالف مكة. ماذا تريد الرياض من باريس؟
0: دعنا نبدأ بالشق الاستراتيجي بداية.
1: فضل.
0: الجانب السعودي يريد أن تكون هنالك توافق على المستوى الدولي في القضايا الأساسية، هنالك نقاط التقاء مع الجانب الفرنسي وخصوصا في قضايا متعددة تهم المملكة بشكل مباشر وتهم أمنها، القضية الفلسطينية على وجه التحديد كما تعلم، فإن المملكة وفرنسا رعت سويا مؤتمر لحل الدولتين في نيويورك في الخريف الماضي. هذه نقطة. النقطة الثانية، هنالك اتفاق فيما يتعلق بالوضع في لبنان، وللدولتين تأثير كبير في هذا الوضع، واستقرار هذه الدولة هو مصلحة مشتركة لكلا الطرفين. هنالك توافق إلى حد ما فيما يتعلق بالملف السوري، وهنالك رغبة بدعم الحكومة القائمة هنالك، وهذا أيضا مرة أخرى يصب في الرؤية المشتركة لكلا الدولتين. لكن هنالك جانب آخر وربما هو الذي يحمل أهمية بالغة. أستاذ حسن، خلال السنوات العقود الماضية كان هنالك التعامل التبادل التجاري الذي يتم بين المملكة والدول الأخرى الدول الغربية، هو اشتراء السلعة معينة والعمل عليها وتطوير هذه السلعة. لكن هنالك اختلاف كبير ظهر منذ رؤية 2030، وهو أن المملكة تريد توطين هذه الصناعات، تريد توطين التقنية الحديثة. إذا أخذنا مشروع واحد فقط والذي تتداخل فيه فرنسا بشكل مباشر وهو مشروع العلا، نجد أن هنالك خبرة فرنسية، هندسة فرنسية، خبرة في مجال الآثار، خبرة في مجال الضيافة، خبرة في مجال السياحة، ولكن لا تدير فرنسا هذا المشروع وحدها، وإنما تعمل على تدريب كوادر سعودية في هذا الإطار. هذا الأمر ينطبق على مجالات النقل، على مجالات الصحة، على مجالات الذكاء الصناعي، على مجالات التقنية الحديثة. وبالتالي السعودية الآن سواء مع فرنسا أو مع الصين أو مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد شراء السلعة، وإنما تريد إنتاج السلعة بالتعاون مع هذه الأطراف، وهذا فارق كبير للغاية. بدأنا نشوف بشكل مباشر في العلاقة ما بين الطرفين،
1: بعد مختلف. يعني ربما ندخل للحديث إلى أنه لا نريد أن نسميها ندا بند، وإنما شريك بشريك، بدلا من نماذج العلاقات الدولية الأخرى الموجودة التي تشكل عبئا على بعض الدول ذات الاقتصادات القوية. على أي حال، زميلنا محمد السيف أعد تقريرا يتحدث تماما عن الجانب اللي تفضلت بذكره دكتور رامي، نستمع إليه ثم أعود إليكما لمتابعة هذا الحوار.
2: من الرياض إلى باريس، تتسع الشراكة السعودية الفرنسية لتتجاوز الاستثمارات والتجارة نحو ملفات استراتيجية تمس الاقتصاد والأمن ومستقبل المنطقة.
3: We want to be partner of your vision and the vision of the Grand Prince for 2030.
2: ففي عام 2024 اتفق البلدان على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد من خلال خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية ومجلس شراكة برئاسة مشتركة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اقتصادياً، تتجاوز قيمة التجارة السعودية الفرنسية في السلع غير النفطية 20 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات الفرنسية المتراكمة نحو 74 مليار ريال سعودي، مع وجود قرابة 500 شركة فرنسية تعمل في السوق السعودية.
3: For all the French business people and investors, I want to encourage them to invest more in this country. Why? Because this is the entering point of the whole region. Investing here is investing in the cornerstone of the whole region.
2: ولا تتوقف المصالح عند الاقتصاد، فالتعاون يمتد إلى الطاقة والهيدروجين والتعدين والذكاء الاصطناعي والفضاء وصولا إلى الدفاع والأمن السبراني.
3: We want to be a reliable partner for Expo 2030, Asian Games 2034, FIFA World Cup 2034. And so on. Sky is the limit.
2: وبالجانب الثقافي شق اقتصادي، حيث تشكل العلا أحد أبرز محاور الشراكة السعودية الفرنسية.

0: الفرنسية. وهكذا تبدو العلاقة بين الرياض وباريس اليوم، أوسع من مجرد أرقام في التجارة والاستثمار. إنها شراكة تتقاطع فيها رؤية اقتصادية واضحة طموحة مع مصالح سياسية أمنية وثقافية متنامية. أجدد الترحيب بضيفي الكريمين، الأستاذ دكتور حسن عبيد أستاذ الاقتصاد السياسي، والمحلل السياسي رامي الخليفة العلي. أهلا بكم مرة أخرى ضيفي الكريمين من باريس. أعود إلى الدكتور حسن عبيد، يعني أنت أكثر قدرة مني على قراءة الأرقام وتحليل وتفكيك شيفراتها. مثل ما استمعنا في هذا التقرير، أكثر من 400 شركة فرنسية، استثمارات تتجاوز 2.2 مليار يورو في البناء والبنية التحتية والخدمات. إذن يعني بحسب الظاهر نحن نتحدث عن مشاريع بسموها الميجا بروجيكتس، اللي ممكن يكون أثرها كبير جدا، يمتد إلى عقود. هل لك أن تساعدنا على فهم أكثر في هذا الجانب؟
1: يا صديقي فيك البركة، يعني ما شاء الله عنك. بالحقيقة الأرقام يجب علينا أن نتابعها منذ الزيارة الأولى لولي العهد في العام 2018 إلى باريس، حيث كانت المعدل يعني حجم التجارة حوالي 7 مليار دولار. اليوم نتكلم بأكثر من 20 مليار دولار تقريبا، والهدف إلى الوصول عام 2030 إلى 30 مليار دولار. هذه في العلاقات التجارية إذا ما وضعنا النفط جانبا، وإذا ما وضعنا أيضا الأمور الأخرى وأهمها الأمور الثقافية. نحن نعلم أن أي علاقة تجارية بين دولتين إذا لم تكن تبنى على تفاهمات استراتيجية ثقافية بالتحديد فليس لها معنى، وليست لا يكتب لها الاستمرار. فإذا ما نظرنا إلى التاريخ، أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مثلا هي علاقات متجذرة، بين أمريكا وبين كندا هي علاقات متجذرة، لأنها تبنى في بداية الأمر على الثقافة المشتركة بين هذه البلدان. واليوم نعلم أن المشروع العلا كما ذكره الدكتور رامي، والمشاريع أخرى الثقافية التي تقوم بين التي تدعمها فرنسا من ناحية وتدعمها السعودية من ناحية ثانية، سواء في التبادل الثقافي أو التبادل العلمي، ويمكن لي أن أذكر لك أن هناك أكثر من 15 اتفاقية علمية وقعتها جامعة الملك سعود مع الجامعات الفرنسية، وأن جامعة السوربون متجذرة أيضا وتعمل على تمديد وتمتين علاقاتها مع الجامعات السعودية في المملكة. وأن إذا ما نظرنا إلى التاريخ أيضا، أن نابليون كان أول من راسل الإمام سعود في بداية المملكة السعودية الأولى أو نشأة المملكة. فإن العلاقات الثقافية كان لها في بعض المحطات كان هناك انقطاع، شبه انقطاع، أو يعني لم تكن متطورة جدا، ولكن بين السعودية وبين المملكة وبين فرنسا. ولكن يبدو أن ولي العهد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهما رأي آخر في هذا الموضوع، وأن العلاقات الثقافية يعملون عليها لكي تكون ركيزة التبادل الاقتصادي. وإذا ما عدنا إلى التبادل الاقتصادي فهو متشعب ومتعدد. صحيح. كما ذكر الدكتور رامي أن هناك نية للمملكة بالتعاون مع العديد من الدول لتوطين الصناعات داخل المملكة. السياسة الأمريكية وخاصة تحت رعاية أو تحت قيادة الرئيس الأمريكي ماكرون هي مختلفة عن طريقة التعامل مع السياسة الفرنسية، حيث أن الأمريكي يريد أن يبيع منتجه المنتج داخليا في أمريكا، وهو ما ذكره الرئيس الأمريكي more job more job more job، أي أنه يريد أن يحمي الصناعات الأمريكية.
0: أما والوظائف الأمريكية صحيح
1: بالتحديد. وأما صحيح. في فرنسا فليس عندها أي مشكلة في تبادل الخبرات وفي الاستفادة والإفادة.
0: هذا بينقلني الحقيقة في سؤالي الأخير في هذا المحور، أعود للدكتور رامي. الحقيقة دكتور حسن كلما تحدث يعني بيعطيني إضاءة أو ثنتين مختلفات غير اللي أنا محضره من الأسئلة. الحديث اليوم عن فارق في النموذج الأمريكي والنموذج الفرنسي فيما يتعلق بالجانب والشق الاقتصادي، كيف تفكر أمريكا وكيف تفكر فرنسا، هل لك أن توضح لنا دكتور رامي الفارق أيضا ليس فقط من الجانب السياسي، كلنا نفهمه وكلنا نعرفه، لكن كيف تستطيع السعودية أن تتعامل مع قوتين دوليتين مع الفارق؟ طبعا نتحدث هنا عن الولايات المتحدة وعن فرنسا، ونؤكد أنه

0: لسنا بالضرورة نبحث عن بديل وإنما نبحث عن تكامل، لكن كيف نتعامل مع هذا الجانب ومع هذا الجانب؟
1: بالإضافة طبعا إلى ما ذكره ضيفك الكريم الدكتور حسن، فإن هنالك رؤية سعودية هي التي تحدد الإطار العام للتعامل مع أي دولة من الدول. طبعا كما تعلم، وأعود إلى الرقم الذي ذكره الدكتور حسن وهو رقم مهم للغاية، في العام 2015 كان حجم التبادل التجاري وحجم التجارة حوالي 7 مليارات ونصف مليار دولار، بلغت أكثر من 20 مليار دولار. هذا رقم مهم، ولكن صحيح، هذه الإضافة وهذه الزيادة في أي مجالات كانت؟ في الحقيقة كانت في مجال الاستثمار وهي ليست في مجال تجارة السلع، وبالتالي هذا يعطيك رؤية بأن التطور الاقتصادي الذي جرى ما بين البلدين يذهب في هذا الاتجاه، يذهب في إطار الشراكة الذي تحدثنا عنه. هذه نقطة. النقطة الثانية، المملكة هيئت الأرضية لإمكانية التعاون الاقتصادي والاستثمار مع كافة أو مع كثير من الدول، لأنها هيئت البنية التحتية، البنية التحتية المادية، ثم هيئت البنية التشريعية لأن هنالك ثورة في مجال التشريعات في المملكة بفضل رؤية 2030، ثم هيئت البنية التقنية، المملكة متطورة الآن باستخدام التقنيات الحديثة وبالتعاون مع الشركات الكبرى على الصعيد العالمي. المملكة أيضا تعاملت مع وتعاونت مع الشركات الكبرى، الشركات التقنية، الآن مايكروسوفت وآبل وغيرها لديها فروع ومراكزها الإقليمية موجودة في المملكة العربية السعودية. هذا الإطار العام الذي أوجدته المملكة بدأ يؤتي أكله من خلال طبيعة ونوعية التعاون الاقتصادي مع الدول. طبعا أما إذا تحدثنا عن الجانب الآخر وهو الجانب السياسي والجانب الاستراتيجي وكيفية ترسيم العلاقة ما بين المملكة وفرنسا، طبعا يمكن أن نتحدث لاحقا حول هذا الأمر باستفاضة أكثر، ولكن ما يمكن الانطلاق منه أن هنالك رؤية مشتركة. دائما كانت النقاط المشتركة بين الرياض وباريس في الرؤية لأزمات المنطقة وفي الرؤية للنظام الدولي وطبيعته تسمح بوجود هذا التعاون الاقتصادي والاستراتيجي ما بين الطرفين. إذن دعنا نقول باختصار شديد وبجملة واحدة، التطورات ورؤية 2030 والرؤية التي تتبناها القيادة في المملكة العربية السعودية هي التي حددت نمط العلاقة سواء مع واشنطن أو مع باريس.
0: يعني كلام الحقيقة شيق، وأيضا يعني لا أعرف، اليوم فتحتم علي شجون كثيرة وفتحتم لنا أبواب مختلفة للنقاش ضيفي الكريمين، من العلا إلى الإليزي، من الطاقة والذكاء الاصطناعي إلى أمن المنطقة. لم تعد الرياض وباريس تبحثان فقط عن مصالح مشتركة، بل عن موقع مشترك في عالم تتغير فيه موازين القوة. والسؤال الآن ليس إلى أين وصلت هذه الشراكة، بل إلى أين يمكن أن تصل. أشكر ضيفي الكريمين، أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد، والمحلل السياسي الأستاذ رامي الخليفة العلي. مستمعينا مستمعاتنا، مثلما تابعتم للمرة الأولى، تنظم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية السعودية في باريس، وبين المنافسات والجمهور والاستثمارات تبرز أيضا شراكة سعودية فرنسية في قطاع بات جزءا من اقتصاد الرياضة والترفيه العالمي. نتابع هذا الحوار ثم نفتح حوارا جديدا.
2: من هنا، من قلب كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، حيث تقام أول نسخة لها خارج السعودية، يجمع الحدث آلاف اللاعبين والمشجعين ويعكس في الوقت نفسه اتساع حضور الرياضات الإلكترونية كصناعة عالمية تتجاوز حدود المنافسة نفسها.
3: استضافة باريس لهذه النسخة منح الحدث بعدا دوليا جديدا، ووضع فرنسا للمرة الأولى في قلب مشروع أطلقته السعودية ليكون أكبر منصات الرياضات الإلكترونية في العالم.
4: المملكة هي الريادة في القطاع ورائدة في القطاع، وعاصمة القطاع هي الرياض، فالحمد لله اليوم نتكلم على نجاحات جدا كبيرة أثبتتها المملكة في السعودية وخارج السعودية.
3: الاستضافة الباريسية للحدث تكشف أيضا عن مساحة جديدة من التعاون السعودي الفرنسي.
4: طبعا اختيار باريس لأول سنة لاستضافة كأس العالم بعد أول سنتين ناجحة في الرياض تم بعد دراسة عدة مدن، ولكن كانت أجهزها باريس لاستضافتها لبطولات كبيرة في الرياضات الإلكترونية، وأيضا كالبنية التحتية موجودة في باريس، فساعدنا اختيار باريس تكون أنها أول دولة أو أول مدينة تستضيف كأس العالم.
5: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي عبر أثير العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. فيما تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، ترفع إيران سقف التهديد في رسالة تبدو موجهة ليس إلى الولايات المتحدة فقط، بل إلى كل دولة قد تختار الاصطفاف مع الحملة الأمريكية ضد الاقتصاد الإيراني. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي حذر الدول التي تشارك في العقوبات الأمريكية من أن طهران ستتعامل معها باعتبارها دولاً عدوة، وهدد أيضاً باستهداف مصالحها إذا ما انخرطت في الحرب الاقتصادية الأمريكية.
1: إذا أرادوا القيام بأي تحركات فأن ردنا بالمثل سيكون بمثابة زلزال. أولا نقول لجميع دول المنطقة ودول العالم ألا تدخل في حرب اقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة. أي دولة أيا كانت تشارك في فرض قيود اقتصادية علينا سنعتبرها عدوا. بالطبع سنتفاوض معها أولا ونعقد جلسات ونقول لها ابتعدي وانفصلي عن الصف الأمريكي، وإذ لم تستجب أي أننا نتفاوض أولا ونحاول بالكلام الطيب فصلها، لأننا في الحقيقة لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب. الخطوة الثانية نمنحها وقتا.
0: وفي خضم هذا التصعيد تتحرك باكستان على خط الوساطة، فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير يزور طهران غدا على رأس وفد رسمي في زيارة تقول طهران إنها تأتي في إطار جهود تعزيز السلام والأمن الإقليميين. المعلومات التي حصلت عليها العربية تفيد بأن منير يسعى أو المشير الباكستاني يسعى إلى كسر حالة الجمود التي أصابت المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران ودفع الطرفين مجددا نحو الحوار. وتشير المصادر إلى أن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية إلى القيادة الإيرانية، ما يضع زيارته أمام مهمة شديدة الحساسية، اختبار إمكانية فتح نافذة تفاوض جديدة في وقت تبدو فيه الهوة بين الطرفين كبيرة. أرحب بضيفي الكريمين المختص في الأمن القومي والاستراتيجي العميد يعرب صخر من بيروت، ومن واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي بشار جرار. أهلا بكم ضيفي الكريمين. ومن واشنطن نبدأ. أستاذ بشار، الصحافة الأمريكية ترى أن واشنطن تنتقل من الضغط العسكري إلى الحرب الاقتصادية على إيران مثل ما قال الرئيس الأمريكي، فهل تستطيع العقوبات التي تحدث عنها كثيرا الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة بيسنت، هل يستطيع في هذه المرة إجبار طهران على تقديم التنازلات التي يبدو أن الإدارة الأمريكية انتظرتها لوقت طويل؟
2: نعم، الإجابة نعم باختصار عزيزي حسن، شكرا للاستضافة الكريمة معي سيادة العميد يعرب. واشنطن الآن فيها شيء غير مسبوق في احتفالات الـ 250 لقيام أمريكا. عندك سباق الشارع السياسي في واشنطن يضج بمحركات سيارات السريعة في هذا السباق الاحتفالي، وأيضا تحت ضجيج وزئير طائرات النخبة في سلاح الجو الأمريكي، ومن ضمنها B2 سبيريت اللي وجهت الضربة القاسمة لإيران في مطرقة منتصف الليل، وفق ما قاله ترامب بأنها قضت على أوهامها في امتلاك سلاح نووي.
0: نعم.
2: الآن ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي، يقول لست في عجلة من أمري. وهذا الأمر أيضا لافت أنه اليوم عندك الدولار باثنين ريال إيراني، 2 مليون ريال إيراني.
0: 2 مليون ريال إيراني.
2: نعم، وهذا هذا رقم عزيزي، عندما يضاف إليه أيضا المظاهرات والاحتجاجات اللي بدأت في عدد من المدن الإيرانية ليست مدنية فقط، حديث عن بدء مؤشرات على انشقاقات، وهذا السيناريو معروف جيدا في تجارب سابقة خاصة في الشرق الأوسط.
0: انشقاقات، هذه كلمة كبيرة أستاذ بشار، هل هناك بالفعل يعني معلومات خلينا نقول موثوقة عن شيء من هذا القبيل، وهل هي انشقاقات في مستويات عليا أم في مستويات دنيا؟

هذا أولا. قضية المعلومات هي تسريبات، وهذه التسريبات قد تكون جزء من حرب نفسية، ولكن المؤشرات التي تؤكد أن هناك ما يرعب النظام الإيراني هي هذه التصريحات اللي تخرج وكأنه يريد أن يهدد العالم كله وليس فقط

0: حسن، والذي يجري الآن يشير بأن المرحلة الآن وصلت إلى اليأس. اللي ينتظر ترامب، اللي اليوم لوح في راية خضراء لإطلاق هذا السباق غير مسبوق تاريخيا، ينتظر الراية البيضاء، قالها في ساوث كارولاينا في ميرتل بيتش، هذا المنتجع المشهور القريب، كل يعني من عاش واشنطن وأنت منهم يعلم هذا المنتجع، قال في لقاء انتخابي: نريد أن يرفع الراية البيضاء،
1: صحيح،
0: ولا نريد استمرار هذه المفاوضات والمحادثات لأنه لا نعلم من هو حاكم إيران. فهذه مسألة الوساطات القطرية والباكستانية، على ماذا يذهب ويأتي منير؟ يعني مع كل التقدير لدوره وكل التقدير لدور الوساطات، ولكن عمليا ترامب يبدي الأمر وكأنه هو تفاوض ما قبل الاستسلام. والنبرة الآتية من المسؤولين الإيرانيين كرضائي لا تشير بأنه هذه العقلية متوفرة. إذا الخلاصة، هل هي مسألة قسم وقت حتى نمر من استحقاق نوفمبر ويراهن كل طرف على أن بعدها سيكون الحسم العسكري؟ هذا هو السؤال المليون.
1: هذا الأمر الذي لم نعد نتحدث فيه، مسألة ضياع الوقت وإهدار الوقت من الجانب الإيراني، لأنه اتضح للجميع الآن بما لا يدع مجالا للشك أن هذا ما يراهنون عليه دائما. عميد يعرب، يعني عناوين كثيرة تحدث عنها الأستاذ بشار ضيفنا من واشنطن، يقول أنه ترامب يريد أن يرفع الإيرانيون الراية البيضاء، في المقابل الجانب الإيراني بيقول لكل دول المنطقة إما أن تكون معنا أو أنت عدو لنا، لست فقط ضدنا أو شيء من هذا القبيل، أنت عدو لنا. هل هذا يشي بأنه بالفعل إيران تفكر الآن باستهداف الجيران الإقليميين بأكثر مما فعلته منذ 28 من فبراير حتى يومنا هذا؟
2: مساء الخير، تحياتي لك سيد حسن
1: والسيد
2: بشار والمشاهدين والمستمعين الكرام. طبعا نحن نتعامل، وهذه هي النقطة التي يغفلها كثيرون وحتى أمريكا تغفلها، أننا نتعامل مع إيران كدولة، لا نتعامل معها كدولة بل كعقلية ميليشيا وتفكير قرصنة ونظام قوقعة صغيرة لا يهمها الشعب الإيراني، ولا يهمها أن دمرت إيران ولا أو سقط الشعب الإيراني بكامله، المهم أن يبقى هذا النظام، هذه الفئة النسبة المئوية القليلة جدا، لا أستطيع تحديدها لكنها لا تتجاوز 3-4% تقريبا، هذا هو الذي هم. ولذلك هذا العقاب الاقتصادي والحصار الاقتصادي والجوي والخنق وكل الوسائل التي تتبعها أمريكا، وأنها أفهمت وزرعت في يقين إيران أن الخيار العسكري هو آخر الحلول، هذا هو الملعب الذي تلعب فيه إيران، أقصد النظام، هذه الفئة القليلة تراهن على عامل الوقت. يعني التفاوض بالنسبة لإيران وسيلة، إنما بالنسبة لأمريكا هو غاية.
1: هل تتخيل عميد يعرب هل تتوقع مثلا تغيرا في سلوك الدول المجاورة، دول المنطقة ولا سيما الدول التي تعرضت لرعونات إيران، هل تتوقع منهم سلوكا مغايرا عما بدر خلال الشهور الماضية، يعني في مواجهة هذه التهديدات الصريحة إلى حد ما من طرف محسن رضائي؟
2: أصلاً هذه الدول العربية، دول الجوار، دول الخليج كذلك بالذات، بدأت تغير سلوكها، وهذا ما لمسناه من الفترة السابقة، والآن بدأت تضع الخطط وترسخ توجه جديد. التوجه السابق كان حث أمريكا على وقف إطلاق النار واللجوء إلى التفاوض، وكذلك لتجنيب الفوضى التي قد تنجم عن الفوضى الغامضة التي قد تنجم عن انهيار النظام في إيران كما كان يهدد ترامب. إنما الآن الدول العربية بعد أن تيقنت كذلك أن هذا النظام لا يمكن التعايش معه ولا يمكن التفاهم معه، وأنا قلت لك هي تعتبر مسألة وحلبة التفاوض وسيلة وليست غاية، وأمريكا تعتبرها غاية، وكذلك الدول الطبيعية مثل الدول العربية الدول الخليجية التي تفكر بمستقبل شعوبها وازدهار وتنمية ونماء ورخاء ورفاهية شعب، هذا هو المختلف. يعني هناك دولة مارقة في هذا الشرق الأوسط يحتار الجميع كيف يتعاملون معها، وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية، إنما كذلك عبر هذه الوسيلة الجديدة، الخنق الاقتصادي الفائق

0: الشدة بظن أمريكا أنها يعني ترامب أصبح لديه نشوة أنه الآن أن هذا الحصار يعطي نتائج. هناك 115 مليون برميل يمر أسبوعيا من مضيق هرمز، هذا لا يدوم طويلا. هذا إيران إذا أقل خطأ في الحسابات، وهذه العقلية الميليشياوية التي أتكلم عنها هي معرضة لارتكاب أخطاء كثيرة قد تنسف كل شيء.
1: والمرحلة
0: المبعوثة
1: والمرحلة لا تحتمل أي أخطاء من أي جانب. من بعد إذنكم ضيفي الكريمين، أود أن نتوقف يعني سريعا، نتابع الآن عبر شاشة العربية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضران ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس. يمكنكم متابعة الصور على شاشة العربية.
2: الترحيب والتصفيق لفريق فيتاليتي. أما في المرتبة الثانية فلدينا فريق فالكنز الذين فازوا في بطولة 2024 و2025، وعلى المدى الطويل استطاعوا جلب هذه البطولة والكأس لموطنهم، وقد صنعوا التاريخ في تحقيق الجولة الأولى والثانية، وقد فازوا في مباراة واحدة وحققوا كأسا من خلال.
1: كان هذا جانبا من حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس بحضور ولي العهد والرئيس الفرنسي. فيما تحاول طهران كسب الوقت وتعطيل التفاوض مع واشنطن، تتصاعد في الداخل الإيراني أصوات الغضب الاجتماعي في مشهد يكشف اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي الرسمي والواقع المعيشي الذي يواجهه ملايين الإيرانيين. في إصفهان وسط البلاد نظم متقاعدو قطاعي الصلب وصهر الحديد وقفة ومسيرة احتجاجية أمام مبنى المحافظة. وفي شوش شمال غرب الأهواز خرج متقاعدو الضمان الاجتماعي في تجمع احتجاجي اعتراضا على تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية. وفي أنزلي بمحافظة جيلان شمال إيران تجمع متقاعدون ومالكو أراضي مرتبطة بشركة شفارود للمطالبة بمستحقاتهم. هذه التحركات كلها تأتي فيما تواجه إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة، وتحاول الحكومة احتواء تداعيات العقوبات وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في ظل استمرار التوتر مع أمريكا والعالم. في المقابل يظهر مسار آخر داخل طهران، مسار التفاوض بحضور وزير الخارجية عباس عرقجي. شبه حسن الخميني حفيد المرشد الإيراني الراحل شبه المفاوضات مع الولايات المتحدة بصلح الحديبية في إشارة ذات دلالة، قال البعض إنها تدل على إمكانية القبول بتسوية صعبة إذا ما كانت تخدم المصالح الإيرانية على المدى البعيد.
3: فتح مبين مربوط بأحد وبدر وخندق.
4: الفتح المبين لم يطلق على أحد وبدر والخندق وتبوك، بل أطلق على صلح الحديبية. أحيانا تكون ثمار المصالحة الصحيحة أكثر من مئات الحروب، وبعد أقل من 3 سنوات كان فتح مكة والانتصار النهائي للإسلام.
1: بطبيعة الحال هذا التشبيه ليس تفصيلا عابرا، هو يعكس محاولة لإعادة تقديم التفاوض مع واشنطن باعتباره خيارا يمكن تبريره سياسيا وإيديولوجيا وليس بالضرورة تنازلا أمام الخصم. أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ بشار ضيفنا من واشنطن، سمعت إلى ما قاله هذا الشخص حسن الخميني نجل المرشد الإيراني الراحل، يعني يبدو أنه بالفعل هناك أصوات وإن كانت مكتم عليها أو معتم عليها، لكن هناك يبدو أنه في من يؤمن بالفعل بإمكانية التفاوض والخروج من ليس فقط من عنق الزجاجة وإنما من الزجاجة كلها.
5: عزيزي الشاه الراحل ونيكسون الرئيس الأمريكي الراحل أحسن وصف في أنه هذه مجموعة حثالة من البلطجة هم الذين يحكموا في تفسير للتاريخ وللعقائد فاسد من أساسه. حفيد خميني تجرع كأس سمات كأس السم بعد 8 سنوات مع في حرب سميت القادسية حينها إنه جبهة الشرقية للعالم العربي، وقالت نتجرع كأس السم. الخامنئي الأب قال الصبر الاستراتيجي عندما فاوض براك حسين

0: الإمارة. الآن الابن الذي يقول البعض أنه يعني كامل بقدراته يحكم البلاد، وهذا أمر مشكوك فيه حتى صحيح. أنه على قيد الحياة، ترامب قال 90% على قيد الحياة، بصرف النظر لا يعد هناك أي مبررات دينية سوية يستطيع تقديمها، لأنه ما يقوم به من سلوك خاصة في الجوار مع الدول العربية والإسلامية يناقض هذا الكلام جوهريا، وهذا الأمر يسقط الدعاية، هذه البروباغاندا. يعني حتى عندما يقول صلح حديبية، الرئيس وزراء العراق ذهب إلى واشنطن وأتى هنا إلى البيت الأبيض وقال سننهي وسلم السلاح فقط للشرعية للجيش العراقي، الآن يتحايلون بالألفاظ ويقول لا، ليس حصر، هو تنظيم السلاح بأنه تحت قيادة الحشد الشعبي. هذا أسلوب المراوغة، تزوير الدين، تزوير التاريخ، تزوير السياسة.
1: أنت أدخلت
0: لا مصداقية لهم على الإطلاق.
1: أستاذ بشار، أنت أدخلت الحكومة العراقية الجديدة في حسابات إيران؟
0: نعم عزيزي، لأنه قلبها في زيارته والتصريحات اللي صدرت عنه، وأن يتبع ذلك بتصريحات رضائي وقبل ذلك بتصريحات متكي الوزير الخارجية الأسبق، هذا لا يدل أنه أبدا كان هناك إصلاحيين ومتشددين في إيران. هذا النظام قائم على البلطجة.
1: لا لا، أنا أسأل عن حضرتك، أتيت على ذكر زيارة رئيس الحكومة العراقي إلى واشنطن وتعهد هذا ما أردت أن أستوضح منك عنه.
0: لا لا، هو صادق في نوايا عزيزي،
1: ولكن
0: وحتى قال إني أنا قد أدفع ثمن ذلك حياتي.
1: صحيح.
0: ولكن السؤال ما الذي تغير بعدما عاد إلى العراق وتم كشف المخطط بأنه اعتداءات من داخل العراق على المملكة العربية السعودية وكانت مصورة، يعني في أدلة موثقة بالصوت وقدمت للجانب العراقي، وهذا يشير عزيزي بأنه إيران تواصل سياساتها العدائية من خلال تحريق عملائها في العراق، في لبنان، في اليمن، وهذا الأمر بالفعل نخلص جميعا كما تفضل السيادة العميد، لا يمكن التعايش مع هذا النظام، لا يمكن. يعني حكما نحن ذاهبون إلى إسقاط هذا النظام، سواء إمبلوجن كما قال ترامب بانهيار من الداخل اقتصاديا بالخنق الاقتصادي، أو بضربة ستأتي مباغتة. يعني هذا باعتقادي هو التقدير الأقرب إلى الواقع، لأنه ترامب طيب. قدم الكثير من المهل، وواضح أنه الآن مصداقيته على المحك.
1: تمام.
0: اللي لم يتم الحسم انتهى في الانتخابات طيب. وانتهى كدوكترين، يعني ما هو دوكترين اللي بدي يقدمه
1: بإرثه السياسي. طيب عميد يعرب، يعني الأستاذ بشار بيقول أنه الخيارات انتهت أمام طهران، ويتحدث بالفعل عن إمكانية العمل على إسقاط النظام إما من خلال تحرك داخلي، وهناك بعض المؤشرات لا أدري إن كانت كافية، يعني هذه التحركات هي احتجاجات مطلبية، ربما إذا دفع المال لهؤلاء الأشخاص أو أعيد لهم الرواتب التي لم تصرف ربما تنتهي أو لا تنتهي، لا أحد يعرف، هي بالنهاية احتجاجات مطلبية وليست بالضرورة سياسية. في مقابل عمل ممكن من جانب الإدارة الأمريكية بضربة عسكرية لإسقاط هذا النظام وإغلاق الملف مرة وإلى الأبد، هل تتصور عميد يعرب أنه ما زال بالإمكان الحديث عن إسقاط النظام بضربة أمريكية، ولا هذا الأمر تجاوزه الزمن والوقت؟
2: نعم، يعني أنا أشكر هذا العصف الفكري البرينستورمينج ما بيننا بحديثي السابق وبحديث السيد بشار وبأسئلتك الجميلة.
1: أشكرك.
2: وصلنا إلى استنتاج أن هذا النظام لا يمكن التعايش معه أولا، ولا يمكن التعامل معه ثانيا، ولا يمكن الحسم معه ثالثا إلا بالوسيلة العسكرية. ليست خلفية العسكرية هي التي تحفزني على هذا القول، ولا توجهي الاستراتيجي، حيث بطبيعة هذا النظام والمستقبل الذي لا يزال غامضا إذا بقي هذا النظام وإذا تمت العودة إلى اتفاق التفاهم كما تبغي باكستان وعاصم منير، وكأنهم يرجعوننا إلى شهر نيسان. يعني الأمور عامل الثقة غير موجود، طريقة التعامل مع إيران لا ينفع معها غير اللغة العسكرية، وهذا ما أثبتته التجارب والخوض الغمرات التي حصلت. لكن المشكلة كانت في عدم الحسم، إيصال الأمور إلى فترة الضربة القاضية ثم التراجع وانتهاج منهج التفاوض والمخرجات التسوية السلمية. نعم، طالما أن القض والقضيض الأمريكي لا يزال موجودا في المنطقة، وحاملات الطائرات لا تزال تتوافد، والأصول العسكرية

0: هي لا تزال تأتي، والطائرات الشحن العسكري وطائرات التزود بالوقود، يعني هناك خلية نحل تجري، يعني هناك ما يسمى بإعداد مسرح العمليات للجولة الثانية. لأنه يبدو وبدأ ترامب وبدأت أمريكا بدأ ترامب يعني كان تحت تأثير الحمائم الأمريكية بابتهاج مبدأ التفاوض فقط سبيلا لا غيره، بدأ الآن هناك توجه أن حتى لو بهذا الحصار والخنق الشديد وحتى لو بالعقوبات وحتى لو بكل الوسائل هذا النظام لا يخضع إلا باللغة العسكرية. لذلك في نهاية المطاف وكما شرعنا أن هذا النظام لا يهمه إلا نفسه ولا يهمه الشعب الإيراني ولا الدولة، فإذا ولديه المليارات المكدسة ولديه التمويل ولديه الطرق لا تزال مفتوحة مع باكستان مع أفغانستان مع العراق، يعني حصار جوي وحصار بحري لا يكتمل إلا بالحصار البري، والحصار البري لا يحدث إلا بالضربة العسكرية إن كان بإسقاط النظام أو بتغيير وجه إيران.
1: جميل، يعني هذه إجابة موجزة الحقيقة ونظرة شاملة مفصلة، يعني مش موجزة للأمانة، لكن وضحت لنا الكثير من جوانب هذا الموضوع. والنقاش مع حضرتك عميد يعرب دائما ممتع وشيق وينير أفكارنا. أتوجه للأستاذ بشار بسؤالي الأخير. المصادر العربية قالت إنه قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران غدا ويحمل رسالة أمريكية. سؤالي لحضرتك من شقين، الأول ما هي الرسالة التي يمكن أن يكون يحملها المشير عاصم منير إلى طهران؟ السؤال الأخير، لماذا لم يحسم ترامب مثل ما قال العميد يعرب؟ يعني كنا قريبين جدا من الحسم لكن ترامب تراجع في اللحظات الأخيرة، أعد العدة قبل أسبوعين لضربة ساحقة ماحقة ثم تراجع في اللحظات الأخيرة، الآن عاد ويبدو أن هناك بالفعل قناعة أكبر لدى الجانب الأمريكي بالتفكير بحلول عسكرية لكن قوية على الأقل في ظل التحضيرات اللي أشار إليها العميد يعرب.
2: أنا أبدأ بالسؤال الثاني عزيزي، لأنه قادة المنطقة طلبوا وأقنعوا الرئيس ترامب بأنه لابد من إفساح المجال لفرصة اعتقدوا في حسن ظنهم ونواياهم بأن الجانب الإيراني صادق فيه، وثبت كما يقال بأن هذا النظام يحترف الكذب حتى على دور الوسيط، وتعدى ذلك وحاول توريط الوسيط عبر الابتزاز كما فعل مع قطر. الآن باكستان، وهذا الجزء الأول من سؤالك عزيزي، هذه عودة عاصم منير الأولى إلى إيران بعد اتفاق مكة،
1: صحيح،
2: بعد اتفاق النواة اللي هي يعني بقيادة المملكة العربية السعودية، عندك تركيا وباكستان بالوزن الإسلامي لهذه الدول الثلاث والوزن الشرق الأوسطي والوزن المتعلق بتحالف هذه الدول الثلاث مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكل منها لديه أيضا تحالفات مع دول وازنة منها فرنسا مثلا،
1: صحيح.
2: ولاحظ الآن الذي يجري، هناك تحالف في البحر الأحمر، هناك تحالفات تتعلق بحماية المصادر البديلة للطاقة اللي الآن النظام الإيراني يقول أنه سيهاجمها. وهذا الأمر عزيزي ينقلنا إلى الخلاصة، الخلاصة أن النظام الإيراني قيل عن المشرقة الدبلوماسية هي مشرقة دبلوماسية وإعلامية، والآن يتم تضييقها حتى يختار الوقت المناسب بالتنسيق مع الحلفاء. لا يمكن أن تكون الضربة العسكرية الأمريكية القاضية إلا بضمان حماية الحلفاء في الإقليم والتأكد من أنه لن يكون هناك دور روسي أو صيني فيه أي نوع من التواطؤ مع الجانب الإيراني، وهذا باعتقادي ما سيتم التأكيد عليه ربما في لقاء 24 سبتمبر مع الزعيم الصيني في الولايات المتحدة
1: في واشنطن. يعني هذه اشتراطات الحقيقة دقيقة جدا، وحضرتك استخدمت عبارات ممسوكة جيدا من ناحية تحريرية ولغوية، وحضرتك أستاذنا عند حديثك في الشق الأخير عن أهمية الضبط وحماية دول المنطقة، لأنها بالفعل ستطالب، يعني من المنطق أن تطالب بضمانات بأن الجانب الإيراني لن يتسبب بمزيد من الأذى لجيرانه. عميد يعرب في 30 ثانية، هل لديك أي تعقيب يعني فاتنا ذكره؟
0: أبدا، أنا أشدد على أن ما تلجأ إليه أمريكا هي يعني فعلا، وهذه سياسة ترامب، أبرز للعالم كله أن خياره هو الوسائل السلمية وأن عقيدته السلام عن طريق القوة.

0: يجرب الآن يستنفد كل الوسائل التي اتبعها مع إيران بالتسوية والسلمية والتفاوضية والدبلوماسية والمكوكيات من هنا وهناك، يظهر للعالم أنه استنفد كل الوسائل الناعمة، لم يتبقى سوى الوسيلة الخشنة، وهذا ما سيقنع دول العالم. وبدأت تصطف شيئا فشيئا، أتحدث عن أوروبا ودول الغرب، بدأت تقتنع بالفكرة الأمريكية، كانت تتهيب سابقا، الآن بدأت تنخرط، أولا لأنها بدأت تقتنع بالفكرة، وثانيا لأن فترة الهلع الاقتصادي بدأت تقترب من الدول الغربية. فإذا آخر الدواء هو الكي.
1: آخر الدواء هو الكي. في شوارع إيران يطالب المتقاعدون بحقهم في حياة أكثر كرامة، وفي غرف السياسة يبحث المسؤولون عن مخرج من حصار اقتصادي ودبلوماسي متزايد، وبين الشارع وطاولة التفاوض يواجه النظام الإيراني السؤال الأصعب: هل يستطيع شراء الوقت في الخارج بينما ينفد صبر الداخل؟ أشكر ضيفي الكريمين، العميد يعرب صخر كان معنا من بيروت، والأستاذ بشار جرار كان معنا من واشنطن. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: كل أزمة تحمل فرصة لمن يعرف بأي عين يقرأها. إلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: مع تجدد التظاهرات على الأوضاع المعيشية، بيزشكيان يؤكد أن مذكرة التفاهم هي الأفضل لإيران. مصادر العربية تؤكد أن بغداد استبدلت خطط حصر السلاح بأخرى تحت عنوان التنظيم. الشيباني يؤكد الاتفاق مع إسرائيل على كل التفاصيل الأمنية، ويقول إن تل أبيب لا تمتلك الرغبة.
4: We will get without the permission, and we will do it also if we need on other regular basis.
3: من جديد، إثيوبيا تستفز مصر وتقول إنها لا تستغل الأراضي المحيطة بسد النهضة لكرم أخلاقها.

0: أهلا بكم. في إيران ترقب شديد لما سيقوله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليلة غد عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على طهران. الموقف الرسمي يبدي قلقا حقيقيا من هذه العقوبات. الخارجية تصفها بانتهاك القانون الدولي. أما الحرس الثوري فيقول إنه جهز ردا لكل سيناريو. بينما الرئيس مسعود بيزشكيان فيشدد على ضرورة العودة لمذكرة التفاهم لإنهاء الغضب الاقتصادي الأمريكي برمته.
1: انظروا إلى مذكرة التفاهم، لن تجدوا بندا واحدا نتراجع فيه أو نستسلم. رأس المال والمال هما أكثر الأشياء حساسية، وأينما وجد الخطر يهربان. لذلك علينا إزالة هذا الخطر من البلاد، وسنواصل هذا المسار بقوة. وإذا كنا قد وقعنا على تلك المذكرة، فلأننا نؤمن بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. وفي مرحلة ما علينا اتخاذ قرار لإنقاذ البلاد من حالة لا حرب ولا سلم.
0: تصريحات بيزشكيان تأتي بينما الخارجية الإيرانية تعلن عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران غدا برفقة وفد رسمي باكستاني. أما مصادر العربية فأكدت بأن زيارة منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات. كما تقول المصادر إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته لطهران غدا. أما في الداخل الإيراني تشعر إيران بالفعل بالضغط حتى قبل إعلان العقوبات. استأنف متقاعد قطاع الحديد والصلب في إيران احتجاجاتهم على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار والتضخم. كما خرجت تظاهرات في أصفهان.

0: الأغصان والأهواز وجيلان. نناقش هذا الملف الأول من العاشرة مع من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رويران في جامعة طهران. دكتور حسين أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. هل استفاق الإيرانيون ليجدوا أنفسهم أضاعوا من بين أيديهم فرصة مذكرة التفاهم؟
1: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني من ضيع مذكرة التفاهم ليست إيران، أمريكا يعني. والسبب هو أن مذكرة التفاهم في بندها الأول تقول أنه وقف الحرب بين
0: الحرب
1: الطرفين.
0: كانت توقفت يا دكتور حسين.
1: من بدأ الحرب على الطرف الآخر؟
0: لا ماشي. يعني المذكرة بنيت على وقف
1: أمريكا
0: الحرب.
1: هاجمت إيران. أي المذكرة بنيت على وقف الحرب. على سبيل الافتراض إيران تعرضت لسفينة، هناك خط ساخن يتم البحث الموضوع. أن تقوم
0: تم بحث هذه المسألة أكثر من مرة يا دكتور حسين، وأنت تعلم يعني نتحدث عن سفينة واحدة، أكثر من 7 سفن تجارية تم استهدافها في مضيق هرمز. ليس هذا فقط، إيران كذلك فسرت البند الخامس في مذكرة التفاهم طبقا لرؤية أخرى مختلفة تماما عن الرؤية الأمريكية، وبدأت العمل على مسار مختلف تماما، وتقول بأنه أي سفينة تمر لن تمر إلا بأخذ الإذن من الحرس الثوري، وبالتالي هذا نظر إليه على أنه إيران هي من انتهكت مذكرة التفاهم. الآن اللافت بأنه جميع السياسيين في إيران والمسؤولين يتحدثون عن ضرورة العودة لمذكرة التفاهم، فبالتالي هل نحن أمام تفسير بأن إيران تريد العودة؟ والسؤال الآخر المطروح أيضا، هل تعود أمريكا لمذكرة التفاهم بعد كل هذه التطورات؟ هل تقبل؟
1: أولا إيران لم تخرج من مذكرة التفاهم، ليس هناك إعلان رسمي من قبل أي مسؤول إيراني أن إيران خرجت من مذكرة التفاهم. نعم إيران قالت أنها ستذهب إلى إجراءات متبادلة مع أمريكا، هذا قالته. من خرج من مذكرة التفاهم هو أمريكا.
0: الأفعال يا دكتور التفاهم. الأفعال الإيرانية بنيت عليها يعني تصريحات أمريكية، ومن ثم بعد التصريحات الأمريكية كانت هناك تصريحات واضحة للمسؤولين الإيرانيين بأنه لم يعد هناك حاجة لمذكرة التفاهم، وأنه فعالية مذكرة التفاهم قد انتهت، وأن لم يعد لها وجود على الأرض. هناك الكثير من التصريحات للمسؤولين الإيرانيين يقولون ذلك.
1: يعني من خرج مذكرة التفاهم هي أمريكا، ولكن إيران رغم أنها قالت أن مذكرة التفاهم يعني نقضت من قبل أمريكا، ولكن ليس هناك إعلان رسمي بالخروج من مذكرة التفاهم. من هنا ما أتصور ما هو مطروح من خلال زيارة السيد عاصم منير هو موضوع أمريكا ومذكرة التفاهم. إذا عادت أمريكا إلى مذكرة التفاهم يمكن فتح هذا الانسداد السياسي، وإذا عادت أمريكا إلى مذكرة التفاهم يمكن تفعيل الاتفاق الإيراني العماني فتح مضيق هرمز في مقابل ما هو مطروح ضمن إطار مذكرة التفاهم. لا يمكن لإيران أن تفتح الآن مضيق هرمز من دون مقابل.
0: هو أصلا الأحاديث ويعني حتى بيانات تتبع شحن السفن يا دكتور حسين تقول بأنه صحيح إيران لا تزال لديها القدرة على إعاقة حركة الملاحة بالمضيق، لكنها لا تمتلك السيطرة الكاملة، وهناك الكثير من السفن تمر بحماية من السفن الأمريكية والمدمرات الأمريكية وما إلى ذلك يعني. وبالتالي حتى مسألة مضيق هرمز يبدو أنها لم تعد ورقة بنفس ذات القوة التي كانت موجودة بها في يد الإيرانيين في السابق. لكن من بين الأسئلة المطروحة دكتور حسين هي مسألة لماذا الآن؟ كنتم على مدار الفترة الماضية تتحدثون بأنه لن تتفاوضوا مع الأمريكيين وأن باب التفاوض مع الأمريكيين مفتوح وما إلى ذلك، لماذا الآن قبل ساعات قليلة من إعلان مرتقب للعقوبات الأمريكية يجد المراقبون جميعهم بأن هناك تراجع في الموقف الإيراني؟
1: يعني إيران هل هي دعت السيد عاصم منير؟ أمريكا طالبته بالمجيء إلى إيران. أمريكا هي التي يعني طالبته، وهو أعلن للإيرانيين أنه يحمل رسائل أمريكية ويريد زيارة طهران. يعني الموضوع ليس بهذه الصورة في تصوري

0: أن يعني أولا الرئيس ترامب من خلال كتابه فن الصفقة هو يقول أنه يجب استعمال حافة الهاوية، التهديد والوعيد والذهاب إلى طاولة التفاوض. وفي المرات السابقة أيضا هو ذهب إلى هذا المنحى، قال أنه سيضرب، سيجعل إيران تعود إلى الحجر
1: العصر الحجري
0: إلى آخره. وبعد ذلك رجع عن ذلك أنه بعد ذلك من هنا طيب. ما أريد أن أقول أن ليست إيران هي التي تتكلم عن مذكرة تفاهم، بل أن الأمريكان هم الذين يحاولون.
1: لا دكتور، يعني لا يمر ساعة أو يوم على تقريبا لا يكون هناك تصريحات من المسؤولين الإيرانيين، آخرها تصريحات واضحة للرئيس بيزشكيان الذي يدافع بقوة عن مذكرة التفاهم وقال بأنه هذا أفضل حال كان يمكن أن تتوصل إليه إيران وما إلى ذلك. لكن بالتزامن أيضا مع رسائل الرئيس مسعود بيزشكيان والرسائل السياسية التي يدلي بها المسؤولين السياسيين، نستمع أيضا لرسائل أخرى من سياسيين مسؤولين عسكريين. دكتور حسين، مثلا سيد محسن رضائي يتحدث عن خطة إيرانية للرد على العقوبات الأمريكية، أدعوك لتستمع معي لما قاله السيد رضائي ونعود للتعقيب لو سمحت.
2: إذا أراد ترامب اتخاذ إجراءات معينة فإن ردنا عليه سيكون مزلزلا. سنطلب من جميع الدول المجاورة ودول العالم ألا تنخرط في الحرب الاقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة، وأي دولة ستشارك سنعتبرها شريكا للعدو. فإذا أقدموا على هذا الإجراء فلن نسمح بخروج قطرة نفط واحدة، ليس فقط من مضيق هرمز بل من الخليج.
1: كيف لإيران يا دكتور حسين أن تطالب بأن يتم التعامل معها طبقا للقانون الدولي ولديها مسؤولين يتحدثون بهذه الطريقة، طريقة لا تشي إلى أي تصرف دولة، تشي إلى تصرفات ميليشيات، تهديد دول أخرى؟ قبل يومين كان أيضا هناك تهديدات لأنابيب النفط وما إلى ذلك. يعني كيف تطالب إيران بأن يتم تطبيق القانون الدولي عليها وكل تصريحاتها من المسؤولين العسكريين والحرس الثوري تخالف تماما القانون الدولي؟
0: يعني عندما أمريكا تبدأ حرب خارج إطار القانون الدولي وعندما تقوم أمريكا بكل هذه الجرائم ضد المدنيين في إيران، يعني هل يجب إيران أن ترى الموضوع وتسكت عنه؟ طبيعي. طيب. التهديد أولا،
1: لكن يعني هذا التهديد يمكن أن يكون مفهوم يا دكتور حسين،
0: عملية الإغراق.
1: يعني هذا التهديد الإيراني يمكن أن يكون مفهوم لو نظرنا لمفهوم القانون الدولي إذا كان مقصود به تهديد الأمريكيين، تهددون تكساس، فلوريدا، واشنطن، أما تهددون خطوط أنابيب نفط كانت يعني قامت بإنشائها دول أخرى حتى تتخلى لكم تماما عن مسألة مضيق هرمز وهذه الأزمة التي يعني أنتم أيضا صنعتموها بالمخالفة للقانون الدولي، فكيف يعني يمكن أن أفسر هذا؟ كيف يمكن أن أفهم هذا؟ هذه ليست تهديدات موجهة للأمريكيين وتهديدات موجهة لدول أخرى.
0: يعني في تصوري أن ما طرح على لسان السيد الرضائي هو لا يستهدف دولة في المنطقة، هو يستهدف المصالح الأمريكية. هو يقول أن أمريكا لن تحصل على النفط، لم يقل أننا نريد أن نهاجم أو نريد كذا.
1: لا لا لا دكتور حسين،
0: لن تحصل على قطرة نفط.
1: لا لا التصريحات كانت واضحة، استهداف أنابيب النفط، هكذا تم يعني قيلت الجملة، وتم توصيف أنابيب النفط بأنها مثل الصواريخ التي تطلق على إيران، هكذا أيضا كان التشبيه من ليس فقط من السيد محسن رضائي ولكن كذلك من النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني حينما ذكر هذا التشبيه، شبه أنابيب النفط بالصواريخ الإيرانية، بالصواريخ التي تطلق على إيران. عفوا.
0: أنا لم أسمع هذا الكلام من نائب رئيس المجلس الإيراني لحد الآن، يعني قد يكون ولكن أنا لم أسمعه لحد الآن.
1: قد يكون أنا أقول لك هذه التصريحات مباشرة يا دكتور حسين وأثارت الكثير من الضجة، وكانت بالمناسبة على وكالة فارس الرسمية لديكم في إيران، شبه أنابيب النفط وذكر واضحة

0: وصريحة قال سنستهدف هذه الأنابيب لأنها حينما تلجأ هذه الدول لتصدير نفطها عبر أنابيب النفط هذا سيجعل مضيق هرمز ورقة بلا قيمة، وبالتالي سيتم التعامل مع هذه الأنابيب مثلها مثل الصواريخ التي تطلق على إيران. الآن أيضا السيد رضائي يعني يشير إلى نفس المسألة كذلك.
1: شوف على أي حال أنه أمريكا الآن تهدد إيران وإيران تقول أنها سترد على أمريكا، وإذا كانت أمريكا تريد محاصرة إيران والاستمرار في هذه السياسة لن تسكت إيران على الحصار، ستقوم باستهداف القطاع البحرية الأمريكية.
0: طيب بما أن أنت قلت يا دكتور حسين، بما أنه أنت قلت لم تستمع إلى تصريحه، وكان السيد حسين باباي حسين حاجي باباي هو يعني تصريحه جاهز معنا الآن، أدعوك أيضا لتستمع لما قاله السيد باباي ونعود.
2: ما يجب أن نعرفه هو أن من يمد اليوم خط أنابيب لإضعاف مضيق هرمز فإنه يطلق علينا الصواريخ وهو يساعد أمريكا عبر الاقتصاد. هل لدينا شك في ذلك؟ من يساعد أمريكا بأي طريقة في مجال التكنولوجيا ويزود أمريكا بالمعلومات فهو يحاربنا. حسنا، هو يقوم بعمله بحرية، هذا يمد وذاك يمد الأنابيب، أي يريد الحد مثلا من أهمية مضيق هرمز، ومن الجهة الأخرى مساعدة أوروبا والدول الأخرى وأمريكا. هذا يعني الحرب، يعني ضربنا بالصواريخ، والآن هو ردنا وصواريخنا عليهم. يجب أن يكون ردنا أيضا ألا نسمح بإنشاء خطوط الأنابيب، وألا نسمح بتصدير النفط، وألا نسمح لأمريكا بخفض أسعار النفط عبر هذه الدول.
0: قلت أنك لم تستمع دكتور حسين، يعني الآن أنت استمعت معنا لتصريح النائب الأول رئيس البرلمان، يعني ما تعليقك؟ هل تعتقد بأنه هكذا تتصرف الدول وهكذا تكون التصريحات من مسؤولي الرسميين لدول؟
1: يعني أولا مجلس الشورى الإسلامي هو ليس يعني مؤسسة تنفيذية، هو تمثيل شعبي والممثلون يستطيعون أن يقولون، وكثيرا ما ينالون من الدولة رئيس الجمهورية والكثير من المسؤولين في الداخل الإيراني، وهذا هو جزء من الحقوق المكتسبة لكل الممثلين، وهذا يعني نائب رئيس المجلس هو أحد هذه الشخصيات.
0: نائب رئيس المجلس هو أيضا شخصية،
1: هذا ليس موقف وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي.
0: لا لا لا، رئيس المجلس له أهمية كبيرة دكتور حسين، هو يعني السيد محمد باقر قاليباف هو رئيس وفد التفاوض، ينظر له على أنه واحد من أكبر الرجال الأقوياء في إيران. أيضا حتى وزير الخارجية له تصريحات ربما متماشية بشكل أو بآخر مع هذه التصريحات التي يعني تتحدث عن استعداد للرد عبر استهداف دول الجوار. يا دكتور حسين، المسألة في فكرة أنه يبدو أن كل الردود التي تتجهز لها إيران عبر استهداف الدول المجاورة لها وكأنها تريد أن تأخذ المنطقة بدولها وبشعوبها بغض النظر عن كان لهم يعني في هذه الحرب أم لا، تأخذهم كرهينة، تأخذ اقتصاد هذه الدول كرهينة وتترك الأمريكيين برغم أن بجوارهم السفن التي تطبق عليهم الحصار يعني في بحر العرب.
1: شوف أولا إيران استطاعت من خلال استراتيجية إغراق البحرية الأمريكية بمئات المسيرات والصواريخ، وهذا ما أدى إلى استهلاك الصواريخ المضادة باتريوت وكذلك ثاد. حتى إذا أمريكا الآن نقلت جزء من هذا المخزون من أماكن أخرى إلى هذه القطاع، إيران تستطيع أن تقوم بعملية إغراق جديدة وتستنفذ هذه الكميات وتقوم بضرب كل القطاع البحرية الأمريكية. من هنا إيران تمتلك القدرة على مواجهة أمريكا، وليس هناك حاجة لمواجهة دول المنطقة، هذا معلن من قبل العسكريين في إيران.
0: هذا ما تقوله كتحليل، لكن ما يقوله
1: يعني
0: المسؤولين؟
1: أمريكا عندما تقول الخيار العسكري الآن غير مطروح هو يأتي على هذا الخلفية.
0: يعني بكل الأحوال ننتظر لنرى، ربما زيارة المشير عاصم منير غدا تحمل معها الجديد وكذلك

0: أيضا ستتبين المواقف فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المرتقبة التي سيعلنها اسكوت بيسنت غدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. مصادر خاصة كشفت للعربية بأن بغداد غيرت خطابها بشأن ملف حصر السلاح، أصبحت تتحدث عن فكرة تنظيم السلاح بدلا من حصر السلاح في العراق. مصادر العربية تفيد بأن اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي مستمرة بمباحثاتها مع الفصائل التي ترفض تسليم السلاح. تشير أيضا المصادر إلى وجود صعوبة باللقاءات المباشرة مع قيادات الفصائل. هذا الأمر يتطلب نقل رسائل وانتظار الرد ربما لساعات أو حتى لأيام. اللجنة تعمل على تقريب وجهات النظر بين الفصائل والحكومة. المصادر تكشف عن مقترح لتغيير موعد حصر السلاح في العراق الذي كان مقررا في 30 سبتمبر، وأن الفصائل تميل لفكرة تجميد عملها لمدة سنتين، وهذا وفق الرؤية الإيرانية. المصادر تفيد كذلك بأن واشنطن تضغط بأن يكون هناك تسليم فعلي للسلاح، وأبلغت جهات عراقية بأنها تعمل على التدقيق بتسليم السلاح فعلا للدولة. نناقش هذا الملف من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج. سيد عدنان أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. دعنا نسأل السؤال بوضوح وبشكل مباشر، هل انتهت مسألة حصر السلاح بيد الدولة في العراق وأصبحت المسألة مجرد خطابات شكلية وتغيير في الخطاب من حصر إلى تنظيم وما إلى ذلك؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ومشاهديك الكرام. في الحقيقة يعني الدولة والحكومة العراقية والقوى السياسية قرارها قطعي لا يمكن التراجع عليه، لأنه يمس في أصل وضع الدولة وتحدياتها في المستقبل. حصر السلاح بيد الدولة أمر مفروغ منه وقرار صدر ولا يمكن التراجع عنه بأي صورة من الصور، لكن في نفس الوقت نحن نحتاج إلى طريقة من الفهم مسألة هذا الحصر وآليات هذا الحصر. فلذلك الإطار التنسيقي بدافع يعني الحرص على مصالح الدولة شكل لجنة، وهذه اللجنة برئاسة السيد نور المالكي وعضوية السيد العامري والسيد السوداني لإجراء حوارات مع الفصائل.
0: طيب السيد رئيس أين كانت السؤال الذي سيطرح السيد
1: عدنان؟ هو طيب لا يريد،
0: أين كانت هذه اللجنة حينما كان هناك موعد محدد تم الالتزام به وتم إعلانه من قبل الحكومة العراقية؟ أدعوك لأن تستمع معي لما قاله رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي في واشنطن عن هذا الموعد تحديدا بشأن حصر السلاح بيد الدولة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من داخل البيت الأبيض. دعنا نستمع لما قاله السيد الزيدي ونعود.
2: بعد 30/9
3: after the 30th of September
2: لا حاجة لوجود أي فصائل.
3: There is no any need for the presence of any faction.
2: لكون الفصائل
3: because factions
2: هي حاجة وليس مهنة.
3: Is a need, is not a profession.
2: وماكو مبرر لبقائهم بعد 30/9.
3: There is no any justification for their existence after the 30th of September.
2: قرار العراق بيد العراقيين.
3: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
2: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها.
3: And our security forces are capable of protecting their borders.
2: بعد 30/9
3: after the 30th of September
2: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج بطاقة الدولة.
0: أعتقد الجمل واضحة أستاذ عدنان، بعد 30/9 لن نسمح بأي فصيل يحمل سلاح خارج الدولة. هكذا تتحدث الدول وهكذا تتحدث المؤسسات.
1: نعم.
0: أنت الآن تتحدث عن لجنة، أين كانت هذه اللجنة حينما تم الإعلان عن هذا الموعد؟
1: اولا مساله حصر السلاح بيد الدوله بعد 30، نعم هذا لا زال القرار قائم ولا زالت اللجنه تعمل على هذا الموضوع، ولكن الاليات نحن نتكلم عن الاليات. لن يختلف السيد علي الزيدي في هذا الموضوع ولن يتراجع عنه ولا تتراجع عن الاطار ولا كل القوى السياسيه ولا حتى المرجعيات. اليوم لدينا قرار بعد 30 بعد خروج اخر جندي من القوات التحالف الدولي برئاسه الولايات المتحده الامريكيه سيكون القرار بهذا الشكل. كيف سيكون حصر السلاح؟ هنا صار الحديث في الآليات، اللجنة اقترحت وفعلا الآن سيكون ملزم حسب معلوماتي الدقيقة ألزمت.
0: أنت رجل يعني رئيس مركز إعلامي وصحفي مرموق يعني ولديك كثير من المعلومات وأيضا لديك القدرة الكبيرة على معرفة قواعد اللغة. الرجل قالها واضحة، بعد 30 سبتمبر لن نسمح

0: بأي فصيل يمتلك سلاح خارج إطار الدولة. الجملة واضحة، ليست بحاجة لإخراج أو ترتيب بشكل أو بآخر.
1: سيدي العزيز، لا يحتاجنا إلى ترتيب آليات. يعني هل تعتقد أن أي اتفاقية أو أي نوع من حصر السلاح يتم في ليلة وضحاها؟ يعني هذا أمر أيضا يجب النظر فيه. يعني هناك ألوف المئات الألوف من الأسلحة والعتاد الموجود في منتشر في كل أنحاء العراق. ذلك تتصور أنه في خلال 30 يعني تسلم كل الأسلحة بهذا الشكل؟ لا طبعا بالتأكيد. اليوم لدينا آليات، الآليات تتفق مع حصر السلاح بالدولة، يمنع حمل السلاح خارج مؤسسات الدولة بعد 30/1. ما يمكن نسميه بآلية سحب السلاح، هل هو تجميد أم توفيره إلى الحج الشعبي أم وضعه في إحدى القطاعات العسكرية؟
0: وبالتالي ما هي معلوماتك
1: السيد رئيس الوزراء؟ يركز على هذه النقطة، لا تصادم مع المعلومات جيدة. يعني لحد هذه الدقيقة حسب اتصالي باللجنة بأعضاء اللجنة بشكل مباشر يقولون اتصالات جيدة ومباشرة والرسائل ليس لها أي تأثير على الطرفين. نعم هناك اتصالات هناك منسقين وتعمل بشكل جيد وواضح.
0: لماذا
1: أساتذة الثلاث طرح هذه المسألة والسيد رئيس الجمهورية اليوم كان لديه خطاب مهم جدا، تصريح مهم جدا، قال هذا موضوع عراقي وأن الإيرانيين لن يتحدثوا عن أي شيء واعتبروه هذا شأن عراقي، وهذا أمر جيد. أنا أتصور
0: طيب سأتي إلى هذه النقطة أستاذ عدنان، سأتي معك إلى هذه النقطة لو سمح. لكن هناك أيضا لماذا يطرح البعض هذه المسألة بأن الأمور برمتها قد فشلت؟ لماذا؟ لأنه حينما حتى تم الإعلان عن أنه 30 سبتمبر وآليات وما إلى ذلك والمسألة أصبحت الحديث عن تنظيم والأمور تحتاج إلى وقت وما إلى ذلك، لم يتم حتى الإعلان عن موعد آخر. يعني المسألة حتى لم يتم تقديمها كتأجيل، التأجيل يقتضي وجود موعد آخر يتم عرضه للجمهور.
1: لا لا سيد العزيز، لا تأجيل إطلاقا. 30 في شهر التاسع سيكون وضع السلاح بيد هذه الفصائل ممنوع منعا باتا، أي بمعنى الآليات ستستمر. هم طرحوا التجميد، هم طرحوا مسألة
0: من طرح التجميد يا أستاذ عدنان؟
1: شيء وارد، هم طرحوا أكثر من 6 أشهر، هم طرحوا، هم أنفسهم طرحوا تجميدة لمدة 2 سنين رفضتها اللجنة، هم طرحوا أشياء أخرى رفضتها اللجنة، قالت وضع آليات لمسألة التهيؤ لتسليم السلاح، خلص نقطة على السطر. 30 في هذا الشهر التاسع هم ألزموا أنفسهم به. يعني هذه القضية صار أكثر من 2 سنين، أكثر من 3 سنوات، هم وافقوا مع السيد السوداني.
0: طيب يعني أنت تجيب على نفسك أستاذ عدنان، لأنه هذه المسألة ليست وليدة اللحظة، يعني لأنه أنت قبل دقائق قليلة كنت تقول بأنه من كان يصدق بأنه مسألة حصر السلاح ستتم حتى 30 سبتمبر. أنت الآن ذكرت بأنه هذه المسألة يتم الحديث بشأنها منذ أكثر من 3 سنوات وحتى الآن. لكن دعني أكون واضح معك أستاذ عدنان، دعني أكون واضح معك في نقطة مهمة لو سمحت.
1: سيد العزيز لن تضع الآليات، عفوا سيد العزيز،
0: يعني 3 سنوات لم توضع الآليات، لم يتذكروا ضرورة وجود آليات إلا في الشهر الأخير.
1: نعم وصارها أكثر من 3 سنوات، وذلك أنا أتصور اليوم الآليات كانت مشروطة، الشرط يكون بخروج آخر جندي من قوات التحالف الدولي والأمريكي من العراق، هذا كان شرط، وهذا الشرط نقل إلى الزعماء الأمريكيين.
0: لا الأمور دخل فيها معطيات جديدة. الأمور يا
1: حديث بهذا العنوان.
0: طيب يا أستاذ عدنان، الأمور الآن هناك معطيات جديدة تطرح، لم يعد المسألة مرتبطة بخروج القوات الأمريكية، مع أنه أنا وأنت والجمهور يعلم بأنه لا يوجد قوات أمريكية وفقط مجموعة من المستشارين ضمن التحالف يعني. لكن لنسير في هذا المسار، الشروط الجديدة المفروضة يا أستاذ عدنان،
1: موجودة قوات أمريكية.
0: لحظة أكمل لك جملة لو سمحت. الشروط الجديدة التي تفرضها الفصائل، أولا حل البشمرجة، خروج القوات التركية أيضا من العراق. يعني هم يطرحون المزيد من الأمور، بل ويقولون بأنه يجب أن تنتفي كل التهديدات الاستراتيجية المحيطة بالعراق. يعني يريدون تقريبا نقل العراق إلى أوروبا مثلا.
1: هذا أمر يخصهم،
0: هذه تصريحاتهم.
1: أولا هذا الأمر يخصهم هم سيدي عزيز، هذا أمر يخصهم، نحن دولة ونتكلم عن دولة وآليات دولة وقوى سياسية، أو لا يتكلمون عن أنفسهم، لا يتكلمون عن منطوق الدولة. منطوق الدولة هذا، واللجنة الثلاثية منطوقها منطوق الدولة، هي التي أنشأت الحكومة وهي الحاكمة في العراق.
0: وبالتالي منطوق الدولة كان يحدد 30 سبتمبر يا أستاذ عدنان.
1: الشهادات الأخرى في إشهادات معمول بها.
0: طيب منطوق الدولة كان يحدد 30 سبتمبر.
1: بعض الأشياء اللي مذكورة هي لا تقترن، عفوا لا تقترن، بس عفوا خلي أفكر في الفكرة بعد إذنك. اليوم أي موضوع

0: يتعلق بالقوات التركية، هذا موضوع وطني شعبي الجميع يتكلم به، لكن له وقته. لا يمكن للفصالة أن تربط وضع القوات التركية داخل الأراضي العراقية بقضية نزع السلاح، هذا أمر آخر.
1: هذا إعلانهم صراحة ليس حديثي يعني.
0: الرأي العام، لكن الرأي العام بشكل، ولكن هذا لا يؤخذ به، لأنه الدولة اليوم أنا لجنة الثلاثية حسب علمي تقول بشكل التالي: عليكم أن تضعوا الآليات لتسليم السلاح بعد 3. طيب لا يمكن أن يكون
1: داني
0: ولا سياسي
1: داني
0: لا يمكن. أما ضمان العناصر التي منضمة إليه فسوف ترعى عوائلهم الدولة، وأيضا يكونون في وضع يمكن يساهموا في عمليات يعني ضمن القطاعات العسكرية.
1: أستاذ عدنان،
0: هذا اللي تم الاتفاق عليه.
1: تود أن نكون صرحاء سويا، البعض وإن لم يكن الكل يتحدث بأن هذه المسألة برمتها صيغة برغبة وبإرادة وبقرار إيراني. مهد له إسماعيل قائاني بزيارته إلى بغداد، ثم وضع الأسس والآليات التي تتحدث عنها محمد باقر قاليباف مؤخرا في زيارته إلى بغداد. ما هو ردك؟
0: أنا أتصور لو تراجع اليوم تصريح السيد رئيس الجمهورية، وتراجع أيضا تصريح رئيس مجلس النواب وأيضا رئيس مجلس القضاء الأعلى في اجتماعهم الأخير يوم أمس، شوف القرار صار. السيد رئيس الوزراء رئيس الجمهورية قال بالنص: لن يساهم أي مسؤول إيراني في الضغط على العراق، واعتبر هذه القضية قضية عراقية ذات شأن داخلي. نقطة راس سطر، إذا تكلم الإيرانيون أو لم يتكلم، نحن لدينا إرادة عراقية، الإرادة العراقية أن يكون حصر السلاح بيد الدولة بعد 30/9، وعلى هذه القوة أن تفكر جديا فيما يتعلق بتنظيم السلاح أو تسليم السلاح أو ما شابه ذلك. وهذا الأمر محسوم، لا يمكن التراجع عنه، ليصبح متلازمة مع هيبة الدولة واستمرار بقائها.
1: طيب أنت ذكرت اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي أكثر من مرة، وأنه هي تقود مباحثات مع الفصائل، يعني أستاذ عدنان، المصادر تتحدث بأنه هذه اللجنة يعني
0: حتى
1: تجد
0: الحكومة.
1: طيب
0: حتى الحكومة تقوم أيضا بمشاورات.
1: طبعا أفهم يعني، والحكومة هي مشكلة.
0: سيدي زيني قال نحن نجري مشاورات أيضا.
1: طيب أنا المصادر تتحدث بأنه هذه اللجنة
0: مباشرة قال عدة اتصالات أيضا.
1: طيب المصادر تتحدث بأنه هذه اللجنة تجد صعوبة في التوصل مع بعض الفصائل، بينما هذه الفصائل يأتي إليها وفد من المرشد الأعلى في إيران باسم المرشد مجتبى خامنئي ويتحدث معها، ويعني يكون هناك لقاءات مع هذه الفصائل وما إلى ذلك. يعني يبدو أنه أيضا هذه الفصائل بينما تتجاهل ما تطالب به اللجنة الحكومية، وبينما تماطل في مسألة حصر السلاح وتضع الكثير من العراقيل، تفتح الطريق أمام المزيد من المشاورات مع الإيرانيين.
0: في تقديري قبل يومين أنا كان عندي تواصل مع أحد قادة الإطار اللي هو في اللجنة أيضا، وكان حديث صريح معه، وبالتالي قال ليس هناك أي صعوبات، ليس هناك أي تدخل إيراني، على العكس من ذلك الفصائل تشعر بأن المسألة مخصوصة في بين العراقيين أنفسهم، وبالتالي هناك رأي بهذا. نعم هم قد يتصلون بإيران يتشاورون، هذا شأنهم. أما بالنسبة للعراق، من خلال السيد الذي خاطبني بهذا العنوان واضح جدا أن اللجنة تعمل بشكل واضح ولديها آليات، وكانت يعني متفائلة في النتائج. أقول لك يا بشكل صريح، اليوم الجميع متفق الفصائل وصلت إلى حل، لابد أن تخرج بشكل الحل. عندما يطرح مسألة تجميد الفصائل، مسألة تنظيم، هذا دلالة على تنازلهم عن مسائل أخرى. وبالتالي أنا أجد اليوم الضغوطات السياسية التي توجه، هم طبعا بالمناسبة وقف الصينيين فقط، كتاب حزب الله والنجباء، يعني بشكل واخر كتاب صراحة، بقى الفصيلين وهؤلاء الآن يتفاوضون
1: أكبر وأهم فصيلين
0: الموضوع. وأنا في تقديري وممكن نلتقي هنا بعد 30. أنا في تقديري سيتم الاتفاق خلال الأيام القادمة 10 أيام أو 15 يوم، بالتأكيد سيكون هناك آلية لتسليم السلاح. أنا يمكن أتفائل بعض الشيء، ولكن أتوقع من خلال الحديث اللي أسمع من هنا وهناك، أعتقد أنه الوضع يسير بشكل آخر، يعني حصر السلاح بيد الدولة بأي آلية لا أعرف.
1: بكل تأكيد لا أحد يتمنى سوى مصلحة العراق. شكرا جزيلا أستاذ عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، شكرا جزيلا. أكس أكسيوس نقلت عن مصدرين القول إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى بمدير الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان اليوم لتهدئة التوترات بعد قصف إسرائيل لمطار أبو ظهور.

0: العسكري في إدلب بشمال سوريا. أكسيوس تقول إن مسؤولين سوريين وإسرائيليين ناقش خفض التصعيد بعد الغارة الإسرائيلية. طبعا قبل ذلك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان قد قال إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني. كما أكد الشيباني أن الباب مفتوح أمام الدبلوماسية وأنه على إسرائيل اغتنام هذه الفرصة التاريخية. وزير الخارجية السوري يضيف أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على كل شيء تقريبا، لكن على الورق على حد قوله. كما يضيف بأن سوريا لم تجد الرغبة أو الإرادة من إسرائيل للتواصل إلى اتفاق أمني. الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين ينضم لنا من القدس. سيد مائير، أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. لماذا هذا التردد الإسرائيلي في توقيع اتفاق أمني؟ يقول وزير الخارجية السوري أنه تم الاتفاق على كل شيء يتعلق به على الورق على الأقل.
1: نعم، لأن هذا الأمر بيعود إلى التدخل التركي في سوريا. وجدنا هذا التدخل ما حدث في القصف الإسرائيلي للقاعدة العسكرية أبو زور. والآن هناك مساعي دبلوماسية من أجل احتواء هذا الموقف. المقابلة أجريت بين وزير الخارجية السوري وبين رئيس جهاز الموساد رومان
0: غوفمان.
1: طيب هذا هو الأساس، لكن طبعا إسرائيل تريد أن يكون هناك اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ويكون هناك حد للتموضع أو منع التموضع التركي في سوريا.
0: طيب، حد للتموضع التركي في سوريا، ربما هذه رغبة إسرائيلية، خاصة أنه يعني هذه دولة ذات سيادة يجب أن يكون لها الحق أيضا في أن تبرم اتفاقيات مع أي دولة تشاء، خاصة أنها لم تشكل تهديد نحوكم، لم ترد حتى على كل الاعتداءات والانتهاكات والخروقات الإسرائيلية التي تعرضت لها، لا أقول على مدى السنوات الماضية، سأقول منذ غياب نظام بشار الأسد أو منذ انهيار نظام بشار الأسد ورحيله عن السلطة وحتى الآن، وعدم التزام إسرائيل لاتفاقية فضل اشتباك 74 يعني وحتى الآن. لماذا هذا؟ يعني لماذا تريد إسرائيل أن تأخذ دون أن تعطي؟
1: يعني بالنسبة للاتفاقية سنة 74 تفضل الاشتباك التي قام بإنجازها وزير خارجية هنري كيسنجر، هي اتفاقية أثبتت وجودها من سنة 74 إلى 2011 وقبل دعوة سوريا
0: إلى ديسمبر 2024. يعني
1: دعوة الأسد لإيران بالتواجد في سوريا.
0: طيب الأسد أصبح جزء من الماضي الآن يا سيد مائير،
1: أدى إلى مقتل السوريين، والذي أريد أن أقول في هذا الصدد أنه لم تطلق رصاصة واحدة من كلا الجانبين على الجانب الآخر، وكان هناك احترام. فإذا كان الجانب السوري يريد احترام هذه المواثيق، عليه أن يحترم حساسية الموقف وما يتعلق بإسرائيل. ثانيا، إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي ليست إسرائيل اليوم. أي عمل بتشعر به بأنه سيثير نوع من الخلل، يعني يذكر بما حدث في 7 أكتوبر، هو لن يتواجد.
0: طيب هنا نقطة، يعني سيد مائير، يعني تشرحها لي لو سمحت. أنتم تتحدثون بأنه منذ 2011 ونظام الأسد وجاء بالإيرانيين والحرس الثوري وكان يقيم قواعد وما إلى ذلك تشكل تهديد أمني عليكم وما إلى ذلك. أنتم تعاملتم مع هذه المسألة عسكريا، ويعني على مدى سنوات تعاملتم معها. الآن رحل نظام الأسد، منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى الآن لا يوجد نظام الأسد. الحكومة الجديدة التزمت بغياب إيران، ليس هذا فقط، بل شكلت حائط صد أمام أي محاولة لتمرير أسلحة من العراق إلى حزب الله في لبنان. أيضا أخرجت كل هذه الميليشيات التي كنتم تتحدثون بأنها تشكل تهديد عليكم. ما المشكلة إذن؟ إذن الآن كل مخاوفكم الأمنية الحكومة الجديدة عالجتها.
1: نعم، ولكن طبعا إسرائيل لا تنظر إلى الشارع على اعتبار أنه عدوا جديدا كما كانت تنظر إلى الرئيس الأسد، بل ترى فيه فرصة ومصدر خطر في الوقت نفسه. طبعا هو فرصة

0: من أجل الوصول إلى يعني سلام ووصول إلى تسويات، ولكن مصدر خطر بالنسبة لتاريخي، بالنسبة لماضيه. لا أحد الذي يمكن أن يحدث في سوريا. فيعني
1: طيب
0: المسألة هي لا
1: يعني
0: تتعلق بإسرائيل.
1: أتفهم ما تقول يا سيد مائير، لكن هذا تفكير استباقي. التفكير الاستباقي يمكن أخذ الحيطة والحذر بناء عليه داخل إسرائيل، ليس داخل الدول الأخرى، لأنه من هذا المنطق يمكن لأي دولة أن تعتدي على دولة أخرى.

0: أتفهم من لماذا؟ لأنه يبدو أن هذه وجهة النظر الآن المطروحة في إسرائيل بعد 7 أكتوبر. صحيفة دعوت أحرنوت اليوم تقول أن ما يحدث في سوريا وفي جنوب لبنان خطة إسرائيلية لإعادة تشكيل خريطة العمليات وفقا لعقيدة يمكن تسميتها بالردع الاستباقي. الصحيفة تقول أن الهدف هو حرمان من تصفهم إسرائيل بالخصوم من المساحة والوقت لتجميع القوات أو بناء البنية التحتية أو حتى الحصول على فرصة معارضة حرية إسرائيل في العمل. أنت تتفق على ما يبدو مع هذه الرؤية يا سيد مائير، لكن كيف توازنون بين هذه الرؤية التي تريدون العمل بها بعد 7 أكتوبر استراتيجية الأمن الإسرائيلية وما بين سيادة الدول الأخرى، خاصة بأن احترام سيادة الدول الأخرى هو من سيفتح لكم مجال للتقارب، للود، للتعاون الاقتصادي، الدبلوماسي، الأمني، الاستخباراتي مع دول الجوار؟
1: نعم، الدلالة على ذلك على ما أقوله وما حدث في الآونة الأخيرة، يعني وزير الخارجية السوري بيتحدث عن اتفاق أمني مع إسرائيل وكل ذلك، لكن في نفس الوقت هم بيخلطون الأوراق ويقومون بالعمل مع تركيا.
0: طيب، ما يعني
1: بنقل
0: هل على سوريا أن تقول لكم بأنكم أيضا تخلطون الأوراق وتذهبون للعمل مع أي دولة أخرى؟ لا أريد أن أسمي دول، يعني لأن احترام سيادة الدول أمر معلوم. هل على سوريا، هل مقبول بالنسبة إليكم أن تتحدث سوريا بهذه الطريقة؟
1: مظبوط، بس سوريا يجب أن تكون دولة ذات سيادة ولن يكون هناك تحكم فيها من قبل تركيا، وتركيا بتشكل
0: هذا أمر يحدده شعبها يا سيد مائير،
1: المحور السني الذي يتخشاه المنطقة. يعني تشال المحور الإيراني وطلع محور تركي سني.
0: طيب، يعني
1: شكل خطورة.
0: قضينا 10 سنوات للحديث لديكم في إسرائيل عن المحور الشيعي، الآن تبدأون بالحديث عن المحور السني. طيب ماذا بعد المحور السني؟ تذهبون إلى المحور الصوفي والمحور يعني هذه ليست طريقة الدول يعني يا سيد مائير. المحور السني الذي تتحدث عنه هناك الكثير من الدول في المنطقة، أنتم لديكم علاقات استراتيجية وعسكرية واقتصادية معه.
1: صحيح، لكن إسرائيل هي لا تحدد المحاور، وإنما هي المحاور تفرض عليها وتفرض على المنطقة. ووجدنا ما يحدث في المحور الإيراني، ما يحدث في دول الخليج، وأنتم تعلمون ما يحدث في دول الخليج من خطورة التهديدات الإيرانية. وإسرائيل لا تعتبر عدوا لدول الخليج، بل إيران تشكل أكبر خطر على هذه الدول.
0: طيب، يعني
1: إسرائيل لا تفرض نفسها، إسرائيل بتأخذ الاحتياطات لكي لا تقع في نفس
0: هل قصف مطارات داخل دول تعتقد بأنه جزء من أخذ الاحتياطات يا سيد مائير؟ أنت رجل دبلوماسي، هل هذا جزء من الدبلوماسية الإسرائيلية، أخذ الاحتياطات بقصف مطار فارغ أصلا داخل دولة أخرى؟ أنتم قصفتموه أصلا في ديسمبر وعطلتموه تماما، أخرجتموه عن الخدمة يعني.
1: لكن القصف كان محدود، والقصف كان استهدف مدرجات الطائرات ولم يستهدف يعني مدنيين، ولكن طبعا الخطر في إسرائيل هو أن تقوم تركيا بنقل معدات وإلكترونية وصواريخ وما شابه وطائرات مسيرة.
0: طيب، ما السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك ومبعوثها لسوريا وأيضا العراق قال بأن المعلومات الاستخبارات الأمريكية تقول غير ذلك، وحتى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني أبلغكم في إسرائيل بأنه لا نية لسوريا أن تقيم تركيا هذه قواعد في هذه المنطقة في المستقبل القريب أو البعيد. يعني أنتم لديكم تصريح سوري رسمي وإبلاغ رسمي، ولديكم تصريحات الاستخبارات الأمريكية، يعني لماذا علي أن أصدق فقط ما يقوله الإسرائيليون؟
1: ولدينا أيضا الاستخبارات الإسرائيلية التي التقطت محادثة هاتفية بين مسؤول تركي وبين مسؤول سوري، وتحدثوا
0: ناجحة إلى هذه الدرجة الاستخبارات الإسرائيلية سيد مائير؟
1: وهذه الأمور نقلت بالكامل
0: ناجحة الأمريكية. يعني الاستخبارات الإسرائيلية ناجحة إلى هذه الدرجة أن تستطيع الحصول على معلومات من دول مثل سوريا ومثل تركيا؟
1: أنا أعتقد لو هي عملت فعلت هذا ووصلت إلى هذا الحد فما في شك أن هي يعني ممتازة في الوصول إلى المعلومات.
0: يعني ربما أعيدك يعني للسابع من أكتوبر، يبدو أن استخباراتكم تغيرت كثيرا خلال فقط 2 عامين. يعني
1: حدث تغيير،

0: في شك، والأكثر من ذلك هو الحذر من الوقوع في نفس المطب الذي وقعنا فيه في 7 من أكتوبر.
1: طيب، يعني في كل الأحوال ننتظر نتائج هذه الاجتماعات، وربما نرى اتفاق أمني في القريب العاجل، أو اتفاق على هذا الاتفاق الأمني ما بين دمشق وتل أبيب. في كل الأحوال أنا بشكرك، شكرا جزيلا سيد مائير كوهين الدبلوماسي شكراً. الإسرائيلي السابق من القدس، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك، ألف شكر.
1: من جديد، إثيوبيا تعود لاستخدام لهجة حادة ضد مصر. وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا جدد هجومه على القاهرة، يقول إن عدم استغلال بلاده للأراضي القابلة للري المحيطة بسد النهضة يعكس على حد قوله كرم إثيوبيا تجاه دول المصب.
2: For example, if we take the Gerda, the Gerda is meant for hydropower. It's true for that. But technically, below the downstream, we have more than 230,000 hectares of land irrigable after getting our energy with less investment using pump irrigation system. We are not doing that because we know there is a demand from downstream side. Whatever released from GERT after getting the dam, after getting the power, is automatically going to our brothers on the Australian side. This is why I say, and that is why everyone has to understand, Ethiopia is too generous for our brothers on the Australian side regarding the water resource management.
1: ذات المتحدث وزير المياه والطاقة الإثيوبي قال إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد لتطوير سدودها رغم الاعتراضات المصرية.
2: Sovereign country, we have states, we have people, we have land, we have government, we have our policy. So this is what they didn't understand. You know, that's the problem why always their mind is crawling back to the colonial mentality. They don't value the stance of people upstream side. Today, when we are proudly talking of the Great Appearance Dam, they have been opposing for years. So who said that we are going to ask them permission? Because we built a GERD without their permission. And we will do it also if we need on other river basins. Why? We are sovereign states. We are sovereign country. We have our natural resource. We have our rivers. It's not simply given by nature, but we have been investing a lot, as I said, to develop upon Nile River.
1: نناقش هذا الموضوع من أديس أبابا. ينضم إلينا الباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل الإقليمي عبد الشكور عبد الصمد. سيد عبد الشكور، أهلا بك من جديد في العاشرة. لماذا هذه اللهجة التي يصفها البعض بالمتغطرسة من إثيوبيا حينما يتم الحديث عن أنه نترك فقط المياه لأنه هذا من قبيل الكرم الإثيوبي؟ لماذا إثارة هذا الغضب سواء لدى المصريين أو السودانيين؟
3: تحية طيبة لك أسامة ولمشاهديكم الأعزاء. أعتقد هو يعني حديث سيد وزير الري الأثيوبي هو سيد هبتامو إتيفا، هو أتى في سياق أنه يعني سد النهضة يستخدم فقط في مجاله، وهو يعني توليد الطاقة الكهرومائية، وليس هناك توظيف لسد النهضة في يعني الاستخدام الزراعي. اعتقد هو جاء حديثه هذا في هذا السياق، فاعتقد
1: لكن يعني حينما يقول انه المساله كرم من اثيوبيا، بينما المساله على الارض يا سيد عبد الشكور تنظمها الاتفاقيات والقوانين الدوليه، مثلا اتفاقيه الامم المتحده سنه 1997 بشان استخدامات غير الملاحيه للمجاري الدوليه والمياه، وتقول بانه طبعا هذه الاتفاقيه دخلت حيز التنفيذ في 2014. انتفاع منصف ومعقول، التزام بعدم التضرر في ضرر ذي شأن، والتعاون وتبادل المعلومات بحسن النية حول حالة المياه والإخطار المسبق عن أي إجراءات أو مشاريع تخطط لها دول المصب قد تؤثر على المجرى المائي. يعني المسألة تنظمها القوانين الدولية، لماذا تطرحها إثيوبيا وكأنها منا سواء على السودان أو على مصر؟

سيد عبد الشكور. طيب يبدو أننا فقدنا السيد عبد الشكور للأسف. في كل الأحوال طبعا كان هذا هو الملف الأخير معنا في العاشرة لهذه الليلة. كنا نود أن نتحدث عن هذه النقاط. ذكرنا طبعا ما قاله وزير المياه والطاقة الإثيوبي، لكن هناك نقطة مهمة تفصلها الأمم المتحدة في هذه المسألة، اتفاقية عام 1997. كنا نود طبعا الحصول على إجابات من الجانب الإثيوبي. طبعا معروف بأنه القاهرة أوقفت المفاوضات مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2024، واعتبرت في التصريحات الأخيرة لوزير الري المصري بأنه هذه أو هذا السد أصبح سد أو تتعامل معه مصر كسد غير شرعي. في كل الأحوال سنحاول طبعا يعني مناقشة هذا الموضوع في وقت لاحق بإذن الله. اختموا العاشرة لهذا اليوم مشاهدينا، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11:00 مساء على العربية FM.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض.

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد الإسرائيلي يبحثان إنشاء غرفة عمليات في الأردن بإشراف أمريكي لخفض التوتر. الجيش الإسرائيلي يغلق الحواجز العسكرية شمال وشرق رام الله بعد إطلاق نار. واشنطن تبلغ جهات عراقية بأنها تدقق في تسليم الفصائل سلاحها فعلا للدولة. الإطار التنسيقي في العراق يحاول تقريب وجهات النظر بين الحكومة والفصائل. العراق يؤكد القدرة على إدارة الأمن وحماية الحدود بعد انسحاب التحالف نهاية سبتمبر المقبل. إيران تعلن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران غدا. الجيش السوداني يسقط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في المنطقة التابعة لمحلية الكرمك في إقليم النيل الأزرق. تونس تعلن انتشال 8 جثث بعد غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحلها. سعر لتر البنزين في ألمانيا يقترب من أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق. إيطاليا تمدد خفض ضريبة الديزل مع مواجهة ميلوني ارتفاع أسعار الوقود. الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي يحضران ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس. الأهلي يفوز بصعوبة بالغة على الشرقية إنبي في الدوري المصري. برايتون يكتسح أستون فيلا برباعية نظيفة ويتصدى الدوري الإنجليزي. يوفنتوس يفوز على فروسينوني في الدوري الإيطالي بهدف وحيد. وأخيرا نوريس يفوز بجائزة سباق هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
4: القدسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
3: وش أسوي أنا اللي سجل؟
2: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
8: العربية FM يوتيوب العربية.

0: اف ام منصه اكسبو.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن ياتيكم يوميا من الاحد الى الخميس عند الثالثه مساء على العربيه اف ام.
2: بالصوت يصلكم الخبر واكثر. العربية اف ام، اخبارك ان تعرف اكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعبر حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، اليوم شيء له علاقة في الرياضة ولكن حدث ومستقبل نقول حدث في مثل هذا اليوم، اللي هو ختام نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
1: صحيح سالم، أول شيء مساء الخير لك لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر أثير العربية FM أو بالصوت والصورة عبر اليوتيوب وإكس لمنصات العربية FM. فعلا سالم هي رياضة، يعني كنت أنا زمان نتخيل أن الرياضة لازم جسمك يتحرك وتركض، لا لا، هذه رياضة لكن إلكترونية فلذلك وهي أصلا تحظى باهتمام كبير هنا في المملكة العربية السعودية. شفنا نسخة أولى وثانية في الرياض ناجحة جدا، اليوم أصبحت عالمية، فعلا هي من أول يوم ولدت عالمية لكن الآن أصبحت تأخذ، ربما سنشاهد بعد 10 سنوات سالم تتنافس الدول من سيستضيف
0: قد تشاهد كأس سالم العالم. بطل لكأس العالم رياضة إلكترونية
1: سالم من؟
0: من سالم؟ سالم الماثل أمامك، من سالم؟
1: سالم الماثل أمامك ما يعرف يمسك اليد يا جماعة عشان أقولكم.
0: لا لا لعيب لعيب ترى لعيب على كل يعني في بعض الرياضات في بعض الألعاب الإلكترونية
1: عدد 3 رياضات إلكترونية
0: روكت ليج وفيفا
1: لكن سالم اليوم حتى انت ذكرت فعلا حضور رسمي كبير من سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وايضا الرئيس الفرنسي ماكرون وايضا شفنا كريستيانو رونالدو.
0: كريستيانو رونالدو
1: صحيح، شفت وزير الرياضه كان موجود الامير عبد العزيز تركي الفيصل
0: والمغضوب عليه في اوروبا جياني انفانتينو اللي يعني يثار حول كثير من اللغط في اوروبا كان حاضر في هذه الكاس.
1: العديد من الوجوه كانوا موجودين
0: والعديد من الوجوه احمد واسماء كبيره رائده في عالم الرياضه وحتى في السياسة. صحيح. باريس دائما ما عهدنا أن باريس هي مهد للبطولات العالمية، كأس العالم لكرة القدم والأولمبياد وغيرها من يعني ليس فقط على الألعاب حتى في على مستوى الثقافات، والآن نشهد احتضانها للنسخة الثالثة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية. بنتحدث عن الكورة عن الدوري المحلي وعن الدوريات الأوروبية ولكن نبدأ بكأس العالم للرياضات الإلكترونية.
1: صحيح، لا شك أن البداية ستكون مع هذه البطولة التي تستضيفها باريس للمرة الأولى وفي نسختها الثالثة، اليوم كان الحفل الختامي. للحديث أكثر حول هذه النسخة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي استضافتها باريس، معنا هنا في الاستديو الصحفي في شبكة العربية محمد الجهني. مساء الخير محمد.
2: مساء النور سالم، شاكر لكم هذه الاستضافة وسعيد جدا متواجد اليوم معكم هنا في العربية FM.
1: حياك الله، بس احنا نحتاج نرفع الصوت شوي عشان
0: يعني انا شفت البرومو حق نهائي كاس العالم للرياضة الإلكترونية كان في كميه ادرينالين عاليه جدا، يعني الحماس هذا يعني موجود. انت يوم انت تتابع البطوله هذه يعني الثلاث اسابيع اللي تابعتها شفت هذه المشاهد والحماس من من من اللاعبين حتى الى الى الى, إلى النهائي اللي كان فيه الفريق الصيني AG.
2: فعلا يعني الحماس هذا ما يقل اهميه عن مباريات كره القدم الحقيقيه في ارضيه الملعب. يعني اليوم الرياضات الإلكترونية شبيهة بكرة القدم والدوريات، سواء زي مثلا أبطال أوروبا، الدوري الإسباني وزي كذا يعني.
1: نعم. بالنسبة للبطولة يعني شفنا النسخة الأولى كانت قوية جدا في الرياض، نسخة ثانية أيضا لاقت رواج كبير، شفنا رياضيين من كل أنحاء العالم. اليوم أيضا انتقلت هذه النسخة من الرياض إلى العالم حتى نشوف البطل هذه المرة النسخة

0: بطل صيني. من هو هذا البطل؟ من هو هذا الفريق؟ ومن كان المركز الثاني اللي هو مثل ما نقول منتخبنا أو نادينا؟
1: صح، مو غريب علينا
2: المركز. يعني فعلا فالكونز كان المركز الثاني، والفرق كان يعني ما هو مرة يعني عالي، يعني 200 نقطة. وزي ما قلنا يعني نادي فالكون والنادي الصيني السنة دي، يعني أنت تجي تحسبها الموسم الأول، السيزون الأول عام 2024 كان البطل فالكون، 2025 كذلك البطل فالكون تواليا، 2026 حاليا النسخة الحالية في باريس هذا يعني أخذها الفريق الصيني، دل على إنه المنافسة شرسة ومنافسة مرة قوية. تمام. والفرق زي ما قلنا يعني فالكون أمس في الليل كان متصدر.
0: أنا شفت، أنا كنت أتابع والله من كم يوم، كان حتى الفارق كبير، حتى الفالكون كان
2: فعلا
1: يعني الفريق الصيني سوى ريمونتادا.
2: يا سلام، الفريق الصيني كان يلعب مباراة، يعني هذه البطولة كان يلعب هذه البطولة، إذا خسر هذه البطولة فالكون رسميا توج باللقب
0: في منافسة محددة كانت في آخر البطولة. يعني
2: يا سلام، مع ذلك فاز الفريق الصيني وأخذوا اللقب وهارد لك.
1: والفريق الصيني قديم في هذه اللعبة.
2: نعم، يعني هو يتبع ام جي، يتبع لمنظمة صينية أسست عام 1999. يعني شوف قبل كم سنة تقريبا 26 سنة
1: قديمين في اللعبة.
2: 99 سالم انت ايش
1: 99 باقي حتى الرياضات الإلكترونية، يعني حتى المصطلح هذا نعرف يعني بلاي ستيشن يعني
0: والله حتى
1: وقتها
0: احتمال اساري
1: بيبسي مان. ايضا يعني احنا شاهدنا يعني وانا قاعد اشوف في البروم واللقطات وبعض من المباريات شاهدت حضور جماهيري غفير في باريس. الحضور الجماهيري كيف طريقته، كيف آليته، الانظار كلها تتجه لهذه البطولة.
2: فعلا يعني الحضور الجماهيري عالي جدا زي ما قلنا في البداية، لا تقل أهمية عن كرة القدم. بس يعني سالم برجع لك في هذا الموضوع، بس أكثر شيء اليوم الدور، يعني بنتكلم أكثر عن الدور السعودي، يعني هي في النهاية بطولة أسست
0: صحيح
2: السعودية.
0: صحيح صحيح. تمام.
2: فاليوم الدور السعودي مو بس إنه يعني نستضيف بطولة وننظمها بشكل كويس ويلا وخلاص، لا، اليوم نصدر هذه البطولة ونصدر أندية ونصدر أبطال زي مثلا فالكونز في المركز الثاني، في تويست مايند بالمركز التاسع، المركز التاسع.
0: صحيح.
2: وفي عمل جبار، يعني في عندك يعني
0: اهتمام كبير كان كبير موجود في هذه المنافسات. صحيح
2: فعلا فعلا. وفي كمان افراد، يعني مؤسسة اسم كأس العالم يتبع لمؤسسة اسمها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
0: نعم.
2: هذه مؤسسة غير ربحية. تمام.
0: نعم. لكن إذا سألنا عن الجوائز اللي كانت في نهاية البطولة، شفنا أرقام ضخمة، عندك معلومات عن الجوائز؟ فعلا. كم كان التوتال، كم كان يأخذ المركز الأول المركز الثاني؟
2: 2024 يعني كانت تقريبا 62 مليون،
0: بس خلي المايك،
2: 62 مليون دولار كانت. أيوة. في أول نسخة.
0: نعم.
2: ثاني نسخة وصلت إلى 71 مليون دولار، والنسخة الحالية إلى 75 مليون دولار.
0: هذا توتال الجوائز؟
2: لا، توتال الجوائز. الأندية تتقسم ما بين الأندية والبطولات والأفراد.
1: البطل إيه جي كم أخذ؟
2: 7 مليون دولار.
1: 7 مليون دولار.
2: لأن هي 30 مليون دولار موزعة على الأندية.
0: وفي الباقي جوائز على افراد على اشياء اخرى خلال البطوله. شفنا فالكونز ايضا كانوا شفتم انه اخذوا 5 مليون دولار المركز الثاني.
2: المركز الثاني 5 مليون دولار.
0: بصراحه سالم لازم نركز على الموضوع والله.
1: محمد انت عندك شيء بعد الحلقه ولا تعلمنا؟
0: ساعدنا والله.
2: مشان يلا
0: في فلوس
2: ملايين، يعني هذا ملايين. الصناعه هذه يعني مو بس ترى يعني مو بس العاب وجيمينج، ولا اليوم هي هذه صناعه كبيره جدا.
0: صحيح.
2: فيها ملايين الدول
1: وتحسب ملايين وتحسب للمملكة العربية السعودية أنها تكون رائدة في هذه اللعبة، وأن تحسب الرياضات الإلكترونية للمملكة العربية السعودية لاحتضانها لهذه الفكرة وإطلاقها بشكل كبير والمحافظة عليها والمساهمة على تطويرها. يعني نشاهد واحد من أهم وجوه عالم كرة القدم كريستيانو رونالدو حاضر هذه البطولة. شاهدناه كيف كان حامل الكاس. نعم محمد،
2: بس في نقطة أخيرة، يعني في الآن إحصائية تقول انه تقريبا اكثر من 60% من السعوديين المتواجدين يهتمون في هذا المجال. لو انت لو تروح عند اي بيت الا ما تصادف،
0: صح صح صحيح،
2: يعني
0: صادق
2: تصادف احد يهتم في هذا المجال.
0: صحيح.
2: فهي صناعه كبيره ولها
1: وعلى عاتق انك تزود النسبه هذه يعني اكثر من 60%
2: ان شاء الله.
0: بلا شك. وانا اتذكر سالم لما رحنا غطينا دوره الالعاب السعوديه هنا في الرياض كان في شق للرياضات الالكترونيه.
1: صحيح.

0: كان شيخ كبير واهتمام واضح، وحتى عليه يمكن كان هو اكثر مكان كان عليه اقبال. يعني مثلا تتكلم عن ملاكمه وجمباز ورياضات عريقه، لكن الاقبال كان اكثر على
1: الرياضات الاكثر. احمد دخلنا كانك داخل على مسرح، يعني انت صحيح. داخل تفاجأت بالعدد الكبير من صحيح. الناس والاجواء اللي فيها، وكان فيها يعني عالم، وكان يعني ما هو غريب علينا كعالم كره القدم، والادرينالين عالي، وفي معلقين، وفي كل يعني ما يحتاجه اللي يحب الرياضات ويحب يتابع يعني الألعاب والمنافسات. نشكر الصحفي في شبكة العربية محمد الجهني والمهتم بالألعاب الإلكترونية، شكرا محمد.
2: في رسالة أخيرة سالم، إحنا قبل لا ندخل، أنت قلت لي إنه في مقولة إنه بريطانيا هي مهد
0: فرنسا،
2: لا بريطانيا
0: مهد كرة القدم،
2: مهد كرة القدم. فإن شاء الله يعني في قبل الأيام نتمنى إنه السعودية تكون مهد للرياضات.
0: فعلا هي مهد الرياضة من هنا انطلقت هذه النسخة في أول بطولة، وإن شاء الله نشوفك مرات ثانية في استضافات أخرى هنا داخل المملكة العربية السعودية.
1: شكرا محمد. أنا دائما توجس من الضيف يوم يقول سالم أنت قلتني قبل الحلقة، فتعرف أنت ناس إيش قلت.
0: أنا أقول أشياء كثيرة خطيرة. شكرا محمد،
1: نورتنا. شكرا على كل هذه الإضافات وعلى هذا الإثراب.
0: إذا سالم، هذه الرياضات الإلكترونية اللي بصراحة تخطف الأنظار وفيها الأشياء الكثيرة الجيدة شفنا. أنا أرجع أقول لك، لما تشوف الحضور بهذه الضخامة، رؤساء دول، ملوك، رؤساء اتحادات، لاعبين سابقين، فتعرف أنه هذا الشيء فعلا مهم. يمكن البعض يقول هي في النهاية لعبة كذا على التلفزيون شيء بسيط، لا هي فعلا صناعة. الموضوع ما ليس عبارة عن وقت وتسلية، هي صناعة وفيها أموال طائلة.
1: أنا كل يوم أقول بأدخل مجال الألعاب، بس هو زي شعور النادي، عرفت يوم أنك تقول كل يوم بروح النادي بسوي كذا، لكن اليوم حتما الأسبوع هذا ببدأ بأنطلق في ألعاب الكترونية.
0: عشان كاس جاي ممكن سالم نشوف لك فريق.
1: متحدث الرسمي للنادي.
0: حلوة هذه.
1: حلوة. نرجع لحلقتنا وتفاصيلها، ونرحب بضيفنا اللي من زمان عنا بصراحة واشتقنا له كثير، أبو مراد المحلل الفني أحمد علام. عودا حميدا يا أحمد.
3: أهلا وسهلا سالم، حيك وحي أحمد وحي مستمعي ذات العربية FM. سعيد جدا بتواجدي معاك، وأنا والله اللي اشتقت لكم كثير بلا شك، أنه ما أنتمان يعني أحد البرامج الغالية جدا حقتنا، ولا تشرف بالظهور المستمر مع هذا البرنامج. وعلى قولتك يا سالم، ضيعنا عمرنا في كرة القدم ودخلنا الألعاب الإلكترونية، كان الآن وضعنا مختلف. ما طلعنا من الألعاب الإلكترونية إلا فيفا فقط. نتمنى أن يكون عندنا فرص أن نلعب ألعاب أخرى، ولكن أمانة يعني صراحة بطولة مميزة، بطولة مثرية، بطولة حقا يعني زي ما قال أحمد، اجتماع القادة على مستوى العالم واهتمام الكبير من سمو سيدي ولي العهد تحديدا في الألعاب الإلكترونية، وضح حقيقة من الاهتمام والدعم السخي لوحدة من أهم الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم. اليوم نتكلم على أكثر لعبة أراها نموا على مستوى أو على الكوكب حقيقة، من خلال النسب العالية للاستحواذ، من خلال المشاهدات، من خلال أيضا حتى على مستوى الحضور الجماهيري، حتى من خلال القيمة المادية زي ما قال محمد، 75 مليون دولار، رقم كبير جدا للألعاب الإلكترونية. الفائز فقط تحصل على 7 مليون دولار. فبلا شك حتى اليوم لما نتكلم على مستوى البطولة، أكثر من مشاركة 100 دولة، أكثر من 200 فريق، وأكثر من 2000 لاعب، فبلا شك أنه أرقام كبيرة جدا خلال 7 أسابيع، حتى أكثر من 25 لعبة، فيوضح انه في اهتمام كبير جدا لوحده من صحيح. اهم الالعاب اللي موجوده على مستوى العالم.
0: نعم. صحيح ابو مراد، لكن انت ما فاتك شيء الان، روح اشتري هذا، مدري هو في جهاز بي سي مدري يسموه هذه الاشياء.
3: اشتري يا احمد، حتى الفيفا الشغف قل،
0: العب انت ومراد. مراد
3: خلاص مو مشكله، الان هو جيل مراد وجيل حقيقه يعني الشباب اللي
0: الله يخليهم يا رب
3: لهم بالمستقبل. يا
0: امين
3: امين. والفرصه اعتقد امامه، وهذه رساله المراد يعني
0: شو صحيح. حلوه رساله على الهواء مباشره. لكن يعني حتى نختم حديثنا عن هذه المنافسات، شفنا كريستيانو رونالدو ايضا هو من قدم صحيح. الكاس بصفته سفير للبطوله. طبعا نتمنى انه ارجع اقول انه الناس تاخذ هذه البطوله باهميتها الكبرى، هي فعلا كبيرة جدا. يعني الموضوع ليس عبارة عن لعبة بسيطة، هي صناعة فيها أموال طائلة في نهاية المطاف، فيها اهتمام كبير على مستوى القيادات حول العالم.
3: نذهب إلى
0: متعة. وفيها متعة، فيها متعة كبيرة يعني.

0: اللي يتابعه واللي مركز يعرف انه في ناس تصل لمرحله الادمان في مثل هذه الرياضات.
1: بما انك ذكرت الادمان تعتبر علاج ايضا لكل من يعاني من التوتر والضغوطات في حياته، عليه ان يلعب الالعاب الالكترونيه برمتها يعني. ففعلا في دراسات اثبتت ذلك، لكن لا تقول لي من وين الدراسات لان ارجع لك بكره.
0: ودنا نرجع سالم الى الدوري دوري روشن بالامس انتهت جوله وغدا تبدا جوله. قبل ما ندخل في غمار ما حدث في الجولة الماضية، يعني النتائج أصبحت معروفة للجميع، لكن الفكرة عن هذه الجدولة التي تثير الجدل يعني صراحة ضغط ضغط ضغط. صح نعرف في كأس آسيا، نعرف في كأس خليج، المراد من غير ما ننتقد أحد، لكن أنت إيش رأيك في الضغط هذا؟ مبرر؟
2: طبيعي يعني موسم مزدحم
0: طبيعي
2: من البطولات طبيعي بالنسبة يعني كل دوريات العالم يعني تبدأ بشكل قوي جدا من خلال ضغط المباريات. بالنسبه لي يعني حتى في كثير من الدوريات العالميه بنفس عدد وحجم المباريات الامر الجيد. خلينا نروح احمد الى جاهزيه الانديه امانه من ناحيه الجاهزيه البدنيه. نعم الجاهزيه الفنيه بالنسبه لي لم تكتمل بنسبه كبيره على مستوى الانديه، ولكن نتكلم على الجانب البدني على الاستعداد استيعابهم لهذه المرحله. اليوم نتكلم على بطولات كبيره جدا تحديدا المنتخب الوطني، بطوله كاس الخليج، بطوله اسيا، جميع هذه البطولات وايضا يعني استضافتها للمملكه العربيه السعوديه مع حجم وقوه المباريات والتنافسيه. اعتقد ان هذا امر بالنسبه لي يعطي يعني تميز للانديه. لجنه المسابقات اراها يعني جالسه تقوم بدورها تحديدا في دوري روشن من خلال اعاده، حتى اليوم الخبر اللي ظهر اعاده جدوله بعض الجولات بسبب معسكر المنتخب،
1: وهي بطلب من دونس يعني
2: ايوه حضرنا في سرعه.
1: ابو مراد احنا حضرنا مؤتمر القطاع الرياضي وكنا يعني نسال من بين الاسئله عن جدوله الدوري، وكانت في معايير اطلقتها الرابطه لجدوله الدوري. فالان هذا التاجيل بسبب الطلب من مدرب المنتخب اليوناني دونس، هو الطلب اللي اثر على الجولات، فبناء عليه انه بتتاجل كم جوله.
2: صحيح، والامر الجيد هي حقيقه يعني سرعه التواصل ما بين رابطه الدوري روشن وايضا ما بين الاتحاد السعودي، فيوضح لنا حتى انه في تواصل كبير في هذا الجانب. ونعم نعم في تواصل مع كافه اللجان في الاتحاد السعودي ايضا الروابط الاخرى. هذا امر جيد بسرعه اعاده الجدول بما يناسب مع جدوله المباريات وايضا بما يناسب مع يعني تطبيق لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدد المباريات وإقامتها، بحيث أنه ما يكون في ضغوطات بشكل كبير حتى على موضوع الأندية. أعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة لي. هذا زي ما قلت سالم أنه طلب لدونس بلا شك أنه مصلحة المنتخب يعني قبل أي مصلحة أخرى في الكرة السعودية. المنتخب هو الواجهة أمام نجاحات الكرة السعودية.
1: نعم، ولا بد أن نوضح يعني أنه بطلب من مدرب المنتخب السعودي، لأن أنا شايف اللغط الكبير اللي قاعد يصير، ويعطيهم العافية.
0: بس أنا في مشكلة حتى نكون منطقيين يعني
1: تفضل.
0: كأس الخليج نعرف متى يعني مثل ما تغريدة، أنا أقتبس هذا الكلام من تغريدة للأستاذ بتال القوس. يعني إحنا نعرف متى كأس الخليج، ونعرف متى كأس آسيا، ونعرف دونس، ونعرف الدوري، وعندنا الجدولة. ليش ما سوينا هذا الشيء بدري؟ ليش حتى ترجع تلخبط الأمور مرة ثانية؟ يعني دونس ما يعرف إنه في كأس خليج في هذا الوقت، ما كان وضع هذا الأسبوع ومدد قبل ما نبدأ بالدوري. يعني موضوع اللخبطة هاي، أنت لحالك مضغوط، يعني أنت أساسا في عندك بطولتين ومضغوط. كان بدأ الدوري قبل بأسبوع.
2: صحيح، شوف لا الدوري قبل بأسبوع صعب.
0: ليش صعب؟
2: لعدد أيام كأس العالم، لراحة اللاعبين، حتى على مستوى الأجواء. يعني قبل أسبوع كانت الأجواء سيئة،
0: للآن سيئة الأجواء، للآن درجة حرارة صحيح في الرياض هنا 45
2: كلنا في المدينة نفس الشيء. لكن أنا أتكلم على أنه موضوع انتهاء كأس العالم وأيضا على مستوى إقامة البطولات تحديدا البطولات للدول المحترفة، أعتقد أنه لديها حسبة معينة في هذا الجانب. فأعتقد أنه اختيار هذا التوقيت بالنسبة لي كان مناسب، ويعتبر ترى مبكرا، لأن أنت حتى مقبل على مباريات كأس الملك تحديدا في دور 2 أو 30.
1: والنخبة أيضا يا أحمد، النخبة بتستضيف المملكة العربية السعودية.
2: نعم، كأس آسيا أيضا اللي لعب الاتحاد في الأدوار التمهيدية، إضافة إلى استضافة كأس آسيا للنخبة للأدوار الإقصائية. أعتقد أن هذه كلها عوامل بلا شك أنه يعني تصعب المهام على أي لجنة تعمل في هذا الجانب.
1: نعم، بس نذكر أن مباراة برشلونة وإلتشي انتهى الشوط الأول ب

0: تقدم برشلونة بهدفين مقابل لا شيء. الهدف الأول جاء عن طريق رافينيا، والهدف الثاني جاء عن طريق الوافد الجديد كريم آدمي. نعود للدوري. أحمد، أنا أختلف معك بصراحة على اعتراضك أنه هناك اللخبطة، لأنها قلت أعيدها وكررها، هي بطلب من مدرب المنتخب السعودي، والله يعينهم اللي في الرابط ومن يضعون الجدول، لأنها أصعب نسخة من ناحية التنظيم، أصعب نسخة.
1: ترى سالم لما نقول يعني وكأنه أنا ضدهم، أنا مو ضدهم، بس أنت لو إحنا الجدول نازل من الموسم الماضي، شايف لو جدول الدوري نازل من الموسم الماضي، معذورين الشباب، خلاص إحنا حاطين جدول، الآن طلب المدرب فعدلنا. جدولة الدوري نازلة قبل شهر، يعني احنا مو وصلنا، احنا من قبل كأس العالم مثلا واضعين الجدولة، قبل شهر من الآن نزل جدول الدوري، على بعد أسبوعين تقريبا من انطلاق الدوري جاءت الجدولة، كان وقتها ممكن انت شفت، يعني ليش حتى الآن تفتح مجال لأنه انت ظلمت فلان وراعيت فلان؟ يعني أمس رئيس الـ يعني مدرب الخليج اعترض على موضوع على موضوع مباراة الهلال، يقول أنا ألعب بعد يومين، كل يومين مباراة وكل ثلاثة أيام، بينما الهلال سيستريح خمس أيام لأنه الأهلي سيلعب في بطولة القارات، يعني فأجل مباراة الأهلي، لكن ما يقدر يعترض بشكل قوي. ليه؟ لأنه هو يعلم بهذا الشيء قبل بداية الدوري، الجدول الموجود لهذه الجدول لهذه الجولة قبل بداية الدوري. أما الآن أنت الآن تلخبط الأجواء، يعني تخيل لدرجة أنه لجنة المسابقات مع الاحترام يعني أو من يضع الجدولة حتى الآن لا يعرفون متى سيقام كأس السوبر وأين سيقام كأس السوبر. تخيل أن كأس السوبر تمت إقامته في الكويت، ألا تحتاج الموضوع إلى تذاكر طيران، إلى فنادق، إلى مراكز تدريب، إلى أمور لوجستية كثيرة، يعني هذه تحتاج ترتيب من أول. فأنت ليش تحط الأندية في موقف محرج وتخلي الأندية تعترض عليك دائما في كل مرة؟ أنت لمن تضع نفسك في هذا المأزق؟ يعني أنا آسف، يعني ما ودي يعني أحد يزعل، بس كان بالإمكان أن تدارك الموقف قبل بوقت. بس
0: الجدل دائما قائم على جدولة الدوري، وأنا أعيد وأكرر بصراحة الصعوبة كبيرة من ناحية المنافسات والاستحقاقات، والرزنامة يعني قوية جدا، ولا إحنا هنا نجي ندافع عن أحد أو يعني، بس نشوف يعني المشاكل الموجودة ونطرحها
1: أكيد.
0: ونطرح الأصوات كمان والتساؤلات ونجاوب عليها ونوضحها. نرجع للدوري،
1: نروح للهلال. سالم أسرع
0: لك الهلال، لأن سوق الانتقالات يعني
1: الهلال الآن في مأزق تحسه.
0: يعني ما تدري كيف بيتم الإقناع كريم بنزيما النجم الفرنسي، واللي دائما يعني عليها اللغط يعني بأخبار والأخبار متداولة عنه. أنا ودي أسأل أحمد، يعني شاهدنا اليوم متداول بشكل كبير أنه بنزيما يرفض أن يكون في القائمة الآسيوية، وبذلك لن يشارك في الدوري مستقبلا.
2: والله بنزيما بالنسبة لي أكبر خطأ عمله نادي الهلال الموسم الماضي باستقطاب كريم بنزيما، اللي أنا أرى أنه الهلال وضع المأزق، يعني وبالمناسبة كان أول انتقاد أو أول حديث عن فترة ارتباط كريم بنزيما في نادي الهلال اللي هي ما قبل كأس العالم، تحديدا معك أحمد وسالم تحدثنا أنه كريم بنزيما لا يناسب الهلال في تلك المرحلة، إضافة إلى ما قدمه كريم بنزيما حتى بعد انتقاله مع نادي الهلال، أرى أنه ما قدم الشيء المرضي والشيء اللي حقيقة يستحقه نادي الهلال، لأمور كثيرة، منها تقدم اللاعب على مستوى العمر، منها أسلوب الهلال اللي ما كان بحاجة إلى مهاجم مثل كريم بنزيما مميز حتى على مستوى الأطراف، منها إلى أسلوب إنزاغي اللي أنا أرى أنه لا يناسب حتى لا عمر اللاعب ولا إمكانيات اللاعب، لذلك كريم بنزيما يظهر بصورة غير جيدة من الجانب الفني. بلا شك كريم بنزيما لن يقبل بأن يكون أحد الأسماء الأجنبية تمثل الهلال فقط في آسيا ولا يشارك بصفة أساسية لتاريخ هذا اللاعب. يعني إحنا يعني ممكن ننقد كريم بنزيما في هذه المرحلة لمستوى الفني، ولكن صعب أن نقلل من قيمة كريم بنزيما من الجانب الفني، لأنه بعض الجماهير دائما يكون في لخط إذا تم انتقاد اللاعب في المرحلة الحالية أنه أنت عندك مشاكل مع هذا اللاعب. بالعكس، أنا كريم بنزيما من أفضل المهاجمين اللي شاهدته على مستوى العالم حتى فترة تواجده مع الاتحاد وتحقيقه بطولتين، ولكن اليوم نتكلم على تجربتهم مع نادي الهلال، كانت تجربة سيئة أو غير ناجحة، وكانت تجربة حقيقة لم تعطي كريم بنزيما ولم تعطي الهلال في هذا الجانب، لذلك أرى أنه قد يعني تكون أحد المشاكل المالية اللي تواجه الهلال في المرحلة القادمة بعملية يعني التخلص من كريم بنزيما من الجانب المالي تحديدا، أنه لاعب يعني لديه صعوبات ولديه شرطات كبيرة.
1: طيب
2: في هذا
1: الجانب، طيب مراد، طبعا لما نتحدث عن الهلال أكيد في الآن هم نجحوا في التخلص من دارو نونيز بالذهاب إلى الدرعية، نجحوا في التخلص

0: من مالكم الآن أصبح موجود في الجزيرة الإماراتي.
1: ماثيو الحارس.
0: قول يعني ماثيو هو أصلا ما كان ما شفناه هذا موجود في القائمة. ما كان يشكل عبء لكن هذول الاثنين كان يشكلوا عبء في القائمة. لكن الآن مين البديل؟ لما تشوف البديل واتكنز المبلغ المطلوب يعني يقولوا إنه الهلال قدم عرض حسب إرنستين يقول الهلال قدم عرض 45 مليون يورو تم رفض هذا العرض بانتظار ربما عرض أعلى. نتكلم أيضا عن عرض آخر لمارتينيلي جابرييل مارتينيلي اللي هو المطلب الأول للمدرب إنزاغي. طبعا يعني أنا كأحمد لو تقول لي رأي مثلا أنا أشوف لو خليت مالكم أحسن من مارتينيلي صراحة يعني ما أدري أنت أنا أتابع الدوري لا لا واتكنز واتكنز هداف جيد
1: لا
0: يعني
1: حتى المركز
0: المركز المركز يسار برضه
2: يعني ليه يسار عندك سمرفيل يعني أنت جايب
0: وعندك سالم
2: أجانب أيوة عندك سالم برضه إذا عاد إصابة بمشيئة الله فأعتقد إنه اليوم أنت عندك لاعبين أجانب أو عندك لاعب أجنبي وعندك لاعب أفضل لاعب محلي حاليا في الكرة السعودية وتروح تصر إنك تحضر لاعب مثل مارتينيلي يعني مارتينيلي حتى في السنتين الأخيرة قل حتى على مستوى العطاء قل حتى على مستوى المشاركات الأساسية مع فريق أرسنال فأعتقد في علامات استفهام بشكل كبير. أنا يعني أوجه رسالة إلى إدارة نادي الهلال في الوقت الحالي لا تثقوا في خيارات إنزاغي لأنه أمانة إنزاغي ورط الهلال الموسم الماضي بعملية التعاقدات والصفقات ما كان في استراتيجية واضحة أن يكون عندك حارسين يعني حارسين أجانب. بالنسبة لعلامات استفهام بشكل كبير انه يكون عندك ثلاث لاعبين قلب دفاع اجانب هذا نفس الامر يعني يثير علامات التعجب وعلامات الاستفهام بشكل كبير. لا يكون لديك ظهير ايمن يتم توظيف ظهير ايسر في مركز الظهير الايمن لا تحسن اختيار مهاجم يضيف لنادي الهلال تحديدا خياراته في عمليه الموافقه على وجود كريم بنزيما لا في علامات استفهام بشكل كبير عن يعني حتى يصر على احضار نونيز مهاجم منتخب أوروغواي من ليفربول وهو اللاعب احنا شاهدناه في فترة يعني تجربته الأخيرة مع ليفربول لا يضيف ولا يقدم الإضافة الفنية. لذلك هي خيارات وعلامات استفهام بشكل كبير. لذلك على إدارة نادي الهلال أن تعمل مثل ما كانت تعمل في السنوات السابقة حسن اختيار اللاعبين الأجانب ما يكون يعني المدرب القرار الأكبر والنسبة الأكبر في عملية
0: يتم استشارته وليس يعني صاحب قرار
2: المشورة مهمة جدا ولكن إنك اليوم تضع الخيط والمخيط للمدرب مثل مدرب إنزاغ وإنت عارف كنادي الهلال إن المدرب لن يستمر معك في هذا الموسم
1: والأمور تختلف والمقاييس تختلف مقاييس تختلف عن أوروبا يعني أنت في مدرب معك في أوروبا في ذاك الوقت يعني أعطي الصلاحيات وتناقش معه في اختياراته ولكن مدرب هنا يعني العقود تختلف الوضع يختلف الدوري يختلف أمور كثيرة تختلف وأيضا اللاعب عندما يأتيك من هناك يختلف أيضا مستواه عن تواجده في ورغبته في القدوم لأي دوري آخر خارج أوروبا. هذا فيما يتعلق بالهلال وتمنى التوفيق لكل الأندية في سوق الانتقالات الصيفية. أيضا ننتقل للدوري وللمباريات أحمد يعني شاهدنا الاتحاد شعل للدوري بعد فوز غير متوقع من أمام القادسية يعني القادسية كان هو الأجهز فنيا القادسية كان هو الأوفر حظا والأكثر توقعات في هذه المباراة ولكن الاتحاد فاجأنا شوط ثاني بعشرة لاعبين يستمر بمحافظة على هدفه والفوز بثلاثة نقاط. غدا الاتحاد يستضيف الحزم كيف شفت الاتحاد مع المدرب الألماني؟ هل المباراة هذه ظروفها في استاد الأمير محمد بن فهد ولا في مؤشرات فنية رائعة يقدر يبني عليها في نادي الاتحاد؟
2: لا سالم ظروفها يعني القادسية أعتقد أن الحظ عاند القادسية من خلال إضاعة العديد من الفرص السهلة حتى القادسية أعتقد أنه واجه كان حارس متمكن مثل رايكوفيتش يعني تصدى لي الكثير من الفرص. بالنسبة لي فنيا الاتحاد لم يظهر بصورة جيدة حتى أنا أتعجب من المبالغة في عملية مدح المدرب الألماني فيسنغروه إنه لديه بصمات جيدة من فترة التحاقه مع نادي الاتحاد. الأمر اللي يحسب لي فيسنغ أنا بالنسبة لي ترى بدأ بتشكيل غير جيد ما أعطى لا أفضلية ولا سيطرة الاتحاد حتى كان يلعب بطريقة دفاعية حتى الطريقة الدفاعية كان فيها مساحات بشكل كبير اللي كان حاضر بشكل جدا مثالي رايكوفيتش إضافة إلى المهاجم قبل الدفاع ستيفن اللي كان حاضر بشكل جيد حتى لاعبين خط الدفاع كانوا أمانة في روح وفي قتالية. ما عجبني في نادي الاتحاد هي الروح هي القتالية كانت حاضرة بشكل

0: كبير. الجانب البدني امانه يعني الجانب البدني فاجأني في نادي الاتحاد 10 مباريات او 10 ايام 4 مباريات منها 3 مباريات خارج الارض، يوضح انه في عمل من الجانب البدني بشكل كبير. ولكن من الجانب الفني لا، الاتحاد ما كان مقنع بالنسبه لي، كانت في مشاكل. ولكن نروح للجانب ايضا الجيد والامر الجيد لنادي الاتحاد هو تعامل المدرب مع التبديلات وعمليه التنشيط. جورج زي ما قلت احمد المهاجم حقيقه المميز في عمليه التسديد من خارج المنطقه، واستغل قوته ونقطه قوته لصالح نادي الاتحاد. يعني جورج لو ما قدم فقط الا التسديده والانتصار اعتقد انه لا شفاعه له من الجانب يعني من جانب تقييم هذا اللاعب. فاعتقد انه الاتحاد يعني بين قوسين هو فلت من هزيمه كبيره، ولكن بلا شك انه انتصاره امام القادسيه راح يعزز من حضوره وراح حتى يعيد الثقه للاتحادين بعد تحديد التعثر اللي حدث في اول لقاء امام الخلود. ولكن الاتحاد على الجانب الفني بحاجه الى عناصر، بحاجه الى اسماء، بحاجه الى تدعيمات، لانه امانه الاتحاد ناقص صار من الجانب الفني، بحاجه الى تغيير مهاجم بديل ليوسف النصيري. فاعتقد احتياجات كبيره، ولكن البوادر جيده الى الان. الفوز هذا لابد ان يبنى عليه نادي الاتحاد في المباريات القادمه بحيث انه يستمر بالايجابيه.
1: اكيد طبعا. الان هناك 5 انديه في صداره الترتيب، النصر، الهلال، الاهلي، الاتفاق، نيوم. ممكن بكره نشوف نيوم مع القادسيه، ممكن القادسيه اذا ما حقق نتيجه سنفقد نيوم، او ربما اذا حقق نيوم نتيجه ايجابيه سيكون فرس رهان ربما للمنافسه على هذا الموسم. لكن معنا خبر حصري لبرنامج مان تو مان وفقا للمصادر الخاصة للعربية اف ام، الآن وصلت الموافقة من الرقابة المالية على تسجيل اللاعب السويدي لارسن مع نادي الاتفاق بعد اقتراح من إدارة النادي على تقسيم المبلغ على دفعات، وغدا سيتم تسجيل اللاعب قبل مباراة النصر. إذا بهذه الحالة ربما نشاهد هذا اللاعب السويدي يشارك غدا في مواجهة الاتفاق مع النصر. غدا سيتم التسجيل وربما يكون جاهز للمباراة بعد الغد،
2: وهو كان حاضر في المواجهة السابقة مع الفتح، كان يعني ضمن البعثة اللي
1: لكن لم يتمكن من المشاركة لأنه ما كان مسجل. الآن جاءت الموافقة
2: سيشارك يعني أمام النصر هذا المهاجم السويدي. خبر مهم صراحة يهم متابعين الدوري وسوق الانتقالات الصيفية المشتعل.
1: سوق الانتقالات المشتعل. سالم أنت كان عندك في شيء كنت تبغى تقول عن الأهلي شيء قبل شوي؟
2: أنا كنت ودي أسأل أحمد علام مارينيو كيف شاهدته إلى الآن، يعني يقود الأهلي إلى فوز في كأس الملك، فوز في أول جولتين في الدوري، ومقبل على نهائي قاري أمام أوكلاند سيتي يوم الأربعاء.
0: بداية جيدة أمانة للأهلي، انتصار على الترعية في أول لقاء، بعد ذلك عزز حقيقة يعني انتصاره في الجولة الثانية أمام نادي أبها. الأهلي كان حاضر بشكل جيد تحديدا الشوط الأول، سيبرستيان اللي جالس يقدم إضافة كبيرة جدا لوسط ملعب نادي الأهلي من ناحية الصناعة وأيضا من ناحية التسجيل. حالة توني في أول مشاركة رسمية حالته كانت جدا ممتازة من الجانب الفني. ترينكاو يعني وإن سجل هدف جميل، وإن حتى ساهم في عملية صناعة الهدف الأخير، ولكن اليوم تتكلم على رياض محرز تحتاج وقت لتعويض هذا النجم الكبير. ترينكاو بالنسبة لي ما يشفى لترينكاو هو التسجيل وايضا المساهمه، ولكن على الاداء الفني
1: يحتاج وقت. يدخل ممكن بعد فتره يدخل في المنظومه، لكن حتى الان لا يمكن مقارنته مع رياض.
0: صحيح، ولكن وضح للاهلي بحاجه ماسه الى محور يعني اخر بجانب تنقانا في هذا الجانب. اي يعني ممكن اللاعب الاوكراني تم الاعلان للتعاقد يعني معاه بصفه رسميه، نشوف نحتاج نعطي له وقت لمشاهدة هذا اللاعب بشكل أكبر. عودة مجرشي أيضا مرة أخرى لانخراط على مستوى التدريبات وإلا المباريات مهمة جدا.
2: مجرشي عاد
0: المركز، أنا كني شاهدته يعني عاد ما أعرف
2: إلى الآن في كان متداول بس غير مؤكد، يعني كان متداول
0: غير مؤكد
2: إلى الآن عودة اللاعب علي مجرشي للأهلي، يعني إلى الآن لم نشاهد.
0: لكن بحاول إلا نتمنى عودته بلا شك، لأنه مركز مهم جدا للأهلي تحديدا في الظهير الأيمن. فأعتقد أن الأهلي يعني من ناحية اكتمال العناصر مكتمل بنسبة كبيرة، اللي أيضا نتمنى له التوفيق في المباراة القادمة الأربعاء تحديدا أمام أوكلاند سيتي، بعد ذلك أيضا في المباراة الأخرى. بلا شك أن الأهلي حتى على مستوى المدرب اللي بدأت تتضح عملية البصمات الفنية، وأتمنى أكيد الأهلي التوفيق في مشاركة.

0: الوزارات الخارجية.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا للمحلل الفني أحمد علام، كنت معنا من المدينة. شكرا أبو مراد على كل هذه الإضافات.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك أحمد، وشكرا لسالم، وشكرا لجميع مستمعينا الكرام.
1: حياك الله. إذن هذا كان

0: برشلونة يحسمها من الشوط الأول.
1: قوي برشلونة ما شاء الله. نتكلم عن قوة برشلونة لكن بعد الفاصل.
0: بالبركة يمشي.
2: مان تو مان. العربية اف ام. ان تعرف اكثر. بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: مان تو مان. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس. في الجزء اللي نتحدث فيه عن الدوريات الأوروبية الكبرى معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان, ومن مدريد عاصمة الأبطال ينضم معنا الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم. محمد يا أخي تذكرنا بكأس العالم صراحة, ما أعرف أرجع للدوريات.
1: مساء الخير سالم, مساء الخير احمد. والله ايام كاس العالم كانت ايام جميله جدا بصراحه.
0: في مدريد بالتحديد عاد جوزيه مورينيو وعاد لدكة البدلاء في مدريد بعد 12 عام, ولكنه عاد بشكل يعني غريب بصراحة بالنسبة لي. محمد, كيف شاهدت الظهور الأول لمورينيو اللي تشعره كأنه مستشار ما هو مدرب؟
1: طبعا هو جوزيه مورينيو هو جه, لكن هو جه كمدير وليس مدرب فقط. يعني من اسباب قدوم مورينيو الى ريال مدريد هو ان فلورنتينو بيريز عايز يفوض مورينيو في ملفات كتير, منها مهاجمه برشلونه وقضيه نيجريرا, منها توحيد الصف بالنسبه لريال مدريد, منها مخاطبه وسائل الاعلام, كلها امور ما كانتش موجودة في المدربين السابقين سواء تشابي ألونسو أو أرفيلوا أو غيرهم. ده شيء فلورنتينو بيريز كان بيواجه فيه مشاكل كبيرة خلال السنتين اللي فاتوا. فأعتقد أن مورينيو جاء عشان يكون هو المدير وليس مدرب فقط. ده ليه بقوله؟ لأنه حقبة مورينيو الأولى هتكون غير الحقبة الحالية, لأن كل حاجة لها أولويات, كل فترة لها أولويات. فترة مورينيو الحالية هي فترة أولويتها الأولى هي طبعا أنه غرف الملابس تكون متوحدة بشكل كبير, طبعا بعد الأزمات اللي حصلت خلال السنة اللي فاتت دي. أول نقطة زي ما قلتها. تاني نقطة هي التفويض في أمر وسائل الإعلام, لأنه فلورنتينو بيريز يعتبر من المرات القليلة اللي بيطلع يواجه فيها ويهاجم وسائل الإعلام بشكل واضح أو بشكل علني. ده كان عامل له أزمة كبيرة. هو عايز شخص يكون موجود في الوقت الحالي يقدر يدير الملف ده. جوزيه مورينيو ما فيش أفضل منه لإدارة الملف الإعلامي في النادي, بالإضافة بشكل واضح الدفاع عن مصالح النادي أمام التحكيم أو أمام الحكام بشكل كبير,
2: وبدأها من أول يوم مورينيو. بالأمس قال أنا كنت أشم رائحة عندما
0: وبعد المباراة أيضا يعني كان يحتفل مع اللاعبين ويحتضن لاعبين مدريد والكبرة عليه, غير ملامح وجهه 180 درجة 360 درجة يعني
2: راح
0: للحكم وراح للمؤتمر الصحفي بوجه آخر.
2: لكن بما أن بدأ سالم الحديث عن ريال مدريد, أنت كيف شفت الردود الأفعال بعد أول ظهور لمورينيو مع ريال مدريد, بعد أول ظهور لفينيسيوس بعد عملية التجميل اللي سواها, أول ظهور لريال مدريد في الموسم؟
1: صحيح, يعني مش عايز أقول إنه في طبعا ردود أفعال إيجابية بشكل كبير أو سلبية, خصوصا إحنا نتكلم في بداية الموسم أول مباراة تقريبا. في طبعا في بعض الإيجابيات اللي الناس قدرت تلمسها أو حتى وسائل الإعلام قدرت تتكلم عليها بشكل يومي, لكنه في اعتقادي الشخصي وخطاب معتاد ومتكرر مع قدوم أي مدرب جديد. نتكلم على اللاعبين يصلون إلى التدريبات قبلها بساعة, اللاعبين منضبطون, اللاعبين كذا, كلها أمور

0: الحديث عنها بشكل إيجابي في وسائل الإعلام، وإنه مورينيو وحد الصف بشكل كبير، وحد قادر يتحكم في كمية الأنا الموجودة في غرف ملابس ريال مدريد. ده بشكل واضح، مش هيكون في كلام كتير فني بالمناسبة، لأنه لا أعتقد، حتى أنا على رأيي الشخصي، أن مورينيو مش هيقدم شيء فني كبير الناس تقدر تتكلم عليه، لكنه هيقدم فريق قوي، فريق بدني، فريق بيقاتل على كل
1: ذهنيا ممكن
0: كرة،
1: يكون
0: فريق ذهني حاضر،
1: نعم.
0: كل الأمور دي هتكون موجودة.
1: طيب أنا قبل ما أنهي الموضوع ريال مدريد بدي أسألك، اللاعب اسمه إيبسي ولا إيبسي؟
2: اسمي
0: لا بال بال بال إيبسي بال بال بال بالإس عادي،
1: بالإس. أنا شفت أمس يعني في بعض الصحفيين بدأوا يقولوا حرف الثاء.
2: أحمد اللي يشوفك يقولك تتعلم اللغة الإسبانية.
1: لا يعني عشان لاعب، لأنه لاعب لأول مرة سالم يعني.
2: صحيح.
1: فإن لما نأخذ النطق الصحيح من محمد عشان ينتشر الكل يكون يعرف النطق الصحيح.
2: صحيح.
1: فالاسم الصحيح
0: حرف
1: إس بي. إس بي ها؟
0: إبسي.
2: إبسي.
1: إبسي ولا إس بي؟ إس بي أتوقع هو. إس بي. إس بي يعني خلاص تمام. تضحك سالم ليش؟ أكيد تعرف اللاعب أنت.
2: لا بصراحة أنا شاهدته وقت كان يستعد، وما شاهدت مورينيو كان قريب منه، كان مساعد مورينيو، وهذا أعطتني انطباع أن مورينيو وكأنه عارف الدكتور اللي في الجامعة بعد 20 سنة يرجع مستشار للجامعة عشان ينظم السيستم عندهم.
1: لا على فكرة هاي بكل مدربي العالم سالم.
2: كيف كل
1: 99% من مدربي العالم وقت التبديل يكون في واحد هو اللي يكلم اللاعبين.
2: احنا شوف احمد ما كثير. نقارن، لا لكن مورينيو مختلف في يعني رجعته الثانيه في ولايته الثانيه، في
1: كبير يا اخي، كبير
2: في تدريبه لهذا الفريق، جاي على مهام اداريه نفسيه بشكل اكبر من انها تكون فنيه. ممكن بيريز حتى مسوي فريق فني مختلف مع مورينيو،
1: سامي خضيرة.
2: ومورينيو اصبح يعني ليس ذلك المدرب العنيد اللي يوافق بسرعه، خلاص اللي تبغونه نسويه وحاضر يا بيريز ونمشي الليله. هذا اللي شاهدته بصراحة من مباراة الأمس. الغريم التقليدي والغريم المباشر لريال مدريد برشلونة، اللي دائما يعني في السنتين الأخيرة كان كعبة عالية على ريال مدريد بصراحة من قبل مورينيو، وممكن حتى مع مورينيو قد نشهد ذلك.
1: عبارات رنانة، دائما وكعبة عالية في جملة واحدة، برشلونة على ريال مدريد.
2: لا يعني هذه حقائق أحمد.
1: وين حقائق؟
2: في بتحقيق للدوري برشلونة بالرغم من كل التحدي. الآن برشلونة متقدم على إلشي محمد بهدفين مقابل لا شيء. كيف شاهدت صيفية برشلونة؟ كيف شاهدت ظهور برشلونة؟ بالرغم من جماهير برشلونة كانت متخوفة بعد مباراة الكأس اللي كانت مع الأهلي المصري.
0: لا، في اعتقادي أنه أحيانا بعض الجماهير أو الجماهير بشكل عام بتبالغ في رد فعلها بناء على مباريات التحضيرية أو الموسم التحضيري أو المباريات دي، لكنه برشلونة فريق ثابت، فريق مستقر على مستوى حتى الهوية الفنية، على مستوى اللاعبين، حتى بالنسبة للتعاقدات، تعاقدات ذكية جدا في رأيي، حتى وإن نقص المهاجم أو مركز المهاجم الناقص في الفريق في الوقت الحالي، إنه فريق ثابت، وهو يعني اللاعبين مهما كان اسم اللاعب، أو سواء من لمسية، سواء أنت بتستقدمه وتتعاقد معاه، أيا كان الاسم بيدخل جوه المنظومة وبيؤدي الأدوار زي ما بيتقاله، وبتحس إنه في حالة من ما بتحسش الفريق نازل متنرفس في الماتش أو زي ما نقول إيه مستعجل في المباراة. يعني في مباراة إلشي برشلونة يعني فايز بهدوء، يعني مش عايز أقول إن هو عامل مجهود كبير،
1: صحيح،
0: لكنه فايز بهدوء رغم إن إلشي كان مقدم مستوى مميز في بداية المباراة، لكنه قادر يفوز، قادر يدير المباراة دي بشكل عام، ده رغم إنه كتير من الأسماء الأساسية مش موجودة بالمناسبة.
1: نعم، لكن لا ما ننسى إنه برشلونة خسر واحد من أهم نجوم الفريق، أتكلم عن فيران توريس، اللاعب الذي اليوم قاد باريس سان جيرمان للعودة. كان باريس سان جيرمان متأخر بهدفين، ثم سجل الهدفين، هدفي التعادل، وطبعا هو النجم الذي سجل هدف نهائي كأس العالم 2026. خسارة كبيرة لبرشلونة. أما بالحديث عن
2: خسارة من أي ناحية؟
1: نجم يعني مهاجم، الهداف، القائد، الأسطورة كده.
2: لا ما كان الاعتماد بشكل كبير على فيران توريس بصراحة، يعني لاعب موفق، ولكن برشلونة يستطيع التعويض. اليوم مثل ما ذكر محمد، برشلونة لا يشهد في تشكيلته الكثير من الأساسيين، ولكن يفوز بهدوء، فهذا الهدوء كان بفيران توريس
1: يعني،
2: بفيران توريس وغير فيران توريس
1: يعني بالنهاية بصراحة. إلتي يعني ما هو أتلتيكو مدريد،
2: بس باريس يترنح على فكرة، يعني أنت أمام،
1: لا ما أتكلم عن باريس، أتكلم عن برشلونة، يعني صح غايب لاعبين، ولكن في النهاية أنت تلعب أمام إلتي يعني.

0: لا يعني ان انديه من انديه التي تنافس على البقاء.
1: 11 لاعب ضد 11 لاعب.
0: الله اكبر.
1: ما فيها
0: يعني الان الانديه كل انديه العالم متساويه. سالم
1: لا دائما احمد في نتائج غير متوقعه دائما شهدها. الراس الاخضر سطر ملاحم في كاس العالم
0: وامام
1: الارجنتين كل شيء من قصصنا. في عندك 90 دقيقه تقاس ب 11 لاعب عطاء 11 لاعب امام عطاء 11 لاعب.
0: اي نعم موضوع اخر تاريخ. هذا اخر جدا يعني اخر ليه على الاخر يعني
1: ليه
0: لا يا محمد انا اقول برشلونه فايز على إلشي 2 صفر منطق يعني لو تسأل 1000 واحد على الأقل 900 واحد يقول لك إنه برشلونة حيفوز على إلتشي.
1: ريال مدريد البارح متعادل مع إسبانيول للدقائق الأخيرة.
0: ترى إسبانيول مختلف عن إلتشي سالم يعني صح ولا لا يا محمد؟ محمد أنت أدرى مني ومن سالم.
1: الفصل عندك يا محمد من مدريد.
2: هي الفكرة إنه بشكل عام المباريات اللي بتكون في بداية الموسم هي في رأيي هي مطبات يعني بتكون هي مشكلة لأي لأي لأي فريق. وانك تخرج منها فائز هو ده اهم شيء بعيدا عن اي شيء تاني بعيدا صح. عن كيف فزت او الطريقه او الهويه او من كل هذا الكلام لانه لسه اللاعبين بيكونوا في مرحله احنا لسه في مرحله احنا راجعين من الاجازه والموسم التحضيري ففي حاله من الخمول بشكل عام
1: صحيح.
2: بتشوفها باللاعبين وفي لاعبين كتير ما بيكونوش واصلين بقدرتهم البدنيه 100% وعشان كده برشلونة حاليا في اسماء مش اساسيه ريال مدريد ميلان انتر غيرهم من الانديه باريس سان جيرمان كلهم لانه في البدايه لسه احنا بنتكلم في بدايه الموسم فكل المباريات هي مباريات مطبات الاهم انك تفوز سواء الاسم إلشي سواء الاسم اسبانيول سواء الاسم
0: ما جاوبت يا محمد ما جاوبتنا صراحه
2: لانه هي الفكره انه
0: لا مين يعني لو قلنا اليوم مباراه يعني مثلا لو انتهت مثلا مباراه ريال مدريد اسبانيول اقوى ولا برشلونة إلتشي اقوى يعني تنافسيه
2: ما فيش يعني هي فكره في الدوري الاسباني ما فيش قوه لانه المباراتين بالمناسبه هو على ارض إلتشي وعلى ارض اسبانيول
0: وتظل عند نقطه التعادل
1: محمد يعني انا بروح لنتيجه تقنع احمد هال سيتي فاز على مانشستر يونايتد اللي فيه ثلاثة لعيبه منهم في الفانتزي عندي 2-0 فيعني شوف كل القواعد والتوقعات ولا كانت تقول مانشستر يونايتد عائد هذا الموسم ولكن من هال سيتي
0: انا ما قلت ما في مفاجات في كره القدم
1: كل شيء بيكون نقيسه مفاجات واستثناء مفاجات
0: هذه مفاجاه
1: لا نعرف
0: ايش تصنف محمد فوز هال سيتي على مانشستر يونايتد
1: مفاجاه عنوان صحفي
0: مفاجأة يعني.
1: عنوان صحفي ولكن دائما في كره القدم 90 دقيقه تحتمل كل شيء
2: صحيح هال سيتي هو الحقيقه كمان لازم اتكلم على مانشستر في النقطه دي الحقيقه لانه تحس انه مانشستر بيكرر نفس الاخطاء
1: غريب صراحه موضوع
2: اللي بيعملها وهنا بنتكلم على المستوى الاداري بشكل واضح يا يعني الفكرة ان انت بتخلق استنتاج دائم من مواقف زي ما نقول مؤقتة وبتبني عليها شيء كبير يعني مايكل كاريك نجح في 1-2-3-4 فانا خلاص هيتم تعيينه وهيبقى المدير الفني للفريق وهيكون 1-2-3-4 طيب ده انت بنيته بناء على ايه يعني هل في شيء انت قادر تبني عليه كل الاستنتاجات دي نفس الشيء سولشاير حتى أموريم وغيرهم من المدربين إقالتهم بسرعة نفس السيناريو ما بيختلفش مع مانشستر يونايتد فترة معينة في انتصارات في فرحة في زي ما نقول حالة عارمة من الفرح وابتهاج للجماهير بعد كده مفاجآت بعد كده بيتم إقالة المدرب البحث عن مدرب جديد يحقق نوع من أنواع زي ما نقول قفزة مؤقتة يتم التجديد معاه يخسر تتم إقالته وهكذا
0: نعم.
2: مفيش استقرار مفيش فكر عندك
0: صحيح الحديث الأبرز في الدوري الإنجليزي بعيدا عن هذه المفاجأة الحديث عن أن أرسنال ربما يعيش ربما أسهل فرصة للفوز بالدوري يعني البعض يصف الموضوع إلى هذا الحد يعني شفنا البداية السيئة لمانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية ثم البداية أيضا صح اليوم فاز بثلاث نقاط لكن أيضا تعذب اليوم في مواجهته أمام بورنموث أيضا نتكلم عن ليفربول يعني كيف تعادل في الرمق الأخير مع نيوكاسل نتحدث عن مانشستر طبعا الوضع الصعب توتنهام الخسارة من برايتون تشيلسي سيلعب غدا لكن أرسنال جاهز 100% كل شيء ماشي تمام هل فعلا العبارة صحيحة أنه أرسنال يعيش أسهل موسم لتحقيق البريمير ليج؟
2: مش هتقول إن هو أسهل موسم بس هي دي أفضل فرصة لي يعني لأنه الموسم ممكن بيكون متغير لكنه بنقول أفضل موسم إن هو يفوز بالدوري أو يقدر يفرض نفسه لسبب ألا وهو الاستقرار اللي بيعيشه أرسنال.

0: لانه لما نيجي نقارنه بكل الانديه اللي ذكرتها يا احمد، كلهم بيعيشوا مرحله جديده
1: انتقالية صحيح
0: انتقاليه، فكره فنيه مختلفه، لاعبين جدد،
1: صحيح
0: انتهاء حتى اللاعبين بالنسبه للحرس القديم في كل الانديه دي، سواء مانشستر سيتي، ليفربول، كلها امور بتصب في مرحله ارسنال. وده حتى ممكن نشبهه باللي بيحصل في برشلونه بشكل عام، انك ثابت، انت ثابت وفكرتك واضحه وهويتك واضحه واللاعبين عارفين هم بيعملوا ايه لما يجوا يلعبوا معاك. لكنه بالنسبه لتوتنهام، دي زيربي فكره جديده كليا عن اللي حصل قبل كده، مانشستر سيتي، ماريسكا فكره جديده كليا بعد بيب جوارديولا، ليفربول، ايرولا، كلها امور لسه اللاعبين حتى محتاجين يستكشفوا طريقه اللعب الجديده، العلاقه مع المدرب. فطبعا بالنسبه لارسنال هي افضل فرصه انك تسيطر على الدوري وتهيمن
1: نعم
0: على الدوري.
1: وجماهير الأرسنال يعني بعد صبر طويل لأول مرة يسمعون أن أرسنال يبدأ رحلة الحفاظ على لقبه، يعني جماهير الألفية بالتحديد، فخلهم يستأنسون، يعني ما نقيس هالجولة الأولى، خلهم يستأنسون أنهم بيحققون
2: يفكرون الآن دوري الأبطال
1: دوري. نعم، يفكرون بدوري الأبطال. حتى نوعية استقطاب اللاعبين برونو جيمارش، ويعني أرتيتا تشعر وكأنه يعني هو الوحيد المكتمل بين أندية
2: صحيح.
1: البريمير ليج. أنا ودي بس بختم بالظهور صلاح وقص شريط الأهداف. محمد، يعني كيف شاهد ظهور صلاح في الدوري التركي؟
0: طبعا هو ظهور الهدفين، وحتى كان الهدف الثالث الملغي الرائع،
1: ماركة
0: كانوا
1: صلاح في
0: مهم
1: هدفه.
0: كانوا مهمين بصراحة لمحمد صلاح، وكانوا مهمين للترابزون. لكنه هترجع لنفس المشكلة، ألا وهي إنه الفريق محتاج فنيا كتير، محتاج على المستوى الفني لاعبين يقدروا يساعدوا صلاح، لأنه صلاح مش هيقدر، هو طبعا قادر يشيل فريق لوحده، لكنه مش هيقدر يعمل ده كل جولة، خصوصا انه في فروقات مع الأندية الأخرى. لكنه مهم انه صلاح يثبت نفسه دلوقتي، طبعا يثبت نفسه دي كلمة مبالغ فيها برضه، لأنه صلاح أثبت نفسه قبل كده في
2: ايوه،
0: مناسبات
2: مو مضطر يثبت
0: مختلفة
2: نفسه
0: عليه.
2: الان. صحيح
0: صحيح، لكنه بالنسبة لتركيا، بالنسبة لوسائل الإعلام، بالنسبة للصحفيين، بالنسبة للانتقادات، بالنسبة للصفقة، وبالنسبة لأمور كثيرة، محتاج
1: محتاج
0: محمد
1: أن
0: صلاح
1: يكون
0: يسيب
1: محمد
0: بصمته.
1: صلاح. نعم
0: بالضبط، محتاج يسيب بصمته، لأنه الانتقادات هتكون كثيرة، لأنه في تركيا كمان شعب ودولة بتعشق كرة القدم شغف
2: صحيح
0: مخيف بصراحة، فما حدش هيسكت يعني. فطبيعي إنه كان مهم إن ده يحصل دلوقتي وفي بداية الدوري.
2: صحيح، فعلا بداية ممتازة، أول انتصار، والانتصار يأتي عن طريق صلاح حرفيا، يعني أنه هو يقود الفريق بهدفين. نتمنى التوفيق لمحمد صلاح في مسيرته في الدوري التركي، اللي أتوقع راح يكون صعب جدا على صلاح. طبعا الأخبار تشير إلى اقتراب فابينيو لاعب الاتحاد السابق من التوقيع لترابزونسبور، ربما قاب قوسين أو أدنى.
1: ترابزونسبور يحتاجون فريق كامل مع صلاح صراحة.
2: صراحة الله يعين صلاح.
1: الله يعين صلاح يعني. احنا
2: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكر شكرا جزيلا الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم، كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا.
1: شكرا محمد، شكرا
2: سالم.
1: أحمد، شكرا أيضا زياد، وشكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة المتنوعة، ومن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM، أن تعرف أكثر.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة، وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. أضاف ماكرون أنه أنجز مع ولي العهد السعودي بالفعل الكثير، ويمكن المضي قدما وتحقيق المزيد. يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين مؤتمرا صحفيا حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. وفي وقت سابق أوضح بيسنت أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات على إيران في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء العراق أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقفة لضمان حقوق الجميع. وأضاف أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح، وأن الحكومة ستضع سقفا زمنيا لتحقيق هذا الهدف. أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن الوزير أسعد الشيباني عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. قال المسؤول السوري إن النقاشات تركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعلية لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك، وإضافة إلى ذلك حق سوريا الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية تامة، كما جرى التأكيد للجانب الإسرائيلي على أن الجولان سيظل أرضا سورية خالصة مع ضرورة إدراج وضع نهائي على طاولة النقاش. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم في عملية الإطلاق. الزميلة ليليان تنوري وساعة رياضية جديدة على شاشة العربية، ابقوا معها.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. بحضور ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي يتوج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية. إعادة جدولة مباريات الدوري السعودي وكأس الملك والسوبر بسبب كأس الخليج. الاتحاد يستضيف الحزم في أول أيام الجولة الثالثة من الدوري السعودي. الترجي يحقق فوزا صعبا على النجم الساحلي في الجولة الافتتاحية للدوري التونسي. ليفربول ينجو من الخسارة ويتعادل بصعوبة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي. يوفنتوس يدشن موسمه بفوز ثمين على فروزينوني.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفائزين بجوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، ونال فريق الجيمرز جلوبال الصيني لقب بطل العالم للرياضات الإلكترونية متفوقا على فريق فالكونز السعودي الذي حل ثانيا. وجاء حضور ولي العهد السعودي امتداد

للدعم المتواصل لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، علما أن البطولة تقام خارج الرياض للمرة الأولى منذ انطلاقها في عام 2024. وأشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية رالف رايشرت بالدعم الذي تحظى به البطولة من جانب الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن تنظيمها في باريس يمثل فصلا دوليا جديدا في مسيرتها، ويجسد نجاح النموذج الذي انطلق من السعودية في بناء منصة رياضية وثقافية عالمية قادرة على الانتقال بين كبرى العواصم، لافتا إلى استمرار الرياض موطنا رئيسا للبطولة وركيزة أساسية في رؤيتها طويلة المدى.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة جدولة مجموعة من منافسات البطولة. يأتي ذلك بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي واستجابة لطلب تمديد فترة إعداد المنتخب قبل استضافة بطولة كأس الخليج التي تنطلق أواخر سبتمبر المقبل في جدة. وبموجب التعديلات الجديدة تم تغيير مواعيد الجولات 8 و9 و10 من بطولة الدوري ودور 16 وربع ونصف نهائي كأس الملك ومباريات كأس السوبر.

0: في الاستوديو مع المحلل الرياضي عادل بطي. أهلا بك عادل. بناء على كل ما ذكر، يعني لماذا تم التأجيل؟ بناء على ماذا؟ من طلب هذا التأجيل؟
1: هو مؤكد أنه اللي طلب التأجيل إدارة المنتخبات، أو خلينا نقول مدرب المنتخب الأول دونيس اليوناني دونيس. يعني هذا يعني بدون جدال هو من هو الشخص الجديد على ما بعد الرزنامة اللي كانت مقرة من فترة سابقة.
0: يعني المدرب السابق هو يعني أقر
1: وافق؟ لا، هو لليوم في 2000 يناير 2026 عقدت يعني الرابطة والاتحاد ومدرب المنتخب السابق رينارد وافق على هذه الرزنامة اللي هي يعني اللي قبل بعد كأس العالم وكأس الخليج، انه ما في شيء جديد يعني. عشان كذا طبعا دونيس
0: بس كلهم هودي يعني معليش عادل، هل الامر يعني ما انه جديد؟ يعني كل هذه البطولات موجوده اصلا اساسا، يعني متواجده. يعني لماذا كل هذا اللغط وتفاجأ الجميع بهذه التغييرات؟
1: ما في شيء جديد. انا اعتقد قراءتي انه ما النتائج اللي حصلت في كأس العالم أثرت على هذا الموضوع، ولا الموضوع كأس الخليج معروف مسبقا، الدوري معلن عنه مسبقا، كأس آسيا معروفة، حتى المواعيد والملاعب كل شيء معد مسبقا. عشان كذا أنا أعتقد الرابطة رضخت بشروط.
0: إيه؟
1: يعني شوف اللي طلب إدارة المنتخبات.
0: لا، أول شيء كيف يعني أنه نتائج المنتخب بكأس العالم أثرت أو أدت إلى هذا؟
1: أي نعم، النتائج اللي حصلت مع مدرب دونيسي أول مشاركة له مع المنتخب أكيد أنها أثرت. هو الآن يعيش ضغط، خلينا نقول الجمهور والوسط الرياضي بشكل عام مطالب كأس

0: خليج بالنسبة لنا يعني مين من البطولات هي الصعبة وبعدها كأس آسيا. هو يبغى يعني يحاول أو يتمنى أنه يأخذ كأس الخليج أو يسعى خلينا نقول، لأنه أي نتيجة غير جيدة في كأس الخليج بتكون مؤثرة على الوسط الرياض. عشان كذا دونيس طلب، لأنه كانت الفترة 3 أيام أو 4 أيام يعني فترة بسيطة بصراحة، كانت قبل البطولة في 23 وأعتقد كان في جولة يوم 19 يعني 17-18-19. عشان كذا هو طلب هذا الأمر. الرابطة رضخت بشروط بالمناسبة. يعني أنا رأيي المتضرر ويشكرون بصراحة الاتحاد السعودي أو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي، يعني إدارة المنتخبات تحققت رغبتها، الرابطة يعني راحت لوين؟ للمواعيد اللي كانت في كأس الملك، يعني اللي كانت مقررة من الاتحاد السعودي. نعرف لجنة المسابقات الاتحاد السعودي مختلف عن المسابقات في الرابطة، راحت أخذت المواعيد. اضطرت الاتحاد السعودي يؤجل بعض مباريات كأس الملك ويؤجل السوبر اللي بيقام من 19-23 كزي ما جاء في الخبر، وأقول أنا خبر زيادة أنها بتقام في الكويت.
1: هذه يعني مش معروف هذا الخبر،
0: والله أنا أعتقد يعني أنا هذه معلومة عندي، ما أعرف هي معلنة قبل كذا ولا لا. بس هي تقام السوبر بالكويت. ليش ليان؟ لأن قبل بطولة آسيا الملاعب لازم تجهز للبطولة الآسيوية. العمل أنها تقام في دولة خليجية أمر جيد، مع أني أنا أرى شخصيا كنت أتمنى نرجع للنظام السابق، مباراة بطل الدوري وبطل الكاس مع يعني مع 18 فريق وزحمة روزنامة. في نقطة
1: هي يعني ثلاث أطراف يعني غيرت روزنامة بهذا التعديل، يعني يعتبر بسيط ولكن أطراف ثلاثة هي تأثرت.
0: صراحة لله مو بسيط أنك تنقل جولات، الثامنة راحت للتاسعة والتاسعة راحت يعني الأمر محير حتى يعني بالنسبة للفرق بشكل عام. لكن الميزة أنه في وقت صراحة يعني بالنسبة لحجوزات الفرق والإعداد لهالمباريات، الأمر من ناحية مباريات وكذا فيها وقت. لكن النقطة أنها كانت معروفة مسبقا هذا الأمر، والاتحاد أو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي هي اللي تنازل. يبدو لي كأني أعيش بين الثلاثة الآن، اللي تنازل المسابقات في الاتحاد السعودي هو اللي لم تحقق يعني خلينا نقول رغباته. عشان كذا أنا الآن يمكن قد قلتها هنا في العربية، وأتذكر الأمير نواف محمد عضوش كان رئيس لجنة المسابقات وكان طلع مع الزميل بتال وذكر يعني المسابقات أنا ما أعرف ليش رايحة للرابطة في الدول يعني الدوري الإنجليزي والأسباني، لأن الرابطة هي اللي تتحكم في نواحي كثيرة، هي اللي تجيب الرعايات،
1: الأموال والرعايات،
0: هي اللي تجيب فلوس وهي اللي تجيب الرعايات.
1: بس هي كانت مش من يعني من زمان، هي من 2019 يمكن
0: أو 19 أو 20 يبدو لي كذا، يعني 5 سنوات. أنا في رأيي ما دام بطولات الفئات السنية وكأس الملك والسوبر في ظل عدم سلطة في الرابطة، عشان ما نضحك حاله، وما دمنا حنا في الحديث عن الرابطة أودي أقول لهم ملاحظة، ما دمنا غيرنا اليوم في نقطة مهمة جدا. أنا دائما أقول الإخوان اللي في الرابطة قد لا يعرفون السعودية وأنها قارة وكبيرة أو ما يعرفون الظروف اللي تصير عندنا، لكن أنه ما يعرفون أن الهلال والنصر فريقين متنافسين بشكل غير عادي عبر سنوات طويلة. يمكن أنت تعرفوا كل يعني يمكن العالم العربي كلهم يعرفون قيمة مباراة الهلال والنصر حتى لو كانت في الجولة الرابعة أو الخامسة. أن تضعها في آخر مباراة من ناحية تسويقية، لو حسم الدوري للأهلي أو الاتحاد أو القادسية أو الغيرهم كان صارت مباراة تحصيل حاصل، قتلتها تماما من ناحية رعاية التسويق. الأسوأ من كذا لله، المباراة بتقام على أرض الهلال. ماذا لو النصر صار بطل الدوري وإله حق 10% من الحضور الجماهيري والهلال من حقه يقول لك أنا بحضر 90%؟ هل ستتوج النصر في ملعب جمهور 10% فقط؟ يعني شفنا رائحة فنية تسويقية جماهير استثمار كل شيء يتنافى. ما دمت غيرتوا الحين استدركوا هذا الأمر. ترى يعني قد تنقذكم الظروف أنه يحسم الدوري قبل جولة ولا جولتين، لكن إذا وصلنا للمباراة الأخيرة بصراحة هي أصلا قتلتها تسويقيا واستثماريا، أخشى أن يكون أيضا يتبعها أنها تكون مباراة نهائية تتويج بلا جمال.
1: يعني غير ذلك هناك أمور كثيرة، يعني مثلا هل نحن أمام جزء ثاني من الموسم يعني مرصوص بالمباريات وجدولة صعبة كثيرا على اللاعبين؟ هذا أمر، هل هذا أيضا يعطي أفضلية لبعض الأندية على غيرها، بما أنه ليس كل الأندية لديها لاعبين أو نسبيا لديها لاعبين بالمنتخب مثلا؟ هل نحن أمام روزنامة قارية تفرض نفسها على الرزنامة المحلية مثلا، أم أنه يجب وضع الرزنامة المحلية ثم التأقلم كما نفعل الآن؟
0: أي هو يعني الميزة بصراحة بالنسبة للفرق أو الأندية أن أكثر اللاعبين السعوديين ما يشاركون يعني مع فرقهم، يمكن اللاعبين اللي بيروحون المنتخب هم مع يعني

0: معروفين هم عدد من 5 أندية تقريبا هم اللي بيروحون للمنتخب. يعني هذا يعني نبسول دورة خليج وكاس آسيا هي في فترة متقاربة، بس بيتبعها أيضا بطولة النخبة الآسيوية. يعني بدون شك أنا مرة قلت هنا في بداية الموسم أني المرة ذي بعذر للجنة المسابقات، لكن الآن أنا أتكلم عن لجنة المسابقات اللي ما أعرف اسم ولا واحد فيهم اللي هم في الرابطة. أنا أعرف اللي في الاتحاد السعودي، لكن صراحة أنا ما أعرف اللي بالرابطة، وأنا أعتقد أنهم هم حتى ما يعرفوننا ولا يعرفون طبيعتنا ولا يعرفون الفرق في السعودية ولا يعرفون التنقلات.
1: طب أنت كنت بمركز مسؤول، لو وضعت بهذا الموقف ما يعني شو كنت عملت؟
0: لو كنت أنا مسؤول في الاتحاد السعودي، خلينا نقول أول شيء بنقل لجنة المسابقات للاتحاد السعودي. اثنين، لجنة المسابقات بصراحة سعودي عندنا كفاءات. ليليان زي ما يتطلب في اللجان القانونية أن يكون عندك شخص دارس قانون، المفترض المسابقات في مادة في التربية الرياضية في الجامعة تدرس ما إدارة وتنظيم رياضي، يعني يعرف اللي خروج مغلوب مرة، خروج في خروج مغلوب مرتين، أنا متأكد أكثرهم ما يعرف هذا النظام، في دوري من دور واحد، دوري من دورين، كيف تتلاشى، كيف تخلي المستويات، كيف تعلن. كنا يعني أقصد كل السابقين، ما أقول لك أنا، كل السابقين يعلن عن الجدول أمام الرأي العام ويحضر كل الإعلام ويطلع وش المعايير اللي سويت وكل هذه الأمور أمام الجميع. اليوم بصراحة أنا يعني عندي علامة استفهام على الرابطة وجدولتها، وأنا قلت لك يكفي أنك تقولي أهم مباراة، يمكن أنا في رأيي أهم ديربي في العالم العربي هو الهلال والنصر اليوم. كيف تقتله أنك تحطها في آخر مباراة؟
1: طب هل يعني سؤال أخير، يعني هل الأفضل أن نضع رزنامة جديدة أم أنه نتأقلم على هذا الوضع؟
0: لا لا لا بالعكس، احنا يعني إذا صرنا عندنا خطأ كيف الإنسان يتعلم الخطأ؟ المفترض بصراحة أنه نعيد اللجنة، ما أبغى أقول كلمة ميب، يعني الأخوة اللي في الرابطة في المسابقات في رأيي علاقتهم زي علاقتي أنا مثلا في مضيق هرمز.
1: يعني كيف؟
0: يعني ما لهم علاقة في الرابطة. أنا ما أفهم في السياسة كثير صراحة.
1: شكرا لك محلل الرياضي عادل البوتي. شكرا. يبحث الاتحاد عن فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي عندما يستضيف الحزم في جدة في الجولة 3 من البطولة. الاتحاد يدخل المباراة وفي رصيده 4 نقاط حصدها من تعادل أمام الخلود وفوز على القدسية. سيفتقد الاتحاد لخدمات لاعب وسطه المدافع السنغالي جون لوبي بعد طرده في مواجهة القدسية، ويستعيد مدافعه البرتغالي دانيلو بيريرا الذي غاب عن مباراة القدسية بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأولى أمام الخلود. أما الحزم فبعد فوزه في مباراته الأولى أمام أبها خسر الثانية على أرضه أمام الدرعية الصاعد حديثا. وتشهد الجولة 3 مواجهة قوية تجمع نيوم والقادسية في تبوك. نيوم يعيش بداية مثالية بفوزه على الفيحاء والفيصل، ويطمح إلى تحقيق فوزه 3 على التوالي للبقاء في دائرة أندية الطليعة. بالمقابل يسعى القادسية لتجاوز خسارته على أرضه أمام الاتحاد في الجولة السابقة ليتوقف رصيده عند 3 نقاط حصدها من فوزه على الشباب في الجولة الافتتاحية. من جدة معنا اللاعب دولة السابق خميس زهراني. خميس أهلا بك. يعني الاتحاد يدخل مواجهة الحزم على أرضه بمعنويات عالية بعد الفوز الأخير على القادسية في مباراة كانت صعبة، هذه الظروف ستساعد بهذا اللقاء؟
2: مساء عليك وعلى السادة المشاهدين. بدون شك أنه مباراة القادسية والاتحاد السابقة لم تكن مجرد 3 نقاط للاتحاد، كانت عبارة عن دفعة معنوية، إعادة الثقة داخل الفريق وداخل بالإضافة إلى عودة الثقة بين اللاعب وبين اللاعبين والمدرب، وأيضا عودة الثقة للمشجع وجمهور الاتحاد اللي كان يعيش فترة السابقة فترة إحباط كبيرة في ظل ظروف كثيرة مرت على الفريق. بالتالي امتداد تحديثنا عن مباراة غدا هو استكمال المباراة القادسية. كل ما ذكرناه من الناحية المعنوية ستؤثر إيجابا على العمل الفني داخل الملعب، وخصوصا عودة بعض اللاعبين إلى مستواهم، إلى ظهور نجم مثل جورج اللي الآن أصبح هو أحد الحلول التهديفية في الفريق، وأيضا العمل والتنظيم اللي شفناه في الناحية الدفاعية خصوصا من الرباعي الموجود. فبالتالي الإيجابيات اللي شفناها، دائما ما يكون الاتحاد اعتماده بشكل كبير على التحولات بطريقة لعب، الآن بنحاول المدرب عنده رؤية أنه بيحاول يبني ويحاول يكون فيه تقارب الخطوط وعمل على استخدام رأس الحربة كمحطة للتواجد.
1: يعني خميس يعني هي
2: ما قدموا في مباراة
1: الأمور، هل الحياة وردية بالنسبة للاتحاد؟

0: هو فعلا نحن بدأنا بالموسم من جديد، ولكن ما هي المشاكل التي تضيء عليها أنت عطفا على المباريات السابقة أمام القادسية رغم الفوز بالتأكيد؟ يعني
1: رغم الفوز في المباراة السابقة إلا أني غير راضي تماما عن أداء الفريق بشكل عام. أرقام اللي كانت أمام القادسية أرقام لا تليق بفريق الاتحاد. الاستحواذ، الهجمات اللي كانت موجودة على الاتحاد، عدد الكورنرات، وجود الفرص اللي استطاع فريق القادسية الوصول إلى مرمى الاتحاد، هذه كلها تعطي مؤشر أن العمل الفني ما زال إلى حاجة كبيرة وماسة إلى مزيد من العمل والعمل والعمل من جهة المدرب في تلافي الأخطاء اللي صارت. حقيقة أيضا موضوع اللاعبين الأجانب والتدعيمات وغيابات اللي موجودة المؤثرة في كل مرة، يعني يجي واحد يغيب له، يطرد لاعب ويحضر لاعب آخر، غياب ما زال عبد الرحمن العبود وديابي علامة استفهام، عدم وجود لاعبين في تدعيمات في وسط الملعب بالإضافة إلى الموجودين، هذه أيضا علامة استفهام في نادي الاتحاد. أنا أعتقد الاتحاد بحاجة إلى تدعيمات في لاعبين، استقرار في أكثر من اللاعبين، مفاوضات وأيضا إقناع للاعبين لعودتهم إلى مكانهم الطبيعي، والإضافة للعامل الرابع وهو العامل المهم جدا الإصابات اللي موجودة داخل الفريق. بالتالي الاتحاد إلى حاجة إلى عمل كبير من المدرب وإلى عناصر أكثر وأكثر، وخصوصا تطعيمات في وسط الملعب و من ناحية اللاعبين الأجانب.
0: عظيم. طيب إلى نيوم والقادسية، نيوم فاز بمباراتين يدخل بشكل جدي بهذا الموسم، لديه لاعبون على مستوى عالي، ماذا نتوقع من نيوم أمام القادسية؟
1: أتوقع بداية أن المباراة صعبة على نيوم، على الرغم من أن الست نقاط اللي حققها ويعتبر إلى هاللحظة الفريق من الفرق اللي موجودة في دوري الروشن اللي استطاعت أن تستكمل العمل الجميل اللي كان في الماضي وتوج عمله في الموسم الماضي إلى أنه يشارك ويمثل المملكة العربية السعودية خارجيا، وهذا يعتبر حقيقة يعني إنجاز كأنه بطولة بالنسبة لنيوم في أول مشاركة في دوري للمحترفين، وتسلم اللي بعدها تشارك تمثل المملكة خارجيا. أنا أعتقد أن هذه بحد ذاتها بطولة، استكمال العمل الفني بمدرب كبير غالتي، بالإضافة إلى استقرار من ناحية اللاعبين الأجانب وتدعيمهم أيضا بلاعبين محليين. أعتقد نيوم يمر بمرحلة جيدة، لكن مباراة الغد أنا أعتقد أنها تختلف عن المباراتين السابقة تماما. مباراة القادسية، القادسية فريق قوي جدا على رغم الهزيمة من الاتحاد، الخسارة من الاتحاد، لأنه قدم مباراة كبيرة، كل حلول كرة القدم وصلها، الأطراف، التصويب، الفرص، الكورنرات، الاستحواذ، كل اللي جميل في كرة القدم سواه القادسية. ولذلك مباراة الغد لا أتوقع أن مباراة سهلة اليوم ولا أيضا سهلة للقادسية، لكن متى ما كان هناك استثمار للفرص للفريق القادسية واستحواذه على وسط الملعب، أعتقد أن القادسية عنده الفرصة الأكبر للحصول على الثلاث نقاط. وحقيقة كلنا في يعني شوق أن بكرة تيجاني راندرز يشوفه بكرة بشكل أكبر، نشوف إمكانياته وظهوره الأجمل. هو في مباراة الاتحاد دخل في ظروف وقت أقل، بكرة متطلع إلى وجوده داخل التشكيلة، وأيضا عودة ريتيجي وكينيسيوس. أعتقد القادسية من أجمل الفرق اللي يقدم طريقة 3-5-2 بأطراف ما شاء الله تبارك الله، يعني أبو الشامات واللاعب إمباء اللي موجود في الطرف اليسار. أعتقد أنه الفريق قاعد يقدم مباريات جميلة وفريق قوي جدا، والقادسية يلعب على 4 مشاركات، أمامه مشروع كبير وعمل جاد.
0: عزيز.
1: وتعاقدات، أعتقد أنه حسب يعني المعلومات اللي عندي سيدعم فريقه بتعاقدات إضافية. فبالتالي أعتقد المباراتين غدا حتكون ممتعة للجمهور الاتحادي، ومباراة قوية تكتيكية من الدرجة الأولى لنيوم والقادسية.
0: شكرا لك خميس زهراني من جدة، شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الترجي يحقق فوزا صعبا على النجم الساحلي في الجولة الافتتاحية للدوري التونسي.

0: أهلا بكم من جديد. حقق الترجي فوزا مثيرا على ضيفه النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي من الدوري التونسي. الترجي أنهى الشوط الأول متقدما بهدف محمد بالحاج في الدقيقة 14، لكن النجم رد في الشوط الثاني حين أدرك التعادل عن طريق أشرف بن ضياف في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ثم أضاف أسامة عبيد الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يخطف معز حاج علي نجومية المباراة بتسجيل هدفين للترجي في الدقيقة 74 والدقيقة 81 ليحصد الترجي نقاطه الثلاث الأولى ويتجاوز الاختبار الصعب في الجولة الافتتاحية.
1: اختير للترجي، لكن مدافع النجم حاضر ارتباك من صبري بن حسن، اختير الكره التسديد والهدف الثالث لفريق الترجي الرياضي التونسي. يتمكن من التسجيل معز الحاج علي.
0: من تونس معنا اللاعب السابق انيس عياري. كابتن انيس اهلا بك. يعني كلاسيكو في الجوله الافتتاحيه، هذا يمكن افضل ما تتمناه الجماهير، ولكن المباراه فنيا 5 اهداف، اجواء رائعه، فنيا كيف رايتها؟
2: تحية ليك ليليان، تحية للسادة المشاهدين.
0: أهلا فيك.
2: فنيا حقيقة عن سنوات في بداية موسم، شكرا، في بداية موسم مريناش يعني مستوى بالأناقة بالمستوى المحترم ومحترم جدا من زوز جمعيات كبار. يعني نحكيو على النجم، نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، تسابق تلاحق في الأهداف، رينا مستوى محترم، لكن ديما نقولوا ثم نقاط مضيئة في مباراة اليوم اللي هي نقولوا براكوني بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. تعرف ليليان في بداية موسم ديما المدرب يلقى صعوبات باش ينجم يعطي فكرة نتاعو للاعبين، باش يحط البصمه نتاعو، باش يفرض الرسم التكتيكي. في مده معناتها 2 اشهر نلقاو النجم الرياضي الساحلي في حله جديده مقرت بالموسم الفارط. اليوم تنقل الرادس من غير حتى مشكل، مشى الرادس باش ينتصر، رينا تعامل مع التشكيله تعامل جيد بالنسبه للمدرب، والتألق كان أكيد جدا المدرب براكوني بقراءته للترجي الرياضي التونسي. في شوط أول الترجي الرياضي التونسي كان الأفضل حقيقة مع الثلاثي الموجود كاستيليو مع الحاج محمود مع رفيع، حقيقة الثلاثي خدم خدمة كبيرة على مستوى وسط الميدان. بعدين لقينا البليلي ولقينا فرج مع دانو، كانت البداية طيبة، لكن بعدين النجم الرياضي الساحلي بالتغييرات اللي صارت رينا نجم جديد ورينا النجم اللي خلينا نشوفه كلاسيكو محترم ومحترم جدا.
0: عظيم. يعني كما ذكرت جهاز فني جديد، تعاقدات كبيرة، دخل الترجي بهذه المباراة وتمكن منها، ولكن رغم أنه فاز بصعوبة. يعني جماهير الترجي، لنقول قبل أن نتكلم أيضا عن النجم، هل ستستبشر خير بهذا الفريق بعد التعديلات الكثيرة التي حصلت طرأت عليه من الموسم الماضي؟

0: ليليان هناك نقاط حقيقة خلت يعني ضبابي الجماهير الترجي بعد مباراة اليوم، وهذه حقيقة فنية. اللي شاهد مباراة الترجي واللي قيمة الترجي لقوم عنده مشاكل دفاعية. اليوم ممكن نحكيه على أمان الله مميش النقطة المضيئة في الدفاع، أمان الله مميش بعد الصعوبات اللي تعدى بها من وصول الفارت اليوم تصديات وحضوره في المباراة أكد أنه أمان الله مميش بخير. والترجي التونسي الحارس الأول بالنسبة لي مر بفترة إيجابية وإيجابية جدا، لكن في قلب الدفاع لقاو مشاكل. اليوم أشرف بن ضياف مع عبد الله العامري يعني لاعبين لقاو يعني مساحات كبيرة الشوارع في الشوط الأول، ورينا نجم الرسيح اللي كان نجم يسجل زوز على ثلاثة كرات. اليوم نتصور ريغي كامب مراجع للدفاع، اليوم الترجي التونسي بالدفاع هذا ممكن في ربيعة الأبطال يلقى مشاكل، لكن على المستوى المحلي مع النجم الرسيحي يلقى مشاكل. يعني لهنا مراجع للدفاع. الترجي التونسي سعيد بالعودة والانتصار، لأنه انتصار ما كان سهل، سعيد بعودة البليلي. ما ننساوش لي روبير معناتها باش يكون موجود في المباريات القادمه، لكن الترجي التونسي كبدايه موسم انتصار للمعنويات وانتصار مهم جدا امام منافس ثقيل كان في رادس اليوم اسمه النجم الرياضي الساحلي.
1: نعم هنا النجم الساحلي ايضا يعني هناك تعاقدات كثيره بهذا الموسم، على من تضيء اكثر بعد ما شاهدت هذه المباراه؟ من اللي كان يعني صنع الفارق او كان اداؤه مؤثر بالملعب؟
0: هو الجوهرة أشرف بن ضياف، هو اللاعب هذا اللي تحدى كل الصعوبات. يعني أنا نعرفه منذ بداية مسيرته لليان تحدى بمسيرة صعبة بتنقلات لبعض النوادي صعبة، لكن الحين هو يتجازى، هو يتكافى، هو يعمل مباراة كلاسيكو على مستوى عالي. إمكانياته الفنية كانت كبيرة في المراوغات، على المستوى البدني كان حاسم، كان صاحب تمريرات حاسمة. اليوم أسيست مع هدف، معناتها ممكن نركض في كامل الميدان. أنا نعطي العلامة الكاملة لأشرف بن ضياف ونصنفه لاعب المباراة وأحسن لاعب اليوم شفناه في تيت المباراة.
1: شكرا لك من تونس لاعب دول السابق أنيس عياري. شكرا. من أقرب رجال جاني إنفانتينو إلى منافس محتمل قوي على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما هي قصة الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستورم؟ نتابع.
2: ماتياس غرافستورم ليس اسما قادما من خارج فيفا ولا معارضا أمضى السنوات الماضية في مواجهة جياني إنفانتينو. هو أحد الرجال الذين بنوا إدارته من الداخل، رافقه من يويفا إلى فيفا وعمل رئيسا لديوانه ثم نائبا للأمين العام قبل أن يصبح الرجل الثاني في المؤسسة رسميا عام 2024. وهنا تحديدا تبدأ القصة، لأن الأمين العام في فيفا ليس مجرد موظف يدير المراسلات والاجتماعات، بل هو المسؤول التنفيذي الأول عن الإدارة اليومية وتنفيذ قرارات الرئيس والمجلس والإشراف على البطولات والميزانيات وبرامج التطوير والتواصل المباشر مع الاتحادات الوطنية. بمعنى أوضح، الرئيس يضع السياسة، لكن الأمين العام يعرف كيف تنفذ وأين توزع الأموال ومن يملك التأثير وكيف يمكن جمع أصوات الاتحادات البالغ عددها 211 اتحادا. ولهذا فإن الوصول من الأمانة العامة إلى الرئاسة ليس مضمونا، لكنه يمنح صاحبه أفضلية يصعب أن يمتلكها أي مرشح قادم من الخارج. والدليل اسمه جوزيف بلاتر. بلاتر عين أمينا عاما لفيفا عام 1981 في عهد الرئيس جواو هافيلانش، وبقي في المنصب 17 عاما قبل أن يترشح لخلافة الرجل الذي عمل إلى جانبه. وفي انتخابات 1998 حصل بلاتر على دعم هافيلانج وهزم رئيس يويفا آنذاك لينارت يوهانسن لينتقل مباشرة من الأمانة العامة إلى رئاسة فيفا. المشهد اليوم لا يتكرر بالتفاصيل نفسها، لكن التشابه واضح. غرافستورم أيضا يعرف الرئيس من الداخل ويعرف الاتحادات وخصوصا في أفريقيا بعدما عمل معها بصورة مباشرة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب صحيفة الغارديان، تواصل معه رئيسا اتحادين إفريقيين كل على حدة لاستطلاع موقفه من الترشح أمام إنفانتينو في انتخابات مارس 2027. حتى الآن لم يقل نعم، لكنه لم يغلق الباب أيضا، وما جعل اسمه يظهر لم يكن منصبه فقط بل الخلاف الذي خرج إلى العلن خلال أزمة مشروع فيفا.

0: وبعد سحب المشروع وجه جرافستون رسالة إلى موظفي فيفا حملت انتقاداً واضحاً لما حدث، فقرأها معارضو إنفانتينو بوصفها بداية ابتعاد الرجل الثاني عن رئيسه. ولكن بعد 24 ساعة فقط وقع جرافستون خطاباً أعلن فيه دعمه الكامل لإنفانتينو. هل تراجع عن موقفه أم حاول حماية موقعه داخل المؤسسة؟ أم إنه ينتظر معرفة حجم الدعم الحقيقي قبل اتخاذ قراره؟ لا توجد إجابة مؤكدة حتى الآن، لكن مجرد طرح اسمه يكشف أن معارضي إنفانتينو لا يبحثون عن صاحب خطاب قوي فقط، بل عن شخص يعرف مفاتيح فيفا من الداخل. ديما محمد السائح، العربية.
1: من باريس ينضم إلينا الإعلامي الرياضي عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام. وكأننا نرى الدائرة بدأت تضيق على إنفانتينو، أهلا بك، ليس فقط من الخارج ولكن أيضا من الداخل، يعني أن يستقيل الرجل الثاني والثالث هذه تشكل خطورة كبيرة. يعني نبدأ بداية من هذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى الأمين العام.
2: فعلا ليليان، المعركة ازدادت حدة والدائرة دارت بشكل ضيق جدا الآن على جاني إنفانتينو. فقبل أيام كنا نتحدث عن نواب الرئيس وهم خمسة من جملة ثمانية سحبوا ثقتهم من جاني إنفانتينو ويعارضونه علنا، ولكن أن يبدأ الحديث بهذا النحو على هذا النحو على ماتياس جرافيستروم، فالمسألة أصبحت جدية والخطر أصبح كبير. فهذا الرجل يمتلك مفاتيح الفيفا من الداخل، وبالتالي هو رجل مطلع ويحسن إدارة كل الملفات وكل العلاقات، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا تحول كبير في المشهد داخل الفيفا. لم نعد نتحدث من خارج الفيفا فقط، الآن الأزمة داخل أسوار الفيفا قرب باب الرئيس. فماتياس جرافيستروم هو الرجل الثاني في الفيفا، وبالتالي أنا أعتقد أن الأزمة اليوم شاملة عامة وقريبة جدا، يعني النيران لو بالتعبير المجازي حول مكتب جاني إنفانتينو.
1: نعم، يعني يمكن يعني ماذا قد يكون الفارق بين إنفانتينو وأمين عامه؟ يعني إنفانتينو يقرر والأمين العام ينفذ، يعني فعليا على الأرض أو بالواقع كيف تتحول الاتهامات إلى رجل عن الآخر يعني استراتيجيا؟
2: هو في النهاية هناك تمايز، رغم أن جاني إنفانتينو قام بتعديل صلاحيات منصب الأمين العام سنة 2024، وكأنه كان ربما يخشى ثورة من الداخل، كما كان التقرير يتحدث كيف صعد جوزيف بلاتر من الأمانة العامة إلى 17 سنة إلى رئاسة الفيفا. يعني قرأ تاريخ الفيفا جاني إنفانتينو وقرأ تاريخ الصلاحيات وقام بتعديل صلاحيات الأمين العام، ولكن الأمين العام يبقى عنصر مؤثر يملك مفاتيح الفيفا من الداخل، هو المسؤول على التسيير اليومي لهذا الهيكل. وبالتالي أنا أعتقد أن الخطر الحقيقي المباشر يأتي من ماتياس جرافيستروم على جاني إنفانتينو. وبالتالي صحيح أن ربما الصلاحيات هو تحت إدارة وتحت مسؤولية جاني إنفانتينو، ولكن لا أحد يمنعه من الترشح للانتخابات القادمة سنة 2027، وقد يكون ورقة ضغط ربما هناك من يقف خلف ماتياس، وبالتالي سننتظر الكثير من التطورات في هذا الشأن.
1: هو بالفعل رأينا يعني كيف انتقد إنفانتينو وبدل رأيه وكأنه يجس النبض أو يتراجع يحفظ على الأقل مقعده الحالي. طيب، هل هذه الضغوطات من الممكن أن نراها تؤدي إلى عقد جمعية عمومية مثلا استثنائية لإقالة إنفانتينو، أم أنه هو من الممكن أن يتقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بـ 2027 وقبل أيضا يعني قدوم وقت الانتخابات الرسمية؟ هل من ممكن أن تعجل هذه الأمور؟
2: أنا أعتقد أولا من حيث الاستقالة جاني إنفانتينو لا أعتقد أنه سيقدم على الاستقالة، فهو يطمح إلى مواصلة رئاسة الفيفا ويعول على خزان انتخابي خصوصا في القارة الإفريقية. ولكن هناك حديث قوي جدا،

هذه الأيام بات يكبر حول الاستحثاث أو استعجال عقد كونغرس مجلس للفيفا للنظر في أزمة جاني أنفانتينو وسحب الثقة في ظل يعني توالي الأحداث. الدول الشمال الأوروبي

0: نعم 43 من جملة 211. نعلم أن هناك في الاتحاد الأوروبي 56 اتحادا في الفيفا، 43 فقط يكفون لعقد هذا المؤتمر لسحب الثقة، وبالتالي المسألة تزداد سخونة حول جاني أنفانتينو. أنا أعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستأتي بالكثير من الأخبار في هذا الموضوع وفي هذا الخصوص، وربما قد تسحب الثقة من جاني أنفانتينو. هي معركة شرسة سنتابعها أكيد بكل التفاصيل ليليان.
1: طبعا بالفعل، شكرا لك من باريس الإعلامي الرياضي عبد السلام ضيف الله، شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. ليفربول ينجو من الخسارة ويتعادل بصعوبة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: اهلا بكم من جديد. بدا مانشستر سيتي مباريات الموسم الجديد من الدوري الانجليزي بفوز دراماتيكي على ضيف بورنموث بهدفين مقابل هدف. تلقى السيتي هدفا في الدقيقه 26 وواصل هجماته حتى عادل في الدقيقه 84 بهدف مارك جاي من راسيه. وفي الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل ضائع اشعل غفارديول احتفالات جماهير سيتي بعدما سجل هدف الفوز. خطف ليفربول تعادلا ثمينا من مضيف نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما. تقدم نيوكاسل مبكرا عبر أنتوني إيلانجا بينما تعادل ليفربول عبر كودي غاكبو. وبينما كانت المباراة تتجه صوب فوز نيوكاسل خطف ليفربول التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء سجلها دومينيك سوبوسلاي ليحصد كل فريق نقطة واحدة ويحتل المركزين 9 و10 في الترتيب العام. مواجهة نيوكاسل وليفربول اليوم أو الليلة الأحد أعادت إلى الذاكرة اسما ترك بصمته في تاريخ الناديين كيفن كيغان.
1: في أنفيلد أصبح بطلا وفي سان جيمس بارك لقب بالملك. إنه كيفن كيغان أحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية. بدأ مسيرته الاحترافية مع سينكثروب يونايتد عام 1968 قبل أن يكتشفه مدرب ليفربول بيل شانكلي ويضمه إلى الفريق عام 1971. وصل إلى أنفيلد لاعبا في خط الوسط، لكن المدرب قرر نقله إلى الهجوم ليشكل مع الويلزي جون توتشاك واحدا من أشهر الثنائيات في تاريخ النادي. خلال 6 أعوام مع ليفربول توج معه ب3 ألقاب للدوري وكأس إنجلترا وكأس أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين. أما ظهوره الأخير بالقميص الأحمر فجأ في نهائي كأس أوروبا عام 1977، وقتها ساهم في الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ ليغادر ليفربول من الباب الكبير بعدما ساهم في قيادة النادي إلى أول ألقابه في البطولة. بعد أن انتقل كيغان إلى هامبورغ الألماني في تجربة استمرت من عام 1977 إلى عام 1980. هناك قاد الفريق إلى لقب الدوري الألماني وبلغوا معه نهائي كأس أوروبا، كما توج بالكرة الذهبية مرتين متتاليتين. عاد بعدها كيغان إلى

0: إنجلترا من بوابة ساوثهامبتون عام 1980 قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى نيوكاسل، رغم وجود الفريق آنذاك في الدرجة الثانية، يسهم في صعوده إلى الدرجة الأولى ثم يعتزل اللعب عام 1984. لكن الفصل الأهم في علاقته بنيوكاسل لم يكن قد بدأ بعد، ففي عام 1992 عاد كيغان إلى النادي ذاته مدربا وتولى قيادة فريق كان مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثالثة. أنقذ كيغان نيوكاسل من الهبوط ثم قاده إلى الدوري الممتاز عام 1993 وبنى فريقا هجوميا عرف باسم الممتعين. نافس مانشستر يونايتد على لقب موسم 1995-96 قبل أن يخسره في أسابيعه الأخيرة. بعد نيوكاسل تنقل كيغان بين تدريب فولهام ومنتخب إنجلترا ومانشستر سيتي الذي أعاده إلى بريمير ليج قبل أن يختتم مسيرته التدريبية بعودة قصيرة إلى سان جيمس بارك عام 2008. وفي يناير عام 2026 أعلنت عائلته عن إصابته بالسرطان قبل أن يرحل في 20 يوليو الماضي عن عمر ناهز 75 عاما.
1: يحل تشيلسي ضيفا على فولهام اليوم الاثنين في افتتاح مشوار الفريقين في الدوري الانجليزي. يدخل الفريقان المباراة بمدربين جديدين، حيث تسلم تشابي ألونزو نادي لندني هذا الموسم خلفا لإنزو ماريسكا، بينما ألفارو أربيلوا حل مكان ماركو سيلفا بعد 5 سنوات في قيادة الفريق. وأنفق تشيلسي حوالي 333 مليون جنيه استرليني حتى الآن في صفقاته الصيفية. ينضم إلينا اللاعب دول السابق راضي الجعادي. كابتن راضي أهلا بك. يعني افتتاحية جيدة تشيلسي وفولهام، مباراة قوية قد تكون، ما هي أبرز المواجهات أو ما أبرز ما يجب أن نوجه أنظارنا واهتمامنا إليه بهذه المباراة بين اللاعبين؟
2: السلام عليكم، تحياتي ليك ليليان وتحية للمشاهدين. بالطبع يعني بدأت البريمير ليج منذ أيام، ويعني ممكن غدوة تشيلسي فولهام يعطينا يعني أكثر فكرة على البطولة. ما يجب أن يعني ننظر إليه في المباراة هذه هو يعني انتدابات الفريقين، خاصة تشيلسي المعجز يعني بالانتدابات، والمدربين الاثنين تشابي ألونزو والمدرب فولهام أريولا، أو أرى يعني المدرب فولهام، يعني هذوما الاثنين نقطتين المهمين بالنسبة لنا في المباراة هذه. خلينا يعني نتابعوا المباراة بكل أهمية.
1: نعم عظيم. طب نتكلم عن ألونزو. ألونزو تعتقد أنه من بعد دورتموند يعني لم يحقق أي يعني نجاح لافت كما فعل بدورتموند، هل تراه ينجح مع تشيلسي؟
2: الحقيقة يعني بدعم من الإدارة ودعم يعني من الفريق والجمهور ممكن ينجح، خاصة إذا أخذ الوقت الكافي بالنسبة لي. يعني نعرف ولي ألونزو خاصة نجح في ألمانيا لأنه الفريق والإدارة عطاوه الوقت، ولكن شفنا يعني الفرق مثل تشيلسي وقبلها ريال مدريد، وهذه النقطة أكيد مهمة يعني أنه ضغط كثير على المدرب. وجابي ألونزو جاء حسب رأيي يعني باستراتيجية، وجاء يعني ب يعني الآن بالنسبة لي يلزم وقت، ممكن ما ينجحش يعني في أول خطوات، وممكن يلزم يعني أكثر من 6 أشهر يعني لكي نرى يعني النتائج. بالنسبة في الوقت الحالي يعني الفريق تشيلسي محتاج أنه يرجع إلى المستوى متاعه العالي ويلعب على البطولة، وهذه أكيد سوف تخلق يعني ضغط على المدرب. ألونزو كمدرب شاب عنده يعني مهاراته، ولكن يلزم وقت.
1: نعم. طيب تشيلسي يعني فقد الكثير من اللاعبين أو باعهم أو يعني عارهم إلى أندية، منهم يعني 3 هم الأهم: كوريريلا، سانتوس، ورحيم ستيرلينج. كوريريلا كوكوريا بالأحرى يعني هو يمكن أكثر لاعب سيظهر أنه مكانه فارغا بداخل تشيلسي. هل سنرى هذا بالفعل أم أنه ما جلب ب 333 مليون يعني ممكن أن يغطي النقص الذي رحل منه؟
2: نشاطك الرأي يعني لينيان، الحقيقة يعني مشكل تشيلسي الكبير

0: واللي تابع في تشيلسي وأنه يعني مشكلته في الدفاع خاصة في الأربع المدافعين، وكان يعني الضوء وكان يعني اللي يعطينا الأمل في الدفاع كان مارك كوكوريلا، اللي هو يعني مدافع قدم يعني أداء كبير السنوات الماضية مع تشيلسي وثم في كأس العالم مع إسبانيا. وهذا ما خلينا نسأل، هل تشيلسي يعني حاضر لكي يعني يعوض اللاعب هذا؟ الحقيقة إذا تشوف الانتدابات ما قامش بالتعويض، يعني ممكن اللاعب لاكروا هو شفناه في كأس العالم الأخيرة، معناه ما كانش المردود نتاعه مع الفريق الفرنسي كان 100% ولم يلعب يعني المباريات الكل، ولكن هو لاعب عنده مهارات، عنده السرعة، ممكن يغطي المساحات وراء الخط يعني الدفاعي، وما زلنا ممكن خاصة في الخط الدفاعي زلنا نشوفه أكثر انتدابات. قوة المنتخب والفريق تشيلسي هو هجوميا، يعني انتدابات الكل اللي عملها كلها هجومية، وهذا خلينا نسأله أنه كيف سيتعامل يعني تشابي ألونزو مع اللاعبين الجدد، وهل سيعول يعني على الدفاع كفريق كامل؟ لهنا نحكيه على تكتيكيا الكونتر بريس، يعني لما يستحوذ على الكرة لما يضيع الكرة يكون يقوم باسترجاع الكرة يعني في أقل من 5 ثواني. هذه نقطة أكيد مهمة فنية بالنسبة لفريق تشيلسي.
1: نعم، شكرا لك لاعب دور السابق رادي الشعيتي. استهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بانتصار مهم على مضيفه فروزينوني بهدف من دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. جاء هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق المدافع البرازيلي جليسن بريمر الذي ارتقى لأرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه في الشباك. حاول فروزينوني العودة إلى المباراة لكنه لم ينجح ليحصد يوفنتوس أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالبطولة ويتساوى مع كل من ليتشي وكالياري ونابولي وإنتر في رصيد النقاط مؤقتا. وفاز ليتشي على مضيفه فينيتسيا بهدفين من دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي أيضا على ملعب بيير لويجي بينزو. سجل أولاف غورتر الهدف الأول في الدقيقة 46 من صناعة لاسانا كوليبالي قبل أن يضيف تياغو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 79. شهدت المواجهة إثارة تحكيمية كبيرة حيث ألغت تقنية الفيديو هدفين لفينيتسيا. يستغل ليتشي الفرص ويخطف أول 3 نقاط له في الموسم الجديد. حقق فاينورد روتردام فوزا كبيرا على مضيفه كامبور ب5 أهداف مقابل هدفين في الدوري الهولندي. سجل فاينورد 4 أهداف قبل نهاية الشوط الأول بعدما قدم أداء مقنعا، ورد إيسي كامبور بهدفين في الدقيقتين 70 و80، لكن فاينورد أضاف الهدف الخامس في الدقيقة 83. فاينورد في المركز الثاني ب7 نقاط خلف أيندهوفن المتصدر بفارق الأهداف، بينما بقي كامبور في المركز الثامن عشر الأخير من دون أي نقطة. قاد الفرنسي أنطوان غريزمان فريق أورلاندو سيتي لتحقيق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف على ريال سولت ليك في الدوري الأمريكي. افتتح دومينيك مازوك تسجيل لسولت ليك في الدقيقة 36 ليأتي غريزمان ويسجل هدفين متتاليين. هدف التعادل جاء في الدقيقة 53 حيث استغل كرة مرتدة وضعها في الشباك ثم عاد ليضيف الثاني في الدقيقة 81. تعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها غريزمان ثنائية تهديفية في مباراة واحدة بالدوري الأمريكي. تعرض إنتر ميامي لخسارته الرابعة على التوالي في الدوري الأمريكي بعدما سقط على أرضه أمام تورونتو إف سي بهدف لهدفين رغم تسجيل ميسي هدفا للمباراة الثانية على التوالي. وجه تورونتو ضربة قوية لأصحاب الأرض بتسجيل هدفين خلال 3 دقائق. افتتح جوش سارجنت التسجيل في الدقيقة 59 قبل أن يضيف ديريك إتيان الثاني في الدقيقة 62، ونجح ميسي بتقليص الفارق في الدقيقة 82، لكن الهدف لم يكن كافيا لرد الهزيمة عن فريقه. لم يحصد إنتر ميامي سوى نقطتين خلال مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ليحتل المركز الثاني في القسم الشرقي ب39 نقطة. حافظ سائق مكلارين البريطاني لاندو نوريس على لقبه بطلا لجائزة هولندا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما تفوق على ثنائي مرسيدس في

مثير شهد خروج البطل المحلي ماكس فيرستابن بعد ثوان معدودة على الانطلاق نتيجة حادث قوي. وصلنا إلى الختام، نترككم مع لقطات من تتويج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. ماكرون يصف زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا بالمحطة المهمة ويؤكد العمل مع المملكة لتعزيز السلام. واشنطن تفرض خلال ساعات أقسى عقوبات في التاريخ على إيران بالتزامن مع الحصار البحري. الخارجية السورية تؤكد لوفد إسرائيل أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادة سوريا. والعراق يبدأ حصر السلاح تدريجيا بعد خروج التحالف في 30 من سبتمبر. زيلنسكي يطالب خلال قمة دول الشمال والبلطيق بزيادة الدعم المادي والدفاعي لبلاده لصد الهجمات الروسية. أهلا بكم مشاهدينا. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. وقال ماكرون إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أنجز مع ولي العهد السعودي الكثير ويمكن المضي قدما وتحقيق المزيد. وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشاهدينا، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نادي جيمرز جلوبال الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي استضافتها باريس. وتمثل نسخة باريس مرحلة جديدة في مسار البطولة التي أعلنت السعودية إطلاقها في أكتوبر 2023 قبل أن تقام للمرة الأولى في الرياض صيف 2024، على أن تعود النسخة المقبلة إلى العاصمة السعودية في 2027.

0: من قطاع ترفيهي إلى صناعة استراتيجية. الرياض تدفع بالألعاب الإلكترونية إلى قلب رؤية السعودية 2030. باريس تصبح شريكا جديدا في هذا الطموح العالمي. ومن الرياض إلى باريس يدخل هذا الطموح مرحلة جديدة من الشراكة الدولية. ففي عام 2026 انتقلت كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس في أول نسخة تقام خارج السعودية منذ انطلاق البطولة. نتحدث عن أكثر من 2000 لاعب من أكثر من 100 دولة يتنافسون عبر 24 لعبة من 25 بطولة على جوائز تتجاوز 75 مليون دولار. اهتمام السعودية بالألعاب الإلكترونية ليس جديدا، فقد تحدث عنها ولي العهد شخصيا في إحدى مقابلاته التلفزيونية، معتبرا أنها من أكثر الصناعات نموا في الكوكب، وهو ما يفسر هذا الاهتمام السعودي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. انتقال البطولة إلى باريس يفتح أول فصولها الدولية ويحول الشراكة السعودية الفرنسية في الألعاب إلى حضور عالمي مشترك. لكن باريس لا تعني ابتعاد البطولة عن السعودية، فالرياض تبقى محورا أساسيا لمستقبلها مع نية العودة إليها في عام 2027.
1: يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين مؤتمرا صحفيا حول حملة الضغط الاقتصادي على إيران. وفي وقت سابق أوضح بيسنت أن أمريكا ستفرض أقصى العقوبات في التاريخ بالتزامن مع الحصار البحري، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، فيما حذر رئيس ترامب من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم لإيران أي نوع من الدعم. كما أعلنت الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران غدا الاثنين، وذلك رفقة وفد رسمي باكستاني. مصادر

0: الدول العربية مشاهدينا أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات، وقالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته لطهران. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان، أهلا بك ريتا. دعينا نبدأ إذن بهذا المؤتمر الصحفي المرتقب لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. توقيت هذا المؤتمر وما الذي يحمله أيضا ريتا هذا الإعلام المرتقب عن جولات العقوبات الأمريكية السابقة التي فرضت على إيران وفق ما لديك من معطيات؟
1: حسب أعلان وزارة الخزانة، المؤتمر الصحفي من المفترض أن ينعقد غدا الاثنين في مقر الوزارة عند الساعة 18 بتوقيت غرينتش، الثانية من بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي في الولايات المتحدة. هذا المؤتمر مخصص قسم منه أو جزء منه للعقوبات على إيران، وجزء آخر مختص أيضا في شؤون داخلية اقتصادية، خاصة موضوع السندات الخزينة الذي يلقى تفاعل كبير في الولايات المتحدة. فيما خص الجزء المتعلق بالعقوبات على إيران، كما نعلم في السابق هذه ليست الحزمة الأولى من العقوبات تهندسها وزارة الخزانة لمنع تمويل إيران أو تهرب إيران من العقوبات. نحن نعلم بأنه على مدى عقود استطاعت إيران أن تبني اقتصاد موازن يتهرب من كامل العقوبات المفروضة عليها أمريكيا وأيضا من الدول الأوروبية. هذه الحزمة تحديدا ستكون مخصصة لمنع إيران من هذا التهرب، وإن كان بمساعدة وكلائها أو حتى أشخاص معينين أو حتى دول معينة. إذا ما كنت تذكر معي في الأسبوع الماضي تم توجيه التحذير من قبل الإدارة الأمريكية لكل هؤلاء الأشخاص، قالوا بالحرف: نحن نعلم من أنتم، نحن الآن بصدد مطارداتكم، إذا ما كنتم ستساعدون إيران على التهرب من العقوبات مرة جديدة ستتم ملاحقاتكم وفرض العقوبات عليكم. الأسبوع الماضي تم تحذير مطارات معينة، شركات ومنشآت وشخصيات إضافة التي ساعدت إيران بالتهرب من العقوبات.
0: طيب ريتا، وهل سيعلم متى ستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ فعليا؟ يعني هل ستمنح واشنطن أيضا مهلة للدول والشركات التي ما زالت تتعاطى مع إيران تجاريا، يعني حتى يمكنها أن توفق أوضاعها قبل بدء هذه العقوبات، أم أنها ستكون نافذة مباشرة بعد المؤتمر الصحفي؟
1: حتى الساعة ليس هناك من إيضاحات حيال هذه النقطة، ولكن بطبيعة الحال ستدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، لأنه بشكل عام ما ينظر إليه الآن في الداخل الأمريكي هو أنه الآن هناك حرب اقتصادية مع إيران، وليس فقط مواجهة اقتصادية، ليس كما كنا نسمع في السابق. هذا الأمر أصبح مبتوت بهذا الشأن، لأنه الإدارة ترى أنه الحرب الاقتصادية هي الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على إيران وتدفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات من دون تعنت. وأكثر من ذلك، ما تريده الولايات المتحدة هو التزام كامل بإيران بما تتعهد به بأي مفاوضات أو بأي اجتماعات تحصل بين إيران والولايات المتحدة، أكيد بوجود الوسطاء.
0: طيب، وإلى أي مدى تحظى أيضا هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بتوافق داخل واشنطن، إن كان على صعيد الكونغرس أو حتى داخل الإدارة الأمريكية نفسها، وإذا ما كان هناك أي مواقف معارضة أو تحفظات يعني على طبيعة هذه العقوبات ونطاقها أيضا؟
1: هناك إجماع في الداخل الأمريكي على هذا المسار من المواجهة مع إيران، يفضله الأمريكيون أكثر من المسار العسكري وأيضا من المسار التفاوضي، لأنه أثبت المسار التفاوضي بأنه عديم النفع، لأنه إيران لم تلتزم بكل ما تعهدت به في المفاوضات السابقة. وأكثر من ذلك، لا يريد الأمريكيون أي انخراط في حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، هذا أمر مهم أيضا للأمريكيين. من هذا المنطلق اعتبر الرئيس ترامب أن مسار الحرب الاقتصادية هو أفضل، وعلى الرغم من أنه اقتربنا من الانتخابات النصفية، نحن على بعد حوالي 70 يوما من الانتخابات النصفية، وبالتالي هذا لم يعد يؤثر عليه وعلى حساباته الداخلية للرئيس ترامب. هو يعلم بأن الأمريكيين يريدون إيران من دون نووي، ولكن بنفس الوقت ألا تسيطر على مضيق هرمز وألا تسيطر على التجارة العالمية، هذا أمر مهم أيضا للأمريكيين. ومن هنا قال الرئيس ترامب أنه نحن سنتحمل تبعات حرب اقتصادية ربما

0: ترفع أسعار الطاقة لأسعار محدودة نوعا ما، ولكن من دون أن يكون هناك تأثير طويل المدى، ونتحمل إيران نووية لمدى طويل. وأكثر من ذلك أن التهويل الذي كان يحصل في السابق من إمكانية ارتفاع الأسعار لم تحصل، يعني كان هناك تهويل بأنه أسعار برميل نفط خام برنت قد يصل إلى 200 دولار، ولكن هذا لم يحصل. أقصى ما وصل إليه ربما حوالي 80 أو 90 دولار. بهذا الإطار يرى ترامب أنه الحرب الاقتصادية هي أجدى على في هذه المرحلة على المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات والمعطيات من واشنطن. كنت معنا مراسلة العربية ريتا سليمان، تحياتي لك ريتا.
2: أعتقد أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن بما يتماشى مع ما يريده الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. الأمر صعب جدا، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول.
3: سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن للحرب تأثيرا سلبيا على كل شيء، لكننا اعتدنا على ذلك والجميع يحاولون التكيف، فمن السلطات إلى عامة الناس يعمل الجميع على تكييف أنفسهم مع الوضع.
4: بطبيعة الحال تدهور الوضع الاقتصادي للسكان مقارنة بما كان عليه في السابق. لم يكن التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد سوى أثر ضئيل في تعويض أثر التضخم الذي تشهده البلاد حالياً.
1: نقلة كبيرة مشاهدينا تدخل إلى منطقة تحميل النفط، تمتلئ خزانتها وتبدأ رحلتها أيضا باتجاه مضيق هرمز. ومع اقترابها مشاهدينا من منطقة الخطر يطفأ جهاز AIS، وهو النظام الذي يبث معلوماتها. وهنا مشاهدينا علينا توضيح أمر مهم، الناقلة لم تختفي فعليا، الرادارات والأقمار الصناعية لا تزال قادرة على رصدها، لكنها لم تعد تظهر بالطريقة نفسها على أنظمة التتبع. ثم تأتي الخطوة الثانية، العبور ليلا، حيث تتجه الناقلة نحو هرمز بعيدا قدر الإمكان عن الساحل الإيراني، وتدخل أخطر جزء من رحلتها تحت حماية أمريكية. لكن حتى نفهم كيف تجري هذه العملية فعليا، ها هي الناقلة اليونانية كيكو مثلا، خزاناتها مشاهدين ممتلئة ومحركاتها تعمل أيضا، وقد حل الليل وهرمز أمامها تماما. وفي مياهه مياه البحرية أخصتنا الحرس الثوري، هنا تبدأ أخطر الدقائق أو دقائق الرحلة. فهل ستعبر هذه الناقلة بأمان؟ الأمان هنا مشاهدينا في صمت إشارة التتبع تحديدا، تنطفئ الإشارة لكن لا تتوقف الناقلة ولا تتغير وجهتها، فقط تختفي من شاشات التتبع. تمر الساعات ثم يأتي الصباح، وفجأة تظهر الإشارة من جديد في الجهة الأخرى من مضيق هرمز في خليج عمان، وهنا تبدأ الحيلة الأهم. الناقلة مشاهدين التي تعبر هرمز ليست بالضرورة هي التي ستكمل الرحلة إلى آسيا، فبعد خروجها من المضيق تلتقي ناقلة أخرى تنتظر في خليج عمان، وهنا تنقل أو يتم نقل الحمولة إذن من سفينة إلى أخرى. الناقلة الثانية تحمل النفط وتواصل طريقها نحو آسيا، أما الناقلة الأولى فتعود أدراجها إلى الخليج لتتكرر حيلة العبور من جديد. نشاطنا مستمرة مشاهدينا إذن، وفيها بعد الفاصل انتهاء مدة التأشيرة اللبنانية للدبلوماسية الإيرانية محمد شيباني، ولدينا أيضا العربية ترصد الوضع العسكري والأمني في جبهة حيس جنوبي الحديدة.
5: شغفنا وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها.

0: أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تنتهي يوم الاثنين تأشيرة الدبلوماسية الإيراني محمد رضا شيباني، بعدما رفض لبنان نهاية مارس الماضي قبول أوراق اعتماده كسفير نتيجة لمواقفه التي اعتبرتها الخارجية اللبنانية تدخلا في شؤون لبنان وخروجا عن الأصول الدبلوماسية. التفاصيل مع غنوة يتيم.
5: جاء إلى بيروت ليبدأ مهمة دبلوماسية فبدأت باسمه أزمة سياسية. محمد رضا رؤوف شيباني سفير في حسابات طهران وشخص غير مرغوب فيه بقرار من بيروت، اسم قديم في ملفات المنطقة. عرف لبنان سفيرا خلال حرب عام 2006، ثم عرف دمشق في سنوات الحرب السورية، وفي 25 فبراير أعادته طهران إلى بيروت سفيرا جديدا. لكن الدبلوماسي القديم عاد إلى لبنان مختلفا، وقبل أن يكتمل مسار اعتماده سحبت الخارجية اللبنانية موافقتها عليه. في 24 مارس أعلنت شيباني شخصا غير مرغوب فيه، وقالت إن مهمته تجاوزت حدود التمثيل الدبلوماسي إلى التدخل.
6: طرد شيباني كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة بسبب تدخل إيران في لبنان، والأحداث الأخيرة أثبتت أن الحرس الثوري موجود في لبنان على الأقل بمئات الأشخاص.
7: الإيرانيون تسببوا بتدمير لبنان ولا يجب أن يبقوا فيه.
5: تصريحات تقيم قرارات الحكومة ولقاءات مع جهات غير رسمية من دون المرور بالخارجية اللبنانية، منح حتى 29 مارس للمغادرة. مضى الموعد وبقي شيباني. طهران تمسكت بسفيرها وبيروت أسقطت الاعتراف به. استمر عمل السفارة وبقيت صفة شيباني معلقة بين عاصمتين. الخلاف لم يبقى خلف جدران السفارة بل انتقل إلى الداخل اللبناني. حزب الله رفض القرار ووصفه بأنه بلا مسوغ قانوني، ورئيس البرلمان بهبري عارض مغادرة شيباني. في المقابل رأت قوى لبنانية في بقائه تحديا لقرار الدولة، وهكذا لم يعد الجدل يدور فقط حول من يمثل إيران بل حول من يملك القرار في لبنان. وفي مايو انتقل اسم شيباني من سجل الدبلوماسية إلى قوائم العقوبات الأمريكية. واشنطن اتهمته بتقديم دعم مادي لحزب الله. طهران تقدمه دبلوماسيا مخضرما، والولايات المتحدة تضعه ضمن شبكة دعم الحزب. واليوم يعود الملف من باب آخر، لا من بوابة الاعتماد بل من بوابة الإقامة. تأشيرة شيباني تنتهي في 24 أغسطس، ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يؤكد أنها لن تجدد، ويقول إن التأشيرة لا تستطيع إعادة صفة أسقطها قرار الدولة. في المقابل لم تسحب طهران سفيرها ولم تتراجع بيروت عن قرارها. في ظاهرها أزمة اعتماد وإقامة، وفي جوهرها خلاف على حدود النفوذ ومعنى السيادة. رجل واحد يحمل صفتين متناقضتين، سفير لدى طهران وشخص غير مرغوب فيه لدى بيروت. عند 24 أغسطس لن يكون مصير شيباني وحده بحاجة للحسم، بل قدرة لبنان على تنفيذ قراره وحدود استعداد إيران للامتثال له. من بيروت غنوة يتيم، العربية.
4: أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن وفدا برئاسة الوزير أسعد الشيباني ومشاركة رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، وذلك في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. وقال المسؤول السوري أن

0: المناقشات تركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعلية لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك. وأشار إلى أن سوريا أكدت حقها الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية تامة وإخراجها من أي توتر بين إسرائيل وتركيا. كما جرى التأكيد للجانب الإسرائيلي على أن الجولان يظل أرضا سورية خالصة مع ضرورة إدراج وضعه النهائي على طاولة النقاش. وأكد المصدر الدبلوماسي السوري أن الأولوية المباشرة تتمثل في انسحاب إسرائيل وإعادة تفعيل اتفاق فضل الاشتباك لعام 1974. معنا من دمشق مشاهدينا الباحث السياسي والأمني ضياء قدور. أهلا بك سيد ضياء معنا في هذه النشرة. هل يمكن أن ننظر بداية إلى هذا الاجتماع السوري الإسرائيلي كمسار تفاوضي محدود هدفه فقط ضبط الحدود ومنع التصعيد، أم هناك مؤشرات جدية على انتقاله لاحقا ربما إلى تسوية سياسية أوسع تنتهي ربما أيضا بتطبيع بين البلدين؟
1: تحياتي لك أستاذ أحمد، لك ولكل مشاهدي العربية. يعني الصحف الإسرائيلية وصفت الاجتماع اليوم الأحد ما بين وزير الخارجية السوري أسعد شيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي بأنه مثمر للغاية. وإذا التزمت إسرائيل حقيقة وكانت دخلت هذه المفاوضات أو عادت إلى طاولة المفاوضات بناء على نوايا صادقة وأنها ترغب في المضي قدما في هذا الاتفاق ولا تدخل هذه المفاوضات من باب المماطلة أو من باب يعني الهروب من الضغط الأمريكي أو الضغط الداخلي الإسرائيلي من المعارضة، فأعتقد أنه قد يكون خطوة أولى ناجحة نحو المضي قدما في توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل. لا نتحدث عن التطبيع والسلام، تحدث عنه رئيس الشرع ووزير الخارجية أكثر من مرة بأنه هذا سيكون خطوات متقدمة فيما بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد 8 ديسمبر وتوقيع اتفاق أمني اليوم مع إسرائيل. هذه خطوة ناجحة. اليوم سوريا أمام التنافس الإسرائيلي التركي كان لديها فرصة وتهديد في نفس الوقت. يبدو أن القيادة السورية نجحت في تحويل هذا التنافس إلى تهدئة وفرصة لعودة المفاوضات التي جمدت والتي أفشلها نتنياهو ولم يلتزم فيها. طيب. والتي قال الشيباني نفسه أنه تم الاتفاق تقريبا على كل شيء لكن الطرف الإسرائيلي لم يلتزم، وبالتالي هذا عودة صحية وجيدة إلى طاولة المفاوضات ربما قد تفضي إلى شيء ملموس في قادم الأيام.
0: طيب، ولكن لا ننسى أن سوريا الآن أمام اختبار صعب، يعني هي بحاجة طبعا لعلاقات وثيقة ومهمة مع حليفها أو حليفتها أنقرة، وبالتالي كيف يمكن لسوريا الآن إذن أن توازن بين تحالفاتها مع أو تحالفها مع تركيا ومتطلباتها الأمنية أيضا أو متطلبات التفاهم الأمني تحديدا مع إسرائيل؟
1: بداية أستاذ أحمد، سوريا أوضحت أنه لا تريد أن تتحول سوريا لساحة تنافس لأي دولة في الإقليم، سواء دولتين أي دولتين في الإقليم، وليس بالضرورة يعني بالتأكيد ليس ساحة تنافس بين تركيا وإسرائيل. ولكن تصريحات شيباني اليوم تظهر أن سوريا ربما نجحت في إدارة هذا التوازن الدقيق ما بين مراعاة الحساسيات الأمنية الإسرائيلية وما بين الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات الأمنية والتطوير والتعاون التدريبي والاستشارة مع حليفتها الأبرز تركيا. لكن الأهم من ذلك أستاذ أحمد أنه اليوم هذا المسار بدأ يتشكل أيضا بوساطة أمريكية وبغطاء عربي. الاجتماع حدث في الأردن، وبالتالي الدول العربية والحلف العربي كما يقال هو مطلع على مجريات هذا الإطار ومطلع على تطوراته وتحت رعايته بشكل أو بآخر.
0: ولكن هل واشنطن قادرة على تقديم ضمانات لسوريا بالتزام إسرائيل بأي تفاهمات أمنية مستقبلية، أم أنها دورها فقط يقتصر على الوساطة كما تفضلت؟
1: لا أعتقد أن الضمانات الأمريكية قد تكون كافية في لجم أي تصرفات في نهاية المطاف بعيدا عن أي شيء. إسرائيل عندما تريد أن تفعل شيء على الأرض فإنها تفعل ذلك بغض النظر عن أي اعتبارات. قصفت مطار أبو ظور كما تعلم على بعد 300 كيلو، على الرغم من أنه هي تعلم أنه هذا سيثير حفيظة يعني الأمريكيين وربما إدانات دولية واسعة. لكن نحن نعول على الدعم الأمريكي وعلى الوساطة الأمريكية لمحاولة الحد

0: من هذه الاعتداءات وبناء قناة تنسيق مشتركة يعني تحييد الذرائع الإسرائيلية وفي نفس الوقت وقف اعتداءاتها ووقف توغلاتها. اليوم الشيباني في بيان سنتحدث عن آلية لوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية. هذه التوغلات الإسرائيلية تثير حقيقة حفيظ السوريين في جنوب سوريا وتدفع الكثير من الحاضن الشعبي في تلك المنطقة للقيام بأفعال ربما قد تؤدي إلى تصعيد الموقف في جنوب
1: وهذه
0: سوريا.
1: نقطة مهمة، هل تستطيع إذن القيادة السورية تقديم تنازلات أمنية لإسرائيل من دون أن تتهم داخليا بأنها فرطت في السيادة الوطنية أو تراجعت عن الثوابت الوطنية أيضا، خاصة فيما يتعلق بملف الجولان والمناطق التي احتلتها وتوغلت فيها مؤخرا؟
0: نعم، هذه نقطة مهمة أستاذ أحمد. الشيباني ورئيس الدولة الرئيس الشرع عبر أكثر من مرة عن التزامهم بالمبادئ الوطنية السيادية وعدم تفريط فيها، لكن هناك تلميحات وإشارات من القيادة السورية أنها مستعدة أن تكون لينة وبراغماتية في التفاوض وأنها مستعدة لمراعاة الحساسيات الإسرائيلية إلى أبعد الحدود. اليوم سوريا أمام موقف في مرحلة ما بعد الأسد، في مرحلة ما بعد طرد إيران، أمام إسرائيل فرصة تاريخية لاغتنام هذا الوقت. اليوم سوريا تمر أيضا في مرحلة مفصلية بعد رفع العقوبات، سوريا تزداد قوة اقتصاديا وعسكريا ومجتمعيا، بالتالي على إسرائيل اليوم أن تغتنم هذه الفرصة وتغتنم مرحلة ما بعد طرد إيران وتضمن أنه المشروع الإيراني لن يعود إلى سوريا، لأنه توغلاتها واعتداءاتها أيضا في سوريا تساعد المشروع الإيراني الذي يحاول العودة إلى سوريا. كل هذه الأمور مجتمع أعتقد تساهم في تكوين بيئة مناسبة لعودة المفاوضات وتقديم تنازلات من كلا الأطراف منطقية. أنا أتحدث ستساهم في الوصول إلى حل وسط لا يوجد خلاف كبير بين الطرفين وهناك ما تزال مصالح مشتركة ما بين الطرفين لتحقيقها في المنطقة. وأعتقد من الممكن إذا التزمت إدارة نتنياهو والحزب اليميني المتطرف بتعهداتها أمام الأمريكيين وأمام الوسطاء، من الممكن جدا أن نصل إلى اتفاق أمني قريب.
1: شكرا لك من دمشق، كنت معنا الباحث السياسي والأمني ضياء قدور، تحياتي. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصاعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم في عمليات الإطلاق. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا أن محاولات جارية في غزة لاستخدام طائرة مسيرة مسلحة، وأكد أنه أصدر تعليماته إلى الجيش ببذل كل ما في وسعه لحماية المدنيين الإسرائيليين من الطائرة المسيرة بما في ذلك استهداف مشغليها والمواقع التي تطلق منها.
2: نعمل منذ سنوات على إيجاد حل لمشكلة الطائرات المسيرة، نحن الأكثر تقدما في العالم لكن هذه مشكلة عالمية، رأينا ذلك في أوكرانيا ولبنان وإيران، والآن يحاولون تجديد هذا النهج وإدخاله إلى غزة. تعليماتي للمؤسسة الأمنية والجيش هو بذل كل ما في وسعهم ضد هذه الأداة الفتاكة، ضربها وضرب مشغلها وضرب مواقع إطلاقها.
1: أكد قاسم العرجي مستشار رئيس وزراء العراق أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمر سيحتاج إلى وقت لضمان حقوق الجميع، وأضاف أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عمليات تسليم السلاح. من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، أهلا بك أستاذ نجم معنا في هذه الساعة الإخبارية. هل نحن أمام تحول حقيقي إذن في العراق من مبدأ حصر السلاح بيد الدولة إلى مرحلة التنفيذ، أم أن حديث مستشار رئيس الوزراء الذي تابعناه اليوم عن البدء تدريجيا في مسألة جمع السلاح واحتياج العملية لوقت أطول هو مقدمة أو قد يفتح الباب ربما إلى تمديد غير محدد زمنيا لهذه العملية؟
3: بدأ صباح الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. يعني أنا تحدثت قبل 3 أشهر من قناتكم الموقرة بأن ربما يتم تمديد تسليم السلاح ليس في نهاية أيلول وإنما لشهرين أو 3 أو لبداية السنة المقبلة، وهذا سيكون هناك نوع من التأجيل خصوصا إذا انسحبت القوات الأمريكية. أمريكا اليوم

0: قررت أن تنسحب، والقرار السياسي حقيقة بوجود التشارك والتضامن بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والتشريعية والقوتين المجتمعية والمرجعية، المجتمعية المتمثلة بالناس والمرجعية المتمثلة بالسيد السيستاني والسيد مقتدى الصدر، هذه حقيقة الأطراف والرئاسات قد اتفقت على حصر السلاح بيد الدولة. أما من يتحدث هنا وهناك بأن لا تسليم لا حصر السلاح، لربما حقيقة كان هناك اتفاق حتى بين رئيس الحكومة مع الإيرانيون مع الولايات المتحدة بأن الاتفاق سيكون السلاح بيد الدولة، وإلا العراق سيدخل في نفق مظلم. طيب، له بداية
1: وليس أكثر تحديدا سيد نجم، يعني ما هي الفصائل التي تعتقد أنها ستشكل تحديا واختبارا حقيقيا للدولة والحكومة؟ وهي المشكلة اليوم هي في مبدأ حصر السلاح نفسه أم في الشروط أو في شروط كل فصيل، يعني فيما يتعلق بمقاتليه بنفوذه ومستقبل سلاحه أيضا؟
0: يعني أعتقد فقط يعني فصيلين، كتائب حزب الله وكذلك النجباء، هاتين الفصيلين أو هذين الفصيلين إلى هذه اللحظة حقيقة لم يعطي مرونة لا في التفاوض ولا في إعطاء الوعود بتسليم السلاح، خصوصا النجباء. يعني الكتائب لربما لديها تمثيل في السلطة التشريعية، لكن النجباء لم تشترك لا في العملية السياسية ولا في الانتخابات الأخيرة. وهذا يعني أن هذين الفصيلين أعتقد لو جاء من إيران بعض الضغوطات أو بعض الأطراف تتدخل في هذا الشأن، أعتقد تحل هذه المسألة وهذه المشكلة. لكن كل المؤشرات والمعطيات بأن لابد أن تستمر هذه الحكومة بمنهجين أو بطريقين، طريق مكافحة الفساد، هذا لابد أن يكون لا رجعة ولا تأخير ولا تباطؤ ولا وقوف، وإلا سينقلبون على السيد الزين، وكذلك حصر السلاح لابد أن يستمر، وإلا سيكون هناك ابتلاء للدولة.
1: طيب، حينما يتحدث مستشار رئيس الوزراء العراقي عن ضمان حقوق الجميع، ما الذي يعني هنا يعني بحقوق الفصائل؟ يعني هل يعني هنا يتحدث هو عن حقوق المقاتلين من رواتب ومواقع وظيفية، أم يتحدث ربما عن ضمانات أمنية وسياسية لقيادات تلك الفصائل؟
0: لا، يعني أعتقد ضمانات للقيادات. يعني أولا المقاتلين والمنتسبين هم كلهم لديهم مرتبات وكذلك أرقام في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والحج الشعبي قد صوت عليه البرلمان، يعتبر مؤسسة أمنية، في لديهم وزير يمثلهم وكذلك مرتبطين بالقائد العام للقوات المسلحة. لكن تعلم هناك انعدام الثقة بأن تسليم السلاح هل من بعده سيتم استهداف هؤلاء الذين يمثلون الفصائل، يعني القادة الزعماء؟ أعتقد لم يتم ملاحقة، لأن الاتفاق السياسي بين بغداد وواشنطن وبين بغداد وطهران أن تكون هناك تهدئة وينطلق العراق للاقتصاد والإعمار والاستثمار، وهذا ما نتمناه في العراق. أما من يحمل السلاح ويهدد هذه الدولة أو تلك الدولة ويستخدم الأراضي العراقية باستهداف دول المجاورة ويستخدم الصلاحيات والباجات، هذا غير ممكن لأن تحرج الدولة العراقية.
1: شكرا لك من بغداد الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ نجم القصاب. في جبهة حيس مشاهدينا جنوب الحديدة باليمن، حيث لا تزال خطوط التماس حاضرة، تبدو المواجهة مختلفة من موقع إلى آخر، من جبهة إلى أخرى ومحيط جبل دوباس تحديدا وصولا إلى داخل مدينة حيس. مفدنا أحمد بغاتو ينقل لنا صورة التطورات العسكرية وانعكاساتها على الحياة اليومية في المنطقة.
2: نتواجد الآن في جبهة حيس، هذه الجبهة الاستراتيجية الهامة التي تقع جنوبي محافظة الحديدة. جبهة حيس هي جبهة هامة للغاية، كونها تربط ما بين ثلاث محافظات رئيسية هي الحديدة وتعز وإب. هناك محاولات حوثية بصورة مستمرة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية، واشتباكات متواصلة ما بين كلا الطرفين، قوات المقاومة الوطنية التابعة لقوات الحكومية وكذلك ايضا الميليشيا الحوثيه. هذه المسيره التي يعني ترتفع لتكشف مواقع للميليشيا الحوثيه، وكما تظهر الكاميرا الموجوده فيها، هذه احد الوسائل الاساسيه

0: الاستخباراتية التي يتم استخدامها الآن في جميع الجبهات، ليس فقط في حيس وإنما في جميع الجبهات.
1: جبهة حيس تعتبر جبهة مهمة جدا جدا وجبهة استراتيجية، يسعى العدو بكل ما أوتي من قوة لاستهدافها، لاستعادتها عبر السيطرة على جبال دباس وعبر السيطرة على جبل رأس الاستراتيجي. والمدفعية
0: هذه الضربة، لماذا هذه الضربة الآن؟
1: هذه الضربة الآن رصد الطيران المسير هدف معادي، وبالتنسيق طبعا ومع المدفعية يقوم باستهدافها استهداف مباشر.
0: خلف جبل دباس الذي يظهر من خلفه تتمترس الميليشيا الحوثية، حيث تقوم المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية بقصف التجمعات الحوثية بصورة مستمرة، لكن الحوثيون يردون باستهداف المواقع والأعيان المدنية كما يقول العسكريون هنا. هذه الجبهة هي جبهة هامة للغاية، وهذا الجبل يقطع طريق إمداد حيوي يربط إمدادات الحوثي ما بين الحديدة ومحافظة إب، لذلك الاستماتة في الدفاع عنه شديدة من قبل المقاومة الوطنية، فيما تحاول الميليشيا الحوثية باستمرار الوصول إلى أعلى هذه التباب الحاكمة.
2: يعتبر هو بمثابة التبة الحاكمة أو الهيئة الحاكمة الذي إذا استطاع العدو، ولكن لن يستطيع بفضل الله، والناس ثابتة والرجال موجودة. وجبال دباس هي جبال مهمة واستراتيجية تعتبر للعدو ولنا.
0: أغلب قاطني مدينة حيس هم من النازحين الذين قدموا من خطوط التماس ومن مواقع سيطرة الميليشيا الحوثية، لكنهم لم يعرفوا أن الصواريخ والمسيرات ستطالهم إلى هنا إلى داخل ومركز المدينة.
3: في قص في قص فينا في حيس وفي قرى نخلة، وإحنا نزحنا من نخلة إلى حيس، يعني نقص كل يوم كل يوم على المواطنين وعلى ما عاد هربنا إلى حيس.
4: والله في حروبات وفي قصف في جبل دباس وفي جبل راس، ومشردين من بيوتنا ومشردين من أهلنا، والحوثي دمرنا ودمر وطننا ودمر بلادنا.
0: لقناتي العربية والحدث، أحمد بقاتو، مدينة حيس جنوبي الحديدة.

نتابع مشاهدينا بعد الفاصل. حرائق الغابات في نيفادا الأمريكية تتسع وتجبر الآلاف على تترك منازلهم.

في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تجددت الاحتجاجات الليلة في مدينة بن خردان التونسية

حيث ردت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريقهم. جاء ذلك عقب انتشار جثث مهاجرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين.

0: 17 ميلا بحريا كانت كافية لتكون الفاجعة. بعد تسرب المياه إلى الزورق الذي غرق وغرق معه الجميع، ناج وحيد وصل إلى سواحل جرجيس بعد 48 ساعة من السباحة والمعاناة ليتحدث عن الفاجعة، وتنطلق معها عمليات البحث والتمشيط من قبل جيش البحر والحرس البحري والدفاع المدني وبحارة متطوعين من تونس وليبيا. ومع مرور الوقت أكثر فأكثر وانتشال المزيد من الجثث، تتلاشى الأمال في العثور على ناجين آخرين جراء هذه المأساة.
1: الوضع غير مستقر. شبابنا مشي كلاه الحوت، شبابنا كلاه البحر، شبابنا عاش الفقر والتهميش في ظل قرارات سياسية هي اللي خلتنا، فهمتني ولا، نعيش هذا الوضع الحالي. يجب من الحكومة أن تشوف لنا مطالبنا. عندنا معبر راس الجزير هو الوحيد المنفذ اللي مدخل قوت الشباب والمواطنين في جهة.
0: وعلى إثر الفاجعة عاشت مدينة بن قردان ليلة السبت الأحد على وقع وقفات ومسيرات سلمية منددة بما حدث وبالوضع الاجتماعي العام في الجهة، سرعان ما أحرق بعدها المتظاهرون والشباب الغاضبون العجلات المطاطية وأغلقوا عددا من الطرقات وسط المدينة، لتتحول العملية إلى عملية كر وفر بين المحتجين ووحدات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ومن المنتظر أن تتم اليوم عملية تسليم جثامين بعض الجثث التي تم انتشالها لعائلاتها لتقوم بعمليات الدفن. وبعد تسلم جثمانين من جثامين الضحايا، بدأ أهالي بن قردان في تشييع ضحايا حادثة غرق المركب، وسط دعوات من الأهالي للسلطات بالتسريع في عمليات البحث والانتشال. من مدينة بن قردان بالجنوب الشرقية التونسية، وليد عبد الله، العربية، الحدث.
2: ويبقى معنا مشاهدنا من بن قردان التونسية مراسل العربية وليد عبد الله. أهلا بك وليد، وكيف يبدو المشهد لديك في بن قردان؟ هل هدأت الأوضاع أم أن المظاهرات ما زالت مستمرة حتى الآن؟
3: مساء الخير. حالة من الاحتقان والتوتر الشديد وعمليات الكر والفر تدور الآن بين محتجين وقوات الأمن في عدة محاور وسط مدينة بن قردان. المتظاهرون معظمهم من الشبان يقومون بأحرق العجلات المطاطية وإغلاق الطرقات وقذف قوات الأمن بالحجارة والمقذوفات الحارقة والزجاجات الحارقة لترد قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق. في الحقيقة حالة من التوتر التي تستمر لأزيد من ساعتين منذ أن حل ظلام هذا اليوم. هذا على المستوى الميداني. اليوم في حصيلة جديدة تم انتشال 7 جثث جديدة اليوم لتضاف إلى 3 يوم أمس. نعم. وليرتفع بذلك عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 10 مع ناج في انتظار العثور على 4 ناجين، حيث تواصل قوات الأمن. نعم. والحرس البحري والديوان البحري عمليات التمشيط. نعم. وتصل فيها الليلة بالنهار. نعم.
2: طيب وليد، نقدر الموقف وصعوبة ما يحدث الآن، وهذا يتبدأ بشكل واضح في صوتك بسبب الغازات المسيلة للدموع والأدخنة، ربما أتمنى أن تكون بخير. كن بخير أنت وجميع الزملاء، نعود إليك في وقت لاحق إذا ما جد أي جديد. شكرا لك من بن قردان التونسية مراسل عربية وليد عبد الله. وقعت أوكرانيا مشاهدينا وفنلندا سلسلة من اتفاقيات الصناعات الدفاعية في كييف لتوسيع نطاق التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة والأنظمة البحرية غير المأهولة وتقنيات الروبوتات. ووصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي هذه الشراكة بأنها مزيج من الخبرة الميدانية الأوكرانية والخبرة الفنلندية. وقعت هذه الاتفاقيات بحضور زيلينسكي والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب. حث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أيضا خلال قمة دول الشمال والبلطيق الثمانية

0: التي عقدت في كييف حث التكتل الأوروبي لزيادة الدعم المالي لبلاده التي تواجه عجزا في الميزانية الدفاعية قدره 27 مليار دولار وفق زيلينسكي.
1: At the beginning of this year, our government, the Ministry of Defense, used funds that had been planned for the end of the year. So much of this money went to buying more drones and covering other urgent defense needs. So now we have a significant funding gap. One of the main ways to cover it is bring forward part of the European loan funding plan for next year and make it available this year. The total gap is for today 27 billion. So around 10 of this is needed to make sure our soldiers.
0: امتد حريق غابات هوكا بسرعة فائقة في ولاية نيفادا الأمريكية ليتسع نطاقه إلى أكثر من 10,500 فدا. وقال مسؤولون محليون إن 42 ألفا من السكان نزحوا أو يجري إجلاؤهم حاليا، بالإضافة إلى 45 ألفا آخرين يستعدون للإجلاء. وفي وقت سابق من هذا الشهر أجبرت ثلاثة حرائق غابات 13 ألف شخص على مغادرة منازلهم. ما تشهده القارة الأوروبية مشاهدين من تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف يكشف حقيقة أن التغير المناخ لم يعد مجرد تحدي بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في جميع أنحاء القارة.
2: دخان يتصاعد هنا وحرائق لا تزال مشتعلة هناك، هذا هو حال أوروبا. الخبراء يرفعون الراية الحمراء، القارة في خطر. تغيير المناخ أصبح أكبر تهديد أمني بالنسبة لها. عدو جديد لأوروبا دون صواريخ ومسيرات. عمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمداً قد يتسبب في عمليات إجلاء جماعية ويدمر البنية التحتية وينهك خدمات الطوارئ، وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير. وبين ارتفاع الحرارة ونقص المياه، التهديد بات يطول الأمن المائي والأمن الغذائي، الأمر الذي قد يعطل حتى سلاسل إمدادات الطاقة. الحرارة الشديدة أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي، واحترق أكثر من 600,000 هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف إلى التخلي عن منازلهم، وجرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو بحسب مجلس المخاطر الاستراتيجية. ويرى خبراء أن هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغيير المناخ. يذكر أن الناتو التزم بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك 1.5% على استثمارات مرتبطة بالدفاع والأمن مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود. رفح السعد، العربية.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ماكرون يصف زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا بالمحطة المهمة ويؤكد العمل مع المملكة لتعزيز السلام. واشنطن تفرض خلال ساعات أقصى عقوبات في التاريخ على إيران بالتزامن مع الحصار البحري. الخارجية السورية تؤكد لوفد إسرائيل أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادة سوريا. العراق يبدأ حصر السلاح تدريجيا بعد خروج التحالف في 30 سبتمبر. زيلينسكي يطالب خلال قمة دول الشمال والبلطيق بزيادة الدعم المادي والدفاعي لبلاده لصد الهجمات الروسية. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،

0: والانطلاق
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: التاريخ واقف 3 مارس 1991.
5: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
6: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
7: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
8: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
9: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
7: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ماكرون يصف زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا بالمحطة المهمة ويؤكد العمل مع المملكة لتعزيز السلام. واشنطن تفرض خلال ساعات أقصى عقوبات في التاريخ على إيران بالتزامن مع الحصار البحري. الخارجية السورية تؤكد لوفد إسرائيل أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادة سوريا. زيلينسكي يطالب خلال قمة دول الشمال والبلطيق بزيادة الدعم المادي والدفاعي لبلاده لصد الهجمات الروسية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. وقال الرئيس الفرنسي إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح ماكرون مشاهدينا جاء عقب لقاء ودي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه في باريس، وذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين. وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نادي جيمرز جلوبال الصيني بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي صادفتها باريس، وتمثل نسخة باريس مرحلة جديدة في مسار البطولة التي أعلنت السعودية إطلاقها في أكتوبر 2023 قبل أن تقام للمرة الأولى في الرياض صيف 2024، على أن تعود النسخة المقبلة إلى العاصمة السعودية في 2027.

0: قطاع ترفيهي إلى صناعة استراتيجية. الرياض تدفع بالألعاب الإلكترونية إلى قلب رؤية السعودية 2030. باريس تصبح شريكا جديدا في هذا الطموح العالمي. ومن الرياض إلى باريس يدخل هذا الطموح مرحلة جديدة من الشراكة الدولية. ففي عام 2026 انتقلت كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس في أول نسخة تقام خارج السعودية منذ انطلاق البطولة. نتحدث عن أكثر من 2000 لاعب من أكثر من 100 دولة يتنافسون عبر 24 لعبة من 25 بطولة على جوائز تتجاوز 75 مليون دولار. اهتمام السعودية بالألعاب الإلكترونية ليس جديدا، فقد تحدث عنها ولي العهد شخصيا في إحدى مقابلاته التلفزيونية، معتبرا أنها من أكثر الصناعات نموا في الكوكب، وهو ما يفسر هذا الاهتمام السعودي في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. انتقال البطولة إلى باريس يفتح أول فصولها الدولية ويحول الشراكة السعودية الفرنسية في الألعاب إلى حضور عالمي مشترك. لكن باريس لا تعني ابتعاد البطولة عن السعودية، فالرياض تبقى محورا أساسيا لمستقبلها مع نية العودة إليها في عام 2027.
1: في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اليوم سيشهد إطلاق أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، مطالبا الحلفاء وبقية دول العالم بقطع تعاملاتهم المالية مع طهران. قال بيسنت إن أي دولة تشكل شريانا ماليا لإيران ستشاركها عزلتها وعليها أن تفكر في العواقب، وأضاف أن أي دولة تدعم طهران ستكون داعمة للإرهاب وفي نظر أمريكا منبوذة عالميا وتتجاوز حدود سامح أمريكا. وأشار بيسنت إلى أن العزلة المالية التي سيتم فرضها ضد إيران ستغني أمريكا عن استخدام القوة، ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب دمر الاقتصاد الإيراني لدرجة لم يسبق لها مثيل، وسيرد بسرعة وحزم إذا هاجمت طهران القوة الأمريكية أو جيرانها بالخليج. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا في هذه النشرة. توصيف هذه العقوبات الأمريكية مرتقبة على إيران بالأقسى وغير المسبوقة، هل هو توصيف دقيق في مسماه وربما في نتائجه كذلك؟
2: مساء الخير أستاذ أحمد. يعني من المبكر الحديث عن تأثير هذه العقوبات وتداعياتها، لكن هنالك استراتيجية خنق اقتصادي عبر تشديد القيود.

0: يعود على النفط وعلى الموانئ وعلى الأموال المجمدة وعدم رفع العقوبات وعلى التجارة الخارجية بهدف تخفيف قدرة النظام الإيراني على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية، بالإضافة إلى ممارسة ما يسمى باستراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على إيران، بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات. إلى جانب نقطة مهمة وهي الضغط العسكري المتدرج، بمعنى أنه الضغط الاقتصادي سوف يواكبه ربما توظيف للعامل العسكري وبقائه على الطاولة، وربما استخدام ضربات لإضعاف قدرات العسكرية وإقناع النظام الإيراني بأنه استمرار المماطلة والتسويف وكسب الوقت راح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع. إلى جانب يمكن توصيف ذلك أستاذ أحمد ما يعرف بتكامل الأدوات، ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختيار أحد المسارات بحد ذاتها، يمكنه
1: نعم
0: الانتظار والخنق اقتصاديا وفرض مزيد من العقوبات والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه. الهدف الأساسي الأمريكي هو تحقيق الأمرين، الأمر الأول هو هدف تفاوضي بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة
1: نعم
0: وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، والأمر الثاني هو الرهان على الداخل الإيراني وأخطر عناصر هذه الاستراتيجية، لأنه استمرار الأزمة الاقتصادية وفرض مزيد من العقوبات قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة
1: صحيح.
0: شرعية
1: طيب
0: وتماسك
1: هذا
0: للنظام
1: أمريكيا
0: الجديد.
1: دكتور نبيل، لكن داخليا في المقابل أيضا هي طهران ردت على هذه الإجراءات، قللت من أهميتها، اعتبرت أنها جزء من حرب إعلامية ونفسية، بل وهددت أيضا كل دولة يمكن أن تشارك في هذه أو في هذا الحصار الاقتصادي أو هذه الحرب الاقتصادية الجديدة. ما الذي تعول عليه إيران في تقديرك؟
0: يعني التعول على أمور كثيرة من ضمنها البحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين ومسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغط على الموانئ الإيرانية، وأنه الإيراني لديها جبرية جغرافية مع 7 دول جزء منها غير موافق على العقوبات الأمريكية وفرضها على الجانب الإيراني. بموازاة ذلك تراهن على نقطة مهمة وهي انتهاج استراتيجية اقتصادية وأمنية وعسكرية عبر أولا التركيز على الأولوية لبقاء النظام. طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، ثم استراتيجية أستاذ أحمد ما يعرف بها التقشف القسري عبر تقليص الاستثمارات وإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادرا على النمو. والاستراتيجية الثالثة وهي الأهم هو تحميل المجتمع كلفة الصمود، وهذه أخطر نقطة لأنه إيران تعاني من مشاكل معقدة، يعني التضخم قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة أكثر من
1: واضح
0: 180% والعملة في انهيار، تراجع القوة الشرائية، وبالتالي قد يبقى النظام ماليا وأمنيا قائما في الوقت الذي تصبح فيه حياة الناس أكثر صعوبة وبؤس،
1: نعم
0: وبالتالي ربما انفجار الوضع الداخلي الإيراني في أي لحظة.
1: شكرا لك من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أعلنت الخارجية الإيرانية عن زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران غدا الاثنين، وذلك رفقة وفد رسمي باكستاني. مصادر العربية أكدت أن زيارة عاصم منير إلى إيران ستحاول كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات بين واشنطن وطهران واستئناف المحادثات، وقالت إن قائد الجيش الباكستاني سيحمل رسائل أمريكية خلال زيارته لطهران غدا. أفاد مصدر بالخارجية السورية بأن وفدا برئاسة الوزير أسعد الشيباني ومشاركة رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية في الأردن، وذلك في إطار مساعي إحياء التفاوض على اتفاق أمني بين الجانبين. وقال المسؤول السوري إن النقاشات ركزت بشكل أساسي على وضع آليات فعلية لوقف الاعتداءات وتمهيد الطريق نحو التوصل لاتفاق أمني مشترك، وأشار إلى أن سوريا أكدت حقها الأصيل في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها بحرية تامة وإخراجها من أي توتر بين إسرائيل وتركيا. كما جرى التأكيد للجانب الإسرائيلي على أن الجولان يظل أرضا سورية خالصة مع ضرورة إدراج وضعه النهائي على طاولة النقاش. وأكد المصدر الدبلوماسي السوري أن الأولوية المباشرة تتمثل في انسحاب إسرائيل وإعادة تفعيل اتفاق فضل الشباك لعام 1974.

0: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس من أن إسرائيل ستصاعد ضرباتها على غزة إذا لم تتوقف عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات والطائرات الورقية. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستخلي أي مناطق في غزة تستخدم في عمليات الإطلاق.
1: نعمل منذ سنوات على إيجاد حل لمشكلة الطائرات المسيرة. نحن الأكثر تقدما في العالم، لكن هذه مشكلة عالمية. رأينا ذلك في أوكرانيا ولبنان وإيران، والآن يحاولون تجديد هذا النهج وإدخاله إلى غزة. تعليماتي للمؤسسة الأمنية والجيش هو بذل كل ما في وسعهم ضد هذه الأداة الفتاكة، ضربها وضرب مشغلها وضرب مواقع إطلاقها.
0: أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس وزراء العراق أن الشروع التدريجي في حصر السلاح بيد الدولة سيبدأ بعد خروج قوات التحالف في 30 من سبتمبر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقف لضمان حقوق الجميع. وأضاف أن الحوار مستمر مع جميع الفصائل لإكمال عملية تسليم السلاح. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها العربية تصد الوضع العسكري والأمني في جبهة حيس جنوبي الحديدة، ولدينا أيضا حرائق الغابات في نيفادا الأمريكية تتسع وتجبر الآلاف على ترك منازلهم.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في جبهة حيس جنوب الحديدة في اليمن، حيث لا تزال خطوط التماس حاضرة، تبدو المواجهة مختلفة من موقع إلى آخر من الجبهة ومحيط جبل دوباس وصولا إلى داخل مدينة حيس. مفادنا أحمد بقاتو ينقل لنا صورة التطورات العسكرية وانعكاساتها على الحياة اليومية في المنطقة.
5: نتواجد الآن في جبهة حيس، هذه الجبهة الاستراتيجية الهامة التي تقع جنوبي محافظة الحديدة. جبهة حيس هي جبهة هامة للغاية، كونها تربط ما بين ثلاث محافظات رئيسية هي الحديدة وتعز وإب. هناك محاولات حوثية بصورة مستمرة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية، واشتباكات متواصلة ما بين كلا الطرفين، قوات المقاومة الوطنية التابعة لقوات الحكومية وكذلك ايضا الميليشيا الحوثيه. هذه المسيره التي يعني ترتفع لتكشف مواقع للميليشيا الحوثيه، وكما تظهر الكاميرا الموجوده فيها، هذه احد الوسائل الاساسيه الاستخباراتيه التي يتم استخدامها الان في جميع الجبهات، ليس فقط في حيس وانما في جميع الجبهات.
6: جبهه حيس تعتبر جبهه مهمه جدا جدا وجبهه استراتيجيه، يسعى العدو بكل ما اوتي من قوه لاستهدافها، لاستعادتها عبر السيطرة على جبال دوباس وعبر السيطرة على جبل راس الاستراتيجي. والمدفعية
5: هذه الضربة، لماذا هذه الضربة الآن؟
6: هذه الضربة الآن رصد الطيران المسير هدف معادي، وبالتنسيق طبعا ومع المدفعية يقوم باستهدافها استهداف مباشر.
5: خلف جبل دوباس الذي يظهر من خلفي تتمترس الميليشيا الحوثية، حيث تقوم المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية بقصف التجمعات الحوثية بصورة مستمرة، لكن الحوثيون يردون باستهداف

0: المواقع والأعيان المدنية كما يقول العسكريون هنا. هذه الجبهة هي جبهة هامة للغاية، وهذا الجبل يقطع طريق إمداد حيوي يربط إمدادات الحوثي ما بين الحديدة ومحافظة إب، لذلك الاستماتة في الدفاع عنه شديدة من قبل المقاومة الوطنية، فيما تحاول الميليشيا الحوثية باستمرار الوصول إلى أعلى هذه التباب الحاكمة.
1: يعتبر هو بمثابة التبة الحاكمة أو الهيئة الحاكمة الذي إذا استطاع العدو ولكن لن يستطيع بفضل الله، والناس ثابتة والرجال موجودة، وجبال دباس هي جبال مهمة واستراتيجية تعتبر للعدو ولنا.
0: أغلب قاطني مدينة حيس هم من النازحين الذين قدموا من خطوط التماس ومن مواقع سيطرة الميليشيا الحوثية، لكنهم لم يعرفوا أن الصواريخ والمسيرات ستطالهم إلى هنا إلى داخل ومركز المدينة.
2: في قصف فينا في حيس وفي قرى نخلة، وإحنا نزحنا من نخلة إلى حيس، يعني نقاس كل يوم كل يوم على المواطنين وعلى ما عاد هربنا الى حيس.
3: والله في حروبات وفي قصف في جبل دباس وفي جبل راس، ومشردين من بيوتنا ومشردين من اهلنا، والحوثي دمرنا ودمر وطننا ودمر بلادنا.
0: لقناتي العربيه والحدث، احمد بقاتو، مدينه حيس، جنوبي الحديده.
4: وقعت أوكرانيا وفنلندا سلسلة من اتفاقيات الصناعات الدفاعية في كييف لتوسيع نطاق التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة والأنظمة البحرية غير المأهولة وتقنية الروبوتات. ووصف الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي هذه الشراكة بأنها مزيج من الخبرة الميدانية الأوكرانية والخبرة الفنلندية. ووقعت هذه الاتفاقيات بحضور زيلينسكي والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب. حث الرئيس الأوكراني أيضا خلال قمة دول الشمال والبلطيق الثمانية التي عقدت في كييف التكتل الأوروبي لزيادة الدعم المالي لبلاده التي تواجه عجزا في الميزانية الدفاعية قدره 27 مليار دولار وفق زيلينسكي.
5: At the beginning of this year, our government, the Ministry of Defense, used funds that had been planned for the end of the year. So much of this money went to buying more drones and covering other urgent defense needs. So now we have a significant funding gap. One of the main ways to cover it is bring forward part of the European loan funding plan for next year and make it available this year. The total gap is for today 27 billion. So around 10 of this is needed to make sure our soldiers.
4: كما أكد الرئيس الأوكراني أنه تلقى تطمينات من الجانب الأوروبي لتأمين التمويل اللازم لاحتياجات بلاده الدفاعية، سيما ما يتعلق بتعزيز قدرة أوكرانيا لصد الصواريخ الباليستية الروسية بهدف دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب وفق زيلينسكي.
6: ناقشنا اليوم بعمق قضيتين رئيسيتين هما صد الصواريخ الباليستية وكل ما يتعلق بفصل الشتاء والتمويل. هاتان القضيتان مترابطتان ترابطا وثيقا، فنحن بحاجة إلى المال لصد الصواريخ الباليستية الروسية وطائراتهم المسيرة حتى نتمكن من الرد على تصرفات موسكو التصعيدية، وحتى يشعروا بوجود حرب في مجالهم، ما قد يدفع بوتين إلى إنهاء هذه الحرب.
4: تجددت الاحتياجات الليلية في مدينة بنغردان التونسية، حيث ردت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريقهم. جاء ذلك عقب انتشال جثث مهاجرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين. امتد حريق غابات هوك بسرعة فائقة في ولاية نيفادا ليتسع نطاقه إلى أكثر من 10500 فدان، وقال مسؤولون محليون إن 42,000 من السكان نزحوا أو يجري إجلاؤهم حاليا، بالإضافة إلى 45,000 آخرين يستعدون للإجلاء. وفي وقت سابق من هذا الشهر أجبرت ثلاثة حرائق غابات 13,000 شخص على مغادرة منازلهم. ما تشهده القارة الأوروبية مشاهدين من تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف يكشف حقيقة أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في جميع أنحاء القارة.
7: دخان يتصاعد هنا وحرائق لا تزال مشتعلة هناك، هذا هو حال أوروبا. الخبراء

0: يرفعون الراية الحمراء. القارة في خطر. تغيير المناخ أصبح أكبر تهديد أمني بالنسبة لها. عدو جديد لأوروبا دون صواريخ ومسيرات. عمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمداً قد يتسبب في عمليات إجلاء جماعية ويدمر البنية التحتية وينهك خدمات الطوارئ، وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير. وبين ارتفاع الحرارة ونقص المياه، التهديد بات يطول الأمن المائي والأمن الغذائي، الأمر الذي قد يعطل حتى سلاسل إمدادات الطاقة. الحرارة الشديدة أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي، واحترق أكثر من 600,000 هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف إلى التخلي عن منازلهم، وجرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو بحسب مجلس المخاطر الاستراتيجية. ويرى خبراء أن هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغيير المناخ. يذكر أن الناتو التزم بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك 1.5% على استثمارات مرتبطة بالدفاع والأمن مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود. رفح السعد، العربية.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الفائزين بجوائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. يبحث الاتحاد عن فوزه الثاني توالية في الدور السعودي عندما يستضيف الحزم في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة. حقق الترجي فوزاً مثيراً على منافسه النجم الساحلي ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التونسي. افتتح برشلونة حملة دفاع عن لقبه بفوز عريض على حساب إلتشي ب5 أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم. في الدوري الإيطالي، استهل يوفنتوس مبارياته في الموسم الجديد بالفوز على مضيف فروزينوني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة. فاز ليتشي على مضيف فينيسيا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ماكرون يصف زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا بالمحطة المهمة ويؤكد العمل مع المملكة لتعزيز السلام. واشنطن تفرض خلال ساعات أقصى عقوبات في التاريخ على إيران تزامنا مع الحصار البحري. الخارجية السورية تؤكد لوفد إسرائيلي أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادة سوريا. زيلنسكي يطالب خلال قمة دول الشمال والبلطيق بزيادة الدعم المادي والدفاعي لبلاده لصد الهجمة الروسية. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو.
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع والذي خلق.
6: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
5: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
6: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
5: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
6: أو علمنت الإسلام
5: أو علمنت الإسلام في المقابل.
6: أيهما
5: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
6: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.

مرحبا بكم بلا تحفظ. محمد وولد صلاحي قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. إنه أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر. قصة ذلك الشاب الموريتاني البسيط بدأت في أفغانستان حين قرر الانضمام إلى صفوف المجاهدين ضد الاحتلال السوفيتي، قرار تحول لاحقا إلى كابوس لاحقه كثيرا بعدما ظهر اسمه في قوائم أجهزة الاستخبارات الغربية التي اقتفت خطاه في أوروبا وأمريكا الشمالية قبل أن تعتقله في بلده الأم موريتانيا. ذلك الاعتقال كان بداية سنوات طويلة من الاستنطاق والتعذيب والسجن الانفرادي في الزنازين المظلمة بغوانتانامو. قضى وولد صلاحي 14 عاما هناك حتى تمكن من إثبات براءته ومعانقة الحرية، وحين خرج وجد كاميرات العالم مصوبة نحوه تريد سماع روايته، وتريد أيضا سماع تفاصيل كواليس ما جرى له خلف الأسلاك الشائكة. لقائي به جرى في دبي، جلس أمامي بهدوئه المعهود وسألته عن نقطة البداية من سفره إلى ألمانيا للدراسة.

0: الدراسة إلى أفغانستان.
1: أولا لأنه أنا كنت في موريتانيا وموريتانيا كانت تحت حكم عسكري، ووجهة النظر الوحيدة المسموح بها هي وجهة نظر الدولة. الإعلام الذي نستمع له هو إعلام الدولة وإعلام موجه. ألمانيا فتحت الحرية أول مرة أنا أرى في التلفزيون الألماني أن الصحفي ينتقد الدولة، حتى كانوا يقولون أشياء يعني جارحة جدا، ولم تسقط السماء على الأرض. فأنا كان عندي هذا الشوك. هذا يعني إلى جانب الشوك الآخر أنه اللغة صعيبة وأنا في دولة جديدة وكل شيء يختلف، كل شيء بالنسبة لي يختلف. وصارت الآن انفتحت يعني أمامي أشياء، وصارت المعلومة تصل لي. المعلومة هنا المهمة هي كانت معلومة أفغانستان. ثانياً أنا ذاك لم تكن فيه سوشيال ميديا،
0: تلفزيون وراديو، هذا اللي موجود.
1: كانت في تلفزيون وراديو والكتب والأشرطة، والأشرطة الدينية هذه كنت أستمع لها، كنت أستمع لها وأبكي أبكي أبكي.
0: أشرطة لمن مثلاً؟ أعطينا بعض الأسماء.
1: أشرطة مثلاً، أكثر الأشرطة اللي كنت أستمع لها أشرطة عبد الله عزام، هذه كانت شهيرة جداً. صح. وقرأت كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وكنت أقرأ وأستمع أشرطة عبد الله عزام رحمه الله، وكأني أستمع إلى ملاك. أي شيء أسمعه أقول هذا صحيح، ما لم يأتي برهان أنه غير صحيح. وطبعا كان في مغالات كثيرة في خطبه. هو
0: فيما يتعلق بحيثية الجهاد في أفغانستان، وكيف أنت اقتنعت فعليا بتلك الأشرطة والدعاية والخطابات التي كانت سائدة وحملتك من ألمانيا إلى أفغانستان، ما الذي تخيلت؟ ما الذي شاهدت؟
1: نعم، يجب، أنا لا أعرف أي إنسان عاقل في منطقتنا لا يرى أنه يجب أن نحسن من وضعيتنا في الدول العربية. أنا قلت نحن لا يمكن أن ندخل التاريخ إلا كما فعل الأفغان، والأفغان في المخيلة حسب الأشرطة التي استمعت والكتب والترويج الدائم يعني في التلفزيون الألماني أنه هذو أبطال.
0: السلطات الألمانية حينها وكل العواصم الغربية كانت تسهل عمل المجاهدين وسفارات المجاهدين في الغرب. السفارة الأفغانية، سفارة المجاهدين في أفغانستان، نظام المجاهدين حينها، هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعد المجاهدين، وألمانيا فتحت لهم يعني مكتب اسمه إنفورماسيونس بيرو، موجود على تياتا شتراسة رقم 12، أنا زرته. ولكن أنا هل ألوم ألمانيا؟ لا، ألمانيا رأت أنه من مصلحتها أن تلقي بالشباب العربي إلى معركة ضد الروس. نحن نقول في موريتانيا العضة فيك والخبطة فيك، يعني تعرف الناموس، الناموس لما يعضك تخبطه، الناموسة ماذا تقول؟ تقول العضة فيك والخبطة فيك.
0: ما الذي جذبك فعليا نحو هذا المنحة؟ هل كانت عندك مظلومية شخصية؟ هل هي المسألة دينية، قناعة دينية، الجهاد والشهادة؟ هل هي حب الانتماء مثلا؟ كنت تحس ربما بأنك شخص ليس عندك انتماء معين، ليس عندك أو عندك ربما فراغ أو خواء روحي؟ هل نصرة المظلوم مثلا في أفغانستان؟ هل ضد الشيوعية مثلا؟ ما الذي جذبك إلى هذا الاتجاه؟
1: فيه العاطفة الدينية، أريد نصرة المظلوم، في أيضا المظلومية التي أنا عشت كل حياة كل شبابي عشته، و في دولة ليست فيها حرية وليست فيها ديمقراطية وليست فيها حقوق إنسان، والضعيف يعني الضعفاء يعني لا تهتم بهم النظام. وذهبت إلى ألمانيا فوجدت دولة يعني قائمة، فأنا وقع في نوع من الحسد، أنا أريد أيضا شيء مثل هذا. فما هو التغيير؟ التغيير هو الجهاد. بس أنا نظرت لها أنه لا نذهب لأفغانستان، وكانت تجربة صادمة في أفغانستان. اولا ما يقال انه هم ملائكه غير صحيح، هم ليسوا ملائكه، هم كانوا يتقاتلون على الحكم. هذا كله في غالبه شعارات. اولا فيه انفصال كامل بين العرب والافغان. الافغان لا يريدون ان يكون معهم عرب، والافغان منقسمين الى قبائل، فكان الترويج مثلا الذي كان دائما بالاشتراطات رحم الله الشيخ

0: عبد الله عزام أن الأفغان لبن على عسل وكلهم يحبون بعضهم، غير صحيح.
1: وأيضا الحرب الأهلية الأفغانية، يعني كل المجاهدين الذين كانوا صفا واحدا وعلى رجل على قلب رجل واحد ضد السوفيات، فجأة خرج السوفيات وإذ بهم يقتتلون ويتقاتلون ويتذبحون فيما بينهم،
0: وكانوا أشد يعني من ذلك. فهذه قضية صدمتني تماما، فرجعت ما أعرف هل هذه العبارة زينة بخفي حنين.
1: طيب محمد، لا أستطيع أن أطوي صفحة تجربتك في أفغانستان دون أن أسألك عن تلك الشخصية المهمة التي ترافق اسمها بموضوع الجهاد في أفغانستان والقاعدة في البداية، عبد الله عزام، كيف تصفه في كلمات؟ ما الذي يعنيه لك الآن؟
0: عبد الله عزام رحمه الله كان يطمح إلى الرجوع إلى فلسطين، وكان يظن أن الطريق إلى فلسطين، وقال هذا الكلام، هي عن طريق أفغانستان. فرحمه الله وسامحه إن كان أخطأ، وإن كان سببا يعني في ذهاب بعض الشباب ثم انضمامهم إلى القتل والترويع للمسلمين.
1: بن لادن في كلمات، هو أخطأ أم أصاب؟
0: أنا لست هنا حتى أصوب، وأنا أترك هذا لعلماء الدين، أنا أؤمن بالاختصاص، أنا لست عالم دين، أنا الأعمال اللي قام بها هي أعمال مروعة يعني.
1: طيب الظواهري، هل هناك ما تقول بخصوصه؟
0: الظواهري أنا لم ألتقي به، قرأت يعني ما كتب، بعض ما كتب، وكان يتكلم كثيرا. الإنسان يحاكم عن ماذا قدم للأمة، هو ماذا قدم للأمة يعني. أنا للأسف ليس عندي أي شيء ممكن الآن أدافع أقول هو قدم للأمة هكذا.
1: ما علاقتك برمزي بن شيبة وما الذي يعني لك؟
0: رمزي الشيبة وهو قرر القاضي أنه لا يمكن أن يحاكم لأنه فقد عقله، هو الوحيد في مجموعة 9/11 أو أن حوالي 14 شخص، هو الوحيد اللي قال القاضي هذا لا يمكن أن يحاكم.
1: فقد عقله بالسجن،
0: تحت التعذيب فقد عقله، عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا، وأنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على ناس حتى يقولوا لأخويا، يقول لهم نعم القاعدة. فهمت كيف؟ فهو عذب وهو صدق أنه هو التقى بي، هذا صادق فيه.
1: إذن التقى بك فعلا.
0: نعم. وكذب مسكين أنه أنا هو واللي ساعدتني يمشي لأفغانستان، هذا كان كذب. طبعا هم رجعوا لي وعذبوني، قلت لهم نعم هذا صحيح. أولا بديت لهم هكذا بالبطولات، قالوا نحن البطولات ما تمشي معنا، وصدقوا في هذا يعني. عذبوني قلت لهم نعم هو صحيح، كل كلام صحيح.
1: ذهبت إلى كندا لتبحث عن حياة جديدة وتريد أن تبدأ، تركت أفغانستان وتركت ألمانيا وبدأت صفحة جديدة في كندا.
0: لما ضيق علي في ألمانيا بسبب علاقاتي بأفغانستان وماضي الجهاد، فأنا ذهبت لكندا لأني أريد يعني فريش ستارت. بس يعني سبحان الله، وصلت قام أحمد رسام أخذ يعني المتفجرات أراد أنه يقطع إلى أمريكا. بعد وصولي بالضبط نقول لك بكم، بعد وصولي بعشرين يوم. أولا أنا وأنت الآن نعرف أنه هذا أنا ما عندي به علاقة، هذا شيء معروف يعني، شيء لأنه هو الآن يشتغل مع الـFBI، أحمد رسام قرر أنه يشتغل مع الـFBI.
1: حدثت حادثة، الوالدة اتصلت بك بتنسيق مع جهاز من أجهزة المخابرات،
0: صحيح.
1: قالت بأنها مريضة وعد إلى بيتك في موريتانيا لتراني، ربما أنا في أيام الأخيرة. عدت وبدأت رحلة، وهذه الرحلة المتعبة فعليا، والاعتقال في موريتانيا، الاعتقال في
0: السنغال،
1: في السنغال، موريتانيا، ثم الأردن، ونهاية في غوانتانامو. ما الذي حدث حينما نزلت في مطار موريتانيا؟
0: كان يوم 4 رمضان ومشيت نشتغل، كنت تعبان، كنت عطشان، ورجعت إلى البيت. وأنا دخلوا رجلي الشرطة مخابرات وقالوا لي نريدك أنت مدير الأمن، دداهي يريد أن يتكلم معك، ثم أخذوني إلى السجن.
1: بعد موريتانيا كانت مرحلة الأردن، 18 تقريبا في الأردن،
0: صح؟
1: في جمل معدودة أعطينا هذه التجربة، كيف كانت؟ ما الذي حدث لك هناك؟
0: تمنيت أن تسقط الطائرة وأنا أموت، ومررنا على قبرص وكنت أتمنى أن يدخل الشرطة القبرصية

لأني أنا كنت أريد أن أكون سجيرا عند الأوروبيين ولست سجيرا عند دولة عربية. جئت الأردن فأخذوني ويتكلموا باللهجة الأردنية، تحقيق تحقيق، ولما أسمع تحقيق

0: وجاب لي الشاي. لما شربت الشاي أحسست بالأمان، قلت هذا مشرب الشاي قطعا ما ولا يضربني، فهمت كيف؟ يبدأ يسألني أسئلة صعيبة. المهم يا سيدي رجعت لي، بقوا يحقوا معايا ورجعوني، كله ظالمة، بقيت 8 أشهر أكثر ظلام. وأقول لك مسألة أيضا مهمة ما أعرفها كل الناس يعرفها، الأردنيين كتبوا تقرير أنه أنا بريء وأرسلوا لأمريكا.
1: إذا نتيجة التحقيق الأردني أنك أنت بريء ولا
0: الأردني
1: لا ليس عليك شيء.
0: الأردنيين قالوا أنا بريء.
1: وكتبوها يعني أبيض على أسود على أبيض وبعثوها إلى الأمريكان.
0: أعطوها الأمريكا.
1: مع ذلك أخذت بطائرة أخرى إلى باغرام.
0: نعم.
1: كم أسبوع هناك تحقيق تعذيب ثم غوانتانامو إلى المجهول. لي فقط أن أتخيل، أحاول أن أتخيل ما الذي يجول بخاطر محمد وهو في تلك الطائرة التي لا يعلم أين تتوجه، وفي واقع الأمر تتوجه إلى أحد أسوأ السجون في العالم، غوانتانامو باي في

0: سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: تسارع ايقاع
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وت...

0: بعد أن أجرت CIA استجواباتها الأولية مع ولد صلاحي، صدر أمر بنقله إلى غوانتانامو. هناك أخضع لتعذيب نفسي وجسدي ترك ندوبا عميقة في ذاكرته وجسده. غوانتانامو، وصلت بالطائرة وأمامك 14 عاما من المآسي، تعذيب، استنطاق.
1: 15.
0: صعب أن تلخص تجربة 15 عاما في الزنزانة الانفرادية والتعذيب وكل ذلك. ربما الخلاصة التي خرجت بها يعني من سنوات السجن العجاف هذه.
1: لما اتذكر اول ليله ضربوا علي الزنزانه، الباب كان حديد وسمعت صوته، وانا عندي كلستروفوبيا، الخوف من الاماكن المغلقه، كدت افقد عقلي وكدت اموت من الاختناق. عرفت ان المجتمع ليس هناك معي، وانه انا بيني وبين الله، يجب ان احدد ماذا اريد ومن انا. تسلم امرك الى الله تبارك وتعالى وتركز عليها فقط. الحمد لله أنا هذا كنت أختنق وما أنسى، جاني واحد أسود، جندي أسود، قال لي deal with it أو كلمة هكذا، لا أريد أن أقول لك، لأني أنا ذاك ما كنت أتكلم الإنجليزية كلاما جيدا. فلما قال لي deal with it عرفت أنه أنا خلاص. ما أنسى يا أخي بدر 70 ليلة ما أنا، وهذا أنت قصتي تعرف لأن قرأتها، وقصتي لو تأتي لإنسان ما يعرف عني شيء وتحكي لي يقول لك أنت كذاب، هذه قصة ما وقعت هكذا، بس مكتوب 70 ليلة أنا ما أنا. أنا الآن ما أستطيع أبقى يعني 12 ساعة و20 ساعة بدون نوم، وإلا أفقد كل شيء. بس لما يفرض عليك إنسان مسألة، طبعا أنت على الكرسي تنام هكذا، وهو التحقيق 24 ساعة، وهذا مكتوب يعني مكتوب، أنت ترجع له مكتوب. بس هذا كله الشيء اللي كسرني لما جابوا للوالدة وقالوا سنعتدي على جنسية، خلاص انكسرت مباشرة.
0: هذا تحول إلى تعذيب نفسي وليس جسدي.
1: انكسرت مباشرة.
0: في كتابك مذكرات غوانتانامو تتحدث عن تحقيق من قبل محقق أمريكي من CIA أو FBI، ستؤكد لي الآن، عن موضوع الشاي والسكر، وهذه طرفة ولكن مبكية. الكنديين حينما شاركوا معلومات عنك مع الأمريكيين أرسلوا للولايات المتحدة المخابرات الأمريكية المركزية مقاطع من مكالمات لك مع أهلك أصدقائك من موريتانيا وكذا، مما بعثوه كان اجتزاء يعني وليس كاملا، المقاطع كاملة، مقطع تقول فيه أرسل لي الشاي والسكر أو أين الشاي والسكر، هي مكتوبة في هذه الصفحة، يقول لك What do you mean by tea and sugar؟ فترد عليه I mean tea and sugar، ولكن يسألك لمدة 4 سنوات نفس السؤال. طبعا طريف ومبكي في نفس الوقت.
1: صحيح، نعم، هو الكنديين حطوا أجهزة التنصت، وكانوا يعني، والقصة وما فيها أنه كان عندي جار تونسي، وكان دائما الإخوة من المغرب العربي خصوصا يأتوا لبيتي حتى أعمل لهم الشاي، وكان هذا في ديسمبر وكان البرد شديد، وقال لي فلان محمد وأنا جاي عندك للشاي، قلت له مرحبا بك وسهلا، قلت له خذ معك السكر، قلت له الورقة موجودة بس خذ معك السكر أو شيء من هذا القبيل. فهم كانوا سجلوا هذه المكالمة، وحسب تقدير CIA أو FBI لا أعرف أيهما، انه هذا كود يعني المتفجرات اللي احمد رسام تذكرته، اللي صحيح. هو احمد رسام ذهب بها، فهذا هو اللينك يعني بقيه القصه.
0: كانك تقصد مثلا السلاح والمتفجرات او السلاح والذخيره.
1: نعم، كود من كود يعني، هذا كود يعني. فانا كنت دائما اقول له انا فقط يعني، اذا قلت شاي والسكر انا اصلا ما ذكر المكالمه اصلا، فهمت كيف؟ قلت له ما انا اول ذهلت يعني، سقط في يدي، لماذا يسألوني هذا السؤال؟
0: يعني ما لقيتوا إلا هذا الموضوع اللي تمسكوا فيه، ربما قلت أشياء مهمة أكثر من هذا.
1: إيه نعم صحيح، مسكوا فيه، بس هم هذه مهمة عندهم جدا، لأنه كانوا يريدوا، هو دائما يجب أن تكون عندك قصة، حتى في الاستخبارات أنت صحفي تريد القصة، حتى الاستخبارات يريدوا القصة،

0: أنت فقط أنا ما هي القصة الكاملة، كيف أنا وصلت وكيف أعطيت المتفجرات، فهذا جزء من القصة. بس لما عذبوني قلت لهم نعم أنا أقصد المتفجرات.
1: يعني يجب تريد أن تخرج نفسك من العقاب والتعذيب أقصد، بس فتعترف بأي شيء.
0: السياية قالت معلوماتنا تقول شيء آخر.
1: أحدهم قال طرفة أيضا كان يعذب في أحد السجون لا أعلم أين، قال لو اتهموني بأنني من اغتلت كينيدي لا اعترفت بذلك، وهو لم يكن قد ولد بعد.
0: تعذيب. ولذلك أنا الآن في من عملي في حقوق الإنسان مع المنظمات هو ضد التعذيب. التعذيب لا يصح، والتعذيب ليس يعني محاربة الضرب، من يعذب الناس يساعد الإرهاب،
1: يولد الإرهاب،
0: يولد الإرهاب
1: ولا يقضي عليه،
0: ولا يقضي عليه
1: لأنه ندخل في دائرة مغلقة. نعم. محمد، وأخيرا سأسألك، نشرت كتابا اللي هو
0: كتابين
1: وأصبح بستسلر، يعني يباعان بنجاح حول العالم في الولايات المتحدة بالتحديد، وكنت الشخصية المحورية لواحد من أهم الأفلام في هوليوود، الموريتاني، وأصبحت شخصية تتخاطفها وسائل الإعلام الغربية والعربية وتقدم المحاضرات وتلقي الدروس وكل ذلك. من هو محمد الآن بعد كل هذه السنوات؟ ماذا تفعل الآن؟
0: اللي أفعله الآن أنه أنا أريد أن أشارك قصة الإنسانية، ليس فقط مع الغرب، لأن الغرب يهتمون بهذه الأشياء ويدعوني كثيرا، أريد أن يدعوني الشباب العربي وأن يستفيد من قصتي. مشكلتنا أننا لا نستفيد من القصص. جاء القوميون ولعنوا اليساريين، وجاء الإسلاميون ولعنوا القوميين، وجاء الجهاديون ولعنوا الجميع. فهذه تجارب كلها مهمة بالنسبة لنا، يجب أن ندرسها وأن نستفيد. أنا أريد هذه التجارب كلها أن أشاركها مع الشباب
1: في توعيتهم بها،
0: توعيتهم، وأن لا نلعن بعضنا، أن نتعايش. أريد أن أكون معلما صغيرا أو معلما كبيرا زي ما يريدوا للشباب الصغير، وأن يستفيد من قصتي. أنا أعدهم بأن أكون صادقا معهم.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بأنها محطة مهمة. وقال الرئيس الفرنسي إنه في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، لطالما عملت فرنسا والسعودية معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار، وستواصلان التشاور والتنسيق بينهما في هذا الاتجاه. تصريح ماكرون جاء عقب لقاء ودي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه في باريس، وذلك قبيل انعقاد القمة السعودية الفرنسية اليوم الاثنين. في مقال في صحيفة فاينانشال تايمز، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن اليوم سيشهد إطلاق أكبر حصار مالي على الإطلاق ضد إيران، مطالبا الحلفاء وبقية دول العالم بقطع تعاملاتهم المالية مع طهران. وقال بيسنت أن أي دولة تشكل شريانا ماليا لإيران ستشاركها عزلتها وعليها أن تفكر في العواقب، وأضاف أن أي دولة تدعم إيران ستكون داعمة للإرهاب وفي نظر أمريكا منبوذة عالميا وتتجاوز حدود التسامح الولايات المتحدة.